0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير مستمعي الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي، معكم نحلق في أرجاء هذا الوطن الغالي، حلقة ممتعة من خلال أثير إذاعة الرياض، 3 ساعات متواصلة معكم من المتعة ومن حصاد مراسلين، أخبارنا فقراتنا ممتعة في البرنامج، نمسي عليكم ونمسي على زملائنا. مساء الخير علي.
1: مساء النور يا ظافر، يا هلا وسهلا وكثر الله خيرك على هالقهوة الجميلة والرائعة.
0: تستاهل،
1: رائحتها تكفي يعني منعشة
0: فعلا. اي والله اليوم احنا كنا امس نتكلم في البن والقهوة،
1: هذا يوم 1 اكتوبر الله يحفظك.
0: لا بس اليوم انا مخلي 2 لا وحتى محمد مباشر على
1: استاهل استاهل الله يكثر خير.
0: شايف؟
1: لا لا والله ريحتها ما شاء الله قهوة
0: فواحة يعني. ايه الامور طيبة
1: ان شاء الله كثر خيرك، ونقول يا مساء الخير لكل متابعيها وبلادي، ويا مساء الجمال ومساء القهوة ورائحتها وانتعاشها في يوم جديد من هوا بلادي وحلقة جديدة يوم الاثنين 5 أكتوبر، يوم يجمعنا فيكم على مدى 3 ساعات إن شاء الله تكون جميلة ورائعة وممتعة وخفيفة مليئة بالفائدة والمتعة بما يطرح من قبلنا وقبل طاقم الإعداد الزميلة نورة المطيري وجمال العتيبي، ولا ننسى ربان الدفة.
0: أي أيوة والله محمد الحميضي يستاهل يستاهل
1: رائع. محمد الحميضي الله يمسيه بالخير. مساء الخير يا ظافر.
0: مساء النور علي، ومساء الخير لمستمعينا الكرام. محمد عاد اليوم أنا قبل أجي البرنامج كنت أسولف معك كذا داخل جو أنا وياه في حماس في سوالف كذا، فلفت انتباهي لما قلت له تبي قهوة، قال والله ما يمنع صراحة، وكان متحمس للأمانة.
1: حدد لك
0: النوع الصنف صنف القهوة يعني نوع القهوة
1: بارد
0: يعني يروح بالكم بعيد. لكن الجميل في الموضوع أنه الكل يتفق على أنه المزاج في القهوة مختلف تماما. في ناس تبي يعني خاصة في القهوة السوداء، يعني في ناس يبيه بارد وفي ناس بحار. اي والله، ففي ناس يعني يجد المتعه في يعني شرب القهوه بالمزاج. فانت ما شاء الله عليك اليوم حتى استعدادك كذا مبكر وجاي بدري اليوم، والله ما شاء الله
1: بدري عاد اليوم بس
0: لا اليوم بدري
1: هذا اللي يفضحنا.
0: لا لا لا انا اقصد هلا انت تجي، لا انا اقصد ان اليوم ما شاء الله بوقت كافي يعني حتى الحديث
1: انت ليش
0: معك.
1: شفتني اليوم متغير عشان ريحه القهوه اللي جايبها وطعمها وجمال هذه القهوه، فخلت يوم ينطق مع اني شارب قهوه اليوم قبل ما اجي، لكن سبحان الله مختلفه عن هذا.
0: لا هذه مختلفه تماما،
1: واضح ان اختيارك موفق.
0: لا لا الاختيار موفق وعشان كذا انا اليوم
1: الله يجعلها دائما ان شاء الله.
0: لا ما عليك ابشر بس اهم شيء مخرجنا الحين معطي جو. انا عموما المستمعين الكرام خلونا نبدا معكم رحله انطلاقنا في هوا بلادي مع مخرجنا محمد الحميضي، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وحياكم في هوا بلادي. مستمرين معكم ان شاء الله خلال هذه الساعه في اخبارنا المنوعه. الجميل انه مستانسين ومسهلين وامورنا طيبه من خلال اثير اذاعه الرياض، لكن الاهم والاجمل انه معكم في أخبارنا المنوعة. خلونا ناخذ خبرنا الأول مستمعين الكرام من خلال برنامج هوا بلادي. دائما أخبارنا فيها نوع من الإثارة شوي، ها ولا كذا تحس أنك أنت تروح للمنطقة وتتحدث عنها وتأخذ. والله شيء يا أخي صراحة جميل صراحة.
1: وش اللي بتختار لنا؟
0: أنا بختار لك أنا كذا، هي اختيار طيب. طيب هنا ناخذ من خلال تنفيذ المشاريع والمنجزات. فنفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أكثر من 44 ألف جولة رقابية على أعمال مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة كان خلال شهر سبتمبر 2026. هذا ضمن جهود المستمرة لتعزيز الامتثال، رفع جودة التنفيذ، تحسين مستوى السلامة في مواقع المشاريع. لذلك هذه الجولة علي أسفرت عن رصد أكثر من 3000 مخالفة. والله عدد كبير.
1: صحيح.
0: 3000 عدد كبير.
1: حلو التصحيح.
0: إيه. وهذا أيضا استقبل المركز خلال الفترة ذاتها أكثر من 20000 بلاغ مرتبط بأيضا أعمال مشاريع البنية التحتية. وهذا ترى الأمانة عندها إطار مهم جدا في متابعة مستوى الامتثال، معالجة الملاحظات الميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. يعني أبرز المخالفات اللي ممكن نشوفها أحيانا أن يكون في بعض المشاريع من دون ترخيص.
1: صحيح.
0: هذه موجودة ترى. أحيانا ممكن يكون عدم الالتزام بمتطلبات الحواجز المؤقتة، تجد أنه في بعض الحواجز المؤقتة في بعض المشاريع موجودة، لكن ما في مثلا في بعض المشاريع تلقى أنه ما الشركة أو المؤسسة اللي تعمل ما في عملية تنفيذ الحواجز. فهذه بعض المخالفات.
1: وسائل السلامة
0: يعني. هذه من وسائل السلامة.
1: حلو.
0: وكذلك تخزين المواد والمعدات والأدوات المستخدمة خارج نطاق العمل المرخص، إضافة إلى عدم الالتزام بمتطلبات الإنارة التحذيرية اللازمة في مناطق العمل. كثير من المشاريع اللي نشوفها اليوم لا، يعني في جزء في التزام وفي بعض المؤسسات ما في التزام. يعني أحد المشاريع عندنا موجودة في الحي اللي أنا فيه، يعني محترامي حتى الحواجز مضيقة عليك في الخط، يعني ما أخذ مساحة من الخط اللي أنت بتدخل معه. يعني هذا والله أنا هذا معيب يعني بصراحة، يعني ما أدري هندسيا إذا هذا يعني موافق عليه، أنا ما أعرف. لكنه جزء من الأشياء اللي نشوفها ونلاحظها أنه فعلا يعني أنت ما أخذ مساحة من الخط، مع أنك أنت عندك مساحة معينة في المشروع، بس أنت مضيق على الناس. طيب
1: وهذه إشكاليات صراحة في الرياض. لكن أنا أقول أنه أحيانا توضع مثل هذه الحواجز فترة طويلة قبل العمل، قبل البدء، وبالتالي تسبب زحمات وازدحام. خلصوا منها يبدأ مشروع آخر في نفس المكان، في نفس. فهي المفروض السرعة في
0: السرعة في التنفيذ،
1: تنفيذ على طول، معالجة إذا كان والله مثلا انترنت أو كهرباء أو يعني معالجتها بشكل سريع وفوري. وهذا اللي احنا نشوف في بعض المشاريع بصراحة، والكثير من المشاريع فيها السرعة وفيها التفاعل. لكن بعض المشاريع ربما يكون نفس المنفذ شركة بطيئة، عندها إشكاليات عندها. فأنا أقول بصراحة المتابعة والعقوبات لمثل هذه الشركات أمر
0: ليش
1: إيجابي.
0: ليش عندنا عملية التنفيذ في بعض المؤسسات يكون لم يعني في تنفيذ خطأ؟ هل هو لأنه يعني ما هو مؤهل لهالمشروع؟
1: يمكن أو غير، ما في متابعة، ما في دقة في الموضوع. لذلك وضعت الرقابة، وأنا أشوف أنه بصراحة فرض الرقابة الصارمة على مثل هذه الشركات، لأنه أنت قاعد تعطل سير وتسبب حوادث ومشاكل في الطريق. لذلك إحنا نقول الله يقويهم إن شاء الله.
0: اللهم أمين. والله يعني الدولة تقدم
1: جهات الرقابية، الله يقويهم على المتابعة مثل هذه المشاريع، وإن شاء الله الأمور
0: تزيد. الحمد لله. يعني شوف إحنا اللهم لك الحمد، يعني الدولة تقدم وتدعم وتعطي مشروع. بس أنا أتمنى فعلا أن يكون في عملية، يعني بعض المشاريع أن يكون فيها عملية اهتمام بالطرق المؤدية للأحياء، مداخل الأحياء. هذه والله واحدة من الأشياء اللي يعانيها الجميع في الأحياء عموما يعني
1: جداً. وطبعا الطريق يعني هو أهم شيء بصراحة. أنت لما حتى الآن لما تروح مع أي مشوار مع أي طريق تروح تشوف هل والله في إصلاحات في الطريق، تتجنبها. ليه؟ مهما كان الطريق قصير حيكون في زحمة وحيكون في يعني زحمة سير، وهذه الكل ما يرغب.
0: إيه، وأحيانا حتى الأحياء السكنية أحيانا يكون فيها ازدحام، عملية دخول الأحياء، عملية الكذا. لكن عموما بالتوفيق إن شاء الله لأمانة الرياض ولجهود المستمرة في رصد هذه المخالفات من خلال اهتمامها بسير أعمال المشاريع وفق الجداول المحددة لها.
1: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وفي ساعتنا الأولى وانطلاقتنا الأولى في هوا بلادي، ونروح إلى حائل وإلى زميلنا العزيز مرزوق العردان. الله يمسيك بالخير يا أبو صفوق.
2: يا هلا وسهلا علي، وأيضا ضافر وزملاء كافة، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام. يا هلا وسهلا.
0: يا هلا والله يا مرزوق، يا مرحبا بهالصوت.
2: الله يحييكم، الله يرضى عليك.
1: وين متواجد اليوم يا مرزوق؟
2: نعم طبعا، كما تعلمون انه رزنامة حائل ما شاء الله بدت، والمواسم بدت ولله الحمد. اليوم الخميس الماضي

0: كنا في المنتجات الزراعية التي دشنا سمو أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد يحفظه الله، واليوم احنا نتواجد في مشروع ضخم، مشروع قيم، مشروع صراحة على مستوى المملكة العربية السعودية. نشكر حقيقة أصحاب هذا المشروع، لأنه هذا المشروع هو رافد من روافد الاستثمار السياحي والترفيهي في نفس الوقت، وهو مشروع تل الرمان أو مزرعة تل الرمان.
1: يا سلام. الله.
0: أكيد عندكم برضو يعني خلفية عن هالمشروع أو سمعتوا عنه أخوي؟
2: بلا شك أكيد طبعا، وحنا عارفين حايل ما شاء الله كل يوم تبهرنا بمنتج وب إنتاج رائع وجميل في حائل، واليوم تل الرمان هذا من المشاريع الرائدة والجميلة واللي تحتاج إلى تركيز وإلى تسليط الضوء عليها. يعطيك العافية مرزوق، وحنا كلنا أذان صاغية نستمع لها الجولة الجميلة والرائعة منك.
0: بارك الله فيكم، وأيضا أنا أرحب بضيفي سعادة المهندس علي السبيعي، ونقول حياك الله أبو محمد معنا في هذه الجولة.
3: الله يحييك، مساء الخير لك والأخوان في الرياض والمستمعين الكرام.
0: الله يحييك
3: مرة ثانية، أعطانا فرصة للتحدث عن شجرة الرمان.
0: نعم، نعرف المستمعين على هالمزرعة، كيف بدأت تفكر في هالمشروع ما شاء الله تبارك الله، وهذا المشروع الضخم، أعطنا فكرة أخوي علي عن هالمشروع.
3: طال عمرك، هي المزرعة هي تقريبا مزرعة يعني عريقة قديمة، احنا بدينا فيها ب 1418 يعني زراعة متواضعة، وبعدين ركزنا على الشجرة. الشجرة انا صراحة انا اكلها يعني عندي اعتزاز كبير بشجرة الرمان، يعني احيانا تقريبا انواع جيدة يعني بوسيلة ري جديدة، وهو يعني الريع يكون عن طريق جهاز المحوري. يعني ممكن أول من أدخل الري المحوري في زراعة الرمان كنا يعني، وأول من أدخل سوق المزرعة في ثقافة تسويق الزراعي، وأول واحد ممكن دخلنا في مفهوم التجربة السياحية الزراعية يعني بالمزارع القديمة العريقة، ويعني سوينا تقريبا أثر زراعة الأثر، يعني دخلنا شيء يعني ما هو ربحي، إن نشرنا العقال للمزارعين ومناطق المملكة الحمد لله، فهي يعني أعتبرها يعني غير ربحي في نشر زراعة الرمان اللي يتميز في منطقة حائل طبعا.
0: نعم، استقبالكم للزوار والزائرين للمشروع، يعني ما شاء الله تبارك الله مشروع ضخم، مشروع جدا يعني سياحي وترفيهي في نفس الوقت، لو عطينا معلومة عن الموقع مثلا اللي يستمع لنا ويحب أن يزور المشروع أو يعني يأتي ويستفيد أيضا من هذه الخبرات الموجودة، وأيضا كما ذكرت أنه بعض العقل أنتم تعطونا مجانية أو لدعم يعني اللي يحب يزرع الرمان.
3: يعني أنا أقصد يعني ما رأت نقوله، يعني حنا نطمح إلى يعني أشياء كثيرة، منها مثل حسن التنظيم للزوار يعني وجمال المكان، ونطمح لأن الزائر يعني يجد تجربة مميزة يعني ممتعة، يعني تتميز بأجواء زراعية أصيلة، يعني مثلا في تنوع جميل في الجلسات، يعني ندخلهم متعة القطف داخل الحقل، يعني نهيئ لهم يعني بيئة. احنا تقريبا انتهينا من فصل الصيف، دخلنا في فصل الخريف، يعني اللي انت عارف الشجرة سبحان الله العظيم هي بدايتها في شهر الربيع، موسم قصدي فصل الربيع، ونهايتها في فصل الخريف، وهي يعني يدخل ضمن 6 شهور فصل الصيف فيها، فهي متنوعة يعني تدخل في 3 مراحل من فصول السنة. فلما يشوفوا القطف هنا الآن وقت القطف الثمار سبحان الله، حتى فيها الأوراق تتساقط، يعني يحس إن فيها إن هذا الفصل فصل خريف. ويمكن نحاول إن نكون مثلا هوية للمزرعة، إن الزائر يعني يتمتع داخل الحقل، وفي أشياء نحاول نطمح فيها أشياء كثيرة.
0: نعم طبعا الأنواع والأصناف الموجودة لديكم أكثر من صنف وأكثر من نوع ما شاء الله تبارك الله، خلينا نتعرف عليها.
3: الأصناف كثيرة يعني ما نجع عندنا، يعني شفنا في طعم ولون وطبيعة، فيها الصنف الطائفي اللي موجود، وفي عندنا الصنف الأحمر، وفي الصنف الغامق يعني نقوله الرمان الأسود الغامق، اللي انت فيه هو الرمان الغامق.
0: طبعا انت ذكرت في بدايه حديثك انه الري عن طريق الري المحوري، ويمكن هذا اللي يخلي ثمره او شجره الرمان لانها تحتاج الى رطوبه يمكن عاليه، لذلك يكون هذا الطريقه مناسبه جدا مشابهه للرمان الطائفي او غيره.
3: بالضبط، يعني احنا نحاول نضع بيئه مهيئه لزراعه ثمر شو اسمه الشجره الرمان. في أكيد في أصناف تتحمل، في أصناف نجحت، في أصناف يعني ما هي مرغوبة، فكثيرة الأصناف، أصناف كثيرة في الرمان.
0: نعم طبعا احنا تحدثنا عن الرمان وأصنافه وأشكاله، لكن الآن بتحدث عن الجزء الثاني من حديثنا اللي هو عن الاستثمار أو التسويق مثلا، يعني خلال السنوات الماضية ما شاء الله أو المدة هذه هل نافستم السوق مثلا، دخلتم السوق، صدرتم لدول الخليج للدول كذا، ولا كيف؟ حكينا عن المنافسة
3: بالنسبة ل يعني رمان حائل الحمد لله، يعني صار عليه إقبال من ناحية الطعم، من ناحية الشكل، من ناحية الحجم. احنا طبعا الناس اللي هم متعودوا علينا خلال فترة، احنا تقريبا لنا الحين بداية الإنتاج تقريبا له 20 سنة، فهم يعرفون المزرعة جيد، سواء من خارج حائل مناطق المملكة، سواء من دول الخليج، من الدول العربية، في مشاركات كثيرة يعني مهتمين فيها، سوقنا الأسواق منطقة الشرقية، منطقة الرياض، جدة، في إقبال، في حطينا في المزرعة نقطة يعني تسوق، يعني سوق المزرعة، فيه ناس يجون خارج المنطقة يزورون المزرعة. فالحمد لله يعني نقطة بيع أساسية الآن صارت المزرعة.
0: يعني ممكن يجيكم طلبات شاحن مثلا؟
3: في طلبات شاحن ننسق مع الموزعين بالقصيم في الرياض منطقة الشرقية، يعني في أسواق جدة زي الحيبر، أسواق ابن داود، وأسواق الدانوب، في يعني موزع يوزع لهم. هذا العام الماضي الحين بداية التسويق خارج المنطقة، إن شاء الله نحاول إن شاء الله نوفر حاجة العملاء من ثمر المزرعة إن شاء الله.
0: وبالنسبة للأسعار أخوي علي؟
3: الأسعار إن شاء الله في متناول اليد، يعني حنا قسمنا الأحجام في كون هالسنة، يعني أحجام الهدايا مضرفين يعني بعبوة مناسبة، في أحجام وسط، في أحجام من 4 كيلو 6 كيلو 14 كيلو، في أكياس في بعض العوائل يحملون الأكياس الكبيرة، يعني كل أذواق المستهلكين حاولنا نوفرها إن شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافية والله يوفقكم إن شاء الله، وهذا المشروع هو مشروع سياحي استثماري في نفس الوقت وترفيهي وفي المزارع، ودائما عادة الناس يعني السياحة الريفية والمزارع الكل يعني من بسبب أو ربما أنه المدن وزحمة المدن الكل يحب أنه يخرج من المدن إلى الريف وإلى المزارع. صحيح. وفي نفس الوقت يعني يجد ما يسر عينه وناظره في هذه المزارع.
2: يا سلام،
3: منطقتنا استثمار في جمال طبيعتنا المحلية في منطقة حائل، يعني هو الريحان الناجح، يعني في نجاح، يعني في نجاح أي محصول يعني يتوجه يعني يتجلى واقعا عندما نرى المزارع الذي ينتظر موسمه يعرض حصاد يده. فالحمد لله يعني استثمار في جمال طبيعة
1: أبو صفوق. أهم شيء إنه في رمان ولا ما في رمان، أنت تروق مع الك
2: يقول لك إنتاج
0: ولا وليس كأي رمان. أخو ضاف رمان حائل ذو جودة عالية.
1: الله
0: ننصحك أخو ضاف، ننصحك عند ابن داود ولا عند الهايبر عنده تجد أسأل عن رمان حائل.
1: الله يسعدك يا حبيبنا أبو صفوق، أنت دائم مبدع والله.
2: أي شيء من حائل جميلة. وتطورها أيضا وصولها إلى الصناعات التحويلية، هذا أمر جميل ورائع يعني، يشكر عليه المهندس علي.

0: ودعواتنا له بالتوفيق إن شاء الله. وهذه فعلا وجهة سياحية وزراعية واعدة إن شاء الله في حائل، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا يا مرزوق، وشكرا لضيفك الكريم، ودعواتنا بالتوفيق له في هذه المزرعة، مزرعة تل الرمان
1: إن شاء الله.
2: شكرا لك أبو سفوق، يا هلا،
0: يعطيك العافية.
2: أمشيتك الرمان أنت محمد، هي تحب الرمان؟ اي والله انا احس انك ما لقيت شيء يعني يناسب. عموما ما عليه يعني، الا ما تلقى شيء يناسب ذوقك الرفيع، وانا عارف انك دائما اختياراتك موفقه يعني، شهاده مني لك، ف يعني تستاهل محمد. عموما نروق علي
0: كرتون رمان صراحه، اي والله، ولا جك مرزوق عصير رمان،
2: مرزوق ارسل له من تل الرمان نروق شوي. يلا فاصل غنائي وراجع لكم.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، نرحب بالجميع وكل من انضم إلينا ومتابعتنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الأولى، وعندنا مجموعة من حصاد المراسلين وجولاتهم المنوعة سواء السياحية أو التراثية أو الثقافية من أماكن مختلفة أو تغطية فعاليات بمشيئة الله، هي دائما معنا موجودة في هوا بلادي، بالإضافة إلى فقرات برامجنا أو برنامجنا الفقرات الثابتة معنا في كل حلقة من حلقات هوا بلادي. طبعا اليوم كنا في البداية في انطلاقتنا في منطقة حائل، والآن نروح إلى منطقة الأحساء مع زميلنا حسين السلطان في جولة رائعة وجميلة، جولة تاريخية نستمتع فيها مع زميلنا حسين السلطان. مساء الخير يا حسين.
1: مساء الخير يا علي، ومساء الخير على ظافر من أكبر واحة نخيل في العالم محافظة الأحساء. رحب فيك يا علي، انت ما شاء الله دائما تعودنا في البرنامج بأن يضيء محطات جميلة في بلادي من حائل وباقي مناطق المملكة. حقيقة حنا نتكلم في المملكة في مواقع تاريخية عديدة، وحنا في دولة شبه قارة ما شاء الله تبارك الله فيها العديد من المواقع. البرنامج هو نافذة حقيقة لكل من يستمع إلينا اليوم ليستمع لهذه المواقع التاريخية والمهمة والتي ممكن لأول مرة يسمع عنها.
0: صحيح.
1: حقيقة الحسا أنت تعلم أخي علي بأنها منطقة تاريخية وفيها عمق تاريخي ممتد لأكثر من 5000 عام تقريبا فيها عمق، لذلك اليوم حديثنا عن موقع هام جدا وهو مسجد زواتة. تخيل علي بأن هذا المسجد صليت في أول جمعة في الإسلام بعد المسجد النبوي.
0: يا سلام.
1: تخيل يعني هذا المسجد أيضا هو ضمن برنامج الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.
0: يا سلام يا سلام.
1: هذا الاهتمام يعني علي من القيادة بهذه المساجد التاريخية وهي عديدة في الأحساء وباقي مناطق المملكة. أنا سوف أدع أيضا المجال لضيفي وضيفكم الأستاذ عبد العزيز العمير وهو المرشد السياحي ليتحدث أكثر عن مسجد زواتة. أبو عبد الله ما شاء الله مسجد يعني عمق تاريخي كبير لمحافظة الأحساء، نعطي المستمع الكريم نبدأ عن هذا المسجد.
2: أولا الله يحييكم، وفرصة سعيدة بأن أكون معاكم على هذا البرنامج المميز. طبعا لو تحدثنا عن الأحساء، الأحساء لها مسميات تسبق هذا الاسم، تسمى بإقليم البحرين وإقليم هجر وإقليم الأحساء. لو تحدثنا عن مسجد جواتة، هذا المسجد العريق الذي بني تقريبا في السنة 7 للهجرة، وبعض والبعض ذكر أنها بني قبل ذلك تقريبا في السنة 2 للهجرة. هذا المسجد هو أو في قرية جواتة أو مدينة جواتة، هذه المدينة أو هذه القرية هي سكنة بنو عبد القيس. في هذا المسجد أقيمت أول صلاة جمعة في الإسلام بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لما أسلم

0: بنو عبد القيس وتوجهوا للسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أسلموا مبكرين، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه في قوله تعالى: أفغير دين الله يبقون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فسر المفسرون بأن الذين أسلموا طواعية في السماء هم الملائكة، والذين أسلموا طواعية في الأرض بنو عبد القيس الأحساء والأنصار في المدينة. فلما أسلم وفد بنو عبد القيس توجهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، وكان جالسا مع أصحابه في صبيحة ذاك اليوم، وقال لأصحابه: لقد قدم عليكم وفد من هاهنا، هم خير أهل المشرق، وأثنى عليهم وأثنى على زعيمهم المنذر بن عائذ، وقال عنه: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. فهذه من الصفات التي يعني معظم أهل الأحساء يتميز بهذه الصفات: الهدوء وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات. لو تحدثنا عن المسجد، المسجد من المساجد الأثرية والجميلة، والذي ولله الحمد الآن له تقريبا 1441 سنة، ولا زالت الصلاة تقام فيه، يمكن توقف فترة لكن لا زالت الصلوات تقام في هذا المسجد. طبعا هذا المسجد صلى فيه بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى فيه الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي، وصلى فيه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عندما كان أميرا للأحساء. فطراز هذا المسجد الذي بني على الطراز الإسلامي والمشابه لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والبناء من الطين وجذوع النخيل وسعف النخيل وغيرها، فهذا يعتبر من طبعا مرة بسنوات للتطوير ومراحل للتطوير، آخرها هي المرحلة الأخيرة في يعني مرحلة تطوير سيدي ولي العهد بالاهتمام بالمساجد الأثرية، وطور هذا المسجد ورمم على طراز يعني جميل وفريد، أعاد يعني بهجة هذا المكان وتاريخ هذا المكان وهذا المسجد.
1: أبو عبد الله، تقريبا السعة التقديرية لعدد المصلين هو 170 مصلي تقريبا للمسجد، لكن خلينا نتحدث أيضا عن المنطقة المحيطة بالمسجد وأهميتها كذلك، كون هذا الموقع أيضا هو موقع تاريخي.
0: طبعا احنا قلنا أن هذه المنطقة هي سكنة بنو عبد القيس، وكانت المدينة هي مدينة جواتة. طبعا المسجد في الأصل كان داخل حصن عظيم لبنو عبد القيس، فكان هو في زاوية الحصن، ولو رأينا مقدمة المسجد نرى أبراج للحصن، وهذا الحصن طبعا هو الذي حصر فيه بنو عبد القيس بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت معظم القبائل عن الإسلام، حاصروهم في هذا المكان واستعانوا بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليفك عنهم الحصار، حتى أن شاعرهم يقول: ألا أبلغ أبا بكر الرسول وفتيان المدينة أجمعين، ألا لكم في قوم كرام قعود في جواثة محاصرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يقشي الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. أيضا كان بنو عبد القيس يفخرون أمام القبائل بوجود هذا المسجد، حتى أن شاعرهم يقول: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وقول الفصل في الخطب، أيانا لا مسجد للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذو الحجب. حتى ذكر بعض المؤرخين والشراح يقول أن لما توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفت الصلاة في على وجه البسيطة إلا في 3 مساجد: مكة والمدينة ومسجد بنو عبد القيس في الأحساء.
1: سلام أبو عبد الله، حقيقة المعلومات قيمة، شكرا لك أبو عبد الله أولا على هذه المعلومات وعلى هذا الأسلوب الشيق الذي ندعو من خلاله لكل من يستمعنا الآن أن يبحث من خلال وسائل التواصل ويكتب مسجد جواتة ليشاهد ويرى هذا العمق التاريخي للمسجد. شكرا لك أبو عبد الله.
0: الله يحييكم، والله تشرفت بأن أكون معكم اليوم.
1: شكرا لك. إذن أيضا لا يسعني أيضا علي أن أقول في آخر هذا اللقاء: خذني لأعظم نقطة في دمائي، فهنا انطلاقة واحة الأحساء، أرض تزيت بالنخيل سماؤها فتألقت في أجمل الأزياء.
2: يا سلام يا سلام، صح لسانك وصح بوحك يا حسين، شكرا لك ولضيفك على هالمعلومات. والله أنا قاعد أقرأ عن هذا المسجد بصراحة، معلومات تاريخية ثرية، يعني الأحساء ما شاء الله واحة زراعية واحة تاريخية حافلة بالكثير والكثير من الأشياء الجميلة.
1: شكرا لكم علي، أنتم اللي أتحتوا هذا المجال.
2: يا سلام عليك
1: حسين، مواقع حقيقة.
2: تسلم على اختيار هذا الموضوع يا حسين، وإن شاء الله متواصلين معك في مواضيع جميلة ورائعة كروعتك وروعة ضيوفك واختياراتك.
1: شكرا
2: لك يا حسين، يعطيك ألف عافية.

طيب هنا مثل ما ذكرنا لكم أنه هو بلادي مليء بالمعلومات الثرية عن بلادنا وعن مواقع المملكة عن مواقع في المملكة العربية السعودية تاريخية وسياحية وثقافية، وهذه أحد الأشياء التاريخية الجميلة اللي ذكرها الزميل حسين السلطان مع ضيفه الكريم اللي هو مسجد جواثة. وطبعا ما زال لدينا الكثير إن شاء الله من المعلومات والأخبار في طيب نكمل أبشر. وطبعا مثل ما قلنا احنا يا ربي لك الحمد بلادنا غنية بالمواقع السياحية والمواقع التاريخية والأثرية، فلا بد انه شبابنا وشاباتنا يعرفون يعني تاريخ المملكة ويعرفون ماذا حدث والأشياء الجميلة وزيارة مثل هذه الأماكن والاطلاع عليها والمحافظة عليها. يعني احنا نحمد الله ونشكره في تنوع جميل ورائع في بلادنا الغالية والعزيزة اللي هي المملكة العربية السعودية، الله يحفظها لنا ويديم هذا التطور وهذا التطور العمراني والثقافي والتراثي في جميع أنحاء مملكتنا الغالية.

0: يا اخي انا ودي بالبحر.
1: انت تحب البحر يا
0: ضاحي؟ اي والله من عشاق البحر.
1: ما يجيك دوار البحر؟
0: ما جربت يعني اني ادخل في العمق لها. بس تعرف يعني الا ما يكون
1: قلبك جامد ما شاء الله، واضح انك شجاع.
0: لا يعني شوف ممكن، شوف ترى كاول تجربه مثلا تدخل في عمق البحر، لا يعني لا تجازف، يعني خليك على الاطراف،
1: على الاطراف الجال على قولتهم
0: عشان ترجع على طول. لا شوف في ناس عندهم فوبيا من اماكن معينه، يعني من اعماق البحر مثلا في دخول في قوارب، فيصير عنده دوار البحر، ولانه لاول تجربه او اول مره انه يدخل في العمق فهذه مشكله. ولذلك حتى لما تجد انه بعض الغواصين مثلا يقول لي ما عنده تجربه مثلا في الغوص، فلا بد ان يكون مع مدرب.
1: صحيح.
0: ليش
1: لازم؟
0: يعني مو معقول انك انت تروح من دون ما يكون عندك يعني حتى على مسافات معينه وعلى مسافه معينه. ولذلك دائما خذ التجربه من القريب، خليك لا تروح،
1: لا تبعد، لا تبعد
0: بعيد.
1: عموما هي تجربه حلوه،
0: هي تجربه
1: يعني. لكن يعني اذا انت والله ما انت معتاد عليها فلا لا تجربها.
0: انت جربت التجربه؟ إيه جربت الرياضه،
1: ركبت سفن.
0: ايوه
1: بس طبعا مو عرض البحر، عرض البحر لا، لكن اماكن يعني شوي ها
0: يعني
1: تحس انه ابعد شوي من الجال على قولتك.
0: اي مضبوط.
1: اللي تشوف الناس ذا تجربه كانت جميله، ولو انها مخيفه بصراحه. انا افكر في القصص اللي
0: تروى،
1: اي القصص اللي عن السفر كانوا في السفن اللي ياخذون 3-4 شهور 5 شهور.
0: اي والله كان معاناه
1: بصراحه، شيء والله العظيم مرعب، لانه انت تنقطع عن العالم. في عرض المحيط او عرض البحر، وانا دائما ترى احب الافلام اللي كذا.
0: احد المغامرين يشوف، احد المغامرين كان يصور في اليوتيوب، موجود يعني هالمقطع موجود على اليوتيوب. صور انه داخل سفينه، طبعا هي سفينه سياحيه طبعا، وتاخذ

0: يعني يا رجل الموج يدخل
1: جبال إيه. ما شاء الله.
0: فبالتالي تجربة مخيفة نوعا ما صراحة. وأنا كنت أقول هالمغامر يعني سبحان الله أنا يعني أسأل نفسي هالسؤال، ولو هو أمامي سألتها السؤال، هل حتجرب هالتجربة مرة أخرى؟

0: جامد نوع من أنواع المخاطرة والخطورة، لكن مع الممارسة تصبح ايه الأمور هذه.
1: لذلك حنا ليش فتحنا هالموضوع علي؟ نحن نقول إنه جدة فيها حراك سياحي على مدار العام لعشاق البحر.
0: ايه.
1: ايه. فجانب من الأشياء الجميلة لما يكون عندك أمواج البحر الأحمر وعلى جدة وواحد جمالية وأنت تستهويك حتى الجلسات البحرية الهوايات البحرية. فيعني جدة اليوم أصبحت وجهة رائعة جدا، خاصة الحراك اللي حول مدينة جدة كعاصمة إقليمية للرياضات البحرية، مزار سياحي جدا. لذلك تستغل الجهات ذات العلاقة الامتدادات الساحلية للعروس، عروس البحر الأحمر، لأنها من خلال تنظيم الفعاليات النوعية الرائدة اللي تجمع بين الإثارة والاستدامة البيئية.
0: يا سلام يا سلام. ومثل هذه التجارب البحرية ترى في لها عشاق
1: ومقومات،
0: الغوص وعشاق الإبحار، في مقومات عديدة جعلت مدينة جدة وجهة سياحية بحرية بامتياز. وحنا نعرف أن جدة طبعا دائما تتميز بهذه الشواطئ الجميلة والشواطئ المفتوحة، باتت تستقبل الزوار بعد توفير أمانة جدة شواطئ عامة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. وتتولى الهيئة السعودية البحر الأحمر ترخيص مشغل الشواطئ ومقدم الأنشطة السياحية الساحلية اللي يعزز جودة الخدمات وسلامة المرتادين. يعني حتى أنت تروح إلى هذا الساحل وتستمتع بالسلامة والمتعة وبالتجارب اللي على البحر بشكل آمن.
1: جميلة
0: ومريح.
1: يعني فيها ترى فيها لفت انتباه، لفت الانتباه للمقومات السياحية الموجودة، للأماكن السياحية الموجودة في جدة، حتى الواجهة البحرية. ولذلك يعني الجهود المبذول اليوم في تطوير الواجهة البحرية في جدة واحد من المشاريع المميزة على مستوى المملكة، وهي وجهة يعني سياحية بامتياز. ف تنظيم وتحديد المناطق الخاصة بممارسة الأنشطة والرياضات البحرية، وجود أيضا فصل لمسارات وسائط الترفيه المائي عن مناطق السباحة الشاطئية، هو جزء لضمان سلامة المرتادين وجزء مهم جدا من الاهتمام بهذا الجانب السياحي. ولذلك هذه الشواطئ ترى تضم يعني نقاط مراقبة وأبراج، يعني أنت بتروح هناك ترى يعني كل شيء إن شاء الله بأمان من الله سبحانه وتعالى، والجهود المبذولة من رجال الأمن الموجودين المختصين في فبس أنك خذ معيار الالتزام بالأنظمة والسلامة، هذا معيار مهم جدا
0: تحديد مناطق الممارسة. يعني قالوا لك لا تتعدى الحدود المعينة،
1: فهم عارفين
0: لا تتجاوزها، لأنه هم عارفين ربما يكون العمق خطير ممكن
1: أو عوامات البحر الخطيرة
0: أحيانا، وهذا من كثر ما نشوف من الأفلام ممكن تكون منطقة مليئة بأسماك القرش فعلا في بعض ترى يتجاهل هذه الأشياء ويقول لك مخاطرة ويلا خليني أصور وخلينا عرفت وسائل التواصل الاجتماعي أصبح يعني بعضهم يتباهى فيها إنه أنا وصلت المرحلة هذه وأنا ما أدري شلون، فهم ترى قاعدين يوصون.
1: أنا بس على أساس إنك تقول أنت يصيدونهم فاليوم مقطع، يعني أنا وكنت أتمنى إني أصور هالمقطع لكن يعني كنت بالسيارة فواحد مسوي إنه فاهم ذكي مستذكي شوي إيه ماشي من الإشارة، طبعا لف من الإشارة عاكس الإشارة أساس أنه يعني ما يوقف في الإشارة، فما أخذ العكس وهذا وأنه بيروح خلاص شايف اللي يقول صادوه دورية بوجهه والله العظيم مشهد ترى كان في يعني المشهد يعني ممكن تقول أنه هذا فيلم شيء في الخيال، لكن الكل كانوا نفس من الاتجاهات الثانية كانوا بنفسه يوم شافوه.
0: وهذا المفروض بصراحة
1: ليش تبي تلتزم بالنظام الحين لما شفت الرجل المرور
0: صعب موقف ترى
1: والله نزل من السيارة مصدوم عارف يعني خلاص يعني مسلم نفسه
0: هذا يستحق
1: لا المشكلة استفزاز يعني انت متعدي الناس ولا وماخذ الإشارة كأنك يعني مسوي مستذكي على الإشارة بس ما يدري ان الدورية كانت مرصودة وشوي لو بوجهها وقف. أنا صراحة المشهد صراحة أنا أقول وهي رسالة منا التزام بالتعليمات والنظام، مو والله على أساس أنك أنت تستذكي على رجال الأمن أو حتى على الجهات التنظيمية أو حتى على الجهات المنظمة في شواطئ البحر الأحمر، وأنت
0: لازم تكون ثقافة
1: يخل عندك ثقافة
0: صراحة.
1: حنا نقول أن ما يعني كلنا يصير عندنا أخطاء بس لا يعني التزم، أما أنه إشارة أساس أنك أنت تستذكي على الرجل
0: وترى والله محرج
1: صير
0: مرة يعني فعلا مثل ما ذكرت أنت، أنا قبل كم يوم في مخرج تعرف الآن حاطين على

0: خارج كاميرات بيجي ما يلتزم بالمسار تم تصويره. والله العظيم فعلا انا ماسك المسار الصحيح وكل ما امشي شوي لو واحد داخل علي داق اشاره وداخل علي خله يروح خله يروح. اكتشفت انه فعلا في ثقافه مفقوده
1: إيه؟
0: لابد ان احنا يعني نضغط على انفسنا شوي نتعامل بهذا الاسلوب الثقافه المروريه احترام الاخرين احترام صحيح. القوانين يعني ما ترى مو تصنع لكن والله لو احترمنا هذه القوانين كل شيء بيمشي الزحمات تخف تتيسر الامور نصل بيوتنا ومشاويرنا وحنا مرتاحين.
1: والله من جد الالتزام بالنظام مطلب مهم جدا. هذه رسالتنا لكم سواء كان في بحر ولا في بر. تحياتنا لكم.
0: السلام اولا.
1: السلام. تذكر المشهد عموما معكم مستمرين في هوا بلاد.
2: يا قبلة الإسلام والعز والجود يطهر وطن في الكون يا تاج الأوطان من زود يا عز المصلين في زود من عهد أبو تركي لي عهد سلمان للمجد حد ومجدها ما له حدود داري معلي شانها عالي الشان كن الفخر في ديرة العز مولود يغيب لا غابت وإذا بينت بان يلي رياضك خير ورجالك بفود ما تنجبين إلا نشامة وفرسان نسايمك عنبر وريحك دهن عود ورملك ذهب وجبالك السود مرجان مدام سيف الحق سلمان موجود ما هم بخير اللي يصيرون عدوان يا كثر ما قالب شرو ورقة وسنود أنا أشهد راسه من الطيب مليان للخير كف المملكة دوم ممدود ما تجزي الإحسان إلا بالإحسان من حقها عن غيرها تشعر بزود دار الرسالة والنبوة والإيمان.

0: خليجي 27.
1: دونت شواطئ مسقط قصة المجد العماني الأول عام 2009 عبر بوابة خليج 19 في بطولة استثنائية لم يكتفي فيها المنتخب العماني بانتزاع الكأس، بل شهد جدارا دفاعيا خارقا بقيادة علي الحبسي الذي حافظ على نظافة شباكه طوال المنافسات.
2: جنت وغضري
3: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع،
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم
6: مع إطلالة موسم جديد.
3: شاعر الراية
6: حيث يلتقي الشعر بأهله.
4: شاعر الراية.
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: هو بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. لازلنا مستمرين معكم من خلال أخبارنا وفقراتنا في برنامج هوا بلادي. طيب، ننطلق أيضا إلى خبر الهيئة الملكية تستضيف أكاديمي جامعة أم القرى وطلبتها في زيارتين إثرائيتين في مكة المكرمة. تفاصيل هذا الخبر أكيد بناخذه معكم، وأيضا هذه الزيارة وأثرها أيضا في هذا الجانب.
1: طبعا استضافت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عدد من أعضائها التدريس في جامعة أم القرى في زيارة إثرائية شملت متحف علوم الكون والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية ببرج الساعة في مكة المكرمة، مشاركة 50-60 من الأكاديميين والطلاب والطالبات.
0: يا سلام،
1: هذه الزيارة ظافر وش تأتي ضمن إيش؟
0: والله هذه زيارة يا سلام، إنه لما يكون في جانب أكاديمي ويعطي العديد من الإثراء في الجانب الموروث التاريخي الحضاري لمكة، تحت الفرصة أيضا لمنسوبي الجامعة للإطلاع أيضا على التجارب المتحفية التي توظف التقنيات في تقديم المحتوى العلمي والتاريخي. جانب من مثل هالزيارات والتعاون ترى جانب إثرائي فعلا جميل. وفي أنشطة أيضا وبرامج تقدم، ويطلع أيضا المشاركين على عدد من علوم الكون، معارض تتناول علوم الفلك والتوقيت والأجرام السماوية. والله موضوع جميل. يعني تذكر لما كنا في المدارس أول كانوا يودونك في حصة النشاط كذا، تطالع يعطونك ما أدري زي الجهاز كذا وتطالع نجوم، ما أدري
1: تلسكوب
0: زي الكاميرا كذا، بس انك طالع الاجرام السماوية كذا، يعني هي صورة ربما توضيحية. بس اذكر انه كانت لما نروح في الحصة في حصة العلوم اعتقد كانت افضل حصة اساس تستمتع بالصور اللي يعطيك المعلم.
1: شوف احيانا تكون احسن حصة لانك تطلع من الفصل، هذا الشيء في احيان بعضهم يشوف ان التغيير هذا متعة
0: صدق والله.
1: احيانا لا، ممكن يكون الهدف اللي انت، انا اذكر في ايام الثانوي كان في مادة اسمها الأحياء، فكنا يعني أسبوعين كان مدرس الله يذكره بالخير ويسعده إن شاء الله موجود حي ميت الله يغفر له ويرحمه، فكان يعني يخلينا نقوم بجولات في مزارع، يعني نشوف الكائنات الحية، نشوف الأبقار، نشوف طريقة البسترة في المصانع. كانت سبحان الله يعني ما يغيب أحد في الحصة دي، ما حد يغيب لأن فيها طلعة من المدرسة،
0: ولا لما تروح المختبر
1: وتكتشف وتكتشف وتشوف تتعلم شيء جديد. كنا متطلعين، كنا متحمسين. فهذه أنا أشوف أنه الأشياء العملية تجذب الطالب أكثر من الأشياء النظرية، لكن لما تطبق وتشوف تفهم المعلومة أكثر. لذلك البسترة هي عندي الآن ما سبحان الله راسخة في ذهني، لأني شفتها أمامي وطبقت، ويعني شفت العملية كاملة أمامي. غير أنك تحفظها البسترة رفع درجات الحرارة ثم انخفاضها، فلما تشوف فلذلك
0: متعة. متعة.
1: التجارب العملية تجارب تخلي المعلومة
0: تستمتع. على فكرة أنا زرت المركز العلمي في الطائف، واحد من المراكز المهمة جدا في استقطاب العلوم ومبدعي العلوم والمشاريع البحثية. فعندهم قبة علمية مغلقة طبعا، وفيها تلسكوب ايضا مكبر، لكنك تشوف يعني متعته انك تشوف الاجرام السماويه فعلا، واحيانا تشوف بعض يعني النجوم اللي يوضحونها لك بصوره جميله.
1: صحيح.
0: صوره علميه طبعا، معك مشرف من وزاره التعليم متخصص في هذا المجال، ولذلك تستمتع فعلا. انا زرتها كان كزياره اعلاميه، فللأمانة وغطيناها فعلا، كانت متعة جدا رائعة ومميزة وما ودك تطلع منها القبة.
1: يا سلام.
0: فمثل هالزيارات الإثرائية فعلا بين الجامعات وبين الأكاديميين وطلاب الجامعات ترى تعطي أيضا مزيد من التعاون الأكاديمي، التعاون الإثرائي المعلوماتي. فشكرا
1: ورسوخ أيضا المعلومات ثباتها عند الطلبة وعند الطلبة.
0: صحيح. أنا أشكر الهيئة الملكية على مثل هالمبادرة، ومثل هالمبادرات النوعية والعلمية هي فرصة أيضا لمنسوب الجامعة للاطلاع على تجارب مختلفة في الجوانب العلمية.

0: سلام، تحب السياحة أنت البحرية؟ أنت اليوم كلها بحر بحر بحر، إيش قصتك على البحر؟
1: هو اللي يختار الخبر يعلق علي. يلا نحب البحر
0: لا لا لأن شوف شوف يعني علي، أنت اليوم مشاريعك بحرية صدق، أنت عندك مشروع بحري؟
1: في أحسن من
0: باين. واضح واضح، أنا ترى ما يعرفك إلا أنا الحين.
1: لا لا والله صراحة يعني فعلا، لأنه هذه الأماكن يعني بصراحة هي اللي تحس فيها راحة نفسية، منتجعات، تغيير جو.
0: عشان كذا المستمع خلينا ناخذه في جولة بحرية في جازان. مشروع سفن جازان هي مؤشرات إنشائية متقدمة، 7 ملايين ساعة عمل آمنة. سفن جازان واحد من المشاريع الترفيه السعودية اللي أصبحت اليوم بنسبة الإنجاز في هذا المشروع تحديدا 70%، ولذلك مسجلا في الوقت ذاته مؤشرات متقدمة في السلامة المهنية.
1: يا سلام.
0: شكرا لمثل هالمشاريع النوعية، يعني فجازان مقبلة على مشروع ضخم.
1: صحيح. والمشروع هذا طبعا يا ظافر، حلو أبغى أقول طبعا يا ظافر،
0: أنت بغيت تقول طام ميس الله معنا
1: مشروعات. يأتي المشروع هذا ضمن جهود سفن الرامية لتوسيع خيارات الترفيه وتطوير وجهات متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتنويعها وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة، وهذه من الأشياء الجميلة.
0: صحيح.
1: اللي يحتاجها المواطن للتغيير. أيه. التغيير حلو
0: والله، جميل جدا، لأن المشروع أكثر من 7 ملايين ساعة عمل آمنة دون إصابات، مهدر للوقت، وهذا إنجاز يعكس فعلا مستوى تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في موقع المشروع. ترى مواقع المشروع الضخمة لابد أن يكون عندك اشتراط والالتزام بالسلامة المهنية، هذا جزء من التأكيدات اللي دائما تؤكد عليها الشركات الكبرى في مثل هالمشاريع.
1: طيب المشروع هذا يا ظافر بعد اكتمال وش حيكون؟
0: المشروع وجهة سياحية رائعة وترفيهية أساسا. يعني كنا يمكن قبل فترة كنا نتكلم عن سفن تبوك، الآن سفن جازان. فهي أنشطة ترفيهية وتجارية ومطاعم، تجارب عائلية في موقع واحد، فتعزز عندك فعلا جانب الترفيه أيضا للمهتمين بزيارة جازان، الفعاليات اللي عندهم. فهو على مساحة 60,000 متر مربع،
1: يا سلام،
0: يعني مساحة كبيرة جدا
1: طبعا، وحيضم عدد من التجارب الترفيهية مثل ما ذكرت ظافر متنوعة، بدءا من الشراكات العالمية والتجارب المطورة محليا، تشمل أبرز التجارب ديسكفري أدفنتشر اللي تقدم بيئات غامرة مستوحاة من عالم الاستكشاف الواقعي. وهذا طبعا من الأشياء الجميلة اللي ذكرتها، حب الاطلاع وحب الاستكشاف الله. عند الشباب وعند
0: جانب هوت ويلز إي كارتينج، يعني هذه واحدة من الأشياء أيضا الاستكشاف، تجربة والله صراحة فيها حماس الناس.
1: علامات عالمية شهيرة يجيبونها عندنا ونستمتع فيها، يعني لا تروح ولا تجي، كل شيء عندك،
0: كل شيء. وعلى فكرة ترى جازان يعني اليوم واحدة من الوجهات السياحية البحرية الرائعة جدا، يعني فعاليات موسم شتاء جازان مثلا رائعة جدا. يعني العام الماضي شاهدنا موسم رائع وحافل، وكان فيه العديد من التجارب. اليوم جازان مقبلة على يعني وجهة مشاريع سياحية رائدة ومتنوعة، فلذلك اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن هذه وجهة مميزة في جازان. الأهم أنه دائما نقول أنه المشروع إن شاء الله في متطلبات فعلا الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهذا أيضا يشمل قياس الانبعاثات الكربونية والعمل على رفع كفاءة استهلاك الموارد وأيضا تعزيز رعاية العاملين. فشكرا للعاملين في هذا المشروع، وشكرا لمن يقوم على هذا المشروع. دائما وأبدا معكم في هوا بلادي، لكن كذا نروق مع مخرجنا فاصل غنائي وراجع لكم.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي وفي ساعتنا الثانية في هذه الحلقة. ما زلنا متواصلين معكم ولدينا العديد من الجولات والفقرات المنوعة في هوا بلادي في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. نروح إلى منطقة نجران وزميلتنا سلمى الصالح في جولة مباشرة وموضوع جميل ورائع. مساء الخير يا سلمى.
1: مساء النور. يا أهلا وسهلا.
0: حياك الله.
1: حياكم. يا هلا يا ضافر. يا هلا يا علي. بكم بمنطقة نجران.
0: الله يحييك. كيف الأجواء في نجران الأيام هذه يا سلمى؟
1: والله الأجواء جدا جميلة.
0: ما شاء الله.
1: صراحة وصراحة مع هذه الأجواء حبيت أني أختار لكم موضوع جميل جدا يحبه الجميع صراحة.
0: يا سلام. عن الخيول. يا سلام. من اللي ما يحب الخيل؟ هذه من ثقافتنا العربية الأصيلة.
1: صحيح صحيح.
0: يلا حنا كلنا أذان صاية يا سلمى لهذه الجولة الجميلة.
1: حياكم الله وحياكم أيضا مستمعينا. تعد الخيول العربية الأصيلة جزء من الموروث العريق في منطقة نجران، حيث ارتبطت بتاريخ أهلها وثقافتهم وهويتهم، وما زالت تحظى باهتمام واسع من الملاك والمهتمين بهذه الرياضة العريقة. نتحدث أكثر، استضفنا رجل الأعمال ومالك مربط اليورو والمدرب الأستاذ تركي مسفر أنكيس. حياك الله يا أستاذ تركي، يا أهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج هوا بلادي.
2: حياكم الله. يا مرحبا، ولي الشرف باستضافتكم في هذه القناة، وسعيد جدا باللقاء هذا ومستعدين، وبسم الله نبدأ.
1: حياك الله. بداية أستاذ تركي، ما الذي يميز الخيل العربية الأصيلة عن غيرها من سلالات الخيول؟
2: أولا الخيل العربية الأصيلة تمتاز بتناسق الجسم، ذكائها العالي جدا، شجاعتها الفريدة عن الخيل الباقية، بالإضافة إلى طول الرقبة، تقعر الرأس وقصر الرأس، وفيها سبحان الله شجاعة، خلنا نقول أقرب إلى الرجل العربي أكثر.
1: طيب لو تكلمنا عن منطقة نجران، ما هي ثناء الخيل العربية في نجران ومدى ارتباطها بالموروث في المنطقة؟
2: الخيل العربية الأصيلة في منطقة نجران، يعني أقدر أقول أن أول بروز أو استخدام لها كان في آبار حما تقريبا قبل حوالي 7000 سنة في النقش هناك، وكان هذا أول أنسنة للخيل مع الإنسان، وأيضا موجودة في الأخدود، في نقش الأخدود على الحصان ذو القرن، خلنا نقول قبل حوالي 500 سنة قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا أول استخدام للخيل، واستخدمت تربيتها في الهجوم، في العدي عليها، في استخدامها في السفر وما إلى ذلك، بالإضافة أنها مرتبطة ارتباط كامل في منطقة نجران مع الموروث، خصوصا في الفلكلور النجراني في عرضة الخيل. هي المنطقة الوحيدة على مستوى العالم العربي اللي عندها عرضة خاصة بالخيل، ويحضرون بعض الأشخاص المخصصين بدق الطبول، وتبدأ الخيل ترقص، وعلى قولة الشاعر يقول فيها: يا سابقي حقي عليش رفع المعنق والشليل، وحقش علي نارد لما هاب الذليل، وهذا أكبر دليل على ذلك. فتبدأ الخيل تتراقص، والمقصود من ذلك استعراض قوة الخيل وشجاعة فرسانها والمنطقة.
1: هنا في منطقة نجران بعض المناسبات نشوف الشباب من الخيالة يمتطون الأحصنة، حتى بعضهم كذا يعني فطريا يعني.
2: بالضبط نعم، وهذا اللي مخلي كل أسرة وكل بيت موجود فيه الخيل في نجران.
1: طيب أنت كمدرب أستاذ تركي وكمالك للخيل، هل توجد سلالات وأنساب من الخيل العربية الأصيلة في منطقة نجران؟
2: طبعا أقدر أقول أن كل بيت والسلالات جدا قديمة، وكل بيت في نجران موجود فيه، ولو جينا بنحصرها أو بنعدها صعب جدا. ليش؟ لأن فعليا كل قبيلة من قبائل نجران كان عندهم سلالتهم الخاصة لخيل نجران الأصيلة، ولا زالت موجودة ولا زلنا محافظين عليها. صح دخل فيه بعض الخيل الإضافية اللي احنا أضفناها، زي مثلا مجالي أنا الآن في الخيل جمال العربية الأصيلة، ولكن لا زلنا محافظين على خيل ولا يمكن نفرط فيها.
1: جميل. طيب ما هي أبرز التحديات للخيل في منطقة نجران؟
2: والله منطقة نجران تحتاج شوي خلنا نقول اهتمام. طبعا أشكر صاحب السمو الأمير جلوي ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ورئيس ميدان الفروسية جابر بن حفل، وأيضا مدير الزراعة في منطقة نجران لدعمهم السخي دائما المستمر، ولكن المنطقة تحتاج إلى عيادة للخيل عشان خلنا نقول بعض حالات الخيل الصعبة في مرض وكذا، لدرجة أن في بعض من أبناء منطقة نجران مثل ظافر الله يرحمه، ظافر بن علي الوايلي، كانوا متطوعين يروحون يأخذون دورات وعلى أساس أنهم يعالجون الخيل، لأن بعد المسافة بين نجران والرياض يتعبنا شوي، فنحتاج شوي خلنا نقول أطباء العيادة تساعدنا في الحفاظ على الخيل يعني حاليا.
1: الآن طيب، كارتباط أهل نجران بالخيل وحبهم للخيل، كم عدد الإسطبلات في منطقة نجران؟
2: حاليا الإسطبلات المسجلة مع ميدان الفروسية في المنطقة المخصصة اللي تصلها ما يقارب 100 إسطبل تقريبا أو أكثر شوي، ولكن فعليا الأعداد جدا جدا كبيرة، يعني لدرجة أني أجزم أن كل بيت موجود فيه خيل، ولكن يعني في بيوتهم، فتكون خلنا نقول شوي خاصة، ولكن بشكل عام النظامية تتجاوز 100 إسطبل.
1: طيب،
2: يعني في مراكز تدريب، في مراكز تعليم قفز حواجز، يعني مثلا عندنا مركز فاخر الخيل العربية الأصيلة، مركز مربط اليور مثلا مربطنا، فيها مربط واي هورس، في مربط

0: حدد، في مربط أقنى، في عدة مرابط كثير يعني.
1: طيب أخيرا يا أستاذ تركي، ما علاقتك بالخيل؟ مدى أنا أشوف الآن وحسب الحديث اللي صار بيننا قبل اللقاء إن في اهتمام بالغ بالأحصنة وبطريقتها واهتمامكم فيها في الصبل الخاص فيكم، ما هي علاقتك بالخيل؟
0: والله أقدر أقول أني أنا ولدت في أسرة فعلا من وعيت على الدنيا فيها خيل، فارتبطت فينا ارتباط جدا
1: يعني
0: والله العظيم ان احنا نحبها اكثر من انفسنا وزي انفسنا فعلا، يعني لدرجه اني ممكن اقصر على ذاتي واكمل للخيل، لانها انا ما اسميها يعني على قد عقلي، انا ما اسميها حيوان، بالعكس هذه خلقها الله من الريح، هي والجمال هي من الصخر والخيل من الريح، فهي بعيده كل البعد عن الحيوان بالنسبه لتصنيفي انا الشخصي، فهي مخلوق وكائن جدا جميل، ارتباطنا فيها.
1: طيب على مستوى منطقة نجران ودنا ناخذ فكرة عن الإنجازات اللي حققتها على المستوى الشخصي أو بالمستوى العام في منطقة نجران.
0: الحمد لله لها تحقيقات دولية داخل منطقة أو خلنا نقول داخل المملكة، عندنا بطولة الخالدية، بطولة أمير سلطان بن عبد العزيز، عندنا بطولة جدة الدولية، بطولة الصواري، بطولة حائل الدولية، بطولة الشرقية، بطولة مركز الملك عبد العزيز ديراب، الحمد لله كلها محققين فيها، وبإذن الله توجهنا مستقبلا التمثيل المملكة خارج السعودية
1: بإذن الله. بإذن الله حقيقة الكلام معك أو الحديث معك شيق أستاذ تركي، ولكن نحن الوقت يحكمنا، وصلنا لختام رسالتنا، شاكرين لك أستاذ تركي هذا الحضور وهذه المعلومات عن الخيل.
0: الله يعافيكم وشكرا جدا على لقائكم، شاكر لكم وللأخوة الزملاء الإظافر المتابعين،
2: شكرا لك
1: شكرا لكم جميعا وشكرا لكم مستمعينا.

0: فوق المخرجة
1: جدا جدا جدا.
0: عاجب الموضوع حق الخيال العربي
1: لأنه يرى قدامه اثنين خيالة. انت واضح انه والله من ملامحك كذا راعي خيل ما شاء الله.
0: لا وين ما تعداك العين ما تعلى الحاجب
1: ترى مدحناك ما دمنا
0: لا العين ما تعلى الحاجب.
1: ودي واحد يقول لي
0: إيه لا بقى نتكلم انه انت بعد معي ما شاء الله تبارك الله انت العمدة حقنا
1: تعلم
0: منكم. اي والله الشيخ حقنا ابونا ابونا.
1: طيب نركب هالخيول ونطلع.
0: شوف يوم قلت ابونا
1: والله نركب خيولنا ونطلع فاصل.
0: اي بلا طياره
1: هذه لا المره هذه محليا.
0: طيب نروق شوي وراجعين نرجع.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
5: مرحبا بالوران.
6: الحمد لله السلام.
3: شغف واحد وصوت واحد
7: في بطولة كأس الخليج المفضلة.
3: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
8: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
9: وناستكم لنا ترم ونسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
8: ونسمع نبض الناس أول بأول.
10: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
11: أو المشاركة

0: عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية بانتظار ساعتنا الثالثة في هذه الأثناء إن شاء الله، ربع ساعة إلى عشر دقائق إن شاء الله وندخل ساعتنا الثالثة، وما زلنا متواصلين معكم في أخبارنا وفي فقرات برنامج هوا بلادي. لكن نروح إلى خبر عن الرياض واستضافتها للمعرض الزراعي السعودي 2026 بمشاركة أكثر من 330 عارض. فطبعا الرياض
1: تستضيف حدث مهم جدا،
0: الرياض دائما تصدر دائما في المعارض.
1: اليوم وجهة العالم وحتى الوجهات الخليجية للعاصمة الرياض، لكن المعرض الزراعي السعودي 2026 هذه النسخة 43 سيكون خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري، سيكون في مركز الرياض الدولي لمؤتمرات المعارض في ملهم برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة وتنظيم أيضا شركة معارض الرياض المحدودة. الجميل في هذا أنه سيشارك فيه أكثر من 330 عارض من أكثر من 28 دولة، إلى جانب 14 جناحا دوليا على مساحة تتجاوز 19,000 متر مربع. يعني ما شاء الله،
0: مساحة كبيرة،
1: مساحة كبيرة ومشاركة مهمة جدا
0: جدا. طبعا الحدث يضم معارض متخصصة تشمل النسخة 43 من معارض الدواجن والثروة الحيوانية والمطاحن والأعلاف والصحة الحيوانية، والنسخة 31 من معرض الأغذية الزراعية، والنسخة 14 من معرض تصنيع الأغذية وتغليفها، والنسخة 8 من معرض الاستزراع المائي. خلى المعرض انعقاد المؤتمر السعودي الدولي لمستقبل الزراعة اللي يناقش مستقبل القطاع الزراعي في المملكة والفرص المتاحة فيه والمبادرات الزراعية والتقنيات المتقدمة، وأيضا دورها في الأمن الغذائي لجانب قضايا الزراعة والمناخ وتمويل المشاريع والتقنية الحيوية وعلوم التربة وإدارة المياه، وكل هذه الأشياء مهمة جدا يا ظافر.
1: صحيح،
0: في خلق بيئة زراعية مستدامة،
1: لأنه هذه الجلسات والورش اللي تعقد من خلال مثل هذه المعارض علي، خاصة وجود تطبيقات الروبوتات، الطائرات المسيرة، الذكاء الاصطناعي اليوم اللي أصبح اليوم ركيزة مهمة جدا لكافة القطاعات الحكومية وفي الجانب الزراعي. كان معنا مبتكرة إذا تذكر شذا الشمري اللي هي الدرع الزراعي الذكي.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، منعه سلام وعطاؤه سلام لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه، بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة

وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل، ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم.

0: ماذا لو أصبحت المزرعة قادرة على أن تخبرنا بما تحتاجه قبل أن تظهر المشكلة؟ وماذا لو تحولت كل قطرة ماء وكل نبضة في التربة وكل تغير في النبات إلى معلومة تقودنا إلى قرار؟ من هنا بدأت فكرة الدرع الزراعي الذكي، من خلال تحديات تواجه المزارع كل يوم، من استهلاك للمياه إلى الآفات وتغير الظروف المحيطة بالمحصول. فجاء الدرع الزراعي الذكي ليمنح المزرعة وسيلة أكثر دقة للمراقبة والحماية، بحيث لا تنتظر المشكلة والتعامل معها بذكاء.
1: كثير من الابتكارات اللي نشوفها اليوم وأصبحت جزء من حياتنا يمكن كانت بالبداية مجرد خيال، حتى أن البعض يشوفها شيء غير منطقي وبعيد عن الواقع، لكن الفكرة ما تقاس أبداً بشكلها بالبداية، وإنما بما خلفها من بحث وتجارب محاولات وحتى تعب إلين توصل للصورة اللي احنا نشوفها اليوم. فالابتكار ما يولد مكتمل، يبدأ بسؤال ثم يكبر بالبحث والتجربة لين يلقى طريقة بالواقع. ومن هنا بدت فكرة الدرع الزراعي الذكي بعد تخرجي من الجامعة. مع اهتمامي بالنباتات والزراعة بديت ألاحظ أن التعامل مع النبات مو مجرد ري فقط، كل نبات له احتياجاته المختلفة، والتربة تتغير والظروف المحيطة بالنبات تتبدل باستمرار. فمع اتساع المساحة الزراعية تصير متابعة كل هذه التفاصيل بشكل مستمر تحدي كبير. ومن هنا جاء سؤال، هل يمكن أن نجعل التقنية تفهم النبات واحتياجاته وتتعامل معها نيابة عنا؟ من هنا بدت رحلة البحث والتجربة، وخذت الفكرة شكلها الحقيقي صراحة. كانت المهندسة الكهربائية أمل أحمد مطيري شريكتي ورفيقتي في هذا المشروع، يد في مرحلة تحويل الخيال والتصور الذهني إلين جسدت الفكرة وإلى شيء ملموس. أصبح لدينا نموذج أولي يحاكي الفكرة وآلية عملها، ولله الحمد. وبهذه الفكرة أو بهذه البروتوتايب اللي تحول من فكرة إلى شيء ملموس قدرنا نشارك في المؤتمرات، وقدرنا نوضح للناس آلية عملها. وحاليا صراحة نواصل العمل على تطويرها وتحويلها إلى منظومة أكثر تكامل وقابلية إن شاء الله للتطبيق بشكل متقن وعالي الجودة.
0: الأرض قد تبدو صامتة، لكنها ترسل الكثير من الإشارات. رطوبة التربة ودرجة الحرارة واحتياجات النبات كلها معلومات يمكن للتقنية التقاطها وتحويلها إلى بيانات واضحة. وهنا تبدأ المزرعة في التحدث، ويبدأ المزارع في فهم ما تحتاجه أرضه في الوقت المناسب.
1: الأرض الحقيقة تتحدث بلغتها الخاصة، هي ما تتحدث بالكلمات لكن تتحدث بالمؤشرات والتغيرات اللي تصير داخل التربة حول النبات. وهنا يجي دور التقنية، لأننا نقدر من خلال المستشعرات نقرأ أشياء ما نقدر نلاحظها بالعين بشكل مستمر، مثلاً رطوبة التربة ودرجة الحرارة ودرجة الحموضة والملوحة وغيرها من المؤشرات. وكل قراءة من هذه القراءات تعطينا جزء من الصورة. يعني الفكرة مو أننا نجمع أرقام وخلاص، إنما نربط هذه البيانات ببعض ونفهم وش ممكن تعني بالنسبة للنبات والتربة. فمثلاً ممكن تغير رطوبة التربة أو ترتفع الملوحة أو تتغير درجة الحرارة، كل مؤشر لوحده ممكن ما يعطينا صورة كاملة، لكن لما احنا نجمعها ونحللها مع بعض نقدر نلاحظ التغيرات بشكل أبكر ونفهم احتياج النبات بشكل أدق. وبدال ما ننتظر لين تظهر عندنا مشكلة على النبات ونبدأ عاد نبحث عن سببها، نحاول أننا نقرأ الإشارات اللي تسبق المشكلة وبعد ذلك نتعامل معها في الوقت المناسب. بمعنى أبسط، حنا نحاول نخلي التقنية تترجم لنا وش تقول الأرض عشان نفهم احتياجها ونقدر نتخذ القرار المناسب قبل ما يتحول التغير البسيط إلى مشكلة كبيرة يصعب حلها.
0: خلف هذه البيانات عقل رقمي يجمع المعلومات ويحللها ثم يحولها إلى مؤشرات تساعد على اتخاذ القرار. متى نروي وما مقدار المياه المناسبة. وبالتالي هناك منظومة تجعل القرار الزراعي أكثر دقة، لأنها لا تعتمد على التخمين وحده، بل على معلومة حية من قلب المزرعة.
1: إذا كانت المستشعرات هي اللي تقرأ، فهنا يجي دور العقل المدبر في المنظومة. الدرع الزراعي الذكي ما يعتمد على قراءة مستشعر واحد أو رقم واحد، وإنما يجمع البيانات القادمة من أجزاء مختلفة، يربطها ببعض ويحللها عشان تتحول من مجرد أرقام إلى معلومات تساعدنا في اتخاذ القرار. بمعنى أن المستشعرات راح تقرأ والنظام يربط ويحلل، ثم يحدد ما يحتاجه النبات ويعطي التنبيه أو الأمر المناسب. فإذا كانت التربة تحتاج إلى ري، تكون هناك استجابة مبنية على البيانات. وإذا ظهرت قراءات مثلاً غير طبيعية أو تغير يحتاج إلى متابعة، يوصل التنبيه للمستخدم. وهنا جوهر الفكرة بالنسبة لي، لأن القيمة مو في أن نجمع بيانات كثيرة، وإنما في نحول هذه البيانات إلى قرار في الوقت المناسب.

0: في الزراعة كل قطرة لها قيمة، ولهذا يساعد الدرع الزراعي الذكي على معرفة احتياج التربة والنبات للمياه بدل الاعتماد فقط على مواعيد ثابتة للري، والنتيجة استخدام أكثر كفاءة للمياه وتقليل للهدر وري يصل إلى النبات عندما يحتاجه فعلا.
1: الهدف مو أننا نروي أكثر، وإنما نروي بقدر احتياج النبات. يعني في الطرق التقليدية ممكن يكون الري مرتبط بوقت محدد أو كمية ثابتة، حتى لو كانت التربة ما تحتاج هذه الكمية كاملة وحتى ما تحتاجها في هذا الوقت. لكن في الدرع الزراعي الذكي نقدر نعرف حالة التربة من خلال المستشعرات ونربطها باحتياج النبات والظروف المحيطة فيه، وبالتالي يكون قرار الري مبني على الحاجة الفعلية في الوقت المناسب. فإذا كانت الرطوبة مناسبة ما يكون هناك داعي لري إضافي، وإذا احتاج النبات إلى الماء تكون الاستجابة في وقتها المناسب، وهذا يساعدنا بأننا نقلل الهدر ونرفع كفاءة استخدامنا في المياه، خصوصا في المساحات الزراعية الكبيرة اللي يصعب التعامل معها كلها بالطريقة نفسها.
0: الحماية لا تبدأ بعد ظهور الآفة، بل تبدأ من مراقبة المؤشرات التي قد تنذر بوجود خطر، وهنا يعمل الدرع على رصد التغيرات ومساعدة المزارع على اكتشاف المشكلات، ومن خلالها سيكون الاستجابة أكثر دقة وسرعة وبأسلوب يدعم زراعة أكثر استدامة.
1: هنا تحديداً يظهر معنى كلمة الدرع أو سبب اختيارنا كلمة الدرع في الابتكار. إحنا ما نبي ننتظر المشكلة لين تصير بشكل واضح على النبات ثم نبدأ نتعامل معها. الفكرة أن النظام يحاول يقرأ الإشارات اللي ممكن تسبق المشكلة، لأن النبات أحياناً ما يتأثر بسبب عامل واحد فقط، ممكن تداخل عوامل مثل الملوحة والرطوبة ودرجة الحرارة

0: تخلق ظروف تزيد من إجهاد النبات واحتمالية تعرضه لبعض المشكلات. وهنا أهمية ربط البيانات ببعضها، لأن قراءة الملوحة لحالها تعطينا رقم، وقراءة الرطوبة لحالها تعطينا رقم، لكن لما نجمع أكثر من مؤشر وننظر إلى التغيرات مع بعض نقدر نفهم الصورة بشكل أفضل، ونلتقط إشارات تستدعي المتابعة وتستدعي تدخل سريع مثلا. فالدرع يحاول أن يكون وقائيا قبل أن يكون علاجيا، بمعنى أننا ما ننتظر ظهور المشكلة عشان نتحرك، حنا نحاول نكتشف المؤشرات المبكرة ونتدخل قبل تتطور. فالحماية في المنظومة ما تقتصر على المرض بس، أو مقتصرة على فقط أننا نبحث عن مرض قبل يبدأ، هي تشمل أيضا حماية الموارد والنباتات والبيئة الزراعية من القرارات الغير دقيقة أو التأخر في التدخل. فمعنى الدرع بالنسبة لنا هو أن تكون هناك منظومة تراقب باستمرار وتنبه عند وجود تغير وتساعدنا على التدخل في الوقت المناسب.
1: لم يعد المزارع بحاجة إلى أن يكون داخل مزرعته طوال الوقت، فمن خلال التطبيق الرقمي يستطيع متابعة حالة التربة والنبات والري واستقبال التنبيهات والاطلاع على أهم المؤشرات عن بعد، وكأن المزرعة أصبحت تحمل معها نافذة رقمية تصل إليها من أي مكان.
0: التطبيق هو الواجهة اللي بتخلي المزارع على اتصال دائم بمزرعته حتى لو كان بعيد عنها وين ما كان. في المزرعة داخل التطبيق تقسم إلى نطاقات محددة، مثل A, B, C، وكل نطاق تكون له بياناته الخاصة وحالته واحتياجه. وبدال ما يشوف المزارع عندنا أرقام متشابكة وكثيرة، يقدر يدخل على نطاق معين ويعرف بالضبط وش اللي قاعد يصير فيه. مثلا ممكن يظهر له أن النطاق A يحتاج إلى ري، بينما النطاق B حالته مستقرة، وفي النطاق C تغير في الرطوبة أو الملوحة ويحتاج المتابعة والتدخل. والأهم إن النظام هنا ما راح يكتفي بعرض البيانات، هو راح يربطها بالموقع ويحولها إلى تنبيهات واضحة، فإذا ظهر تغير غير طبيعي زي ما قلنا في إحدى النطاقات يعرف المزارع وين المشكلة ووش المؤشر اللي تغير ومتى يحتاج يتدخل وين تحديدا. ومن خلال التطبيق عندنا يقدر أيضا يتابع عمليات الري ويعطي الأوامر عن بعد. وهنا تصبح الخريطة حية للمزرعة داخل التطبيق، كل نطاق راح يتحدث عن حالته، والمزارع يقدر يراقب الصورة كاملة من مكان واحد ويتدخل في الوقت المناسب. وهذا الجانب مهم جدا في الفكرة، لأن التقنية ما تكتفي بأنها تقول للمزارع هنا مشكلة، بل راح تساعده يعرف وين المشكلة وش اللي تغير وكيف يتعامل معها.
1: رحلة النبات لا تتوقف عند الري والحماية، فالمنظومة تستطيع متابعة مراحل نموه وتسجيل التغيرات التي يمر بها والمساعدة في تحديد الوقت الأنسب للحصاد وتقييم مؤشرات جودة الإنتاج، وهكذا تصبح رحلة المحصول أكثر وضوحاً من البذرة حتى لحظة الحصاد.
0: أنا أشوف أن الزراعة ما تبدأ من وقت الحصاد، وإنما تبدأ من التربة، هي المكان اللي راح يكون فيه استقرار الجذر. كل مرحلة فيها مرتبطة بالمرحلة اللي بعدها، لذلك الدرع الزراعي الذكي ما راح يركز فقط على الري أو متابعة النبات في لحظة معينة، وإنما الفكرة أن تجتمع لدينا بيانات خلال دورة نمو كاملة، ومع استمرار المتابعة نقدر نعرف كيف كانت ظروف النمو وكيف استجاب النبات للري والتغذية وكيف كانت الظروف المحيطة. نستخدم هذه البيانات للمساعدة في تقدير مراحل النمو ووقت الحصاد المناسب، وبعد الحصاد تكون البيانات المتراكمة مفيدة في تقييم الإنتاج والجودة ومعرفة العوامل مثلا التي أثرت على المحصول. فحنا نحاول نبني منظومة تبدأ من التربة مرورا بالنمو وصولا إلى الحصاد والإنتاج، بحيث ما تكون البيانات منفصلة وإنما تكون جزء من دورة زراعية متكاملة

0: ربما يكون المستقبل أبعد من مزرعة واحدة، فقد تتحول هذه التقنيات إلى جزء من منظومة زراعية متكاملة ترتبط بالبيان. لن تكون الزراعة مجرد إنتاج للغذاء.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل معكم من التقديم ومحدثتكم مريم القحطاني، وأيضا أرحب بضيفتي الدائمة معنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. مستمعينا، تكلمنا في حلقة سابقة عن مصدر آلامنا النفسية، وتكلمنا من وين وش مصادرها ووين تنشأ مشاكلنا أو آلامنا النفسية، وفصلنا فيها حتى ما وصلنا إلى كيف نقدر نتعامل بطريقة نقول تحقق لنا معادلة، أو نستطيع أنها على الأقل أعطيناكم جرعة من التوعية حول كيف ممكن يعني نفهم هذه الآلام ومصادرها، التي ما نقول نكتفي بالحلقة. من يشعر بأنه يعاني من مشكلة نفسية، أو أحد يرى أحد أقربائه أو من المحيطين فيه يعاني من مشاكل نفسية، يجب أن يذهبون أكيد لمختص. وأشرنا لكم أنه حلقتنا هذه المتصلة أو التابعة لحلقتنا الأولى. طيب، حنا نقول تغريد بعد ما رحب فيك، قلنا الآن حنا نصاب بالآلام، هذا آخر حديثي معك. صح. في حلقتنا السابقة حنا نصاب بهذه الآلام.
1: صح.
0: وتجينا وتوجعنا في قلوبنا، وأحيانا نجد ما يتبعها. طيب، أنا عرفت الحين في عقلي وفي تفكيري وكيف أنا أقوي يعني كيف أتعامل مع هذه المشاكل أو الصدمات النفسية، بس أنا في المقابل جسدي قاعد يصرخ، جسدي قاعد يعبر، أرق، شهية ما فيه، أحيانا حتى سلوكي يضطرب.
1: بالضبط.
0: نقابل مشاكل، فإذا سؤالي الأول، مشاكلنا أو هذه الآلام النفسية وين تروح؟
1: طيب، الصدمات هذه أكيد أنها تسبب ألم نفسي، الصدمات الحياة أكيد أنها لها أثار أو ألم نفسي. وحنا قلنا الناس نوعين، في فئتين من البشر. فئة تتعامل بمرونة مثل ما قلنا من غير ما نعيد الحلقة السابقة عشان ما ناخذ من وقت الحلقة، إنها تتعامل معها بمرونة، بثبات، بخبرات اكتسبتها من مواقف مشابهة، وبالتالي تمر عليها هذه مرور الكرام الصدمة أو الألم ولا تخزن في الجسم.
0: نعم.
1: طيب، النوع الثاني اللي قلنا الألم أو الصدمة تصيبه في، خلينا نقول، مقتل نفسي، ومقتل يعني يأثر على صحته الجسدية. وين تروح الألم النفسية إذا حنا ما تعاملنا معها بالمرونة وبالعلاجات اللي من الذات، وعلاقتنا في الإله سبحانه وتعالى

0: في الحلقة السابقة اللي قلناها، طيب وين تروح اللي مرة تأثر فيهم؟ نعم. أول شيء، هل ألم نفسي ممكن يكون يتحول إلى نوبات هلع؟ ليش نوبات الهلع هذه؟ نوبات الهلع هذه كل واحد فينا عنده شيء هنا في الدماغ اسمه اللوزة الدماغية.
1: نعم.
0: طيب اللوزة الدماغية هذه في الجهاز العصبي للإنسان، الجهاز العصبي، المخ الإنسان كله، اللوزة الدماغية دي وش تكون دائما في حالة استعداد، خلاص.
1: نعم.
0: شفتي
1: تأهب
0: استعداد، حتى لو الخطر راح أنا دائما

0: الضربات مثل ما قلنا هلع، تسارع في دقات القلب، ضيق بالنفس، دوار، دوخة، غثيان، اختناق، نحس أن مخنوقين،
1: والرعشة أحيانا،
0: صح، ارتجاف ورعشة، هذه نوبات الهلع. هذه تكون إن أنا دائما جهازي العصبي متحفز دائما، مثل ما يقولون بالعامي، أقدر البلاء قبل وقوعه.
1: نعم، سبحان الله.
0: ممكن يجي بعد الألام النفسية والصدمات النفسية، هذه الصدمات اللي الحياة اللي تؤدي إلى ألام نفسية ممكن تأثر على الغدة الدرقية. شلون؟ تزيد إفرازات الغدة الكظرية. لما تزيد إفرازات الغدة الكظرية وتضخ كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول، وش يصير؟ يصير عندنا اضطراب في الغدة الدرقية. اضطراب الغدة الدرقية هذا وش يسوي؟ إما يصير في عندنا، يعني غالبا النساء يكون عندهم التكيسات،
1: نعم،
0: يكون عندنا سكر. ما تشوفين أنه دائما يقول لك والله زعل وجاه سكر؟
1: إيه؟
0: ليش؟
1: يا الله،
0: هذا من كيمياء داخل الجسم. هذه من
1: تفاعل الأثار جسدي. سبحان
0: الله، زعل قام لقى عنده سكر أو أصيب ضغط. ضغط، سكر، كل هذه الجسم حماية، ترى أمراض هذه حماية للإنسان عشان ما يجي شيء أعظم.
1: لذلك تجدين اللي عنده مثلا مشاكل صحية في القلب لا قدر الله، أو في المشاكل خاصة في كبار السن، لما يجي شيء يزعله قوي يبدأ يدخله أحيانا في حالات أشد من ذلك. لذلك المسألة مبهينة والله.
0: بالضبط، ممكن بعد يتحول إلى اكتئاب. ليش؟ لأني استنزفت، أنا مستنزف خلاص، يعني صرت أتحمل الغضب، الحزن، صدمتي من الناس، الخذلان، خلاص صار عندي مخزون هائل من الغضب، من اليأس، من الخذلان، من عدم الرغبة في الحياة، الحزن، هذه كلها تخليني أكره الحياة.
1: نعم،
0: أنعزل عن العالم وأنعزل عن الناس. طيب الاكتئاب له أعراض، ترى من الاكتئاب، ترى إحنا سهل نقولها الحين، حتى أحيانا
1: ما يعرف إلا اللي عاشه.
0: أحيانا الشباب يأخذونها طقطقة، أنت مكتئب، أنا مكتئب. الله لا يضيع، لا يذوق أحد ألم الاكتئاب،
1: لأنه مثل الشبح الصامت.
0: بالضبط،
1: يدخل تدريجيا تدريجيا لين ما عاد يوعل عمره، لازم تدخل طرف ثالث.
0: وإذا ما عولج صح الاكتئاب هذا ممكن يتطور إلى أشياء تضر الإنسان وتضر اللي حوله.
1: نعم،
0: برضو من الحاجات اللي ممكن يسببها الألم أو الصدمات، الألم النفسي لنتيجة الصدمات، العصبية. أنا خلاص مريت بصدمات، مريت بضغوط، بس عقلي تبرمج أنه دائما في خطر، دائما في صدمة تبي تجيني من فلان ولا من علان ولا من عملي ولا من ظروفي ولا من عيالي ولا من، دائما أنا كذا أستشعر بأنه الخطر موجود،
1: عشان كذا نستنكر فلان العصب.
0: بالتالي هذا يأثر على السلوك، أتحول إلى إنسان عصبي، ما يتحمل كلمة، ما ينتحاك، ينفرون الناس مني، وبالتالي عصبيتي هذا تخلي الناس صعب التعامل معي، وبالتالي الناس تنفض من حولي، ما حد يبيني ولا أنا أتحمل أحد، فأنعزل ولا أقعد أني إلا بفرض رأيي على الناس. سلوكيات تتغير، لها تبعيات كثيرة
1: بلا شك. وأحيانا لجوء الشخص يكون في حالات من الضعف النفسي، أو بسبب نتيجة هذا الغضب أو هذا الزعل، يعني سبحان الله يصير عرضة حتى لبعض التخبطات اللي ممكن تأثر على حياته، على صحته العقلية،
0: على اتزانه النفسي.
1: والتزان النفسي تجدين شخص مضطرب،
0: التزانه النفسي، التزانه الانفعالي، يصير خلاص، يعني أشياء مثلا ما أنت مررها خلها تمر، ما تحتاج أني أقلب البيت ولا المكان اللي أنا قاعد فيه حريقة عشان شيء ما يسوى، ولا ولا ولا يعني ما يستحق منه ردة الفعل هذه.
1: اليوم مع هالأعراض اللي ذكرتيها التشخيصية من مصادرها الموثوقة، اليوم هذه التشخيص الحقيقي اللي أغلب أنا لو أجيب دكتورة الحين

0: أسأله وش أكثر الحالات، يا في طب الأسرة ولا طب الأعصاب ولا في طب، وشفناها في حالات كثير في الصحة في في في المستشفيات وفي العيادات. يكون الشخص مثلا توقع إن صدمة، طبعا من رحمة الله إنها ما تدو، هي بتجيك مثل الكبسة، تجيك
1: يوم فرح ويوم حزن ويوم رخى ويوم شدة.
0: فاليوم أنا لا والله توقعت إني أنا نمت وقمت تجاوزتها، مع إني أنا زعلان وغضبان وكابت ويمكن إنها يعني حسب ردة فعلي. لما أجي مع الزمن مثل ما قلتي، إذا إحنا ما اتبعنا الحلول اللي ذكرتيها سابقا في الحلقة اللي قبل، واللي أتمنى اللي يسمع هالحلقة يحرص أنه يسمع اللي قبل عن مصدر آلامنا النفسية، أنه أنا إذا ما قدرت أتعامل بطريقة سليمة، ما نقول أنك ما في حزن أو نمنع الحزن أو الأقدار، هي مكتوبة علينا، وما في أحد لو نمسك حتى في الشارع لو نمشي
1: طبعاً،
0: ولو في أي مكان، لو إحنا الآن على مستوى زملائنا ولا على مستوى الناس، أنا الآن ألقاهم عاديين، لو تمسكينا
1: جيبيني واحد بالدنيا
0: تلقين عنده هموم ومشاكل ومصائب.
1: شوفي، من يوم الله خلق البشر إلى اليوم، جيبي لي إنسان على وجه الأرض معانا.
0: فإذا المعاناة هي جزء من حياتنا، وهي خلق الإنسان في كبد، فهي جزء نتقبل. يمكن هذه من الحلول المهمة. لما نجي الآن نتكلم عن الألم، أو كما ذكرتي في نقطة جزئية تفصيل الأعراض اللي تبدأ جسدنا بشكل مناعي، كنا يقول وقف، وأنا أعتبرها يعني
1: إنذارات،
0: إنذار من رب العالمين.
1: بدليل وش مريم؟ أنه كثير من الناس يعاني قولون، بطني، راسي، صداع نصفي، حاجات كثير، أعراض كثيرة، إلى راح وسووا له تحاليل قالوا له أنت سليم، ما عندك شيء
0: من ناحية التحاليل،
1: من ناحية التحاليل. لكن هي في البداية أنه عدم تعامله مع الصدمات بشكل سليم وبشكل يعني يخلصوا منها ويشيل آثار وضغوط الآلام النفسية عليه، فتتحول إلى مثل ما تقولين الجسم ينبه الإنسان، ترى احذر، احذر تسلم، عرفتي؟ احذر تسلم. فيروح للدكتور يسوي فحوصات، حتى فحوصات كاملة، يسوون له أشعة وتحاليل ومدري من كل الأشياء اللي يسوونها الأطباء، يقول له أنت سليم. هنا لازم يروح للمتخصص إذا هو ما قدر يتعامل معها. لا تسمع مقطع في سوشيال ميديا
0: أو
1: لا الناس اللي ما أخذ لك دورة في شو اسمه
0: مدري وين
1: ولا وأجيك وأنظر عليك وأسوي نفسي أني بعالجك، لا، هذا ممكن يزيدك. أنت تروح لمتخصص إذا ما قدرت، لقيت نفسك أنك قاعد تغرق أكثر ولا أنت بقادر تطلع من هالحالة،
0: نعم،
1: ولا أنك أنت تضحك على نفسك أني بتجاوز وأنت ما تتجاوز، لازم تروح لمتخصص نفسي أو متخصص اجتماعي،
0: نعم،
1: عشان يساعدك بعد رب العالمين أنك تخرج منها. لأن الأعراض اللي تجيك هذه في البداية وتروح وتلقى نفسك أنك سليم، تراها مثل جرس الإنذار، لو ما انتبهت لها ولو ما عالجت نفسك نفسيا راح تكون أعراض حقيقية وتصير أمراض.
0: وصدق هذا اللي كنت أبي أشير له، إن فعلا سبحان الله جسدنا يحذرنا بتدرج.
1: صح.
0: لما إحنا نهمل هذا الشيء، الشعور اللي أنا أحسه بنفسي، أحسه وأهمله، كثرة هذه الأمراض أنا شفتها في العيادة، مثلا في العيادات الغدة الدرقية هذه مهمة. هذه ممكن أنا شلون يطري علي أصلا أن الغدة سببها نفسي؟
1: شفتي أي شيء بالدنيا
0: مستحيل، وخاصة يعانون منها السيدات بكثرة.
1: بالضبط. شوفي،
0: يعني
1: الله سبحانه جعل يعني أجسامنا تعطينا إنذار، بس حنا كيف نتعامل مع هالإنذار؟
0: وهذا مهم، وعبد المحسن قاعد يعطينا إنذار، قاعد يقول
1: يلا نطلع الفاصل،
0: كلش إلا الفاصل، ما نتجاوز الفاصل. طيب، فاصل صغيرون وسريع
1: ونرجع
0: لسه الحديث بقية ومهم صراحة، نحن نكمل في هذه الجزئية.
2: سعادة جارية.

0: يا هلا وغلا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. نرجع نكمل انه عن محورنا المهم وعنوان حلقتنا اللي استكملناه عن حلقتنا السابقة اللي هو مصدر ألامنا النفسية أو صدماتنا حتى النفسية. كان في سؤال مهم، طيب حنا قلنا مصدر ألامنا النفسية وفصلنا فيها وحلولها وما إلى ذلك، طيب أنا جسدي يصرخ، أنا الآلام هذه النفسية هل هي بتقعد بس في قلبي وجسدي بيقعد مرتاح ومسترخي ومسلم الأمور؟ لا، تخرج هذه الأمراض، وأمراض كما ذكرتيها تغريد وفصلتي فيها وش أنواع الأمراض التي ممكن تصيب الإنسان نتيجة سوء تعامله أو إهماله لصحة النفسية.
1: قلنا الغدة الدرقية، السكر، الضغط، التكيسات عند النساء، الاكتئاب، كثير
0: الأرق.
1: كثير الأرق، العصبية، هذه سلوك، هذه أعراض سلوكية، العصبية، العزلة، حتى ترى في بعض الدراسات ما يعني ما ماني بطبيبة متخصصة لكن يقول لك حتى بعض الأورام لها علاقة.
0: والله كنت بقول
1: لها علاقة، ترى في
0: ذكروها بعض الأبحاث. نعم،
1: ويمكن هذه طبيب ممكن يفسر فيها أكثر أو يتكلم عنها أكثر كمتخصص يعني. لكن كثير أي مرض ممكن يبدأ، مرض يكون خطير بعدين، ممكن ترى يبدأ بأزمة نفسية وصدمة نفسية وضغوط وألم نفسي ما عولج صح.
0: يا سلام، ولذلك سبحان الله يا أخي، ترى نفسك غالية
1: طبعا
0: وجسدك غالي وحتى عقلك غالي اللي تتعامل فيه، واليوم إهمال هذا الجسد ولا الإنسان هو بيبتلى. بعضهم يقول لك شوف فلان والله شوفه رياضي وشوفه ومع ذلك أصيب بمرض فلاني أو علة، أو حتى بعيد الشر عنكم مستمعين أو عنك وعن
1: تدرين
0: السكتات القلبية أو
1: بالضبط
0: الدماغية.
1: بالضبط بالضبط، هذه كلها صح. تدرين برضو ترى أحيانا يقول لك هذا والله واحد بس يمكن تتحلل، هذا دائما، هذه دائما تضحك، هذا دائما يضحك، هذا مدري شلون. تدرين أنه بعض أنواع الاكتئاب تجي على سعادة، حنا نقول هذا سعيد بينما هو يعاني. مو بترى كل الاكتئاب يكون عزلة، أحيانا الإنسان يجي اكتئابه بكثرة ضحك، كثرة مزح، وإحنا ما ندري هذا الشخص شو يعاني.
0: في فرط الـ نسميها الفرح أو سلوكيات البهجة اللي يطلعها
1: المبالغ
0: بطريقة
1: فيها.
0: المبالغ فيها يعني سبحان الله. وانت تتكلمين تغريد، ترى هالكلام احنا اخترناه بعناية. لماذا؟ لانه من واقعنا
1: طبعا.
0: احنا ما نقول احنا بعزلة، احنا تعرضنا لصدمات، وحنا شفنا حولنا ناس تعرضوا لأزمات، وحنا نشوف هذه الأحوال حولنا. لكن الفرق وين يجي؟ الفرق يجي هل بمنع ولا أقول نهاية الدنيا. عنايتنا اليوم بأنه يكون هذه الجرعة من السعادة الجارية اللي نلفت انتباهكم مستمعين الكرام وأنفسنا، أنه كيف نعتني بصحتنا النفسية. ما يمنع أني أنا أتثقف من مصادر موثوقة، وزارة الصحة ترى مهتمة بالصحة النفسية
1: صحيح،
0: ولها صفحة خاصة بالصحة النفسية،
1: ومن أهداف رؤيتنا ترى جودة حياة مبنية على الصحة النفسية.
0: على الصحة النفسية
1: إيه، لأنه متى ما كانت صحتك النفسية ومجتمعك سليم، متى ما صلح كل شيء أصبحت في
0: إنتاجيتك بعد تزين
1: وزانت جودة الحياة. بس في شيء نقطة ودي ننبه عليها.
0: وشي؟
1: دائما حنا عندنا في مجتمعاتنا العربية بالذات، أنه لما أنت تروح لعيادة أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي، عيادات اجتماعية أو نفسية، والاثنين ترى مرتبطين ببعض، أنك أنت خلاص يعني هذه تعتبر وصمة
0: عار.
1: تدرين انه اكثر العيادات اللي نحن نحتاج لها هي العيادات اللي اول شيء تروحين اخصائي اجتماعي.
0: نعم.
1: ممكن يفكك لك العقد اللي عندك، يفكك لك الضغوط اللي عندك، يعلمك كيف انت تصيرين مرنه مع الحياه ومع ظروفك،
0: ويعيد موضع صحتك النفسيه وطريقتك.
1: اذا شافك انت لا والله تحتاجين الى متخصص اكثر، حولك على أخصائي نفسي يتعامل مع الشيء اللي يحتاج علاج. تدرين أنها من أهم العيادات اللي نحتاجها، واللي الإنسان ترى ما

0: يستغني عنها،
1: خاصة في عصرنا الحالي.
0: بالضبط،
1: إنه ارتفعت نسبة،
0: إنه تفعيل العيادات هذه، العيادات الاجتماعية، العيادات النفسية،
1: نعم،
0: بشكل أكبر، بحيث إنها تكون من أسباب جودة الحياة ومن أسباب جودة الصحة
1: مساندة.
0: شفتي بعد، نعم، الله سبحانه وتعالى. هذه لازم تفعل، لازم نوعي المجتمع بأهميتها. مهو بعيب إنك تروح، مهو بعيب.
1: أنا شوفي الحمد لله، لأن أثناء يعني مراقبتنا للوصمة هذه موجودة، نعم، ولا زالت موجودة، لكنها مع وعي المجتمع، مع التكثيف اللي حاصل، صارت مقبولة حتى أسريا عند المجتمعات. يعني صارت الأم يعني ممكن تشير لبنتها، ولا هي بنفسها تروح.
0: شوفي، خلينا نتكلم،
1: ولا أول ترى الأسر نفسهم يقولون ما بكل العافية.
0: خلينا نتكلم بشكل صريح، يعني
1: لازم صريح.
0: العيادات الآن اللي هي بدأت تاخذ حيز في المجتمع هي الإرشاد الأسري. حلو، المشاكل صح. الأسرية بين الزوجين، بين الأم والأبناء، لكن عيادات أخصائيين اجتماعيين، بحيث أنك أنت تعيد نمط تفكيرك، تعدل نمط تفكيرك، تعدل من سلوكياتك، تعدل من هذا الشيء. لسه إحنا عندنا الآن اللي أصبح فيه وعي، وأصبحت ما شاء الله تبارك الله عياداتهم مرة تلقين في إقبال، هي الإرشاد الأسري، وهذا شيء مرة ترى صحي.
1: نعم،
0: نتمنى أنه يصير في وعي عند الناس بأنه ترى أنا حياتي زي، شفتي مثلا الشاشة اللي قدامك هذه، مثل ما تسوي لها أنت دائما أنه أبديت،
1: تحديث.
0: تنظيف، بتشيلين الحاجات اللي فيروس، ما عندنا من بالتكنولوجيا كثير فيروسات ما فيروسات، نفسنا حنا نحتاج، وهذه المفروض أن تكون من أساسيات حياتنا. لازم تغطيها شركات التأمين،
1: نعم،
0: لازم ينظر لها بأنها الخطوة الأولى، نعم، للوصول إلى جودة حياة نفسية وجسدية،
1: يا سلام،
0: ومجتمعية.
1: بالضبط. وأحيانا في أشخاص نرجع نقول بفضل وعيهم هم الصحي، وأنه سبحان الله دائما كل شيء الأساسه، يعني تجدين الوعي طبعا نتيجة البيئة، نتيجة مثلا إذا هو شخص يعني اطلع وكون علمه ومعرفته وثقافته وشكل وعيه الصحي، يبدأ يفهم أنه أنا لما تجي يتعرض لهذه اللخبطة، يجي يعرف أنه ترى أوراقي يبغى لها ترتيب، حياتي يبغى أحيانا، تدرين وش أبسط مشاكلنا؟ اللخبطة.
0: بالضبط،
1: سوء تنظيمك أصلا. بالضبط. أنت لخبطتك حياتك، أنت مشاكلك مع عيالك من هنا ما حليتها، راكمتها، تجاهلتها، بعدين رحت للي هنا،
0: عملك هم جيرانك،
1: وتضيف مهام أخرى، وتضيف مهام أخرى، وأجي بعدين أقول أنا فيني ضغط وحياتي. أحيانا إحنا نحتاج نرتب أوراقنا مثل
0: صحيح.
1: ما قلتي
0: صحيح.
1: وأنا أخوي يقول شفتي ورقة الإيفور لو فيها زي الغبرة، يتكلم، كان في نقاش بيني وبينه كذا حول الصحة النفسية أو بعض المشاكل، يقول تدرين إحنا وش نحتاج؟ تراها سهلة، شتي الورقة هي تراها مثل حياتنا وصحتنا النفسية، مثل شيء نجي عليها غبار
0: وانفضي.
1: ترى أحيانا أنا أحتاج أنظف، خلنا أعرف وين مشاكلي.
0: صح.
1: أيضا هل ترين إن إحنا نحتاج نكون أيضا أهمية الصراحة في مواجهة عيوبنا؟
0: طبعا.
1: هل ترين أن العيوب أيضا اللي حنا سواء اكتسبناها أو هي موجودة، أو سلوكياتنا الخاطئة، هل ممكن تؤثر أيضا بشكل كبير؟
0: طبعا، كل ما كنت صريح مع نفسك، وكل ما كنت مرآة صادقة لروحك، كل ما أنت حليت مشاكلك بشكل أسرع، كل ما تحطيت إيدك على موضع الألم، حطيت إيدك على المكان اللي لازم يتغير فيك،
1: نعم،
0: أنت تعرفه. بس في بعض الناس تكابر، تقول لك لا ما تصدق، تسمع من الناس لكن ما تصدق هي كاملة والكامل وجه الله. لا،
1: وأحيانا تجيهم انتقادات وهم ما يعرفون حقيقة أنفسهم، فيبدون يجردون ذاتهم أو يشعرون بالعار، أو تجي

0: بهذه المشاعر اللي تكسره وتدخله أيضا في نوبة. فنرجع نقول يا الله الصحة النفسية مسألة مهمة جدا جدا جدا،
1: هي أهم شيء في الحياة.
0: وعينا تجاهها يساعدنا في كيف حنا نتعامل مع مشاكلنا ونستطيع أن نعيش بأكثر قدر من الاستقرار النفسي.
1: صح.
0: أحيانا وش الفرق طيب تغريد بين الاستقرار النفسي أو أنا اليوم طيب أنا أواجه المشكلات وهي جزء من حياتي أو تجيني هذه المشاكل، طيب كيف أنا أعرف أني أنا مستقر نفسيا؟
1: الاستقرار النفسي أني أكون أنا ثابت انفعاليا، ودرجة تقبلي للصدمات الحياة وانفعالاتي وسلوكياتي طيب، وفهمي للحياة وكيف يعني حياتنا ماشية بكل مواقف اللي تحصل لي. مو والله تلقيني جت هالمشكلة مثلا، أنا اليوم عندي مشكلة أسرية أوكي أنا ثابت انفعاليا، اليوم جتني مشكلة مادية والله عصبت وشلت وحطيت وعرفت أتصرف. لا، اللي يكون في استقرار في انفعالاته تعامله ومرونته في التعامل مع الصدمة أو الحدث أو الموقف والظرف اللي صار، سلوكي وسلوكه أنه يكون دائما دائما متزن في انفعالاته وسلوكه وتقبله للشيء وحله للأمور، دائما في اتزان، هذا مستقر نفسي.
0: يا سلام، تدين أعرف واحدة ترى في ناس يا أختي ناخذهم نماذج أسلوب حياتهم يؤخذ، ودك تعرضينه نموذج، أنت تعجبين فيهم، أنت تعرفين مدى يعني أول شيء التصالح، ودك تأخذين نموذج حياتهم وكيف استطاعوا يتعاملون. في أمثلة، أنا أعرف أحد الأشخاص وهو طبيب تعرض لبعيد الشر لأحد الأورام وتطورت إلى درجة كبيرة واكتشفها بالصدفة، دخل في العلاج الكيماوي ودخل في كل، وهو نموذج عندنا في مركز عملي لما كنا سابقا لما كنت أعمل في المستشفى، أشوفه من النماذج الجميلة، لأن بعدين كان الكل متعاء ودكتور خلوق وجميل وكيف المرض وصل إلى هذا المستوى. كان يرفض يقول اللي بيجيني يقعد يبكي ويقعد يحزن ويقعد يعطيني هذه، أنا ما أبغى، أنا إنسان متصالح جدا، تقبلت العلاج، متقبل العلاج بكل سلام. ويذكر يقول بالعكس أنا قررت أني أعمل جدول، صرت أخذ بناتي حتى مرة يعني أخذ بناتي يمشيهم، بدأ يهتم في يخلق مساحة إيجابية. وفي المقابل أعرف مرأة تقول من السيدات الله يذكرها بالخير، تقول أنا إذا ضقت من زوجي ذاك اليوم صار بيني وبينه خلاف، أتعمد في ذاك اليوم إذا يعني افترق يعني مثلا هو زعلان وهي زعلت، تقول أروح بعد ما نخلص زعلتنا، تقول أتعمد أسوي شيء مفرح.
1: إيه حلو.
0: يا تابع سينما، تقول أتعمد مير في ذاك اليوم اللي صارت لي فيه مشكلة
1: عشان نتشتت
0: تشتت الفكرة.
1: طيب في شيء بعد قبل ما يداهمنا الوقت ودي أقوله، هل معنى الاتزان النفسي والانفعالي التحكم بالانفعالات والسلوك وكذا، أنه أنا من أول لحظة الصدمة لازم أكون متزن؟ لا، مو بترى شرط، أحيانا انفعالاتنا تسبق ردة فعلنا يعني عرفتي كيف؟ لكن اللي نقصده بهالشيء أنه عادي ترى أنت لما يجي يعني لا سمح الله سمعت خبر أو طحت في موقف أو جاك ظرف صعب جدا، عادي أنه أول ردة فعل تكون أنت يعني
0: حسب استجابتك
1: كيف طلعت مني.
0: إيه؟
1: حلو. لكن اللي نقصده أنه ردة الفعل الأولى طبعا أكيد إذا كان في الاتزان والثبات النفسي هذا والقوة على التحمل، ما راح تكون في ردة فعل تزعلك وتزعل غيرك. ممكن تكون حادة شوي لكن من غير ما تدمر. اللي نقصده أنه بعد الصدمة الأولى وتلقي الظرف أو الخبر أو أني أقعد أنا حزنت تألمت اتضايقت أوكي، لكن أقعد بعدها بهدوء وأفكر أفكك وأعرف كيف أتصرف وأعرف كيف أطلع بأقل الأضرار والخسائر من هذا الشيء هذا.
0: الله، أنا أعتقد أجمل يعني أجمل عبارة ختمتي فيها أنه كيف أتجاوز هذه الأزمة، وهي قاعدة حتى على مستوى منظمات. صح. أنه أنا اليوم فيه شيء اسمه إدارة أزمات ومخاطر.
1: أيوة، حافظ على ثبات الانفعالي،
0: لها علم الحالة إدارة المخاطر. طيب أنت إدارتك للمخاطر والأزمات، أحيانا أحد الحلول أني كيف أطلع بأقل الخسائر والأضرار، وبعدين ترى فتح الصفحة الجديدة حلو في حياتنا. بالضبط. مثل ما قلت،
1: ولو في شيء يتدمر كيف أنا أعيد، أقدر بعون الله أعيد بناءه،
0: عد بناءه عادي عادي. يعني عرفت لي لذلك مقطع يقول عادي، أنه فعلا التسليم والقبول. وصلنا للختام مستمعين الكرام. تغريد، شكرا.
1: شكرا لك،
0: كعادتك أنت سعادة جارية فعلا، ومصدر هالسعادة في هالبرنامج من خلال طرحك وهذه الفرائد اللي صراحة دائما تقدمينها، وهالمواضيع اللي احنا دائما نتداولها سويا. نتمنى احنا يعني نستمر، وأيضا أنكم تجدون هذا الأثر الإيجابي من خلال هذا البرنامج بسعادة إن شاء الله عليكم جارية. تقبلوا تحيات فريق العمل. شكرا تغريد.
1: شكرا بنت
0: إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. تقبلوا تحياتي أنا أيضا محدثتكم مريم القحطاني، ومن الإخراج مخرجنا عبد المحسن آسران. فما الله،
2: سعادة جارية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.
2: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له مبادر.
3: أنا لست صحراء صامتة، أنا ذاكرة العرب حين كانت تكتب بلا حبر وتحفظ بلا كتب. أنا حين كانت الكلمة قدراً تقال فترفع أو تسقط. أنا حين كان الرجل يقف بين آلاف الوجوه لا يحمل سيفاً ولا درعاً، بل يحمل قلبه على لسانه فتنصت له القبائل وتحبس الأنفاس وترتجف الهيبة في صدور الرجال. أنا حين كان بيت من الشعر يشعل نار حرب أو يطفئها. أنا حين كانت الأمهات تحفظ القصائد وتورثها كما تورث الأسماء. في ظلي بني المجد وتكسرت الغطرسة. كم من شاعر جاءني مغمورا فرحل عني سيدا يشار إليه بالبنان، وكم من متكبر ظن أن صوته أعلى من الحقيقة فابتلعته لحظة صمت أمام كلمة أصدق. أنا لست سوقا، أنا محكمة قضاتها الذوق وأحكامها الخلود. أنا سوق عكاظ حيث لم تكن الكلمة تقال بل تخلد.

0: على أطراف الطائف كان الزمن يتوقف ويبدأ شيء آخر، شيء يشبه الخلود. سوق عكاظ، ذلك الاسم الذي لم يكن مجرد محطة عابرة، بل كان قلب الجزيرة النابض. كان السوق يقام في أشهر معلومة، فتشد إليه الرحال من نجد، من تهامة، ومن أطراف الجزيرة كلها. ولكن لم يكن الذهب ولا البضائع أثمن ما يعرض فيه، بل الكلمة.
1: فنبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحولني.
0: يروى أن شاباً جاء إلى عكاظ لا يعرفه أحد. كان يسير بين الجموع، ينظر يمنة ويسرة إلى الشعراء الكبار وهم محاطين بالناس وكأنهم ملوك. وقف بعيداً يتردد، هل يتقدم؟ هل صوته يستحق أن يسمع؟ لكن شيئا في داخله قال له: الكلمة إن لم تقال ماتت في صدرك.

تقدم بخطوات مثقلة لم تكن واثقة، لكنها كانت صادقة. وقف، نظر إلى الوجوه، ثم تكلم. لم يكن صوته الأعلى ولا كلماته الأكثر زينة، لكنها كانت الأصدق. شيئاً فشيئاً بدأت الوجوه تتغير، انتباه، انصات، ثم إعجاب. مع أنه لم يصرخ، لم يتكلف، قال ما يؤمن به فقط. وهنا حدث ما لا يشترى ولا يصطنع. صمتت الضوضاء وتكلمت القلوب.

في تلك اللحظة لم يعد ذلك الشاب مجهولاً، صار اسماً يروى، لأن عكاظ لم يكن يبحث عن الصوت الأعلى بل عن الكلمة الأصدق. هكذا لم تكن القصيدة زينة بل ميزان يوزن بها الرجال وتعرف بها القبائل، وفي عكاظ ولدت مكانة الشعر كأعلى سلطة معنوية.

لكن عكاظ لم يكن فقط للشعر، كان ملتقى الفكر ومجلس الحكماء، تحل فيه النزاعات وتعقد فيه العهود، كأن الصحراء تحولت إلى دولة

ثم دار الزمن دورته وتبدلت الأحوال وخفت صوت السوق حتى صار ذكرى تروى ولا ترى.

في هذه الأرض لا تموت الحكايات، هنا حيث تحفظ الذاكرة وتصان الجذور. نهضت المملكة العربية السعودية لا لتروي التاريخ فقط، بل لتعيد كتابته بالحياة.

أعيد إحياء مهرجان سوق عكاظ، لا كحدث عابر بل كمشروع حضاري يجمع الشعراء، يحتفي بالمبدعين ويعيد للغة مكانتها. هنا عاد عكاظ ولكن بروح تعانق المستقبل، منصة للفكر وجسر بين الماضي والحاضر، تحت رؤية طموحة ترى في الثقافة قوة وفي التاريخ هوية. لم يعد السوق مجرد أثر بل أصبح رسالة، أن الكلمة ما تزال قادرة أن تبني وطناً وتصنع وعياً أريخ.

أنا عكاظ، أنا عكاظ كنت بداية الحكاية، وها أنا أعود لأكملها ما بين شاعر وقف هنا وشاعر يقف اليوم. خيط واحد لا ينقطع هو الكلمة، فإن سمعتم صداها فاعلموا أن الأرض ما زالت تنطق. هنا حيث يكتب المجد بالكلمة وتروى الحكاية بالزمن، هنا السعودية أرض الحكاية.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء.

0: برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
2: عبارات وجذور.
3: في فقرة عبارات وجذور نتناول عبارات منتشرة مشتهرة لكننا قد لا نعرف أصلها أو معناها بدقة وقصتها إن كان لها قصة. وفي هذه الحلقة نتناول عبارة طر شاربه، فما معناها؟ ورد في لسان العرب: وطر النبت والشارب والوبر، يطر بالضم طرا وطرورا أي طلع ونبت. وكذلك شعر الوحشي إذا نسله ثم نبت، ومنه طر شارب الغلام فهو طار. وغلام طار وطرير كما طر شاربه. وفي التهذيب يقال طر شاربه، وبعضهم يقول طر شاربه، والأول أفصح. وقال الليث: فتى طار إذا طر شاربه. والطر ما طلع من الوبر وشعر الحمار بعد النسول. وفي حديث علي كرم الله وجهه أنه قام من جوف الليل وقد طرت النجوم أي أضاءت. ومنه سيف مطرور أي صقيل. ومن رواه بفتح الطاء أراد طلعت، من طر النبات يطر إذا نبت. وكذلك الشارب. ومن الملح فيه قول الشهاب المنصوري: قد فتن العاشقين حين بدا بطلعة كالهلال أبرزها، طر له شارب على شفة كالآسف الورد حين طرزها.
2: متشابهات وفروق.
3: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة. والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما الهدية والهبة، فما الفرق بينهما؟ يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين الهدية والهبة أن الهدية ما يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه، وليس كذلك الهبة. ولهذا لا يجوز أن يقال إن الله يهدي إلى العبد كما يقال إنه يهب له. وقال تعالى: فهب لي من لدنك وليا. وتقول: أهدى المرؤوس إلى الرئيس، ووهب الرئيس للمرؤوس. وأصل الهدية من قولك هدى الشيء إذا تقدم. وسميت الهدية هدية لأنها تقدم أمام الحاجة. وقيل في التفريق بينهما: الهدية وإن كانت ضربا من الهبة إلا أنها مقرونة بما يشعر بإعظام المهدى إليه وتوقيره، بخلاف الهبة. وأيضا الهبة يشترط فيها الإيجاب والقبول والقبض إجماعا. واختلف الأصحاب في الهدية، فذهب العلامة الجرجاني في القواعد على الاشتراط، لأنها نوع من الهبة فيشترط فيها ما يشترط في الهبة. وذهب بعض المتأخرين إلى عدم اشتراط ذلك فيها، لأن الهدايا كانت تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كسرى وقيصر

0: سائر الملوك فيقبلها ولا لفظ هناك. واستمر الحال على هذا من عهده صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت في سائر الأصقاع، ولهذا كانوا يبعثونها على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم. لا يقال كان ذلك إباحة لا تمليكا، لأن نقول لو كان كذلك لما تصرفوا فيه تصرف المال. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف فيه ويملكه غيره من زوجاته وغيرهن. قيل ويؤيده أن الهدية مبنية على الحشمة والإعظام، وذلك يفوت مع اعتبار الإيجاب والقبول وينقص موضعها من النفس.
1: عامي وفصيح.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها. وفي حلقة اليوم نتناول قولهم خبط الذي يعنون به ضرب، فتعالوا إلى لسان العرب لنتعرفها ونتعرف معناها. ورد في اللسان: خبطه يخبطه خبطا، ضربه ضربا شديدا، وخبط البعير بيده يخبط خبطا، ضرب الأرض بها. وفي التهذيب: الخبط ضرب البعير الشيء بخف يده، كما قال طرفه: تخبط الأرض بصم وقح وصلاب كالملاطيس سمر. روي هذا البيت في قصيدة طرفه على هذه الصورة: جافلات فوق عوج عجل ركبت فيها ملاطيس سمر، أراد أنها تضربها بأخفافها إذا سارت. وفي حديث سعد أنه قال: لا تخبطوا خبط الجمل ولا تمطوا بآمين، يقول: إذا قام قدم رجله، يعني من السجود، نهاه أن يقدم رجله عند القيام من السجود. والخبط في الدواب الضرب بالأيدي دون الأرجل، وقيل يكون للبعير باليد والرجل، وكل ما ضربه بيده فقد خبطه. أنشد سيبويه: فطرت بمنصلي في يعملات، دوام الأيدي يخبطن السريحة. أراد الأيدي فاضطر فحذف، وتخبطه كخبطه. ومنه قيل خبط عشواء، وهي الناقة التي في بصرها ضعف، تخبط إذا مشت لا تتوقع شيئا. قال زهير: رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. يقول: رأيتها تخبط الخلق خبط العشواء من الإبل، وهي التي لا تبصر، فهي تخبط الكل لا تبقي على أحد. فممن خبطته المنايا من تميته، ومنهم من تعله فيبرأ، والهرم غايته ثم الموت. وفلان يخبط في عمياء إذا ركب ما ركب بجهالة، ورجل أخبط يخبط برجليه. وقوله عنا: ومد غاية المنحط، قصر ذو الخوالع الأخبط، إنما أراد الأخبط، فاضطر فشدد الطاء، وأجراها في الوصل مجراها في الوقف. وفرس خبيط وخبوط يخبط الأرض برجليه. وفي التهذيب: والخبوط من الخيل الذي يخبط بيديه. قال شجاع: يقال تخبطني برجله وتخبزني وخبطني وخبزني.
1: أخطاء شائعة.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. وما سنتوقف عنده في هذه الحلقة هو قول بعضهم: ركبت القطار، وركبت السيارة، وركبت الطائرة. فما

0: الصواب إذن؟ الصواب أن نقول ركبت في القطار وفي السيارة وفي الطائرة، لأننا لا نركب ظهر أي منها كما تركب الدابة، بل ندخلها ونركب في بطنها، فهي كالسفينة التي ورد في القرآن الكريم أنها لا تركب بل يركب فيها. قال تعالى: حتى إذا ركب في السفينة خرقها. وقال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالسفن كسائر وسائل النقل لا تركب بل يركب فيها. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إضاءات لغوية، كان معكم فيها من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز السابعة من إذاعة الرياض. الملك يبعث دعوة للرئيس الإماراتي للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية. انفاذا لتوجيهات القيادة، وصول طائرة إغاثية سعودية يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى جمهورية نيبال. المملكة والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي والتكامل في البنية التحتية. وزير الداخلية ونظيره البحريني رأسان الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني بين البلدين. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية التطورات الإقليمية. الدفاع المدني يؤكد سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في الرياض نتج عنه أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات طبية. تواصل الإدانات المنددة بالاعتداء الإرهابي لميليشيات الحوثي باستهداف مطاري أبها والملك خالد. مطار الملك خالد الدولي يدعو المسافرين للتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه للمطار. مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط ويؤكد متانة ومرونة اقتصاد المملكة. البنك الدولي يشيد بتجربة المملكة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والقدرات الحاسوبية وحوكمتها ويعدها مرجعا عالميا في هذا المجال. إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق المغربي سجى وضحى بعد 6 ساعات. احتمال وصول الدفعة الرابعة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى المدينة المنورة. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الاثنين القادم. انطلاق الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية الاثنين المقبل في العاصمة الرياض. استمرار الحملة الوطنية الثانية للتبرع بالدم في مختلف مدن ومحافظات المملكة. اكتمال الأعمال الرئيسية لجسر طريق ثمامة وإتاحته للحركة المرورية بدءا من اليوم الجمعة. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق مبادرة جسور الأجيال لتعزيز التواصل ونقل الموروث الثقافي. عربيا ودوليا، التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يؤهل مختصين لمواجهة شبكات تمويل الإرهاب في دول الساحل. القوات اليمنية تنفذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن فجر اليمن. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع في أمان الله.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: مسار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم مسار. أحيانا لا تكون خيبة الأمل بسبب ما حدث بقدر ما تكون بسبب ما كنا نتوقع أن يحدث. نتخيل أشخاص بطريقة معينة ونرسم خطط لمستقبلنا وننتظر نتائج نتمناها، ثم تأتي الحياة بشكل مختلف. خيبة التوقعات شعور يمر به الجميع، لكن السؤال الأهم، كيف نتعامل معها دون أن نفقد شغفنا أو ثقتنا بأنفسنا؟ وكيف نحول التجربة من مصدر للألم إلى فرصة لفهم أنفسنا وتوقعاتنا بشكل أفضل؟ في هذا الموضوع راح نتحدث عن كيفية تجاوز خيبة التوقعات والتعامل مع المشاعر المصاحبة لها، والبدء من جديد بطريقة أكثر وعياً وتوازناً. أكيد مع ضيفنا اليوم الأستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل

0: خيبة توقع. فخلينا في البداية نقول لماذا نشعر بخيبة الأمل عندما لا تسير الأمور على توقعاتنا، حتى لو كانت النتيجة في حد ذاتها ميب سيئة ولكنها ما كانت زي ما احنا نبغى بالضبط.
1: حلو، اول شيء بنعرف لان دائما خيبة الأمل غالبا تأتي من النتيجة نفسها، زين؟ عشان كذا احيانا في فجوة تصير بين ما توقعناه وبين ما حدث، لكن هي حصلت، لكن الفجوة اللي حطيناها هذه هي اللي اصبحت المشكلة. احيانا النتيجة ترى جيدة بس احنا مشكلتنا ايش؟ ننتظر نتيجة افضل، نبيها بتوقيت افضل، احيانا الطريقة المعينة اللي صارت فيها انا طماع بي المفروض تكون كذا، فهذه كلها تخليني اشعر كان شيء انكسر بداخلي، مع انها لو نلاحظ انها ترى النتيجة حصلت، بس احنا مشكلتنا التوقع هذا لما نرفع زيادة هذا هو اللي يجرحنا ترى.
0: ايوه، ايش السبب اللي خلينا نحس بهذه الخيبه وفي نتيجه جيده نوعا ما؟ هل هو سقف توقعاتنا اللي احنا حطيناه يعني في مكان اكثر من الواقع؟
1: والله استاذ هند، السقف عندنا احنا مشكله، احيانا انا اتوقع منك شيء انا راسبه في بالي، صح؟ انت سويتي اللي يعني اللي سويتيه شيء عظيم، بس ليش ما سويت اللي انا حاطه براسي؟ فشفت الفجوه هذه؟ أيوة. هذه خلتني يعني غريبه يعني، بس استاذ هند المفروض انها سوت. فعندنا سقف التوقعات، والله الخيبات الحين ترى ما هي خيبة، بس احنا خليناها خيبة لأن أنا طماع بشيء كبير أو تصرف أفضل، وجاني تصرف رغم أنه ممتاز بس لا أنا أعتبره بيني وبين نفسي على خيبة، وأبدأ عديش أعاقب نفسي أني أزعل ولا كذا، ولا ممكن حتى أزعل عليك تلقيني حتى نفسي تتغيرت، سلامي تغير، تحسين في شيء في النهاية أنت مسوي شيء عظيم لكن مو هذا اللي أنا بيه، هذا مشكلتنا.
0: يعني هي المشكلة في نفس الإنسان مش في الآخر.
1: صحيح.
0: إيش الفرق أستاذ عايد بين أنه أتقبل خيبة التوقعات وبين أني أستسلم أو أني أتخلى عن طموحاتي؟
1: شوف، التقبل حنا مفروض أن كلنا خلاص نمسك التقبل ونخليه موجود بالشخصية. التقبل يعني أني أقول هذا ما حدث، يعني الله سبحانه الله كاتب هذا الشيء وأنا ما أقدر أني أغيره، فلذلك لكن أستطيع إيش أنا أني أقرر ماذا سأفعل بعده، يعني هذا الحين صار أتقبل أوكي الحمد لله على كل حال، بس لازم أنا أغير عاد من يعني ردة فعلي تكون فعلي إيجابية. لأما الاستسلام فهو أني يعني أجعل ما حدث خلاص يحدد مستقبلي، الخيبة اللي حصلت خلاص أنا سوف أنطوي، سوف أنعزل عن هذا الشخص، أبعد عنه رغم أنه ممكن يكون مؤثر لي، ممكن يكون قدوة لي، خلاص أنا استسلمت، فإيش عاقب نفسي أن هذا اللي صار هو المشكلة. التقبل لا يعني أن أتخلى عن طموحي، هذه ميزة بالتقبل، بل أغير الطريقة اللي أعيد فيها ترتيب خطواتي، لكن الاستسلام لا، يجعلني إيش حتى مستقبلي ممكن يهدمه، والسبب أني استسلمت وانسحبت من شيء عظيم صراحة.
0: جميل جدا. متى تكون المشكلة في التوقعات العالية اللي وضعناها؟ كيف نعرف أنه المشكلة مش في الفعل نفسه، المشكلة فينا إحنا أنه إحنا رفعنا التوقع؟
1: عندما تتحول التوقعات من أمل إلى شرط للسعادة، يعني أني أنا أقول مثلا أتمنى أني أنجح، يعني هذا طموح حلو، لكن متى تصير يعني توقعات عالية ومشروطة؟ عندما أقول أنا لازم أنجح وأطلع الأول ولا ترى أنا فاشل، هنا أصبحت إيش؟ التوقعات عالية وأصبحت عبث. التوقعات الصحيحة أستاذ هند ترى تعطينا دافع، تعطينا باور، تعطينا يعني طاقة. أما التوقعات الغير واقعية تجعلنا نحاقب، إذا ما حصلت تلقيني عاقبت نفسي وقسوت على نفسي، فمشكلة عاد أبدأ إيش بجلد الذات والأسباب، فهذه مشكلة التوقعات لازم نخليها صحيحة. أنت عارف قدراتك، عارف إمكانياتك المادية، عارف، فحط التوقع المناسب.
0: حلو، يعني الإنسان يكون منطقي في توقعاته، لا يبالغ في التوقعات. طيب لو تكلمنا عن توقعاتنا تجاه الآخرين تحديدا، تجاه الأشخاص اللي احنا عايشين بينهم سواء كان زوج، ابن، أخ، صديق، هل التوقعات العالية تجاه الآخرين ممكن تكون سبب متكرر للتعاسة؟
1: بالتأكيد، خصوصا عندما يعني نتوقع من الآخرين أن يتصرفوا وفق ما نراه، يعني مثلا أنا الحين في صديق لي خلص أنا به دائما يفقدني، يسأل عني دائما، يرسل لي، طيب هل أنت الحين عارف أن الناس مختلفون بالقدرات، طرق تعبيرهم مختلفة، ممكن عنده خجل ما يقدر أنه بشكل دائم ودي يسأل، يعني لازم نكون حنا متزنين في العلاقات، لأن من دائما ودنا نفرق أو نعرف ان انا ما اتوقع في شيء اتوقع من الانسان وفي شيء اطلبه منه، فاحنا لازم نوزن بين هذا الشيء، لكن احنا مشكلتنا اني خلاص رسمت ان هذا الشخص لازم يكون هو مسؤول عني يتابعني، لو صار عنده ظرف انت ما تدري لحظه زعلك عليه انه ما سال عنك الفتره هذه، تلقى الشخص اما مسافر ولا قد يكون تعبان، فانت هنا تو

0: تنتج. بعد متى؟ بعد ما عاقبت نفسك واخذت منه موقف، والسبب ان ايش توقعاتنا كانت عاليه وسببت التعاسة عنك الا انت تعست عن نفسك، وهذا الكارثه الصراحه.
1: حلو الفرق بين ما اتوقع وبين ما اطلب من هذا الانسان، تفسر لي هذه الجمله إيه؟ استاذ حبيب،
0: احنا ودنا يعني في شيء انت تتوقع مني كذا، زين؟
1: طيب
0: انت حاط راسك الحين انك تتوقع مثلا عيد ميلاد شخص معين، تتوقع اني بسوي فندق واسوي بارتي وتتوقع انت كذا، زين؟
1: بس ما اطلب، لكن انا اتوقع واخليه ببالي بس.
0: حطيت ببالك جينا سوينا لك باستراحه وبارتي جلت علينا، لا انا ما اتوقع لانك انت حاط السقف عالي. هذا التوقع لما تطلبه مثلا، يا جماعه ترى عيد ميلادي غريبه ما ترى قرب الشهر الجاي،
1: اوكي، او اني اقول لهم ترى
0: قلم بسيط
1: 2 3 4 يكون واضح في طلبك،
0: لا او انك تخليها يعني مفتوحه مثلا مثل ما قلنا عيد ميلاد يجيب لك اي شيء تقبلها لانك طلبت انت وانت مقدر ظروف كل واحد. لما اطلب ترى انا اعرف الاشخاص، هذا مقدر الظروف الماديه واللي يجي منهم انا اعرف انه مناسب لي.
1: جميل. طيب كيف نتعامل مع السؤال اللي راودنا في كثير من المواقف، ليش انا صار لي كذا؟ ليش يعني وكاننا نقول انه الحياه لم تنصفني.
0: شوف استاذ هذا سؤال طبيعي جدا، زين؟ خصوصا في لحظات الالم كلنا نمر موقف زي كذا، فتلقانا شويه نقول هذه الكلمه، لكن احنا لازم بعد نصحصح شويه يعني، وما نجعلنا يعني ما نخلينا نجعل انفسنا اسرى لهذا السؤال. خلاص نعرف ان كل شيء اللي حصل هو مكتوب، ونؤمن احنا بالقضاء والقدر وعارفين كل شيء، فنحاول دائما ان ما نخلي هذا السؤال انه يعني خلص يقيدنا ويأسرنا، لكن طبيعي جدا وعادي جدا اي شخص راح يعني نقعد مع نفسه انا قدمت ليش انا غريبه ما قبلوني يعني معني جيد ومعني كذا، فشويه هذه تتلطف اهم شيء مع نفسك لا تقسو عليها بس
1: نتقبل.
0: هو نرجع لها شفتي اللي هي نتقبل، انت وصلت مرحله تقبل انت 100%.
1: يعني وكأنه كثير من المشاكل اللي إحنا نحط أنفسنا فيها هي مشكلتها الأساسية أو المحور فيها هو التقبل، تقبل الأحداث، تقبل الأشخاص، تقبل ردات الفعل. وهو موضوع يعني أعتقد أنه مش بسيط، مو سهل أنه الإنسان يتقبل، يعني يتقبل صدق مو بس حكي، يعني في ناس تقول لك
0: لا لا جدا
1: وهي من داخلها لا
0: لا لا أنت تقبلت الشيء خلاص. أنت شوف أنا أول شيء زي الصدمة أنت ما زين، بس لما تقعد مع نفسك شوية فلتر نفسك تقبل، تقعد يعني هل أنا قصرت، هل أنا تحس أنك أنت كل شيء سويت بس الله سبحان الله ما كتب، انتهينا كذا تصير روحانية عندك تهدى شوي، لكنك على طول تستسلم هنا الكارثة. لا
1: جميل أستاذ عايد، إيش هي الخطوات إذا قدرنا نقول أنه في خطوات عملية يمكن تساعد الشخص أنه يرجع للتوازن خاصة في الأيام الأولى بعد وقوع الخيب؟
0: مثل ما قلت خصوصا يعني بالعائلة أو الأقرباء أو خلنا يعني من الدرجة الأولى نركز فيها، دائما لما يجي خذلان ولا خيبة أنت لازم يكون كنترول كويس بحيث أنك ما تتخذ قرارات كبيرة وأنت منفعل، لأنك ممكن لحظة الخيبة هذه أنت الغضب مسيطر على عقلك، عقلك الحين ما يشتغل بس الغضب، فممكن تتخذ فيها قرار يعني مصيري يهدم هذه العائلة أو يأثر فيها. لذلك أول خطوة نبي أنك تهدأ وما تتخذ قرارات، تحاول أنك يعني تسمح لنفسك، في النقطة الثانية اسمح لنفسك أنها تشعر بالحزن، عادي احزن، الخيبة هذه عادية، هذه مشاعر طبيعية وليس الضعف، كلنا نمر فيها، فلا تكابر ونكابر أننا لا خلاص أصل الموقف أنا أزين شوية كذا أخذ وضعي طبيعي، لكني بعدين أبحث عن شخص، هذا أنت هذا ضروري، أنا لازم أتنفس، فلا إيش أبحث عن شخص تحس أنه هو صندوقك، هو الثقة، تيجي تسولف لي يا أخي أنا لا بسولف لا لا لا لا لا، فعطل لي، لكنك تعزل نفسك وتنطوي هنا أصبحت مشكلة. بعد التنفيس هذا مع الشخص أنت انهض خلاص الحين استيقظ يا أخي خلاص الموضوع انتهى، يعني ارجع لوضعك الطبيعي، نام كويس، الحركة إذا أنت عندك روتين تمشي رياضة ولا كذا، والطعام أيضا لا تسوي فيها زعلان وما تأكل، فكل هذه تحاول ترجع فيها عشان إيش نوصل للنقطة الأخيرة اللي أخيرا استعادة التوازن تبدأ بخطوة صغيرة. ابدأ خلاص قال لك خد لك دش كذا صح صح خلاص أبدأ إيش صح صح وانسى إيش هذا أو هذه المشكلة أو الخيبة اللي جت زي الصاعقة عليها.
1: إذا ما نوجد الشخص أستاذ عايد اللي أنت قلت عنه في النقطة الثانية أنه لازم تتفضفض، لازم يكون عندك شخص يسمعك، تخرج ما في جعبتك من كلاكيع خلينا نقول، اذا ما وجد هذا الشخص كيف نتعامل في الفقره الثانيه هذه؟ كيف
0: هذا اذا ما وجدنا؟ اذا ما وجدناهم بعضهم طريقتين عندهم، في بعضهم بالكتابة يكتب لدفتر كامل يمشي ما خلى كلمة ما قالها زين، وبعضهم لا يتواصل مع مستشارين معروفين بس إنه بيتكلم، يدق على المستشارين سواء مدفوعين القيمة ولا ويسولف، هو الهدف إنه بيطلع، أنا بطلع اللي عندي هذا كذا وأنا هاقي فيه وأنا كذا، سواء إذا كان يعني من الدرجة الأولى، فأنت تبغى بس شوية اللي بصدرك يروح، فأما بالكتابة بعضهم نجح فيها فرغ كل شيء بالكتابة بالكراس، وبعضهم لا بحث عن مستشار ودفع مبلغ يعني مثلا بسيط وتنفس معاه، تنفس معاه لما هدا وانتهت المشكلة.
1: أو الأشخاص اللي يقول لك إنه أنا من النوع اللي ما أحب أتكلم في المشاكل أو في الأمور اللي تسبب لي أزمات نفسية، ما أحب أتكلم،
0: هذا جل الله يعينه على الضغط والسكر وما حد در عنه وما هو ضار لنفسه،
1: يعني لازم يتنفس، لازم
0: والله لازم أنت تشوف الحين احيانا بالجلسه احنا نشوف واحد وجهه تحس انه بينفجر، خلاص انا ادري، يقول يا شباب هذا ترى في شيء
1: مكتوم،
0: فدوركم يعني تشوف اللي اقرب منه ياخذ يتمشى وياه، شكلك ما عاجبني شكلك كذا، فيبدا يعطيك بعده يسترسل يعطيك كل شيء، بعده شوف يوجه بعد ما تحس انه تقدر ترجع دمه طبيعي والحمد لله
1: يعني
0: لا ضروري استاذ هند،
1: يفرغ الشحنات السلبيه يعني.
0: ضروري ضروري جدا عشان صحته اقل شيء.
1: كيف نعيد بناء توقعاتنا بطريقة واقعية علشان ما نرجع نصاب بخيبة ثانية وبنفس الوقت ما نكون أشخاص سلبيين؟
0: إذن أول شيء يكون لي هدف واضح وخطة مرنة، حط لي خطة رايحة الهدف بس أيضا مرنة، ممكن تغير ممكن، وتوقعات، هذا ركزي عليها، توقعات قابلة للتغيير وواقعية زين، يعني بمعنى أتوقع أن الخير أسعى له، ولكن لا أربط سعادتي بين يحدث كل شيء، كل شيء رسمته لازم يحدث، لا أنا متوقع أنه لما سوي الموقف هذا يجيني من وراك هذا يجي، ما جت ردة فعل يعني كلمة شكرا، بعضهم لو سوي له يبي كلمة شكرا تلطفه شوي، ما قالك شكرا تلقى زعل خسارة والله أني كذا، هنا أصبحت تؤثر عليه، لا نبي دائما كن طموح في الهدف ومرن في الطريق، يعني أنت عندك هدف خليك مرن بالطريق اللي يوصلك للهدف.
1: جميل، يعني الإنسان يكون متوازن بين أنه
0: جدا
1: الرغبة، لأنه كلنا أكيد كلنا نتمنى ردات الفعل الواو، يعني كلنا نتمنى ردات فعل تكون حتى أكثر من توقعاتنا، ولكن للأسف ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
0: فهنا دورك لما ما جيت تسوي زعلت ونفست طيب لا هنا شوي اهدى اهدى شوي
1: طنقرت
0: هذا المشكلة حنا نبي لا أين التوازن، نبي أنك تدير نفسك، هذه يسمونها زي ما تقول تقدير الذات، وما أعرف أنت تعرف نقاط ضعفك وقوتك فتعرف تدير نفسك.
1: حلو، يعني الإنسان يجب أن يرجع للنقطة اللي دائما نحكي فيها وهي اكتشف ذاتك وقيم ذاتك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فجميل جدا. طيب أستاذ عايد، كيف برضو كيف ممكن يكون دور الخيبات القديمة على تجنب خيبات قادمة؟
0: تدري عاد أنا معك نعم بالنقطة هذه، أحيانا سبحان الله الخيبة كاشف أكثر من نجاح، يعني بعض الخيبات يعني قد تكتشف لك أنت ما تريده فعلا، يعني أنت كنت هاقي بشيء معين بس الخيبة خلت فعلا تؤكد أن المعلومة والنقاط فعلا موجودة بهذا الشخص، لذلك وترجع لنفسك انك تجدك انك قاعد تفعل وضغط على نفسك كله عشان ترضي الاخرين، وفي النهايه ما حصلت شيء بسيط منهم، فالخيبات هذه تعمل لك ترتيب لاصدقائك، تعمل لك ترتيب علاقاتك، يعني الخيبه انا اعتبرها احيانا اذا ما كانت شويه بس قويه حلوه.
1: خلينا نكتشف انفسنا،
0: تكتشف الاخرين قبل نفسك، انت تكتشف انك انت يعني مضيع وقتك مع رضا هذا ورضا هذا وهو ما درى عنك ولا قدر ولا فتحس انه فعلا راح عمري على الاشياء هذه، في النهايه شيء بسيط انا ما جاني منهم، فهنا صح بصراحه.
1: يعني ممكن نقول اننا ببعض الخيبات ممكن نعيد توجيه حياتنا او نعيد ترتيب الأشخاص في حياتنا، رتبهم تتغير بالنسبة لنا.
0: أكيد أستاذ أنت، أحيانا في مواقف لو تشوفين يعني الواحد يعني في أشخاص مثلا ما تعتبره عادي بس في موقف معين وجدت أنها رقم واحد تستغرب، أنا طيب هذا هو اللي أنا مشغول نفسي فيهم، فتجد سبحان الله هذا هو طلع، هو هذا صار رقم واحد.

0: بس انت مهمل لانك مشغل نفسك بارضاء الاخرين، ما انت يعني عامل نظره للجميع. فبالعكس الخيب احيانا يعني تصحصحنا شيء اسمه ودنا تكثر يعني خير.
1: ايوه بس يعني انا كيف يعني كيف افك يعني كيف اقدر اقرر انه الخيبه جت من الشخص مش مني انا؟ يعني احنا في البدايه قلنا انه اغلب خيباتنا نتيجه توقعاتنا، لانه احنا رفعنا سقف التوقعات، فهذا اللي نتج عنه الخيبه. وبين انه يكون الشخص اللي امامي هو فعلا زي ما انت تفضلت استاذ عايد ما هو اهل لهذه الثقه او ما هو اهل لهذه المكانه.
0: هنا دورك الحين، انت الحين دورك، انت عرفت الاشخاص، انت رتبت ان بالخيبه ان فلان واثنين وثلاثه هذول تجدهم دائما، اللي قلت انت ان احيانا ما تجد احد تتكلم معه، فانت كنت متوقع ان هذا ولا هذا يعني هو اللي راح يريحك، اكتشفت انه هم اللي تخلوا عنك، هم اللي بعدهم، هم اللي شغلوا عنك رغم ظروفك، وتجد واحد انت مو بالقائمه نهائي يسال ها طمني عنك وصار بالله قريبة تستعفى. هنا لا ترتبك جدا، انا بالنسبه لي انا استفدت منها يعني كثير.
1: استفدت من الخيبات؟
0: الخيب البسيط. لأنها فعلا والله اكتبت لي ناس انا للاسف يعني ممكن يعني متجه للبوصله شيء ثاني، فحرام صراحه راحت البوصله اشخاص وهذول اللي كنت يعني اعطيهم على يميني ولا بالخلف طلعوا هم اللي يستحقون اكثر فرص من اللي اخذوا فرص صراحه.
1: طيب نقدر يعني في بداية خلينا نحط لنا زي الحاجز الوقائي، هل يصح أو لا؟ طبعا صلح لي أستاذ عايد إذا يصح أني أنا في بداية علاقاتي مع أي كائن يكن أني ما أحط له أي توقع، يعني خلاص أتعامل مع الشخص مبهم خلينا نقول في البداية كذا، صح ولا كذا غلط؟
0: ما تقدرين أستاذ
1: كيف؟
0: أنت الحين ما تقدرين يعني احنا يعني مثلا احنا بجلسه او فمجبر انت متوقع من هذا كذا وكذا، بس اذا كنت فاهم حيل فتستثني يعني هذا ما هذا يعني قد شيء تكون عندك، لكن اذا قدرت الجميع لا، اذا انت ضريتي نفسك معقوله ما في احد تتوقعين فيه خير، تتوقعين فيه موقف ايجابي، تتوقعين فيه فزعه،
1: مش من الاشخاص اللي اعرفهم. انا اقول يعني الان عشان اتجنب
0: حتى اصدقائي حتى أيوه. اصدقاء والزملاء لا لازم نضع، بس لا ترفعينها سقف التوقعات، بس هذا اللي بيعمله، توقعي شيء مو عالي عشان ما تنصدمي، توقع منه شغله بسيطه، فالبسيطه ترى حتى لو تجي منها خيبه ما تحزك عاديه جدا. لكن لا انا متوقع توقع عالي حيل ورافع السقف وما حصلت، لا والله تنهزين.
1: هو التوقع يرتفع على قيمة الإنسان اللي قدامك، عشان كذا تجي الخيبة.
0: طيب فدعك بكل شيء باللوك وبالدنيا حتقولي واني عنا أنا بسافرة بسيطة أو موقف صار بسافرة ولا إلا ولد وين أنا هذا وين وهذا أول ما يتخلى عنك هو
1: صح،
0: فهنا التقليد صح صحيح، تقول يا ولد أنا حسبتها خطأ.
1: إذا
0: شوفي أستاذ هند السفر يكشف
1: يختصر عليك
0: 100%
1: يختصر
0: عليك، ما يحتاج يعني يقول إذا تبي تعرفه صح
1: أيوه.
0: أما بالتجارة يشتغل معه ولا بالسفر ما يمديه، يومين ثلاثة يطلع ما يطول
1: يعني تجارة، أو الناس اللي على قدها بالسلف يعني السلف
0: السلف هذه كارثة بعد، هذه تعطيه آخر شيء لا يرجع لك وزعلان عليك ويتكلم عليك
1: يعني الاختبار السلف ممكن، لكن تجارة وين إذا صار عندي قروش ماني مشاركة أحد. طيب أستاذ عايد كيف نتصالح مع فكرة أنه الأشياء اللي تمنيناها وما صارت ممكن بعدم تحققها نستمر في حياة سعيدة؟
0: شوفي هذه من أصعب مراحل النضج زين، لأن أحيانا نحزن على الحلم، حنا كلنا نحلم نحزن على الحلم أنه ما تحقق لظروف لأسباب، لكن إذا كنا ناضجين نفتح على طول مساحة ثانية للأحلام الجديدة. السعادة دائما بنخليها ليست أن تحصل على كل مريض، يخسر أحيانا ما حصل لي هذا الشيء، لكن الحمد لله السعادة أن ترى قيمة ما لديك، التفت حواليك الحمد لله إحنا بزحمة من النعم، فما حصل هذا الحلم أو هذا الطموح ما معناه إني خلاص أنا أنكسر، ولا أفتح أفق جديدة حلم جديد ممكن إن شاء الله عد تتيسر ويتحقق هذا الحلم.
1: حلو، يعني ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ نعم
0: ونقتنع ونشرب ونقول الحمد لله.
1: ما القناعة يعني سهلة في الكلام ولكنها حاجة أنا أعتبرها من أصعب الأمور اللي ممكن الإنسان يتحلى فيها. الإنسان القنوع إنسان وفر على نفسه ثلاث أرباع مشاكل الدنيا ما فيها، لأنه هو صحيح. مقتنع ومتيقن.

0: هذا الصح وهذا الخير وهذا اللي مكتوب له وهذا قسمته ونصيبه، وأهم من هذا كله أنه هذا هو الأفضل له. يعني هو بالنهاية رب العالمين يقسم لنا ما نستحق والأفضل لنا دائما. فوجود القناعة حاجة صعبة جدا الإنسان يشتغل عليها.
1: لا شوفي، لما أنا ربطها أحيانا دائما الشخص الواثق من نفسه قناعته ممتازة، ما تنهز، لأنه واثق سواء حصل على كذا ولا كذا هو مقتنع. لكن الشخص اللي ما عنده ثقة زيادة، لا والله بس لقينا زعلان وبس كل شيء مو عاجبه، لأنه ما يقتنع بسهولة. لو بالمكان تبي تجلس هنا، لا ليه ما جلستني هناك؟ طيب يا ولد هنا أحسن لك على المكيف. أنا فالقناعة أحيانا مثل ما قلت إذا ما فيها ثقة شوي أتوقع راح تتعبك يعني زيادة.
0: في سؤال أنا دائما أحب أطرحه لضيوفي، إنه كيف أربي أبنائي على تقبل الخيبات؟ هو أمر زي ما أنت تفضلت وأمر يوجع، يعني مو حاجة حلوة أبدا، ولكن لازم إحنا نعلمهم ندربهم نعودهم على تقبل الخيبات والتعامل معها التعايش معنا، ما تمنعهم أو ما تعيقهم من إنهم يبنوا حياة سعيدة. كيف؟
1: لازم معناها أنت تشتغلين على الثقة، ازرعي فيهم ثقتهم بأنفسهم، يعني حاول أقوي شخصيته أخليه واثق. ليش؟ لأن أحيانا وأنت بالسوق طمع بلا شغلة غالية، طمع وأنت معاه وتوقع أنك تشترينها، لكن قلت ما صعب هذه غالية وخلها شوي بعدين، فصارت عنده خيبة. لكن إذا كان واثق وشخصيته يعني رائعة ما تأثر ترى فيه، يزعل شوية وبعدها يأكل له وجبة وأنت هنا. لكن إذا كان شخصيته مهزوز وهو صغير، لا والله يتعبك وكل شغلة بيزعل عليها وأنتم فتكثر الخيبات عنده لو شغلة تافهة. إذا نركز على يعني تقوية الشخصية وجعل الشخصية واثقة. شلون؟ نعطيها أوامر، نعطيها يعني مجال أنه يحاسب عنا يدفع عنا، نعطيه مجال يتحدث ولو أنها معاه يكلم الموجود، يعني كل هاي تعطيه باور أنه يقدر يتحدث قدام الآخرين، يقدر يتكلم ردة فعل مناسبة. كل هذا إن شاء الله جاهز أنه يكون جاهز أن أي خيبة يكون جاهز أن يتقبلها بسهولة.
0: حلو، يعني نأسس الطفل من نعومة أظافره على أنه يقوي شخصيته من خلال الثقة في النفس، من خلال أنه يقدر ذاته.
1: لو راح معك للسوق ويبي هذه الفنينة، لا تقولي لا أنا أشتري لك، خليه أعطيه، لا تكممين أفواههم، خليه أنا بيها، خليه أخذ. بعد ما يأخذها وتجلسون شفت لونها مو كويس، لو انك سامع كده هنا عاد تبدا، لكنك انت اعطيتيه صلاحين واثق من نفسه واختار
0: اقهر خليه يشتريها بعدين.
1: لا مو ده قاعد يعني اذا بعدين قال تقول ما عجبتني كل والله هذه انا اعطيتك ضوء اخضر وانت اللي شريتي،
0: يعني
1: تعزز فيهم،
0: لازم تعزز فيهم برضه الثقة في النفس انه يعرف يختار ويعرف يميز الصح من الغلط.
1: معظم للاسف هي تشتري له وهي تختار له، ما عليك انت ما تعرف، لا انا اعرف اختار لك، كل ما ابي هذه لا انت مالك شغل، هي تختار له. فما تدري الكلمات هذه ترى تاثر عليه بعدين
0: وتقمعه وتخليه ما يقدر يتعامل مع ابسط حتى ما وصلت لمرحله خيبه، ابسط هفوه او ابسط غلطه او ابسط
1: هذا الكلام.
0: شاركنا استاذ عايد 3 نصائح تساعدنا على تجاوز خيبه الامل.
1: طيب أول شيء لا تحكم على مستقبلك من خلال يوم سيء، اليوم صار في أكشن ولا خيبة، لا تحكم أن مستقبل ضاع، لا هذا هو النقطة. النقطة الثانية يعني في فرق بين ما فقدته وما بقى لديك، يعني ما بقى لديك، لأن الخيبة تجعلنا نركز على الشيء اللي فقدناه، تجعلك بس تركز على هذا، لكن لا شوف اللي حواليك والحمد لله. النصيحة الثالثة دائما حول السؤال لماذا حدث هذا لي، زين أول شيء هذا السؤال مزعج، قل ماذا سأفعل الآن، يعني شو أسوي الحين؟ أوكي صار الموقف هذا انكسرت، هل مثلا هالمجسم أو الشيء الغالي طاح منك وانكسر، انكسر طيب خلاص ندري أن قيمته عالية وأزعل وتحلطم أقعد أتفرج عليه، اقعد إيش ماذا سأفعل؟ الحمد لله خلاص يعني ما حد أصيب ما حد انجرح الحمد لله، واللي انكسر ينعوض، يعني كلمات شوية تعزز فيها نفسك.
0: حلو ساعات
1: خليني بس بالله بختم برسالة على النقاط اللي قلناها عشان بس المتصلين شوي إذا تسمحي لي. بكتب رسالة أحب تصل المستمعين، خصوصا من تعرض لخيبة أمل، يعني خليه يرتاح، ترى كلنا تعرضنا لخيبة أمل، لكن حنا بيك أنت تسأل نفسك، يعني حنا لا نستطيع أن نختار ما حدث لنا، يعني مو بيدي إن اللي صار ولا بيدك، لكنك تستطيع أن تختار ما الذي سيحدث لك بعدها، بعد الخيب هذا دورك أنت. النقاط اللي ذكرناها قبل شوي مع أستاذ أحمد.
0: حلو. ما أنت لحالك مصاب بخير.

0: اماكن كثير.
1: صحيح، عشان كذا احنا نبي بعضهم يزعل من خيبه بسيطه، زعل وانعزل ولا حد يكلمه واثرت على نفسيته وبدا ينظر، والله ينظر اذا ما احد انتشله.
0: صحيح، والانسان برضو يساعد نفسه من خلال اكتشاف نفسه، من خلال ثقه في النفس، ومو عيب انه الانسان يتغير. يعني بعض الاشخاص اللي يقول لك لا انا ما اتغير، لا اذا انت ما تغيرت معناته انت ما تعلمت، معناته انت تستحق انك تاخذ الدرس مره ثانيه. فيجب عليك انك تتغير من خلال انك تطور نفسك. الان الثقافه والقراءه والاطلاع وهذا صارت موضوع يعني بسيط، ما عاد بحاجه انك تروح تشتري كتاب وتدور على كاتب معين بعينه وتختبر اسلوب اكثر من كاتب عشان تختار اللي يجوز لك واللي يفهم عليك واللي تفهم عليه. الان السوشيال ميديا بايدينا كلنا، نقدر نبحث عن اي موضوع نبغى نثقف فيه، اي مشكله نبغى نحل. والان حتى يعني في حتى برامج الشخص اللي ما عنده احد يشكيل ويدردش له ويفرغ معاه الطاقه السلبيه يقدر يستخدم واحد من هذه البرامج اللي فيها قدرة برضو على أنك تكلم شخص، يعني هو شخص آلي في النهاية، ما هو بني آدم من لحم ودم، هو شخصية افتراضية تقدر أنك أنت تفرغ معها الطاقة السلبية وتشكيلها همك وتتحلطم على كيفك ولا هي مع أحد. طيب أستاذ عايد، بننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. صح أم خطأ، هل التوقعات العالية من الآخرين هي أحد أهم أسباب خيبة الأمل؟
1: صح، لأن كلما ارتفعت توقعاتنا من الآخرين زادت احتمالية شعورنا بخيبة الأمل. مثلا أنا أتوقع من صديقي الخاص أنه أول واحد يبارك لي في هذا المنصب الجديد، يعني حصلت مثلا على منصب جديد، زين أنت متوقع أن فلان هو يكون رقم واحد. عندما لا يفعل شو تسوي؟ نشعر بخيبة أمل كبير، والسبب أن توقع كان عالي.
0: الأسلم في هذا الموقف تحديدا، معلش بتشعب معاك في هذه النقطة، الأسلم في هذا الموقف لما أنا أصبت بخيبة أمل من شخص كنت أظن وخاب ظني، يعني من الآخر، هل الأسلم أني أنا أعيد ترتيب هذا الشخص في حياتي إلى ليفل أقل أو أني أطلعه من حياتي نهائيا؟
1: لا، أول شيء واجهه، يعني صارت معي هذه زين، وواجهته اكتشفت أنه يحلف انه ما يدري. فهنا هديت شويه، دام حلف انتهى النقاش، فاحنا قبل ما مثل ما قلت نعيد الترتيب ولا نعيده، خلينا واجه عشان بس اللي في نفسي يرتاح. غريبه، فانا ما يعني كل العالم ارسلت اللي دق اللي واسع، غريبه انت اذا قال عذره مثلا بايخ او بارد خلاص انتهى النقاش، هنا عاد نرجع اللي تفضلتي فيه انه يصير في ترتيب وابدأ ايش ما اعرف اسقف التوقعات وابدأ اخفف حتى التواصل، خلاص انت بالشيء العظيم والمفرح لي انت صرت الاخير، يعني شبي فيك انا اعتبر.
0: واذا تكرر الاعتذار في كل مرة اقبل الاعتذار؟
1: لا، الاولى حسن ظن، الثانية معلش خلاص، لا خلاص ابدأ يعني اخفض من التوقعات العالية معاه بالذات.
0: يمدحون البلوك
1: هذا خلاص، هذا ما في مجال، في أرشفة شوي، خليه أرشفة لما تهدى وبعدين يفلك.
0: خلنا أرجع المركز وأقهره. صح أم خطأ، تجاوز خيبة الأمل يبدأ من تغيير نظرتنا لما حدث؟
1: صح، لأننا لا نستطيع دائما تغيير ما حدث مثل ما تكلمنا، لكن نستطيع أن نغير الطريقة التي تفسر فيها ما حدث. أحيانا يعني شخص تقدم لوظيفة زين ولم يتم قبوله، هل يعني تنظر لنفسك أنك أنا فاشل أنا ما أصلح أنا، أو تغير النظرة وتقول تجربة استفدت منها، بغير السيفي، اكتشفت أنهم يبون دورات معينة باخذ دورات وأضبط نفسي واستعد للفرصة القادمة. هذا المثال هو اللي يوضح لنا أني كيف أتجاوز هذه الخيبة بتغيير نظرتي، لكن إذا خليت أني أنا فاشل وأنا لا، هنا فشلت أنت فعلا.
0: صح أم خطأ، تقبل خيبة الأمل يعني أن نتوقف عن التوقع والطموح؟
1: لا خطأ، التقبل لا يعني أن تخلي عن الطموح، بل يعني أني أطمح ونسعى مع تقبل النتائج. أنا متقبل لكن أتقبل أيضا النتيجة. مثلا خلنا الحين فترة قدرات والطلاب تلقينا مشغولين بأنفسهم، طالب جاب درجة ما يطمح لها بالقدرات زين، تقبل النتيجة ولو أنها قاسية عليه وعلى هاله يعني وحصل لك المورزة عليه، لكنه يقول يعني قام يقول مو هذه الدرجة اللي يبيها زين، وبت

0: اتعلم من اخطائي، بدرس، بضغط على نفسي واختبر مره ثانيه ان شاء الله واعدل الدرجه. هذا معنى اني تقبلتها، عرفت اخطائي، طورت من نفسي وان شاء الله اخذ فرصه ثانيه وما اوقف ايش التوقع والطموح وان شاء الله اجيب الدرجه اللي نبيها.
1: التعامل مع الاشخاص يختلف كثير من التعامل مع المواقف، وهنا يعني تكمن الخيبه، انه المواقف ممكن نلقى لها عذر زي ما انت تفضلت استاذ عايد، انه ما درست كويس، ما نمت كويس، انا قصرت، اوكي. لكن الخيبه اللي تجي من شخص هذه اعتقد يعني يبغى لها موضوع، يبغى لها حلقه
0: لها. هذه خليها حلقه لحالها، لان هذا يبي نعرف شخصيته ونفسره ونحلله وبعدين عاد انت فاهم معه كيف نخيمه.
1: ويمكن برضو ممكن نعزو هذا السبب، انه كل انسان له شخص يناسبه وله شخص ما يناسبه، له شخص يفهمه وله شخص ما يفهمه. فاحنا خيبتنا من الشخص لا تعني انه هو سيء، لكنها تعني بانه ما في تناسب على مستوى الصداقة، على مستوى الزمالة، على مستوى العلاقات الأسرية. فعدم الانسجام لا يعني أنه هو بالضرورة هو الغلط، لا، ممكن يكون الغلط وارد من الجميع.
0: صحيح كلامك،
1: الله، الله يسعدك أستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. شكرا لك ولوجودك معنا في حلقة اليوم من مسار.
0: العفو، إن شاء الله الحلقة الجاية تكون شوي لطيفة وفيها
1: شوي معنويات.
0: اليوم قسينا على المستمعين شوي.
1: نتكلم فيها عن التفاؤل والأمل والعطاء والفراشات الملونة.
0: بإذن الله الله يحفظ، بإذن الله.
1: شكرا لك أستاذ عادل.
0: شكرا لك كريم.
1: مع السلامة. ببساطة، كلنا نمر بلحظات نشعر فيها بخيبة أمل، سواء بسبب موقف، شخص، أو نتيجة لم نكن نتوقعها. لكن خيبة الأمل لا تعني نهاية الطريق، بل قد تكون فرصة لفهم أنفسنا وتوقعاتنا بشكل أفضل. وتلك أهم أربع خطوات نتجاوز فيها خيبة التوقعات. 1. تقبل مشاعرك ولا تحاول إنكارها، فمن الطبيعي أن تشعر بالحزن أو الإحباط بعد خيبة الأمل. 2. اسأل نفسك، هل خيبة الأمل جاءت بسبب ما حدث فعلاً؟ أم بسبب توقعات كنت أضعها في ذهني؟ 3. ركز على ما يمكنك التحكم فيه بدل من استنزاف نفسك في التفكير بما كان يجب أن يحدث. 4. تعلم من التجربة وأعد ترتيب توقعاتك بطريقة أكثر واقعية، ثم امنح نفسك فرصة للمضي قدما. وفي النهاية، قد لا نستطيع دائما التحكم بما يحدث لنا، لكننا نستطيع اختيار الطريقة التي نتعامل بها معه. خيبة الأمل مهما كانت مؤلمة، يمكن أن تكون بداية لنظرة أكثر وعياً لأنفسنا وللحياة. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: مسار. مسار.

0: تراث ومعمار.
1: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان. في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 متراً وسعة تبلغ 12 ألف متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس السويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولاً ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية ولتضمن ضغط المياه ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا في طرائف الشعراء. الشاعر العراقي الراحل أحمد الصافي النجفي من الشعراء ما زال في جعبتنا الكثير منها أيضا لتناسب طبيعة شعره مع طبيعة برنامجنا. خذوا عندكم هالأبيات.

لقد جبت في هذه الحياة مسالكا، وإذ أنا في كل المسالك حائر، فمذ أنا جربت الوظيفة عفتها، أأصبح مأمورا وطبعي آمر، وجربت عقلي في التجارة برهة، وإذ بي لرأس المال والعقل خاسر، وقلت لعلي في الصناعة ناجح، وإذ أنا للمصنوع والصنع كاسر، ورحت بعلم الكيمياء مولعا أجرب مفتونا كأني جابر، إذا ذهبي يغدو نحاسا لخيبتي، وعلمي قد دارت عليه الدوائر، فوجهت للتنجيم والسحر وجهتي، وإذ أنا مسحور وما أنا ساحر، فأدركت من بعد العنا سر خيبتي، وأيقنت بعد البحث أني شاعر.

وخلونا مستمعينا نقف مع أبيات شاعرنا بيت بيت. لقد جبت في هذه الحياة مسالكا وإذ أنا في كل المسالك حائر. شاعرنا أحمد الصافي النجفي سلك الكثير من المسالك ودخل العديد من المجالات، لكن ما أفلح في أي منها. فمذ أنا جربت الوظيفة عفتها أصبح مأمورا وطبعي آمر. شاعرنا يمكن لأن الشاعر يحس بأنفة ما يبي أحد يامره، لذلك ما مشت مع الوظيفة، لأن أكيد كل موظف له مدير يامره ويقيمه ويحاسبه. وجربت عقلي في التجارة برهة وإذ بي لرأس المال والعقل خاسر. يوم عاف الوظيفة راح للتجارة علشان يصير تاجر ما يامر عليه أحد، وجرب فيها عقله على قولته وخسر رأس ماله وخسر فوقها عقله. وطبيعي لأن المال عديل الروح، يا ما شفنا ناس لما خسروا فلوسهم كلها أو معظمها أو جزء كبير منها دفعة واحدة، خسروا معها عقولهم أو جزء منها على الأقل، نسأل الله العافية. وقلت لعلي في الصناعة ناجح وإذ أنا للمصنوع والصنع كاسر. يوم ترك الوظيفة والتجارة راح للصناعة، وبدال ما يصنع قام يكسر المصنوعات بالغلط. ورحت بعلم الكيمياء مولعا أجرب مفتونا كأني يجابر. إذا ذهبي يغدو نحاسا لخيبتي وعلمي قد دارت عليه الدوائر. بعد ما ترك الوظيفة ثم التجارة ثم الصناعة راح للكيمياء كأني يجابر، وقصده جابر ابن حيان الكيميائي المعروف، وصار ذهبه نحاس لأنه منحوس، ودارت الدوائر اللي هي المصايب على علمه. فوجهت للتنجيم والسحر وجهتي وإذ أنا مسحور وما أنا ساحر. إن كان شاعرنا صادق أنه اتجه لهالمجال فزين أنه ما أفلح فيه ولا يفلح الساحر حيث أتى، وزين أنه انقلب السحر

بدري توك تدري. الشعر أحيانا فعلا كأنه يغار على الشاعر فيحاول يفشله لو راح لمجالات أخرى علشان يضطر يرجع له بعدين، فيقول له الشعر مردك لي. ويا ما كان الشعر نتيجة صدمات وخيبات ومعاناة، ويا زينها ما دامت بتخرج لنا شعر جميل يخلد في صفحات التاريخ.

0: أتمنى مستمعينا أن الحلقة أعجبتكم، ونلقاكم بحول الله. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وأشوق الحربي من الإخراج، في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.
1: طرائف الشعراء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم.

0: ماذا لو أصبحت المزرعة قادرة على أن تخبرنا بما تحتاجه قبل أن تظهر المشكلة؟ وماذا لو تحولت كل قطرة ماء وكل نبضة في التربة وكل تغير في النبات إلى معلومة تقودنا إلى قرار؟ من هنا بدأت فكرة الدرع الزراعي الذكي، من خلال تحديات تواجه المزارع كل يوم، من استهلاك للمياه إلى الآفات وتغير الظروف المحيطة بالمحصول. فجاء الدرع الزراعي الذكي ليمنح المزرعة وسيلة أكثر دقة للمراقبة والحماية، بحيث لا تنتظر المشكلة حتى تحدث، بل نحاول اكتشافها مبكراً والتعامل معها بذكاء.
1: كثير من الابتكارات اللي نشوفها اليوم وأصبحت جزء من حياتنا يمكن كانت بالبداية مجرد خيال، حتى أن البعض يشوفها شيء غير منطقي وبعيد عن الواقع، لكن الفكرة ما تقاس أبداً بشكلها بالبداية، وإنما بما خلفها من بحث وتجارب محاولات وحتى تعب إلين توصل للصورة اللي احنا نشوفها اليوم. فالابتكار ما يولد مكتمل، يبدأ بسؤال ثم يكبر بالبحث والتجربة لين يلقى طريقة بالواقع. ومن هنا بدت فكرة الدرع الزراعي الذكي بعد تخرجي من الجامعة. مع اهتمامي بالنباتات والزراعة بديت ألاحظ أن التعامل مع النبات مو مجرد ري فقط، كل نبات له احتياجات مختلفة، والتربة تتغير والظروف المحيطة بالنبات تتبدل باستمرار. فمع اتساع المساحة الزراعية تصير متابعة كل هذه التفاصيل بشكل مستمر تحدي كبير. ومن هنا جاء سؤال، هل يمكن أن نجعل التقنية تفهم النبات واحتياجاته وتتعامل معها نيابة عنا؟ من هنا بدت رحلة البحث والتجربة، وخذت الفكرة شكلها الحقيقي صراحة. كانت المهندسة الكهربائية أمل أحمد المطيري شريكتي ورفيقتي في هذا المشروع،

0: يد في مرحلة تحويل الخيال والتصور الذهني إلين جسدت الفكرة وإلى شيء ملموس. أصبح لدينا نموذج أولي يحاكي الفكرة وآلية عملها ولله الحمد. أو بهذه الفكرة أو بهذه البروتوتايب اللي تحول من فكرة إلى شيء ملموس قدرنا نشارك في المؤتمرات وقدرنا نوضح للناس آلية عملها. وحاليا صراحة نواصل العمل على تطويرها وتحويلها إلى منظومة أكثر تكامل وقابلية إن شاء الله للتطبيق بشكل متقن وعالي الجودة.
1: الأرض قد تبدو صامتة لكنها ترسل الكثير من الإشارات. رطوبة التربة ودرجة الحرارة واحتياجات النبات كلها معلومات يمكن للتقنية التقاطها وتحويلها إلى بيانات واضحة، وهنا تبدأ المزرعة في التحدث ويبدأ المزارع في فهم ما تحتاجه أرضه في الوقت المناسب.
0: الأرض في الحقيقة تتحدث بلغتها الخاصة، هي ما تتحدث بالكلمات لكن تتحدث بالمؤشرات والتغييرات اللي تصير داخل التربة حول النبات. وهنا يجي دور التقنية، لأننا نقدر من خلال المستشعرات نقرأ أشياء ما نقدر نلاحظها بالعين بشكل مستمر، مثلا رطوبة التربة ودرجة الحرارة ودرجة الحموضة والملوحة وغيرها من المؤشرات. وكل قراءة من هذه القراءات تعطينا جزء من الصورة. يعني الفكرة مو أننا نجمع أرقام وخلاص، إنما نربط هذه البيانات ببعض ونفهم وش ممكن تعني بالنسبة للنبات والتربة. فمثلا ممكن تغير رطوبة التربة أو ترتفع الملوحة أو تتغير درجة الحرارة، كل مؤشر لوحده ممكن ما يعطينا الصورة الكاملة، لكن لما احنا نجمعها ونحللها مع بعض نقدر نلاحظ التغيرات بشكل أبكر ونفهم احتياج النبات بشكل أدق. وبدال ما ننتظر لين تظهر عندنا مشكلة على النبات ونبدأ عاد نبحث عن سببها، نحاول إننا نقرأ الإشارات اللي تسبق المشكلة وبعد ذلك نتعامل معها في الوقت المناسب. وبمعنى أبسط، حنا نحاول نخلي التقنية تترجم لنا وش تقول الأرض عشان نفهم احتياجها ونقدر نتخذ القرار المناسب قبل ما يتحول التغير البسيط إلى مشكلة كبيرة يصعب حلها.
1: خلف هذه البيانات عقل رقمي يجمع المعلومات ويحللها ثم يحولها إلى مؤشرات تساعد على اتخاذ القرار، متى نروي وما مقدار المياه المناسبة. وبالتالي هناك منظومة تجعل القرار الزراعي أكثر دقة، لأنها لا تعتمد على التخمين وحده بل على معلومة حية من قلب المزرعة.
0: إذا كانت المستشعرات هي اللي تقرأ، فهنا يجي دور العقل المدبر في المنظومة. الدرع الزراعي الذكي ما يعتمد على قراءة مستشعر واحد أو رقم واحد، وإنما يجمع البيانات القادمة من أجزاء مختلفة يربطها ببعض ويحللها عشان تتحول من مجرد أرقام إلى معلومات تساعدنا في اتخاذ القرار. بمعنى أن المستشعرات راح تقرأ والنظام يربط ويحلل ثم يحدد ما يحتاجه النبات ويعطي التنبيه أو الأمر المناسب. فإذا كانت التربة تحتاج إلى ري تكون هناك استجابة مبنية على البيانات، وإذا ظهرت قراءات مثلا غير طبيعية أو تغير يحتاج إلى متابعة يوصل التنبيه للمستخدم. وهنا جوهر الفكرة بالنسبة لي، لأن القيمة مو في أن نجمع بيانات كثيرة وإنما في نحول هذه البيانات إلى قرار في الوقت المناسب.

0: في الزراعة كل قطرة لها قيمة، ولهذا يساعد الدرع الزراعي الذكي على معرفة احتياج التربة والنبات للمياه بدل الاعتماد فقط على مواعيد ثابتة للري، والنتيجة استخدام أكثر كفاءة للمياه وتقليل للهدر وري يصل إلى النبات عندما يحتاجه فعلا.
1: الهدف مو أننا نروي أكثر، وإنما نروي بقدر احتياج النبات. يعني في الطرق التقليدية ممكن يكون الري مرتبط بوقت محدد أو بكمية ثابتة، حتى لو كانت التربة ما تحتاج هذه الكمية كاملة وحتى ما تحتاجها في هذا الوقت. لكن في الدرع الزراعي الذكي نقدر نعرف حالة التربة من خلال المستشعرات ونربطها باحتياج النبات والظروف المحيطة فيه، وبالتالي يكون قرار الري مبني على الحاجة الفعلية في الوقت المناسب. فإذا كانت الرطوبة مناسبة ما يكون هناك داعي لري إضافي، وإذا احتاج النبات إلى الماء تكون الاستجابة في وقتها المناسب، وهذا يساعدنا بأننا نقلل الهدر ونرفع كفاءة استخدامنا في المياه، خصوصا في المساحات الزراعية الكبيرة اللي يصعب التعامل معها كلها بالطريقة نفسها.
0: الحماية لا تبدأ بعد ظهور الآفة، بل تبدأ من مراقبة المؤشرات التي قد تنذر بوجود خطر، وهنا يعمل الدرع على رصد التغيرات ومساعدة المزارع على اكتشاف المشكلات، ومن خلالها سيكون الاستجابة أكثر دقة وسرعة وبأسلوب يدعم زراعة أكثر استدامة.
1: هنا تحديداً يظهر معنى كلمة الدرع أو سبب اختيارنا كلمة الدرع في الابتكار. إحنا ما نبي ننتظر المشكلة لين تصير بشكل واضح على النبات ثم نبدأ نتعامل معها. الفكرة إن النظام يحاول يقرأ الإشارات اللي ممكن تسبق المشكلة، لأن النبات أحياناً ما يتأثر بسبب عامل واحد فقط، ممكن تداخل عوامل مثل الملوحة والرطوبة ودرجة الحرارة تخلق ظروف تزيد من إجهاد النبات واحتمالية تعرضه لبعض المشكلات. وهنا أهمية ربط البيانات ببعضها، لأن قراءة الملوحة لحالها تعطينا رقم وقراءة الرطوبة لحالها تعطينا رقم، لكن لما نجمع أكثر من مؤشر وننظر إلى التغيرات مع بعض نقدر نفهم الصورة بشكل أفضل ونلتقط إشارات تستدعي المتابعة وتستدعي تدخل سريع مثلا. فالدرع يحاول أن يكون وقائيا قبل أن يكون علاجيا، بمعنى أننا ما ننتظر ظهور المشكلة عشان نتحرك، حنا نحاول نكتشف المؤشرات المبكرة ونتدخل قبل تتطور. فالحماية في المنظومة ما تقتصر على المرض بس، أو مقتصرة على فقط أننا نبحث عن مرض قبل يبدأ، هي تشمل أيضا حماية الموارد والنباتات والبيئة الزراعية من القرارات الغير دقيقة أو التأخر في التدخل. فمعنى الدرع بالنسبة لنا هو أن تكون هناك منظومة تراقب باستمرار وتنبه عند وجود تغير وتساعدنا على التدخل في الوقت المناسب.
0: لم يعد المزارع بحاجة إلى أن يكون داخل مزرعته طوال الوقت، فمن خلال التطبيق الرقمي يستطيع متابعة حالة التربة والنبات والري واستقبال التنبيهات والاطلاع على أهم المؤشرات عن بعد، وكأن المزرعة أصبحت تحمل معها نافذة رقمية تصل إليها من أي مكان.
1: التطبيق هو الواجهة اللي بتخلي المزارع على اتصال دائم بمزرعته حتى لو كان بعيد عنها وين ما كان. في المزرعة داخل التطبيق تقسم إلى نطاقات محددة، مثل A, B, C، وكل نطاق تكون له بياناته الخاصة وحالته واحتياجه. وبدال ما يشوف المزارع عندنا أرقام متشابكة وكثيرة، يقدر يدخل على نطاق معين ويعرف بالضبط وش اللي قاعد يصير فيه. مثلا ممكن يظهر له أن النطاق A يحتاج إلى ري، بينما النطاق B حالته مستقرة، وفي النطاق C تغير في الرطوبة أو الملوحة ويحتاج المتابعة والتدخل. والأهم أن النظام هنا ما رح يكتفي بعرض البيانات، هو رح يربطها بالموقع ويحولها إلى تنبيهات واضحة، فإذا ظهر تغير غير طبيعي زي ما قلنا في إحدى النطاقات يعرف المزارع وين المشكلة ووش المؤشر اللي تغير ومتى يحتاج يتدخل ووين تحديدا. ومن خلال التطبيق عندنا يقدر أيضا يتابع عمليات الري ويعطي الأوامر عن بعد، وهنا تصبح الخريطة حية للمزرعة داخل التطبيق، كل نطاق راح يتحدث عن حالته، والمزارع يقدر يراقب الصورة كاملة من مكان واحد ويتدخل في الوقت المناسب. وهذا الجانب مهم جدا في الفكرة، لأن التقنية ما تكتفي بأنها تقول للمزارع هنا مشكلة، بل راح تساعده يعرف وين المشكلة وش اللي تغير وكيف يتعامل معها.
0: رحلة النبات لا تتوقف عند الري والحماية، فالمنظومة تستطيع متابعة مراحل

0: مراحل نموه وتسجيل التغيرات التي يمر بها، والمساعدة في تحديد الوقت الأنسب للحصاد وتقييم مؤشرات جودة الإنتاج، وهكذا تصبح رحلة المحصول أكثر وضوحاً من البذرة حتى لحظة الحصاد.
1: أنا أشوف أن الزراعة ما تبدأ من وقت الحصاد، وإنما تبدأ من التربة. هي المكان اللي راح يكون فيه استقرار الجذر، كل مرحلة فيها مرتبطة بالمرحلة اللي بعدها. لذلك الدرع الزراعي الذكي ما راح يركز فقط على الري أو متابعة النبات في لحظة معينة، وإنما الفكرة أن تجتمع لدينا بيانات خلال دورة نمو كاملة، ومع استمرار المتابعة نقدر نعرف كيف كانت ظروف النمو، وكيف استجاب النبات للري والتغذية، وكيف كانت الظروف المحيطة. نستخدم هذه البيانات للمساعدة في تقدير مراحل النمو ووقت الحصاد المناسب. وبعد الحصاد تكون البيانات المتراكمة مفيدة في تقييم الإنتاج والجودة ومعرفة العوامل مثلا التي أثرت على المحصول. فإحنا نحاول نبني منظومة تبدأ من التربة مرورا بالنمو وصولا إلى الحصاد والإنتاج، بحيث ما تكون البيانات منفصلة وإنما تكون جزء من دورة زراعية متكاملة.
0: ربما يكون المستقبل أبعد من مزرعة واحدة، فقد تتحول هذه التقنيات إلى جزء من منظومة زراعية متكاملة ترتبط بالبيانات والمياه والطاقة والمدن الذكية، وعندها لن تكون الزراعة مجرد إنتاج للغذاء، بل منظومة ذكية تتفاعل مع احتياجات الإنسان والبيئة وتستعد للمستقبل.
1: أنا أرى أن مدن المستقبل ما راح تكون ذكية فقط في النقل والطاقة والخدمات، وإنما في طريقة إدارتها للزراعة والغذاء النباتي والموارد الطبيعية. وهنا ممكن يكون، أو بالأصح الدرع الزراعي الذكي، جزء من هذا المستقبل، لأنه يوظف المستشعرات والبيانات والذكاء الاصطناعي في فهم حالة التربة والنبات وتحليل احتياجاته واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وممكن مستقبلاً تتوسع المنظومة من المزارع إلى الحدائق والمساحات الخضراء داخل المدن، وتساعد الجهات المختصة على مراقبة مواقع متعددة عن بعد، وتوجيه فرق العمل فقط للمواقع التي تحتاج تدخلاً فعلياً، يعني حتى نسبة بسيطة، مع رفع كفاءة استخدام المياه والموارد. وهذا هو الاتجاه اللي أتخيل أن الزراعة ممكن تتجه له عالمياً، أن تصبح التقنية وسيلة لفهم الأرض بشكل أدق واستخدام الموارد بكفاءة أعلى وحماية الغطاء النباتي وبناء مدن أكثر قدرة على الاستدامة والتكيف مع احتياجات المستقبل بإذن الله.
0: مشروع سعودي بامتياز يقف عليه شابات مبدعات، ومن خلال منظومة متكاملة سعودية من إشراف مباشر من خلال هذه التقنية تصل بإذن الله إلى العالم. الدرع الزراعي الذكي ليس مجرد تقنية تحيط بالمزرعة، بل فكرة تجعلنا ننظر إلى الأرض بطريقة مختلفة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا المبدعة والمبتكرة شاذة الشمري. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مستمعينا، حين نسمع كلمة نحل يقفز إلى الذهن مباشرة جرة العسل، لكن العسل على قيمته ليس إلا المنتج الظاهر لخدمة بيئية أكبر بكثير. فقرابة ثلث ما ينتجه العالم من غذاء يعتمد بدرجة أو بأخرى على التلقيح الحيواني، والنحل في مقدمة من يؤدي هذه المهمة الصامتة. ومن هنا مستمعين، يقول علماء البيئة إن النحل ليس منتج عسل، بل مؤشر على صحة الأرض من حولنا. وفي المملكة قطاع نحلي راسخ أكثر من 2,000,000 خلية نحل، وما يزيد على 5,000 طن من العسل سنوياً، وأكثر من 20,000 نحال مسجل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة. غير أن هذا القطاع يعيش اليوم بين فرصة تتسع ومخاطر تتصاعد. ضيفنا في هذه الحلقة رجل عاش مع النحل أكثر من 33 عاماً، الأستاذ عبد العزيز بن سليمان الزنيدي أبو راشد، وهو مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة الزلفي، وعضو جمعية النحالين العربية. وسنمضي معه في 4 محاور من الدور البيئي للنحل، إلى علاقته بالمرعى والغطاء النباتي، ثم التهديدات التي تواجهه، وأخيراً كيف انتقلت هذه المهنة من الجهد الفردي إلى العمل المؤسسي المنظم. فأهلاً وسهلاً بضيفنا الكريم، وأهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في هذه الحلقة. مستمعينا الأعزاء، حين يزور النحل زهرة فهو لا يأخذ منها فحسب، بل يترك فيها حياة. تلك الحبيبات الدقيقة التي يحملها على جسده هي ما يحول الزهرة إلى ثمرة، والبذرة إلى نبتة جديدة. ولهذا فإن غياب الملقحات لا يعني نقص العسل، بل يعني تراجع إنتاج الفاكهة والخضار والبذور، وضعف تجدد النباتات البرية نفسها. والنحل ليس الملقح الوحيد، فهناك النحل البري والفراش وبعض أنواع الذباب، لكنه الأكثر كفاءة والأسهل إدارة. وله ميزة إضافية، إنه حساس جدا لما حوله، فإذا اختل الغطاء النباتي أو تلوث محيطه أو تغير المناخ، ظهر الأثر في الخلية قبل أن يظهر في أي مكان آخر. ولذلك يوصف النحل بأنه جهاز إنذار مبكر لصحة البيئة. ومن هنا مستمعينا، نسأل ضيفنا الكريم أستاذ عبد العزيز، من خلال خبرتكم، كيف تشرح للمستمع الدور البيئي للنحل بعيدا عن العسل؟ ولماذا يقال بأن النحل مؤشر على صحة البيئة من حولنا؟
1: والملقحات وعلى رأسها النحل تؤدي دورا مهما جدا في الحفاظ على التوازن المنظومة البيئية واستمرار الحياة على كوكب الأرض، فهي تساهم بشكل كبير في تكاثر النباتات وإنتاج البذور، فتنقل الملقحات حبوب اللقاح من الأعضاء الذكرية إلى الأعضاء الأنثوية في الإنسان. وتعتمد أكثر من 80% من النباتات الزهرية على الحيوانات والحشرات لإتمام عملية التلقيح، وهي تدعم سلاسل الغذاء، وهي المسؤولة عن إنتاج الثمار والمكسرات والخضار والفواكه، وأيضا هي تساهم في إيجاد مأوى للحيوانات والثدييات الصغيرة، كما أن التلقيح ساهم في الخلط الجيني بين النباتات، ويقاوم الأمراض، وفيها مكافحة التعرية. وإن وجود هذه النباتات يساهم في إنتاج الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون. وأغلب المحاصيل يعني في العالم إنما تعتمد على الملقحات، فهي تدعم الاقتصاد العالمي في قطاع الزراعة بمليارات الدولارات.
0: من الحقائق مستمعينا التي قد تغيب عن كثيرين، أن جودة العسل لا تصنع في المنحل بل في الأرض، فالسدر والطلح

0: والسمر والسلم وأزهار المراعي الموسمية التي تعقب الأمطار هي المصدر الحقيقي لما نجده في الجرة، ولهذا يتنقل النحالون بخلاياهم بين المناطق تبعاً لموسم الإزهار من الجنوب إلى نجد إلى الشمال، والأرقام تعكس هذا الارتباط. منطقة الباحة تنتج نحو 1000 طن سنوياً، أي ما يقارب خمس الإنتاج الوطني، فيما تضم جازان قرابة 450,000 خلية، وحتى أشجار القرم على سواحلنا تنتج عسلاً له سوقه. لكن في المقابل كل تراجع في الغطاء النباتي بالاحتطاب أو الرعي الجائر أو موجات الجفاف يعني مرعى نحل أضيق وموسم أقصر. وهنا نسأل ضيفنا الكريم، بحكم متابعتك للمرعى النحلي على مدى 3 عقود، ما الذي تغير أستاذ عبد العزيز فعليا في الغطاء النباتي وفي موسم الإزهار، وكيف تنعكس صحة المرعى مباشرة على كمية العسل وعلى جودته أيضا؟
1: لا شك أن سلامة وصحة المراعي والأشجار البرية ترتبط ارتباطا مباشرا بجودة العسل وبقاء النحل، فالغطاء النباتي هو المصدر الأساسي لغذاء النحل واستمرارية حياته، وعندما تكون البيئة المحيطة غنية ومتنوعة ينعكس ذلك إيجابا على المناحل، بينما يؤدي تدهور الغطاء النباتي إلى أضرار جسيمة. فإن طوائف النحل تحتاج إلى تنوع في مصادر حبوب اللقاح والرحيق، فهي تحتاج الفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن، وهذا التنوع يقوي جهاز النحل المناعي ويجعله قادرا على مقاومة الأمراض والآفات. وإن جودة العسل وارتفاع قيمته العلاجية معتمد على رحيق الأزهار، أزهار الأشجار البرية مثل السدر والسمر والطلح وما إلى ذلك، فهي تحتوي على مركبات ومضادات أكسدة عالية، كما أن الأشجار صحية وخالية من الجفاف والتلوث. وإذا ما حدث تدهور لهذه المراعي فإن ذلك ينعكس سلبا على النحل، يكون هناك نقص في الرحيق وحبوب اللقاح وسوء تغذية للنحل وتضعف الملكة، وفي النهاية تنهار طائفة النحل ويهاجر النحل إلى أماكن أخرى. فسوء التغذية يقلل مما يقلل تدفق حبوب اللقاح، فيدفع المملكة إلى تقليل وضع البيض أو التوقف تماماً، وينتج عن ذلك تراجع حاد في تعداد الشغالات وشيخوخة الخلية. كما إن مناعة النحل تضعف نتيجة الجوع، ونحن نعرف أن النحل خاصة في الأوقات الباردة يحتاج إلى العسل لتدفئة الخلية، وإذا ما تدهور وضع الخلية فإن ذلك يؤثر سلبا على إنتاج العسل وإنتاج حبوب اللقاح، وينتشر أيضا ظاهرة السرقة بين الخلايا، فيهاجم النحل القوي الخلايا الضعيفة لسرقة مخزونها من العسل، مما ينشر الفوضى والأمراض داخل المنحل.
0: يواجه النحل مستمعين ضغوطا متداخلة لا تأتي من جهة واحدة، أولها المبيدات الزراعية، خصوصا حين ترش في وقت الإزهار أو في ساعات نشاط النحل فتصل إليه دون أن يكون مقصودا بها، وثانيها الآفات، وفي مقدمتها طفيل الفاروة الذي أنهك المناحل في العالم كله، ودبور البلح الذي يهاجم الخلايا في مواسم معروفة، وثالثها المناخ، موجات الحر والجفاف التي تقصر موسم الإزهار وتجهد الطائفة، ويضاف إلى ذلك تحد من نوع آخر وهو الغش في العسل الذي يضرب ثقة المستهلك ويؤذي النحال الملتزم قبل غيره. وهنا تبرز أهمية الفحص الميداني والعيادات البيطرية المتنقلة التي بدأت الجمعيات التعاونية تقدمها للنحالين. سؤالنا للأستاذ عبد العزيز، ما أخطر تهديد للنحل في بيئتنا اليوم من واقع الميدان؟

0: الميدان، وكيف يمكن التوفيق بين حاجة المزارع إلى المبيد وحاجة النحل إلى السلامة؟
1: نعم، هناك تهديدات وأمور تؤثر على النحل، ومن أبرز هذه التهديدات التغيرات المناخية، من الارتفاع في درجات الحرارة أو موجات الجفاف الطويلة أو الصقيع الشديد التي تضعف الخلايا. ولعلاج مثل هذه الأشياء، أولا لابد من استخدام يعني صناديق خلايا معزولة تناسب أجواءنا سواء في وقت الحر أو البرد، كذلك استخدام المظلات والعوازل والسواتر لصد الرياح وما إلى ذلك. ومن الأمور التي تؤدي أو تهدد النحل الآفات والأمراض وأخطرها الفار وفطر النزيمة وحلم الغبار، وهذه يجب على النحال أن يهتم بالمراقبة الدقيقة للخلايا والفحص البصري ومراقبة نشاط النحل عند بوابة الخلية والتأكد من عدم وجود نحل يزحف على الأرض أو أجنحة مشوهة يعني تشير إلى إصابة بالفاروة أو نحو ذلك. كذلك من الأشياء التي تؤثر على النحل يعني فقدان الغطاء النباتي أو الجفاف أو الزحف العمراني على حساب الأشجار الرعوية المحلية مثل السدر والسمر والطلح، وهذه تحتاج إلى يعني تكاتف الجميع في التوسع في زراعة الأشجار المحلية ودعم مبادرة التشجير والموائل الطبيعية بأشجار متحملة للجفاف ومقاومة للمناخ. كما أن هناك خطر شديد على النحل وهو استعمال المبيدات الزراعية والمبيدات الحشرية، هذه اللي يستخدمها المزارعين تؤثر على النحل تأثيرا شديدا، بل أنها تؤدي في بعض الأحيان إلى إهلاك منحل كامل. فدور النحال في هذه المسألة، أولا قدر الإمكان يحاول الابتعاد عن المناطق الزراعية والمزارع، يعني يتجه إلى المناطق الصحراوية والمحميات التي قامت الدولة وفقها الله بوضعها مثل المحميات الملكية المتعددة في سائر أنحاء المملكة. محاولة التنسيق بين المزارعين والنحالين في حال رش المبيدات، إشعار النحال بذلك لكي يغلق الخلايا بحيث لا تتضرر من هذه المبيدات. أضف إلى ذلك يمكن التنسيق مع المزارعين على الرش في أثناء الليل بحيث يكون النحل داخل الخلايا وإن شاء الله ما يتأثر بهذه المبيدات.
0: مستمعين الكرام، كانت النحالة عندنا لعقود طويلة مهنة فردية تورث في البيت وتتعلم بالممارسة، واليوم تغير المشهد. انتشرت الجمعيات التعاونية للنحالين في مناطق المملكة، تقدم التدريب والإرشاد، وتسير العيادات الميدانية المتنقلة لفحص المناحل، وتفتح قنوات تسويق ومعارض متخصصة، وتعمل على حماية سلالات النحل المحلية من الذوبان في السلالات المستوردة. وإلى جانب ذلك تصل برامج الدعم الحكومي عبر ريف السعودية وغيرها إلى آلاف النحالين. وضيفنا اليوم هو أحد من عاشوا هذا التحول من داخله، مؤسس وعضو مجلس إدارة في الجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة الزلفي، وعضو في جمعية النحالين العربية، الذي نتوجه له بالسؤال التالي: ما الذي أضاف العمل التعاوني المؤسسي للنحال السعودي مقارنة بالعمل الفردي؟ وما هي رسالتك لشاب يفكر في دخول هذه المهنة اليوم؟ وما الذي يستطيع كل واحد منا مزارعا كان أو صاحب حديقة منزلية أن يفعله لحماية النحل؟
1: نعم، هناك دور كبير للمزارع والمواطن العادي في حماية وضمان استمرار هذه الملقحات، فإن الدولة حفظها الله لم تأل جهدا ولم تقصر في إنشاء المحميات الملكية التي تساهم في توسع غطاء النبات، كما أن وزارة البيئة أيضا أنشأت يعني جهة خاصة لمكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي، وهما يقومان بدور مهم جدا كبير في الحماية على البيئة، وبذلك نحافظ على هذه الملقحات. لكن المزارع له دور أيضا كبير في الحماية من خلال ترشيد استخدام المبيدات الحشرية وتجنب الرش العشوائي وإشعار النحالين القريبين منك بعملية الرش، وإن كان من الإمكان استخدام يعني المبيدات العوية التي لا تؤثر على النحل فهذا جيد. كذلك أيضا بالنسبة للمواطن العادي الحد من استخدام المبيدات الحشرية المنزلية الكثيرة وترك أعشاش النحل البري وعدم استثارتها أو عدم إزالتها أو تدميرها. ويمكن أيضا أن تسيج المزارع بأشجار دائمة مقاومة ل يعني التصحر ومقاومة للجفاف، مثل أشجارنا البرية اللي هو السدر والطلح والأثل والكين وما إلى ذلك. وبالنسبة للمواطن العادي يمكن أن يكون هناك في عنده أحواض زهور أو زراعة حول المنازل أو شيء من هذا القبيل. ولا شك أن القطاع اللي هو قطاع تربية النحل عندنا يشهد تطورا كبيرا متسارعا كجزء من رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، وهذه واضحة الملامح خاصة لنا النحالين، نرى ذلك يعني بشكل واضح، فقد ارتفع عدد النحالين المسجلين في المملكة ليتجاوز 20,000 نحال، وهذا بفضل القروض التي تقدمها الدولة لصغار النحالين والدعم اللامحدود التي تقدم، كما أن هناك أكثر من 2,000,000 طائفة نحل، ويتخطى إنتاج العسل لدينا بحمد الله أكثر من 5,000 طن في السنة. ونلاحظ مثلا بعض البرامج التي تساعد النحالين مثل برنامج ريف وإنشاء محطات جديدة لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وحماية السلالة المحلية من النحل وإقامة الدورات والتأهيل العلمي، كل هذا تقوم به الدولة وفقها الله ورعاها لخدمة هذا القطاع ومحاولة تطويره.
0: مستمعين الكرام، النحل في جوهره ليس مشروعا زراعيا صغيرا على هامش الاقتصاد، بل حلقة وصل بين الأرض والغذاء، وحين نحمي مرعاه فنحن نحمي ثمارنا ونباتاتنا البرية وتنوعنا الإحيائي دفعة واحدة، وحين يتحول النحال من فرد يجتهد لوحده إلى عضو في منظومة تدربه وتفحص مناحله وتقوم بتسويق إنتاجه، فذلك هو الفرق بين مهنة تورث ومهنة تبنى. في ختام هذه الحلقة مستمعينا، شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ عبد العزيز بن سليمان الزنيدي أبو راشد على هذه الإضاءات القيمة وعلى 33 عاما من العمل مع هذا الكائن الصغير. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الاستماع في هذه الحلقة من برنامج السعودية الخضراء، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن التقديم سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السعودية الخضراء.

0: تنفى. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك. الله
0: يحييك. في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. فرسان التمكين البرنامج اللي يسلط الضوء على كل المبدعين والموهوبين. في عالم لا تتوقف فيه الأفكار عن التحليق ولا تعرف فيه الطموحات حدودا، يولد الإبداع من سؤال وتبدأ الاختراعات من فكرة، ويصنع الطموح فرقا يغير حياة الإنسان. يا هلا وسهلا فيكم وبرنامج فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي اللي نلتقي فيه مع العقول اللي آمنت بأن المستحيل ليس نهاية الطريق بل بداية لفكرة جديدة. هنا نسلط الضوء على المبتكرين والمخترعين، على أصحاب الأفكار الاستثنائية والمشاريع الواعدة والتجارب اللي تحولت من مجرد حلم في الخيال إلى إنجاز يلامس الواقع. في كل حلقة نقترب أكثر من قصة فارس من فرسان الابتكار، نكتشف كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهته وكيف استطاع أنه يحول شغفه إلى إنجاز، وفكرته إلى أثر، وطموحه إلى رسالة. فرسان التمكين ليس مجرد برنامج يتحدث عن الاختراعات، بل هو مساحة نؤمن فيها بأن كل إنسان يمتلك قدرة على صناعة التغيير، وأن وراء كل إنجاز عظيم فكرة، ووراء كل فكرة شخص قرر أنه يبدأ. واليوم بناخذكم كالعادة في رحلة بين الابتكار والمعرفة والطموح، نتعرف على تجارب ملهمة ونستمع إلى أصوات صناعة الفارق، ونكتشف سوا أن المستقبل لا ينتظر بل يصنع بأيدي المبدعين. كونوا معنا لنكتشف معا من هم فرسان هذا الأسبوع، وما الذي صنعوه، وإلى أين يمكن أن تصل بهم أفكارهم. من هنا تبدأ الحكاية، ومن هنا تبدأ رحلة التمكين. مع تطور التقنيات الحديثة تتجه الابتكارات اليوم نحو إيجاد حلول أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على التعامل مع التحديات وتقديم خدمات تسهم في تحسين حياتنا ومستقبلنا.

0: في هذه الحلقة من برنامج فرسان التمكين نسلط الضوء على ابتكار يجمع بين الهندسة وتقنيات الطيران والذكاء الاصطناعي، مشروع طائرة مسيرة ذات إقلاع وهبوط عمودي تجمع بين خصائص الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات متعددة المراوح، مما يمنحها القدرة على الإقلاع والهبوط عمودياً مع إمكانيات التحليق لمسافات أطول وبكفاءة أعلى. ويعتمد هذا الابتكار على النمذجة والمحاكاة الهندسية وتحليل ديناميكية الطيران، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار. يهدف تطوير نظام طيران مسير أكثر مرونة وكفاءة وقابل للاستخدام في العديد من المجالات الهندسية والميدانية. وتبرز أهمية هذا الابتكار في قدرته على خدمة مجالات متعددة، لأنه من خلال هذا الابتكار يمكن الوصول السريع إلى المناطق المتضررة أثناء الطوارئ والكوارث وتقييم الأضرار ودعم عمليات البحث والإنقاذ من المناطق الواسعة أو الوعرة، كما يمكن استخدامه في المراقبة والمسح الجغرافي وتصوير مساحات كبيرة بكفاءة ومراقبة البنية التحتية مثل الجسور وخطوط الكهرباء والأنابيب والمنشآت إلى آخره، دون الحاجة إلى الوصول المباشر إليها. ويمتد أيضا إلى المدن الذكية والزراعة ومراقبة البيئة والحياة البرية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتوصيل، وأيضا إلى المواقع الصناعية والنائية التي يصعب الوصول إليها. إنها منظومة تجمع بين الفكرة والهندسة والذكاء لتقدم حلاً مبتكراً يتميز بالمرونة وتعدد الاستخدامات. فكيف بدأت هذه الفكرة؟ وما التحديات اللي واجهت تطويرها؟ وما الآفاق اللي يمكن أن تصل إليها مستقبلاً؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم من خلال ضيفتنا تاليا شكري الشريف، طالبة هندسة في جامعة الملك عبد العزيز. تالا، نبغى نتعرف منك عن البداية وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: أنا طالبة تاليا الشريف، طالبة في كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز في مسار واعد. مشروعي يركز على تصميم نموذج طائرة بدون طيار ثلاثية الأبعاد من نوع روتر UAV لتحسين المسارات الجوية، تحقيق رحلات جوية أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون. الشيء اللي ألهمني، اليوم قطاع الطيران يشهد تنقل جوي ذكي وتطور هائل، لكن في المقابل يوجد تحديين رئيسيين: استهلاك العالي للطاقة والوقود، والارتفاع في الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المسارات الجوية الثابتة. الإلهام جاء من رغبتنا في ربط الذكاء الاصطناعي بالهندسة الجوية لتطوير حل سعودي مبتكر يتماشى مع تطلعات المملكة في الاستدامة البيئية ورؤية 2030.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وما الذي يميزه عن الحلول الموجودة.
1: المشكلة الرئيسية الطائرات التقليدية والطائرات الدرون تنفذ رحلاتها عادة عبر مسارات جوية مسبقة التحديد. هذه المسارات ما تأخذ بالاعتبار أن تغيرات الحية لحظة بلحظة، مثل تغيرات اتجاه الرياح، الطقس، الحملات المتغيرة، تغيرات ديناميكية الهواء، مما يستهلك الطاقة مضاعفة وينتج انبعاثات كربونية أكثر. ميزتنا في نقطتين رئيسيتين: الجمع بين مرونة الإقلاع والسرعة، اخترنا تصميم طائرة تيتو روتر المحركات المائلة. هذا التصميم يجمع بين ميزة الإقلاع الهجين العمودي مثل المروحيات VTOL بدون الحاجة لمدرج، وفي نفس الوقت لتحديد محركات طرديا تحلك كطائرة ذات أجنحة ثابتة للسرعة والمدى الطويل. ثاني نقطة، طبقة الذكاء التنبئي. نحن ما نعتمد بس على تصميم الهيكل، بل أضفنا محرك تحسين ديناميكي يعمل بنموذج تعلم الآلة

0: الشبكات العصبية، يقدم هذا النظام مسارا جويا ثلاثية الأبعاد يتكيف بلحظة مع العوامل الجوية لتقليل استهلاك الطاقة إلى الحد الأقصى.
1: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: المشاريع المتقدمة في الهندسة دائما تسحبها تحديات ممتعة للتطوير. التحدي الأول تعقيد الفيزياء والديناميكا الطيران، وكيف تعاملنا مع هذا الشيء بإشراف الدكتورة فاطمة عبد الهادي وبدعم من زميلاتي وبحثي وتطرقي في عدد من المشاريع الهندسية من مهندسين سعوديين. أنشأنا بيئة محاكاة عالية الدقة سداسية درجات الحرية باستخدام برامج هندسية متقدمة لربط الفيزياء الواقعية بالتحكم الرقمي. التحدي الثاني دمج الذكاء الاصطناعي مع المحاكاة الفيزيائية. جعلنا الخوارزميات الذكاء الاصطناعي تتعلم استهلاك الطاقة تتنبأ بالمسار الأمثل.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
0: المشروع يعتمد على منظومة تقنية متكاملة ومتقدمة جدا، مقسمة إلى ثلاث طبقات: تقنية النمذجة والتصميم الهندسي، تقنيات المحاكاة والديناميكية الطيران، تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. النمذجة والتصميم الهندسي استخدمنا في تطبيق السوليد ووركس، وتقنيات المحاكاة والديناميكية الطيران استخدمنا فيها الماتلاب، تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة استخدمنا فيها البايثون.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: إلى الآن ما تم تطبيق المشروع بشكل فعلي على أرض الواقع، ولكن جميع المعلومات وجميع الدراسة قابلة للتطبيق الحقيقي.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: تطوير مشروعنا الخطة المستقبلية توجد عدد نقاط، أهمها هي تطبيق هذا المشروع في أرض الواقع لتغيير البترول أو الطاقة المستخدمة للطيران من البنزين العادي إلى الهيدروجين الأخضر، حيث يكون أقل انبعاثات كربون وطاقة بقرابة مستوى البنزين العادي. تجنبنا فيها الطيران بالطاقة الشمسية لضعف قوة الطائرة. ممكن تستخدم هذه الدرون في المزارع، في المرشات، في خدمات الإسعاف، المراقبة البيئية، ومستقبل في تطوير الطائرات بدون طيارة مستخدمة في الشحن، وعدة خدمات لوجستية في النقل الذكي أو حتى في المراقبة الميدانية. ختاما أشكركم على هذه الاستضافة، وأشكر كليتي في جامعة الملك عبد العزيز وجامعتي وبرنامج واعد على الدعم المستمر في جميع مشاريعنا. تم دعم الجامعة في هذا المشروع من بداية إشرافه واستخدام اللابات إلى الوصول لهذه المرحلة، وهي جائزة المركز الثاني في مؤتمر أيوم في منطقة تبوك، وجائزة الورقة البحثية المتميزة، وتم نشر البحث في هذا المؤتمر.
2: فرسان التمكين.
1: وفي ختام رحلتنا اليوم من فرسان التمكين، تعرفنا على ابتكار يجمع بين الطموح والمعرفة والهندسة، ويقدم تصورا جديدا لما يمكن أن تقدمه التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان والمجتمع. طائرة مسيرة قادرة على الإقلاع والهبوط عاموديا والتحليق لمسافات أطول، ليست مجرد تقنية مطورة، بل هي مثال على كيف يمكن للفكرة أن تتحول إلى مشروع، وللمعرفة أن تتحول إلى ابتكار، وللابتكار أن يصنع أثرا حقيقيا ومن خلال تطبيقاتها المتنوعة. رأينا كيف يمكن لمثل هذه التقنيات أن تسهم في الطوارئ والكوارث والبحث والإنقاذ ومراقبة البنية التحتية والمسح الجغرافي والزراعة وحماية البيئة والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات اللي ممكن تحتاج إلى حلول أكثر مرونة وكفاءة. لكن خلف كل ابتكار قصة تبدأ بسؤال، ثم فكرة ثم تجربة ومحاولات وتحديات وصولا إلى نتيجة يمكن أن تفتح بابا جديدا للمستقبل. وهنا تكمن رسالة فرسان التمكين، أن نكتشف العقول التي لا تكتفي برؤية التحديات بل تبحث عن الحلول، وأن نسلط الضوء على المبدعين الذين يحولون أفكارهم إلى واقع ويجعلون من المعرفة طريقا للإنجاز. فربما تبدأ فكرة صغيرة اليوم لتصبح غدا مشروعا كبيرا أو اختراعا يغير حياة الكثيرين. إلى كل مبتكر ومخترع وإلى كل صاحب فكرة وطموح، استمروا في التجربة وتعلموا من التحديات ولا تتوقفوا عن البحث عن حلول جديدة، فالمستقبل لا يبنى بالأمنيات وحدها بل بالعلم والعمل والإصرار والأفكار التي تجد طريقها إلى الواقع. كل الشكر لمستمعينا الكرام ولضيفتنا تاليا الشريف، نلتقي بكم في حلقة قادمة مع فارس جديد من فرسان الابتكار وقصة جديدة من قصص الطموح والإنجاز. من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج من الإذاعات العربية الذي يطوف بين الدول العربية وعواصمها ليقدم من إذاعاتها مسامع صوتية من برامج مميزة. أعزائنا المستمعين، في البداية نبحر وإياكم في عالم السينما من خلال هذا المسمع من برنامج الفن السابع من إنتاج إذاعة الدوحة. تابعوا معنا.
5: قصة فيلم.
6: State of Fear، ساو باولو، حين تصبح المدينة بأكملها رهينة للخوف. يفتح الفيلم مشهده داخل مركز شرطة في ساو باولو، حيث تحضر الضابطة دالفا رغم إجازة الأمومة، إذ تكاد تضع مولودها بعد أيام. زوجها روميو ضابط في المركز ذاته، رتب لها احتفالا صغيرا مع زملائها، لكن في لحظة انفجار كعكة الاحتفال في الهواء انفجرت أيضا سيارة مفخخة أمام المبنى مباشرة. قناصة ملثمون انبثقوا من سيارات مدنية وأطلقوا النار على المركز في هجوم محكم التنظيم. اضطر روميو ودلفا إلى الفرار في سيارة الشرطة، بينما الخطر يلاحقهما. في خضم ذلك انكسرت مياه دالفا وبدأت تنزف، فاضطر روميو للتوقف تحت جسر معزول ليتولى وحده استقبال مولوده في قلب هذه الفوضى. يأخذنا الفيلم قبل يومين من تلك الليلة، حيث نلتقي بكريستينا المستشارة القانونية للأخوة، وهي أخت المؤسس الراحل إيدسون فيريرا الذي أسس هذا التنظيم الجنائي القوي قبل 10 سنوات. كريستينا تزور صديقها إيفان أحد قادة الأخوة في السجن، وهو يدير خيوط التنظيم من خلف القضبان حتى اللحظة. هم كريستينا الأكبر في تلك اللحظة هو ابنة أخيها الشابة إليسا، ابنة المؤسس، والتي تربت على حافة عالم الجريمة دون أن تنتمي إليه كلياً. بينما كانت إليسا تجول المدينة مع صديقها، أوقفها ضابطا شرطة فاسدان بحجة التفتيش. زرعا مخدرات ليبتزاها بالمال. هي حيلة معتادة في أوساط الشرطة الفاسدة التي لا تكفيها رواتبها، لكن حين عرف بهويتها الحقيقية أنها ابنة مؤسس الأخوة، تحول الأمر من ابتزاز صغير إلى فرصة انتقام كبرى. اختطاف إليسا لم يكن جريمة فردية، بل كان تجسيدا للعداوة الراسخة بين المؤسسة الأمنية والتنظيم الجنائي. الفيلم مرآة مكبرة للمجتمع البرازيلي في أقسى حالاته: الفساد المستشري، القمع المنظم، انعدام الثقة بين المؤسسة والمواطن. كل هذا مضخم بالتأكيد، لكنك تشعر أن جذور كل مشهد ضاربة في أرض حقيقية. يعالج الفيلم بجرأة واضحة موضوعات العنصرية والتفاوت الطبقي وعنف الشرطة، قضايا راسخة في الواقع البرازيلي المعاصر. يقدم نساء في مواقع صمود ومقاومة، لا سيما كريستينا وأليسا اللتان تحملان أثقال القصة على كاهليهما. ثمة لقطات تعلق في الذهن، شوارع فارغة تحت وطأة الحصار، أحياء تتجمد في الخوف، لحظات يتردد فيها صدى العنف عبر كل طبقة اجتماعية. الفيلم يفهم أن اليأس وحده لا يكفي، في قلب الركام تلمع شرارات من التضامن الإنساني، لا تبدو عاطفة زائفة بل تنبت بصمت وعناد. حصل فيلم State of Fear على تقييم 4.9 من 10 على موقع الـ IMDb. There's talk around here about transfers again. They want to send me to solitary to weaken the brotherhood. Remember how much we grew when we started doing business instead of fighting? You're saying you're Edson Savage's daughter?

0: أخبار الفن. في فقرة أخبار الفن هذا الأسبوع سنتناول خبرين مهمين للغاية حدثا في مايو 2026. بداية نبدأ مع انطلاق مهرجان كان السينمائي في دورته 79 خلال الفترة من 12 حتى 23 من مايو 2026، وعلى رأس لجنة تحكيمه هذا العام المخرج الكوري الجنوبي الاستثنائي بارك تشان ووك صاحب فيلم أولد بوي، مما يعد وعدا بتوجه جريء في اختيارات السعفة الذهبية. افتتح المهرجان بتكريم المخرج النيوزيلندي الأسطوري بيتر جاكسون بسعفة ذهبية فخرية، فيما ستختتم فعاليته بتكريم مماثل للمغنية والمخرجة باربرا سترايساند. لكن المفاجأة الكبيرة كانت غياب هوليوود بوجهها المعتاد، إذ قاطعت الاستديوهات الكبرى المهرجان هذا العام معتبرة المشاركة محفوفة بالمخاطر وباهظة التكاليف. كانت الأمال معقودة على أن يحضر سبيلبرغ بفيلمه ديسكلوجر داي أو أن يطلق كريستوفر نولان فيلمه ذا أوديسي، لكن ذلك لم يحدث. رغم ذلك ثمة وجوه لامعة في برنامج هذا العام. ستيفن سودبرغ يعرض وثائقيا بعنوان جون لينون The Last Interview، ورون هاورد يطلق وثائقيا عن المصور الأسطوري ريتشارد أفيدون، فيما يفاجئ جون ترافولتا الجميع بإخراج أول أفلامه One Way Night Coach. في موضوع آخر من عالم الفن، حقق فيلم مايكل البيوغرافي عن حياة مايكل جاكسون بطولة جعفر جاكسون رقما قياسيا تاريخيا، إذ حصد حوالي 217 مليون دولار حول العالم في عطلة نهاية أسبوعه الأول، وهو أكبر افتتاح في تاريخ الأفلام البيوغرافية على الإطلاق، بما فيها 97 مليون دولار في أمريكا وحدها. يبدو أن فيلم مايكل نجح في فرض نفسه كواحد من أكثر الأعمال السينمائية إثارة للجدل والاهتمام في عام 2026، فمنذ الأيام الأولى لعرضه حقق الفيلم أرقاما قوية في شباك التذاكر العالمي، مدعوما بحنين الجمهور لأغاني مايكل جاكسون وإرثه الفني الممتد لعقود. وعلى مستوى الانطباعات انقسم النقاد والجمهور بشكل واضح، فالجمهور أبدى تفاعلا عاطفيا كبيرا مع الفيلم، خصوصا في مشاهد العروض الموسيقية وإعادة تقديم لحظات أيقونية من مسيرة مايكل، حيث وصف كثيرون التجربة بأنها احتفال موسيقي ضخم أكثر من كونها مجرد فيلم سيرة ذاتية. كما اعتبر البعض أن أداء جعفر جاكسون كان أحد أبرز مفاجآت العام السينمائية. في المقابل تعرض الفيلم لانتقادات حادة من بعض الصحفيين والنقاد الذين رأوا أن العمل قدم صورة منقحة مثالية أكثر من اللازم عن حياة مايكل جاكسون، متجنبا الخوض بعمق في الجوانب المثيرة للجدل من حياته الشخصية. ورغم ذلك لم تؤثر هذه الانتقادات كثيرا على الإقبال الجماهيري، بل ربما زادت من حجم النقاش حول الفيلم وحافظت على حضوره الإعلامي لفترة أطول.
1: مستمعين الأفاضل، مطالعات برنامج يقدم سلسلة من الحكايات والمطالعات التي تهم الأطفال وتستهويهم، بحيث تنمي مهارة القراءة عندهم وتطور معارفهم العامة. البرنامج من إنتاج إذاعة تونس، وقد اخترنا لكم هذه الحلقة من البرنامج. متابعة طيبة.
2: يعلموا يا سادة يا كرام أنه كان لي أب تاجر، وكان من أكابر الناس والتجار، وكان عنده مال كثير، وقد مات وأنا ولد صغير، وخلف لي مالا وعقارا وذياعا. فلما كبرت وضعت يدي على الجميع، وقد أكلت أكلا مليحا وشربت شربا مليحا وعاشرت الشباب وتجملت بلبس الثياب ومشيت مع الخلان والأصحاب، واعتقدت أن ذلك يدوم لي وينفعني، ولم أزل على هذه الحالة مدة من الزمان. ثم إني أفقت من غفلتي ورجعت إلى عقلي، فوجدت مالي قد مال وحالي قد حال، وقد ذهب جميع ما كان معي، ولم أستفق لنفسي إلا وأنا مرهوب مدهوش. وقد تفكرت حكاية كنت أسمعها سابقا من أبي، وهي حكاية سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام في قوله: ثلاثة خير من ثلاثة، يوم الممات خير من يوم الولادة، وكلب حي خير من سبع ميت، والقبر خير من الفقر. ثم إني قمت وجمعت ما كان معي من آثار وملبوس وبعته، ثم بعت عقاري وجميع ما تملك يدي، فجمعت 3000 درهم. وقد خطر ببالي السفر إلى بلاد الناس، وتذكرت كلام بعض الشعراء حيث قال: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلي، ويحظى بالسيادة والنوالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فعند ذلك هممت، فقمت واشتريت لي بضاعة ومتاعا وأسبابا وشيئا من أغراض السفر، وقد سمحت لي نفسي بالسفر في البحر. فنزلت المركب وانحدرت إلى مدينة البصرة مع جماعة من التجار، وسرنا في البحر مدة وأيام وليالي، وقد مررنا بجزيرة بعد جزيرة، ومن بحر إلى بحر، ومن بر إلى بر، وفي كل مكان مررنا به نبيع ونشتري ونقايض بالبضائع فيه. وقد انطلقنا في سير البحر إلى أن وصلنا إلى جزيرة كأنها روضة من رياض الجنة، فأرسى بنا صاحب المركب على تلك الجزيرة، ورمى مراسيه ومد السقالة، فنزل جميع من كان في المركب في تلك الجزيرة، وقد عملوا لهم كوانين وأوقدوا فيها النار، واختلفت أشغالهم، فمنهم من صار يطبخ، ومنهم من صار يغسل، ومنهم من صار يتفرج، وكنت أنا من جملة المتفرجين في

0: جوانب الجزيرة، وقد اجتمعت الركاب على أكل وشرب ولهو ولعب. فبينما نحن على تلك الحالة، وإذا بصاحب المركب واقف على جانبه وصاح بأعلى صوته:
1: يا ركاب، السلامة يا ركاب، أسرعوا واتقوا إلى المركب وبادروا إلى الطلوع واتركوا أسبابكم وهربوا بأرواحكم وفوزوا بسلامة أنفسكم. إن هذه الجزيرة التي أنتم عليها ما هي جزيرة، وإنما هي سمكة كبيرة رسبت في وسط البحر، فبنى عليها الرمل فصارت مثل الجزيرة، وقد نبتت عليها الأشجار من قديم الزمان، ولما أخذتم عليها النار أحست بالسخونة فتحركت، وفي هذا الوقت تنزل بكم في البحر فتغرقون جميعا. فاطلبوا النجاة لأنفسكم، فاطلبوا النجاة، فاطلبوا النجاة.
0: فلما سمع الركاب كلام ذلك الرئيس أسرعوا وبادروا بالطلوع إلى المركب، وتركوا الأسباب وحوائجهم ودسوتهم وكوانينهم. فمنهم من لحق المركب، ومنهم من لم يلحق. وقد تحركت تلك الجزيرة ونزلت إلى قرار البحر بجميع ما كان عليها، وانطبق عليها البحر الأجاج المتلاطم بالأمواج. وكنت أنا من جملة من تخلف في الجزيرة فغرقت، ولكن الله تعالى أنقذني ونجاني من الغرق، ورزقني بقصعة خشب كبيرة من التي كانوا يغسلون فيها، فمسكتها بيدي وركبتها من حلاوة الروح، ورفست في الماء برجلي مثل المجاذيف، والأمواج تلعب بيمينا وشمالا. وقد نشر الرئيس قلع المركب وسافر بالذين طلع بهم في المركب، ولم يلتفت لمن غرق منهم ولا لمن يستغيث. وما زلت أنظر إلى ذلك المركب حتى خفي عن عيني وأيقنت بالهلاك. ودخل علي الليل وأنا على هذه الحالة، فمكثت على ما أنا فيه يوما وليلة، وقد ساعدني الريح والأمواج إلى أن رست بي تحت جزيرة عالية وفيها أشجار متلة على البحر، فمسكت فرعا من شجرة عالية وتعلقت به بعدما أشرفت على الهلاك، وتمسكت به إلى أن طلعت إلى الجزيرة.
2: طفنا وإياكم مستمعين الكرام بين الإذاعات العربية، وقدمنا لكم هذه المسامع المميزة. كان معكم من التقديم محدثتكم حورية سباعي، برنامج من الإذاعات العربية، من إعداد وإخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
3: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
6: من الإذاعات العربية.
7: جنت وغضريه،
8: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
9: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
10: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
11: مع إطلالة موسم جديد،
12: شاعر الراية في
11: حيث يلتقي الشعر بأهله.
9: شاعر الراية.
11: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق

0: شعر الراية.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.

إذاعة الرياض نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا، السلام عليكم وأهلا بكم. لقاء جديد يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ، وهذه المرة بين يدينا كتاب بعنوان لا تمرض، مقاومة الإنسولين، العدو الخفي وراء أمراض العصر المزمنة. مؤلف هذا الكتاب الأستاذ الدكتور أنس شلالفة. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: نأخذ نبدأ عن هذا الكتاب، والذي يعني من العنوان هناك يعني يبدو اهتمام واضح بهذا الموضوع.
1: نعم، فهو تحدث في هذا الكتاب عبر المقدمة وأربعة فصول، تكلم في الفصل الأول عن علم الأيض ووظائفه الأساسية، واندرجت تحته عدد من الموضوعات مثل ما هو الأيض وعملية الأيض ومعدل الأيض ومصادر الطاقة والتمثيل الغذائي، وكذلك سلسلة نقل الإلكترون والميتوكندريا والأيض والأيض القاعدي والأيض النشط وأهمية الأيض لجسم الإنسان. وتحدث في الفصل الثاني عن الإنسولين ومقاومة الإنسولين، واندرجت تحت هذا الفصل عدد من الموضوعات المهمة التي تمثل لب الكتاب أو الغرض من تأليف هذا الكتاب. تكلم في البداية عن دور الإنسولين في الجسم، وعن ما هي مقاومة الإنسولين متلازمة الأيض، وتشخيص هذه المقاومة وأعراضها وعلاماتها وتحليلها، وثم بعد ذلك أبحر في موضوعات لها علاقة بمقاومة الإنسولين مثل مقاومة الإنسولين والسمنة، ومقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني، ومقاومة الإنسولين والكبد الدهني، ومقاومة الإنسولين والكوليسترول، ومقاومة الإنسولين والدهون الثلاثية، ومقاومة الإنسولين وكذلك الأوعية الدموية، ومقاومة الإنسولين والقلب، ومقاومة الإنسولين والدماغ، ومقاومة الإنسولين والغدد، ومقاومة الإنسولين والجهاز الهضمي، ومقاومة الإنسولين والرئتين، ومقاومة الإنسولين والكلى، ومقاومة الإنسولين وتكدس المبايض، ومقاومة الإنسولين والجهاز العصبي، ومقاومة الإنسولين والصحة النفسية، وأيضا مقاومة الإنسولين والهيكل العظمي، ومقاومة الإنسولين والأمراض، ومقاومة الإنسولين والمناعة. وثم أتى إلى الفصل الثالث وتحدث عن مقاومة الإنسولين والهرمونات، وبدأها بمقاومة الإنسولين وهرمونات البنكرياس، ومن ثم مقاومة الإنسولين وهرمونات الغدة الدرقية، ومقاومة الإنسولين وهرمونات الغدة الكظرية، ومقاومة الإنسولين وهرمونات النمو، ومقاومة الإنسولين أيضا وهرمونات الأمعاء والدهون، ومقاومة الإنسولين وهرمونات أخرى غير مباشرة كما سماها المؤلف، واختتم بمقاومة الإنسولين وهرمونات السعادة. وكل هرمون من هذه الهرمونات يعني وضع تحتها عدد من العناوين. مثلا عندما نأتي إلى مقاومة الإنسولين وهرمونات السعادة، تكلم على الإندروفين على سبيل المثال هذا الهرمون، وعن الدوبامين وعن السيرتونين. في الفصل الرابع والأخير تكلم عن مرآة متلازمة الأيض، وهو أثر متلازمة الأيض ربما في جسم الإنسان في البشرة، مثلا مقاومة الإنسولين والبشرة، ومقاومة الإنسولين والشعر، ومقاومة الإنسولين وترهلات الجسم ومحيط الخصر. وتحدث حتى عن مقاومة الإنسولين والصحة النفسية والمزاج، ومقاومة الإنسولين والجهاز التناسلي، ومقاومة الإنسولين والصحة الإنجابية، ومقاومة الإنسولين والشيخوخة. وتكلم في الأخير عن العمر البيولوجي والعمر الزمني، اختتم به الفصل الرابع والكتاب.
0: نعم، عجيب أستاذ طارق هذا الارتباط بين الإنسولين وكل هذه التفاصيل في جسد الإنسان، ولذلك هو يعني تحدث عن ارتباط الأيض أيضا بهذا الموضوع. فيترى ما هو المقصود بكلمة الأيض، وأهمية لجسم الإنسان، وفي أي المراحل

0: هو أهم من غيرها.
1: تكلم عن الأيض بشكل يعني عام وأطره وقال بأنه مفهوم شامل يعبر عن التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم للحفاظ على الحياة، وينتج من هذه العمليات عمليات البناء والهدم، وهذه هي التي تولد إنتاج الطاقة وتستخدمها، أي يتم تحويل الطعام والشراب إلى طاقة ومواد لازمة لبناء الجسم والحفاظ عليه. ومن أمثلة وظائف الأيض التي ذكرها المؤلف يعني إنتاج الطاقة، بناء الأنسجة، التخلص من الفضلات، وكذلك تنظيم حرارة الجسم. وثم أتى إلى عملية الأيض وعرفها تعريفا علميا وقال هي سلسلة منظمة ومعقدة من التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تحدث داخل خلايا الكائن الحي، وتحول الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى بناء مركبات خلوية مهمة جدا للحياة مثل البروتينات والدهون والأحماض النووية، وكذلك للتخلص من الفضلات الناتجة عن هذه العمليات. وقال بأن عملية الأيض يعني تتحول أو تتكون من سلسلتين رئيسيتين من التفاعلات. السلسلة الأولى هي الاستقلاب البنائي كما قال، وهي عملية بناء الجزيئات الكبيرة من الجزيئات الصغيرة. ويقول يعني تستخدم الطاقة في تكوين الأنسجة والعضلات والإنزيمات والهرمونات. والسلسلة الثانية هي عملية الاستقلاب الهدمي كما أسمى، وهو عملية تكسير الجزيئات الكبيرة لإنتاج الطاقة، مثل تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز، ومثل تكسير الدهون إلى أحماض دهنية وإلى جلسلين. هذا باختصار عملية الأيض. ولكن أهمية الأيض كما يذكرها المؤلف هنا، أو أهمية الأيض الجسم الإنسان، ذكر

0: الوظائف الحيوية الأساسية، وكذلك بناء وتجديد الخلايا وتكسير المركبات وتنظيم التوازن وتوازن الطاقة وإزالة السموم ودعم الوظائف العصبية والعقلية، وهذه أيضا مسؤول عنها، وكذلك دعم الجهاز المناعي وتنظيم الهرمونات مثل يعني هرمون الغدة الدرقية، يعني ينظم سرعة الأيض الأساسية، يعني الإنسولين مثلا ينظم دخول الجلوكوز إلى الخلايا. وآخرا ذكر التوازن الحراري، وقال بأن الأيض مسؤول عن توليد الحرارة مثل الحرارة الناتجة عن هضم الطعام، والتوليد الحراري غير المرتبط بالنشاط الحركي، وكذلك التوليد الحراري المرتبط كما قال بالبنية العضلية أو بالنشاط البدني. هذا باختصار ما تطرق إليه المؤلف في الفصل الأول عن الأيض.
1: نواصل حديثنا وإياكم بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب لا تمرض للأستاذ الدكتور أنس شلالفة. إذن أستاذ طارق، يبدو أن هناك يعني حاجة إلى أن يكون الأيض متوازن، فزيادته كما هي نقصانه مضر بالجسد. لكن ماذا عن الأنسولين، وخصوصا أن يعني مفردة الأنسولين دائما ترتبط بكلمة مقاومة الأنسولين؟
1: يعني الأنسولين باختصار أشار إليه المؤلف وقال هرمون تفرزه خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس، وقال هذا الهرمون هو المسؤول عن تنظيم التوازن الأيضي للطاقة، خاصة يعني في التحكم في جلوكوز الدم. ومن الوظائف الأساسية للأنسولين أول وظيفة خفض سكر الدم وكذلك تخزين الطاقة. وكيف يتم إفراز الأنسولين؟ يقول كما أسلفنا يفرز الأنسولين من خلايا بيتا في البنكرياس بشكل نابضي كما يقول المؤلف. وماذا يحفز إفراز الأنسولين؟ يقول ارتفاع الجلوكوز في الدم، ويقول هذا أقوى وأهم محفز، وكذلك الأحماض الأمينية بعد الوجبات، ويقول بعض الهرمونات الهضمية. وثمة تثبيط لإفراز الأنسولين أحيانا مثل ارتفاع الجلوكوز في الدم، أيضا هذا يثبط إفراز الأنسولين، وكذلك ارتفاع بعض الهرمونات خاصة في حالة التوتر. وهناك يعني كما يقول المؤلف إذا أتينا إلى مقاومة الأنسولين تعريفها، ويقول هي انخفاض قدرة خلايا الجسم وخاصة خلايا العضلات الهيكلية والنسيج الدهني والكبد على الاستجابة لإشارة الأنسولين، وذلك بسبب وجود مستويات عالية من الأنسولين في الدم. ويقول ارتفاع الجلوكوز في الدم بعد تناول الوجبات ويتم زيادة إفراز الأنسولين لتعويض هذا الخلل الذي يحدث. ما أسباب مقاومة الأنسولين؟ أول سبب السمنة، ويقول السمنة يعني تعتبر توأم مقاومة الأنسولين إذا صحت التسمية. فهذا التوأم يعني هو يسبب مقاومة الأنسولين في الجسم. وكيف يؤدي ذلك؟ يقول تتمثل الدهون الحشوية تحت الجلد تؤدي مثلا إلى إفراز كميات كبيرة من أنزيمات معينة، وكذلك إفراز الأحماض الدهنية الحرة، ويقول تتراكم في الكبد وتحت العضلات مسببة السمنة الدهنية. ويقول تتراكم الدهون تحت الجسد أيضا بشكل مفرط يساهم في مقاومة الأنسولين من خلال ما أسماه بزيادة الإجهاد التأكسدي. الأمر الآخر هو قلة النشاط البدني يسبب مقاومة الأنسولين، ويقول بأنه يقلل من حساسية العضلات للأنسولين، وكذلك يؤدي إلى ضعف أو تراجع الكتلة العضلية مما يقلل من استهلاك الجلوكوز ويزيد تركيزه في الدم. الثالث أو السبب الثالث أسماه بالنظام الغذائي غير المتوازن، وهذا معروف. فهذا النظام يعني يلعب دورا محوريا في عدم أو في مقاومة الأنسولين، منها الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة، ويقول بأنها ترفع الجلوكوز والأنسولين بشكل متكرر وبسرعة مما يرهق مستقبلات الأنسولين، وكذلك الدهون المتوازنة.

0: المشبعة والمتحولة. فهذه باختصار عما تحدث عنه من الأنسولين ومقاومته. لكن إذا أتينا إلى تشخيص مقاومة الأنسولين وكيف تشخص، يعني شخصها عبر 7 أعراض. أولا الشعور بالتعب المزمن، الجوع المتكرر، وكذلك الرغبة الشديدة في تناول السكريات والكربوهيدرات، وزيادة الوزن وصعوبة فقدانه، والدوخة أو التعرق بعد الأكل، وتقلبات المزاج، وكذلك حب الشباب وتكيس المبايض لدى النساء. هذه من أعراض الأنسولين. من علامات الأنسولين يقول الشواك الأسود، وهي تصبغات وبقع سميكة داكنة وتكون في الرقبة وتحت الإبط وقد تكون بين الفخذين، وتوزع الدهون المركزي بالكرش على سبيل المثال. وقال زيادة محيط الخصر لدى الرجال أكثر من 102 سنتي وعند النساء أكثر من 88 سنتي، والزوائد الجلدية هذه أيضا من علامات مقاومة الأنسولين. وختم بالعلامة الرابعة هو حب الشباب العنيد أو البشرة الدهنية. إذا أتينا مثلا إلى تشخيص مقاومة الأنسولين عن طريق الفحوصات المخبرية والتحاليل المخبرية، فهناك ما أسماه بالأنسولين الصيامي، وكذلك هناك هرمون آخر في مقاومة الأنسولين يمكن تحليله في المختبر، وكذلك سكر الدم الصيامي واختبار تحمل الجلوكوز الفموي مع قياس الأنسولين، وكذلك تحاليل الدهون المرتبطة بمقاومة الأنسولين. أما الفحوصات غير المخبرية فكما أسلفنا هناك محيط الخصر، وهناك أيضا مؤشر كتلة الجسم وهو يحسب بقسمة الوزن على مربع الطول، وكذلك تحليل تركيب الجسم وهو يحدد بدقة توزيع الدهون والعضلات والماء في الجسم، وختمها بالسونار أو أشعة السونار للبطن والكبد. هذا باختصار ما يخص مقاومة الأنسولين.
1: نعم، ما ذكرته له ارتباط وثيق بعلامات حيوية أو مؤشرات ظاهرة، لكن ماذا عن ما يتعلق بارتباط مقاومة الأنسولين مع موضوع الصحة النفسية من وجهة نظر الكاتب؟
0: هو تحدث فعلا هذا الكتاب عن مقاومة الأنسولين بشكل عام، وتكلم عن الصحة النفسية، ويقول يعني ثمة علاقة قوية ما بين مقاومة الأنسولين والصحة النفسية، وبدأها الكاتب في ماذا؟ في العلاقة بين اضطرابات المزاج والاكتئاب. وقال ثمة دور في التوازن الكيميائي العصبي، لأن مقاومة الأنسولين يؤدي إلى تغير في مستويات الناقلات العصبية مثل السيروتونين ومثل الدوبامين. وقال هذه المواد الكيميائية تلعب دورا كبيرا في تنظيم المزاج وفي القلق وفي الاكتئاب. وأتى إلى السيروتونين وقال هو الناقل العصبي المسؤول عن تحسين المزاج، وهذا يؤثر انخفاض مستوياته في مقاومة الأنسولين. والدوبامين يعني هو مرتبط بمكافأة الدماغ والتحفيز، قد يتأثر أيضا نتيجة لمقاومة الأنسولين. وتحدث عن القلق والتوتر، وقال مقاومة الأنسولين يمكن أن تعزز الالتهابات المزمنة في الجسم، وهذه الالتهابات قد تصل إلى الدماغ وتؤدي إلى تأثيرات سلبية على مراكز القلق والتوتر.
1: هل يمكن أن تصل إلى أورام؟
0: هو تحدث في الفصل الأخير وتكلم عن الأورام في ذلك، يعني بعد الصحة النفسية، ويقول أو في نهاية الفصل بعد ما تطرق إلى العظام أتى للأورام، ويقول يعني فرط الأنسولين له تأثير محفز، فهو ينشط مستقبلات الأنسولين وأيضا مستقبلات مشابهة له مثل مستقبل عامل النمو الشبيه بالأنسولين، وهذا يؤدي إلى تحفيز مسارات داخل الخلايا، يؤدي إلى انقسام الخلايا أو إلى منع موت الخلايا المبرمج. وقال مثل هذه يعني خلايا تنمو أكثر بشكل غير مضبوط أو بغير منتظم، وهذه بيئة مثالية لنشأة الأورام كما يقول المؤلف. وتحدث بعد ذلك مثلا عن الالتهاب أو التأثيرات الالتهابية المزمنة، ويقول مقاومة الأنسولين تؤدي إلى حالة التهابية مزمنة خفيفة، وثمة يعني التهاب مزمن يحفز تلف الحمض النووي كما قال، وتؤدي أيضا إلى تغيرات في بيئة الأنسجة تسهل عملية نمو الأورام. فالأمر ليس بسهولة كما نظن. وحتى قال أن تطرق إلى السمنة المصاحبة لمقاومة الأنسولين، يعني وقال تأثيرها على نمو الأورام وخصوصا الدهون الحشوية التي تكون حول الأعضاء، فإنها ترفز هرمونات ومركبات تخلق بيئة محفزة للسرطان. ولكن يقول ما هي أهم أنواع السرطانات المقاومة أو المرتبطة بمقاومة الأنسولين؟ ذكر المؤلف سرطان القولون والمستقيم، سرطان الكبد، سرطان.

0: بطانة الرحم وسرطان الثدي وسرطان البنكرياس وإن كان ينشط يعني أقل وضوحاً وسرطان البروستاتا. ويقول في النهاية أو الخلاصة يقول أن مقاومة الأنسولين تخلق بيئة مثالية لنمو الأورام عبر تحفيز النمو الخلوي المفرط وتثبيط موت الخلايا التالفة، زيادة الالتهاب، وتوفير الكثير من الجلوكوز لخلايا السرطان.
1: نعم، هل هناك علاقة بين صحة وجسد الإنسان والعمر البيولوجي لأعضائه وشعره وجسده بشكل عام وبين مقاومة الأنسولين؟ لأن هناك من يقول أن هناك فرق في العمر البيولوجي والعمر الزمني الحقيقي للإنسان.
0: ذكر المؤلف 4 طرق لنعلم بها أن العمر البيولوجي أكبر من العمر الزمني، ويقول هناك عدة مؤشرات حيوية تعكس صحة الإنسان والأنظمة الحيوية في هذا الشأن. ومن أبرز هذه الطريقة الأولى، وهي طريقة أسماها بالبسيطة والتقريبية لتقدير العمر البيولوجي، وهو معدل ضربات القلب في راحة اليد، وتكون المعدل يعني من 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة. ويقول يعني أن القيمة الأقل من 50 إلى 65 يعني تشير إلى لياقة أعلى وعمر بيولوجي أصغر. وكذلك من هذه الطريقة لاستشفاء القلب بعد التمرين كما يقول، ويقول يتم قياسه بعد التوقف بعد جهد متوسط إلى شديد مثل المشي السريع. وذكر اختبار الجلوس والقيام بدون دعم، وقال اجلس على الأرض ثم قف بدون مساعدة اليدين، وقال هذا يستخدم لتوازن المرونة والقوة العضلية. والتقييم يقول كل نقطة دعم أي يد أو ركبة، وبناء على ذلك يتم احتساب النقاط. اختبار التوازن على ساق واحدة، وقال الوقوف على ساق واحدة والعينان مغمضتان. ويقول المؤلف بين الأشخاص فوق 40 عاما الذين لا يستطيعون الصمود لعشر ثوان معرضون لخطر الوفاة المبكرة بمقدار الضعف حسب الدراسات. وتطرق لاختبار التنفس الشهيق والزفير، ويقول القدرة على حبس النفس بعد شهيق عميق أقل من أو يساوي 40 ثانية تشير إلى مرونة جيدة للرئتين والجهاز العصبي. ثم قال طريقة أخرى، وقال هي تقوم على الاستبيانات وتقييم نمط الحياة، وتشمل يعني مثلا النوم والتغذية والحالة النفسية والنشاط البدني والتاريخ الطبي. وقال هذه النقاط تعطي تقديرا عاما ومفيدا كنقطة بداية، ولكنها تفتقر إلى الدقة.
1: نعم، إذن مستمعينا كان هذا الحديث وهذا الحوار في كتاب لا تمرض، ويتحدث عن مقاومة الأنسولين وهي العدو الخفي وراء أمراض العصر المزمنة. الكتاب للأستاذ الدكتور أنس شلالفة. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، ولزميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. إذا كنت من الأشخاص اللي يجذبهم جمع وتحليل الأخبار والآراء والتحقق من مصداقيتها، فحلقة اليوم أكيد تهمك، وتخصص الصحافة والنشر الإلكتروني بيلاحق شغفك، ومن يدري يمكن تكون من الصحفيين البارزين. غالباً ما تكون الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أو الثقافية أو حتى الرياضية والاجتماعية. الصحافة لعبت دور مهم من خلال نشر الوعي والثقافة في المجتمعات، وساهمت أيضاً في تطوير اللغة العربية وتحسين مستوى القراءة والكتابة بين المواطنين، مما أدى إلى التطور التكنولوجي في مجال الطباعة والنشر إلى ازدهار هذا القطاع الإعلامي.

0: مشعل وعيل، عضو هيئة تدريس بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود. لا شك نعني بتخصص الصحافة والنشر الإلكتروني، في البدء نتحدث عن الصحافة. الصحافة هو المكون الرئيسي والمغذي الرئيسي لكل حقيقة الممارسات الإعلامية. لذا اليوم أنا سأسير خلف الموجة الموجودة وأقول بأنه اليوم تخصص الصحافة عليه طلب أكثر مما كان عليه في السابق، وأقول هذا الكلام كعملي أكاديمي، وأحيانا نتلقى اتصالات عديدة من قطاعات وما إلى ذلك، نريد ترشيح طلاب متميز في صناعة المحتوى. دائما هذه النقطة أو هذه الجزئية اللي دائما سوق العمل يبحث عنها، ولهذا اليوم نقول أنه تخصص الصحافة أول مفهوم له أنه لا يعني الصحافة أنك ستعمل في الصحف، هو مشتق من التخصص الأم اللي هو الإعلام، وبالتالي من يتخصص في الصحافة تعرض لمواد في العلاقات العامة، في الإذاعة، في التلفزيون، وبالتالي عنده الإطار العام، ومن ثم يتخصص في الصحافة. التخصص الدقيق في الصحافة فيما يسمى الصحافة الاستقصائية، صحافة البيانات، اليوم صحافة الموبايل. التطور الهائل اللي قاعد يحدث في التقنية حقيقة أفرز حالات كثيرة من التخصصات الدقيقة في الصحافة. علاوة على ذلك اليوم نبحث ودائما ما يعني نناشد في ذلك عملية أيضا الصحفي المتخصص. في اليوم صحافيين متخصصين في الاقتصاد، وما عاد في هذه المظلة الكبيرة الاقتصاد فيما متخصص في الاقتصاد، مثلا صحافة نفطية، صحافة مال وأعمال، اليوم مثلا حتى في صحفيين بيئة، اليوم في صحفيين متخصصين في الجانب الصحي بشكل دقيق جدا، اليوم حتى على المستوى الرياضي في صحفيين متخصصين في كرة القدم، في صحفيين متخصصين في الألعاب الأولمبية. إذن الصحفي المتخصص هذا اليوم هو سوق العمل يحتاجه بشكل كبير جدا، ولكن لا يمكن أن أصنع صحفي متخصص قبل أن أصنع صحفي في إطاره العام. أولا وثانيا وثالثا أن يكون لديه الموهبة حقيقة. موهبة ماذا؟ موهبة الكتابة. الجانب الثاني وهو أهم الكتابة، الحدس الصحفي، أيضا الرغبة والطموح، هذه بدون أدنى شك موجودة في الصحافة. في مواد سمونها مواد إعلام عام، اللي هي تحرير الخبر، كيف يكتب الخبر، القوالب اللي في الخبر، الخبر كيف أحوله إلى تقرير، كيف أستطيع صياغة الخبر، كيف أضيف تصاريح على الخبر. ولكن هناك فنون أخرى، التقرير، التحقيق، المقال، الحوارات الصحفية، أضيف لها الكتابة في الإعلام الرقمي، كيفية الاختزال، كيفية جذب المتلقي بطريقة جيدة. في السابق كنا نقول للطلاب تدربوا في الصحافة على الكتابة، على الصياغة، وهذا أمر قطعا شيء أساسي، ولهذا اليوم يعني نجد أنه في كثير من المؤسسات الصحفية حقيقة قدمت يعني هذا الدور بشكل كبير جدا لطلاب الإعلام. في الإطار هذا إما يكون صحفي ميداني أو يسمونه صحفي ديسك، اللي هو يعيد صياغة المادة.
1: تطورت الصحافة من بدايات بسيطة في القرن 17 إلى وسيلة إعلامية قوية ومؤثرة في الرأي العام، وانتشرت الصحف في أوروبا وبلاد الشرق الأوسط لتصبح جزءاً أساسي من المجتمعات. وبفضل التطورات التكنولوجية تحسنت جودة الطباعة وسرعة نشر الأخبار، مما أضفى أهمية متزايدة على الصحافة كوسيلة لتشكيل الرأي العام والوعي السياسي والثقافي.
0: بالإضافة إلى شهادته الجامعية اللي هي الأساس، مهم جدا أن تكون شهادات في عملية الإنتاج الصحفي، الإخراج الصحفي، مهم جدا أن يكون هناك أيضا في التخصص الدقيق، صحافة البيانات، الصحافة الاستقصائية. أعظم رخصة لك حتكون أنك متخصص إعلام، هذه بحد ذاتها يعني تعطيك شرعية التواجد في هذا المجال. طبعا هي تختلف من اليوم، في رخص مهنية معينة مجرد ما تلتحق في مؤسسة إعلامية يتم حقيقة استخراج لك هذه الرخصة المهنية. اليوم في رخصة مرتبطة مثلا بهيئة الصحفيين وما إلى ذلك. اليوم أيضا في بعض المناسبات أنت لا تستطيع تغطيتها إلا لما يكون عندك رخصة معينة. أنه مجرد أن تعمل في الميدان دايركت أصلاً حتكون هذه الرخص معك تلقائيا، لكن في رخص أخرى اللي هي ما يسمى بالقيمة المضافة، اللي هي النقلة النوعية اللي موجودة عندك. هذه الرخص اللي تحصل عليها من خلال دبلومات أو برامج تعليمية مكثفة، أحياناً خلال شهرين أو ثلاث شهور تحصل على رخص دقيقة جداً. يعني مثلاً واحدة من الرخص اللي كانت موجودة اللي هي متعلقة برخصة التغطية في الأمم المتحدة مثلاً، كان في اشتراطات معينة للحصول على هذه الرخصة، ولكن الحد الأدنى من مزاولة النشاط المهني يتم من خلال شهادتك الجامعية ومن خلال التحقيق في مؤسسة إعلامية. ولكن هناك خلط، وهذا الخلط اللي ممكن يعمل حالة من حالة اللا انتظام، اللي هو التوقع انه الصحافة حروح اشتغل في صحيفة، فبالتالي هو يشوف واقع انه الناس ما عاد تقرأ مثلا الجرائد الورقية فيقول انا ما بروح للتخصص ما له مستقبل. هذا المفهوم هو الخاطئ، ولكن من يفهم المعنى الدقيق لتخصص الصحافة فرص الوظيفية اعلى من اي تخصص اخر في بحور الاعلام اقصد.
1: إن ظهور الإنترنت والثورة الرقمية أحدث تحولات جذرية في

عالم الإعلام، فقد بات القارئ يستهلك الأخبار عبر المنصات الرقمية، مما أوجد ضرورة للصحف للتكيف مع هذا الواقع الجديد من خلال دمج المحتوى الإخباري مع عناصر الترفيه التفاعلية. هذا التطور يشير إلى مستقبل متغير للصناعة الصحفية مع تزايد أشكال الصحافة المتخصصة والبث الإلكتروني. ويشهد الإعلام السعودي تحول كبير في السنوات الأخيرة مدفوع برؤية المملكة 2030، حيث تهدف الرؤية إلى جعل تحويل المملكة إلى مركز إعلامي عالمي وتعزيز دور الإعلام في تنمية المجتمع وتقدمه.

0: كونوا معنا في حلقات قادمة وتخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في حفظ الله.
1: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الصحي فيتامين، معكم مع بالمحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، وزميلنا منور البريك من التنفيذ والإخراج. وهاتف البرنامج مفتوح لكم كما قلوبنا مفتوحة لكم دائما، على هاتف البرنامج 011-4053، ونأمل متابعتنا من الإذاعة أو من تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس لمتابعة جميع حلقات هذا البرنامج والبرامج الأخرى. فاليوم بنحدثكم عن أحد الحواس اللي أنا أشعر أنها ملناها، ما أعطيناها حقها من الاهتمام، اللي هي العين. طبعا بمناسبة اليوم العالمي للإبصار أو البصريات أو للبصر، وهذا يعني احتفاء عالمي كبير وتشارك فيه كل الدول بما فيها المملكة العربية السعودية، ممثلة بالقطاعات الصحية والجمعيات الصحية والجامعات، كيف نهتم بالبصر. وهذا طبعا ودنا إذا كان في وقت، وش الفرق بين المختصين في البصر والبصريات وأطباء العيون؟ كثير من الناس يعتقدون أن المختصين في البصريات مسؤوليتهم، على ما يقولون على عباراتنا القديمة، يقصون نظارات، ما يدرون أن التخصصات فرعية كبيرة جدا بنحاول إحنا نتعرف عليها. فمستمعي الكرام، اليوم بنتكلم عن بعض الأمراض المتعلقة بالعين والبصر، وأيضا الوقاية، وأيضا بعض الأخطاء اللي إحنا نعملها كلنا يوميا وكيف نعدلها. فنقول لا تروحون بعيد لحظات وأعود إليكم.

0: مستمعينا الكرام، يسرنا أن يكون ضيفنا وضيفكم أخي الدكتور سلطان بن محمد العتيبي، وهو أستاذ مساعد في قسم البصريات بجامعة الملك سعود، وزميل زائر في كلية البصريات بأحد الجامعات المتميزة في أستراليا، وأيضا عضو الجمعية السعودية للبصريات. فنرحب به يكون ضيفنا اليوم. شكرا دكتور سلطان قبولك لدعوتنا للمشاركة في البرنامج، وأيضا أنك جيته وقطعتها جزء من عملك وشاركتنا في الحلقة.
1: يا مرحبا دكتور عبد العزيز، هذه فرصة طيبة نستعرض احنا وياكم فيها المؤشرات المهمة لصحة العين، خاصة أنها تتزامن مع اليوم العالمي للإبصار الذي يأتي هذه السنة بشعار أحبب عينيك.
0: نعم، كلنا ودنا نحب عيوننا، لأن إذا حب الإنسان شيء ممكن يقدم من أجله هالشيء الكثير، لكن طبعا كلنا أكيد نحب عيوننا، لكن
1: صحيح
0: هل قدمنا لعيوننا ما تستحق؟ أنا أعتقد هذا السؤال بالناقشة، لكن خلوني أقول للمستمعين يعني معلومة سرية وخاصة. أنا جدا سعيد فيك دكتور سلطان. أول شيء ما شاء الله تميزك العلمي والبحثي، وتميزك في دراساتك دقيقة في مواضيع معينة بنتطرق لها، ولكن من الأشياء اللي يعني سعدت فيها وشرفني أنك أحد طلابي يوما ما، فكوني أني أشوف أحد طلابي ما شاء الله من المتميزين واللي يحملون الدرجات العليا، فنقول إحنا نفخر فيكم كشباب الوطن اللي أخذتوا العلوم من أفضل الجامعات والمتميزة، وأنتم الآن سند للتطور والخدمات الصحية التي تقدم في المملكة. فأنا أيضا سعيد أني أشوف أحد من طلابي بهذا المستوى المتميز العلمي المتميز يعني.
1: وأنا أسعد دكتور عبد العزيز، أنا حظيت بالتعلم منك في مرحلة السنة التحضيرية، وهذا هو الواجب وهذا هو العشم أنه أنتم تؤسسون، إحنا نكمل خلفكم في هذه المسيرة.
0: الله يعطيكم العافية. اليوم نتكلم عن كيف نحب عيوننا. أبغاك تكلمني عن صحة العين، وبعدين نبي نتكلم عن علاقتها ببعض الأمراض، يعني عشان يكون زي ما تقول مدخل فقط صحة العين. هل عيوننا، نتكلم في المملكة الآن مع أن فيه الحمد لله مجموعة كبيرة من المستمعين البرنامج من دول الخليج والدول العربية بصفة عامة، هل إحنا عطينا عيوننا حقها في العناية؟
1: إجابة بسيطة لا، لكن هناك جهود مبذولة من المختصين في رفع التوعية، رفع التوعية في مجال رعاية العين، عمل أو إيفنتات أو
0: أنشطة
1: في مثلا المولات تساعد في رفع الوعي في ما يتعلق بصحة العين، مثل هالبرامج أيضا هذه تساهم في رفع الوعي، لكن لا زال الطريق طويل أمامنا، خاصة أنه في المملكة لدينا أرقام كبيرة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط، وهذه الأمراض تنعكس مباشرة على الأجزاء البنيوية للعين. فمثلا لو جينا للسكري، مثلا لدينا رقم جدا هائل في المملكة، ما بين كل 4 أشخاص لدينا شخص مصاب بالسكر. هؤلاء الأشخاص معرضين لأكثر من مشكلة سواء في العين أو في الجسد. فيما يتعلق في العين 50% منهم مقدر أنهم سيصابون حسب الدراسات باعتلال الشبكية السكري. اعتلال الشبكية السكري هذا يؤدي إلى في مراحل متأخرة إذا أهمل يؤدي إلى العمى. أيضا مريض نفسه سكري معرض للتغير في القرنية، قرنية مليئة بالأعصاب، هذه الأعصاب تتأثر في حالات إصابة المريض بالاعتلال السكري الطرفي، بمعنى أنه تضعف عند المريض الأطراف، أطرافه يشعر بالوخز، حرارة في الأطراف، أيضا آلام، ضعف في الإحساس، فتجد أنه مثلا ممكن أنه يمشي في مكان فيه مواد ضارة وممكن تؤدي مستقبلا إلى الجروح وتؤدي إلى الليمب اللي هو البتر. لدينا في المملكة كل سنة 4000 حالة بتر بسبب السكري. طبعا إحنا نستطيع أننا نتفادى كل هذه الأشياء بتفعيل دور دكتور البصريات من خلال الفحص المبكر. إذا كان هناك بروتوكول واضح يطبق في مراكز البصريات، في عيادات البصريات، بحيث أنه يعني يقلل العبء على أطباء العيون. هذا بيكون جدا مفيد للمريض أولا، ومفيد أيضا للاقتصاد، لأنه حيرفع جودة الحياة لدى المريض، حيقلل

0: القوائم اللي تظهر في المستشفيات.
1: لا شك. وتكلفة العلاج وأيضا يعني وجود المضاعفات أيضا والتحكم فيها. فكأنك يا دكتور تقول أن مريض السكر الذي لا يتحكم في سكره، طبعا احنا نقول إذا أصيب الإنسان بمرض السكر ما نقدر نرد عنها القدر، ولكن أنت تتكلم يا دكتور عن عدم التحكم في مضاعفة السكر هي توصل الناس لمشكلة العين. خلنا نقول طيب الآن عندنا مريض السكر، ما دام نتكلم عن مرضى السكر المصابين بالسكري، وش التأثيرات اللي تصير لو هذا الشخص حاول يصحح نمط حياته، يتبع الإرشادات ويتأخذ الأدوية المناسبة للسكري وبدأ يخفف مثلا السكر التراكمي؟
0: ممتاز جدا هذا السؤال. في دراسة بريطانية حديثة نشرت مؤخرا، وجدوا في هذه الدراسة أنه في حال تخفيض معدل السكر التراكمي بدرجة واحدة تقلل من احتمالية إصابة هذا المريض بالمضاعفات على الشبكية بنسبة 37%.
1: الله،
0: نسبة جدا كبيرة
1: جدا،
0: هي مجرد درجة واحدة،
1: يعني مثلا من 8 إلى 7 ولا من 7 إلى 6.
0: صحيح، فتقل نسبة الإصابة بنسبة 37%، وليست فقط اونلي في او ليست في شبكية، بل ايضا تقل نسبة الإصابة في الاعتلال الطرفي السكري. هذا يقلل نسبة تعرض هذا المريض إلى البتر مستقبلا.
1: نعم.
0: أيضا تقلل نسبة الوفاة بنسبة 21%، أيضا تقلل من نسبة أمراض القلب بنسبة تقريبا تقارب هذه النسبة. فهذه أرقام جدا مشجعة. مجرد أن الشخص يبدأ يتعايش مع السكر ويبدأ أيضا يعمل له خطة بحيث أنه
1: تعديل
0: نمط الحياة، أيضا تنزيل السكر ما يكون فجأة بل يكون بالتدرج حتى ما يربك الجسد، هذا حيؤتي ثماره. أيضا جانب آخر، تغيير نمط الحياة. أنا الآن يعني في المقاهي ما شاء الله منتشرة عندنا، يعني أتفاجأ صراحة شباب وبنات مثلا الفطور عنده كيك. هذا هذا هذا يعطيك مؤشر انه مستقبلا حتزيد حالات السكر.
1: نعم.
0: فاحنا اوريدي عندنا تقريبا 6 مليون حاله او اكثر هذول السكر، عندهم سكر مؤكد. اللي ما يعني هم يسمون بريدا بدك، اللي ما قبل السكري تقريبا 3 مليون، فالارقام هائله. فنحتاج فعلا رفع الوعي.
1: نعم.
0: وتغيير نمط الحياة، يعني تغيير العادات الغذائية. إذا تبتاكل الحلا يؤكل بعد الوجبة حتى ما يسوي لك جلوكوز سبايك.
1: نعم. وأيضا دكتور الآن يعني أيضا الأمراض المزمنة الأخرى، يعني نتكلم عن أيضا علاقة مشكلة مشاكل العين المختلفة بارتفاع ضغط الدم.
0: صحيح جدا. ارتفاع ضغط الدم أيضا ينعكس على الشبكية. أنا أذكر قصة حدثت في العيادة عندنا في الكلية. أحد الطلاب أحضر أحد المرضى، سوينا له الفحص الشامل، فحص اللي هو لقاع العين، فحص لضغط العين، كل شيء عنده سليم، ما عدا وجدنا أنه الأوعية الدموية في الشبكية متعرجة بشكل غير طبيعي. رجعنا البروتوكول، سألنا المريض، ما عندنا إجابة. وجدنا أنه ما طبقنا البروتوكول 100%، فقط نسينا أن نقيس ضغطه
1: قبل الفحص.
0: قبل الفحص. فقلنا للشباب قيسوا ضغطه خلينا نشوف. فلما قسنا الضغط وجدنا انه مرتفع. هو الرجل مرتاح عندنا له تقريبا ساعة، لكن مرتفع جدا. فهذا اعطانا مؤشر انه والله هذا قد يكون عنده ضغط. طبعا احلنا للعيادة
1: المتخصصة،
0: وفعلا طلع عنده ضغط. احنا اكتشفنا
1: هو ما يدري.
0: احنا اكتشفنا هذه الحالة من خلال الشبكية.
1: نعم.
0: فالعين هي فعلا مرآة للجسد. الأمراض العصبية الآن كيف تفحص؟ تفحص من خلال فحص العصب البصري، من خلال فحص العين. المشاكل اللي في الدماغ الآن تفحص من خلال البؤبؤ، لما يحدث هناك ضربة في الرأس.
1: صحيح.
0: حركة البؤبؤ هذه تعطيك مؤشر على صحة الدماغ. فالعين هي مرآة لصحة الجسد.
1: بلا شك يعني طبعا فيه ناس أنا ما أعرف، ما ودنا نناقش اليوم عشان عندي أسئلة كثيرة يا دكتور واستثمر وجودك، يعني صار فيه ناس يحاولون يشخصون كثير من الحالات من خلال بؤبؤ العين. يعني بعضهم للأسف كأنه بالغ شوي بعدم الاعتماد على الأبحاث القائمة على البراهين، ولكن كثير من الناس الحقيقة يعني يقول والله أنا بسبب النظر أو ضعف النظر

0: أو جفاف العين أو بعض المشاكل أشعر بصداع. إيش علاقة العين بالصداع بالذات إذا كان لها علاقة أيضا بالصداع النصفي؟
1: سؤال جدا ممتاز وإجابته يعني أعتقد تطلب حلقات.
0: أيوة لكنها تهم كثير من الناس.
1: لكن الصداع طبعا أسبابه كثيرة، من ضمنها الصداع النصفي، هي مشكلة عصبية تؤثر على الوجه وتؤثر على العين. غالبا انعكاسات الصداع وعلاقته في العين تكون على إما ظواهر بصرية، بحيث أن المريض قد يشاهد هالات أو ومضات ضوئية، هذه هي تكون من أعراض الصداع النصفي. أيضا قد يكون لدى المريض جفاف شديد في العين، هذا الجفاف قد يكون نتيجة تنشيط أعصاب القرنية التي هي ممتدة من العصب الخامس، فتؤدي إلى أنه جروح في هذا المكان ويزداد عنده الجفاف. لكن فعليا يعني أسباب الصداع كثيرة، منها أيضا في حالات أنه هناك فروقات في النظر بين العين اليمين والعين اليسار، إذا كان هناك في فرق بسيط غالبا، والشخص هذا مثلا يمارس عمل قريب لمدة طويلة، غالبا قد يؤدي إلى ما يسمى آي سترين أو جهد للعين، وهذا يؤدي أيضا للصداع. أيضا من ضمن هذه الحالة ما يسمى ديجيتال آي سترين، وهي مرتبطة بالعمل على الكمبيوتر. الأشخاص الذين يعملون مدة طويلة على الكمبيوتر غالبا يصابون بهذه الحالة، وأعتقد عندنا بالسعودية هنا تقريبا الأرقام حوالي 40% من الأشخاص اللي يعملون على الكمبيوترات عندهم هذه المشكلة. هي تشمل مشاكل في النظر، تشمل جفاف العين، تشمل ألم في الرقبة، تشمل ألم في الذراع. طبعا يعني التغلب عليها يحتاج تظافر أكثر من متخصص. أيوة يعني حتى الجلسة لابد أن تضبط الكرسي، تضبط ارتفاع الطاولة، يعني تكون جلستك ما فيها ضغط.
0: أجل شو بيصير مع الجوالات وهذه؟ بتصير مشكلة يمكن ربما أكبر.
1: صحيح، مع الجوالات الآن مع الأطفال للأسف أنه النسب المتوقع لإصابة الأطفال بضعف النظر قد تكون عالية إذا لم يكن هناك تدخل في المدارس أو تدخل من الأسر، بحيث أنهم يقللوا من اعتماد الأطفال على الأجهزة اللوحية، لأنه الطفل الآن في مرحلة نمو، فلما يكون الطفل يعني يجلس ساعات على الجهاز اللوحي غالبا هذا يعطي إشارات للشبكية أنه هذا ما تحتاجه، فهذا يؤثر على بناء شبكية ونمو شبكية بحيث أنها تنمو بشكل غير طبيعي، فهذا يؤدي إلى ازدياد ضعف النظر، فتجد الطفل ممكن عنده درجة عالية هو صغير وحتزداد هذه مع الوقت. فالأفضل طبعا هو أنه تقنن هذه استخدامات الأجهزة اللوحية، وأيضا موضوع الأنشطة الخارجية اللي هي في الحدائق، الأنشطة الرياضية، هذه جدا مهمة. في دراسة في الصين وجدوا أنه الطلاب لما هم الصغار، الأطفال لما يقضوا وقت
0: خارج الصف،
1: وجدوا أنه قلت نسبة ضعف النظر. فمن ضمن التدخلات، هي ما هو تدخل علاجي، هو تدخل ترفيهي علاجي. يعني بإمكان أنه العائلة أو الأب أو الأم يقضي وقت مع الطفل في حديقة، في أنشطة بعيدة عن الشاشات، بحيث أنه تساهم في نمو هذا الطفل بشكل صحيح. أيضا الشاشات تؤثر على الكوجنيتيف سكيلز، على القدرات اللي هي الإدراكية. الطفل الآن إذا هو يشاهد
0: مقاطع
1: سريعة، هذه تؤثر على قدرته على الإدراك، على التحليل، على القراءة، لأنه ما عاد يستطيع الآن أنه يقرأ لمدة 10 دقائق، هو فقط يريد أن يقرأ لمدة 30 ثانية.
0: نعم، كلها على الطريق السريع. ولذلك ذكرتني كلامك دكتور الآن، أهل البادية سابقا يعني أنا أشوف ما يعانون مشكلة نظر، ما شاء الله يمد نظره على بعد ما يستطيع، أهل المزارع، أهل المناطق المفتوحة، فاحنا نقول وش اللي صار لنا يعني، هل بدأنا نكتشف الأمراض ولا وجود مثل ما تفضلت أبنائنا في مناطق مغلقة وقريبة تجعل العين تتكيف على المدى القريب؟
1: صحيح،
0: ما عطيناها فرصة أنها مثل على ما قال الصقور ولا الطيور أنها تطير وتأخذ يعني راحتها.
1: صحيح، هي في عدة عوامل، منها عوامل بيئية وعوامل جينية، فهي لما تتوافر هذه العوامل يحدث الخلل. فطبيعي لما الطفل يقضي معظم يومه في مكان مغلق، غالبا نظره أو النظر هو حيكون مركز على مسافات أو على أهداف قريبة، فبالتالي بناء الشبكية وبناء العين والديفلوبمنت يقل، يعني ما يكون بالشكل الطبيعي، يحدث له تغير ويؤدي إلى هذه المشاكل. بينما في البادية زي ما ذكرت أغلب وقتهم خارج،
0: نعم،
1: في الأماكن المفتوحة، هذا يعطي أيضا، طبعا هذا ما في عليه دراسة، لكن هذا تحليلي للفروقات، هذا أعتقد هذا هو السبب.
0: ولذلك إن شاء الله الأجواء إن شاء الله بدأت تتحسن، فكأننا ندعو الأسر أنهم يعني يخرجون من البيئات المغلقة.
1: صحيح
0: دكتور، يعني أنا طبعا تفاجأت حقيقة من أن العين ما هي فقط للبصر، وإنما وجد يعني كثير من الأبحاث أن لها علاقة بأمراض كثيرة، لدرجة أني أنا سمعت، ما أدري تصححني، ما أدري المعلومة صحيحة ولا، أن حتى لها علاقة بقطع النفس الليلي.
1: صحيح، صحيح جدا، صحيح.
0: كيف يعني؟ كيف أنا يعني أنا أعرف أنها سهل علي أني أستوعب أن لها علاقة بالسكر وبالضغط وبالصداع، لكن بقطع النفس؟
1: غالبا الأشخاص اللي عندهم قطاع نفس أثناء النوم غالبا يحدث هناك نقص في التروية لديهم في جزء محدد في الشبكية، وهذا النقص قد يؤدي إلى ما يسمى normal tension glaucoma، اللي هي الماء الأزرق، ويكون هناك الضغط العيني يكون طبيعي لدى هذا الشخص، فيحدث هناك خلل في إيصال الأكسجين لخلايا الشبكية، وهذا يؤدي إلى ضمور هذه الخلايا.
0: والله حقيقة يعني الآن أيضا كأني سمعت منك في أثناء التنسيق لهالحلقة أيضا علاقة بأمراض أخرى ممكن تصل إلى الأورام.
1: صحيح، طبعا أورام الدماغ كثير منها يكتشف من خلال فحص العصب البصري، من خلال تقييم البؤبؤ، ومن خلال طبعا الأشعة. أيام الابتعاث كان عندنا بروفيسور متخصص في هذا الموضوع، أوبتومترست، هو دكتور بصريات، فكانت تعرض عينه حالات، اكتشاف حالات أورام دماغ من خلال فحوصات العصب البصري، من خلال فحوصات للمجال البصري، ومن خلال فحص البؤبؤ، ومن خلال أيضا فحص الألوان، وأيضا بالإضافة للأشعة. الآن أيضا احنا نقوم بعمل أبحاث خاصة بالكيمياء الخاصة بالدموع. الكيمياء الدموع هذه هي مركبات كيميائية صغيرة موجودة في الدم، تقريبا عددها يتجاوز 2000 مركب، مرتبطة بالأمراض الجسدية، مرتبطة بأورام الدماغ، مرتبطة بالاعتلال السكري الطرفي، مرتبطة بالصداع النصفي، مرتبطة بالتصلب اللويحي، مرتبطة بالزهايمر، بالديمنشيا، بكل الأمراض العصبية. ليش هي مرتبطة بالأمراض العصبية؟ لأنه العين هي أساسا جزء من الدماغ.
0: صحيح.
1: أثناء مرحلة الحمل، في مرحلة الطفل وهو جنين، العين أساسا تخرج من الدماغ، هي عبارة عن دماغ يخرج ليرى.
0: سبحان الله.
1: فطبيعي أنه تنعكس عليه، طبيعي أنها تنعكس على هذه المركبات في الدمع وأيضا في الأجزاء الأخرى.
0: يعني الآن الناس يقولون أن تركيب دموع الفرح غير دموع الحزن، غير دموع الالتهابات، غير كذا، هل فعلا هي مختلفة؟
1: صحيح، صحيح جدا، لأنه في كل حالة أنت تنشط دائرة عصبية مختلفة. ففي حالات الحزن هناك دائرة عصبية مختلفة عن حالات الفرح، حالات النوم مختلفة، الحالات المرضية مختلفة. هذه المركبات تفرز من سطح العين، تفرز من أعصاب القرنية، الأعصاب هذه هي أساسا منبثقة من قاع الدماغ، فهي تعكس ما يحدث لدى الإنسان. أيضا يعني أمراض كثير أخرى لا زالت واعدة، يعني ما أبغى أسهب فيها، لكن أعتقد مستقبلا خلال 10 سنوات القادمة ممكن نشوف الدموع تستخدم لفحص أمراض عصبية وتشخيص أمراض عصبية.
0: يعني ممكن، هل ممكن هذه الأبحاث أو تتكلم عنها التحاليل أو فحص الدمع ممكن يكون في بعض الحالات أدق من فحص الدم؟
1: موجود هذا، وفعلا هذا أثبت في الصداع النصفي. الصداع النصفي هناك مركب يسمى CGRP، هذا المركب يلعب دور كبير في إثارة الصداع. عمل أكثر من دراسة بحيث أنهم قارنوا تركيز هذا البروتين في الدم وقارنوهم بتركيزه في الدم، وجدوا أنه في الدم أكثر، بل يزداد أثناء الصداع مقارنة بما قبل الصداع. فهناك يعني محاولات لفحص بروتينات أخرى أيضا في أمراض عصبية أخرى، وأعتقد هذا البروتين يعني قريبا ممكن نشوف أداة لاستخدامه في العيادات العصبية.
0: والله نتمنى حقيقة، لأنها بيساعد على تشخيص كثير من الأمراض اللي إحنا يعني ما نعرف تشخيصها بشكل دقيق، ونتكلم عن تصلب اللويحة وغيره. دكتور، خلنا ننتقل إلى شيء جنب العين. دائما مشكلات الرموش مثلا، أو دائما أيضا فيها إشكالية بعدم الاهتمام فيها، والجفن. يعني تحدثنا عن أهمية الجفن وعلاقته بأمراض العين. يعني
1: صحيح جدا، وفعلا موضوع حساس. أنا صراحة تفاجأت بالعدد الحالات اللي مروا علي في العيادة، وجدت أنه يعني نسبة المصابين بمشاكل في الجفن تتجاوز 90%. الجفن العلوي والجفن السفلي فيه تقريبا، كل جفن فيه تقريبا ما بين 25 إلى 30 غدة دهنية. هذه الغدد تفرز مادة دهنية تساعد على ترطيب سطح العين، غالبا نتيجة التعرض لأشعة الشمس، نتيجة قلة العناية. هذه الغدد يحدث لها انسداد، ومن بعد ذلك يحدث ضمور، والإشكالية أنها لا تعود ثاني مرة للعمل. وهذا يؤدي إلى أنه تتراكم ما شبيه للقشرة في الرموش. هذه القشرة تسمى دندروفلايك، تؤدي إلى التهاب الجفن وتؤدي إلى جفاف العين. طبعا بيسأل سائل، طيب كيف أسوي أنا، كيف أشوف أن جفني كويس أو لا؟ فغالبا لابد يتم فحص الجفن، بعد ذلك يتم العناية بالجفن. طبعا هناك

0: اليوم، هذا يساعد في تنشيط هذه الغدد ويساهم في المحافظة على التوازن في سطح العين ويحمي المريض من الجفاف. طبعا قد يقول قائل الجفاف موضوع بسيط أو بإمكاني أنه أتجاهله، هو مو موضوع بسيط لأنه يؤثر على جودة الحياة، ربط مع القلق. دراسات حديثة أثبتت أنه القلق له علاقة بالجفاف. ليش؟ لأنه هناك ارتباط ما بين سطح العين من خلال الأعصاب بالدماغ، فأنت لما يكون هناك في احتكاك بشكل دوري لسطح العين هذا يزعج الإنسان. هو احتكاك بسيط لكن يسبب لك إزعاج، فهذا يؤدي إلى مشاكل أخرى قد تساهم في ارتفاع نسبة القلق.
1: وهل هاي دكتور يعني قطرات الترطيب هذه تكون كافية لعلاج مشكلة الجفاف؟
0: موضوع جفاف العين موضوع متشعب، ولا أعتقد أنه الترطيب هو كافي. يفضل أن تعامل كل حالة حسب ظروفها. بتذكر لك مثال، أنا جاني أحد المرضى يقول أنا أتألم لما أضع قطرة الترطيب. فهذا الشخص هو ما عنده جفاف، هو عنده مشكلة أخرى، هو عنده تحسس عصبي. فهو لما يشعر عنده ألم ويذهب لمتخصصين ويعطون الاستشارة أنه عنده جفاف، بينما فعليا هو ما يستفيد من هذه القطرات، هو يحتاج تدخل آخر، والتدخل الآخر يعنى بالألم، يشمل إما إبر بوتوكس، يشمل تغيير للبيئة المحيطة، يشمل أمور كثيرة،
1: أو معالجة مسبب الحساسية. هذا
0: غالبا هي حساسية عصبية تكون، فتكون يكون معها ارتباط آخر.
1: أنا أشوف كثير من الناس يتساهلون في مسألة قطرات الترطيب، يعني يستخدمونها أحيانا بدون وصفة، أحيانا يستخدمونها بكميات كبيرة أو قليلة، يعني إيش توجيهك في هذا الموضوع؟
0: أنا ما أشوف فيها مشكلة إذا كان الشخص يعني مرتاح ولا تسبب له أي، أهم شيء تكون بريزرفاتيف فري، ما يكون فيها مواد حافظة، تستخدم خلال اليوم ما هو أكثر من ذلك. هذا تقريبا يعني لاحظت عليها. لكن زي ما ذكرت أنه موضوع جفاف العين يعني أكبر منه فقط يعالج أو يعمل له مانجمنت إدارة فقط بالقطرات، لأنه قد يكون مرتبط بأمور أخرى.
1: يعني دائما التشخيص الدقيق ولي ابن علي. قبل شوية الدكتور تكلمت عن يعني عمل بعض المساج البسيط لجفن العين، أنا ودي بس أتأكد على مسألة بعض الناس يتعاملون مع عيونهم بقوة، يفرك عيونها مثلا لما يحس بألم، يفرك عينه فرك يتوقع أنها بعد كذا تبي يروح تروح المشكله اللي فيها.
0: لا لا، بالنسبه لفرك العين هذا قد يؤدي الى تغير في توبوغرافي او شكل القرنيه، فيفضل انه ما تفرك العين. بالنسبه للمساج، هو مساج بشكل لطيف جدا، يعني ما يكون فيه ضغط، انها هي غدد جدا صغيره
1: على الجفن،
0: اسفل الجفن، الجفن العلوي. ممكن تستخدم كمادات دافيه مرة في أو مرتين خلال الأسبوع، هذه أعتقد كافية.
1: جميل. طبعا عندنا بعض الأخطاء الحقيقة احنا نعملها، يعني بالذات تتكلم عن البالغين، وربما الأخوات النساء ربما يكون عندهم أخطاء أخرى. يعني كثير مما نسمع من المختصين في البصريات وأطباء العيون لمسألة التوعية بالعدسات اللاصقة والتعامل معها، وأيضا لاستخدام بعض الكريمات أو استخدام الرموش الصناعية، ودي تحدثنا يا دكتور عن بعض الأخطاء اللي يسهل تجنبها وتوجيه للناس في هذا الجانب.
0: بالنسبة للعدسات اللاصقة، العدسات اللاصقة هي أداة طبية تستخدم وتوضع على سطح العين، فإذا كان هناك فيه بكتيريا في هذه العدسة أو إذا كان هناك فيها فيروس، غالبا حتساهم في أنه يحدث عند المريض حالة مرضية. يفترض أنه العدسات اللاصقة تأخذ باستشارة طبية. ممكن تستخدم العدسات اللي خاصة في التجميل لكن تكون من شركة معتمدة.
1: جميل.
0: ما يمنع تبادل العدسات ما بين الأشخاص، لأنه قد يكون الشخص هذا عنده مثلا هيباتيتس

0: سي التهاب الكبد الوبائي سي، أثبتت الدراسات أنه الدموع ناقل للهب سي أو التهاب الكبد الوبائي سي. فلما تأخذ عدسة من شخص آخر أنت تأخذ يعني
1: يصير وسيلة لانتقال هذا المرض.
0: صحيح. أيضا يمنع غسل العدسات بالماء. كثير من الأشخاص يظن أنه الماء نظيف أو أنه مناسب للعدسة. الماء ناقل للأكانثاميبا. الأكانثاميبا هذا النوع من الميكرو أورغانيزم تؤدي إلى تآكل الشبكية أو تآكل القرنية، هو جدا سريع. لو المريض يغسل العدسة بالماء أو يسبح، يدخل المسبح مثلا هو لابس عدسة، هو عرضة لأنه يكون لديه هذا الميكروب، وهذا يؤدي إلى تآكل شبكية خلال أو تآكل القرنية عفوا خلال ممكن 3 أيام.
1: الله
0: صحيح. فجدا يعني مهم أنه يمنع استخدام الماء مع العدسات. أيضا يمنع النوم في العدسات. كثير من الأشخاص ينام يأخذ عدسة مثلا شهرية وينام فيها. العين أثناء النوم
1: ممكن تسبب جروح أو شيء.
0: غالبا أثناء النوم سطح العين يكون فيه نقص أكسجين، هايبوكسيا. فأنت حاط العدسة فغالبا حتزيد من المشكلة، وهذا يساعد أيضا في أنه البكتيريا تنمو، فيمنع استخدام العدسات أثناء النوم.
1: طيب دكتور، خلنا قبل ما نتكلم عن الرموش ناخذ الأخ أبو يزيد. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: حياك الله. المعذرة أبو يزيد، طولنا عليك. الله يسلمك.
2: أبدا، يعطيك العافية. أشكرك على البرامج التوعوية. يعطيك العافية.
1: الله يطول عمرك. سلمك
2: دكتور عبد العزيز. عندي نزول بالجفن الأيسر بسيط من 3 سنين. من ممكن أراجع من المختص فيها الحالة؟
1: أبشر أبشر، الدكتور يجيبك إن شاء الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: سلامتك. ما تشوف شر أخوي أبو يزيد. شكرا شكرا. أبو يزيد يقول عندي نزول في الجفن الأيسر، وين أروح؟
0: والله هو ذكر يعني معلومات بسيطة جدا. أي. هو قال خلال 3 سنين. إحنا لابد نعرف إيش السبب. لابد أخذ تاريخ مرضي كامل. صعب أنه يعني ممكن يجاب، لكن ممكن أنه يعني يزور مختص في إما طب العيون أو في البصريات ويقيم الحالة. غالبا أنت يعني إذا جاءك مريض لابد تأخذ كامل التفاصيل.
1: وأيضا حتى درجة المرض والمشكلة.
0: أيوة. فتقيم من جميع النواحي وبعدها يعطى الطريقة المناسبة.
1: جميل. مسألة الرموش يا دكتور، المواد الكيماوية ومواد التجميل والمبالغة فيها.
0: والله هذا سؤال جدا حساس. لأنه كثير من النساء يستخدموا أدوات تجميل. أدوات تجميل آمنة، لكن بشرط أنه يعني تكون تستخدم لمدة محدودة، ما تستخدم لمدة طويلة. بمعنى أنه والله إذا كان عندها إذا كان هناك مثلا كحل يستخدم لفترة 3 شهور، ما يتجاوز هذه المدة. أيضا تبادل الأدوات التجميل، يمنع تبادل أدوات التجميل لأنه قد تنتقل إذا كان هناك عدوى تنتقل من شخص إلى شخص آخر. موضوع الرموش الصناعية هو مؤذي للغدد ومؤذي للرموش الطبيعية، فيفضل أنه يبتعد عنها. هذا تقريبا الملذية.
1: والنقاط جدا مهمة. خلنا نأخذ الأخ أبو رياض. السلام عليكم أبو رياض.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا مرحبا بك أبو رياض.
3: بك يا دكاترة ما شاء الله تبارك الله.
1: الله يحييك يسلمك.
3: جواري طال عمرك. الأول اللي هو مرض السكر، هل لها علاقة بالوراثة اللي بعد الجيل الجديد؟ يعني من الشيبان القديمين عندهم السكر، ويجي أولاد وبنات، هل له علاقة بالجيل الجديد؟ هذا السؤال الأول.
1: تفضل.
3: السؤال الثاني، هل قطرة، أنا أخذت لي قطرة من حد المستوصفات الله عز وجل وقال استخدمها مدة شهر، القطرة هذه قيمتها يمكن 36 ريال، فهل القطرة هذه صحيح استخدمها شهر كامل ولا مدة أسبوع ولا أكثر؟ هذا سؤالي وجزاك الله خير.
1: أبو رياض، وإيش كانت المشكلة الصحية اللي عندك؟
3: لا
1: في العين.
3: في العين زي ما تقول حساسة في العين كبيرة، وجيت أرطب العين، فقال لي الصيدلي استخدمها مدة شهر. الدكتور قال مدة 2 يومين أو 3 أيام. هذا استفسار بس من السؤال الثاني. والسؤال الأول، هل السكر الوراثة يعني مرض السكر يورثون الأولاد من بعد أبوهم مثلا أو أمهم كذا؟
1: بشري أبو رياض، شكرا لك. شكرا لك. الله طول عمرك. سلم. وطبعا بس نتشارك أنا والدكتور في مسألة السكر. السكر طبعا قد يكون وراثي، فلذلك الناس اللي أجدادنا ما كان عندهم سكر، فربما بعض نمط الحياة ساعد في وجود السكر في آبائنا. بعض آبائنا مع الطفرة ويعني تغيير نمط الحياة زاد عندهم السكر، فبدأوا يورثون للأجيال اللي بعده السكر كشيء وراثي وأيضا نمط الحياة. فأنا يمكن ضربت مثال سابق، يعني لو كان إنسان عنده 3 أولاد وهو ما عنده السكر ثم أصيب بالسكر، بقية الأولاد سيكون يأثر عليهم السكر. فالمسألة الوراثية مهمة، ولذلك من يقي نفسه من السكر سيقي حتى يعني الأجيال القادمة. وإذا كان فيه تعليق عند الدكتور أو يتكلم عن القطرة اللي وصف لها الصيدلي.
0: بالنسبة للسكر يعني تعقيب بسيط، مع الأدوية الجديدة الآن هناك ما يسمى بالGLP-1، هذه الأدوية قد تساعد في تخفيف أو في تقليل مضاعفات السكري، لأنها تخفض السكر بنسبة كبيرة. فواعدة جدا، مستقبل واعد جدا لمرضى السكر، بحيث أنهم بشرط أنهم يأخذوا هذه الأدوية الجديدة، فممكن أن يتحكموا فيه. فيما يتعلق بالقطرة، أنا صراحة ما أستطيع أني أعطيك إجابة محددة، لكن القطرات اللي ما يكون فيها مواد حافظة غالبا تستخدم خلال يوم، لكن القطرات اللي فيها غالبا تستخدم إلى تقريبا 28 يوم، فيعتمد على حسب القطرة. أنا ما أبغى أعطي، لا بد يرجع للمختص اللي صرف له إياها، وبناء عليه يحدد له.
1: يعني كان نقول يعني دائما الطبيب اللي وصفه اللي عندها العلم ومعرف بالضبط وضعك والتشخيص والإرشاد من. ناخذ اتصال الأخير لأخت زين.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. يا مرحبا.
4: أحييك وحيي ضيفك الكريم.
1: الله
4: يحييك. الدكتور اللي معك دكتور عيون صح؟
1: نعم.
4: بالنسبة عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، السكر إذا أصيب الشخص بعد ما يجون الأولاد، يعني أولاده خلاص يكونوا يعني، هل هذا يأثر عليهم وهم خلاص يعني ما جاء السكر إلا بعد ما يعني كانوا موجودين؟
1: طيب.
4: السؤال الثاني، بالنسبة للعمليات التجميل للعين، يعني اللي مثلا عنده مشكلة في العين يعني ما أبيض كذا خلاص يعني وما عاد يتعالج ويبغى يسوي تجميل يعني تفصيل للعين، يعني هل هذا يعني مفيد وما يأثر على العين؟ يعني على السؤال الثالث، بالنسبة للكحول الأسمد هذا اللي ينصحون به، أنتم استخدامه يأثر يضر يعني ولا مفيد؟ يعني
1: الله يعطيك العافية أختي زين، أسئلة شكرا. جدا مهمة. شكرا لك.
4: شكرا, شكرا.
1: يمكن دكتور احنا تعرضنا للسؤال الاخت زين الاول والثاني، لكن الاثمد والكحل لاني انا سمعت ان فيه غش كبير جدا في هذا الموضوع، فودي تحدثنا عنها جانب.
0: والله للاسف انه في غش زي ما ذكرت فيما يتعلق بالاثمد، ويضاف له مواد مثل الرصاص وغيره، فغالبا ما يوجد هناك دراسه يعني اثبتت فعاليه الاثمد لصحه العين. الكلام اللي يسمع غالبا هي اجتهادات لم تبنى على أدلة علمية، فيستخدم مثل غيره مثل الكحل، لكن يتأكد أنه فعلا هل هو ما هو مخلوط في مواد سمية.
1: وهذه مشكلة الغش هذه تسبب إشكالية كبيرة. دكتور يعني في نهاية الحلقة ودنا توجه لنا وللمستمعين الكرام نصائح كيف نحافظ على صحة العين.
0: بالنسبة للنصائح، إذا كنت مريض سكر لابد أن تزور طبيب العيون أو أخصائي البصريات أو دكتور البصريات مرة كل سنة، بحيث أنه يتم الكشف على الشبكية، تأكد من ما يوجد هناك نزف، ما يوجد هناك أي مشاكل أو رشح. أيضا تحافظ على يعني إنزال السكر التراكمي. إنزال السكر التراكمي جدا مهم، يعني يخفض نسبة حدوث مضاعفات سكرية على الجسد، وأيضا يحمي كامل، يحمي القلب، يحمي الكلى، يحمي الأطراف. فمهم جدا أن يكون هدفك كمريض سكري أن تحافظ على تراكمي أقل من 7. هذا متعلق بمرضى السكر. مرضى الضغط ايضا يحتاجوا انه يتحكموا في موضوع الضغط، يحتاجوا انه يعملوا فحوصات دوريه لدى اخصائي البصريات او لدى دكتور البصريات او لدى طبيب العيون، بحيث انه يتاكدوا من سلامه الشبكيه، وايضا يراجعوا طبيب الاسره بحيث انه يضبط موضوع الضغط. ايضا الاشخاص الذين لديهم انقطاع نفس ليلي يفضل انه يراجعوا عياده النوم، بحيث انه يتم تقييم الحاله، اذا كان يتطلب انه يعمل له كمام اثناء الليل او انبوبه اكسجين ممكن تعطى له، بحيث انه تحميه من انقطاعات النفس الليليه وتحمي العين وتحمي الاجزاء الاخرى ايضا من الجسد. فيما يتعلق بالاطفال، قننوا استخدام الاطفال للجوالات للشاشات، هذه قد تساعد في تخفيف مشاكل الإبصار، وأيضا تساهم في أن ينمو بشكل سليم. فيما يتعلق بالعدسات اللاصقة، يمنع استخدام الماء، يمنع تبادل العدسات، يمنع استخدام أو النوم في العدسات الطبية. فيما يتعلق في أيضا الجفن، عناية الجفن جدا مهمة، يفضل الأشخاص اللي ما راجعوا أو ما عمرهم سووا فحوصات للعين أنه يراجعوا أخصائي البصريات أو دكتور البصريات، بحيث أنه يقيم العين ويقيم الجفن، الرموش، الغدد، الشبكية. هذه تعطيك يعني خطوة للأمام، بحيث أنه تراجع هذا المختص إذا تطلبت المراجعة. في قصة بختم فيها، أنه أحد الزملاء في مكان طبي لم يقم بأي فحص للعين، فأنا جبت وقلت خليني بشوف، خليني أتعلم عليك. هذا أيام بعد ما تخرجت، فلما سويت الفحوصات وجدت أن عنده حالة جدا نادرة، هو له سنوات في هذا المجال ولم يفحص نفسه ولم يسأل أحد أنه يعمل له فحص. فوجدت عنده حالة تسمى تشرب، أو هي أتروفي، تآكل. هذا التآكل سبحان الله يكون في الشبكية، يكون له ارتباط باللحميات اللي في القولون. غالبا الشخص أو المريض إذا كان هناك عدد كبير من هذه العلامات في الشبكية، غالبا يكون لديه لحميات في القولون. فأنا نصحته، قلت يا أبو فلان روح سوي فحوصات على القولون، لأنه هذه الحالة مرتبطة unknown reason، يعني مو معروف السبب، لكن مرتبطة مع اللي هي تسمى البوليبس، اللحميات اللي في القولون. فمهم جدا إنه
1: كانك تقول يا دكتور أيضا قد يكون لها علاقة بصحة الأمعاء والبكتيريا النافعة.
0: صحيح، صحيح جدا. زميلتنا في يونس دبليو في استراليا عملت دراسة على اللي هي بكتيريا الأمعاء. الأمعاء فيها تقريبا 2 كيلو بكتيريا. هذه البكتيريا لها دور في صحة العين، لها دور في تحسن المزاج، لها دور في الأمراض العصبية أيضا. فإذا أكلت سكر كثير، أنت تغير البوبيليشن، أنت تغير سكان إلى ناس تحب السكر، وهذول
1: البكتيريا ضارة.
0: صحيح.
1: حقيقة دكتور حوارنا معك جدا جميل، واستفدنا منك فائدة كبيرة جدا. إحنا نقول والله مهم جدا إحنا نراجع الأطباء، وما نترك يعني الأعراض حتى يعني تتفاقم. فكان معنا ضيفنا الدكتور سلطان بن محمد العتيبي. شكرا لك دكتور، كنت ضيفا معنا في هذا البرنامج، وشكرا لهذه المعلومات اللي قدمتها لنا.
0: الشكر لكم، وموصول إلى إذاعة الرياض وبرنامج فيتامين، وكانت فرصة طيبة أن نلتقي فيكم.
1: ونشكركم ونشكر الجمعية السعودية للبصريات، ونقول الدعاء اللي دائما احنا نتكلم عنها، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. فنسأل الله عز وجل أن يتم عليكم الصحة والعافية، ويتم الصحة على أبصاركم. نراكم بخير إن شاء الله في حلقة قادمة. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان من إعداد والتقديم، وزميلنا منور البريك من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلاس.

0: بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. حين تكون المنافسة عالمية، يصبح الوصول إلى منصة التتويج أكثر من مجرد فوز. إنه شهادة على كفاءة الإنسان وتطور المنظومة التي تقف خلفه. وفي إنجاز سعودي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية، توج فريق هيئة الهلال الأحمر السعودي بكأس العالم للإسعافات الأولية 2026 بعد مشاركة دولية جمعت عشرات الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مختلف دول العالم. 3 مسارات و3 مراكز عالمية حققتها المملكة: المركز الأول في التوعية المجتمعية، والمركز الثاني في الابتكار، والمركز الثالث في الاستجابة الإسعافية، في حضور يعكس ما وصلت إليه الكفاءات الوطنية من قدرة على المنافسة، وما يشهده العمل الإسعافي في المملكة من تطور في التدريب والتقنية والابتكار. وفي مسار الابتكار الذي حقق فيه الفريق السعودي المركز الثاني عالمياً، حضرت التقنية من خلال تطبيق المستجيب بوصفه أحد التجارب الوطنية التي توظف الحلول التقنية لتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الطارئة. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز وكواليس المشاركة والمنافسة وعن الابتكار ومستقبل التقنيات الإسعافية، يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر وقائد مشروع المستجيب. مرحبا بك دكتور.
5: أهلا وسهلا فيك أخوي عبد الرحمن، وشاكر لك هذه الاستضافة الكريمة.
4: حياكم الله. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، نبارك للوطن حقيقة هذه الكفاءات الوطنية المميزة التي كانت خلف هذا المنجز العالمي. ماذا يعني لكم أن يعود فريق الهلال الأحمر السعودي من منافسة عالمية بهذا الإنجاز، وأن يحمل كأس العالم للإسعافات الأولية 2026؟
5: الله يبارك فيك أخوي عبد الرحمن. بداية أنا حاب أرفع الشكر لقيادة الرشيدة على دعم وتمكين كفاءات السعودية، وأيضا أرفع الشكر لقيادة هيئة الهلال الأحمر على ثقة وتعطي الفرصة لنا كشباب لقيادة مشاريع تخدم الإنسان وتسهم في إنقاذ الأرواح. بالنسبة لنا، رفع اسم المملكة على منصة عالمية هو فخر ومسؤولية في نفس الوقت. نفخر بأن نقدم تجربة سعودية تحظى بهذا التقدير وبهذه المكافأة، ومسؤولية أيضا بأن نحول هذا النجاح إلى أثر يلمس كل من يحتاج لخدمة إسعافية.
4: جميل. طبيعة كأس العالم للإسعافات الأولية، وأيضا كيف كانت المنافسة بين الفرق المشاركة من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم؟
5: طبعا هي منافسة دولية تجمع فرقا من مجموعة من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تتخطى 150 فريق لعرض تجاربها وقدراتها في الإسعافات الأولية، من التدريب والتعامل مع الحالات إلى الابتكار وتطوير الحلول. المنافسة يعني كانت قوية جدا، بداية كانت من التصفيات الإقليمية ثم انتقالا للتأهل إلى النهائيات. كل فريق في النهائيات كان له تجربة تستحق الاهتمام. الجميل أن رغم التنافس نجتمع على هدف واحد، كيف نساعد الإنسان بشكل أسرع. لذلك كانت فرصة تعليمية وتبادل خبرات إلى جانب المنافسة على المراكز الأولى.
4: نعم دكتور عبد الرحمن، قبل الوصول إلى النهائيات كانت هناك طبعا مراحل من الاستعداد والتأهل، كيف جرى إعداد الفريق السعودي لهذه المنافسة؟ وأيضا يعني لو تعطينا إضاءة على حجم العمل الذي سبق الوصول إلى منصة التتويج.
5: صحيح، ولعل العمل بدأ بفترة طويلة جدا من فكرة التطبيق المستجيب اللي تم إطلاقها على مستوى المملكة، لكن بالنسبة للمسابقة بحد ذاتها العمل بدأ قبل النهائيات بفترة بالتنسيق مع إدارة التمييز المؤسسي عندنا في هيئة الهلال الأحمر. تم دراسة متطلبات المشاركة واختيار المشاريع المناسبة، لأن المشاريع كثيرة. في مسار الابتكار تم اختيار مشروع المستجيب، ثم تم تشكيل فريق وتجهيز العرض والأدلة لتوضح الفكرة وطريقة تطبيقها ونتائجها حتى. بعدها قدمنا المشروع في التصفيات الإقليمية وتأهلنا إلى النهائيات. وخلال هذه الرحلة عملنا على تطوير العرض والتدرب على تقديمه والإجابة على الأسئلة المحتملة من المحكمين. الوقوف على منصة التتويج سبق عمل جماعي وتحضير ومراجعة كثيرة إلى أن تكلل هذا بالنجاح والحصول على المركز الثاني.
4: جميل. أيضا دكتور عبد الرحمن، خليني أسألك يعني عن مشاركة الهلال الأحمر السعودي في 3 مسارات وحقق فيها مراكز عالمية في جميعها، دلالات هذا الأمر على مستوى التكامل في المنظومة الإسعافية السعودية؟
5: فعلا يعني تحقيق المركز الأول في مسار التدريب المجتمعي والثاني في الابتكار والثالث في السيناريوهات والمخاطر يعكس تكامل الجهود داخل الهيئة. الخدمة الإسعافية تحتاج إلى مجتمع مدرب وفرق قادرة على التعامل مع المواقف وحلول تساعدها على الوصول والاستجابة بكفاءة من خلال الابتكار. والنجاح في المسارات الثلاثة يعطينا صورة عن أهمية تطوير هذه المسارات والتقنية وآليات العمل لخدمة الإنسان بشكل كبير.
4: نعم. أيضا دكتور، يعني كنت أنت ضمن فريق مسار الابتكار الذي حقق المركز الثاني عالميا، عرفنا على طبيعة هذا المسار وأيضا المعايير التي تقوم عليها المنافسة فيه.
5: ومسار الابتكار يعني يتيح تقديم حلول جديدة لمشكلات واقعية في الإسعافات الأولية. الفكرة تحتاج إلى ما هو أكثر من عرض جميل، تحتاج إلى توضيح المشكلة لتعالجها هذه الفكرة وكيف تعمل على أرض الواقع والقيمة التي تضيفها هذه الفكرة وإمكانية استمرارها والتوسع فيها سواء داخل المنظومة التي ابتكرت هذه الفكرة أو حتى مشاركتها على مستوى عالمي. يمكن هذا هو هدف بطولة كأس العالم في الأساس. في مشاركتنا ركزنا على سؤال واضح، كيف نستفيد من الأشخاص المدربين الموجودين بالقرب من كل حالة تحتاج تدخل سريع وطارئ، ونساعدهم على هذا التدخل اللي مثبت علميا عندما يتم في الدقائق الأولى تكون نسبة النجاة أعلى حتى وصول سيارة الإسعاف وإكمال العملية الإسعافية.
4: نعم. في مسار الابتكار قدمتم تطبيق المستجيب، ودنا حقيقة أن نعرف المستمع بهذا التطبيق بصورة مبسطة، إيش فكرته، كيف يمكن أن يسهم في التعامل مع الحالات الإسعافية، هل هو تطبيق متاح للناس بشكل عام أو هو فقط داخل أروقة الهلال الأحمر السعودي؟
5: سؤال رائع. فكرة المستجيب اليوم عندنا مجموعة كبيرة من الأشخاص المؤهلين سواء ممارسين صحيين مؤهلين أو أفراد من المجتمع حاصلين على تدريبات للتعامل مع الحالات الإسعافية والإسعافات الأولية، وقد يكون هؤلاء الأشخاص قريبين من الحالة الإسعافية لكن لا يملكون العلم بوجود هذه الحالة في هذه اللحظة. وهذا ما يعالج تطبيق المستجيب، هو ربط الأشخاص القريبين من الحالة الإسعافية وهم مؤهلين وقادرين على التعامل معها بهذه الحالات والوصول لهم بشكل سريع. اليوم مهما كان انتشار الإسعاف انتشار صحيح وسريع والوصول للمرضى والمصابين بشكل سريع، ما راح يكون أقرب من الأشخاص اللي حوالين المريض والمصاب من زملاء عمل أو من أهل أو من جيران أو من غيرهم حوالين المريض. فلما يكون عندهم المعرفة بوجود هذه الحالة في الوقت الصحيح يكون تدخلهم ثمنه يعني أعلى وأكثر.
4: نعم. الله يحفظنا ويحمينا يا رب العالمين، وإن شاء الله تعالى تكون مثل هذه أيضا التعليمات والاستفادة من هذا التطبيق يقل لقلة إن شاء الله تعالى الحالات، ولكن وجوده أيضا مهم للغاية. دكتور وأيضا المستمع الكرام، اسمحوا لي أطلع فاصل قصير وبعدها أرجع أكمل الحوار. فاصل ثم نعود.
0: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.

0: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن الهلال الأحمر السعودي في كأس العالم للإسعافات الأولية مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر وقائد مشروع المستجيب. مرحبا بك دكتور من جديد.
1: الله يحييك.
0: حياك الله. في الحالات الطارئة قد تكون الدقائق الأولى يعني فارقة في إنقاذ حياة الإنسان، كيف تستطيع التقنية أن تختصر هذه الدقائق وتربط بين الحالة والمستجيب وأيضا الخدمة الإسعافية بكفاءة أكبر؟
1: اليوم التقنية وتطبيق المستجيب تختصر الوقت اللي نحتاجه لمعرفة أين الحالة، من الشخص المؤهل القريب منها، كيف ممكن الوصول إلى هذه الحالة، وين أقرب جهاز إنعاش قلبي أوتوماتيكي ممكن الاستفادة من التعامل مع هذه الحالة. من خلال تحديد الموقع وإرسال تنبيه يمكن ربط الحالة بالمستجيب بسرعة، بينما تكون سيارة الإسعاف في طريقها وهذا لا يعرقل تحرك سيارة الإسعاف. فبدل أن تمر هذه الدقائق دون مساعدة يصبح لدينا شخص يستطيع بدء الإسعافات الأولية، وهذا هو جوهر المستجيب، أن تبدأ المساعدة في أقرب وقت ممكن.
0: نعم، من واقع تجربتك يا دكتور، إيش اللي يميز التجربة السعودية في مجال ابتكار الإسعاف على مستوى العالم؟
1: من وجهة نظري ما ميز تجربتنا هو ربط التقنية بالإنسان وبالمنظومة الإسعافية، وأيضا جميع المشاركات اللي تم طرحها في البطولة كانت مشاركات واقعية وذات أثر ملموس وأرقام عالية جدا. لدينا أفراد يتعلمون الإسعافات الأولية ورغبة كبيرة في التطوع، وجهة إسعافية تنظم الاستجابة، وأيضا حلول تقنية زي المستجيب يجمع هذه العناصر في خدمة واحدة. إحنا في هيئة الهلال الأحمر نطمح أن تصبح الاستجابة ثقافة مجتمعية، أن يشعر الشخص المدرب بأن له دور فعلي وواقعي، وأن يجد وسيلة واضحة تمكنه وتنظم عمله أو ممارسته من خلال هذا الدور.
0: جميل. أيضا يعني بحكم أنك أنت أصلا بالأساس يا دكتور طبيب استشاري وعضو في فريق الابتكار، وين تشوف المساحة الأكبر للابتكار اليوم في العمل الإسعافي؟ هل هي في الأجهزة أم التطبيقات الرقمية أم أيضا استخدامات الذكاء الاصطناعي أم في تطوير آليات الاستجابة نفسها؟
1: أرى المساحة الأكبر تبدأ من تطوير آلية الاستجابة نفسها. نسأل نفسنا أول شيء أين تكون نقاط الضعف والتأخر في وصول المساعدة، وش الأشياء اللي ممكن يحتاجها المريض أو المسعف عشان يستجيب استجابة أفضل، أو المريض لتحقيق إمكانيات أو استغلال الإمكانيات المتاحة حوله للبدء بعملية الإسعافية. ندرس الحلول ثم نختار الحل المناسب، سواء كان جهاز توفير أجهزة في أماكن معينة أو ربطها بتطبيقات أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا التوجه المستقبلي المتوقع. المستجيب مثلا بدأنا من حاجة واضحة، وجود فجوة زمنية قبل وصول سيارة الإسعاف. احنا عرفنا في مريض في المكان لكن في فترة زمنية مفقودة حتى وصول سيارة الإسعاف.
0: أيوة صحيح.
1: وجود أشخاص مؤهلين بالقرب من الحالة، الابتكار كان في إيجاد طريقة لربط الطرفين فيما بينهم.
0: نعم. الحديث أيضا عن يعني قضية الذكاء الاصطناعي، ممكن نشوف مستقبل ودور أكبر للذكاء الاصطناعي في توجيه المستجيب أو المسعف وأيضا تقييم الحالات والمساعدة في اتخاذ القرار خلال لحظات حرجة؟
1: نعم، وأتوقع يكون له دور أكبر في مساعدة الفرق في تحليل المعلومات. اليوم لدينا كم هائل من البيانات اللي يمكن الاستفادة منها، وجود الذكاء الاصطناعي يسهل فرز هذه البيانات ويسهل تحليل البيانات واستخراج نقاط التحسين بشكل صحيح. وتوقع أماكن زيادة الطلب وتحسين توزيع الموارد المتاحة وتقديم معلومات تدعم القرار خلال الاستجابة. لكن في لحظات الحرجة لازم نفرق، يجب أن تكون هذه الحلول موثوقة ومختبرة وتحت إشراف طبي واضح. نريد من الذكاء الاصطناعي أن يساعد المستجيب والمسعف على اتخاذ القرار الأفضل، لكن يبقى العامل الإنساني، التقييم والمسؤولية والمهنية لدى المختصين.
0: نعم دكتور، يعني حقيقة كثير من الناس وأنا حقيقة منهم نقع بين يعني أمرين مهمين. الأمر الأول

0: أول كثير يقول لك أنت بتسوي إسعافات للمصاب وأنت ما تعرف، وبنفس التوقيت عندك رغبة جامحة أنك تنقذ هذا الشخص اللي أمامك، وعلى أقل تقدير أنك تحسس أنه في أحد جنبه قاعد يساعده وتدعمه معنويا ونفسيا. تقديم يعني أو تردد في تقديم الإسعافات خوفا من الخطأ، كيف من الممكن أنه نبني مجتمع أكثر ثقة وجاهزية للتدخل في اللحظات الأولى للحالات الطارئة؟
1: التردد مفهوم، وشعور الخوف والقلق في التعامل مع هذا النوع من المواقف هذا من طبيعة الإنسان، توصل عندما يشعر بأن الحياة حياة شخص آخر أمامه. يعني الثقة تبدأ بالتدريب العملي، عندما يتعلم الشخص خطوات واضحة وسهلة الفهم وسهلة الحفظ، يجربها بنفسه ويعرف متى يتدخل ومتى يطلب المساعدة. اليوم في هيئة الهلال الأحمر احنا توسعنا أكثر في تدريبنا، وصلنا إلى مرحلة في تنوع التدريب بحيث نضع البيئة المحيطة كجزء من العوامل اللي تساعد المتدرب على فهم الموقف اللي يمر فيه. هنا تأتي أهمية برامج الهيئة مثل برنامج الثمانة الأولى مع تجديد المهارات والممارسات مع أبرز الممارسات العالمية. وسألت المجتمع لا نطلب من الجميع أن يصبحوا أطباء، بل أن يتعلموا يعني كيف يطلبون الإسعاف وكيف يقدمون المساعدة على أكمل وجه، التي تدربوا عليها في هذه الدورات إن شاء الله بتكون لها دور كبير في تغيير حياة الإنسان.
0: نعم. أيضا يعني خليني أتكلم عن هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تعمل على رفع جاهزية المجتمع وأيضا تطوير القدرات التقنية والبشرية. كيف من الممكن أن تنعكس هذه الإنجازات الدولية على مستوى الخدمات والممارسات الإسعافية داخل المملكة؟
1: فعلا هو القيمة الحقيقية للإنجاز تظهر عندما نستفيد في تطوير الخدمة. المشاركة الدولية تتيح لنا مقارنة تجربتنا مع تجارب أخرى، استماع للملاحظات والعودة بأفكار قابلة للتطبيق. كمان هذا التقدير يساعد على زيادة الوعي بالمبادرات وتشجيع المجتمع والشركاء على المشاركة فيها. وبالنسبة للمستجيب نطمح أن يتحول هذا الاهتمام إلى مزيد من الإنجاز، وهذا الإنجاز ينعكس بزيادة في أعداد المتدربين وزيادة في أعداد المستجيبين واستجابة أكثر فعالية على أرض الواقع.
0: دكتور، نحن نتحدث الآن عن التحول الصحي وجودة الحياة يعني ضمن رؤية السعودية 2030، أين يقع الابتكار في الخدمات الإسعافية ضمن هذا التحول، وإيش الفرص اللي تشوفها أمام الكفاءات السعودية لتطوير حلول يمكن أن تنافس عالميا؟
1: الابتكار الإسعافي يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وجودة حياته، أن يساعد على وصول الخدمة في الوقت المناسب ويرفع جاهزية المجتمع ويحسن الاستفادة من الموارد المتاحة. والفرص أمام الكفاءات السعودية كبيرة جدا، خصوصا أن نتعامل مع احتياجات متنوعة من المدن والمناطق البعيدة إلى الحشود في الحج والعمرة. هذه التجارب تمنحنا فهما لمشكلات حقيقية وواقعية على أرض الواقع، ويمكن أن تنطلق منها حلول سعودية تفيد المملكة وفي تحسين الجودة، وأيضا ممكن الاستفادة منها بالتنافس عالميا في مثل ما حصل في كأس العالم للإسعافات الأولية.
0: حقيقة أنا أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر السعودي وقائد مشروع المستجيب، وأيضا عودا على ذي بدء نهنئكم بهذا الإنجاز الكبير الذي حققتم به يعني أكبر جائزة، وهي رفع علم المملكة العربية السعودية في محفل عالمي.
1: الله يعطيك العافية، شاكر لك أخوي عبد الرحمن على هذه الفرصة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح أفضل
0: إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. نلتقيكم على خير في حلقة قادمة من أبعاد، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. يا عين جودي وأذري الدمع وانهمري، وابكي على السر من كعب المغيرات. قال ابن إسحاق في السيرة: لما كبر قصي ورق عظمه، وكان عبد الدار بكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وذهب كل مذهب، قال قصي لعبد الدار: أما والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك. فأعطاه داره دار الندوة التي لا تقضي قريش أمرا من أمورها إلا فيها، وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة، وكانت الرفادة خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب، فيصنع به طعاما للحاج فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد. ثم إن قصي بن كلاب هلك، ثم إن بني عبد مناف بن قصي عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي مما كان قصي جعل إلى عبد الدار من الحجابة والإواء والسقاية والرفادة، ورأوا أنهم أولى بذلك لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم. فبين الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب، ابتداعوا إلى الصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت. ففعلوا ورضي كل واحد من الفريقين بذلك، وتحاجز الناس عن الحرب. فولي الرفادة والسقاية هاشم بن عبد مناف، وذلك أن عبد شمس كان رجلا سفارا قلما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، وكان هاشم موسرا، وكان هاشم فيما يزعمون أول من سن الرحلتين لقريش، رحلتي الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد للحجاج بمكة. وإنما كان اسمه عمرا، فما سمي هاشما إلا بهشمه الخبز بمكة، وكان أول من أخذ الإيلاف لقريش، والإيلاف كتاب أمان يؤمنهم بغير حلف، فقد كانت قريش تجارا وكانت تجارتهم لا تعدو مكة. فخرج هاشم إلى الشام فنزل بقيصر، فكتب كتاب أمان لمن يخرج منهم، فخرج هاشم به، فكلما مر بحي من العرب أخذ من أشرافهم الأمان حتى قدم مكة، فأتاهم بأعظم شيء أوتوا به قط بركة. ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجرا. فولي السقاية والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف في قومه وفضل، وكانت قريش إنما تسميه الفيض لسماحته وفضله. وقد كان خرج المطلب بن عبد مناف إلى اليمن، فأخذ من ملوكهم عهدا لمن اتجر إليهم من قريش، وخرج عبد شمس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة وأخذ لهم إيلافا، ثم ورد مكة وهلك بها. وخرج نوفل بن عبد مناف فأخذ لهم عهدا من كسرى، ثم قدم مكة

فاتسعت قريش في التجارة وكثرت أموالها، وكان اسم عبد مناف المغيرة، وكان أول بني عبد مناف هلكا هاشم بغزة من أرض الشام، ثم عبد شمس بمكة، ثم المطلب بردمان من أرض اليمن، ثم نوفل بسلمان من ناحية العراق. وقال مطرد بن كعب الخزاعي: يبكي المطلب وبني عبد مناف جميعا حين أتاه نعيم نوفل، وكان نوفل آخرهم هلكا. وقد كان مطرود بن كعب لجأ لبني عبد مناف فحموه وآووه، فصار يمتدحهم ورثاهم. قال مطرود: يا ليلة هيجت ليلاتي، إحدى ليالي القسيات، وما أقاسي من هموم وما عالجت من رزء المنيات. إذا تذكرت أخي نوفلا ذكرني بالأوليات، ذكرني بالأزر الحمر والأردية الصفر القشيبات، أربعة كلهم سيد أبناء سادات لساداتي، ميت بردمان وميت بسلمان وميت بين غزاتي، وميت أسكن لحدا لدى المحجوب شرقي البنيات، أخلصهم عبد مناف فهم من لوم من لام بمنجاتي، إن المغيرات وأبناءها من خير أحياء وأمواتي. فقيل لمطرود: فيما يزعمون؟ لقد قلت فأحسنت، ولو كان أفحل مما قلت كان أحسن. فقال: أنظروني ليالي. فمكث أياما ثم قال:

يا عين جودي وأذري الدمع وانهمري، وابكي على السر من كعب المغيرات. يا عين واسحنثري بالدمع واحتفلي، وابكي خبيئة نفسي في الملمات. وابكي على كل فياض أخي ثقة ضخم الدسيعة وهاب الجزيلات. محض الضريبة عالي الهم مختلق جلد النحيزة ناب بالعظيمات. صعب البديهة لا نكس ولا وكل ماضي العزيمة متلاف الكريمات. صقر توسط من كعب إذا نصيبوا بحبوحة المجد والشم الرفيعات. ثم اندب الفيض والفياض مطلبا واستخرطي بعد فيضات بجمات. أمسى بردمان عنا اليوم مغتربا يا لهف نفسي عليه بين أمواتي. وابكي لك الويل إما كنت باكية لعبد شمس بشرقي البنيات. وهاشم في ضريح وسط بلقعة تسفي الرياح عليه بين غزاتي. ونوفل كان دون القوم خالصتي أمسى بسلمان في رمس بموماتي. أصبحت أرضى من الأقوام بعدهم بسط الوجوه وإلقاء التحيات. يا عين وابكي أبا الشعث الشجيات يبكينه حسرا مثل البليات. يبكين أكرم من يمشي على قدم يعولنه بدموع بعد عبراتي. يبكين شخصا طويل الباع ذا فجر آب الهضيمة فراج الجليلات. يبكين عمر العلا إذ حان مصرعه سمح السجية بسام العشيات. يبكينه مستكينات على حزن يبكين لما جلاهن الزمان له خضر الخدود كأمثال الحمي.

0: ليلي أراعي النجم من ألم، أبكي وتبكي معي شجوي بنياتي. ما في القروم لهم عدل ولا خطر، ولا لمن تركوا شروى بقياتي. أبناؤهم خير أبناء وأنفسهم خير النفوس لدى جهد الأليات. كم وهبوا من طمر سابح أرن، ومن طمرة نهب في طمراتي، ومن سيوف من الهندي مخلصة، ومن رماح كأشطان الركيات، ومن توابع مما يفضلون بها عند المسائل من بذل العطيات. فلو حسبت وأحصى الحاسبون معي لم أقض أفعالهم تلك الهنيات. هم المدلون إما معشر فخروا عند الفخار بأنساب النقيات، زين البيوت التي خلوا مساكنها فأصبحت منهم وحشا خلياتي. أقول والعين لا ترقى مدامعها، لا يبعد الله أصحاب الرسيات. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هي إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز الحادية عشرة.

تواصل الإدانات الدولية المنددة بالاعتداء الإرهابي لميليشيات الحوثي باستهداف مطاري أبها والملك خالد. القوات اليمنية تنفذ أكثر من 1700 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في جميع المحاور والجبهات. بعد الاعتداءات الوحشية لميليشيا الحوثي، التحالف يصرح لن تمر دون حساب. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى النيبال لمساعدة المتضررين من الفيضانات. وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره المصري التطورات الإقليمية. وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية ويبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. متحدث الدفاع المدني سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في الرياض وتضرر روضة أطفال ومجمع طبي إثر العدوان الحوثي على الرياض. البرلمان العربي: هجمات الميليشيا الحوثية الإرهابية تهدد أمن المملكة والمنطقة، ونقف مع المملكة في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. عملية فجر اليمن تتقدم في عدة جبهات وتكبد الحوثيين خسائر كبيرة. الفريق الهندسي لقوات العمالقة ينزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من المناطق بمديرية ذباب قبل تحريرها من قبل قوات الحكومة الشرعية باليمن. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إيران قد ترد خلال أيام على رد أمريكي بشأن خطة لإنهاء الحرب. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات بحرية مرتبطة بإيران. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. مولى سبحانه وتعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يحتاج الإنسان أن يكون له بصر وبصيرة وتفكر حتى تصلح له السريرة بتأمله في خلق الله للإنسان. وإذا ذكرنا خلق الله للإنسان فأول البشر وأبو البشر هو سيدنا آدم. هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل عجيبة في خلقه. فالمولى سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح: كان الله سبحانه وتعالى ولا شيء غيره، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق في اليومين الأول الأرض، ثم دبر وخلق أقواتها ورتب أقواتها في أربعة أيام، ثم خلق السماوات السبع في يومين، فكان مجموعها ستة أيام كما جاء ذلك في التفصيل في سورة فصلت. ثم خلق الملائكة وخلق الجان وأفسد الجان في هذه الأرض، حتى تعجبت الملائكة أن المولى سبحانه وتعالى يريد أن يجعل فيها خلقا آخر. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الجان الذين خلقوا من النار أكثر فيها الفساد. سبحان الله، دائما عندما يستثنى من أصل جزء، تعرف أن هذا الجزء هو أهم ما في الأصل أو أخطر ما في الأصل. هنا المولى سبحانه وتعالى يشير إلى أن أخطر ما في الفساد هو سفك الدماء، وإلا الفساد صوره كثيرة، لكن أخطر صور الفساد سفك الدماء. يفسد فيها ويسفك الدماء. طب يسفك الدماء من الفساد، لما ذكرت؟ لأنها أخطر مراحل الفساد، إنهاء البشرية، قتل الإنسان. لذلك المولى سبحانه وتعالى اعتبر أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. عظم منزلة الإحياء وشناعة وخطورة الإهدار أو الإسفاك أو القتل، نسأل مولاه السلامة والعافية. فتعجب الملائكة هذا يبرز معاني أن فوق كل ذي علم عليم. فأخبرهم المولى سبحانه وتعالى أنه يعلم ما لا يعلمون، بل جعل الخليفة هذا يعلم ما لم تعلمه الملائكة. وعلم آدم أسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا ميزة الملائكة في أدبها مع الله، وسؤالها سؤال استفساري وليس سؤال اعتراضي. وإن كان صورة الاعتراض هو حقيقة استفسار واستفهام، سؤال تعجب.

الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هنجي ونمر بالمراحل الطينية هذه اللي كونت أبو البشرية. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى أوصى النبي بالتواضع وعلم أن يعلم الأمة التواضع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء في الحديث عنه أنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وعلم أصحابه وأحبابه من بعده أن من تواضع لله رفعه. ليه؟ لأن التواضع يناسب طينتنا، فإحنا من تراب، فالتواضع يناسبنا، يلائمنا، يناسب صفاتنا، يناسب أجسادنا، يناسب طبيعتنا. الكبر ما يناسبنا، الغرور التعالي ما يناسبنا. إيش قال إبليس؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أهلكه الكبر. طيب إيش يعني يناسبنا إحنا كخلق؟ التواضع. ولذلك الله خلقنا من هذا الطين حتى لا يغتر الإنسان بنفسه. المهم، أبو البشر تكون من قبضة من تراب، ثم سيدتنا حواء خرجت من سيدنا آدم أم البشر، ثم تسلسل البشر، ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اللي ما عندهم مساحة من التأمل ولا التفكر، كيف خلق الله هذا الإنسان؟ كيف أوجده من العدم؟ كيف أسبغ عليه النعم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فأنت العبد المكرم عند المولى سبحانه وتعالى إن فهمت آدميتك على وجهها الصحيح. إذا فهمتها حتعرف معني أن ربك أكرمك، وإذا ما فهمتها حتعيش صورة وتلبس أن ربك أهانك. ربي أكرما ربي أهانا، الإنسان يتقلب بين الحالتين هذه. نرجع إذا، قلنا آدم أبو البشر من طين، والبقية من ماء مهين اللي هو أنا وإنت وإنتي. والجمال في الماء المهين هذا أن يتذكر الإنسان حقيقته، ويتذكر الإنسان ضعفه، ويتذكر الإنسان أصله، فما يتكبر على أحد ولا يتجبر على أحد ولا يتعالى على خالقه. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نسي ربنا خلقه من إيش؟ نسي أنه مخلوق من ماء مهين، كذا بنص القرآن، ماء من ماء مهين. هذه النطفة البسيطة السائلة التي وسطها ملايين، يقولون من الحيوانات المنوية التي واحدة منها ينشأ منها الإنسان. إنسان حقيقة لو دخل في علوم الأحياء الدقيقة وما شاكلها في تأمل في حياة الإنسان، لزاد إيمانه إلى أعلى درجات الإيمان إذا استطاع أن يدرك كم هو عظيم الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما أراد مننا أن نتفكر: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. العبرة المقصود مو نقول أوه شيء عظيم، أوه أميزنج، أوه ماي جاد، أوه ما هذا، ما أروع الإنسان. لا، المقصود من ذلك كله أن تشهد عظمة الحق. فإذا شهدت عظمة الحق زاد إيمانك، فإذا زاد إيمانك تقربت وقربت من ربك. فإذا قربت من ربك ما لك مكان إلا الجنة. ما يمكن أن يكون واحد محبوب أو قريب من رب العالمين أن يكون في مكان غير الجنة. بس الإنسان لابد يعرف نفسه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا أصلي وهذا أصلك الذي ينبغي أن لا يغيب عننا يا سيدي الفاضل. لما نعيش هذا المعنى نتأدب مع الله، يكون أثر الفكر هذا: فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لذكرى. الله يذكر والله ينبه وينادينا بأولي الألباب
وللأب

الأبصار ويخاطب عقولنا، أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يهتدون؟ لعلكم تهتدون، لعلكم تتذكرون. ليه؟ كل محبة لنا أن يدرك الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. العجيب إن الله أوجدنا من العدم، ولأنه ما تأملنا في خلق الله لنا استصعبنا إنه يرجعنا بعد ذلك، استصعبنا إنه نرجع من عدم آخر. وهذا أشكلت على الكافرين، ولو تأملوا كيف إن الله أوجدهم من العدم لأدركوا أن إعادة إحيائهم أسهل بمليون مرة من وجودهم من العدم أو من إيجادهم من العدم. فأصل الخلقة البشرية كانت في سيدنا آدم. سيدنا آدم المولى سبحانه وتعالى أخبر أنه خلقه من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. في الحديث أن سيدنا آدم خلق من قبضة من تراب، قيل أنها أخذت من كل أطراف الأرض، يعني ربما من كل طرف الأرض حبة يعني رملة أو شيء من ذلك تراب، ثم التراب خلط بالماء فأصبح طين، وهذا يعطي للمادة تماسك أقوى، أني خالق بشرا من طين، وهذا الطين تماسك أكثر فأصبح الطين لازب، من طين لازب، وهذا الطين اللازب الذي تماسك أكثر وأكثر أصبح صلصال. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، شفتوا ليس فخار كالفخار، لأن الفخار له صوت، وهذا الطين وصل في حد تماسكه إلى أن أصبح صلصالا له صوت. هذه مراحل وجودك أنت، أنت كإنسان، أول إنسان أبو البشر آدم هكذا وجد، من صلصال من حمأ مسنون، أي أن هذا الصلصال مر بمراحل وتغير حتى اشتد عوده وصلب، وكان في شيء من التجويف، فكان يدخل منه إبليس ويخرج ويتعجب من هذا الصلصال. وإلى الآن ما دبت فيه الحياة، لما؟ لأن المولى لم ينفخ فيه من روحه. فالصلصال هو الطين اليبس الذي يسمع له صوت، لذلك من عجائب هذا القرآن أنه شبهه كالفخار حتى يتصور للأذهان. تراب ثم طين، الطين لازب، صلصال من حمأ مسنون، فأقرب ما يكون عشان تتصوروا من صلصال كالفخار. ثم بعد ذلك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فلما جاءته النفخة دبت فيه الحياة. فإذا أنت قيمتك قيمة الروح اللي في داخلك، واليوم اللي تخرج فيه روحك من جسدك، جسدك هذا يصبح كالخرقة لا قيمة له، الحلاوة اللي فيك تصبح وحاشة، الطعام اللي فيك والجمال يصبح غثاثة، الريح الطيبة تتحول نتانة، الجسد العظيم يصبح جيفة. ليه؟ لأن الروح نزعت منه. ولذلك جاء التنبيه: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. خلق الله سيدنا آدم طوله 60 ذراع، وكلنا بإذن الله ندخل الجنة في على طول سيدنا آدم وعلى عمر سيدنا عيسى 33 سنة عندما رفع إلى المولى سبحانه وتعالى. خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. وبعد أن نفخ فيه الروح أمر الملائكة أن تسجد له، فقعوا له ساجدين. الملائكة استجابت إلا إبليس. ليه؟ الكبر. ما قلنا لكم في الأول الذي يناسب وجودنا الطيني التواضع، لكن هذا لأنه مخلوق من نار معجون بالكبر، قال أنا خير منه، مع أنه لما احتك بالملائكة صارت فيه صفات الملائكة وكان عابد، بل تذكر بعض الأخبار أنه كان يسمى طاووس الملائكة من كثرة عبادته، لكن لما نكش معدنه بانت سيئات أخلاقه، ظهر على حقيقته، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
مرضي يسجد، فحلت عليه نعمة المولى سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرهم قال مسجد الآدم فسجدوا إلا إبليس. ما منعك أن تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أسأل المولى سبحانه وتعالى لا يجعل فينا أحد مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم ممتثلين الأمر، متخلقين بالأخلاق النبوية، متفكرين في خلقنا تفكر يزيد في إيماننا، أدبنا مع الله سبحانه وتعالى، شهودنا لعظمة الحق سبحانه وتعالى. اللهم قلت لنا في كتابك العزيز وفي أنفسكم أفلا تبصرون، اجعلنا ممن بصرت بصيرته بمرادك في خلقنا، واجعلنا كما تحب وترضى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حققها فينا في أعلى المراتب يا رب العالمين، واجعلنا لك عابدين وبأمرك قائمين ولك طائعين، واحسن خاتمتنا وأنت راضي عنا، اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وطاب أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف، وهذه تحية زملائي في إخراج هذه الحلقة من الإشراف العام في حان السبيعي، من استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومن الإعداد محمد الشمري، معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. حياكم الله أيها الكرام، وباسمكم رحبوا بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، مجيبا مشكورا على أسئلتكم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
2: أهلا ومرحبا، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: حياكم الله. استهل هذه الحلقة فضيلة الشيخ بهذا السؤال، بعث به أحد المستمعين، يقول فيما يتعلق بالصلاة قبل الظهر وبعدها الصلاة الرباعية من السنن، هل يجوز أن أصليها متصلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المشروع في النوافل سواء كان ذلك في صلاة الليل أم في صلاة النهار أن يصليها مثنى مثنى، بأن يسلم من كل ركعتين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ومن ذلك الأربع التي قبل الظهر التي هي الراتبة، فالمشروع أن يصليها بسلامين.

0: وكذلك أيضا التي بعد الفريضة، فأحيانا يستحب للإنسان أن يصلي أربعا بأن يزيد ركعتين على السنة الراتبة، فيصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا بعد قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله تعالى وجهه على النار. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله ذكروا أنه يجوز أن يتطوع في النهار بأربع بأن يسردها سردا، لكن هذا مخالف لظاهر السنة وإن كانت الصلاة صحيحة.
1: نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا الأول المتصلين من الرياض، عبد الرحمن. حياك الله يا عبد الرحمن.
2: الله يحييك.
1: هيا أهلا، تفضل سؤالك.
2: السؤال هو أني اشتركت مع مجموعة في طلب من متجر إلكتروني، وجمع أحدهم المبلغ وأرسل نصفه لصاحب المتجر واحتفظ بالنصف الآخر، وبعد تأخر الطلب وعدم وصوله أعاد لي المال الذي معه، ثم طلب مني لاحقا إعادة نصف المال بحجة أنه حق لبقية المجموعة، هل يجب علي إعادته؟
0: لماذا تعيد المبلغ إليه؟
2: اجتمعنا حنا المجموعة أو تقرضينا بمبلغ لطلب حاجات.
0: طيب،
2: فألغينا الطلب وطلبت منه إرجاع المال.
0: نعم.
2: فأرجعه لي وعاد مرة أخرى وقال لي أن أرجع له المال بحجة أنه حق للمجموعة كلها.
0: أنه إيش؟
2: حق للمجموعة.
0: يعني هل هو خسر بالطلب؟ يعني حينما تقدم بالطلب المبلغ؟
2: إيه خسر.
0: إيه خلاص تعطونه. يعني السؤال الآن أنك دفعت مبلغا من المال مشاركة مع بعض الزملاء، ثم قام أحدهم بدفع نصف المبلغ إلى شركة من الشركات أو تطبيق ولم تتم العملية فاسترجعتم المبلغ، لكن هذا الشخص الذي دفع المبلغ تحمل رسوما، مثلا رسوم بريدية أو غيرها، فالواجب أن يعطى ما تحمل من المال.
2: نعم. لم يتحمل المال.
0: طيب لماذا يأخذ المال؟
1: هل
0: ما هو السبب؟
2: أعطينا نصف المال لصاحب المتجر وبقى معه النصف الثاني.
0: طيب، والذي أخذه صاحب المتجر أعاده إليكم؟
2: لا، لم يعده.
0: خلاص الخسارة تكون على الجميع، لأن مقتضى الشركة أن المغنم والمغرم يكون على الجميع، فلا يلزمكم أن تعطوه شيئا.
1: طيب، شكرا لك يا عبد الرحمن. من معنا الآن؟ محمد من جدة، حياك الله.
3: السلام عليكم.
0: السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
3: جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك.
1: تفضل يا محمد.
3: السؤال، الله يجزاك خير، قول علي الحرام والطلاق اني ما اعطي فلان فلوس، وهذا اللي حصل يعني.
1: طيب،
0: الانسان اذا قال علي الطلاق لا افعل، علي الطلاق الا افعل كذا او ان اعطي فلانا كذا، فهذا يرجع فيه الى نيته، ان نوى بذلك انه اذا لم يتحقق الامر فان زوجته طالق فيقع الطلاق، وأما إذا نوى بذلك الحث أو المنع فحينئذ لا يكون طلاقا وإنما يكون يمينا. والإنسان إذا علق طلاق زوجته فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون التعليق على شرط محض، والمعنى الشرط المحض أي ليس للإنسان فيه إرادة ولا اختيار، كما لو قال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، إذا حصل كذا فزوجتي طالق، فحينئذ متى حصل طلعت الشمس فإن الزوجة تطلق. والحال الثانية أن يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة، كما لو قال لفلان علي الطلاق لتفعلن كذا أو ألا تفعل كذا، فهذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه إذا خالف يكفر كفارة يمين. والحال الثالثة أن يعلق الفعل أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة بأن يقول لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فهذا يرجع فيه إلى نية إلى نيته، فإن نوى بذلك التهديد والتخويف أو الحث أو المنع فحكمه حكم اليمين، بمعنى أنه لو قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق يريد منعها وتهديدها وخرجت فيكفر كفارة يمين. وأما إذا كانت نيته الطلاق بمعنى أنها متى خرجت أنها تطلق فمتى خالفت يمينه فيقع الطلاق. بالنسبة لقوله علي الحرام أو قول أو أن يقول لزوجة أنت علي حرام، فهذا أيضا يكون بحسب نيته، فإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين. فقول الزوج أنت علي حرام أو زوجتي علي حرام يكون بحسب نيته، لأن اللفظ صالح للظهار والطلاق واليمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يسأل عن قراءة القرآن في صلاة الفريضة من المصحف، هل هي جائزة؟
0: نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من المصحف، أي ليس عن ظهر قلب، ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما لو كان يصلي إماما في التراويح أو كان يقوم الليل ويريد أن يختم القرآن في قيام الليل. أما في صلاة الفريضة فلا ينبغي إلا عند الحاجة، بمعنى أنه لم يكن حافظا لشيء من القرآن، وإلا فالأصل أن يقرأ مما حفظ من قصار السور أو من طوالها أو مما يحفظ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولأن حمل الإنسان للمصحف من غير حاجة فيه محاذير، من المحاذير أولا كثرة الحركة بحمل المصحف وفتحه وتقليبه، وثانيا أيضا أنه ربما أشغله النظر إلى المصحف عن التدبر ونحو ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خير. عبد الله من الرياض يقول أقرضت شخصا مبلغ من المال منذ سنوات وهو معسر، وبعد رفع قضايا وصدور أحكام التنفيذ وصلني مبالغ على دفعات، يسأل يقول هل عليها زكاة؟
0: الإنسان إذا كان له دين في ذمة غيره فلا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون المدين موسرا، بحيث أنه متى طلب الدين وفاه إياه، فهذا الدين تجب زكاته كل سنة، وهو بالخيار إن شاء زكاه مع ماله كل سنة واحتسبه مع ماله كل سنة، وإن شاء كلما قبض جزءا منه أو دفعة منه زكاها لما مضى. فلو أنه مثلا أقرض شخصا 100,000 ريال وكان هذا الشخص موسرا، ثم بعد سنوات ثم بقي عنده هذا المال سنوات، فهو بالخيار إن شاء زكى هذه 100 كل سنة مع ماله فيحتسبها، وإن شاء كلما قبض قسطا أو جزءا زكاه لما مضى. والحال الثانية أن يكون الدين على معسر أو مماطل أو نحو ذلك، أو يكون المال منسيا أو مجحودا، فهذا لا تجب زكاته كل سنة، وإنما يزكيه سنة واحدة سنة قبضه ثم يستأنف به حولا. فإذا قدر مثلا أنه أقرض شخصا 100,000 وكان هذا الشخص معسرا وصار يعطيه كل بين الحين والآخر شيئا من المبلغ، فإذا أعطاه مثلا 10,000 ريال زكاها مرة واحدة واستأنف بها حولا، ثم أعطاه 20 زكاها مرة واحدة واستأنف بها حولا، وهكذا.
1: نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات هنا على منصة إكس. هذه الأخت الكريمة تسأل عن حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.
0: تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل محرم ولا يجوز، لأن صلاة العشاء وقتها إلى منتصف الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، فلا يجوز أن تؤخر عن منتصف الليل إلا لضرورة بنسيان أو غفلة أو نوم أو ما أشبه ذلك.

0: والأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرها إلى ثلث الليل الأول قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وليعلم أن جميع الصلوات الخمس الأفضل المبادرة بها من حين دخول الوقت، إلا صلاتين: الأولى صلاة الظهر عند اشتداد الحر، والثانية صلاة العشاء مطلقا يعني في صيف أو في شتاء. الأفضل إن تيسر أن تصلى في ثلث الليل الأول. نعم
1: نعم، أحسن الله عليكم. هذا الأخ الكريم يقول أنا قتلت أكثر من غراب لسببين لذكرها في حديث الفواسق، وكذلك أن بعضها يقف على مكيف الشباك ويسبب لنا إزعاج أثناء النوم. يقول هل فعلي صحيح وهل جائز قتل أي غراب لأنها منتشرة بكثرة عندنا؟
0: الغراب قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتله، بل قال عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب. لكن الغربان ثلاثة أنواع: النوع الأول الغراب الأسود الكبير، والنوع الثاني الغراب الأبقع ويسمى غراب البين وهو ما في ظهره أو بطنه بياض، وهذا من المؤذيات لأنه ينقر دبر الإبل ويؤذي الناس. والنوع الثالث من الغربان الغراب الأسود الصغير ويسمى غراب الزاغ بالغين لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ، ويسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، وهذا مباح وحلال. فإذا كان المقصود وهو الظاهر النوع الأول غراب الأسود أو غراب البين فهذا مما حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتله. وليعلم أن الحيوانات من حيث القتل وعدمه على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما أمر الشارع بقتله من الحيوانات، وهي سبعة أنواع، ستة منها ذكرت في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والحية والكلب العقور، وفي رواية والعقرب. هذه ست، أضف إليها الوزغ فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قتله وقال من قتله في الضربة الأولى فله كذا وكذا من الحسنات. القسم الثاني من الحيوانات ما نهى الشارع عن قتله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. والصرد هو الذي يسميه بعض العامة الصبري، فهذا الأصل أنه ينهى عنه. والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه فلم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، فهذا إن حصل منه أذية فإنه يقتل. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله يسن مطلقا، أي في حل وحرم يسن مطلقا قتل كل مؤذن، بل إن الله عز وجل في آية المحاربة أباح قتل المحارب الذي يؤذي الناس ويتسلط عليهم دفعا لأذيته. وأما إذا لم يكن الحيوان فيه إيذاء فالأصل أنه لا يقتل لأمرين: الأمر الأول أنه آية على قدرة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وثانيا أنه يسبح بحمد الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا كانت هذه الغربان التي تؤذي هذا الأخ السائل في النوافذ ونحوها ولم تندفع أذيته وقتلها فلا شيء عليه في ذلك، بل هو مأجور على ذلك. نعم
1: نعم، أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة هذا الأخ الكريم يقول اشترى أسهما بنية المضاربة، ويقول بأنها حتى الآن خاسرة ومضى عليها حول كامل ولم يبع، يقول هل عليها زكاة؟
0: نعم، ما دام أنه اشتراها بنية التجارة والمضاربة فيجب أن يقومها كل سنة ويزكيها بما تساويه، لأنها عروض تجارة، وعروض التجارة يجب أن تقوم كل سنة بما تساويه.

0: فيعتبر القيمة السوقية وليست القيمة الشرائية. فلو اشترى مثلا عقارا أو أسهما بمئة ألف ريال مثلا، ثم حال الحول فيقوم هذه الأسهم وهذه العقارات، فإن كانت تساوي 150 ألفا زكى 150، وإن كانت تساوي 70 ألفا أو 80 ألفا بأن كسدت وخسرت فيزكي ما تساويه عند الحول. فالمعتبر في عروض التجارة المعتبر هو القيمة السوقية لا القيمة الشرائية، فلا يعتبر ما اشترى به، وإنما يجب أن يقومها كل سنة بما تساوي. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يسأل يقول: هل يجوز أثناء صيامي ألا أقوم بالاستنشاق خوفا من بلوغ الماء إلى الحلق؟
0: لا، الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وواظب عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فالاستنشاق أمر واجب، وإذا قدر أنه تركه عمدا لم يصح الوضوء، لأنه ترك عضوا من أعضاء الوضوء، فعليه أن يستنشق ولكن لا يبالغ في الاستنشاق لئلا يصل شيء إلى جوفه من الماء. ولو قدر أنه وصل إلى جوفه شيء من الماء بسبب الاستنشاق أو بسبب المضمضة فصيامه صحيح، لأن دخول الماء عبر أنفه أو عبر فمه من المضمضة أو من الاستنشاق من غير قصد، وما وصل إلى جوف الصائم من غير قصد لا يؤاخذ عليه ولا يبطل به صومه، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا لم يتعمد. نعم،
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا من مكة المكرمة محمد، حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ الله يسعدكم، أنا حقيقة ما عندي سؤال، لكن أريد أن تدعو لي يا شيخ إن شاء الله غدا وبعد غد سيكون عندي اختبارات نهائية، فادعو لنا الشيخ كذا بالتوفيق والسداد والدرجات الكاملة في الدنيا والآخرة.
0: طيب إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقك ويسددك ويفتح عليك، وأن ييسر عليك الاختبار، وأن يعينك على ذلك، وأن تكون من المتفوقين أنت وإخوانك الطلاب إن شاء الله تعالى.
1: آمين. شكرا لمحمد من مكة، موفق إن شاء الله. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا الأخ الكريم يقول: في صلاة الفجر أحيانا الإمام يستعجل في السلام ولا أستطيع إكمال التشهد قبل السلام، فهل يؤثر ذلك في صلاتي؟
0: الجواب: لا يؤثر ذلك في الصلاة. فإذا قدر أن الإمام يعجل في بعض الأركان، كما لو كان مثلا يعجل في قراءة الفاتحة ولا يتمكن المأموم من إتمامها حال القيام، فالواجب على المأموم أن يكمل الفاتحة وأن يقرأ الفاتحة ثم يدرك الإمام في الركن الذي هو فيه. فلو فرض مثلا أن الإمام قرأ الفاتحة وعجل في ذلك والمأموم بلغ اهدنا الصراط المستقيم، فيكمل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، ثم يركع. حتى لو فرض أن الإمام ركع ورفع فيركع ويرفع حتى يدرك الإمام في الركن الذي هو فيه، لأنه تخلف عن الإمام لعذر. كذلك أيضا في التشهد الأخير، لو أن الإمام سلم وهذا المأموم لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يأتي بالتعوذات أعوذ بالأربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، فإنه يأتي بها، ويجب عليه أن يناصح هذا الإمام وأن يأمره بالتأني والطمأنينة وعدم العجلة، لأن الإمام لا يصلي لوحده وإنما يصلي للناس، والمشروع لمن أما الناس أن يحرص على أن يصلي بهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
1: أختم بهذا السؤال فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم يسأل يقول: في الطواف حصل عندي شك بانتقاض الوضوء، فماذا يلزمني الآن؟
0: إذا طاف الإنسان وانتقض وضوءه أثناء الطواف أو شك في انتقاض الوضوء ومضى في طوافه فإن طوافه صحيح،

0: لأن الطهارة بالنسبة للطواف سنة وليست واجبة، إذ لا دليل على وجوبها. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت إن أول أمر بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل. والقاعدة الأصولية أن الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فالمشروع الإنسان إذا أراد أن يطوف أن يكون على طهارة بإجماع أهل العلم رحمهم الله، ولا ريب أن هذا هو الأفضل والأكمل. لكن لو انتقض وضوءه في أثناء الطواف وكان هناك زحام وشق عليه أن يخرج ومضى في طوافه فإن طوافه صحيح والحمد لله.
1: الحمد لله. إذن مستمعينا الكرام بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، قد أجاب فيها فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعود من جديد نلتقيكم إن شاء الله في حلقات مقبلة من هذا البرنامج وأنتم على خير، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتياً والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999.
3: سؤال على الهاتف.
2: وختاماً تقبلوا تحيات فريق العمل،
3: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.

0: وتول بنفسك أمرهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، تقبل منا، إنك على كل شيء قدير. إخوة الإيمان، بعد قليل يستمع المسلمون في هذا المكان الطاهر في أقدس بقعة على وجه البسيطة، يستمعون إلى خطبتي الجمعة التي سوف يلقيها فضيلة إمام المسجد الحرام الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ويؤذن للأذان الثاني من المسجد الحرام المؤذن أحمد عبد الله بصنوي. والمسلمون وهم يستعدون بعد قليل لهذا الحدث الإيماني العظيم، كما يستمعون إليه في كل أسبوع، تتغشاهم الرحمات وتجلس معهم ملائكة الرحمن يستمعون إلى هذا الدرس الإيماني. إخوة الإيمان، إلى خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم.

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

الحمد لله المتفرد بالخلق علماً وإيجاداً، أحمده سبحانه حمداً نزكو به دنياً ونسمو معاداً. لك الحمد ما أولاك بالحمد والثنى، على نعمٍ أتبعتها نعماً تترى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهبنا نعماً لا نحصيها، ومننًا لا نستقصيها. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، فعم الخير إسعادًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه البالغين من العلياء أمجادًا، والتابعين ومن اقتفى أثرهم يرجو توفيقًا وسدادًا، وسلِّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن لزم التقوى سعد في دنياه وأربى، وزكى روحًا وقلبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِعِ الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. معاشر المؤمنين، إن أهم ما تتميَّز به المجتمعات المسلمة أن للدين أهميَّةً قُصوى في توجيه السلوك الفردي والعلاقات الاجتماعية، وهو مصدر قيمها الإنسانية والاجتماعية، ومقياس مثولها العليا. والإسلام ليس قاصرًا على الشؤون الاعتقادية والتعبُّدية فحسب، بل هو نظامٌ شاملٌ للحياة، يمدُّها بمبادئه وأصوله التشريعية في مختلف المجالات والتعاملات. وإن من أهم ما تميَّز به عصرنا الحاضر تلكم التقانة الحديثة والتقدم المتسارع في تطويرها واستثمارها في مختلف وسائل الحياة. فوسائل التواصل الاجتماعي لا يخلو منها بيت، بل لا يخلو منها إنسان في حلِّه وترحالِه وفي جميع أحوالِه، مما يستوجب التذكير بالضوابط والأخلاقيات عند استخدامها. إخوة الإيمان، وسائل التواصل الاجتماعي وتقانات الذكاء الاصطناعي من النعم التي أنعم الله بها على عباده، وكل نعمةٍ من الله تعالى تستوجب منا الشكر بالقلب واللسان والجوارح. وشكر النعم يكون باستخدام هذه الوسائل في طاعة الله تعالى ومراضيه، مع استشعار مراقبة

ذاته سبحانه في كل ما ينشر ويقال، فإنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإنك لواجد في وسائل التواصل الاجتماعي العجب العجاب مما يفسد العلاقات ويقطع حبال الود في المجتمعات من الطعن في دين الناس وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، فيتلقفها الدهماء وتلوكها الرويبضة في نشر للشائعات وترويج للأراجيف والافتراءات، مما يجب معه الحذر في التعامل مع هذه المنصات المنتحلة والمواقع المزيفة التي تكثر فيها الغثائية ومحتوى الغوغائية. معاشر المسلمين، الكلمة مسؤوليتها عظيمة، فهي سلاح ذو حدين ورسالة ذات ضدين، فهي إن شئتم شمس مشرقة أو نار محرقة، هي دليل فاصل أو سيف قاصل، هي صيب الغيث أو سيئ العيث، الكلمة نبل واحترام أو نبل ذو اجترام، هي باعث السرور أو نذير الثبور، أحلى من الرضاب وأنكى من العضاب، ورب قول أنفذ من صول، وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أخرجه البخاري. فما يكتبه الإنسان أو تخطه أنامله أو يقوله أو يعيد نشره أو يشارك فيه على هذه المواقع داخل فيما سيسأل عنه ويحاسب عليه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولخطورة الكلمة وأهميتها ترتبت عليها العقوبات والحدود في الإسلام والتعازير والآثام على مجرد الكلام، من ذلكم كلمة التوحيد وإبطال الكفر والتنديد ولفظة النكاح أو الطلاق وغيرها. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وأشر من ذلك استخدام التقانات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحاسوبية في التزوير والتضليل وتركيب المقاطع وتقليد الأصوات وانتحال الشخصيات ونسبة الأقوال زوراً إلى غير أصحابها ونشر ذلك في وسائل التواصل والمواقع، فإن ذلك من الكذب المحرم شرعاً، بل هو اعتداء على أعراض الناس وخصوصياتهم وإعانة على نشر الباطل وترويجه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك
وال

المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. إخوة الإسلام، إذا كانت اتقانة الحديثة من نعم الله علينا في هذا العصر، فإن سوء استخدامها من أعظم المفاسد على الأفراد والأسر والمجتمعات، لأنه يؤدي إلى انتهاك الخصوصيات والاحتيال ونشر البلبلة وزعزعة الثقة والإضرار بالأمن المجتمعي وإشاعة الفتنة، وذلك ضرب من الفساد والإفساد، والله لا يحب الفساد. فالحذر الحذر الحذر الحذر من إعادة نشر الصور والمقاطع المفبركة أو المنسوبة إلى الأشخاص، لما في ذلك من نشر الأكاذيب وإشاعة الباطل وإثارة البلبلة بين الناس. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. أمة الإسلام، يا من تسمى باسم مستعار وتخفى وراء شاشته عن الأنظار للطعن في الأماجد والأخيار، توبوا إلى بارئكم، توبوا إلى بارئكم ومولاكم، وزنوا ما تسطره يداكم، وكفوا عن المسلمين وحرى صدوركم وأذاكم، تسعدوا في دنياكم وأخراكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان توابًا رحيمًا. الحمد لله الذي أحكم الشريعة وجلاها، فأسعدت أمتنا في دينها ودنياها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، خير من زكى النفوس وبالإيمان أحياها، وعلى آله وصحبه أبر الأمة أفئدةً وأتقاها، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فكم أوفت تقواه خشيةً وإجلالًا، وأورثت إشراقًا وابتهالًا، ويا لله كم أصلحت حالًا ومآلًا. أمة الإسلام، لقد جاءت شريعة الإسلام بالوحدة والائتلاف والتحذير من الفرقة والخلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا. وجرائم وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي كالابتزاز والتشهير والمقاطع المكذوبة والمفبركة وما تبثه من الإرجاف والشائعات والبهتان والافتراءات لم تعد خافية على الحصيف الواعي ولا تهز الواثق الداعي، واختراقات الحواسيب

والهواتف المحمولة والاحتيالات المالية عبر المنصات والشبكات والرسائل الوهمية بدعوى الثراء السريع والتستر التجاري واستهداف أموال الناس والاحتيال عليهم بشتى الوسائل الاعتيادية والتقنية والرقمية، وكذا الاختراقات الألكترونية بشتى صورها وأنواعها، وجرائم الذكاء الاصطناعي الذي أصبح متاحاً للجميع، وكذا التعصب والعنصرية والكراهية والمقاطع الإلحادية والإباحية، كل تلك الأنشطة الإجرامية متعددة الأوجه توجب علينا نحن المسلمين الوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول شق الصف وإحداث الفرقة والخلل والبلبلة بالكذب على القيادات والرموز والعلماء بمقاطع مكذوبة أو أقوال منتحلة. أمة الإسلام، ومن الضوابط المهمة في هذه الوسائل المعاصرة تسخيرها لخدمة الدين والوطن ورعاية أمنه واستقراره، وهنا يدين الغيورون والمنصفون ويستنكرون بأشد العبارات الهجمات الإجرامية الإرهابية من جماعة الحوث الإرهابية على مكة المكرمة والمدينة المنورة واستهداف المدنيين والأعيان المدنية، الأمر الذي يعد مصادماً للشريعة ومستفزاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية. واليقين التام أن أمن الحرمين الشريفين وقدسيتهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه. حفظ الله المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه، وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين وسائر بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي الكريم كما أمركم المولى الرحيم في كتابه الحكيم، فقال تعالى قولاً كريماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صلِّ وسلِّم على النبي المختار، وارض اللهم عن صحبه الكرام الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بدار القرار، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. اللهم اجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا ودفاعنا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا، وسدد رأيهم ورميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام. اللهم فرج هم

0: المهمومين ونفِّس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنجِ المُستضعَفين من المُسلمين في كل مكان، واحفَظ المسجد الأقصى شامِخًا عزيزًا إلى يوم الدين. ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: استووا، استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة، هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، منعه سلام وعطاؤه سلام لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه، بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. في دقائق
1: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة، يعني ببساطة لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان

0: الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريباً من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة في الجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم، يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله،

0: والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته. ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: في كل موسم حج وفي كل شهر رمضان وفي الأيام التي يمتلئ فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمصلين والزوار، تظهر وجوه قد لا يلتفت إليها الكثيرون، لكنها تمثل إحدى أجمل صور العطاء الإنساني في خدمة الحرمين الشريفين. رجال ونساء، شباب وشابات، قدموا من مختلف مناطق المملكة، لا يحملون صفة الموظف ولا ينتظرون مقابلا ماديا، وإنما جاءوا بدافع الإيمان وحب الخير ليكونوا جزءا من رحلة ملايين المسلمين نحو أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. إنهم المتطوعون الذين أصبحوا اليوم عنصرا مهما في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وشريكا أساسيا في نجاح مواسم الحج والعمرة. ولم يعد العمل التطوعي في الحرمين الشريفين مبادرة فردية أو جهودا موسمية محدودة، بل أصبح منظومة مؤسسية متكاملة تنظمها الجهات المختصة وفق خطط دقيقة، وتستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت العمل التطوعي أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ووضعت هدفا طموحا يتمثل في الوصول إلى 1,000,000 متطوع وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات، وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على تنظيم الفرص التطوعية داخل الحرمين والمشاعر المقدسة، بحيث يكون لكل متطوع دور واضح، وبهذا أصبحت الجهود التطوعية جزءا من منظومة التشغيل اليومية وليست عملا عشوائيا أو موسميا. ويبدأ دور المتطوع قبل وصول ضيف الرحمن إلى الحرم من خلال المشاركة في استقباله وتقديم المعلومات الأساسية والإجابة عن الاستفسارات والإرشاد إلى البوابات والمرافق المختلفة. وعندما يدخل الزائر المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يجد المتطوع حاضرا في مواقع متعددة.

متعددة، يساعد كبار السن ويرشد التائهين ويوجه المصلين إلى المسارات المناسبة ويقدم الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة. كما يشارك المتطوعون في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وهي من أكثر المجالات الإنسانية أثراً، فيرافقون مستخدمي الكراسي المتحركة ويساعدوا كبار السن على التنقل ويقدموا العون في الوصول إلى المصليات أو أماكن الطواف والسعي، ويحرصوا على أن يؤدي الجميع عباداتهم بيسر وسهولة. وخلال موسم الحج تتوسع مجالات العمل التطوعي لتشمل المشاعر المقدسة، حيث يشارك آلاف المتطوعين في تنظيم حركة الحجاج وتقديم المياه وتوزيع الوجبات والمساهمة في الحملات التوعوية والمشاركة في المباركة.

وبقية البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: الشعراء.
1: حياكم مستمعينا في طرائف الشعراء. الشاعر العراقي الراحل أحمد الصافي النجفي من الشعراء اللي اخترنا لكم من شعره الكثير من القصائد في هالبرنامج، وما زال في جعبتنا الكثير منها أيضا لتناسب طبيعة شعره مع طبيعة برنامجنا. خذوا عندكم هالأبيات.

لقد جبت في هذه الحياة مسالكا، وإذ أنا في كل المسالك حائر، فمذ أنا جربت الوظيفة عفتها أأصبح مأمورا وطبعي آمر، وجربت عقلي في التجارة برهة، وإذ بي لرأس المال والعقل خاسر، وقلت لعلي في الصناعة ناجح، وإذ أنا للمصنوع والصنع كاسر، ورحت بعلم الكيمياء مولعا أجرب مفتونا كأني جابر، إذا ذهبي يغدو نحاسا لخيبتي، وعلمي قد دارت عليه الدوائر، فوجهت للتنجيم والسحر وجهتي، وإذ أنا مسحور وما أنا ساحر، فأدركت من بعد العنا سر خيبتي، وأيقنت بعد البحث أني شاعر.

وخلونا مستمعينا نقف مع أبيات شاعرنا بيت بيت. لقد جبت في هذه الحياة مسالكا وإذ أنا في كل المسالك حائر. شاعرنا أحمد الصافي النجفي سلك الكثير من المسالك ودخل العديد من المجالات، لكن ما أفلح في أي منها. فمذ أنا جربت الوظيفة عفتها أصبح مأمورا وطبعي آمر. شاعرنا يمكن لأن الشاعر يحس بأنفة ما يبي أحد يامره، لذلك ما مشت مع الوظيفة، لأن أكيد كل موظف له مدير يامره ويقيمه ويحاسبه. وجربت عقلي في التجارة برهة وإذ بي لرأس المال والعقل خاسر. يوم عاف الوظيفة راح للتجارة علشان يصير تاجر ما يامر عليه أحد، وجرب فيها عقله على قولته وخسر رأس ماله وخسر فوقها عقله. وطبيعي لأن المال عديل الروح، يا ما شفنا ناس لما خسروا فلوسهم كلها أو معظمها أو جزء كبير منها دفعة واحدة خسروا معها عقولهم أو جزء منها على الأقل، نسأل الله العافية. وقلت لعلي في الصناعة ناجح وإذ أنا للمصنوع والصنع كاسر. يوم ترك الوظيفة والتجارة راح للصناعة، وبدال ما يصنع قام يكسر المصنوعات بالغلط. ورحت بعلم الكيمياء مولعا أجرب مفتونا كأني جابر. إذا ذهبي يغدو نحاسا لخيبتي وعلمي قد دارت عليه الدوائر. بعد ما ترك الوظيفة ثم التجارة ثم الصناعة راح للكيمياء كأني جابر، وقصده جابر ابن حيان الكيميائي المعروف، وصار ذاهبه نحاس لأنه منحوس ودارت الدوائر اللي هي المصايب على علمه. فوجهت للتنجيم والسحر وجهتي وإذ أنا مسحور وما أنا ساحر. إن كان شاعرنا صادق أنه اتجه لهالمجال فزين أنه ما أفلح فيه ولا يفلح الساحر حيث أتى، وزين أنه انقلب السحر على الساحر على قولة المثل. فأدركت من بعد العنا سر خيبتي وأيقنت بعد البحث أني شاعر.

بدري توك تدري. الشعر أحيانا فعلا كأنه يغار على الشاعر فيحاول يفشله لو راح لمجالات أخرى علشان يضطر يرجع له بعدين، فيقول له الشعر مردك لي. ويا ما كان الشعر نتيجة صدمات وخيبات ومعاناة، ويا زينها ما دامت بتخرج لنا شعر جميل يخلد في صفحات التاريخ.

0: أتمنى مستمعينا أن الحلقة أعجبتكم، ونلقاكم بحول الله. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وأشوق الحربي من الإخراج، في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.
1: طرائف الشعراء.

بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحدا لم يضبط موعدها بدقة، حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفنا سمو الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد. حياكم الله صاحب السمو.
2: يا أهلا وسهلا، حياكم الله،
1: سعداء بتواجدك معنا، الله يحييك.
2: أنا أسعد، الله يحفظك ويسلمك، شكرا على الاستضافة.
1: الله يحفظك. مستمعي الكرام، في حلقة اليوم من برنامج عطاء نفتح نافذة على موضوع إنساني ومجتمعي مهم، وهو التوحد ودور الأسرة والمجتمع في دعم الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد. ضيفنا اليوم يمثل جهة تهتم بالأسرة وتعمل على تعزيز الوعي وتقديم الدعم والخدمات التي تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، وهي جمعية أسر التوحد. بداية مرحبا بك صاحب السمو، وحديثنا معك اليوم حول هذه الجمعية، متى نشأت وتأسست؟
2: أهلا وسهلا مرة أخرى. جمعية أسر التوحد تأسست من حوالي 15 عاما أساسا، يعني تأسست لخدمة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد مع أسرهم، ومن البداية كان هدفها أنها تكون قريبة من الأسرة وتعرف فعلا إيش احتياجاتها. وطبعا مع الوقت توسع عمل الجمعية بشكل كبير جدا، واليوم عندنا أكثر من 15 ألف مستفيد، ونعمل في أكثر من جانب من ضمنها التشخيص والتأهيل والتوعية والتمكين، وكذلك الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي التوحد وإيصال احتياجات أسرهم. نحن دائما يعني نعود دائما إلى الأسرة، لأن هي أكثر من يعرف أين المشكلة وأين النقص، لذلك كثير من عملنا أصلا جاء من احتياجات الأسر نفسها. نعم
1: نعم. إذا يعني عندنا سؤال أيضا من شقين سمو الأمير فيما يتعلق برؤية الجمعية وكذلك أهم أهدافها، ونحن يعني ما شاء الله نتحدث عن جمعية لها يعني 15 سنة في هذا المجال.
2: رؤية الجمعية تتلخص بشكل مبسط إلى أن الشخص من ذوي التوحد يحصل إنه يعني يمكن من الحصول على الخدمات اللي يحتاجها، ويكون عنده فرصة يعيش حياة أفضل ويكون جزء من المجتمع. الموضوع بالنسبة لنا هنا ما يتوقف عند الشخص المستهدف نفسه أو عند التشخيص. الشخص من ذوي التوحد يكبر، احتياجاته تتغير مع مرور الوقت، وفي البداية ممكن يكون احتياجه تشخيص وتأهيل يعني في بداية عمره، بعد ذلك تتغير الاحتياجات إلى التعليم والتدريب، وبعدها الحصول على وظيفة إذا الله مكن ووفق، واستقلالية في حياته، ويعني نصل إلى الهدف النهائي هو الدمج المجتمعي. لذلك نحاول أن ننظر للشخص يعني في جميع مراحل حياته وليس فقط في مرحلة معينة.
1: جميل. ماذا عن البرامج والمشاريع لديكم في جمعية أسر التوحد إذا أردنا أن يعني نفصل فيها سمو الأمير؟
2: الحقيقة يعني نفخر كثيرا بالمشاريع اللي نفذتها الجمعية، ولكن يعني وإن شاء الله يكون لها حلقات مستقلة، لكن بكل اختصار عندنا كثير من البرامج والمشاريع اللي نعتز فيها، مثلا مشروع قافلة طيف عزيز، وهي عيادة كانت متنقلة هدفها الوصول إلى الأسر في المناطق والمحافظات اللي ممكن ما تكون فيها خدمات تشخيصية كافية، والقافلة قطعت تقريبا أكثر من 12 ألف كيلومتر، وحصلنا على يعني كنتيجة لذلك على جائزة المسؤولية الاجتماعية الدولية في لندن عفوا، وعندنا أيضا عيادة التوحد الرقمية وهي الأولى من نوعها، والهدف منها أننا نسهل وصول الأسر للمختصين والخدمات عن بعد. وكذلك عندنا برامج في التأهيل والرياضة والفنون وتنمية المواهب، وعندنا عمل في جانب الحماية القانونية للأشخاص ذوي التوحد وحفظ حقوقهم. من الأشياء المهمة طبعا بالنسبة لنا هو صندوق التوحد الوقفي، لأننا يعني نريد من خلال أن يكون في مصدر مستدام يدعم خدمات التوحد على المدى الطويل.
1: وهذا يعد من وجهة نظرك سمو الأمير يعني عملا نوعيا يعني على مستوى الجمعيات المهتمة بموضوع التوحد؟
2: والله هم هذه البرامج والمشاريع تتحدث عن نفسها. احنا ما نهدف من خلالها إلا خدمة المستفيد والبيئة اللي يعيش فيها والقطاع ككل، لكنها فعلا مشاريع نوعية وغير مسبوقة.
1: جميل جميل، وهذا ترى إضافة بالنسبة لنا نحن في برنامج عطاء حقيقة، عندما يعني نتشرف باستضافة مثل هذه الجمعيات اللي تقدم عمل نوعي تقفون أنتم يعني وراءه سمو الأمير. الفئات اللي تستهدفها جمعية أسر التوحد بخدماتها سمو الأمير ما هي؟
2: طبعا الجمعية هي جمعية متخصصة
1: إيه؟
2: وبشكل أساسي يعني هم الأشخاص ذوي اضطراب بطيء التوحد وأسرهم، ونتعامل مع مراحل عمرية يعني واحتياجات مختلفة، لأن احتياج طفل عمره 5 سنوات مثلا يختلف عن احتياج شاب عمره 20 أو 30. كذلك الأسرة نفسها تحتاج دعم وإرشاد ومعلومات صحيحة، خصوصا في بداية التشخيص عندما تكتشف الأسرة أن هناك أحد أفرادها مصاب بالتوحد. لذلك الأسرة بالنسبة لنا جزء أساسي جدا من عمل الجمعية، فلا نستثني الأسرة من أن تكون من الفئات المستهدفة لدينا.
1: جميل، أنت أشرت إلى الأسرة، وفعل الأسرة يعني جزء أساس. اليوم لو يعني أردنا أن نسأل الأسرة كيف ممكن تكتشف مثل هذه الاضطرابات، وكيف اليوم عندكم الجمعية تساعد على التشخيص الصحيح لهذا الاضطراب سمو الأمير؟
2: طبعا هناك علامات تظهر على الطفل في بداية عمره، من ضمنها بعض التواصل مع الأسرة، وبالتالي تبادر الأسرة إلى يعني استطلاع الأمر أكثر وعرض الحالة على الجهات الطبية المتخصصة بفرق عمل يعني مكتملة، ومن ثم عند اكتشاف الإصابة بالتوحد تلجأ الأسرة إلى الجمعية، ونوفر لها طبعا خارطة طريق كاملة تعتمد على موقع الأسرة أين يعني موقعها، لأن يعني كل مكان في المملكة يختلف كمية الخدمات ونوعيتها، فبالتالي يتم من عندنا إرشاد الأسرة إلى المكان المناسب للتعامل مع الحالة.
1: وهل في مثل هذا إشارة إلى أنه في تعاون بينكم وبين بعض القطاعات الصحية المختصة في هالشأن سمو الأمير؟
2: طبعا إحنا الله يسلمك في الجمعية بعد خبرتنا الطويلة نعلم جيدا احتياجات الأسرة ونصنفها على حسب أهميتها، وبناء على تلك على ذلك التصنيف يوجد لدينا تعاون كبير بيننا وبين الجهات المقدمة لهذه الخدمات في مناطق مختلفة، بحيث يعني نختصر على الأسرة عناء السفر أو عناء الانتقال يعني قدر المستطاع.
1: وماذا عن تقييمك لاستجابة مثل هالمراكز وتعاونها معكم كجمعية مختصة في توحد سمو الأمير؟
2: الحمد لله يعني لا نواجه أي صعوبة، ولا أحد يواجه في العمل الاجتماعي والخيري أي صعوبة في بلادنا. بلادنا هي السباقة دائما للعمل الخير، سواء كانت جهات خاصة أو عامة أو أفراد. الجميع لله الحمد على في المملكة العربية السعودية سباق إلى فعل الخير بقدر ما يستطيع وبالإمكانيات التي يعني يستطيع تقديمها.
1: جيد. من خلال البرامج اللي ذكرتها سمو الأمير اللي هي القافلة وكذلك عيادة التوحد الرقمية وكذلك التأهيل والرياضة والفنون. هنا في إشارة سمو الأمير إلى تعاون كبير يعني مع جهات مختلفة، يمكن في شيء له علاقة بالقطاع الصحي، في شيء له علاقة بالقطاع الرياضي، في شيء له علاقة بالقطاع التعليمي. اليوم من خلالك سمو الأمير كيف تقيم يعني تجربة العمل مع مثل هذه القطاعات؟ كيف تجدون الاستجابة؟ كيف تجدون التفاعل؟ كيف تجدون الأثر على المصابين بطيف التوحد اللي يعني ممكن يستفيدون من هذه البرامج اللي أشرت إليها سلفا؟
2: طبعا دولتنا الغالية وفرت الكثير من البرامج والوسائل الدعم لتغطية كثير من الخدمات اللي يحتاجها المستفيد، سواء بعد التحاقهم بمراكز الرعاية النهارية أو مدارس الدمج أو الأنشطة المختلفة، بحيث أن تكون تغطيتها من قبل الدولة حفظها الله وبرامجها، وكذلك بعض الرعاة المساهمين في تغطية مثل هذه الخدمات. طبعا البرامج المصممة من قبلنا هي صممت طبعا بعد تقييم لأثرها على المستفيدين، وبالتالي نحرص دائما على أن نكررها ونستمر فيها لعلمنا بأثرها الجيد والإيجابي على الحالة. لكن التعاون لا شك أنه موجود مع وزارات مختلفة، خاصة وزارة والموارد البشرية ووزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الرياضة وغيرها من الوزارات، كل حسب تخصصه وحسب المساحة التي ممكن يساهم فيها لخدمة أبنائنا.
1: ما شاء الله. لفتني في القافلة يعني ما قطعت 12,000 كيلو، يعني حقيقة رقم كبير سمو الأمير.
2: إيه نعم، الله يسلمك. قافلة أخذت أكثر تقريبا حوالي 2 إلى 3 شهور يعني في مسيرتها عبر المحافظات. كان طبعا يهدف من خلالها تقييم واقع الأسر وتقييم الحالات نفسها عبر شاشات إلكترونية تفاعلية، ومن خلالها قيمنا الحالة نفسها وقيمنا أيضا مدى وعي الأسرة بحالتها، وتقييم كامل لوضع الأسرة الاقتصادي والتعليمي وكثير من الجوانب. فلا شك أنها يعني كانت قاعدة أساسية إلى اليوم يعني تؤتي ثمارها من خلال عملنا مع الأسر.
1: ما شاء الله. القافلة هل بدأت معاكم من البدايات؟ يعني أنتم ما شاء الله تجربتكم لها 15 سنة ما شاء الله تبارك الله، وإلا كانت هذه يعني من البرامج اللي أقيمت مؤخرا سمو الأمير؟
2: هي أقيمت تقريبا من 3 سنوات، لأن تعرف مشروع مثل هذا يأخذ وقت في التحضير والتخطيط والتصميم، تصميم القافلة، مخاطبة كل أمارات المناطق مشكورين وتفاعلهم معنا لاستقبال القافلة، ودعوة الأسر في كل محافظة، كذلك إيجاد الراعي المناسب، مشكورين طيف عزيز لرعاية هذه القافلة. لذلك الموضوع يعني ليس من السهل، لكن الحمد لله ما هو صعب في هذه البلاد
1: الحمد لله
2: في خدمة مواطنينها يصبح سهل
1: الحمد لله. بالنسبة للعاملين فيها يعني تستفيدون من نفس المختصين في ذات المناطق، وإلا هم في مكان ثابت يعني مثلا نقول في الرياض والقافلة فقط تفيد الناس المصابين بالتوحد الله يحييك؟
2: هي الله يسلمك كان موجود هناك مختصين معينين للمهمة سلفا.
1: جميل.
2: وكذلك في بعض المراكز أبدأ التعاون على الأرض في بعض المحافظات، خاصة في المحافظات اللي كنا نتوقع أن يكون في عدد كبير، فكنا لابد أن نستعين ببعض الجمعيات والمراكز المحلية في تلك المحافظات.
1: ومن وجهة نظرك مثل القافلة على سبيل المثال كبرنامج حققت أعلى مما تتوقعون سمو الأمير؟
2: والله أنا ما تعرف ما ودنا يعني نطري عمل كنا نعمله احنا، لكن يكفي ان صيتها وصل الى الجائزه الدوليه في بريطانيا، وتمت دعوتنا لاستلام جائزه دوليه مبنية على هذا العمل. لذلك وهذا يعني مؤشر إلى مدى التأثير أو السمعة التي حققتها.
1: جميل. إلى مزيد من نجاحات سمو الأمير، ووقفتنا الآن مع موضوع الإحصائيات اللي هو كم بلغ عدد المستفيدين من برامج ومشاريع جمعية أسر التوحد حتى الآن؟ يمكن كان منك إشارة إلى قرابة 15,000 مستفيد، هذا ممكن نفصل فيه سمو الأمير؟
2: الله يطول العمر، المسجل في الجمعية هو ما يزيد عن أو تقريبا 15,000 عضو، لكن الذين استفادوا من خدمات الجمعية بشكل عام ما يقارب 100,000 مستفيد.
1: ما شاء الله.
2: نعم الله يسلمك، من خلال يعني خدمات مختلفة، تقييم واستشارة وتشخيص. طبعا الأرقام هذه تتغير دائما مع استمرار البرامج والإعلان عنها، يعني يأتي إقبال من الأسر على حسب ما تعرضه الجمعية من برامج ومشاريع تأهيلية.
1: جميل. كيف ساهمت الجمعية سمو الأمير جمعية أسر التوحد في خدمة المجتمع على الأقل من خلال يمكن ما ذكرناه من برامج واستعرضناها، أو من خلال خبرتك في العمل وأنت تتولى رئاسة الجمعية ولديكم ما شاء الله رصيد 15 سنة ما شاء الله تبارك الله من العمل في هالمجال؟
2: والله طبعا أعتقد أهم شيء نسويه هنا هو نحاول نسد فجوات موجودة فعلا. إذا وجدنا منطقة مثلا فيها صعوبة في الوصول للتشخيص نحاول نوصل لها، إذا وجدنا احتياج لخدمة معينة نحاول أن نغطيها، إذا كان فيه مشكلة تتعلق مثلا بحقوق الأشخاص ذوي التوحد نحاول نشتغل عليها. فبشكل عام هو محاولة سد الفجوات اللي قد نلاحظها في القطاع ككل. وهناك أيضا يعني مستوى تخطيط استراتيجي للقضية للمستقبل، ففي كذا مستوى من العمل والمساهمة تنطلق من تغيير يعني بداية، أو أعلى مستوى هو التشريعات الموجودة نحاول نكيفها بالشكل الذي يريح المستفيد الفعلي، وكثير من الخدمات على الأرض أيضا من خلال تقييمها ملائمتها وتوزيعها الجغرافي، ونحاول من كل هذه الجوانب أننا نساهم مساهمة مستدامة لخدمة أبنائنا.
1: جميل. لما نتحدث عن حقوق الأشخاص هنا، هل هذا من خلال يعني برامج توعوية أو الاستفادة من مكاتب الاستشارات القانونية، أو برضو العمل على نفس المصاب بالتوحد أو أسرته كيف أنه يعي بالحقوق اللي عليه أو اللي بالأصح تكون له سمو الأمير؟
2: الله يطول العمر، احنا صرنا بناء على والله الحمد يعني الخبرة التي أصبحنا يعني
1: تمتلكونها
2: أفتخر فيها. لم يعد هناك حاجة للاستشارة، بل أصبحنا نحن أكثر يعني بيت خبرة موجود تقريبا في المملكة، ومع بالعمل مع زملائنا الجمعية زملائنا الجمعيات الأخرى. ف يعني من هذه الناحية أعتقد أن احنا وصلنا صار لنا باع كبير في خدمة ذوي التوحد، وإن شاء الله نتمنى أن نكون عند حسن ظن الأسر قبل كل شيء.
1: أسأل يوفقكم في ما يعني تعملون من خلاله في جمعية أسر التوحد، وأيضا وقفتي وإياك في محورنا القادم مع إنجازات الجمعية. يمكن أشرت أنه القافلة ما شاء الله حققت جائزة يعني دولية، أيضا عيادة التوحد الرقمية ذكرت أنها العيادة الفريدة من نوعها في هالجانب سمو الأمير، أليس كذلك؟
2: إيه نعم الله يسلمك، عيادة التوحد الرقمية أيضا حققت أو حصلت على تكريم دولي في جنيف هذا العام، كمشروع يعني رقمي فيه من يعني التقدمية كفاية للحصول على تميز دولي. وأيضا هناك جائزة أخرى حصلنا عليها هي جائزة ستيفي من الشرق الأوسط، أيضا مبنية على برنامج آخر وهو برنامج يختص بالدعم التشكيلي لأبنائنا من ذوي دعم الفن التشكيلي لأبنائنا ذوي التوحد. فهذه جزء بسيط إن شاء الله من الإنجازات، والقادم أفضل بإذن الله. والهدف ليس الجوائز في النهاية، ولا كنا نهدف ولا نخطط ولا يعني نطمح إلى أي من الجوائز هذه، بل نطمح إلى يعني إيجاد الأثر المناسب والإيجابي على المستفيد نفسه، بحيث يكون الأثر مباشر ومؤثر.
1: جميل. الخطط الجمعية المستقبلية، يعني ما شاء الله عندنا 15 سنة من الإنجاز ما شاء الله تبارك الله، ومن حقيقة يعني الأرقام المشرفة، وأيضا ما شاء الله تبارك الله الجوائز، ويمكن ذكرت أنت اللي أعظم منها كلها اللي هو الأثر. اليوم ما الذي تصبو إليه وتتمنى أن تصل إليه جمعية التوحد، خططها المستقبلية في هذا المجال سمو الأمير؟
2: الحقيقة يعني طموحنا لا ينتهي، عندنا طموح كبير في المرحلة القادمة. نريد طبعا أن نوسع وصول الخدمات إلى مناطق أكثر في المملكة، خصوصا الأماكن اللي ما زالت يعني الخدمات المتخصصة فيها محدودة. ونطمح أيضا إلى تطوير خدمات التشخيص والخدمات الرقمية بشكل أكبر، وكذلك التوسع في التدريب والتأهيل والتوظيف وتنمية المواهب. وهذه المحاور متصلة ببعض،
1: صحيح،
2: بحيث الطموح لا ينتهي. عندما نؤهل الشاب نبحث عن وظيفة تؤوي وببيئة مناسبة له، ويمتد ما بعد الوظيفة إلى إيجاد الموهبة وتنميتها فيه. أيضا من الأشياء اللي نركز عليها الاستدامة المالية للخدمات لدينا، ولذلك اهتمينا بتطوير صندوق التوحد الوقفي حتى يكون هناك يعني دعم مستمر للقطاع، وما يكون مرتبط بفترة أو تبرع معين. بشكل عام هدفنا في الأعوام القادمة إن شاء الله نشتغل أكثر على مرحلة ما بعد الطفولة، يعني لأن الشخص من ذوي التوحد يكبر كما أسلفت، وتكبر معه أسئلة يعني التعليم والعمل والاستقلالية ومستقبله، حتى من بعد والديه الله يطول عمارهم جميعا. وهذه ملفات مهمة جدا بالنسبة لنا.
1: من يعني ما يجدر الإشارة إليه ونقف معه ومعك سمو الأمير، اللي هي فرص التطوع المتاحة لديكم في الجمعية، وأنتم اليوم برضو في استفادة حقيقة من منصة العمل التطوعي. كيف يعني ممكن تتحدث لنا عن الفرص وأيضا إقبال المتطوعين على فرص التطوع لديكم في الجمعية؟
2: فرص التطوع الله يسلمك عندنا يعني متنوعة جدا، ما هي ليست مختصرة على المختصين في التوحد فقط. يعني الطبيب أو الأخصائي يعني يستطيع أن يقدم من تخصصه، والمحامي يستطيع أن يساعد في الجانب القانوني، والإعلامي مثلا في التوعية. وكذلك عندنا مجالات في التنظيم، في الفعاليات، وفي الرياضة، وفي الفنون وغيرها. الفكرة يعني أنه أي شخص عنده خبرة أو مهارة أو حتى وقت يعني يقدر يقدم شيء مفيد. وأحيانا ساعة من شخص متخصص تكون قيمتها كبيرة جدا، صحيح، بالنسبة لأسرة تحتاج إلى هذه الخبرة.
1: نعم. يمكن أنا وصلت وياك سمو الأمير للختام، أختم وياك بكلمة من خلالك تود توجيهها للقطاع الخاص، كذلك رجال الأعمال في دعم مثلا برامج الجمعية، وأيضا ما تريد أن تختم به حول حديثنا وإياك عن جمعية أسر التوحد. سمو الأمير.
2: والله أنا طويل العمر أتمنى دائما أن العلاقة مع القطاع الخاص يعني ما تكون فقط بشكل تبرع وانتهى الموضوع. دائما نبحث عن شراكات حقيقية ومستمرة ومستدامة. شركة معينة ممكن تتبنى برنامج معين أو تساعدنا في الوصول لإنجاز معين أو تدعم في التشخيص أو التأهيل، وشركة أخرى ممكن يكون دورها في التدريب والتوظيف. يعني رجال الأعمال أيضا يستطيعون دعم العمل الوقفي، وهذا مهم جدا. يعني إحنا نريد خدمات تستمر لسنوات، وليس مشروعا مثلا يبدأ ثم يتوقف بمجرد انتهاء التمويل. الخيارات كثيرة، نحن دائما إن شاء الله منفتحين لأي شراكة يكون لها الأثر الحقيقي على الأشخاص ذوي التوحد أو أسرهم. ودي أختم طبعا برسالة للأسر بشكل خاص، يعني أن لا يجعلوا التوحد هو الشيء الوحيد اللي يشوفونه في ابنهم أو بنتهم، وأن يعني يحاولون دائما يشوفون الشخص أولا، شخصيته، الأشياء اللي يحبها، الأشياء اللي يتميز فيها، والأشياء البسيطة اللي يسويها بشكل يعني مختلف عن غيره. يعني حنا بحكم عملنا قابلنا أسر كثيرة، وكل شخص من ذوي التوحد مختلف عن الآخر سبحان الله.
1: صحيح.
2: في من يتقدم بسرعة، في من يحتاج وقت طويل، في من تكون عنده يعني موهبة أو قدرة ما تظهر إلا إذا أحد أعطاه فرصة. وأعتقد مسؤوليتنا كلنا سواء الأسرة أو الجمعية أو المجتمع نعطيهم هذه الفرصة. وفي الختام الله يحفظكم، نشكر لكم يعني ونشكر برنامج عطاء على استضافتنا وإتاحة الفرصة والحديث عن أبنائنا وبناتنا، نسأل الله أن يوفقنا في خدمته.
1: اللهم أمين. ونحن نتوجه بالشكر الجزيل لك سمو الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد على مشاركتك معنا في لقاء اليوم وما أضفته في حلقة اليوم، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح الثنية. نتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها إن شاء الله عن التعامل مع ذوي الإعاقة داخل الأسرة، مع الدكتور أحمد المسند ضيف البرنامج الدائم، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد، وأكيد نجدد الترحيب بمن انضم إلينا عبر أثير إذاعة الرياض في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن التعامل مع ذوي الإعاقة داخل الأسرة. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا أخوي أبو نورة، أرحب فيك، أرحب فريق العمل وكل من يسمعنا على هذه الحلقة المباركة، ويوم إن شاء الله جميل وحلقة أجمل بإذن الله.
0: دكتور، لو تحدثنا في البداية عن التعامل مع ذوي الإعاقة داخل الأسرة، أساسيات التعامل، أبجديات هذا التعامل، كيف يكون التعامل الصحيح؟
1: طب خليني في البداية، بما أننا نتكلم عن هذا الموضوع الجميل والشيق، أن يتكلم من هم أساساً أصحاب هالإعاقة. يعني هو حقيقة عرف بكل إنسان ما يستطيع القدرة لعمل معين يستطيعه الآخر، سواء كان هذا الشيء ممكن يتعلق في السمع أو يتعلق بالبصر أو يتعلق في الكلام أو يتعلق في الحركة بشكل عام، يعتبر من أصحاب الإعاقة. وحقيقة يعني ممكن الناس تسمعنا الآن يقول لك طيب هم أصحاب الهمام المعنيين أو هم أصحاب الاحتياجات الخاصة أو هم، حقيقة لا مشاحة على الإصطلاح. كل شخص عنده إعاقة تعيقه عن أداء أمر معين، وده يقوم، وده يتحرك، وده يسوي شيء، واحد يتكلم هو ما يسمع، ما يشوف الطريق، أعمى، كل هذول الأشخاص معناته سلبت قدرات ما يستطيعون يسوونها مثل ما يسوي بقية البشر، فهم المقصودين والموجه لهم عندما يكون داخل الأسرة. أيضا خارج الأسرة كيف نتعامل معه؟ عندما نسمع مثل هذه الأشياء نقول ما شاء الله الغرب تقدموا في مثل هذه الأمور، وتعاملوا مع الناس بطريقة جدا رائعة وجميلة من الأساليب اللي تفننوا فيها. لكن عندما نرجع إلى أصل الموضوع، حقيقة لا، لم يكن الغرب أساسا مهتمين بهذه الفئة، بل بالعكس كان قديما، وأنا أقصد بالقدم يعني العصور القديمة، كانوا يتشائمون من المعاق في تلك الدول أو تلك العصور. البعض منهم ممكن يرميه في النهر إذا رزق بابن معاق أو بنت معاقة أيا كان، البعض ممكن يحرقه، البعض ممكن يحبسه ولا يخرجه، البعض يتفنن في العذاب ذلك الشخص، البعض ما يعطيه الحقوق كالزواج وغيره، يقول لا هو ما يصلح أنه يتزوج أساسا. وهلما جرى في أنواع العقاب اللي كانوا ينزلونها على أولئك الفئة الغالية. عندما جاء الإسلام، الإسلام بدل هذا المفهوم بداية من خالقنا الله عز وجل، كيف نظر إلى البشر، كيف نظر إلى الإنسان، وسمى هذا الشيء ابتلاء. يعني أن الإنسان يبتلى في شيء في هذه القدرات الموجودة، وبدأ يرصد الدين الإسلامي الأجور على مثل هذه الأمور. يعني خذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديث القدسي اللي الله عز وجل يقول من أخذت حبيبتي، يعني العيون إذا أخذها الله عز وجل من الإنسان ما يقدر يشوف، وصبر، كان جزاؤه إيش؟ كان جزاؤه الجنة. يعني ارتبطت دائما الابتلاءات عندنا في الصبر، إنك بس تصبر وتحتسب. الله خلقك أعرج، الله خلقك يدك قصيرة، ولا أي حاجة موجودة عندك، أو حتى نتكلم عن القدرات الذهنية، شخص ذكاؤه عمره 50 سنة بينما عقله يقولون له 5 سنين عقله. الله خلقك بهذا الشكل. دائما حنا نقول إذا صبرتم ابشروا بالخير من الله عز وجل. الغرب ما عندهم هذه الفكرة، قضية الصبر والجزاء والأجور هذه ما هي موجودة، هذه موجودة في الدين الإسلامي. لذلك أيضا خفف الدين الإسلامي على هذه الفئة الأشياء الواجبات وبعض الأشياء الفرائض خففت عليهم. مثلا عندما نتكلم عن الجهاد في سبيل الله، الأعمى والأعرج أخرجوا من هذه الدائرة، ما يدخلون هذه الدائرة، ناهيك عادة اللي عندهم إعاقات أكبر من ذلك. إذا كانت الإعاقة العرج اللي نشوف أنها على يعني إعاقة بسيطة جدا، ومع ذلك وأعفاه الله عز وجل وخفف عنه هذا الأمر. هلما جرى في قضية العبادات كلها، قضية الصلاة وغيرها، كل واحد على هيئته يصلي على حسب القدرة اللي موجودة عنده، ومع ذلك يكون له أجر. كما رصد القرآن للشخص الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، يعني متعب القراءة عليه، تاتع ما يقدر يقرأ مثل ما يقرأ بقية الناس، يجد صعوبة، هذا الشخص له أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. شوف الدين الإسلامي ما خلى شيء، شمل كل شيء وأعطى هذه الفئة أجورا تتضاعف عن الأسوياء اللي ما كانت عندهم تلك الإعاقة. إذن هذا مدخل بسيط إلى نظرة الإسلام، كيف وضع وتعامل ووضع أجورا لهذه الفئة الغالية.
0: جميل دكتور. يقال دكتور بأن أحد يعني الأساسيات في التعامل مع ذوي الإعاقة تجنب الرأفة الزائدة، الشفقة الزائدة، النظرة السلبية. يمكن هذه الشفقة الزائدة يمكن تخلق عند المعاق أو داخل المعاق يعني صورة سلبية وكبيرة عن حياته، فلذلك يقال تجنب هذه الشفقة، تجنب هذا العطف الزائد. يعني
1: بلا شك هذا أمر صحيح ما ذكرته، لأنه هو الآن ما يبي أحد يشفق عليه أصلا، لأنه تتأقلم مع الحياة ويطلع ويمشي ويتقهوى وكل حاجة، يمارس حياته طبيعية. لكن المشكلة أنه يكون في أحد ما شاف مثل هذا المظهر من قبل، ما عنده، فعلى طول يرحم، يقول كيف يطلع الدرج، كيف أروح بساعده، بقول له عسى ما تتعب بحياتك، كيف نومك، وكيف هذه الأسئلة لا شك أنها تتعبهم كثيرا حقيقة.
0: مجتهد هو يضايقه
1: بالضبط، هو قصده الاجتهاد ويحاول مساعدته بشتى الوسائل والطرق. الرسالة اللي يجب أن تصل اليوم للناس أنه هم أساسا يتضايقون، الغالب منهم إذا وجد شخص يسأله من وين لك الإعاقة، عسى ما بتعيقك عن نومك ولا عن طلعتك ولا عن حياتك، تمارس حياتك طبيعية، مثل هالأسئلة دي المتعبة إلى أولئك الأشخاص. هو يبيك تعامله معاملة طبيعية جدا. أنا مرة شفت لي واحد معاق على كرسي يفتح الباب، الواحد سليم هو يفتح الباب وهو ماسك الباب. يعني هذه الصور تدلك على الرسالة، إن ترانا حنا زيكم، حنا ما فينا شيء، بس عندنا إعاقة صابتني في حادث، ولا إعاقة من ولادتي، ولا لكني أنا مارس حياتي الطبيعية، ما في أي مشكلة عندي. فكثرة الأسئلة أو التدخل في أو الشفقة مثل ما ذكرت حضرتك قبل قليل هي تؤلمهم كثيرا. فنتمنى أنه فعلا إحنا نعملهم معاملة جدا جدا طبيعية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل من كان عنده شيئا من هذه الأمور بهذه الطريقة، معاملة طبيعية جدا. بل بالعكس، حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يدمجهم في المجتمع. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين يعني تربوا على يديه عرفوا كيف يتعاملون، وكيف وأنهم ذولا ما فيهم أي شيء. بل خذ مثال أبعد من ذلك، كيف الإسلام رعى أمور أكبر من ذلك. الإسلام ما له علاقة، يعني ما يقول أنت وش دينك علشان أنا أساعدك، وش نوع الإعاقة علشان لا دين ولا لون ولا لغة ولا جنس ولا شيء. الإسلام فتح للجميع في التعامل وغيرها. سيدنا عمر بن الخطاب يوم راح للشام وجد قوما شبه معزولين وفيهم عليهم مرض وعليهم أثر من التعب، فصابهم شيء من الأمراض اللي ينعزلون فيها أو الأمراض اللي تسبب لهم هزال بشكل عام. فسأل قال إيش قصتهم ذولي؟ قالوا هذولي النصارى وصابهم هذا المرض. قال طيب وليش ما يساعدون؟ قال ما يجدون مالا. قال يصرف عليهم من بيت مال المسلمين. شوف كيف النظرة، جايين هو عندك وفي بلدك يصرف عليه، قال يصرف عليه من بيت مال المسلمين. ما له علاقة في أنه بس المسلم هو اللي يتلقى العلاج، لا، والله الحمد والمنة. الآن لو أنت حضرتك تجيب لك خادمة غير مسلمة يشملها نظام الخادمة المسلمة والسائق وغيره من العمالة. إذا معناته ما في تفرقة عندنا في قضية من يقدم، من يأخذ الدواء، من يأخذ العلاج. خذ بعد من ذلك مثالا، حفيده سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عندما جاء دوره في الخلافة وكان هو خليفة، لك أن تتخيل أن يضع موظفا لكل ضرير، كل شخص أعمى يضع له موظف يستلم راتب من الدولة هذا الموظف، بس بشرط أنك ترافق هذا الأعمى، يطلع بيروح بيجي أنت مرافق معه وتستلم راتب شهري. يعني هذه لم تحصل في العالم كله، سبقنا الأمم في مراعاة أولئك الأشخاص. خذ أبعد من ذلك، في عهد الوليد بن عبد الملك في الدولة الأموية ماذا فعل؟ قال أنه لابد يكون في ديوان، الديوان يعني زي ما نقول إحنا اليوم وزارة الصحة على سبيل المثال، أصدر ديوانا للمرضى، مبنى خاص وقرارات خاصة، لكل شخص يجيه مرض أو هو مريض يقدم له هذا العلاج وتقدم له هذه الرعاية.
0: جميل دكتور، نستاذنك فاصل مستمعينا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونجدد الترحيب بكم أكيد وبمن انضم معنا عبر أثير إذاعة الرياض من خلال برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم من هنا من استوديو الإذاعة بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن ذوي الإعاقة والتعامل مع ذوي الإعاقة داخل الأسرة مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، قبل الفاصل كنت تتكلم يعني ألمحت لخصوصية المعاق واستقلالية المعاق. دكتور، بالفعل يمكن التعامل مع المعاق داخل الأسرة في كثير من الأحيان تنتهك هذه الخصوصية واستقلاليته التامة، يعني يكون في تدخل في خصوصياته في استقلاليته التامة، وهذا يمكن يؤثر شوي على المعاق، وهذه يمكن من الأشياء السلبية في التعامل مع المعاق داخل الأسرة. تحدث
1: حقيقة ما شرط إليه هو صحيح، عند بعض الأسر يكون مثل هذه الأمور، يعني بمعنى حين نتكلم أنه أحيانا

0: يعتقدون بأن المصلحة أو ما يرونه مناسب لهذا الشخص أن يكون بتلك الطريقة وبذلك القرار، وهذا بلا شك أنه خاطئ تماما. المفترض أنك تتكلم بما أنه أهلية العقل موجود عنده وتقدر تتناقش معه، أنت تقوله هذه أمور تخصه فيتخذ قراره عن نفسه. وأيضا القرارات اللي تخص الأسرة كاملة يشارك في القرار ويتكلم، ما يجي واحد يستنقصه ولا يعزله ولا يستبعده عن اتخاذ قرار معين والقرار يكون شامل للأسرة. هذه على سبيل المثال ما ذكرت. أحيانا البعض يقصي أولئك الفئة بحجة أنه والله لا إحنا ما نبي نحرجهم، إحنا ما نبي نحرج أنفسنا، ما نبي أيضا الناس يدرون إن عندنا أصلا معاق، فبالتالي في بعض المناسبات والأشياء حتى ما يذكر للمعاق ذكر ولا يقال ترى في مناسبة إذا بدك تروح معنا ولا لا. كل هذه الأشياء يعني ممكن تكون بعيدا عن هذا الشخص، وهذه الأشياء تؤلمه سواء كان رجل ولا مرأة، لا شك أنها تؤلمه وتتعبه لما يشوف الناس تجهزت هو لا بسبب أنه عندك إعاقة أنت ما تقدر تروح، ولا نظرات عجيبة ينظرون له ولا يقول لا إحنا ترى نبسنا بندو الواجب ونيجي بسرعة أنت صعب عليك يبي لك تجهيز ويبي لك. هذه الأشياء أيضا تجرح. ناهيك عن الأشخاص اللي والعياذ بالله وأتصور أنهم قلة قليلة اللي ممكن يحبسون المعاق، يعني بمعنى أنه ما يطلع أصلا ولا تدري أن عندهم ابن معاق، تتفاجأ. اللي يدرون الأقارب المقربين جدا، أما بقية الناس ما يعرفون أصلا. وأذكر لي صديق دعاني البيت وعرفني على أولاده، بالنهاية اكتشفت أن عنده ابن معاق ما طلعه ولا خلاه يجي. يوم سألت قالوا أن ابنه على كرسي متحرك يعني يتكلم وكل شيء، بس هو ما يحب يوري الناس أنه عنده ابن معاق. مخافة إيش؟ يقول مخافة يعني إنه بناتي ما حد يتزوجهن وحد يخطبهن بسبب إن عندي ابن معاق، يقولون ممكن وراثة موجودة عندي فبالتالي ما طلعونا للناس.
1: أعوذ بالله.
0: هذه يعني قصة من القصص اللي مرت علي أنا شخصيا،
1: دمروا من الداخل
0: بلا شك. إنه هذا تعتبر إساءة وسوف يعاقب هذا الإنسان وغيره اللي يتخذون مثل هذه الأمور تجاه أولئك الأشخاص اللي سووا عليهم حجر وعزلوهم، لا شك أنهم يعاقبون وينتظرون العقاب من الله في الآخرة، هذا إذا لم يكن لهم في الدنيا عقابا أقسى وأمر.
1: الحمد لله دكتور، يمكن هذه النماذج قليلة جدا في مجتمعنا ولا تكاد تذكر إن شاء الله. لكن بس أبروح للنموذج اللي ياخذ المعاق معه للمناسبات، وهذه الحمد لله كثير ونشوفهم متواجدين في كل مكان، في الأماكن العامة، في المناسبات العامة، في المناسبات الخاصة ولله الحمد. لكن أحيانا دكتور في التعامل مع المعاق خصوصا في المناسبات يكون التعامل يعني الموجود مع المعاق يكون يحاول يقوم بكل شيء نيابة عن المعاق، وهذا يمكن يؤذي المعاق نوعا ما. يعني المعاق يحب أنه يقوم بالأشياء اللي يقدر عليها هو يقوم فيها، يعني لا تكون نائبا عاما عنه.
0: جميل. هو يعتبر من الإتيكيت إذا أنت دعيت أسرة وفيها واحد معاق أو معاق، الخطاب يعني موجه للنساء والرجال لحد سواء. في تلك المناسبة هيئ الأمور لذلك الشخص اللي بيحضر.
1: يا سلام.
0: لا تحرجوا أمام الناس في أي أمور. يعني أنا أجد مثلا حضرت الأسبوع الماضي مناسبة فرح، فوجدت في فراغ بين الكراسي في المقدمة، الكراسي اللي جلس عليها
1: يا سلام
0: الناس اللي مثل ما نقول يعنيهم الزواج بالدرجة الأولى. فسألت قلت غريب ليش ما قدمتوا الكراسي ولصقتوهم في بعض؟ قالوا لا في واحد من أقاربنا معاق على كرسي، وهذا المكان الفارغ إذا جاء على طول يوقف في الكرسي ذا يجلس بين الكراسي. لا شك أنه هذا أنا أثنيت عليه وشكرتهم على الأسلوب الراقي الجميل. فمهم جدا أيضا إذا جاء العشاء أيضا يسهل ذلك الموضوع، ما بيرحرج ونسحب كرسي ولا من نوديه، ولا مهم جدا أنه يقدم أحيانا.
1: لا تحسون أنه مشكلة.
0: بالضبط يعني مهم جدا أن نرتب للأمور قبل ما يجي وما نحسسه مثل ما تفضلت أنه في إشكالية ولا حاجة، لا بالعكس. يعني يعني من ضمن الأفكار وش المانع يوم يجي العشاء أنه كأنه هو نبي نوريك حاجة معينة وندفه قبل الناس، يعني عشان ما يحدث الزحام له ولا الناس تتخطاه ولا شيء. فأنا قدمه، بعد ما قدمه ودخلوا الصالة أقول للناس تفضلوا بعد ما أنا قدمته وجلسته، يعني خليت المكان مهيئ له. غيرها من الأفكار

0: المفترض أن الناس يتسابقون لذلك. هي الفكرة أن الشخص المعاق، ويمكن إحنا تكلمنا عن الحركية أكثر، كانت سمعية ولا كانت بصرية، كانت الإعاقة الموجودة، أنه كبقية الناس، بس إحنا نعرف يعني نعرف كيف تركيبة هذا الإنسان. هذه مهمة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن أم مكتوم، رجل أعمى، تخيل أنه يعطيه أعلى مناصب في الدولة. ما هي أعلى المناصب في الدولة؟ أن تكون حاكما، أن تكون خليفة، أن تكون سلطان، هذه أعلى منصب. النبي صلى الله عليه وسلم يوكل هذا المنصب لعبد الله بن أم مكتوم أكثر من كم؟ أكثر من 14 صورة حالة قيل في التاريخ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم راح عمره، ولا يوم يروح الحج، ولا يوم يروح غزوة، ولا رحلة، كان يوكل هذا الصحابي الأعمى يوكله. أيضا في الأذان كان هو أحد الأشخاص اللي يؤذن أيضا في المدينة، وهو رجل أعمى كان يؤذن. لما ذكرنا ثابت بن قيس في إحدى الحلقات أنه يشكو من السمع، كان يجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ضعيف السمع، وهذه تعتبر إحدى الإعاقات الموجودة اليوم. فعلشان الإنسان ما يقول ها ما سمعتك، وقد أنت تعرف أن عنده ضعف في السمع، حطه في مكان يكون قريب منك، يعني لا تبعده وتخطه في مكان. لذلك أيضا هي لمحة،
1: تبدأ تصوت تقول لي ما يسمع أكيد مرت.
0: المدرسين الآن والمعلمين لهم دور للطلاب، الطلاب والطالبات ممكن تكون عنده ضعف في النظر، عنده ضعف في السمع، مهم جدا أنكم تخلون أولئك. يعني وش الفائدة من الوحدة الصحية؟ يوم أن الطالب والطالبة قبل ما يدخل المدرسة يروح الوحدة الصحية ويكشف عليه الطبيب ويكشف على سمعه. هذا التقرير مهم جدا أنك أنت يا أخونا ولا أختنا المرشدة الطلابية اللي في المدرسة تطلعون على الصفوف الأولى قبل أول ما يجون، تشوفون وتتأكدون من الإصابات الموجودة عندهم والضعف الموجود، وعلى ضوءه أنتم تجلسونهم في طاولة مناسبة لأولئك الطلبة الصغار. أيضا إحنا نسحبها على الكبار اليوم. لما واحد يقول لك يعطيك إشارة أنه سمعه ضعيف، خلاص هذا حطه في مكان وبين للآخرين، ده جو يتكلمون بارتفاع الصوت. يعني واحد بيتكلم ومخفض صوته، كيف ذا بيسمعك الآن؟ بين له بالإشارة أو عطوا خبر أو يعني. أنا تعجبني أحيانا استخدام بعض الناس للأجهزة الموجودة بين يدينا، أنه يرسل رسالة في الجوال ويدق عليك واتساب، ولا يدق ويسكر الخط، ولا يقول لك شوف الرسالة اللي أرسلت لك، يعطيك ملاحظة على هذا الضيف وهذا الشخص الموجود أنه يعاني من الشيء الفلاني، فراح ولا لا تتكلم في الشيء الفلاني ما يحب يتكلم فيه، أو استمر في هذه الأشياء. لا شك أن مراعاة الناس الأسوياء أمر مطلب، فتتأكد هذه المراعاة للأشخاص اللي عندهم إعاقات.
1: جميل. طبعا دكتور دائما الحل يكون من الأسرة، والمشكلة أيضا تكون في الغالب تبدأ من داخل الأسرة. التعامل مع المعاق من البداية داخل الأسرة، يعني خلينا نقول تدريب المعاق على الاعتماد على نفسه، مواجهة بعض المشكلات المعقولة، هذه تخلق ويعني ويكون له لون كبير في شخصيته وتمثل فيها شخصيته. يعني نشوف يعني بعض النماذج من المعاقين ما شاء الله تبارك الله شخصيتها متميزة جدا، هذا ينم عن أسرة تعاملت معه بشكل متميز.
0: شوف، في حاجة اسمها توفيق من الله عز وجل، أنا مؤمن فيه، لكن على الوالدين رسالة. إحنا في البداية نقول الوالدين أدوا الرسالة المطلوبة منهم، أفراد الأسرة الداخلية أدت الأشياء المطلوبة منهم تجاه هذا الشخص ولا لا. إذا كان في تقصير هم يلامون بالدرجة الأولى، إذا هم يقولون أدينا كل اللي علينا وتأكدنا إحنا من فعلا الوظائف اللي أديت بالشكل السليم، وهالشخص المعاق يقول أبداً هم ما قصروا في كل شيء، يبقى عملية الأشخاص الخارجين اللي هو توعية المجتمع اللي قاعدين نتكلم عليه، ودور المجتمع الناس اللي برا كيف يتعاملون وكيف يتفهمون احتياج هذا الشخص. مهم جدا حقيقة أنه تكتمل الرعاية كاملة للجميع. عندما ابتدأت وقلت أنه في بعض الناس في المجتمعات أيا كان المجتمع اللي احنا نعيش فيه يعطون شفقة ورحمة زائدة يوم يشوفون مثل هذه الصور، فبالتالي هم يركضون يحاولون يتكلمون عن الإصابة، عن ما في تعب، وش نقدر نقدم لك، وش، وهذا من الأشياء اللي تجرح المشاعر. فإذا كان في أم وأب واعي مصاحب لهذا

0: الشخص أو أخه أو أخته أو أيا كان، هو يسارع أول ما يجي أحد تلقاه يشير بيده ولا يغمز ولا شيء يبين، يعني لا تقولون شيء، لا تتكلمون، اللي هذا الدور
1: أي صحيح.
0: المفترض أنه يكون ويقدم. لذلك الحكمة الله عز وجل يؤتيها بعض البشر، في ناس عندهم من الحكمة الشيء العظيم في التعامل، من دون ما تقول لهم، من دون ما تكلمهم، هم يفهمون الرسالة.
1: جميل دكتور، نستاذنك فاصل مستمعينا الكرام، وبنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأكيد نجدد الترحيب بكم وبمن انضم معنا عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم في هذه الحلقة من برنامج خطوة، ولنتحدث فيها عن التعامل مع ذوي الإعاقة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يعني يمكن يعني من الأساسيات والأبجديات في التعامل مع المعاق اكتشاف قدراته، اكتشاف المواهب اللي عنده، طبعا من الأسرة تكلم اللي هي البداية ونقطة البداية، العمل على تنمية هذه المهارات، العمل على هذه الموهبة إذا كان هناك موهبة.
1: حقيقة كثير من المواهب قتلت وؤدت في وقت مبكر جدا، وكثير يعني أنا أسمع يقولون التحدي في الإعاقة، يعني أن المعاق التحدي عنده أكبر يكون، وهو الدافع عنده أكثر من الشخص السوي اللي ما عنده، لأنه بيثبت للناس أني أنا ما فيني شيء. وأكبر دليل هالمنتجات وهالاختراعات والأشياء اللي قاعد أسويها. لا شك أن التاريخ رصد أسماء كتبت بماء الذهب وخلدها التاريخ، هم أشخاص كانت عندهم شيء من الإعاقة، سواء في اليد أو في القدم أو في البصر أو إلى آخره، إلى هذا الزمن، زمن المعاصر إلى اليوم. وأنا أذكر حضرتك في إحدى البرامج قابلت شخص كان كفيف أعمى، ومع ذلك شاب وصغير بالسن كان يتعامل مع الجوالات.
0: صحيح.
1: كان يصلح الجوالات.
0: صحيح.
1: ويبدع في هذا العمل وهو أعمى، سبحان الله. يعني كيف تتعجب كيف هالموهبة دي صارت عند هذا الشخص، نوع من أنواع التحدي والقوة اللي تصير عندهم.
0: صح.
1: ففعلا إحنا ما يجب أن ما نستهين، لأنك الآن اللي فاقد سبحان الله الشيء هو اللي يكون أكثر إصرارا على الإثبات من غيره. واحد سليم وعافي يروح ويجي ولا فيه إلا شيء، ما عنده ذاك الفكر أنه وش بسوي وش بقدم وش من الأعمال. حتى العلماء المسلمين فيهم من الأشخاص اللي كان عندهم شيء من الإعاقات، ومع ذلك أصروا على العلم والتعلم وبرزوا في مثل هذه المجالات الرائعة الجميلة. فأنا أقول فعلا مسؤولية الوالدين، أول شيء يجب أن ينظروا إلى هذا الشيء أنه ابتلاء من الله، يوم جاكم هذا الإبن اللي هو نعمة من الله لكنه ما يستطيع الحركة، ما يستطيع الكلام، اكتشفتوا أن في شيء، اعرفوا أن الله عز وجل سوف يعوضه في أمر آخر. وهذا الابتلاء اللي ذكرته لكم أنكم أنتم من أصحاب الابتلاء، من ابتلى في شيء في الدنيا فصبر عوضه الله عنه في الآخرة. فأنتم يا الأب والأم دخلتوا في هذا المجال لأنكم تترعونه، تتقدمون له، تشوفون إيش الأشياء والمواهب الموجودة عنده من قدرات وغيرها، وتدللون الصعاب له. فبالتالي هو رايح يكون علم يرمز له بالبنان، الجميع يشير فلان بن فلان، وهذه الإعاقة ما سببت له إعاقة وإنما سببت له تحدي وتقدم إلى المستقبل وإثبات للوجود. لذلك نجد بعض الناس اللي ممكن صار له حادث وصار له إعاقة قد يبدع بعد ذلك الحادث، تتعجب يعني أنت يمكن سليم ومعافى وين هالأشياء. أذكر واحد قابلته الله يوفقه ويسعده، موجود الآن ومعاصر، صار له حادث نتج عنه شللا، يعني ما يستطيع يسوق سيارة ولا مشلول، ومع ذلك أصر وابتكر جهاز يركب في أي سيارة، أي سيارة تكون ركب جهاز ويساعدك على الضغط البنزين والفرامل وكل شيء بذلك الجهاز. هذا الجهاز تبني وانتشر في العالم وباعه بمبلغ خرافي ذلك الإنسان. ابتكر أشياء ثانية غير هذا الشيء، ابتكر مصعد، ابتكر له سجادة تضغط عليها وتطلع صوت، تصدر صوت، بحيث أنه أول ما ينزل كبير السن اللي أصيب بالخراف أو

0: الله يفتح له مجال آخر. لكن مهم جدا أن الآباء والأمهات ينمون في وقت مبكر أول ما يكتشفون، سواء كانت عاد رسم أيا كانت تلك الهواية، أو مثل ما الضيف اللي استضفته اللي مبدع في الجوال وغيرها من الإبداعات اللي موجودة عند هذه الفئة.
1: بالفعل دكتور، يعني من خلال عملنا في المجال الإعلامي وفي الميدان تحديدا في الرصد الإعلامي، بالفعل دكتور يعني قبلنا نماذج مشرفة ومتميزة ومبدعة من ذوي الإعاقة، يعني مثل ما ذكرت يعني اللي يتعامل مع التكنولوجيا، يتعامل مع أجهزة الجوال بإبداع وهو أعمى. أيضا قابلت أحد النماذج المبدعة يعني عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، يعني ابتعث لخارج المملكة ولسنوات وهو معاق وأكمل دراسته الجامعية وعاد يدرس في الجامعة وهو على كرسي متحرك ما شاء الله تبارك الله. فلذلك فيه نماذج يعني لا تعد ولا تحصى من المتميزين في هذا المجال، وهذا أكيد دكتور يخلينا نرجع لوين للأسرة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى.
0: الأسرة تلعب دور بارز في هذا الجانب كما أسلفت صحيح، وهي النواة الأولى في جعل هذا الشخص عضو صالح وبناء في المجتمع، أو هدم نفسية هذا الإنسان وتحطيمه وإقصاؤه عن المجتمع عن طريق تعاملهم معه.
1: يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
0: العفو، أهلا وسهلا فيكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن التعامل مع ذوي الإعاقة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
3: رؤية جديدة
4: حدها عنان السماء.
3: عشرين ثلاثين باختصار
4: اقتصاد مزدهر،
3: مجتمع حيوي،
4: ووطن
3: طموح.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عشرين ثلاثين، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف 2030 الدائم الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلاً وسهلاً. حياك الله أستاذ محمد.
0: موضوعنا اليوم أستاذ عيد 103 فرص استثمارية حين تتحول البيئة إلى قيمة اقتصادية في المملكة. في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع، لم تعد الاستثمارات الاقتصادية تقتصر على المشروعات الصناعية والتجارية والعقارية، بل أصبحت المواقع الطبيعية والموارد البيئية مجالاً لفرص جديدة تجمع بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة. وفي المملكة تتجه الجهود إلى الاستفادة من المقومات الطبيعية في مختلف المناطق من خلال تطوير مشروعات سياحية وبيئية وترفيهية تتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص. وفي هذا الإطار أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر طرح حزمة استثمارية تضم 103 فرص

0: في جميع مناطق المملكة على مساحات تتجاوز 45 مليون متر مربع، وباستثمارات متوقعة تزيد على 500 مليون ريال. لمناقشة هذا الموضوع أعود مجددا لضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. أولا يعني هذه الحزمة تضم أو الحزمة الاستثمارية الجديدة تضم 103 فرص موزعة على مختلف مناطق المملكة، طبعا بمساحات تتجاوز 45 مليون متر مربع، ومدد استثمارية أيضا يعني تصل إلى 25 عام. كيف يعني يسهم توزيع هذه الفرص في استثمار المقومات الطبيعية ودعم التنمية المحلية؟
1: بداية مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير على السادة المستمعين. أنا أعتقد أنه يعني هنا نبدأ الحقيقة في الاستثمارات النوعية. عندما نتحدث عن الاستثمار في قطاع البيئة، طبعا هو يعتبر بالنسبة للمملكة أو للمملكة بشكل عام استثمارات جديدة ونوعية جديدة من الاستثمارات التي لم تسبق. في السابق طبعا كان يمكن كثير من الناس يتذكرون الحدائق العامة وما الحدائق العامة والأكشاك الموجودة فيها، هذه كانت استثمارات ضعيفة ولا يمكن أن تؤخذ كمثال. ولكن عندما نتحدث الآن عن الفرص الاستثمارية المتاحة في تدعيم التنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بما يحقق قيمة اقتصادية جيدة للمجتمع وللدولة، أعتقد أنه هذا أمر يعتبر جديد ومتوقع الحقيقة أن يكون له تأثير إيجابي على أمور كثيرة، من ضمنها حتى موضوع جودة الحياة والاستفادة من بعض الفرص التي ربما في يوم من الأيام كانت غير مدرة للدخل. احنا نتكلم الحقيقة عن تنوع جغرافي في المملكة يعني متميز بشكل كبير جدا، ونحن أنا وأنت يا محمد والجميع يعني نتذكر عندما يتعدل الجو وتأتي الأمطار نجد العالم تذهب جماعات بشكل كبير جدا إلى المواقع الجغرافية الجميلة، وأقصد بذلك طبعا المناطق سواء عندما نتحدث عن أصحاب أو القادمين لمنطقة الرياض من المناطق الأخرى تجدهم في تلك الفترة أو في ذاك الويكند أو نهاية الأسبوع يذهبون إلى مدنهم لمشاهدة الطبيعة بشكل أو بآخر. يعني لدينا الشغف، كان ينقص الحقيقة الأمر أنه يكون هناك يعني إدارة حكومية تستطيع أنها يعني تعطي فرص لكثير من الناس في الاستفادة من هذه المواقع الطبيعية. شاهدنا الآن حقيقة يعني من خلال طبعا المركز هذا المركز مركز الغطاء النباتي والدور الكبير
0: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، نعم، مكافحة التصحر،
1: نعم، مكافحة التصحر، وهذا وجدنا الحقيقة أنه بيقدم خدمات مهولة جدا الحقيقة، يعني لا يعني لا تحصى. عندما أتكلم عن خدمة طلب الشتلات النباتية أو تقديم الخدمات الإرشادية للتنوع البيئي، كل هذه حقيقة يعني ساهمت بشكل كبير جدا في تعزيز ثقافة يعني مكافحة التصحر والحرص على تعزيز المنظومة البيئية في المملكة. وصلت الحقيقة أرقامهم إلى أرقام كبيرة جدا، نتحدث عن 161 مليون شجرة زرعت لتنمية الغطاء النباتي، وهذا الرقم ليس الحقيقة بسيط. هناك 2.4 مليون هكتار من المراعي الطبيعية التي تم تعزيزها بشكل كبير جدا، وأصبحت الحقيقة تراها بالعين المجرد. في يوم من الأيام كنا يعني لا نرى إلا أراضي قاحلة، الآن تمشي بين المدن تجد أن هناك انتشار كبير جدا للغطاء النباتي، كما أنها قامت بإعادة تأهيل أكثر من مليون هكتار وأعطت تراخيص وتصاريح حوالي 16 ألف. يعني هناك الحقيقة عمل دؤوب للمركز. وأعتقد أنه إحنا الآن نتحدث عن الفرص المتاحة وكما

0: ذكر في مقدمة 103 فرصة باستثمارات تصل إلى
1: جميل.
0: 500 مليون. هي الحقيقة هي فرص لكثير من الناس وخاصة الراغبين في الاستفادة من هذه المراكز أو هذه المناطق التي خدمت بيئيا وأصبحت يعني مناطق جذب بشكل كبير جدا.
1: جميل.
0: لعدد كبير من المواطنين للتخييم، وبالذات عندما نتحدث عن نهاية الأسبوع أو عن الفصول المطرية والأوقات الشتوية التي الحقيقة يذهب فيها الكثير من الناس إلى هذه المناطق.
1: جميل. من ضمن هذه الفرص يعني المطروحة مشروعات في السياحة البيئية والمغامرات أيضا، مثل النزل البيئية والتخييم وتسلق الجبال والطيران الشراعي أيضا والفعاليات الموسمية بشكل عام. كيف يمكن لهذه المشروعات تحويل المواقع الطبيعية إلى وجهات سياحية جاذبة ومستدامة أيضا؟
0: نعم، جميل جدا. احنا الان الحقيقة يعني لنكون واقعيين، اولا الشغف هذا لاكتشافات المناطق زي ذي، وبالذات موضوع صعود بعض المناطق الجبلية وما الى ذلك، موجود الحقيقة عند كثير من الناس في المملكة العربية السعودية، ولكن ينقصهم الحقيقة اول شيء التعريف بهذه المناطق وتسهيل الحركة فيها او الوصول لها، وهذا ما قامت به الحقيقة المركز او حتى بعض يعني رجال الأعمال والمحبين لبلدانهم. ونجد الحقيقة الآن عندما تذهب إلى كثير من المناطق، على سبيل المثال عندما تتكلم عن مناطق قريبة من الرياض في جبال الطويق، تجد الحقيقة المناطق أصبحت مختلفة تماما عن السابق، بمعنى أنه أصبح هناك اهتمام، هناك يعني تطوير لهذه المناطق، سواء من قبل طبعا رجال أعمال كجزء من العمل الاجتماعي الذي يقومون به، أو حتى من قبل الدولة في تعزيز المنظومة بشكل أنها تكون جاذبة سياحيا واستثماريا للناس. نجد الآن هناك مناطق هايكينج موجودة في جبال طويق في عدد كبير جدا من المناطق، يمكن أنكم زرتوها سواء في الغبة عند خشم الحصان أو في مناطق الحقيقة قريبة من منطقة القدية وممر القدية القديم أو بلزد نسميه القديم، وهو قريب الحقيقة جدا من الرياض لا يتجاوز 35 كيلو. هناك مناطق كثيرة جدا الحقيقة تم تطويرها وأصبحت يعني مقصد لعدد كبير جدا سواء من السعوديين أو حتى المقيمين. إحنا الحقيقة يمكن النقطة اللي يجب التركيز عليها بشكل أكبر هو يعني بذل الجهد قليلا في التعريف بهذه الأماكن، وأعتقد أنه متى ما عرف بها بالشكل الجيد ستكون الفرصة في زيارتها من قبل الناس أو أعداد كبيرة ستكون واردة بشكل كبير جدا، وخاصة عندما نتحدث يا محمد عن يعني المراكز أو المؤسسات التي يوجد فيها عدد كبير جدا من الأجانب من خلال بروشورات أو زيارات أو تعريف بهذه المناطق، سيكون هناك الحقيقة إقبال كبير جدا عليها. نعم.
1: طيب أيضا الفرص يعني تمتد إلى إنشاء المشاتل والمناحل والاستفادة من النباتات الطبية والعطرية وتطوير أيضا الصناعات يعني المرتبطة بالنباتات الغازية. كيف يمكن أيضا استثمار هذه الموارد في تطوير منتجات جديدة ودعم أيضا المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون يعني الإضرار بالبيئة؟
0: جميل جدا. شوف احنا ترى في يعني استاذ محمد احنا في بداية يعني خلنا نقول مشروع، ان اخذناه كمشروع يعني احنا نتكلم هو مجموعة من المشاريع، لكن نقول في بداية مشروع يتطلب الحقيقة الانتظار قليلا للوصول الى هذه الامور، بمعنى ان تكون هناك مشاتل وتكون هناك مناحل وتكون هناك، هي لا زالت الحقيقة احنا في بداية المشروع ونحتاج الى سنوات معينة ليكتمل جزء كبير جدا من هذه المشاريع وتصبح قادرة على استيعاب مثل هذه الاستثمارات سواء في المناحل أو في غيرها، ولكن سيأتي هذا اليوم وقريبا بإذن الله، وأعتقد أنها ستساهم بشكل كبير جدا في تعزيز أولا عندما تحدث عن الاقتصاد بشكل عام، هي القضية ليست قضية هذه المشاريع فقط، لا حتى المشاريع التي تعتمد على هذه المشاريع ستكون يعني متأثرة بشكل أو بآخر، وسيكون

0: الأمر متاح أمام عدد كبير جدا من الراغبين في الاستفادة من هذه المشاريع. كذلك لا ننسى أنه احنا نتحدث الحقيقة عن موضوع يعتبر بالنسبة للمملكة أو لعدد كبير جدا من السعوديين جديد، والاستثمار فيه استثمار نوعي ويتطلب الحقيقة خبرات معينة لابد من توفرها للنجاح في مثل هذه المشاريع. انت لا تنسى انه هذه المشاريع مشاريع وقتية، بمعنى انه حتى لو كان هناك منتجع كبير جدا او مكان يعني خدمة بشكل او باخر، ستكون هناك فصول صعب جدا على الناس القدوم لها، وهذا طبعا سيكون مؤثر سلبا على المستثمر. فبالتالي لابد من آلية معينة تخدم المستثمر في النجاح في هذا الموضوع، سواء من خلال مساعدة من الدولة أو يعني أمور معينة أو آلية معينة تساهم بشكل كبير جدا في جذب كثير من المستثمرين لهذه الاستثمارات. متى ما تم ذلك أنا أعتقد أنه سيكون هذا سيعزز كذلك أمر مهم جدا، هذا سيعزز الحقيقة نظرة المجتمع تجاه مثل هذه المشاريع. مثلا احنا الآن أنا وأنت نروح نكشف في مثلا الحيثية ولا في أي مكان آخر لا نجد الخدمات لذا، فنجتهد من أنفسنا ونتعب ونذا. تخيل أنه أنت تستطيع الآن أنك تروح لهذا المكان وتجد جميع الخدمات متوفرة لك، أعتقد أنه هذا أمر سيساهم بشكل كبير جدا في تعزيز يعني ثقافة المجتمع في هذا الاتجاه، وكذلك سيكون جاذب بشكل كبير جدا، وخاصة إذا ما توافق ذلك مع أسعار منطقية يستطيع أغلب الشعب أو أصحاب الدخول يعني المعقولة يعني يستطيعون دفع هذه التكاليف. بمعنى أنه الآن وجدنا الحقيقة من هذه الاستثمارات أنه هناك مبالغة كبيرة جدا في موضوع التخييم، والأرقام الحقيقة التي تدفع كبيرة جدا، ربما أنه لو بتدفعها في فندق 5 نجوم ما دفعت هذه المبالغ، وهذا أمر لن يساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الاتجاه نحو الاستثمار في هذه القطاعات. ولكن متى ما كان هناك أرقام منطقية ومعقولة أنا أعتقد أنها سيكون النجاح يعني بإذن الله.
1: بطلع معك فاصل قصير أستاذ عيد ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ورحب مجددا بضيف عشرين ثلاثين الدائم الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله من جديد أستاذ عيد.
0: أهلاً وسهلاً، حياك الله أستاذ محمد.
1: كنا نتكلم قبل الفاصل عن يعني تطوير هذه المنتجات الجديدة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون يعني الإضرار بالبيئة. يعني هناك يعني استثمارات متوقعة يعني تتجاوز 500 مليون ريال مع مساهمة طبعاً محتملة بأكثر من 1.4 مليار ريال في الناتج المحلي، وتوفير نحو 6,000 فرصة عمل. يعني ماذا تعكس هذه المؤشرات عن الجدوى أو على الجدوى الاقتصادية المتوقعة لهذه الحزمة الاستثمارية؟
0: وشوف يعني هي يمكن قياسها كعوائد اقتصادية جيدة إلى حد ما، لكن ليست مغرية بالشكل الكامل بكل أمانة. ولكن الميزة في ذلك هو الحقيقة النظرة المستقبلية لما سيكون عليه هذا القطاع، بمعنى أنه هذه بداية، ونتكلم الحقيقة عن أرقام نعتقد أنها متواضعة مقارنة يعني عندما تستثمر 500 مليون في قطاع آخر مختلف ستكون عوائد أكثر من مليار أو مليار ونص. لا، نحن نتكلم عن عوائد تصل إلى 4 أو 5 مليارات لقطاعات أخرى، وبالتالي في هذا القطاع لا زالت محدودة. ولكن هي ضرورة للبداية، لأنه لا يمكن أن توقف قطاع واعد بحجة أنه أن تصل إلى القمة من أول لحظة. وهذا طبعا يتطلب الحقيقة عدة أمور. يتطلب أول شيء تعاون من المشرع في في في في في المملكة مع هذا الاستثمارات. يتطلب الحقيقة كذلك يعني حشد الدعم المالي من قبل سواء البنوك التجارية أو المؤسسات المالية السعودية المقرضة. عندما أتكلم عن يعني البنوك التابعة للدولة لابد أن يكون لها دور كبير جدا، خاصة عندما أتحدث عن بنك السياحي أو صندوق السياحي. أعتقد أنه له دور كبير جدا في تعزيز مثل هذه المنظومة. هذا يتطلب طبعا حتى دعم الصندوق السياحي ليكون ذو رأس أو صاحب رأس مال كبير جدا، لأنه احنا تكلمنا عن رأس مال 15 مليار، وهذا لا يكفي ولا يغطي الاحتياجات الحقيقة التمويلية في القطاع السياحي. القطاع السياحي نتكلم عن استثمارات خلال الفترة القادمة من الآن إلى 2035 800 مليار، وأعتقد أنه هذا رقم كبير جدا. وعندما نقارنه برأس مال الصندوق السياحي 15 مليار نجده متواضع بشكل كبير جدا. لذلك لابد من تعزيز دور أو تعزيز ملاءة الصندوق السياحي، هذا أمر. الأمر الآخر، إحنا ننتظر الحقيقة أن يبدأ الناس فعلا في الاستفادة من مثل هذه المشاريع وتحقيق الرضا النفسي لهم، وبالتالي سيكون الإقبال بزيادة أو بأعداد كبيرة جدا. بمعنى إحنا ننتظر، وأنا من الناس اللي أتوقع هذا الأمر سيكون، عندما تكون هناك خدمات متكاملة سيكون عملية الزيارة سهلة جدا، التكاليف مقبولة ومعقولة، سيكون هناك إقبال أكبر، وهذا الإقبال سيساهم في تعزيز هذه المنظومة وتحقيق الأرباح للمستثمرين، وبالتالي سيكون هناك توسع. وهذا ما أعتقد أنه يعني تبني عليه هذه الاستراتيجية رؤيتها للوصول إلى أنه فعلا يكون هذا القطاع قطاع رافد من روافد السياحة في المملكة. لا ننسى أنه مثل هذه المناطق ومثل هذه يعني هذا الاستثمار بشكل عام هو الحقيقة يعتبر مغري لعدد كبير جدا من هم خارج المملكة، لأنه هناك رغبة كبيرة لدى عدد كبير جدا من السياح لاكتشاف المناطق الجغرافية في المملكة المختلفة. جميل. وهذه الحقيقة شاهدناها من خلال جميل. لقاءات مع مجموعة من الزوار ومجموعة من رجال الأعمال الذين قدموا المملكة. عندما نتحدث معهم عن مطل مثلا نهاية العالم، أو نتحدث معهم عن أماكن معينة مثل ممر القدية ولا غيره، نجد الشغف الكبير جدا وعنده استعداد أن يفرغ من وقته 3-4 ساعات لزيارة هذا الموقع. وهذا يؤكد على أنه هناك فرص كبيرة جميل. جدا وواعدة لنجاح مثل هذه المشاريع متى جميل. ما تم الحقيقة تطويرها طيب. بشكل يعني جيد، بشكل مغري، بشكل يقدم الخدمات خدمات متكاملة بشكل يعني أو بسعر منطقي قابل فعلا لكثير من الناس جميل. أن يدفع هذا المبلغ. نعم.
1: طيب، هذه الحزمة أستاذ عيد يعني تأتي يعني في إطار الشراكة بين المركز يعني الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأيضا الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، طبعا للاستفادة من رأس المال والخبرات التشغيلية في تطوير المواقع الطبيعية. كيف أيضا تسهم هذه الشراكة في تحقيق عوائد اقتصادية من جديد مع المحافظة على الموارد وتعزيز استدامتها؟
0: جميل جدا. شوف، احنا اذا ما اردنا ان نتكلم بواقعية، انا نقول انه فعلا ما قام به المركز الحقيقة يشكر عليه، وهو جهد يعني جبار بصراحة. احنا نتكلم عن يعني اعمال جليلة جدا، نتكلم عن أكثر من 161 مليون شجرة تم زرعها من خلال المركز، وهذا رقم

0: اللي قال ليس سهل 161 مليون، أنت تتكلم عن ضعف عدد سكان المملكة 30 مرة تم زرعها، لما تتكلم عن المراعي الطبيعية التي تم الحقيقة يعني تعزيز المنظومة البيئية فيها وأصبحت يعني الغطاء النباتي فيها متوفر بشكل كبير، تجد أنها تجاوز 2.4 مليون هكتار، الهكتار يتكون من حوالي 10,000 متر، وأنت تتكلم عن أرقام كبيرة. لكن القضية ليست في فقط ما تقدم أو ما يقدمه المركز من خدمات أو ما يقدمه من فرص أمام المستثمر، القضية هو إقناع المستثمر بفائدة الاستثمار في هذا القطاع ودعم المستثمر للنجاح. بمعنى أنه أنت تعرف أنه استثمارات، أنا لا يمكن لمستثمر أنه سيستثمر مبلغ ما، ونحن لا نتكلم عن استثمارات محدودة، نحن نتكلم عن استثمارات كبيرة، عندما تريد أن تنشئ يعني منتجع أو دعني أقول مركز تخييم بجميع الخدمات اللي أنت تحتاج استثمارات ربما تصل إلى ملايين، طبعا لا يمكن لمستثمر أن يدفع هذه المبالغ وينتظر 10 سنوات ليكون العائد يغطي هذا المبلغ، وينتظر فترة أقل من ذلك بكثير، وبالتالي لا بد من دعم هذا المستثمر سواء من خلال قروض تساهلية بفوائد محدودة أو من خلال الحقيقة مساعدة في تجهيز المكان من خلال المركز، سواء في توفير طاقة كهربائية في المنطقة في المركز، في توفير دورات المياه، في توفير أشياء كثيرة جدا ربما لو ساهمت الدولة بها بشكل أو بآخر سيكون الأمر مغري. إذن نحن أمام الحقيقة أمر مهم جدا لابد من معرفته يا محمد في هذا المجال، نحن أمام استثمار جديد في تحديات نوعية جديدة، لابد من دعم الدولة إذا ما أردنا النجاح. الدعم طبعا لن يكون دعم دائم بقدر ما يكون دعم في البداية لنجاح المستثمرين الأوائل في هذا القطاع، وبعد ذلك سيكون يعني سيكون الأمر مفتوح أمام الجميع، وسيكون هناك تنافس من الجميع، وسينجح الجميع بإذن الله. نعم.
1: طيب، يعني لكل استثمار أو مشروع لابد يعني أن يكون له أثر يعني على الاقتصاد، يعني هنا هذه الفرص تفتح مجالات جديدة في السياحة والضيافة والنقل والإنتاج النباتي، وتدعم أيضا النشاط التجاري وفرص العمل أيضا في مختلف يعني مناطق المملكة. وش أثر هذه يعني الاستثمارات في تنويع اقتصاد المملكة وزيادة أيضا مساهمة القطاعات غير النفطية؟
0: جميل جدا. والحقيقة أولا احنا نتكلم عن مجموعة من الأمور التي لابد من أخذها في الاعتبار. أولا عندما نتحدث عن حجم التوظيف القادم لمثل هذا القطاع، نتحدث 103 فرص ستوظف أكثر من 6,000 شخص، فما بالك لما تكون عدد الفرص المتاحة، ونحن نتكلم عن عن عن قارة، نتكلم عن يمكن فرص تتجاوز 1,000 فرصة، إذا لما نتكلم عن 1,000 فرصة نحن نتكلم عن توظيف 50-60 ألف، فبالتالي هذا أمر لابد أن يؤخذ الاعتبار. الأمر الآخر سيكون هناك فرص كبيرة جدا أمام الاستثمار في قطاعات مرتبطة بهذا القطاع، عندما نتكلم عن التخييم، عن صناعة الخيم، عن صناعة الصناعات التابعة لهذا لمثل هذه القطاعات، عندما حتى نتحدث الحقيقة عن السيارات الداعمة لهذا النوع من سيارات الدفع الرباعي وما إلى ذلك، وتأجير مثل هذه السيارات والخدمات التابعة لها، عندما نتحدث عن الخدمات الترفيهية التابعة لمثل هذا القطاع سواء من خلال التربية الخيول وما يتبعها. حقيقة هناك مجال كبير جدا للتنوع في هذا الاستثمار، ويعني هذا الاستثمار متعدي إلى قطاعات كثيرة جدا، حتى عندما نتحدث عن قطاع الإعاشة والمطاعم سيكون هناك يعني هناك فرص كبيرة للاستثمار في هذا القطاع، وخاصة إذا ما تحدثنا عن يعني مراكز تخييم معتمدة وكبيرة، يعني نأتي إلى مركز تخييم مثلا بمساحة تتجاوز 5 مليون يستوعب في يعني أقصى درجاته، أو خلنا نقول يستوعب عدد من المخيمين يتجاوز 5,000 أو 10,000، لك أن تتخيل هذه مدينة جديدة، فبالتالي هذا تتطلب خدمات كثيرة جدا، سواء عندما تحدث عن مواد البقالة وما إلى ذلك، أو نتحدث عن المطاعم، وحتى عندما نتحدث عن الترفيه وعن غيره، سيكون هناك الحقيقة فرص مهولة جدا أمام المستثمرين في هذه القطاعات. هم كما تكاملت بشكل كبير جدا ستكون مغرية. لا ننسى أمر مهم جدا، وهو أنه هذه الاستثمارات هي موجودة في مناطق قد تكون بعيدة عن الرياض، ولها يعني مرتاديها، وستكون قريبة من الرياض، وهذه التي ستنجح نجاح باهر. بمعنى احنا الآن نتحدث عن موضوع مشروع يعني أبا القد، اللي هو الممر القديم اللي عمره 5000 سنة، وأعيد ترميمه وتجهيزه، وهو من يعني من من
1: جميل.
0: من ظهر فطويق من ظهر من مع نزلة القدية، مجرد تتجه شمالا
1: للأسف انتهى وقتي.
0: جميل. هناك ناس يأتون، لكن كم عدد العائلة؟
1: انتهى وقتي أستاذ عيد، معلش أنا كان ودي لدي المزيد من الوقت، لكن انتهى وقتي للأسف. الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد الزميل محمد شاهين، وقدم لكم هذه الحلقة أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في 5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مطلع وحكاية. حكاية

ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. يا عين جودي وأذري الدمع وانهمري، وابكي على السر من كعب المغيرات. قال ابن إسحاق في السيرة: لما كبر قصي ورق عظمه، وكان عبد الدار بكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وذهب كل مذهب. قال قصي لعبد الدار: أما والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك. فأعطاه داره دار الندوة التي لا تقضي قريش أمرا من أمورها إلا فيها، وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة. وكانت الرفادة خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب، فيصنع به طعاما للحاج فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد. ثم إن قصي بن كلاب هلك. ثم إن بني عبد مناف بن قصي، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي مما كان قصي جعل إلى عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة، ورأوا أنهم أولى بذلك لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم. فبين الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب، ابتدعوا إلى الصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت. ففعلوا ورضي كل واحد من الفريقين بذلك، وتحاجز الناس عن الحرب. فولي الرفادة والسقاية هاشم بن عبد مناف، وذلك أن عبد شمس كان رجلا سفارا قلما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، وكان هاشم موسرا. وكان هاشم فيما يزعمون أول من سن الرحلتين لقريش، رحلتي الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد للحجاج بمكة. وإنما كان اسمه عمرا، فما سمي هاشما إلا بهشمه الخبز بمكة. وكان أول من أخذ الإيلاف لقريش، والإيلاف كتاب أمان يؤمنهم بغير حلف، فقد كانت قريش تجارا وكانت تجارتهم لا تعدو مكة. فخرج هاشم إلى الشام فنزل بقيصر، فكتب كتاب أمان لمن يخرج منهم، فخرج هاشم به. فكلما مر بحي من العرب أخذ من أشرافهم الأمان حتى قدم مكة، فأتاهم بأعظم شيء أوتوا به قط بركة. ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجرا. فولي السقاية والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف في قومه وفضل. وكانت قريش إنما تسميه الفيض لسماحته وفضله. وقد كان خرج المطلب بن عبد مناف إلى اليمن، فأخذ من ملوكهم عهدا لمن اتجر إليهم من قريش. وخرج عبد شمس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة وأخذ لهم إيلافا، ثم ورد مكة وهلك بها. وخرج نوفل بن عبد مناف فأخذ لهم عهدا من كسرى، ثم قدم مكة، فاتسعت قريش في التجارة وكثرت أموالها. وكان اسم عبد مناف المغيرة، وكان أول بني عبد مناف هلكا هاشم بغزة من أرض الشام، ثم عبد شمس بمكة،
ثم المطلب بردمان من أرض اليمن، ثم نوفل بسلمان من ناحية العراق. وقال مطرد بن كعب الخزاعي: يبكي المطلب وبني عبد مناف جميعا حين أتاه نعي نوفل، وكان نوفل آخرهم هلكا. وقد كان مطرود بن كعب لجأ لبني عبد مناف فحموه وآووه، فصار يمتدحهم ورثاهم. قال مطرود: يا ليلة هيجت ليلاتي، إحدى ليالي القسيات، وما أقاسي من هموم وما عالجت من رزء المنيات. إذا تذكرت أخي نوفلا ذكرني بالأوليات، ذكرني بالأزر الحمر والأردية الصفر القشيبات. أربعة كلهم سيد أبناء سادات لساداتي، ميت بردمان وميت بسلمان وميت بين غزاتي، وميت أسكن لحدا لدى المحجوب شرقي البنيات. أخلصهم عبد مناف فهم من لوم من لام بمنجاتي، إن المغيرات وأبناءها من خير أحياء وأمواتي. فقيل لمطرود فيما يزعمون: لقد قلت فأحسنت، ولو كان أفحل مما قلت كان أحسن. فقال: أنظروني ليالي. فمكث أياما ثم قال:

0: يا عين جودي وأذري الدمع وانهمري، وابكي على السر من كعب المغيرات. يا عين واسحنفري بالدمع واحتفلي، وابكي خبيئة نفسي في الملمات. وابكي على كل فياض أخي ثقة ضخم الدسيعة وهاب الجزيلات. محض الضريبة عالي الهم مختلق جلد النحيزة ناب بالعظيمات. صعب البديهة لا نكس ولا وكل ماضي العزيمة مثلا في الكريمات. صقر توسط من كعب إذا نصيبوا بحبوحة المجد والشم الرفيعات. ثم اندي بالفيض والفياض مطلبا واستخرطي بعد فيضات بجمات. أمسى بردمان عنا اليوم مغتربا يا لهف نفسي عليه بين أمواتي. وابكي لك الويل إما كنت باكية لعبد شمس بشرقي البنيات. وهاشم في ضريح وسط بلقعة تسفي الرياح عليه بين غزاتي. ونوفل كان دون القوم خالصتي أمسى بسلمان في رمس بموماتي. أصبحت أرضى من الأقوام بعدهم بسط الوجوه وإلقاء التحيات. يا عين وابكي أبا الشعث الشجيات يبكينه حسرا مثل البليات. يبكين أكرم من يمشي على قدم يعولنه بدموع بعد عبراتي. يبكين شخصا طويل الباع ذا فجر آب الهضيمة فراج الجليلات. يبكين عمر العلا إذ حان مصرعه سمح السجية بسام العشيات. يبكينه مستكينات على حزن يبكين لما جلاهن الزمان له خضر الخدود كأمثال الحميات. محتزمات على أوساطهن لما جر الزمان من أحداث المصيبات. أبيت ليلي أراعي النجم من ألم أبكي وتبكي معي شجوي بنياتي. ما في القروم لهم عدل ولا خطر ولا لمن تركوا شروى بقياتي. أبناؤهم خير أبناء وأنفسهم خير النفوس لدى جهد الأليات. كم وهبوا من طمر سابح أرن ومن طمرة نهب في طمراتي. ومن سيوف من الهندي مخلصة ومن رماح كأشطان الركيات. ومن توابع مما يفضلون بها عند المسائل من بذل العطيات. فلو حسبت وأحصى الحاسبون معي لم أقضي أفعالهم تلك الهنيات. هم المدلون إما معشر فخروا عند الفخار بأنساب النقيات. زين البيوت التي خلوا مساكنها فأصبحت منهم وحشا خلياتي. أقول والعين لا ترقى مدامعها لا يبعد الله أصحاب الرزيات. شكرا لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هاي إدريس ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

نفّة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن. في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة. خلك معنا على إذاعة الرياض.

أهلا بكم إلى نشرة الثالثة مساء. وفيها التحالف يعلن تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداءين أمس. تجدد الغارات الجوية على مواقع تابعة لجماعة الحوثي مستهدفة مناطق في محافظتي صعدة وصنعاء. أخيرا بدء الحركة المرورية على جسر طريق ثمامة الجديد. صباح اليوم. بسم الله، السلام عليكم. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه جرى تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمه الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي، وأن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعرض مطار الملك خالد الدولي أمس لاعتداءين استهدف مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية. قد أسفر الاعتداءان عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين، إصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة. هذا ونتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية بالمطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها. أكد رئيس وزراء باكستان شهبازي الشريف إدانته الشديدة للهجمات الحوثية ضد المملكة، مشددا على استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب السعودية بمواجهة تهديدات الحوثيين. أوضح شريف أن التزام باكستان بسيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمنها التزام راسخ لا يتزعزع. طلب الحوثيين بوقف هجماتهم على السعودية فورا. أشار رئيس الوزراء إلى دعم باكستان الكامل للحق المشروع للمملكة في الدفاع عن شعبها وحماية مدنها وبنيتها التحتية الحيوية. أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد الجابر تطهير مضيق باب المندب من بقايا ميليشيا الحوثي الإرهابي. جاء منشور السفير على منصة إكس بعد إعلان ألوية العمالقة وقوات درع الوطن اليوم استعادة السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب وجزيرة ميون عقب عملية عسكرية واسعة انطلقت فجرا بإسناد من طيران التحالف. في آخر التطورات الميدانية، تجددت اليوم الغارات الجوية ضمن عملية فجر اليمن على مواقع تابعة لجماعة الحوثي مستهدفة مناطق في محافظتي صعدة وصنعاء، وسط أنباء عن انفجارات في عمران، وذلك بعد يوم من سلسلة غارات وصفت بأنها الأعنف طالت مواقع وتجمعات عسكرية في عدة محافظات. أفاد مسؤول في البحرية الأمريكية أن الولايات المتحدة نشرت 12 سفينة في المنطقة لفرض الحصار على إيران وتنفيذ مهام أخرى. أوضح المسؤول أن مجموعة حاملة طائرات ووحدة استكشافية للبحرية الأمريكية تتجه حاليا إلى الشرق الأوسط. أضاف المصدر أن البنتاغون يدرس إرسال معدات إضافية للدفاع الجوي وذخائر إلى قواعده في الشرق الأوسط. أشار مسؤول في البحرية إلى أن السفن الجديدة ستنضم إلى حاملة الطائرات جورج واشنطن وتسع مدمرات. تستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 8 حتى 11 نوفمبر القابل النسخة 6 من مؤتمر ومعرض الحج الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بمشاركة أكثر من 520 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى المسؤولين والمتخصصين من القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث. يجمع المؤتمر ومعرض الحج القيادات والمسؤولين والمتخصصين من مختلف دول العالم ضمن 3 مسارات رئيسة تشمل البنية التحتية، الخدمات التشغيلية، التمكين والتكامل، التنمية المستدامة. إلى جانب المؤتمر يقام معرض متخصص في منظومة خدمات الحج. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن جاهزية جسر تقطع طريق ثمامة مع طريق الأمير محمد بن سلمان لاستقبال الحركة المرورية بدءا من صباح اليوم بعد انتهاء أعمال الإنشاء التي استمرت نحو 6 أشهر. يضم الجسر 6 مسارات مرورية في الاتجاهين، ومن المتوقع أن يسهم افتتاح الجسر في رفع كفاءة الحركة وتخفيف الضغط المروري على محور طريق ثمامة. تمكن جمرك الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من

51 ألف حبة كبتاجون مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. فعلى تمنة محافظة جدة الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة عبر نشر الفرق والآليات ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية تفاعلا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تشير إلى توقعات بهطول أمطار. أكدت الأمانة استمرار متابعتها للتنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث إلى جانب تفعيل الرسائل التوعوية عبر مختلف قنواتها الرسمية. استشهد فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قرية المصدر وسط قطاع غزة. تزامن ذلك مع إصابة 5 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال في مخيم المغازي في الضفة الغربية. أصيبت مسن بجروح خلال اعتداء مجموعة من المستعمرين على قاطفي الزيتون جنوبي مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا على الأقل، بينهم أسرى سابقون خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة لعدد من المنازل والأحياء في مدينة نابلس والخليل وقليقلة. دعت الحكومة الإثيوبية إلى انسحاب القوات الإريترية من أراضيها فورا، وذلك في رسالة إلى مجلس الأمن. قال شهود وخبراء إن جنود إريتريين شهدوا في شمال إثيوبيا هذا الأسبوع، وذلك بعدما قطع البلدان العلاقات الدبلوماسية قبل أيام، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع مفتوح. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تدمير البنى التحتية والطاقة ولوجستيات القوات الأوكرانية وتوجيه ضربة لميناء نيكولايف على البحر الأسود جنوبي أوكرانيا وتدمير سفينة تحمل شحنة عسكرية فنية. أعلنت ياندكس أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في روسيا اليوم أن عدة وحدات في مركز بيانات تابع لها في منطقة كالوجا تعطلت بالكامل جراء هجوم بطائرات مسيرة، وهو ثاني هجوم من نوعه في يومين. أشارت ياندكس إلى احتمال تعطل بعض خدمات الشركة، مضيفة أن الهجوم الذي وقع إلى الجنوب الغربي من موسكو لم يسفر عن إصابات. نهاية النشرة، مستمعين إليكم أبرز ما جاء فيها. التحالف يعلن تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداءين أمس. تجدد الغارات الجوية على مواقع تابعة لجماعة الحوثي مستهدفة مناطق في محافظتي صعدة وصنعاء. وأخيرا بدء الحركة المرورية على جسر طريق ثمامة الجديد صباح اليوم. من غرفة الأخبار، أنا محمد العقيلي وزميلي محمد العيد، وأنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: أبعاد
6: على إذاعة الرياض

0: وفي إنجاز سعودي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية، توج فريق هيئة الهلال الأحمر السعودي بكأس العالم للإسعافات الأولية 2026 بعد مشاركة دولية جمعت عشرات الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مختلف دول العالم. 3 مسارات و3 مراكز عالمية حققتها المملكة، المركز الأول في التوعية المجتمعية، والمركز الثاني في الابتكار، والمركز الثالث في الاستجابة الإسعافية، في حضور يعكس ما وصلت إليه الكفاءات الوطنية من قدرة على المنافسة وما يشهده العمل الإسعافي في المملكة من تطور في التدريب والتقنية والابتكار. وفي مسار الابتكار الذي حقق فيه الفريق السعودي المركز الثاني عالمياً، حضرت التقنية من خلال تطبيق المستجيب بوصفه أحد التجارب الوطنية التي توظف الحلول التقنية لتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الطارئة. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز وكواليس المشاركة والمنافسة وعن الابتكار ومستقبل التقنيات الإسعافية، يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر وقائد مشروع المستجيب. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك أخوي عبد الرحمن، وشاكر لك هذه الاستضافة الكريمة.
0: حياكم الله. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، نبارك للوطن حقيقة هذه الكفاءات الوطنية المميزة التي كانت خلف هذا المنجز العالمي. ماذا يعني لكم أن يعود فريق الهلال الأحمر السعودي من منافسة عالمية بهذا الإنجاز وأن يحمل كأس العالم للإسعافات الأولية 2026؟
1: الله يبارك فيك أخوي عبد الرحمن. بداية أنا حاب أرفع الشكر لقيادتنا الرشيدة على دعم وتمكين الكفاءات السعودية، وأيضا أرفع الشكر لقيادة هيئة الهلال الأحمر على الثقة وإتاحة الفرصة لنا كشباب لقيادة مشاريع تخدم الإنسان وتسهم في إنقاذ الأرواح. بالنسبة لنا رفع اسم المملكة على منصة عالمية هو فخر ومسؤولية في نفس الوقت. نفخر بأن نقدم تجربة سعودية تحظى بهذا التقدير وبهذه المكافأة، ومسؤولية أيضا بأن نحول هذا النجاح إلى أثر يلمس كل من يحتاج لخدمة إسعافية.
0: جميل. طبيعة كأس العالم للإسعافات الأولية وأيضا كيف كانت المنافسة بين الفرق المشاركة من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم؟
1: طبعا هي منافسة دولية تجمع فرقا من مجموعة من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تتخطى 150 فريق لعرض تجاربها وقدراتها في الإسعافات الأولية، من التدريب والتعامل مع الحالات إلى الابتكار وتطوير الحلول. المنافسة يعني كانت قوية جدا، بداية كانت من التصفيات الإقليمية ثم انتقالنا للتأهل إلى النهائيات. كل فريق في النهائيات كان له تجربة تستحق الاهتمام. الجميل أن رغم التنافس نجتمع على هدف واحد، كيف نساعد الإنسان بشكل أسرع. لذلك كانت فرصة تعليمية وتبادل خبرات إلى جانب المنافسة على المراكز الأولى.
0: نعم دكتور عبد الرحمن، قبل الوصول إلى النهائيات كانت هناك طبعا مراحل من الاستعداد والتأهل، كيف جرى إعداد الفريق السعودي لهذه المنافسة؟ وأيضا يعني لو تعطينا إضاءة على حجم العمل الذي سبق الوصول إلى منصة التتويج.
1: صحيح، ولعل العمل بدأ بفترة طويلة جدا من فكرة تطبيق المستجيب اللي تم إطلاقها على مستوى المملكة، لكن بالنسبة للمسابقة بحد ذاتها العمل بدأ قبل النهائيات بفترة بالتنسيق مع إدارة التمييز المؤسسي عندنا في هيئة الهلال الأحمر. تم دراسة متطلبات المشاركة واختيار المشاريع المناسبة، لأن المشاريع كثيرة. في مسار الابتكار تم اختيار مشروع المستجيب، ثم تم تشكيل فريق وتجهيز العرض والأدلة توضح الفكرة وطريقة تطبيقها ونتائجها حتى. بعدها قدمنا المشروع في التصفيات الإقليمية وتأهلنا إلى النهائيات، وخلال هذه الرحلة عملنا على تطوير العرض والتدرب على تقديمه والإجابة على الأسئلة المحتملة من المحكمين. الوقوف على منصة التتويج سبق عمل جماعي وتحضير ومراجعة كثيرة إلى أن تكلل هذا بالنجاح والحصول على المركز الثاني.
0: جميل. أيضاً دكتور عبد الرحمن خليني أسألك يعني عن مشاركة الهلال الأحمر السعودي في 3 مسارات وحقق فيها مراكز عالمية في جميعها، دلالات هذا الأمر على مستوى التكامل في المنظومة الإسعافية السعودية؟
1: هو فعلاً يعني تحقيق المركز الأول في مسار التدريب المجتمعي

0: الثاني في الابتكار، والثالث في السيناريوهات والمخاطر، يعكس تكامل الجهود داخل الهيئة. الخدمة الإسعافية تحتاج إلى مجتمع مدرب وفرق قادرة على التعامل مع المواقف وحلول تساعدها على الوصول والاستجابة بكفاءة من خلال الابتكار. والنجاح في المسارات الثلاثة يعطينا صورة عن أهمية تطوير هذه المسارات والتقنية وآليات العمل لخدمة الإنسان بشكل كبير.
1: نعم، أيضا دكتور، يعني كنت أنت ضمن فريق مسار الابتكار الذي حقق المركز الثاني عالميا، عرفنا على طبيعة هذا المسار وأيضا المعايير التي تقوم عليها المنافسة فيه.
0: ومسار الابتكار يعني يتيح تقديم حلول جديدة لمشكلات واقعية في الإسعافات الأولية. الفكرة تحتاج إلى ما هو أكثر من عرض جميل، تحتاج إلى توضيح المشكلة لتعالجها هذه الفكرة، وكيف تعمل على أرض الواقع، والقيمة التي تضيفها هذه الفكرة، وإمكانية استمرارها والتوسع فيها سواء داخل المنظومة التي ابتكرت هذه الفكرة أو حتى مشاركتها على مستوى عالمي. يمكن هذا هو هدف بطولة كأس العالم في الأساس. في مشاركتنا ركزنا على سؤال واضح، كيف نستفيد من الأشخاص المدربين الموجودين بالقرب من كل حالة تحتاج تدخل سريع وطارئ، ونساعدهم على هذا التدخل اللي مثبت علميا عندما يتم في الدقائق الأولى تكون نسبة النجاة أعلى حتى وصول سيارة الإسعاف وإكمال العملية الإسعافية.
1: نعم، في مسار الابتكار قدمتم تطبيق المستجيب، ودنا حقيقة أن نعرف المستمع بهذا التطبيق بصورة مبسطة، إيش فكرته، كيف يمكن أن يسهم في التعامل مع الحالات الإسعافية، هل هو تطبيق متاح للناس بشكل عام أو هو فقط داخل أروقة الهلال الأحمر السعودي؟
0: سؤال رائع. فكرة المستجيب اليوم عندنا مجموعة كبيرة من الأشخاص المؤهلين سواء ممارسين صحيين مؤهلين أو أفراد من المجتمع حاصلين على تدريبات للتعامل مع الحالات الإسعافية والإسعافات الأولية، وقد يكون هؤلاء الأشخاص قريبين من الحالة الإسعافية لكن لا يملكون العلم بوجود هذه الحالة في هذه اللحظة. وهذا ما يعالج تطبيق المستجيب، هو ربط الأشخاص القريبين من الحالة الإسعافية وهم مؤهلين وقادرين على التعامل معها بهذه الحالات والوصول لهم بشكل سريع. اليوم مهما كان انتشار الإسعاف انتشار صحيح وسريع والوصول للمرضى والمصابين بشكل سريع، ما راح يكون أقرب من الأشخاص اللي حوالين المريض والمصاب من زملاء عمل أو من أهل أو من جيران أو من غيرهم حوالين المريض. فلما يكون عندهم المعرفة بوجود هذه الحالة في الوقت الصحيح يكون تدخلهم ثمنه يعني أعلى وأكثر.
1: الله يحفظنا ويحمينا يا رب العالمين، وإن شاء الله تعالى تكون مثل هذه أيضا التعليمات والاستفادة من هذا التطبيق يقل لقلة إن شاء الله تعالى الحالات، ولكن وجوده أيضا مهم للغاية. دكتور وأيضا مستمعي الكرام، اسمحوا لي أطلع فاصل قصير وبعدها أرجع أكمل الحوار. فاصل ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن الهلال الأحمر السعودي في كأس العالم للإسعافات الأولية مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر وقائد مشروع المستجيب. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: الله يحييك.
1: حياك الله. في الحالات الطارئة قد تكون الدقائق الأولى يعني فارقة في إنقاذ حياة الإنسان، كيف تستطيع التقنية أن تختصر هذه الدقائق وتربط بين الحالة والمستجيب وأيضا الخدمة الإسعافية بكفاءة أكبر؟
0: اليوم التقنية وتطبيق المستجيب تختصر الوقت اللي نحتاجه لمعرفة أين الحالة، من الشخص المؤهل القريب منها، كيف ممكن الوصول إلى هذه الحالة، وين أقرب جهاز إنعاش قلبي أوتوماتيكي ممكن الاستفادة من التعامل مع هذه الحالة. من خلال تحديد الموقع وإرسال تنبيه يمكن ربط الحالة بالمستجيب بسرعة، بينما تكون سيارة الإسعاف في طريقها وهذا لا يعرقل تحرك سيارة الإسعاف. فبدل أن تمر هذه الدقائق دون مساعدة يصبح لدينا شخص يستطيع بدء الإسعافات الأولية، وهذا هو جوهر المستجيب، أن تبدأ المساعدة في أقرب وقت ممكن.
1: نعم، من واقع تجربتك يا دكتور، إيش اللي يميز التجربة السعودية في مجال ابتكار الإسعاف على مستوى

0: مستوى العالم.
1: من وجهة نظري ما ميز تجربتنا هو ربط التقنية بالإنسان وبالمنظومة الإسعافية، وأيضا جميع المشاركات اللي تم طرحها في البطولة كانت مشاركات واقعية وذات أثر ملموس وأرقام عالية جدا. لدينا أفراد يتعلمون الإسعافات الأولية ورغبة كبيرة في التطوع، وجهة إسعافية تنظم الاستجابة، وأيضا حلول تقنية زي المستجيب يجمع هذه العناصر في خدمة واحدة. احنا في هيئة الهلال الأحمر نطمح ان تصبح الاستجابة ثقافة مجتمعية، ان يشعر الشخص المدرب بان له دور فعلي وواقعي، وان يجد وسيلة واضحة تمكنه وتنظم عمله او ممارسته من خلال هذا الدور.
0: جميل. ايضا يعني بحكم انك انت اصلا بالاساس يا دكتور طبيب استشاري وعضو في فريق الابتكار، وين تشوف المساحة الاكبر للابتكار اليوم في العمل الاسعافي؟ هل هي في الاجهزة ام التطبيقات الرقمية ام ايضا استخدامات الذكاء الاصطناعي ام في تطوير اليات الاستجابة نفسها؟
1: ارى المساحة الاكبر تبدا من تطوير آلية الاستجابة نفسها. نسأل نفسنا اول شيء أين تكون نقاط الضعف والتأخر في وصول المساعدة؟ وش الأشياء اللي ممكن يحتاجها المريض أو المسعف عشان يستجيب استجابة أفضل، أو المريض بتحقيق إمكانيات أو استغلال الإمكانيات المتاحة حوله للبدء بعملية الإسعافية؟ ندرس الحلول ثم نختار الحل المناسب، سواء كان جهاز، توفير أجهزة في أماكن معينة، أو ربطها بتطبيقات، أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا التوجه المستقبلي المتوقع. المستجيب مثلا بدأنا من حاجة واضحة، وجود فجوة زمنية قبل وصول سيارة الإسعاف. احنا عرفنا في مريض في المكان لكن في فترة زمنية مفقودة حتى وصول سيارة الإسعاف.
0: أيوة صحيح.
1: وجود أشخاص مؤهلين بالقرب من الحالة، الابتكار كان في إيجاد طريقة لربط الطرفين فيما بينهم.
0: نعم. الحديث أيضا عن يعني قضية الذكاء الاصطناعي، ممكن نشوف مستقبل ودور أكبر للذكاء الاصطناعي في توجيه المستجيب أو المسعف، وأيضا تقييم الحالات والمساعدة في اتخاذ القرار خلال لحظات حرجة؟
1: نعم، وأتوقع يكون له دور أكبر في مساعدة الفرق تحليل المعلومات. اليوم لدينا كم هائل من البيانات اللي يمكن الاستفادة منها. وجود الذكاء الاصطناعي يسهل فرز هذه البيانات ويسهل تحليل البيانات واستخراج نقاط التحسين بشكل صحيح، وتوقع أماكن زيادة الطلب وتحسين توزيع الموارد المتاحة وتقديم معلومات تدعم القرار خلال الاستجابة. لكن في اللحظات الحرجة لازم نفرق، يجب أن تكون هذه الحلول موثوقة ومختبرة وتحت إشراف طبي واضح. نريد من الذكاء الاصطناعي أن يساعد المستجيب والمسعف على اتخاذ القرار الأفضل، لكن يبقى العامل الإنساني، التقييم والمسؤولية والمهنية لدى المختصين.
0: نعم دكتور، يعني حقيقة كثير من الناس، وأنا حقيقة منهم، نقع بين يعني أمرين مهمين. الأمر الأول، كثير يقول لك أنت بتسوي إسعافات للمصاب وأنت ما تعرف، وبنفس التوقيت عندك رغبة جامحة أنك تنقذ هذا الشخص اللي أمامك، وعلى أقل تقدير أنك تحسس أنه في أحد جنبه قاعد يساعده وتدعمه معنويا ونفسيا. تقديم يعني أو تردد في تقديم الإسعافات خوفا من الخطأ، كيف من الممكن أنه نبني مجتمع أكثر ثقة وجاهزية للتدخل في اللحظات الأولى للحالات الطارئة؟
1: التردد مفهوم، وشعور الخوف والقلق في التعامل مع هذا النوع من المواقف هذا من طبيعة الإنسان، توصل عندما يشعر بأن الحياة حياة شخص آخر أمامه. يعني الثقة تبدأ بالتدريب العملي، عندما يتعلم الشخص خطوات واضحة وسهلة الفهم وسهلة الحفظ، يجربها بنفسه ويعرف متى يتدخل ومتى يطلب المساعدة. اليوم في هيئة الهلال الأحمر احنا توسعنا أكثر في تدريبنا، وصلنا إلى مرحلة في تنوع التدريب بحيث نضع البيئة المحيطة كجزء من العوامل اللي تساعد المتدرب على فهم الموقف اللي يمر فيه. هنا تأتي أهمية برامج الهيئة مثل برنامج الثمانية الأولى مع تجديد المهارات والممارسات مع أبرز الممارسات.

0: عالمية ورسالة للمجتمع. لا نطلب من الجميع أن يصبحوا أطباء، بل أن يتعلموا يعني كيف يطلبون الإسعاف وكيف يقدمون المساعدة على أكمل وجه التي تدربوا عليها في هذه الدورات، إن شاء الله بتكون لها دور كبير في تغيير حياة الإنسان.
1: نعم. أيضا يعني خليني أتكلم عن هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تعمل على رفع جاهزية المجتمع وأيضا تطوير القدرات التقنية والبشرية. كيف من الممكن أن تنعكس هذه الإنجازات الدولية على مستوى الخدمات والممارسات الإسعافية داخل المملكة؟
0: فعلا هو القيمة الحقيقية للإنجاز تظهر عندما نستفيد في تطوير الخدمة. المشاركة الدولية تتيح لنا مقارنة تجربتنا مع تجارب أخرى، استماع للملاحظات والعودة بأفكار قابلة للتطبيق. كمان هذا التقدير يساعد على زيادة الوعي بالمبادرات وتشجيع المجتمع والشركاء على المشاركة فيها. وبالنسبة للمستجيب نطمح لتحول هذا الاهتمام إلى مزيد من الإنجاز، وهذا الإنجاز ينعكس بزيادة في أعداد المتدربين وزيادة في أعداد المستجيبين واستجابة أكثر فعالية على أرض الواقع.
1: نعم. دكتور، نحن نتحدث الآن عن التحول الصحي وجودة الحياة يعني ضمن رؤية السعودية 2030. أين يقع الابتكار في الخدمات الإسعافية ضمن هذا التحول، وإيش الفرص اللي تشوفها أمام الكفاءات السعودية لتطوير حلول يمكن أن تنافس عالميا؟
0: الابتكار الإسعافي يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وجودة حياته، لأن يساعد على وصول الخدمة في الوقت المناسب ويرفع جاهزية المجتمع ويحسن الاستفادة من الموارد المتاحة. والفرص أمام الكفاءات السعودية كبيرة جدا، خصوصا أن نتعامل مع احتياجات متنوعة من المدن والمناطق البعيدة إلى الحشود في الحج والعمرة. هذه التجارب تمنحنا فهما لمشكلات حقيقية وواقعية على أرض الواقع، ويمكن أن تنطلق منها حلول سعودية تفيد المملكة وفي تحسين الجودة، وأيضا ممكن الاستفادة منها بالتنافس عالميا في مثل ما حصل في كأس العالم للإسعافات الأولية.
1: حقيقة أنا أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر السعودي وقائد مشروع المستجيب، وأيضا عودا على ذي بدء نهنئكم بهذا الإنجاز الكبير الذي حققتم به يعني أكبر جائزة، وهي رفع علم المملكة العربية السعودية في محفل عالمي.
0: الله يعطيك العافية، شاكر لك أخوي عبد الرحمن على هذه الفرصة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح أفضل
1: إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. نلتقيكم على خير في حلقة قادمة من أبعاد، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في دقائق.
1: إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً سواء كنا سائقين أو مشاة على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب، ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق. لما الجميع يلتزم بالقواعد تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط. على العكس، إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصاً إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير. مثلاً، احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً، عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة، أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: خلك معنا
5: هلا بالطيب الغالي
4: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المنغروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. مولى سبحانه وتعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يحتاج الإنسان أن يكون له بصر وبصيرة وتفكر حتى تصلح له السريرة بتأمله في خلق الله للإنسان. وإذا ذكرنا خلق الله للإنسان فأول البشر وأبو البشر هو سيدنا آدم. هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل عجيبة في خلقه. فالمولى سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح: كان الله سبحانه وتعالى ولا شيء غيره، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق في اليومين الأول الأرض، ثم دبر وخلق أقواتها ورتب أقواتها في أربعة أيام، ثم خلق السماوات السبع في يومين، فكان مجموعها ستة أيام كما جاء ذلك في التفصيل في سورة فصلت. ثم خلق الملائكة وخلق الجان وأفسد الجان في هذه الأرض، حتى تعجبت الملائكة أن المولى سبحانه وتعالى يريد أن يجعل فيها خلقا آخر. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الجان الذين خلقوا من النار أكثر فيها الفساد. سبحان الله، دائما عندما يستثنى من أصل جزء، تعرف أن هذا الجزء هو أهم ما في الأصل أو أخطر ما في الأصل. هنا المولى سبحانه وتعالى يشير إلى أن أخطر ما في الفساد هو سفك الدماء، وإلا الفساد صوره كثيرة،

لكن أخطر صور الفساد سفك الدماء، يفسد فيها ويسفك الدماء. طب يسفك الدماء من الفساد، لما ذكرت؟ لأنها أخطر مراحل الفساد، إنهاء البشرية، قتل الإنسان. لذلك المولى سبحانه وتعالى اعتبر أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. عظم منزلة الإحياء وشناعة وخطورة الإهدار أو الإسفاك أو القتل، نسأل المولى السلامة والعافية. فتعجب الملائكة هذا يبرز معاني أن فوق كل ذي علم عليم. فأخبرهم المولى سبحانه وتعالى أنه يعلم ما لا يعلمون، بل جعل الخليفة هذا يعلم ما لم تعلمه الملائكة، وعلم آدم أسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا ميزة الملائكة في أدبها مع الله، وسؤالها سؤال استفساري وليس سؤال اعتراضي، فإن كان صورة الاعتراض هو حقيقة استفسار واستفهام، سؤال تعجب، ولكن المولى سبحانه وتعالى لطف بهم ووضح لهم ما لم يكونوا يعلمون. هذا الإنسان اللي هو أنا وإنت منه له مرحلتين في الخلق. المرحلة الأولى مرحلة أبو البشر، وممكن نقول ثلاثة مراحل، لأنه كذلك حالة خلق حواء كانت حالة كذلك مختلفة. فخلق سيدنا آدم حالة مختلفة، خلق باقي البشرية حالة مختلفة. في السجدة أعطى المجمل لهذه الحالات، قال الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. هنجي ونمر بالمراحل الطينية هذه اللي كونت أبو البشرية. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى أوصى النبي بالتواضع، وعلموا أن يعلم الأمة التواضع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء في الحديث عنه أنه قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وعلم أصحابه وأحبابه من بعده أن من تواضع لله رفعه. ليه؟ لأن التواضع يناسب طينتنا، فإحنا من تراب، فالتواضع يناسبنا، يلائمنا، يناسب صفاتنا، يناسب أجسادنا، يناسب طبيعتنا. الكبر ما يناسبنا، الغرور التعالي ما يناسبنا. إيش قال إبليس؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أهلكه الكبر. طيب إيش يعني يناسبنا إحنا كخلق؟ التواضع. ولذلك الله خلقنا من هذا الطين حتى لا يغتر الإنسان بنفسه. المهم، أبو البشر تكون من قبضة من تراب، ثم سيدتنا حواء خرجت من سيدنا آدم أم البشر، ثم تسلسل البشر، ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواهم ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اللي ما عندهم مساحة من التأمل ولا التفكر، كيف خلق الله هذا الإنسان؟ كيف أوجدهم من العدم؟ كيف أسبغ عليه النعم؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. فأنت العبد المكرم عند المولى سبحانه وتعالى إن فهمت آدميتك على وجهها الصحيح. إذا فهمتها حتعرف معني أن ربك أكرمك، وإذا ما فهمتها حتعيش صورة وتلبس أن ربك أهانك. ربي أكرما ربي أهانا، الإنسان يتقلب بين الحالتين هذه. نرجع إذا، قلنا آدم أبو البشر من طين، والبقية من ماء مهين اللي هو أنا وإنت وإنتي. والجمال في الماء المهين هذا أن يتذكر الإنسان حقيقته، ويتذكر الإنسان ضعفه،
ويتذكر الإنسان.

كان أصله، فما يتكبر على أحد ولا يتجبر على أحد ولا يتعالى على خالقه. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نسي ربنا خلقه من إيش؟ نسي أنه مخلوق من ماء مهين، كده بنص القرآن، ماء من ماء مهين. هذه النطفة البسيطة السائلة التي وسطها ملايين، يقولون من الحيوانات المنوية التي واحدة منها ينشأ منها الإنسان. إنسان حقيقة لو دخل في علوم الأحياء الدقيقة وما شاكلها في تأمل في حياة الإنسان لزاد إيمانه إلى أعلى درجات الإيمان، إذا استطاع أن يدرك كم هو عظيم الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما أراد مننا أن نتفكر وفي أنفسكم أفلا تبصرون، العبرة المقصود مو نقول أوه شيء عظيم، أوه أميزنج، أوه ماي جاد، أوه ما هذا، ما أروع الإنسان. لا، المقصد من ذلك كله أن تشهد عظمة الحق، فإذا شهدت عظمة الحق زاد إيمانك، فإذا زاد إيمانك تقربت وقربت من ربك، فإذا قربت من ربك ما لك مكان إلا الجنة. ما يمكن أن يكون واحد محبوب أو قريب من رب العالمين أن يكون في مكان غير الجنة. بس الإنسان لابد يعرف نفسه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا أصلي وهذا أصلك الذي ينبغي أن لا يغيب عننا يا سيدي الفاضل. لما نعيش هذا المعنى نتأدب مع الله، يكون أثر الفكر هذا، فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لذكرى. الله يذكر والله ينبه وينادينا بأولي الألباب أولي الأبصار، ويخاطب عقولنا، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يهتدون، لعلكم تهتدون، لعلكم تتذكرون. ليه؟ كل محبة لنا أن يدرك الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. العجيب أن الله أوجدنا من العدم، ولأنه ما تأملنا في خلق الله لنا استصعبنا أنه يرجعنا بعد ذلك، استصعبنا أنه نرجع من عدم آخر. وهذا أشكلت على الكافرين، ولو تأملوا كيف أن الله أوجدهم من العدم لأدركوا أن إعادة إحيائهم أسهل بمليون مرة من وجودهم من العدم أو من إيجادهم من العدم. فأصل الخلقة البشرية كانت في سيدنا آدم. سيدنا آدم المولى سبحانه وتعالى أخبر أنه خلقه من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. في الحديث أن سيدنا آدم خلق من قبضة من تراب، قيل أنها أخذت من كل أطراف الأرض، يعني ربما من كل طرف الأرض حبة يعني رملة أو شيء من ذلك تراب، ثم التراب خلط بالماء فأصبح طين، وهذا يعطي للمادة تماسك أقوى. أني خالق بشرا من طين، وهذا الطين تماسك أكثر فأصبح طين لازب، من طين لازب، وهذا الطين اللازب الذي تماسك أكثر وأكثر أصبح صلصال. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، شفتوا ليس فخار كالفخار، لأن الفخار له صوت. وهذا الطين وصل في حد تماسكه إلى أن أصبح صلصالا له صوت. هذه مراحل وجودك أنت كإنسان، أول إنسان أبو البشر آدم، هكذا وجد من صلصال من حمأ مسنون، أي أن هذا الصلصال مر بمراحل وتغير حتى اشتد عوده وصلب، وكان في شيء من التجويف، فكان يدخل منه إبليس ويخرج ويتعجب من هذا الصلصال. وإلى الآن ما دبت فيه الحياة، لما؟ لأن المولى لم ينفخ فيه من روحه. فالصلصال هو الطين اليبس الذي يسمع له صوت، لذلك من عجائب هذا القرآن أنه شبهه كالفخار حتى يتصور للأذهان. تراب ثم طين، الطين لازب، صلصال من حمام.

فسنون فأقرب ما يكون عشان تتصوروا من صلصال كالفخار. ثم بعد ذلك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فلما جاءته النفخة دبت فيه الحياة. فإذا أنت قيمتك قيمة الروح اللي في داخلك واليوم اللي تخرج فيه روحك من جسدك، جسدك هذا يصبح كالخرقة لا قيمة له. الحلاوة اللي فيك تصبح وحاشة، الطعام اللي فيك والجمال يصبح غثاثة، الريح الطيبة تتحول نتانة، الجسد العظيم يصبح جيفة. ليه؟ لأن الروح نزعت منه. ولذلك جاء التنبيه: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه. خلق الله سيدنا آدم طوله 60 ذراع، وكلنا بإذن الله ندخل الجنة في على طول سيدنا آدم وعلى عمر سيدنا عيسى 33 سنة عندما رفع إلى المولى سبحانه وتعالى. خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. وبعد أن نفخ فيه الروح أمر الملائكة أن تسجد له، فقعوا له ساجدين. الملائكة استجابت إلا إبليس. ليه؟ الكبر. ما قلنا لكم في الأول الذي يناسب وجودنا الطيني التواضع، لكن هذا لأنه مخلوق من نار معجون بالكبر، قال أنا خير منه، مع أنه لما احتك بالملائكة صارت فيه صفات الملائكة وكان عابد، بل تذكر بعض الأخبار أنه كان يسمى طاووس الملائكة من كثرة عبادته. لكن لما نكش معدنه بانت سيئات أخلاقه، ظهر على حقيقته، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما رضي يسجد، فحلت عليه لعنة المولى سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرهم قال اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس. ما منعك أن تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعل فينا أحد مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم ممتثلين الأمر، متخلقين بالأخلاق النبوية، متفكرين في خلقنا تفكر يزيد في إيماننا، أدبنا مع الله سبحانه وتعالى، شهودنا لعظمة الحق سبحانه وتعالى. اللهم قلت لنا في كتابك العزيز وفي أنفسكم أفلا تبصرون، اجعلنا ممن بصرت بصيرته بمرادك في خلقنا، واجعلنا كما تحب وترضى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حققها فينا في أعلى المراتب يا رب العالمين، واجعلنا لك عابدين وبأمرك قائمين ولك طائعين، واحسن خاتمتنا وأنت راضي عنا، اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: خلك معنا
5: هلا بالطيب الغالي
0: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تراث ومعمار.
2: هنا الرياض للمكان حكاية. برج التلفزيون. يعد برج التلفزيون في حي الوشام الشاهد الأبرز على مسيرة البث الإعلامي وأحد أوائل الأبراج التي رسمت أفق العاصمة الرياض، إذ بدأت قصة إنشائه بناء على اتفاقية تم توقيعها عام 1398 للهجرة 1978 للميلاد، ليدشن عام 1402 للهجرة 1982 للميلاد بارتفاع يناهز 176 مترا متوجا بالجوهرة الزجاجية، ليكون مقراً للبث الإعلامي الرسمي الموحد، حيث انطلقت من محيطه البرامج والنشرات التي عاشت في ذاكرة البيوت السعودية. فلم يكن برج التلفزيون برجاً مبنياً بالحديد والخرسانة فحسب، بل ارتفع بصوتنا وصورتنا وهويتنا.
3: خلك معنا
4: هلا بالطيب الغالي
3: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد

0: بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: الصدارة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا. عودة مجددة وانطلاقة مجددة لبرنامج الصدر عبر أثير إذاعة الرياض، ومن فرحة الذهب الخليجي إلى صخب المنافسة المحلية. عاش الشارع الرياضي السعودي أيام جميلة مع تتويج منتخبنا الوطني بكأس الخليج خليجي 27. هذا الإنجاز اللي يعزز الثقة ويمنح الكرة السعودية أكيد دفعة معنوية جديدة، ويؤكد أنه فرحة الإنجاز لا تتوقف عند صافرة النهاية. عشنا اللهم لك الحمد فرحة جميلة مع منتخبنا الوطني بعد التتويج بكأس الخليج، وفرحة تستاهلها صراحة كل الجماهير السعودية اللي وقفت مع الأخضر وشافت منتخبها يرفع الكأس ويختتم مشواره بأفضل صورة.

0: الإيقاع اللي كانت عليه، أو نحتاج جولة عشان ترجع المنافسة لحرارتها. هذا اللي بناقشه اليوم مع ضيفي وضيفكم المدرب والوطني الكابتن حمود الصيعري، اللي راح يعطينا قراءة فنية لأبرز مواجهات الجولة. ويا هلا فيكم جديد، أخوكم معاذ العتيق على التقديم، محمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، وهذا ضيفي وضيفكم العزيز الكابتن حمود. كابتن حمود أهلا وسهلا، أبارك لك مجددا انتصار المنتخب الوطني وتتويجه بلقب خليجي 27 والعودة إلى أجواء الدوري يا كابتن مجددا. يلا.
1: يا هلا استاذ معاذ، حياك الله، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك، مساء الخير على الاخوان المستمعين وكل طاقم البرنامج. الله يبارك فيك. الحمد لله، يعني بطوله الخليج كانت يعني اكثر شيء كان في بطوله الخليج اللي هو كسر حاجز النحس اللي لازم المنتخب السعودي من سنوات طويله 23 عام او جمله تردد باستمرار، هذه الجمله النفسيه اتوقع انها كسرت اليوم. أما الأهداف، أهداف المنتخب السعودي أبعد من كأس الخليج. المنتخب السعودي دائما لازم يكون منافس آسيوي على مستوى القارة، وأيضا متأهل لكأس العالم، ولا يكفي الوصول لكأس العالم، أيضا احنا وصلنا مرات كثير، إن شاء الله أن المرات القادمة تكون يعني أفضل ونوصل لأدوار متقدمة بإذن الله
0: يا رب. اليوم عندنا الساعة 54 دقيقة على ملعب نادي الحزم في الرسم، مواجهة تفتح سؤال مهم: هل يستطيع الخلود استثمار عاملي الأرض والتنظيم أمام فريق يمتلك طموح المنافسة في المقدمة؟ عندنا الفتح والأهلي الساعة 6:05 على ملعب الفتح في الأحساء، ميدان تمويل الأولى. هنا نناقش كيف يتعامل الأهلي مع فريق على أرضه، وكيف يوازن الفتح بين إغلاق المساحات ومحاولة الخروج بالكرة تحت ضغط الأهلي المعروف. النصر والدرعية 9 مساء على الأول بارك، هنا السؤال راح يكون كيف يتعامل النصر مع فريق قد يمنح الاستحواذ ويغلق المساحات، وهل الحل في سرعة تدوير الكرة أم التحرك خلف خط الدفاع؟ كابتن خلينا نبدأ من الأخير، لأنك تذكر سؤالي أكيد الأخير اللي يخص خط الدفاع ويخص نادي النصر ويخص الدرعية بعد تتويج المنتخب. الآن أكثر من لاعب نصراوي شاركوا في هذا المعسكر يعودون إلى النصر، ودي نتحدث قبلها برضو عن فترة التوقف وتأثيرها على الفرق. من الفرق اللي تعتقد أنه انتعاشتها أكبر في العودة؟ هل هي اللي تمتلك عدد أكبر من اللاعبين في المنتخب، أم هذا الأمر أو هذه المسألة لا ضير فيها يعني ولا لها التأثير؟
1: شوف، بالنسبة لفترات التوقف يعني سلاح ذو حدين، أحيانا تكون إيجابية وأحيانا تكون سلبية لبعض الفرق. تكون إيجابية الفرق اللي تبدأ متعثرة، اللي يكون عندها مشاكل فنية، أحيانا يكون عندها هبوط في المستوى، فهذه فرصة يعني أحيانا لالتقاط الأنفاس والعمل الجد. أحيانا بعض الفرق تستغل التوقفات هذه لتغيير المدربين أو تغيير الأجهزة الفنية، فأكيد الفرق المتعثرة بالنسبة لهم فترة التوقف فترة إيجابية جدا، بشرط أنهم هم يستغلونها بشكل ممتاز، أنهم يعملون بشكل جيد. بعض الفرق تعمل معسكرات مغلقة في الداخل، بعض الفرق ممكن معسكرات خارجية. الأهم جودة العمل داخل المعسكرات، والأهم أيضا أنه يكون فيه مباريات ودية أحيانا لتطبيق العمل اللي تم فيه، وأيضا بعض الفرق لاسترجاع المصابين. بعض الفرق تتضرر لأنها تكون مثلا في رتم تصاعدي، يعني وضعها ممتاز، ماشية بخطوات ممتازة، عندها بدلاء يقوم بالغرض، فهذه الفرق أحيانا تكون فترة التوقف عليها فترة سلبية. والسبب أن الفرق هذه أحيانا تفقد الرتم العالي، رتم المباريات أحيانا يقل، لأن مهما سويت في التدريبات أو المباريات الودية ما تقدر توصل للوضع اللي في المباريات الرسمية، لأن دائما المباريات الرسمية يصادفها يعني ويصاحبها ضغوط كبيرة.
0: صح.
1: دائما لاعبين تحت الضغوط يعني يختلف الوضع، يعني في المباريات يعني المباريات الودية أو التجريبية.
0: في مباريات ودية اللاعب فيها يبدع، لكن تحت الضغط وعند الرغبة والاحتكاك الحقيقي لا، يختلف المستوى.
1: صحيح 100%. وأنت أيضا سألت سؤال مهم جدا، الفرق اللي عندها بعد التوقف اللي عندها لاعبين دوليين يعني كيف بيكون وضعها؟ هل هي مقارنة؟ طبعا الأفضل الفرق اللي يكون لاعبين

0: موجودين عنده. موضوع اللاعبين الدوليين يختلف، حجم المسافات اللي قطعها اللاعبين الدوليين، يعني مثلا لو كانت المباريات متباعدة في قارات بعيدة أكيد هذا راح يصاحبه تعب أحيانا، واللاعبين يحتاجون الوقت لأن بعد المسافات والتنقل والسفر بالإضافة إلى ضغط المباريات نفسها.
1: بس أبشرك جمهورنا هالمرة ناسي ترى، ها مع تتويج المنتخب ما عاد صار يسمي هذا منتخب الهلال ولا منتخب النصر ولا منتخب الشباب ولا الاتحاد ولا الأهلي، ها مع التتويج أنسانا هالتصانيف، أثر جمهورنا عاطفي. ها
0: لا وأكيد أكيد، شوف
1: غياب المنجز يصنع مثل هالأفكار.
0: والله شوف الجمهور السعودي جمهور ذواق وجمهور مؤثر، ودائما هو يعطي إثارة وحلاوة لمباريات كرة القدم. تجي بعض الفترات في تناكفات يعني على مستوى الأندية،
1: صح،
0: لكن أكيد خلف المنتخب الكل لازم
1: الحمد لله. والتتويج يعني أنسى كابتن، أنسى الجمهور هالنوع من التفكير بالطريقة هذه الملتوية. يعني أنا ما أتذكر متى طرح، يعني ولا عندي المعلومة من أكثر لاعبين من أي نادي في خليج 27، ولا أبغى أعرف أبشرك يعني، إذا عندك الإجابة لا تجاوبني، خلنا مبسوطين منتخبنا اللهم لك الحمد على هالتتويج اللي لنا تقريبا قرابة 20 سنة. متأكد في ناس جل اللي في المدرجات ما كانوا حاضرين منجز لمنتخبنا الوطني، شكل منتخبنا كذا بالتتويج وهو رافع الكاس، والله يعني مؤثر الصراحة.
0: أكيد كانت أجواء خيالية، وبالذات البطولة موجودة في السعودية، الحضور الجماهيري، الخاصية التنافسية اللي موجودة في بطولات كاس الخليج، يعني من فترة طويلة دائما لها نكهة مختلفة. ايضا المنتخب يعني اظهر روح متماسكه يعني داخل الملعب، اظهر لاعبين يعني ما فيه النجم الاوحد او المجموعه هي كانت اللي تلعب داخل الملعب، سواء اللاعبين اللي في الملعب او البدلاء مع الجهاز الفني ومع الجهاز الاداري. الاجواء الايجابيه هذه فعلا يعني صنعت جو كبير جدا، والحمد لله انها توجت باللقب. لكن نقول ان هذا يعني ما هو الطموح اللي فعلا كان مهم اللقب، لكن احنا لازم نفكر في الجاي، لان الجاي بيكون اكيد هو من اهدافنا البطوله الاسيويه على ارضنا. امم اسيا يعني بطوله مهمه جدا واحنا ابطالها في سنوات ماضيه، نبغى المنتخب السعودي فعلا يفرض يعني حضوره ويعود من جديد للساحه، وان شاء الله انه يتوج بطل، وايضا البطوله بتكون موجوده على ارض المملكه
1: وان شاء الله ما تطلع
0: باذن الله.
1: كابتن بشكل سريع عطني بايجاز بسطر واحد عشان ننتقل للاهم، هل التوقف الدولي فرصه لاعاده ترتيب الاوراق ام انه يقطع ايقاع الفريق اللي كان يعيش فتره جيده قبل التوقف؟ وش اول شيء يراقب المدرب يعني في اول مباراه بعد التوقف، اللياقه، الانسجام، ولا سرعه اللعب؟
0: الجزء الأول من السؤال الإجابة نعم، إن لكن هو مختلف زي ما قلنا بالنسبة للفرق اللي في رتم تصاعد ونتائج إيجابية والفرق اللي تمر بأزمات. أول شيء يعني يراقب المدرب يعني في أثناء المباريات إنه دائما يحاول إنه يأكد على العمل الجماعي، لأن العمل الجماعي هو الأساس اللي تبني عليه كل شيء، يعني في كل الخطوط بيحاول إن الفريق يرجع ككتلة يعني متناسقة سواء هجومية أو دفاعية، الأدوار يعني تكون كاملة. أكثر شيء يركز عليه على المستوى الفردي الفورمة الرياضية للاعب، اللي هي مجموعة من العوامل اللي فيها الجاهزية البدنية، فيها الجاهزية الذهنية، فيها الإحساس على الكرة، فيها يعني الحالة الذهنية اللي موجود فيها اللاعب سواء في التحولات الدفاعية والهجومية، أيضا إحساس على الكرة في الاحتفاظ بالكرة والتقدم، هذه دائما لأن دائما كانت موجودة تحت الضغط، فلما يكون أقل ضغط يفقد بعض من الجوانب هذه، لأن دائما المنافس أو البطولة أو المباريات تفرض عليك رتم أعلى، فالرتم الأعلى هو دائما المدربين يحاولوا يوصلوا الرتم أعلى في أول المباريات.
1: جميل. بعد تتويج المنتخب السعودي يا جماعة الخير بكأس الخليج نعود اليوم إلى منافسات دوري روشن، تعود الإثارة من الجولة الثامنة بثلاث مواجهات مختلفة في حساباتها الفنية. عندنا اليوم بإذن الله تلعب المباريات التالية: الفتح الأهلي، النصر، والدرعية، وكذلك اللقاء الآخر اللي راح نشوف الحزم فيه كيف يقدم مستوى على أرضه وبين جماهير

0: كابتن، خلينا ننتقل للقاء الأخير، خلينا نبدأ من تحت. كيف يتعامل النصر مع فريق قد يمنح الاستحواذ ولكنه يغلق المساحات؟ هل الحل في سرعة تدوير الكرة أم التحرك خلف خط الدفاع؟
1: والله شوف، النصر الموسم هذا عنده رهان أكثر من رهان في البداية في العودة. أولا عنده رهان كبير أول النصر على مشكلة رونالدو. رونالدو مصاحبة من يعني من اللي حدث في الفترة الأخيرة مع منتخب البرتغال، فهذا واحد من التحديات اللي عودة رونالدو تعتمد على جمهور النصر، أنه يحتاج دعم كبير جدا من أجل أنه ينسى الفترة الماضية اللي مر فيها عدم الاستقرار. أيضا لاعب آخر جواو اللي هو كان موجود أكيد بيشكل إضافة. عودة المصابين أو اللي اللاعبين اللي كان عندهم بعض المشاكل، أكيد النصر اليوم عنده رهان قوي أنه يبدأ من جديد بشكل ممتاز. مهمته ما راح تكون سهلة، لأن الدرعية واحد من الفرق اللي وبالذات في الجولات الأخيرة اللي يعتمد على التكتل بشكل كبير جدا في الخلف والاعتماد على الهجمات المرتدة. لذلك النصر عنده مهمتين اليوم، كيف أنه يوصل مرمى الدرعية عن طريق الأطراف بالذات، لأن خلف المدافعين أحيانا لو لعب دفاع متأخر الدرعية بتكون المساحات ما هي كبيرة جدا، فممكن اللعب على الأطراف يكون حل جدا ممتاز. والتنويع، النصر يملك لاعبين عندهم الجودة اللي يقدروا ينوعوا سواء من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، أيضا اللعب خلف الدفاع سواء بالتمريرات الأرضية أو العالية اللي بتكون أقل، إلا أن ممكن المسافة ما تكون كبيرة، لأن لذلك بيكون الجودة الأكبر للنصر أو الاعتماد الأكبر أن سرعة الأداء وتغيير اللعب من جهة الأخرى والاعتماد على الأطراف، لأن النصر يملك أطراف عندهم جودة عالية ويملك يعني كفاءة أكثر في الذهاب للأطراف. الشيء اللي لازم يخاف منه النصر أنه لازم يكون عنده دفاع وقائي جيد، اللي هو وأنت مستحوذ على الكرة وأنت تهاجم لازم دفاعك يكون منظم، لأن الدرعية راح يعتمد على الهجمات المرتدة. صحيح الدرعية لازم يتعامل أنه فريق أعلى من فرق الوسط، عنده عناصر ممتازة، ما هو فريق سهل أو فريق صاعد، جودة العناصر اللي عنده ممكن تحرج النصر. النصر يحتاج أنه يسجل في البداية، لكن هذه كلها اللي احنا قاعدين نتكلم فيها ما شفنا اللي صار داخل الأندية في فترة التوقف. هل هو عمل يعني عالي جدا؟ احنا دائما لما نحلل ناخذ آخر مباريتين أو ثلاثة للفريق وعلى ضوءها نقول أراءنا، بس الفترة الطويلة هذه اللي فيها التوقف هي راح تبين من الفريق اللي استغلها بشكل ممتاز ومن هو الفريق اللي ما استغلها بشكل جيد.
0: جميل. النصر يمتلك 16 نقطة والدرعية 11 نقطة. كابتن، من زاوية اختلاف الطموحات كيف تشوف المباراة؟ الدرعية هل ممكن يكون له نصيب اليوم في نقاط هذه المباراة؟
1: أنا أشوف
0: أو الأقرب النصر.
1: إيه لا، الدرعية أكيد الحظوظ موجودة، لكن النسب يعني متباينة، يعني ممكن نعطي نسبة أكبر للنصر مثلا، بس على راح نعطي النسب على مستوى الفريقين قبل التوقف، لأن احنا ما نعرف إيش صار في فترة التوقف، إيش الأشياء اللي اعتمدها المدربين. فالنسب قبل فترة التوقف ممكن نقول 30-70.
0: يعني تعتقد انه ما نشوف، تعتقد انه ممكن نشوف لوك جديد لبعض الفرق وهويتها الفنيه داخل الميدان؟ مش كل مدرب بيدخل لك بنفس النهج اللي شفناه قبل بطوله كاس الخليج. ها
1: صحيح، لان فرصه كانت ممكن لما يكون عندك فتره طويله
0: ايجاد حلول يعني افكار جديده
1: الى اكثر من 20 يوم، ففي بعض المدربين ممكن يغير طريقه اللعب، ممكن يغير اسلوب اللعب بعد ما يحلل بالذات مو الفرق المقدمه، الفرق المقدمه ممكن ما يختلف
0: الفرق المقدمه ممكن تكتشف بعض العناصر الاسماء الشابه.
1: صحيح، لكن مثلا فرق الوسط ممكن بعد ما يحللوا السبع جولات الماضيه، انت لعبت سبع جولات ماضيه، بعد ما تحلل الجولات هذه بشكل دقيق، الاجهزه الفنيه تحللها بشكل دقيق، ممكن تكتشف ان مثلا طريقه اللعب هذه تناسب اكثر ويكون يتم الاعتماد عليها. مثلا للدرعيه في قبل فتره التوقف اعتمد على اكثر من طريقه لعب، لعب في بعض المباريات 5-4-1 وكان لعبه يستقبل اللعب ويلعب هجمات مرتده سريعه، بعض المباريات

0: لعب 4-3-3، بعض المباريات لعب 4-2-3-1. انا اتوقع الان المدرب يعني اخذ فرصه كافيه بعد المعسكر الاول، بعد خوض 7 مباريات وتحليل السلبيات والايجابيات، ان الان يبدا بفكره شامله وكامله عن عناصر اللي موجوده ويستقر عليها.
1: وش السيناريو كابتن اللي قد يجعل الدرعيه يحرج النصر فنيا يعني اليوم؟
0: انه يدافع بشكل جيد في وسط الملعب ويعتمد على التحولات، لان عنده لاعبين يجيدوا الوضع هذا، وايضا النصر ممكن فريق يكون مقدم دفاع صحيح. دفاع على الامام وفي حاله هجوميه، فممكن يلقى مساحات وفراغات اكثر امام النصر.
1: هذا اللي مثل ما تعرض له الهلال في على ارضه في الجوله تقريبا الرابعه والثالثه، كان مع الخليج يبدو لي، من اللي هزم الهلال على ارضه ذكر لا اله الا الله محمد رسول.
0: لا الموسم هذا الهلال ما خسر،
1: ما خسر الهلال هالموسم. المباراه اللي لعب فيها سمرفيل تم ايقاف، خسر واحد
0: عنده خساره صحيح.
1: ذكرني كابتن، مو معقول يعني ذاكرتي بتجيب المباراه وانت ما جبتها. الهلال خسر، الهلال خسر على ارضه وبين جماهير نيوم نيوم نيوم نيوم، شكرا جزيلا. ذكر
0: الهلال عنده خساره من يوم لما لعب نيوم 5-4-1
1: صحيح صحيح.
0: احنا تاثرنا فتره التوقف
1: اي خليجي خذنا وهمام الهمامي نسانا، والمنتخب ما شاء الله تبارك الله الفرحه هذه خلتك تنسى ما قبل خليجي. ولكن ممكن يتعرض النصر اليوم لما تعرض له الهلال امام نيوم، ليش؟ لانه مواجهه فريق متكتل دفاعيا كابتن اصعب بكثير احيانا من مواجهه فريق يبادلك الهجوم يفتح اللعب.
0: شوف الوضع شويه مختلف، مثلا نيوم انا اتذكر الان عادت الذاكره لمباراه نيوم والهلال، نيوم اعتمد على 5-4-1، اقفل الاطراف بشكل ممتاز واعتمد على التحولات،
1: لكن لعب كره جميله
0: اي، بس الهلال ما كان عنده حلول كثيره، وادى واحده من أسوأ مبارياته حتى كان فيها شكوك، لولا مباراه التعاون اللي تلتها والفوز بنتيجه كبيره ممكن ادخلت الهلال في نفق. بس الحلول عند النصر يعني مختلفة أحيانا، إنزاغي دائما يواجه مشاكل عند أمام الفرق المتكتلة، بس لما نرجع للنصر لا، النصر عنده حلول أكثر، وإنجي ما هم المدربين اللي عندهم حلول للتكتل، ممكن يعني تكون الوضع يعني يكون الوضع أفضل نسبيا، ولكن دائما الفرق اللي تتكتل وتلعب بخماسي خط دفاع ورباعي في خط الوسط وعندها مهاجم واحد وعندها لاعبين قادرين انهم يلعبوا كمنظومه جيده في الدفاع واغلاق المناطق، ومن ثم الفكره الثانيه اللي معتمده على الموضوع هذا انك انت عندك فكره في التحول. لازم اول شيء لازم فكره، الموضوع مو انك انت تدافع امام فريق وبعد كذا لما تقطع الكوره ترميها في اي مكان، لازم المدربين يعملوا على افكار، احيانا تستخدم المهاجم كمحطه او تارجت، لاعبين الأطراف اللي عندهم السرعة وعندهم الجودة، أحيانا المهاجم هو اللي يتحرك في المساحة ولاعبين الأطراف هم اللي يدخلوا للداخل، المهم أن في فكرة للعمل هذا. الفكرة هذه بناء على حاجتين، الحاجة الأولى بناء على جودة عناصرك، الحاجة الثانية بناء على نقاط ضعف الفريق المنافس. يعني مثلا لو كان الفريق المنافس عنده سنترين عندهم بعض البطء
1: تكثف فكرة خلف الكرة خلف الخط الدفاع،
0: ايوه يكون الفكره خلف خط المدافعين، لو كان مثلا المنافس عنده ظهيرين يصعدوا بشكل كبير للامام ويتركوا فراغات، ممكن تكون الفكره في خلف الاظهره والمساحات اللي موجوده.
1: ممتاز.
0: لو كان مثلا خط الوسط ما هو منظم، ممكن تكون البدايه من العمق ومن ثم للاطراف ومن ثم تغيير الاتجاه.
1: صحيح.
0: اكثر من فكره لازم تكون واضحه للوضع.
1: صحيح كابتن. بالنسبه للنصر وش نقطه ضعفه؟ كيف ممكن يخلق تفوق عددي في الأطراف دون كشف المساحات خلف الأظهرة؟
0: شو النصر الآن أنا ما مو متأكد يعني 100% من العناصر الدفاعية اللي موجودة، هل مارتينيز وسيميكان وعبد الإله مين الأجهز الثلاثي؟ لو كان مارتينيز موجود أكيد مارتينيز أكبر عيب عنده أنه لاعب بطيء يعني عند البطء، بعكس لما يكون مثلا ثنائية عبد الإله العمري وسيميكان هذه ثنائية سريعة يعني ما فيها مشاكل في البطء يعني هذا على مستوى قلوب الدفاع. على مستوى الأظهرة يعني وجود بوشل، وبوشل أتوقع أنه بحالة بدنية جيدة لأنه ما شارك 100% في مباريات المنتخب، شارك بعض المباريات، فالجهة اليمنى ما فيها مشكلة. المشكلة عند النصر في الجهة اليسرى الظهير الأيسر، هل هو بيكون الناصر من الظهير اللي بيكون متواجد اليوم سواء كان الناصر أو حقوي أو بشيش، والله ما أعرف منه المدافع ممتاز. اللي بيكون في اليسار، لكن هذه هي العيوب، ممكن تكون الأظهرة أو خلف خط الدفاع لو كان مارتينيز هو اللاعب اللي موجود.
1: جميل كابتن، هل يحتاج النصر لمهاجم ثابت داخل الصندوق أم مهاجم يتحرك ويسحب المدافعين؟
0: في المباريات اللي مثل هذه يحتاج مهاجم داخل الصندوق عشان يثبت خط الدفاع. الفكرة وين تكون؟ الفكرة بعض المدربين يعتمد أنه يلعب مهاجم ثابت على الأقل يثبت لك قلبين دفاع، أو لو فريق استخدم ثلاثة يسوي مشكلة للثلاثة أنه يكون موجود بينهم يتحرك بين الثلاثة على الأقل يثبت الخط ويعطي فرصة للاعبين الوسط أنهم هم اللي يسوي الزيادة العددية، وبالذات جواو واحد من اللاعبين اللي يقدر يعمل مشاكل لو المهاجم ثابت. أحيانا بعض المدربين لا، يحاول أن يكون المهاجم حركي، وأنا ما أحبذها الفكرة هذه، ما أحبذها لما يكون الدفاع متأخر. دائما المهاجم حركي لما يكون الدفاع للأمام ممكن مقبولة، بس لما يكون في دفاع متأخر وعدم وجود تارجت تلعب عليه هذا ما يساعدك كثير. فأنا الفرق اللي تلعب بشكل دفاعي إن وجود مهاجم موجود على الأقل لتثبيت الخط في البداية، وبعد العمل في خط الوسط أو على الأطراف يبدأ يتحرك في الأماكن الفاضية.
1: جميل. التسديد حل من الحلول، شفنا الحل هذا تفوق في خليجي 27 ورجح كفتنا حتى في النهائي. متى يكون كابتن التسديد من خارج المنطقة حل منطقي، ومتى يكون دليل على عجز عن اختراق الدفاع؟
0: شوف، التسديد مطلوب جدا، وواحدة من طرق التسجيل اللي مهمة جدا، وإذا وجد في أي فريق تعطيه إضافة. التسديد دائما الفرق اللي تلعب دفاع متأخر أو الدافع أحيانا داخل منطقة الجزاء لما تستقبل اللعب، أكيد وجود التسديد يعني شيء إضافي وشيء ممتاز جدا. وأحيانا التسديد هذا حتى لو ما كان مباشر ممكن تستفيد منه، أن الكرة تضرب في لاعب يتغير اتجاهها، اللاعبين المدافعين ممكن يغطوا على حارس المرمى ما يقدر يشاهد الكرة، وإحنا شفنا أهداف كثيرة تسجل بالطريقة هذه. فالتسديد واحد من أهم الحلول إذا كان الفريق متكتل ومتراجع للخلف، لكن لازم يكون في آلية للتسديد، يعني على الأقل التسديد ما يكون إلا بعد لعب، بعد تغيير اللعب مثلا من الجهة اليمنى اليسرى، بعد دخول الكرة مثلا من الأطراف للعمق في الوقت المناسب، هنا التسديد يكون مهم. وأيضا المتابعة، لأنه دائما كثير من التسديدات اللي من خارج المنطقة يتصدى لها الحارس أحيانا تحتاج للاعبين اللي يتابعوا واللي يكونوا جاهزين للكرة الثانية، فأكيد هو حل مهم بالذات أمام الفرق اللي تتكتل وتلعب دفاع منخفض، واحد من أهم الحلول.
1: جميل.
0: وشفنا في كأس الخليج احنا حسمنا سجلنا الهدف الأول بالتسديد من خارج المنطقة، تغير اتجاهها، الحارس كان أمامه مدافعين كثير ما قدر يسوي ردة فعل ممتازة، لذلك التسديد واحد من أهم العوامل، والنصر يملك لاعبين يجيد التسديد.
1: لذلك من المهم كابتن، يعني شفت هذه لقطة همام مثلا في النهائي، من المهم هذا استشهاد ودليل على أنه من المهم جدا أنك تجرب هذا الحل، مو شرط أنها هي تروح للباب مباشرة، ممكن يصير أي فكرة مثل الهدف اللي كان في النهائي قبل همام، الهمام اللي كان مجتهد جدا ولعل من أحد مكاسب البطولة للمنتخب السعودي. كابتن بشكل سريع قبل الفاصل، هل ترى أنه بعض المدربين يبالغون في تغيير التشكيل بحث عن مفاجأة؟
0: والله شوف، أنا أفضل أن بعد التوقف أنك أنت تحاول تبدأ بالتشكيل اللي بتستمر عليه، لأنك تحتاج من وراه إلى 2 إلى 3 من أجل أنك توصل للفورمة العالية، فالتغييرات ممكن تكون إجبارية، أما تكون اختيارية أتوقع أنها يعني ما رح تكون مناسبة إذا كانت اختيارية.
1: جميل، فاصل قصير ونواصل بعد الفاصل على 011-40-53 على موجة أثير إذاعة الرياض، في الصدارة لا تذهبوا بعيد.
2: الصدارة

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: الصدارة
4: الصدارة الصدارة.
6: حياكم الله مجددا مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض. عاش الشارع الرياضي السعودي أيام جميلة، اللهم لك الحمد، مع تتويج منتخبنا الوطني بكأس الخليج خليجي 27. هالإنجاز اللي يعزز الثقة ويمنح الكرة السعودية دفعة معنوية جديدة ويؤكد أن فرحة الإنجاز لا تتوقف عند صافرة النهاية فقط، بل عندنا منجز قادم قاري هام تحتضن المملكة العربية السعودية بإذن الله وتتوج بهذا اللقب الغالي مطلع 2027. هذا اللي شفناه في كأس الخليج مجرد بروفو فقط لما سيحدث داخل أمم آسيا 2027. راح نعيش بإذن الله الفرحة الجميلة مع منتخبنا الوطني بعد التتويج بكأس الخليج، إن شاء الله يتلوها فرح وطني آخر، والتتويج أهم قاري بكأس آسيا وفرحة تستاهلها الجماهير السعودية حقيقة اللي وقفت مع الأخضر وشافت منتخبها يرفع الكأس ويختتم هالمشوار بأفضل صورة. وجدة لعلها فعلا أم الرخة والشدة، إذا شد المنتخب أكيد أكيد المنتخبات ترتخي اللي أمامه. راح يكون المنتخب في موعد مع المنتخب الفلسطيني في افتتاح بطولة أمم آسيا. اليوم تعود مواجهات دوري روشن، ثلاث مباريات اليوم هامة راح تلعب في هذه الجولة الثامنة مع عودة انطلاقة الدوري. الخلود والقادسية الساعة 5، الفتح والأهلي الساعة 6، وعلى ميدان تمويل الأحساء. النصر والدرعية راح تلعب 9 مساء على الأول بارك في الرياض. تحدثنا أنا وضيفي الكابتن حمود الصيرعي عن النصر والقادسية وفصلنا فيها. خلينا ننتقل إلى المحور الآخر اللي يخص الفتح والأهلي. كابتن، الأهلي اللي يمتلك 12 نقطة والفتح يمتلك 3 نقاط فقط. دائما الفتح آخر 3 سنوات يشبعنا ذهول صراحة بحصيلته نقطيا. هل فارق النقاط يعكس بالضرورة فارق المستوى داخل الملعب؟ وش اللي يحتاج الأهلي لتجنب التعثر أمام فريق يلعب على أرض كابتن؟
7: شوف المباريات الأخيرة يمكن تاريخيا الفتح عنده مواقف كثيرة مع الأهلي وفي نتائج حققها والأهلي ما استطاع أن يتفوق على الفتح في السنوات الأخيرة، هذا على مستوى التاريخ. على مستوى المستوى الفني الفتح يعني عناصريا ما هو الفريق السيء، بالعكس أنا أشوف الفتح يعني كان عناصريا الموسم هذا موسم جيد. ممكن بعض اللاعبين اللي تأخروا في الانضمام للفريق لا زالوا ما قدموا، مثل ويلفرد كانجا المهاجم، هذا المهاجم لا زال ما ظهر وما شفناه عطى يعني إضافة كبيرة، لكن إضافة باتنا موجودة، إضافة هرسلين على الجهة اليمنى والجهة اليسرى موجودة، أيضا في وسط الملعب بعد دخول يوسف اللاعب المحور زيدو يوسف معطي إضافة، أيضا انتقال علي الحسن أيضا ممكن يعطي إضافة أخرى لخط الوسط. في خط الدفاع يعني ممكن مشاكل الفتح تتلخص في الأظهرة، إلى الآن لا زال أظهرة الفتح ما هم يؤدوا بشكل جيد ودائما كان عندهم أخطاء، مع وجود حارس يعني أدريان سوى إضافة ممتازة للفتح يمكن ما توفق في بداية المباريات لتأخير بعض انضمام اللعيبة أو يعني عدم اختيار أسلوب مناسب، لكن الفتح الآن يمر بمرحلة تغيير مدرب، ما نعرف الوجهة اللي بيعتمد عليها المدرب الجديد المغربي السلامي، هل هو بيواصل على نفس النهج اللي كان ينتهجه خالد العطوي هل هو بيغير وبيستخدم نفس الأسلوب اللي كان يستخدمه مع منتخب الأردن؟ لأن الوضع مختلف مع الأردن. السلامي جمال السلامي كان يستخدم 5-4-1 بفكرة دفاعية بحتة ويعتمد على التحولات اللي كان يقودها التعمري ويزن النعمات، وكان وأظهرة الوينج باك أو الأظهرة الجنب هم اللي كانوا يعملون المساندة. فهذه فكرته كانت واضحة مع الأردن، 5-4-1 صبغة دفاعية واضحة ومن ثم الاعتماد على التحولات. هل هو على طول من البداية راح يضع أفكاره ويبني على العمل اللي هو يسويه، أو بيواصل على 4-2-3-1 اللي يعتمدها العطوي، أو 4-3-3 اللي في بعض المباريات ويستمر على نفس الأداء؟ هذا هو اللي بيفرق. الأهلي أيضا رغم الجودة العناصرية اللي موجودة والكبيرة اللي تفرق أكثر عن الفتح بوجود العمود الفقري اللي موجود في الأهلي اللي هو ثابت من سنوات، بالإضافة لإدواردو سبيرستيان الإضافة الجيدة في وسط الأهلي، ترينكاو لا زال ما ظهر بشكل جيد. لكن أنا أقول أن الأهلي الآن أمام وضع معنوي أكثر، يحتاج كان قبل التوقف الأهلي كان يحتاج للمنظومة الدفاعية أكثر، لأنه هجوميا كان شكله جيد. الأهلي هجوميا كان الشكل جيد، لكن دفاعيا كان عنده بعض المشاكل. المباراة بتكون صعبة في ملعب الفتح، ما هي سهلة على الأهلي. يمكن نستمتع بواحدة من المباريات اللي فيها تفاصيل كبيرة. نبغى نشوف ثوب الفتح الجديد، ونبغى نشوف الأهلي بعد فترة التوقف ومعالجة الأخطاء وش الشيء اللي تغير عند الأهلي.
6: جميل. وش اللي يحتاجه كابتن الأهلي في هالمباراة؟ يعني إذا أغلق الفتح العمق الدفاعي، كيف يصنع الأهلي الفرص من الأطراف؟
7: والله شوف، أكثر شيء ممكن يكون مؤثر للأهلي في مباراة مثل هذه أن أولا الكرات الثابتة اللي عنده عناصر ممتازة، ممكن لأن التفاصيل المباريات المغلقة تحلها جودة الكرات الثابتة، وزي ما تكلمنا أول على التسديد عنده لاعبين جيدين في توهج توني، توهج فراس البريكان، جالينيو وترينكاو في جاهزيتهم اليوم. أكيد أن أطراف الأهلي بتكون ممتازة، وهذا من نقاط ضعف الفتح الأطراف. لذلك ممكن الأهلي يستفيد من العمل على الأطراف، لأن هذه هي تعتبر نقاط ضعف عند الفتح. أيضا الكرات الثابتة اللي بتكون حل، وواحد من أكبر الحلول في مباراة مثل هذه في وجود بينيز وديمرال وتوني اللاعبين الضاربين بشكل جيد، بالإضافة لأتينغانا، أتوقع أنها بتكون مؤثرة بشكل ممتاز.
6: أنت ذكرت حديثك أنه الرسم التكتيكي للأهلي ممكن يكون نفسه اللي تعودنا عليه، لكن كابتن في حال تأخر الأهلي تلعب على ملعب الفتح، إذا تأخر الأهلي في التسجيل متى يكون تغيير الرسم التكتيكي ضروري؟
7: والله شوف، الأهلي دائما من أول الدوري احنا نشوف الاهلي يلعب في 4-2-3-1 غالبا. حتى ابو الشمات قبل ما يلعب في المنتخب كلاعب رقم 10 باستثناء المباراه الاخيره اللي هو ذهب للجهه اليمنى، كان في البطوله كامله يلعب كلاعب رقم 10. ايضا استخدم مدرب الاهلي مارينيو، استخدمه كلاعب رقم 10. ممكن اليوم اذا كان عنده قوه دفاعيه مثلا وجود اتينغانا وادواردو، ممكن هو يكون امامهم كلاعب رقم 10. أتوقع أن الأهلي ما يحتاج يغير كثير، هو يحتاج أنه يروح من 4-2-3-1 لل 4-4-2 اللي موجود عند الأدوات. يعني أنت موجود عندك توني وموجود عندك فراس البريكان، ففي أي لحظة تبغى تلعب للمهاجم الثاني هو موجود. أيضا لما تبغى تسوي تنشيط على الأطراف أيضا عندك بدلاء جيدين. لكن نقول نرجع نتكلم على الجاهزية، جاهزية الفرق في أثناء فترة التوقف. أنا أتوقع أنه مثلا اللاعب مثل فراس البريكان ما أتوقع أنه يبدأ مباراة مثل هذه. ليش؟ لأن أولا موجود توني، اثنين فراس يعني لعب مباريات كثيرة ومتتالية في بطولة الخليج، فممكن يكون ما يبدأ فيه من البداية، وهو مع الأهلي ما كان يبدأ بشكل أساسي. لكن مع توالي المباريات أكيد أي مدرب يكون مرتاح أنه عند الحلول الكبيرة هذه اللي موجودة على الدكة، ما يحتار في أي مباراة يقدر يستخدم أي لاعب من اللاعبين.
6: جميل. كابتن، وش العلامة اللي تدل على أن مشكلة الفريق في صناعة الفرص وليس في إنهائها مثل ما قال دونيس في المنتخب، ونربطها الآن في مسألة الأندية؟
7: العلامة أنك أنت تسجل استحواذ كبير في المباراة بدون صناعة فرص حقيقية. يعني أنت تكون الكرة عندك فترة كبيرة مثل ما حدث لو تتذكر مباراتنا مع قطر. منتخب السعودي وصل إلى 70% من الاستحواذ على الكرة، والفريق القطري كان متكتل في الدفاع، لكن احنا ما صنعنا فرص حقيقية.
6: يعني فرص ممتاز. إذن عدد الفرص مقارنة بنسبة الاستحواذ وجودتها، يعني مو دائما الاستحواذ العالي ميزة، ممكن يتحول إلى استحواذ سلبي.
7: ممتاز يصل معاذ، هذا هو اللي أنا أبغى أقصد. الأقصد أنك أنت لازم تحول استحواذك الجيد والعالي إلى لعب هجومي فعال، أنك تخلق منه فرص حقيقية، تسدد على المرمى، هنا يكون أنت مستحوذ بشكل جيد. لكن الاستحواذ بعرض الملعب وتناقل الكرة بين المدافعين أو وسط الملعب أو توصل للثلث الهجومي وترجع للخلف، هذا ما يعطيك قراءة أنك أنت الأفضل في المباراة.
6: جميل. ممكن يستفيد الفتح كابتن اليوم من التفاصيل، تفاصيل الأرض والجمهور من دون الاندفاع؟
7: ممكن. أول شيء ممكن يستفيد مثلا من الرجة النفسية اللي هي التغيير. التغيير دائما أحيانا يحدث صدمة إيجابية عند بعض اللاعبين، فأنت ممكن تشاهد مراد باتنا اليوم، لأنه واحد من أهم الأسلحة في الفتح أنه يكون في أفضل عطاء، بما أن حتى أيضا المدرب اللي يدربه يعرفه جيدا، مدرب من نفس الجنسية، فممكن تشاهد مراد في أفضل عطاء. ومراد لو ما يكون في عطاء عالي يخلق مشاكل أي فريق. اثنين، هرسلين على الجهة الأخرى، واحد من اللاعبين الجيدين في الأطراف، ففي التحولات الفتح ممكن يخلق مشاكل كبيرة جدا، بالذات إذا استخدم مهاجم يعني غير كانجا. يعني ويلفريد كانجا ما هم المهاجم السريع، فهو ممكن المدرب المغربي اليوم ما يستخدمه في البداية، يستخدم لاعب سريع، وعنده الزبيدي أيضا من اللاعبين السراع في التحولات الهجومية، ممكن هذا يسوي مشاكل كبيرة الدفاع الأهلي. وبالذات في الجهة اليسرى اللي هي جهة مراد باتنا، أتوقع أنه بتعاني كبير في الأهلي، لأن مراد يعني جبهة كبيرة ويعتمدوا عليه في التحولات حتى الجبهة الأخرى، لذلك بيكون الفتح خطير في التحولات. يعني بيكون عنده خطورة كبيرة جدا على الأهلي في التحولات الهجومية، إذا ما كان في ضغط عكسي شرس من الأهلي ويمنع الخطر قبل وقوعه، ممكن تكون المهمة صعبة اليوم.
6: جميل. 011-40-53. خلينا قبل لا نفتح محور الخلود والقادسية نتوجه كذا إلى التليفون اللي بصراحة ما شاء الله تبارك الله جمهورنا اليوم يعني ضغط التليفون ممكن نستفيد منه في الجزء الأخير، ولكن أنا يعني أعتذر أجماع، يعني يمكن ما فتحناه في البداية لضيق المحاور أو كثرتها وتخمتها. تحدثنا عن المنتخب أولا، ثم الآن التفتنا إلى دوري روشن، ربطنا المنجز وانعكاساته على الدوري وعلى عناصر المنتخب اللي راح تلعب وتعود لأنديتها في الجولة الثامنة من دوري روشن. خلنا ناخذ عبد الله على التليفون. حياك، اهلا وسهلا.
8: حياك الله حبيبي ابو عتيق، كيف حالك؟
6: يا مرحبا، الف مبروك يا شيخ، الف مبروك.
8: الله يبارك فيك. الله يبارك والله، لانه صراحه فرحه عامره حقيقه.
6: قلنا بنكون ايجابيين انا وياك بعد الفوز، الحمد لله. الان لا تجيب ولا شيء سلبي طالبك، خلاص انساها كلها.
8: اول شيء حبيبي تحياتي لك وتحياتي للاخ الصعري
6: وتحياتي للحمدان. ها
8: شايف،
6: تحياتك انت للحمدان.
8: ايوه نقول الله يحفظ وطننا
6: امين يا رب،
8: ويحفظ ملكنا ولي عهده، وان شاء الله النصر قريب يا رب، باذن الواحد الاحد، باذن الواحد الاحد.
6: وعقبال ما بارك لك فاس يا عبد الله.
8: ان شاء الله يا رب. انا بس لا انسى كمان الاهلي، الله يوفق النادي الاهلي اليوم. بس انا صراحه في الحقيقه انا حقيقه لازم امدح الشخص هذا اللي معاك ابو يا ابو عتيق،
6: يستاهل المدح
8: صراحه والله العظيم. نستمتع لما يكون الحلقه حقته هو عبد الرحمن حقيقه. يعني
6: ترى انا حاط يعني شوف للامانه مش في وجهه والله اني حاط ميوت قبل شوي ويسالوني عنه اللي في البث، بث التيك توك اللي فاتحه. قلت هذا من انظف العقليات في كره القدم اللي اتحاور معها الكابتن حمود الصياري، ولا يهونون البقيه.
8: يا اخي كلام يدخل الاودان نضيف،
6: يقنعك حتى لو انت ما تبي.
8: اي والله يعني صراحه. بس انا بس الاخ حمود الصاعري، انا بعرف بالنسبه للمدربين الحين السعوديين في التحليل، تشوف بتقول هذا يا شيخ حرام، المفروض يمسك المنتخب. لما يمسك نادي يا اخي خبط فوق تحت. ايش السبب يعني؟ انا نفسي اعرف هالشيء ذا.
6: حلو، انا شوف بعطيه بحيل للسؤال، شكرا جزيلا لكم، نسمع اجابته مع إضافة إجابتي البسيطة اللي هي يبدو لي أنه بعض الظروف اللي يتعرض لها المدربين، أنت طالما أنك مؤمن أنه تفكيره وعقليته مقنعتك، فإذا هي مسألة ظروف محتمة عليها النتائج وهل يعني هل خسائر مثلا، خلنا نقول إن صح التعبير، أو عدم النجاحات، ولكنها تدخل في إطار ظروف إحنا ما نعلمها. خلينا نسمع الإجابة منه كابتن.
7: شوف يعني هي، شوف اولا نشكر على كلام الطيب، وان شاء الله ان نكون عند حسن الظن، وشكرا لك استاذ معاذ. بالنسبه للمدربين، شوف هي ما هي، انت لازم تجيب يعني اكثر من اسم وبعدين تضع تجربه. يعني ممكن انت، انا عارف الناس يتكلموا على خالد العطوي انه كان مثلا هو يحلل ولما درب الفتح ما سوى نتائج جيده، بس انه ظلم انك مثلا تربط حاله واحده بس يعني وتقول انها هي ظاهره. لازم هي مثلا لو كانت الظاهره هذه متكرره في 5 مدربين او 6 مدربين ممكن تقول والله فعلا هي ظاهره. فهو على يده ان شاء الله يجيب لنا عرض جيد في روشن، واذا ما نجحنا بعدين راح نتحاسب على الموضوع.
6: بس كابتن فعلا هل في ناس تقنعك بالحديث ولكن تطبيقها يكون مختلف عن افكارها، ولا هي مساله ظروف يعني اصطدم بها، ولا ما ادري اشرح لي هالفكره هذه. انا ماني قادر اقتنع مثل ابو يزيد انه في احد مثلا فكره نظيف مثلا تقول له المشكله الفلانيه يقول لك نحلها بالطريقه الفلانيه، ولكن على ارض الميدان هو ما يحلها بالطريقه الفلانيه اللي ذكرها لنا.
7: صحيح. شوف هي الموضوع التحليل النظري يختلف عن العملي داخل الملعب. اذا الرجل ما يقدر يطبق افكاره، وهذه موجوده يعني الناس في اكاديميين يقولوا كلام جيد لكن صح. مثلا على أرض الواقع أحيانا ما ينجح بشكل كبير،
6: والعكس صحيح.
7: لازم لا أيوة لازم ربط العمل هذا، لازم ربطه داخل الملعب. إحنا كمدربين مثلا دربنا في أندية الدرجة الثالثة والثانية والأولى، نعرف قيمة الكلام هذا ونعرف أنه لازم الكلام هذا يطبق على أرض الملعب. وزي ما ذكرت أنت، فيه أحيانا بعض الظروف اللي ما تساعد أنه يطبق بشكل جيد، أو ضغط الشارع الرياضي، او انه يكون العينه اللي انت تقيس عليها عينه واحده يعني فقط، ما هي شريحه كبيره. مثلا يكون في مدرب سعودي واحد فيكون القياس هنا ظالم،
6: صح
7: غير
6: صحيح
7: يكون
6: صحيح.
7: مثلا 7 أو 8 هنا تقدر تقيس النجاح والفشل
6: 100%. هذه مهمه جدا يا كابتن، مهمه جدا فعلا. عدم وفره الخيارات هذه تظلم المساله برمتها. ولكن خلينا نروح لأبو يزيد على التليفون 011-40-53 جماعة الخير. أنا أعتقد أنه العكس صحيح، برضو يوجد مدربين لا يجيد الإقناع ولكنه على أرض الميدان يلجمك. قول أبو يزيد حياك الله.
9: إلا حمود الصيعري، الكابتن القدير حمود الصيعري. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
9: مساء الخير أستاذ معاد، أمسي عليكم يا مدرب القدير.
6: يا مرحبا.
9: قبل ما ابدا اخوي معاذ، ترك دوختنا اليوم، دخلنا في الدوري بعدين رجعتنا بطوله الخليج بعدين الدوري بعدين
6: انا ما دخلت الا من الكسترات اللي جايبها
9: يا حبيب قلبي يا معاذ. طبعا يا اخوي معاذ، قبل ما ابدا في تعليقي على الدوري، انا طبعا اشكر المدرب الوطني حمود الصيعري على اسراءاته دائم، وانا حريص دائم انه لما يكون الضيف انه نستمع له، وهذه شهادة حق يعني الأمانة. وأنا في عتب على يعني المنتخب الاتحاد السعودي يا أخي. المفروض إن الكفاءات والقدرات اللي مثل حمود لابد يكون مستشار، لابد يكون من قريب، حتى الأندية يعني مفروض يعني هذه كفاءات
6: على الأقل يؤخذ برأيه. يعني إذا ما كنت أنت تبغى تحطه في منصب معين
9: يعني معليش. هذا واحد. اثنين، أنا أشكر الاتحاد السعودي، يعني واضح إن بوادر يا أستاذ معاذ أمس صدر بيان في اللغط الكبير حول إقالة دونيس، فهو يعني صدر بيان ويعني أسكت الشارع الرياضي. هذا واحد. اثنين، بما أنه في موضوع دونيس، أنا والله أقول معاذ، إحنا جانا مانشين وجانا هيرفي رينارد وجانا دونيس، أنا كل الأمور ترى ما في اختلاف. الاختلاف في فهد المفرج. فهد المفرج أنا من وجهة نظري هو من أتى بالبطولة الخليج، وجهة نظري أنا. الاستقرار اللي حصل في المنتخب السعودي من فهد المفرج، هذا واحد. اثنين، بالنسبة للجولة هذه يا أستاذ معاذ، طبعا أنا يعني مباراة وصيف بطل العالم، أنا أعتقد أنها بطولة الخليج تبي تلقي ظلالها على هذا الفريق بحكم أنه تأثير اللاعبين والمجهود اللي بذلوه، بعكس مباراة وصيف بطل آسيا 2 وبطل يلو، يعني بتكون أخف شوي على على على عليهم يعني بحكم انه اللاعبين عدد قليل. وانا اتوقع انه الفتح على ارضه مره صعب يا معاذ. هذا شيء. شيء ثاني ابو معاذ, فيه طلع الاعلاميين احد الانديه على مستوى عالي يعني, وهم مشوا معه يعني يطالبون الاتحاد السعودي حلو انهم يعني يقفون ويرشحون الكابتن عبد الاله العمري بحصوله على يعني انه يدخل ترشيح افضل لاعب في اسيا. يعني انتم الحين ما ما ما ما ما عززتوا لفريقكم انه يحقق بطوله اسيا ولا طالبتوا يعني تعززون للاعب ما يعني معليش انتم فريقكم اولى يعني. ففي نقطه اخيره معليش اذا تسمح لي
6: تفضل اكيد.
9: انا ابارك للاعب عبد الله الخيبري حصوله على بطوله الخليج واللي ما حصل عليها احد اساطير الكره السعوديه مثل ما يقولون.
6: جميل.
9: طيب شاكر ومقدر لك سم
6: انا اقول خلنا نروح للكابتن محمود. كل الشكر لك ابو يزيد ما قصرت.
9: شكرا لك طال عمرك.
6: خلي قبل لا نسمع برضو من الكابتن حمود خلنا نشوف ايش حدث في الساعات الماضيه. البعض زعم انه الاتحاد السعودي اتفق بالفعل مع روبرتو مارتينيز المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال لخلافه دونيس رغم تحقيق الاخير للقب كاس الخليج خليجي 27, لكن الاتحاد السعودي صدر بيان اكد فيه انه عقد دونيس مستمر لما بعد بطوله كاس اسيا 2027 وحقق بطوله مع المنتخب بعد غياب طويل على الالقاب. والسؤال الان هل يستمر ام يتم الاعتذار لمارتينيز؟ ماذا سيحدث هذا بشان مارتينيز؟ لكن كابتن دونيس كيف شفت دونيس, كيف شفته ما بين مونديال كاس العالم الى خليجي 27, وماذا سيتم برضو لاحقا مع امم اسيا؟ تفضل كابتن.
7: شوف انا مع مقوله المدرب المناسب وليس المدرب العالمي. احنا ما جربنا اسماء عالميه, الاهم ان نبحث عن مدرب مناسب يعرف اللاعب السعودي, يعرف طبيعه اللاعب السعودي, ويعرف الكره السعوديه والاداء اللي يقدر يؤديه اللاعب السعودي. اولا بعد تحقيق البطوله من غير المنطقي انك انت تغير مدرب في وقت وجيز, لان كاس اسيا على الابواب, الفترة المتبقية يعني ممكن عندنا توقف واحد اللي بيستعد فيه المنتخب ومن ثم الدخول في كاس آسيا. الناس تتكلم على شهرين, لكن الشهرين هذه ما هي موجود أساس, اللاعبين ما هو موجودين عند المدرب, فالمدرب ممكن يحصل عليهم فترة واحدة قبل التصفيات, فترة معسكر واحد ومن ثم البداية في كاس آسيا. فمن غير المنطقي تفكير في مدرب آخر غير دونيس. لما نجي نتكلم على دونيس, أكيد دونيس عنده إيجابيات وعنده سلبيات. هل هو المدرب الأفضل؟ أنا أقول ما هو المدرب الأفضل, لكن هو المدرب الأنسب اللي لازم يستمر, لأنك أنت ما تحتاج تغامر في تجارب غير واضحة المعالم وما هي معروفة نتائجها في فترة قصيرة, بالذات أن الخيارات اللي سمعناها, نتكلم على مارتينيز اللي كان يدرب البرتغال وعنده لاعبين من يعتبروا من نجوم العالم ونتائجه ما كانت جيدة قبلها منتخب بلجيكا. فما هو المدرب المغري اللي أنت تتخلى عن كل شيء من أجل أنك أنت توقع معاه؟ لذلك أنا أتوقع أن الاستمرار منطقي, وبيان الاتحاد يعني كان في محله أن احنا مستقرين مع دونيس. على الأقل أنت ما تحط الكرة في ملعبك, مدرب نجح معاك في البطولة لازم يستمر البطولة آسيا. أكيد أن ما نقول أن دونيس هو أفضل مدرب, لكن انت من اجل انك يعني تخطط بشكل جيد لازم انه يكمل لان الفتره قصيره. الشيء الثاني, لازم خيارك القادم بعد اسيا انه يكون عندك فعلا مدرب يناسبك, مدرب معروف, مدرب فعلا يناسب الكره السعوديه وتوقع معاه بشكل كبير. يعني ملينا من تجارب مثل مانشيني وتجارب قصيره.
6: بعض احيان الاسم الكبير مو هو الحل. في بعض الناس كمسؤول يجيب لك اسم كبير يقول لك اخبطه ولزقه فيه بس وخلاص فكني من الصجه واللجه. لا, لكن بعض الاسماء اللي ممكن يعتقد انها تكون مغموره هي اللي تكون انسب, عارفه وضعيتك وبيئتك, عارفه كيف تتعامل مع هالعناصر, مرت على الدوري في كم سنه ومشوارها يعني واضح ونتائجها يعني اعتقد تنعكس على المنتخب كذلك. كابتن خلينا نختم, عندنا محور الخلود والقادسيه ما تحدثنا فيه. الخلود بدا الموسم بصوره جيده ثم خسر أمام الرياض بهدفين دون رد. كيف تقيم التعامل مع أول تعثر القادسية اللي يمتلك 16 نقطة؟ هل المطلوب منه اليوم الفوز أم فقط إظهار شخصية الفريق المنافس على القمة؟
7: لا، القادسية اليوم فرصة كبيرة للعودة للمنافسة، لأنه هو في وضع نقطي يسمح له أنه ينافس على الصدارة. أتوقع القادسية بيكون أكثر شراسة في مباراة اليوم، وبيكون الفريق اللي هو مبادر وبيكون عنده كل الحظوظ. وحتى على مستوى العناصر، القادسية عنده عناصر موجودة تساعده، سواء في الخط الهجوم ريتيجي ولا كليان، يعني لاعبين أثبتوا جدارتهم ولاعبين من أفضل اللاعبين المهاجمين. إضافة مصعب الجوير بعد راحته في البطولة الخليجية، عودة الوسط الملعب بتكون مهمة. صالح محمد أبو الشامات على الطرف الأيمن، وبونسو على الطرف الأيسر أكيد فعالية كبيرة. جهاز ذكري معنويا بعد ما لعب في المنتخب أكيد بيكون لاعب ثالث في خط الدفاع. القادسية نتوقع الآن يعني فريق مكتمل وفريق صعب وفريق هجومي بشكل كبير. أتوقع معاناة بتكون كبيرة أمام الخلود اليوم، لأن القادسية من الفرق اللي تفرض أسلوبها وتنتج فرص كبيرة جدا. نعم. فريق حاد جدا على المرمى. أتوقع فرصة كبيرة للقادسية أن يعود اليوم وينافس فرق الصدارة، ويحاول الخلود خروجه بالتعادل في مباراة مثل هذه اليوم أتوقع أنه مكسب، لأن المباراة صعبة جدا على الخلود، يعني مباراة ما هي سهلة لكنها بتكون ممتعة. وننصح الكل أن يتابع الخلود والقادسية، لأنها بتكون واحدة من المباريات الممتعة.
6: جميل. عبد العزيز العليوة يواجه فريقه السابق الخلود بقميص القادسية، ما أدري العامل النفسي له تأثير حقيقي في مثل هالمواجهات أو لا، لكن الخلود يدخل مباراة بعد خسارة الأولى هذا الموسم أمام الرياض، فيما تمثل عودة العليوة عبد العزيز إلى الرس بقميص القادسية أحد العناوين الخاصة بهذه المواجهة. الآن نتيجة 2-0 للقادسية حتى الآن وأنا أتحدث لكم وأختم البرنامج. كل الشكر لك الكابتن حمود الصيعري، ما قصرت، أثرتنا اليوم فنيا.
7: شكرا أستاذ معاذ، وشكرا لأخوان المستمعين.
6: شكرا لكم موصول أولا وأخيرا مستمعينا في إذاعة الرياض وتحديدا في برنامج الصدارة. شكر خاص مني لمحمد العيد بخلف الهندسة الصوتية والإخراج. أنا أخوكم معاذ العتيق، أودعكم حافظكم الله، نلتقي غدا وفي أمان الله.
4: الصدارة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من العالم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم.

0: ماذا لو أصبحت المزرعة قادرة على أن تخبرنا بما تحتاجه قبل أن تظهر المشكلة؟ وماذا لو تحولت كل قطرة ماء وكل نبضة في التربة وكل تغير في النبات إلى معلومة تقودنا إلى قرار؟ من هنا بدأت فكرة الدرع الزراعي الذكي، من خلال تحديات تواجه المزارع كل يوم، من استهلاك للمياه إلى الآفات وتغير الظروف المحيطة بالمحصول. فجاء الدرع الزراعي الذكي ليمنح المزرعة وسيلة أكثر دقة للمراقبة والحماية، بحيث لا تنتظر المشكلة حتى تحدث، بل نحاول اكتشافها مبكراً والتعامل معها بذكاء.
1: كثير من الابتكارات اللي نشوفها اليوم وأصبحت جزء من حياتنا يمكن كانت بالبداية مجرد خيال، حتى أن البعض يشوفها شيء غير منطقي وبعيد عن الواقع. لكن الفكرة ما تقاس أبداً بشكلها بالبداية، وإنما بما خلفها من بحث وتجارب محاولات وحتى تعب إلين توصل للصورة اللي احنا نشوفها اليوم. فالابتكار ما يولد مكتمل، يبدأ بسؤال ثم يكبر بالبحث والتجربة لين يلقى طريقة بالواقع. ومن هنا بدت فكرة الدرع الزراعي الذكي بعد تخرجي من الجامعة. مع اهتمامي بالنباتات والزراعة بديت ألاحظ أن التعامل مع النبات مو مجرد ري فقط، كل نبات له احتياجات مختلفة والتربة تتغير والظروف المحيطة بالنبات تتبدل باستمرار. فمع اتساع المساحة الزراعية تصير متابعة كل هذه التفاصيل بشكل مستمر تحدي كبير. ومن هنا جاء سؤال، هل يمكن أن نجعل التقنية تفهم النبات واحتياجاته وتتعامل معها نيابة عنا؟ من هنا بدت رحلة البحث والتجربة، وخذت الفكرة شكل لها الحقيقي صراحة. كانت المهندسة الكهربائية أمل أحمد المطيري شريكتي ورفيقتي في هذا المشروع يد في مرحلة تحويل الخيال والتصور الذهني إلين جسدت الفكرة وإلى شيء ملموس. أصبح لدينا نموذج أولي يحاكي الفكرة وآلية عملها ولله الحمد. وبهذه الفكرة أو بهذه البروتوتايب اللي تحول من فكرة إلى شيء ملموس قدرنا نشارك في المؤتمرات وقدرنا نوضح للناس آلية عملها. وحاليا صراحة نواصل العمل على تطويرها وتحويلها إلى منظومة أكثر تكامل وقابلية إن شاء الله للتطبيق بشكل متقن وعالي الجودة.
0: الأرض قد تبدو صامتة لكنها ترسل الكثير من الإشارات، رطوبة التربة ودرجة الحرارة واحتياجات النبات، كلها معلومات يمكن للتقنية التقاطها وتحويلها إلى بيانات واضحة. وهنا تبدأ المزرعة في التحدث ويبدأ المزارع في فهم ما تحتاجه أرضه في الوقت المناسب.
1: الأرض في الحقيقة تتحدث بلغتها الخاصة، هي ما تتحدث بالكلمات لكن تتحدث بالمؤشرات والتغييرات اللي تصير داخل التربة حول النبات. وهنا يجي دور التقنية، لأننا نقدر من خلال المستشعرات نقرأ أشياء ما نقدر نلاحظها بالعين بشكل مستمر، مثلا رطوبة التربة ودرجة الحرارة ودرجة الحموضة والملوحة وغيرها من المؤشرات. وكل قراءة من هذه القراءات تعطينا جزء من الصورة. يعني الفكرة مو أننا نجمع أرقام وخلاص، إنما نربط هذه البيانات ببعض ونفهم وش ممكن تعني بالنسبة للنبات والتربة. فمثلا ممكن تغير رطوبة التربة أو ترتفع الملوحة أو تتغير درجة الحرارة، كل مؤشر لوحده ممكن ما يعطينا صورة كاملة، لكن لما احنا نجمعها ونحللها مع بعض نقدر نلاحظ التغيرات بشكل أبكر ونفهم احتياج النبات بشكل أدق. وبدال ما ننتظر لين تظهر عندنا مشكلة على النبات ونبدأ عاد نبحث عن سببها، نحاول إننا نقرأ الإشارات اللي تسبق المشكلة وبعد ذلك نتعامل معها في الوقت المناسب. وبمعنى أبسط، حنا نحاول نخلي التقنية تترجم لنا وش تقول الأرض عشان نفهم احتياجها ونقدر نتخذ القرار المناسب قبل ما يتحول التغير البسيط إلى مشكلة كبيرة يصعب حلها.
0: خلف هذه البيانات عقل رقمي يجمع المعلومات ويحللها ثم يحولها إلى مؤشرات تساعد على اتخاذ القرار متى نروي وما مقدار المياه المناسبة. وبالتالي هناك منظومة تجعل القرار الزراعي أكثر دقة، لأنها لا تعتمد على التخمين وحده بل على معلومة حية من قلب المزرعة.
1: إذا كانت المستشعرات هي اللي تقرأ، فهنا يجي دور العقل المدبر في المنظومة. الدرع الزراعي الذكي ما يعتمد على قراءة مستشعر واحد أو رقم واحد، وإنما يجمع البيانات القادمة من أجزاء مختلفة، يربطها ببعض ويحللها عشان تتحول من مجرد أرقام إلى معلومات تساعدنا في اتخاذ القرار. بمعنى أن المستشعرات راح تقرأ والنظام يربط ويحلل، ثم يحدد ما يحتاجه النبات ويعطي التنبيه أو الأمر المناسب. فإذا كانت التربة تحتاج إلى ري، تكون هناك استجابة مبنية على البيانات. وإذا ظهرت قراءات مثلاً غير طبيعية أو تغير يحتاج إلى متابعة، يوصل التنبيه للمستخدم. وهنا جوهر الفكرة بالنسبة لي، لأن القيمة مو في أننا نجمع بيانات كثيرة، وإنما في أن نحول هذه

0: وتقليل للهدر وري يصل إلى النبات عندما يحتاجه فعلا.
1: الهدف مو أننا نروي أكثر، وإنما نروي بقدر احتياج النبات. يعني في الطرق التقليدية ممكن يكون الري مرتبط بوقت محدد أو كمية ثابتة، حتى لو كانت التربة ما تحتاج هذه الكمية كاملة وحتى ما تحتاجها بهذا الوقت. لكن في الدرع الزراعي الذكي نقدر نعرف حالة التربة من خلال المستشعرات ونربطها باحتياج النبات والظروف المحيطة فيه، وبالتالي يكون قرار الري مبني على الحاجة الفعلية في الوقت المناسب. فإذا كانت الرطوبة مناسبة ما يكون هناك داعي لري إضافي، وإذا احتاج النبات إلى الماء تكون الاستجابة في وقتها المناسب، وهذا يساعدنا بأننا نقلل الهدر ونرفع كفاءة استخدامنا في المياه، خصوصا في المساحات الزراعية الكبيرة اللي يصعب التعامل معها كلها بالطريقة نفسها.
0: الحماية لا تبدأ بعد ظهور الآفة، بل تبدأ من مراقبة المؤشرات التي قد تنذر بوجود خطر، وهنا يعمل الدرع على رصد التغيرات ومساعدة المزارع على اكتشاف المشكلات، ومن خلالها سيكون الاستجابة أكثر دقة وسرعة وبأسلوب يدعم زراعة أكثر استدامة.
1: هنا تحديداً يظهر معنى كلمة الدرع أو سبب اختيارنا كلمة الدرع في الابتكار. إحنا ما نبي ننتظر مشكلة لين تصير بشكل واضح على النبات ثم نبدأ نتعامل معها. الفكرة أن النظام يحاول يقرأ الإشارات اللي ممكن تسبق المشكلة، لأن النبات أحياناً ما يتأثر بسبب عامل واحد فقط، ممكن تداخل عوامل مثل الملوحة والرطوبة ودرجة الحرارة تخلق ظروف تزيد من إجهاد النبات واحتمالية تعرضه لبعض المشكلات. وهنا أهمية ربط البيانات ببعضها، لأن قراءة الملوحة لحالها تعطينا رقم وقراءة الرطوبة لحالها تعطينا رقم، لكن لما نجمع أكثر من مؤشر وننظر إلى التغيرات مع بعض نقدر نفهم الصورة بشكل أفضل ونلتقط إشارات تستدعي المتابعة وتستدعي تدخل سريع مثلا. فالدرع يحاول أن يكون وقائيا قبل أن يكون علاجيا، بمعنى أننا ما ننتظر ظهور المشكلة عشان نتحرك، حنا نحاول نكتشف المؤشرات المبكرة ونتدخل قبل تتطور. فالحماية في المنظومة ما تقتصر على المرض بس، أو مقتصرة على فقط أننا نبحث عن مرض قبل يبدأ، هي تشمل أيضا حماية الموارد والنباتات والبيئة الزراعية من القرارات الغير دقيقة أو التأخر في التدخل. فمعنى الدرع بالنسبة لنا هو أن تكون هناك منظومة تراقب باستمرار وتنبه عند وجود تغير وتساعدنا على التدخل في الوقت المناسب.
0: لم يعد المزارع بحاجة إلى أن يكون داخل مزرعته طوال الوقت، فمن خلال التطبيق الرقمي يستطيع متابعة حالة التربة والنبات والري واستقبال التنبيهات والاطلاع على أهم المؤشرات عن بعد، وكأن المزرعة أصبحت تحمل معها نافذة رقمية تصل إليها من أي مكان.
1: التطبيق هو الواجهة اللي بتخلي المزارع على اتصال دائم بمزرعته حتى لو كان بعيد عنها وين ما كان. في المزرعة داخل التطبيق تقسم إلى نطاقات محددة، مثل A, B, C، وكل نطاق تكون له بياناته الخاصة وحالته واحتياجه. وبدال ما يشوف المزارع عندنا أرقام متشابكة وكثيرة، يقدر يدخل على نطاق معين ويعرف بالضبط وش اللي قاعد يصير فيه. مثلا ممكن يظهر له أن النطاق A يحتاج إلى ري، بينما النطاق B حالته مستقرة، وفي النطاق C تغير في الرطوبة أو الملوحة ويحتاج المتابعة والتدخل. والأهم أن النظام هنا ما راح يكتفي بعرض البيانات، هو راح يربطها بالموقع ويحولها إلى تنبيهات واضحة، فإذا ظهر تغير غير طبيعي زي ما قلنا في إحدى النطاقات يعرف المزارع وين المشكلة ووش المؤشر اللي تغير ومتى يحتاج يتدخل وين تحديدا. ومن خلال التطبيق عندنا يقدر أيضا يتابع عمليات الري ويعطي الأوامر عن بعد، وهنا تصبح الخريطة حية للمزرعة داخل التطبيق. كل نطاق راح يتحدث عن حالته، والمزارع يقدر يراقب الصورة كاملة من مكان واحد ويتدخل في الوقت المناسب. وهذا الجانب مهم جدا في الفكرة،

0: أن التقنية ما تكتفي بأنها تقول المزارع هنا مشكلة، بل راح تساعده يعرف وين المشكلة وش اللي تغير وكيف يتعامل معها.
1: رحلة النبات لا تتوقف عند الري والحماية، فالمنظومة تستطيع متابعة مراحل نموه وتسجيل التغيرات التي يمر بها والمساعدة في تحديد الوقت الأنسب للحصاد وتقييم مؤشرات جودة الإنتاج، وهكذا تصبح رحلة المحصول أكثر وضوحاً من البذرة حتى لحظة الحصاد.
0: أنا أشوف أن الزراعة ما تبدأ من وقت الحصاد وإنما تبدأ من التربة، هي المكان اللي راح يكون فيه استقرار الجذر. كل مرحلة فيها مرتبطة بالمرحلة اللي بعدها، لذلك الدرع الزراعي الذكي ما راح يركز فقط على الري أو متابعة النبات في لحظة معينة، وإنما الفكرة أن تجتمع لدينا بيانات خلال دورة نمو كاملة، ومع استمرار المتابعة نقدر نعرف كيف كانت ظروف النمو وكيف استجاب النبات للري والتغذية وكيف كانت الظروف المحيطة. نستخدم هذه البيانات للمساعدة في تقدير مراحل النمو ووقت الحصاد المناسب، وبعد الحصاد تكون البيانات المتراكمة مفيدة في تقييم الإنتاج والجودة ومعرفة العوامل مثلا التي أثرت على المحصول. فحنا نحاول نبني منظومة تبدأ من التربة مرورا بالنمو وصولا إلى الحصاد والإنتاج، بحيث ما تكون البيانات منفصلة وإنما تكون جزء من دورة زراعية متكاملة.
1: ربما يكون المستقبل أبعد من مزرعة واحدة، فقد تتحول هذه التقنيات إلى جزء من منظومة زراعية متكاملة ترتبط بالبيانات والمياه والطاقة والمدن الذكية، وعندها لن تكون الزراعة مجرد إنتاج للغذاء، بل منظومة ذكية تتفاعل مع احتياجات الإنسان والبيئة وتستعد للمستقبل.
0: أنا أرى أن مدن المستقبل ما راح تكون ذكية فقط في النقل والطاقة والخدمات، وإنما في طريقة إدارتها للزراعة والغذاء النباتي والموارد الطبيعية، وهنا ممكن يكون أو بالأصح الدرع الزراعي الذكي جزء من هذا المستقبل، لأنه يوظف المستشعرات والبيانات والذكاء الاصطناعي في فهم حالة التربة والنبات وتحليل احتياجاته واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وممكن مستقبلا تتوسع المنظومة من المزارع إلى الحدائق والمساحات الخضراء داخل المدن، وتساعد الجهات المختصة على مراقبة مواقع متعددة عن بعد وتوجيه فرق العمل فقط للمواقع التي تحتاج تدخلا فعليا، يعني حتى نسبة بسيطة، مع رفع كفاءة استخدام المياه والموارد. وهذا هو الاتجاه اللي أتخيل أن الزراعة ممكن تتجه له عالميا، أن تصبح التقنية وسيلة لفهم الأرض بشكل أدق واستخدام الموارد بكفاءة أعلى وحماية الغطاء النباتي وبناء مدن أكثر قدرة على الاستدامة والتكيف مع احتياجات المستقبل بإذن الله.
1: مشروع سعودي بامتياز يقف عليه شابات مبدعات، ومن خلال منظومة متكاملة سعودية من إشراف مباشر من خلال هذه التقنية تصل بإذن الله إلى العالم. الدرع الزراعي الذكي ليس مجرد تقنية تحيط بالمزرعة، بل فكرة تجعلنا ننظر إلى الأرض بطريقة مختلفة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا المبدعة والمبتكرة شاذة الشمري. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.
3: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له مبادر.
4: أنا لست صحراء صامتة، أنا ذاكرة العرب حين كانت تكتب بلا حبر وتحفظ بلا كتب. أنا حين كانت الكلمة قدراً تقال فترفع أو تسقط. أنا حين كان الرجل يقف بين آلاف الوجوه لا يحمل سيفاً ولا درعاً بل يحمل قلبه على لسانه فتنصت له القبائل وتحبس الأنفاس وترتجف الهيبة في صدور الرجال. أنا حين كان بيت من الشعر يشعل نار حرب أو يطفئها. أنا حين كانت الأمهات تحفظ القصائد وتورثها كما تورث الأسماء. في ظلي بني المجد وتكسرت الغطرسة. كم من شاعر جاءني مغموراً فرحل عني سيداً يشار إليه بالبنان، وكم من متكبر ظن أن صوته أعلى من الحقيقة فابتلعته لحظة صمت أمام كلمة أصدق. أنا لست سوقاً، أنا محكمة قضاتها الذوق وأحكامها الخلود. أنا سوق عكاظ حيث لم تكن الكلمة تقال بل تخلد.

0: على أطراف الطائف كان الزمن يتوقف ويبدأ شيء آخر، شيء يشبه الخلود. سوق عكاظ، ذلك الاسم الذي لم يكن مجرد محطة عابرة، بل كان قلب الجزيرة النابض. كان السوق يقام في أشهر معلومة، فتشد إليه الرحال من نجد، من تهامة، ومن أطراف الجزيرة كلها. ولكن لم يكن الذهب ولا البضائع أثمن ما يعرض فيه، بل الكلمة.
1: فا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحولني.
0: يروى أن شاباً جاء إلى عكاظ لا يعرفه أحد. كان يسير بين الجموع، ينظر يمنة ويسرة إلى الشعراء الكبار وهم محاطين بالناس وكأنهم ملوك. وقف بعيداً يتردد، هل يتقدم؟ هل صوته يستحق أن يسمع؟ لكن شيئا في داخله قال له: الكلمة إن لم تقال ماتت في صدرك.

تقدم بخطوات مثقلة لم تكن واثقة، لكنها كانت صادقة. وقف، نظر إلى الوجوه، ثم تكلم. لم يكن صوته الأعلى ولا كلماته الأكثر زينة، لكنها كانت الأصدق.

شيئا فشيئا بدأت الوجوه تتغير، انتباه، انصات، ثم اعجاب. مع أنه لم يصرخ، لم يتكلف، قال ما يؤمن به فقط. وهنا حدث ما لا يشترى ولا يصطنع. صمتت الضوضاء وتكلمت القلوب.

في تلك اللحظة لم يعد ذلك الشاب مجهولاً، صار اسماً يروى، لأن عكاظ لم يكن يبحث عن الصوت الأعلى بل عن الكلمة الأصدق. هكذا لم تكن القصيدة زينة بل ميزان يوزن بها الرجال وتعرف بها القبائل، وفي عكاظ ولدت مكانة الشعر كأعلى سلطة معنوية.

لكن عكاظ لم يكن فقط للشعر، كان ملتقى الفكر ومجلس الحكماء، تحل فيه النزاعات وتعقد فيه العهود، كأن الصحراء تحولت إلى دولة بلا أسوار. ثم دار الزمن دورته وتبدلت الأحوال وخفت صوت السوق حتى صار ذكرى تروى ولا ترى.

في هذه الأرض لا تموت الحكايات، هنا حيث تحفظ الذاكرة وتصان الجذور. نهضت المملكة العربية السعودية لا لتروي التاريخ فقط، بل لتعيد كتابته بالحياة.

أعيد إحياء مهرجان سوق عكاظ، لا كحدث عابر بل كمشروع حضاري يجمع الشعراء، يحتفي بالمبدعين ويعيد للغة مكانتها. هنا عاد عكاظ ولكن بروح تعانق المستقبل، منصة للفكر وجسر بين الماضي والحاضر، تحت رؤية طموحة ترى في الثقافة قوة وفي التاريخ هوية. لم يعد السوق مجرد أثر بل أصبح رسالة، أن الكلمة ما تزال قادرة أن تبني وطناً وتصنع وعياً وتحفظ التاريخ.

أنا عكاظ، أنا عكاظ، كنت بداية الحكاية، وها أنا أعود لأكملها، ما بين شاعر وقف هنا وشاعر يقف اليوم، خيط واحد لا ينقطع هو الكلمة، فإن سمعتم صداها فاعلموا أن الأرض ما زالت تنطق. هنا حيث يكتب المجد بالكلمة وتروى الحكاية بالزمن، هنا السعودية أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلاً وسهلاً بأصدقائنا ومتابعينا في خوارزميات. مستمعينا، في حلقة وحلقات سابقة تكلمنا عن فكرة إنشاء مساعد ذكي لكن بدون إنترنت، وهذا الشيء يساعد كثير على الخصوصية، على حفظ البيانات وعلى الحلول العملية. لكن بعض الناس واجهوا مشكلة أنه هذه الخدمة وهذه التقنية غير عملية في بعض الأحيان، لأن الأجهزة ما تتحمل، أحيانا الأداء متذبذب، الصيانة، التحديثات، الساعة وما إلى ذلك. فاليوم معنا بعض الحلول والأطروحات اللي تساعد على مساعد ذكي مستدام. نرحب بضيفنا الدائم خبير الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. يا أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا أستاذ صالح، وأهلا بالمستمعين.
2: إحنا يا عندنا مشكلة يعني انعدام الخصوصية وانفتاحنا من خلال المساعد الذكي عبر الإنترنت، أو أن يعني مساعد ذكي صغير ما يتحمل، ما عندنا حل وسط.
3: صح كلامك، وخير الأمور أوسطها، وفعلا في حل وسط يجمع بين الميزتين وحل المشكلة. لأنه فعلا مثل ما تفضلت، المساعدات الذكية العامة ما تنفع إلى البيانات الحساسة أو شبه الحساسة، يعني البيانات، المعلومات اللي إن كانت حكومية أو شبه أو من شركات خاصة ذات بيانات حساسة، صعب استخدام المساعدات الذكية العالمية. والحل اللي طرحناه كتجربة، بالإمكان إنشاء مساعد ذكي على أجهزتنا الخاصة، وأنا جربت بلابتوب بسيط جدا ونزلت في نموذج من هاجنج فيس وشغلته من دون انترنت واشتغل. لكن كيف قوته، وكيف هل استطيع ان اعتمد عليه كمساعد ذكي لمؤسستي او لشركتي؟ صعب، لانه الموضوع يحتاج الى مثل ما تفضلت صيانة، تحديثات دائمة، وايضا تحتاج الى قوة حاسوبية، وبعض الأحيان كنماذج عالية تحتاج إلى جي بي يو. يعني للمستمع اللي غير متخصص، جي بي يو مصطلح غريب، هو شبيه بالسي بي يو. السي بي يو اللي هو سنترال بروسيسنج يونت، أو وحدة المعالجة المركزية في الكمبيوتر. الجي بي يو جرافيكال بروسيسنج يونت، هذه خدت السي بي يو لكن أسرع منه بأضعاف، بعشرات المرات، وعادة يستخدموه هذا في عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. أجهزتنا العادية عادة سي بي يو، ما فيها جي بي يو، فبالتالي بتكون صعب جدا الاعتماد عليها في معالجة أو تدريب نماذجنا، النماذج المساعدات الذكية، أو اللي سميناها LLM Large Language Model، لو نماذج اللغات الضخمة، تحتاج إلى قوة حاسوبية ضخمة جدا. فبالتالي نحتاج إلى حل وسط. الحل الوسط هو استخدام مراكز البيانات والخدمات السحابية الموجودة داخل المملكة.
2: وش نقصد بمفهوم السحابة؟
3: جميل. مصطلح السحابة هو من قبل في الرسومات، لما ترسم أي ترسم إنترنت أو ترسم أي بيان للمعلومات، ترسم مثل السحابة. أنت ما يهمك إيش داخل السحابة، السحابة تعني نتورك أو شبكة. فجت من هذه الرسمة، وهي طبعا من بداية العشرينات وتطورت لاحقا لاحتياجنا إلى الخدمات ذات التوسعة المرنة. يعني عندك أنت شغل، بدل ما أنا أشتري، كان سابقا قبل وجود الخدمات الحاسوبية كانت الشركات تشتري السيرفرات اللي هو الخوادم، تشتريها وتحطها في غرف وتشغلها وتعمل لها صيانة. هذه العملية مكلفة، خصوصا إلى الشركات الصغيرة أو المتوسطة. فبالتالي وجدوا فكرة، ليش ما نعمل خدمات حاسوبية، نعطيك يا الشركة الصغيرة، نعطيك شبكة افتراضية، شبكة افتراضية إحنا نوفرها لك، وهذه الشبكة تتسع باتساع العملاء أو عدد المستخدمين لشبكتك الخاصة.
2: يعني سعة معينة ما هي ما تأخذ عليك مساحة مكانية، ولكنها كمساحة افتراضية هي ضخمة وتشيل لك كميات.
3: بالضبط.
2: وهذه يمكن بدت معنا في أجهزة الكمبيوتر، بدل ما نحمل ملفات كثيرة مثلا على في النهاية اللابتوب له طاقة محدودة، فكنا احنا نسوي سحابة على الإيميل اول ما بدأ الموضوع.
3: بالضبط. الحين الإيميل هو خدمة سحابية. الآن الخدمات السحابية موجودة في كل مكان، على أجهزتنا، على اللابتوب. الآن انت اذا جوالك امتلأ وآيفون مثلا، تشتري مساحة وين؟ تشتري من آي كلاود او من جوجل، تشتري 1 تيرا بايت 2 تيرا بايت، ومعلوماتك الخاصه وملفاتك الخاصه تحطها في جوجل درايف. جوجل درايف هذا خدمه سحابيه. فهذه الخدمات السحابيه ساعدت كثير من الناس، بدل ما انا اشتري الجهاز انا استطيع ان اضع كل بياناتي في خدمه سحابيه، اشترك مبلغ بسيط في جوجل او مايكروسوفت ازور، او احط بياناتي في السحابة.
2: وش السر في هل المصداقية أو الموثوقية أو الاعتمادية؟ يعني هذه البيانات في النهاية لها مكان جغرافي، ما في خطورة عليه، ما فيها خطورة في أنها تتلف أو تضيع أو.
3: وما في في الحياة ضمان 100%، ولكن ممكن نرفع مستوى الأمان. هذه التكنولوجيا

0: سحاب يطا اكيد حطوا في بالهم هذه السيناريوهات، وفي خطط للاستشفاء من الكوارث، نسخ البيانات في اماكن مختلفه، يعني نفس البيانات تنسخ بين كل فتره، تنسخ وتوضع في مكان اخر جغرافيا علشان، وتوضع خطة لاستعادة أو الاستشفاء من بعد الكوارث، إن كانت كوارث هذه كوارث طبيعية مثل الزلازل أو كوارث سياسية مثل الحروب.
1: نعم، نواصل حديثنا مستمعينا وياكم بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم، ولازال حديثنا في خوارزميات حول موضوع الاتجاه إلى الحل المناسب أو الحل الوسط في المساعد الذكاء الشخصي. حديثنا مهندس مصطفى في السابق كله عن خوادم سحابية أو سحابة خارجية. يعني فكرة أنه وجود خوادم سحابية في المملكة، ليش نحرص عليها؟ وش اللي يصير لو أنه إحنا اعتمدنا على سحابات سواء داخل أو خارج المملكة؟
1: ممتاز جداً. الحمد لله في غضون السنوات الماضية، الشركات الكبيرة والمراكز مراكز بيانات العالمية مثل جوجل كلاود، مايكروسوفت أزور، AWS، أوراكل، هذه شركات ضخمة واستثمرت جدا في هذه التكنولوجيا، وعندها مراكز بيانات في كثير من دول العالم. وجود مراكز بيانات أو فروع من هذه المراكز في المملكة، هذه تمتثل لشروط الأمن السبراني في المملكة اللي وضعتها NCA أو National Cyber Security Authority أو هيئة الأمن السبراني الوطني. البيانات الحساسة أو شبه الحساسة لا نستطيع رفعها أو استخدام مراكز سحابية عالمية، البيانات هذه ما تخرج من حدود المملكة، فبالتالي الحل هو أن هذه المراكز تفتح لها فروع. حاليا عندنا أوراكل داتا، هذه في تقريبا عام 2020 موجودة في جدة، الآن في 2023 موجود جوجل دمام، جوجل كلاود موجودين هنا في الشرقية، وأيضا هواوي موجود في الرياض، وأعتقد مايكروسوفت أزور و AWS احتمال كبير أنه هذا العام في 2026 يتواجدوا أيضا إن شاء الله في الرياض.
0: من الجهة اللي تشرف عليها أو أحيانا تحتاج أن تراقبها الجهات هذه؟
1: هيئة الأمن السبراني، يعني عندها الكنترولز والشروط، شروط السبرانية اللي لابد تمتثل فيها، وما تعطى تراخيص إلا بعد أن تستوفي كل هذه الشروط السبرانية.
0: طيب بشكل عام، إيش الخدمات اللي تقدمها المراكز السحابية؟ يعني الهدف الأساسي يمكن هو توفير مساحة وجهد على الجهات، ويعني موثوقية واعتمادية أكثر، لكن هل في خدمات ثانية؟
1: ممتاز جدا. وهذا خلينا نرجع شوي نتكلم بشكل تقني، شو الخدمات السحابية اللي تقدمها هذه المراكز. عندنا ثلاثة أنواع من الخدمات. النوع الأول اللي نسميه IaaS Infrastructure as a Service، اللي هو تقديم خدمة البنية التحتية. Infrastructure معناتها البنية التحتية، يعني بعض الشركات تحتاج إلى بنية تحتية أو Infrastructure فيها قواعد البيانات، فيها الشبكات، هذه كل الكنترولز تؤجر إلى شركة يسموها IaaS. طبعا هذه تحتاج، هذه فيها كنترول كثيرة، ولكن فيها تعقيد، يعني يبغى لها شغل ويبغى لها ناس متخصصين. المستوى الثاني اللي محتاج او اقل تعقيد هو Platform as a Service. Platform اللي هو المنصة، يعني تؤجر لك المنصة، بيئة تشغيل وتطوير جاهزة، قواعد بيانات مدارة، وهذه كلها جاهزة لك، جاهزة للاستخدام. أيضا هذا حل وسط. الحل السهل جدا والأفراد اللي ممكن يستفيدوا منه هو النوع الثالث اللي هو SaaS اللي هو Service أو Software as a Service، يعني تؤجر البرامج، برنامج يؤجر، عندك مساعد ذكي تبغى تستأجر، تأخذ من هذا المركز تدخل وتستأجر السوفتوير نفسه كبنية تحتية، خلاص هو انت ما عليك منه. الآن أعطيك مثال مبسط جدا. انت عندك جيميل، صح؟ جيميل هو سوفتوير، انت قاعد تستفيد من الجيميل، ممكن مجاني بس في نسخ مدفوعة. هذا نوع من أنواع الساس، SaaS software as a service، فانت تستخدم

0: استأجر خدمة سحابية تدفع عليها فلوس. جوجل درايف، جوجل درايف هذه اس اي اس. وفي برامج كثيرة منها يعني في الذكاء الاصطناعي وقواعد بيانات وكذا، وهذه كلها تستأجر أو تقع تحت نوع الاس اي اس.
1: بدليل أنه كل هذه الأشياء

0: الجهاز هي يعني مرفوعة على السحابة هذه، فمتى ما حبيت أني أسحبها أو يعني أشاهدها، ولكن هي تعطي أو تعطى كسعة معينة، وبعد كذا تأخذ، عشان تأخذ أكثر لازم تدفع.
1: هذه طريقتها، أنت بيعطوك مثلاً 2 جيجا بايت، ها، وأنت خلاص لما ترتفع الاعتمادية تعتمد عليها بشكل ملحوظ. هم بهذه طريقتهم في التسويق، ما يعطيك الكونسبت أو الفكرة، ما يبيعها لك، لأنه ما راح أنت بشكل، إذا أنت ما تحتاجها أو الفكرة هذه جديدة ما راح تدفع عليها فلوس. لكن لما تأخذ free version اللي هو النسخة المجانية وتستخدمها، وبعدين يرتفع عندك الاعتمادية عليها، خلاص أنت مبسوط ومتكي عليها شوي، لا شفت تفول عندك مثلا الستورج، والله كل بياناتك هناك، فأنت تقع في منطقة حيرة، هل أوقف وأشيل ملفاتي وقاعد أنظف؟ والله لا، لأنه هو بيغريك، بيقول لك يلا 5 تيرا بايت 36 ريال في الشهر، فأنت بتقول والله خلاص أنا الحين وصلت إلى مستوى من الاعتمادية على هذا على هذا السعة، وأدخل أدفع قيمة هذه السعة ومفيدة. هذا طبعا معظم التكنولوجيا المدفوعة تعتمد هذه الطريقة من التسويق.
0: وكل ما له الإنسان يعني يكون قريب من أشياء افتراضية، من وسائط، من شهادات، من أشياء يعني انتهى زمان الألبوم الصور المطبوع أو الورق أو الشهايد أو المستندات، فالإنسان يبغى يرجع لها في أي وقت في أي مكان في العالم.
1: بالضبط، وهذه من فوائد الخدمات السحابية، ما يعني بياناتك ما تضيع بضياع أو بتلف جهازك، وهذه هي النقطة اللي ذكرناها من بداية البرنامج. الجهاز معرض للتلف، ولكن البيانات لما تحطها في خدمة سحابية وين ما راح تقدر تاخذ فلوس، تقدر تاخذ بيانات، لانه في بالي فكرة الفلوس، لانه هي نفس فكرة الفلوس، انت عندك حساب بنكي، وين ما تروح في العالم عندك البطاقة تقدر تاخذ من فلوسك.
0: صحيح،
1: صح.
0: اذا مستمعين انتهت حلقتنا في خوارزميات، شكرا لطيب متابعتكم، وباذن الله في الاسبوع القادم نتحدث بشكل موسع اكثر حول الخدمات السحابية، لانها جالسة تدخل على مستوى الافراد او الشركات او الجمعيات والمنظمات بشكل افود، ويعطي يعني خيارات في المساحة او في جودة العمل بشكل ادق. شكرا لطيب متابعتكم والى اللقاء.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود. خلك معنا
3: هلا بالطيب الغالي
2: على إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: خلك معنا
5: هلا بالطيب الغالي
4: على إذاعة الرياض.

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا، والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن، وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: تراث ومعمار،
2: هنا الرياض للمكان حكاية. مبنى وزارة الداخلية، مبنى وزارة الداخلية بحي العليا الأيقونة العمرانية الفريدة، والتي شيدت عام 1409 للهجرة 1989 للميلاد بارتفاع 55 متراً، متجسدة على هيئة هرم مقلوب تتوج قمته القبة الملكية، حيث غمر باستخدام الحجر الطبيعي والواجهات الزجاجية المتكاملة ليعرف بتصميمه الذي سبق عصره، وليصبح مقراً سيادياً لحفظ أمن الوطن واستقراره.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. سفير المملكة لدى اليمن يعلن تطهير مضيق باب المندب من بقايا ميليشيا الحوثي الإرهابية. تجدد الغارات الجوية على مواقع تابعة لجماعة الحوثي مستهدفة مناطق في محافظتي صعدة وصنعاء، وأنباء عن انفجارات في عمران. البنك الدولي يشيد بتجربة سدايا بنموذج دولي في حوكمة الذكاء الاصطناعي. وزارة الطاقة تنفذ أكثر من 14,000 زيارة رقابية وترصد 723 مخالفة خلال شهر سبتمبر الماضي. بدء الحركة المرورية على جسر طريق ثمامة الجديد صباح اليوم بعد إنجازه خلال 6 أشهر فقط. جمرك الحديثة يحبط محاولة تهريب أكثر من 51,000 حبة من مادة الانفيتامين المخدر الكبتاغون. اعتماد 4 مارس يوما للمرأة الخليجية بمقترح من المملكة. خبرنا الأخير في هذا الموجز، الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة إثر الحالة المناخية في عدة مناطق في المملكة. نهاية الموجز، دمتم بخير.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الودود. هذا الاسم من تتبع القرآن سبحان الله لا يجده إلا في موضعين فقط من القرآن الكريم، إحداهما قول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والموضع الآخر قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والصفات حينما يقترن بعضها ببعض، بين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بأنه غفور وودود ورحيم وودود، ما أجمل تلك المعاني التي يستشعرها صاحب القلب الحي. أيها الأحبة، صفة ما أجملها ما أرقها. الودود هي على وزن فعول، كثير الود، والود إذا كان من مستغن ولله المثل الأعلى كان جميل، أما إذا كان الود من أحد ضعيف، حينما نقول في عالم الخلق البشر لما يكون الود من إنسان بسيط فهذا ليس يعني محمود، ربما يعتبر تزلف، لكن إذا كان من القادر والقوي ولله المثل الأعلى فإن هذا يعتبر له قيمة في نفوس الخلق عموما. يقول ابن جرير رحمه الله: ودود يقول ذو محبة من الله سبحانه وتعالى لمن أناب وتاب إليه، يحبه الله ويوده. وقال الزجاجي: الود والمودة والمحبة كلها في معنى واحد. قال: ومع ذلك من تتبع المعاني أو المقاصد التي جاءت في هذا الاسم الجميل وجدها تدور في معنيين: أولهما حب الله سبحانه وتعالى ووده لعباده الصالحين، فهذا العبد الذي قلبه يتقطع حبا لله سبحانه وتعالى ولسانه دائما في ذكر الله وفي الثناء عليه، وقلبه وفؤاده يربطه حينما يكون في أي عبادة كحج أو صلاة أو عطاء، يربطه بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله، الإخلاص والإنابة من التوابين، من الصابرين، من المقسطين، من المتقين، من المحسنين. هذا كله لا يأتي إلا حينما يستشعر الإنسان معنى أن الله ودود، والله سبحانه وتعالى لن يجعل ذلك الود ولن يجعل تلك المحبة في قلوب مفسد ولا خائن ولا مستكبر ولا مختال فخور ولا خوان كفور، إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى من عباده ما يصطفي لهم الحب منه سبحانه وتعالى، ثم كما يقول المفسرون حب عباد الله لهؤلاء العباد، يعني يرزقك الله سبحانه وتعالى قبول في الأرض. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبده نادى في السماء، مو في أي مكان، في السماء، إن الله يحب فلان، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان، ثم ينادى في الأرض إن الله يحب فلان ويكتب لك قبولا إن كنت حيا وإن كنت ميتا. بل الأعجب من هذا أيها الأحبة، رغم فقرنا لله سبحانه وتعالى ورغم أن الله هو الغني، بل أن هناك من خلق الله سبحانه وتعالى من يسبح لله ليلا ونهارا لا يفترون الملائكة، ومع ذلك يذكر الله في حق العباد رغم غفلتهم. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين الصالحين، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إن من أبرز ما يميز العرب عبر التاريخ هو تمسكهم بالقيم والمبادئ الرفيعة، فقد عرفوا بالكرم والجود وبالشجاعة في الميدان وبالصدق والأمانة في القول والعمل وبالوفاء بالعهد وبالنخوة والإغاثة.

عنه إن كفه كان دائما ممدودة بالخير، والصدق كان تاج أخلاقهم، إذ كان الرجل يعتز بكلمته ويعتبرها عهدا لا يمكن أن ينقض. فيروى أن العرب كانوا يقبلون الموت ولا يقبلون الكذب، إذ كانت الشجاعة تقتضي أن يواجه الإنسان الحقيقة بكل شرف. ومن الأخلاق العربية أيضا الشجاعة التي ميزت المحاربين الأشداء، كانوا لا يهابون الموت في سبيل حماية الأهل والدفاع عن العرض والأرض، وقد كانت شجاعتهم مقرونة بالحلم والأنات. فليس شجاعا من تتهور خطواته، بل من يحسن السيطرة على غضبه ويعفو عند المقدرة. ومن أروع ما يروى عن أخلاق العرب هو وفاؤهم بالعهود، فالعربي كان يعتبر أن خلف الوعد يجرح كرامته ويخالف شرفه، وكان الواحد منهم إذا أعطى كلمته أو عقد عهداً فإنه يلتزم به مهما كانت التحديات. إن هذه القيم التي تميز بها العرب الأوائل تمثل دروساً لنا وللأجيال القادمة في الحفاظ على الأخلاق، إذ يعزز ذلك من وحدة المجتمع ويثري العلاقات بين الناس ويرفع من قدر الأفراد في أعين الآخرين.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سماء وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
3: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم، ورحب بضيفي الكريم مساعد منيف. يا مرحبا يا أستاذ مساعد.
4: الله يبارك فيك خوي، الله مرحبا مليون، وأشكرك على الاستضافة، وهذه ما هي غريبة عليك كالعادة، دائما أنت كريم في التواصل مع الشعراء، والحقيقة ما هي أول مرة، يمكن هذه يمكن عدة مرات.
3: نعم، أنت بالنسبة لنا من الشعراء الكبار طبعا، وتحوم حولك كوكبه من الشعراء، لأنك صاحب منصة ومنصتك مشهورة، ودائما تحسن اختيار الشعراء. طبعا أنت شاعر من جيل الثمانينات، الجيل المخضرم اللي حضر المجلات، وبعدين يعني تواصلت أيضا معنا على مع الجيل هذا عبر التواصل الاجتماعي. أنت شاعر مشهور يا مساعد المنيف، حنا نحرص عليك وعلى الشعراء اللي مثلك، ودائما نستشيرك، وتعتبرون يعني من أعضاء برنامج صح لسانك. في نبي منك، في الشباب عندي، الشباب مسوين لك إعداد، في طلبات راح نطلبها، يعني ما نخليك بحريتك، ممكن آخر اللقاء نعطيك حرية تجيب قصايد على اختيارك لنا. الشباب يقولون فيه له وطنية قصيرة معجبتنا.
4: أبشر، وطنية قصيرة يقول: يا وطن مهما وطن أقدام ناظر جاءك، والله إن قدر السما بين الجدي والسبة، من على أرضك تزعزع ترعرع. يا وطن مهما وطن أقدام ناظر جاءك، والله إن قدر السما بين الجدي والسبة، من على أرضك ترعرع. تمشي بماك ما عرف ويش الظما، وعدود بيدك منبع يا وطن، يطهر بقاع الأرض تحظى بنائك، بل ولالك وانتما خلف المحاني يطبع، لك محبة لو توزع بل وعر وجواك، ربعت صحراك ورد من الجهات الأربع، من وهبك الله نصر لمعزي اللي جاك، وسس ركونك وتوحيدك وعز يتبع، سلسلة تطوير تسبق للزمن بنشائك، ورغد عيش كل من جالك بخيره يشبع. سلامك.
3: تسلم تسلم، صح لسانك على هالقصيدة الجميلة.
4: صح. الله

0: جميل. وش المنهج اللي انتهجه شاعرنا مساعد منيف حتى يحظى بكل ما شاء الله الجماهيرية والتقدير والاحترام؟
1: والله أخوي أبو متعب، هذا أول شيء الشيء ذا توفيق من الله، وأنا والله ما بحس عن أضواء لكي يعني أن أجد جمهور، أو بالعكس أنا أحاول أني أقدم شيء سواء بالشعر أو باستقطاب الشعراء المبدعين ولا المبتدئين. طبعا أنت تعلم أن هل علينا جيل ما شاء الله مبدعين جدا، بس فيهم نوع التشابه، لكن سبحان الله والله لما نسمع لهم نجد أن فعلا الجيل هذا هو الجيل الذهبي للشعر. عشان كذا أنا وضعت المنصة دي لاستقطاب الشعراء. فكان والله مروا شعراء كثيرين وجميلين، والآن إن شاء الله أنهم راح يوصلون بإذن الله قريبا.
0: جميل، ولكنك يا مساعد منيف ركزت على موضوع نوع التشابه، حتى علقنا معك مرة وقلنا وكأنك تقول إن الشباب بينهم تشابه مصنعي. أنت كيف ترى هالجانب هذا؟ هل هو جانب إيجابي؟
1: والله شوف، بالنسبة للجانب الإيجابي أنا أقول الإبداع موجود، ولكن لما تسمع فعلا الجيل هذا ما تجد الشاعر زي الشعراء اللي سبقوه، يعني شعراء الجيل الماضي وجيلنا، تجد كل شاعر خط واضح، بصمة معينة، صح حسن. ولا لا؟
0: نعم.
1: الآن الشعراء كلهم مبدعين فعلا، ولكن ما تجد يعني شخص منتهج نهج يخصه. تشابه المواضيع ربما يكون هذا هو الشيء اللي يخليهم يكونوا متشابهين في نصوصهم، ما يعني تكرار الفكرة وتشابه المواضيع.
0: معناه إن فيه مدرسة أثرت بهالجيل هذا لذلك طلعوا متشابهين في نظرك كذا؟
1: ممكن. إن أنا أقول لك بالنسبة للمدرسة، المدرسة هي الثقافة في الزمن هذا، الثقافة برضو لها دور، برضو اللهجة الآن ما هو أول، كان حتى كل شاعر المنطقته لها بصمة.
0: نعم.
1: الآن استخدموا اللهجة البيضاء في كل المفردات، صار فعلا كثقافة علمية، ثقافة بيئية للمحيط اللي حوله، وصاروا متشابهين فعلا.
0: جميل، يعني أنت عزيت الموضوع هذا لأنهم ربما يكونون تأثروا بمدارس متشابهة، ثم أن اللهجة البيضاء اللي يتكلمون به معظم السعوديين أصبحت هي المنهج اللي يبرزون به الشعراء قصائدهم، هذا ما قصدته؟
1: نعم صحيح، يعني قليل أبو متعب تجد شاعر
0: تعرفه من لهجته، يعني
1: الإبداع مبدعين، لكن تجد شاعر يعني وضع له بصمة تخصه. فالزمن هذا كلهم والله مبدعين، يعني أنت إذا سمعت يمكن أنا أحيانا أقول إحنا الجيل الأول خلاص، يعني بالنسبة لقصائدنا سواء اللي استخدم السريالي أو السهل الممتنع نتحفظ عليها، ونحاول أن فعلا نسمع الشعر الجديد مع هذا الجيل الجميل. قلت لك إن الآن الشعراء في العصر هذا صغار السن جدا جدا جدا في قمة الشاعرية والثقافة العالية.
0: جميل، راح نجي على الموضوع هذا، لأنك أنت أيضا طرحت مدرسة يعني هي مكتوب عنها كثير، راح نناقشها، اللي هي السريالية، بعضهم قال كذا وبعضهم قال المقصود منها التجديد، تجديد المفردة ووضع الغالب الشعري على المبدأ القديم اللي هو الوزن والقافية والبحور وما هنالك. دعنا نسمع من شاعرنا الكبير مساعد منيف مناهل الأدب، وش هي هذه من أهل
1: العلم؟
0: هذه هذه كأنها تعليمية.
1: نعم هذه تعليمية، أما يعني تعليمية هذه زي ما تقول خارطة الطريق الهجشي الشعري.
0: جميل.
1: اللي جعلني الآن يعني أتكلم عن هذا الجيل الجميل والرائع والشعر. أقول شحت مناهيل الأدب والشغف وين؟ شحت مناهيل الأدب والشغف وين؟ معاد الهجوس القصايد تجول في ذاكرة من كان في عام 2000 السبق له على الفرايد مخول، كان القلم ينزف حروفه دواوين وضاع ثمار سنيننا عام الأول. واليوم اليوم فلكان الفكر يدرجه لين وصل الكواكب والنجوم يتسول وسط المكاتب للعناكب عناوين صروح الأدب كم تفتقد للممول ولا فيه فكرة تعصر الفكر وتزين كل الكلام اللي نقوله مقول. سلام.
0: تسلم. كل الكلام اللي نقوله مقول.
1: الآن صارت الفكرة شحيحة، أي شخص يطرق فكرة أو قصيدة تجد قد سبقوا ناس، لذلك أنا أقول ما عاد باقي في الجزل والشعر غير الاقتباس من قول أبو تمام ولا قول أبي سلمى زهير أحد دني حكم حروفها لو ما ابتكرها لا مساس، واحد تتبعها مثل تبعها كثير مع البصير، فتجد في اختلاف الحبكة لكن الفكرة قديمة قد سبقونا عليها حتى شعراء جاهزية.
0: جميل. أنت وضعت عنوان القصيدة هذه مناهل الأدب، وكما نعم. تعلم المناهل هي المياه اللي مو لازم تكون وفيرة ولكنها تكون صافية وعذبة.
1: نعم.
0: تعتقد أن الصافية العذبة القليل ممكن أنه يكفي عن السرد الطويل الممل مثلا؟
1: والله شوف في والله سرد طويل ممكن النفس الطويل في شعراء، كل ما قال القصيدة كل بيت أجمل من اللي قبله، في شعراء لا والله يعني يعتمد على الكم، فأنا من الناس اللي صراحة أعتمد على دائما الاختصار، يعني يصيغ النوادر بيت عن حشوت البيتين، ليش أنا أكتب لي بيتين وأنا أقدر أصيغ لي بيت واحد يختصر الشيء ذا، سواء يختصر ممكن الشخص يكتب 8-10 أبيات عن شاعر آخر طرقها بطريقة ثانية وصيغة ثانية إلى 20 بيت، كل شاعر فكره وحبكته وعدم الحشو تراه هو اللي يجعل القصيدة دائما تجي مليئة بالنضج وبالاختصار، لأن المضمون كتب باختصار.
0: جميل.
1: ممكن في شاعر يكتب الفكرة هنا في بيت ويكتب فكرة ثانية في بيت، أنا أقدر أوظفها في بيتين، هذا في البيت في الشطرين فكرتين.
0: جميل. خلنا نروح شوي الجيل 80 وهي قصيدة نبي نسمعه، وليش تذكرت جيل 80؟
1: هذه مداعبة لزملائي جيل 80.
0: جميل. أنا حرضوني عليك بصفتي من جيل 80 ترى يا مساعد.
1: كلنا من جيل 80، فلذلك حتى أذكر الأستاذ والشاعر الغنائي جميل المسي بالخير أخوي أبو ناصر عبد الله رشود البارح يقول أجمل ما وجدت إنك وضعت لنا عذرا، يقول فأنا أقول من كان لحيلة نحتال لا يعترف.
0: جميل. وصيتنا يعني.
1: أقول جيل 80، جيل 80 كيف الحال؟ مجرد مساءلة وبشروا مني باقي.
0: نعم.
1: جيل 80 كيف الحال؟ أنا معاكم ترى موجود، كبار بالعمر والأفعال، حفظ المبادئ بعصر الجود، نسعى نكافح بحال ومال يا كثر ما نبذل المجهود، عشنا ثقافة 3 أجيال حبل الوصل بيننا ممدود، وزرع الثقة داخل

0: الرجال ما تزعجه لو قال العود، ومن كان لحيلتين يحتال لا يعترف والأجل محدود. سلام عليكم.
1: من كان لحيلتين
0: يحتال لا يعترف والأجل محدود.
1: جميل.
0: لا يعترف بالأحمر.
1: نعم، جميل جميل جميل. عطنا رؤيتك عن شعراء الثمانينات.
0: هو يا أخي شعراء الثمانينات، أنا ما أتكلم عن جيل الثمانين إنما الشعراء، لا إحنا مواليد الثمانين وممكن من أواخر الثمانين.
1: نعم.
0: لكن قل لي أن لحقنا على أواخر التسعين الجيل الذهبي والشعراء المعروفين، وما يخفونكم كلكم وما زال حتى الآن وهم راسخين في أذهان الكثير سواء شعراء أو أصحاب ذلك وهم متلقين. طبعا اللي لحق على المجلات في زمن تواصل ومختلف لا يخفاهم الأسماء دي، ذا أسماء ذهبية ذلك أبو متعب يمكن لا تخفاكم جميعا، والكثير كررها وأنا ممكن كررتها في حلقات سابقة.
1: جميل جميل. غاوية الهقوات.
0: غاوية الهقوات.
1: أيه.
0: غاوية.
1: نبي نعرف نبي مساعد مشكلتكم أنتم الشعراء المبدعين، يعني أنتم فئة المبدعين دائما تجيبون القصيدة تكحموننا بالقصيدة، ما تعطونا مقدمة، ممكن صار له حدث، ممكن صار له موقف، ممكن شيء.
0: والله شوف بعض القصيدة تتكلم عن الناس، يعني زي غاوية الحقوات هذه شيء واضح. وبعض القصيد لا ممكن ان لها موقف، لكن هذه جاءت كما هي ويتكلم عن شيء يعني يتعلق برضو بالشعر وبالشاعر وبمعاناة الشاعر. يقول يكفيك يا غاوي الهقوات عقل النبيه، يكفيك يا غاوي الهقوات عقل النبيه، ضميرك الحي لا عود على مرجعه، لا تنتظر للجواب من السؤال الوجيه، أحيانا الصمت فيها الأجوبة مقنعة، واللي يسوق الخطاوي في وصوله متيه، آخر محطات عمره هجرة المقطع، عنده رصيد الرهين دراج من يشتريه، ومشاعر بعثرة وإحساس من يجمعه، وقلام وحروف ووزان وقاف سفيه، حصاد زرع الثقة في الصدمة المفجعة، لو والشجر كلب شر ما ظل اللي يجي، تلقى الحمام افتقد غصن ولحن يسجع، معاد تندى جباه الحفظ ما بلوجيه، تبين لك في الشدايد طيحة الأقنعة، تنتين تبقى الخاطر كل رجل نزيه، الكلمة الجارحة وصدها الموجعة.
1: يا سلام عليك يا سلام عليك، صح لسانك يا مساعد بن منيف.
0: صح.
1: في برنامج صح لسانك لازلنا في خارطة شاعرنا الكبير، خارطة طريق مساعد منيف. اليوم أنا يعني وضعي مربك شوي بين مساعد منيف بالدوادمي وبين المخرج محمد منيف من شقرع، ما أدري كيف أرضيكم اليوم.
0: تشرف فيه والله أخوي محمد، تشرف فيك وأنت بلا. وأنا أعتقد أن آخر لقاء كان أخونا عبد الخالق ولا لا؟
1: عبد الرزاق الحمدان. نعم.
0: عبد الرزاق.
1: أي نعم. الزميل عبد الرزاق الحمدان أظن آخر لقاء لعنا معنا. مساعد فيه لغط حول قصيدة لك حقيقة، إحنا بنحاول نستدرجك لأنك أنت حطيت بنت اللواء. طبعا لو حطيت تفضل عطنا القصيدة خلنا نسمعه وبعدين نسمع رأيك فيه.
0: يعني بالنسبة لبنت اللواء يمكن صار عليها بعض التأويلات أو المسألات، يعني لو تحب أني أوضح لك أو أقول القصيدة وراح تتضح من خلال طبعا هذا الوضع.
1: أنت دائم تقول لنا أعطيكم القصيدة ويتضح المقصود ونسرح بقصيدتك وننسى، ما أدري وش قلت وش تقصد.
0: لا هذا إن شاء الله هذا شيء واضح، يعني اللواء طبعا قصدي ما هو على المسمى طبعا الوظيفي أو فإحنا كبيئتنا وبيئتنا الأصل في الجزيرة العربية جميعا الكثير تجده من صغره وش يقول

0: إذا تكرارا لا لا لا طبعا المشاغبة وكذا فتجده يقول لا لوا لوا يلويك
1: أي نعم هو اللي يحترمك إذا كان ما يبي يقول لك لا يقول مالك لوا
0: لا أو فهذا لما يقول لوا أحيانا حتى يقول لوا أني شد حلقك أو كذا فلذلك أنا وضفت الشيء هذا ووضحته
1: جميل.
0: فالبعض يسألني يقول كيف تتجرى أنك تقول الكلام ذا بنت اللواء طبعا
1: أنت بس عشان
0: ما له علاقة بالمسمى الوظيفي ولا بسعادة رتبة لواء أو أي شخص كلهم الاحترام والتقدير
1: أي واضح أنه بنت اللواء مثل بنت الدمعة بنت الشفة بنت بس أنت قلت بنت اللواء ما قلت بنت لواء لو قلت بنت لواء ممكن
0: نعم لكن بنت اللواء اللواء هو طبعا هو مثلا يقول لواء يرويك او كذا
1: نعم
0: ولما لما يكبر
1: مالك مالك لواء كلمة مالك لواء نعم
0: نعم
1: خلنا نسمع خلنا نسمع وبعدين نحاكمك محاكمة أدبية
0: يا سلام يقول يا هي يا هي اللي سولت لك نفسك تخيل المزون اللاح لك براق لا تهوي مثل نجم هوى أنت مع مساعد سما ولدة عيونك لدون الصاقبة للاقبة وبليس يغوي من غوى شاعرك يا المترف اللي سولت لك نفسك تخيل المزون اللاح لك براق لا تهوي مثل نجم هوى أنت مع مساعد سما ولدة عيونك لدون الصاقطة للاقطة وبلي شغوي من غوى شاعرك لو شاف الجفا وقفا ولا لد العيون يطري العشاق التلاقي متحف عيونا الجوا حاشمك عن موعد لقاء مع هدر من لا يستحون ومستحوذ طهرك مع المالوف عن طردة الهواء ويستنشق انفاسك رحيق ويسمع بصوتك الحون ويستنسخ طيوفك عبر فنجال دلة لستوى احسم ذهابك عن ايابك واهزم احشود الظنون شد الرحال ارحل ولا ترجع النية من نوى لو طبت معي اطيب لك وانغبت عفت المعرضون بيني وبينك ما يسد حلوك يا بنت اللوى
1: دخلت المشكلة بنت اللواء هذه ترى واردة يا مساعد في كثير من الأدب العربي بنت الدمعة بنت الشفة الكلمة بنت الشفة بنت العين الدمعة أتى ببنت العين كما يقال يعني سابقا أنت ابتكرت أن الموضوع هذا مشكور يعني بصراحة
0: نعم في ضوء شيء أنا كمان يا وضفته على عيون الجوا
1: نعم هذا اللي كنت أسألك عن متحف عيون الجوا
0: نعم يعني شاعرك لو شاف الجفا والجفا ولا العيون يعني شام وقفع عن الوضع لا في في في عشق عذري وفي عشق عكس ذلك فلما شاعرك لو شاف الجفا وقفا ولا لد العيون يطري الشاقة التلاقي صخرة عيون الجوا أو متحف عيون الجوا طبعا هو الآن
1: ليش ما قلت
0: ليش موقع تراثي مشبوك اللي هو الصخرة اللي تلاقون فيها عنتر وعبلة
1: إيه ليش ما قلت صخرة عيون الجوا عشان نفهمها أكثر يعني نروح للقصة القديمة
0: أنا وضفت التوظيف الجديد لأني وجدت أنها صارت موقع تراثي وتابع المتحف فلما أوظف التوظيف هذا أجعل التأويلات تختلف عليها لأن الشعر ما يجي بالسهولة أنك تبسط كل شيء والآن الجيل هذا ما يعرف صخرة يعرف متحف أكثر لأن الآن كل دائما يعرضون عنها ترى برامج وتجد الكثير من الشعراء والمشاهير يصورون عنده ويشرحون لمتابعينهم هذا الشيء
1: جميل بس حنا كنا بحاجة مثلا مسلسل يصور الصورة هذه وتكون ترسخ بذهان الأجيال أكثر يعني زي ما أرسخت كثير من المسلسلات التاريخية أعطت صورة جميلة عنها.

0: أسلافنا. خلنا ننتقل يا مساعد القصيدة، الشباب متحضرين لك زين تراهم.
1: نعم.
0: أي نعم أشوف. بس في أشياء عطوني إياها قلت لا خلونا ناخذ أول بأول. غفال بعض الحلال. غفال.
1: غفال بعض الحلال. هذه طال عمرك طبعا بما بصفتي أنا صاحب منصة يجوني كثير من الشعراء. هذا من الناقلين. فيقول له القصيدة، قصيدة شاعر معروف، وأحيانا أنا أعرفه وأحيانا يمكن أجهل اسم الشاعر ويجيب نصوص جميلة. فلما أسأله البعض يقول ما أعرف شاعرها يستحي، والبعض لا قلت له صح إنسانك قال صح بدنك ومشت على أن شاعرها. فتكرر الشيء هذا عندنا أصحاب المنصات في منصة تيك توك وليكس، لذلك حبيت أني أتكلم عن الشيء ذا.
0: جميل.
1: قلت معادل الشعر واهس، معادل الشعر واهس بالضمير الملول اللي من أول يغني لي على فاكته، كثرة كبار المشاكل مع قليل الحلول، وشعيل حمل الثقيل وزاد عن طاقته، وغفال بعض الحلال اللي يصور ويجول، قفت عليها الحناشل جات مستاقته، لو كل جزل المقاو اسم من ابو اسمه ينول، ما اعطوا مجال الحرامي يدعي ناقته، يا بايعين الضمايل مشترين الفضول، نصيحة مجرب عيون الزمن نصيحة مجرب ظروف الزمن، عاقته لا يغركم غطرفات اللي تدق الطبول، ما كل صوت لها الأسماع مشتاقته، توبوا من أفعالكم لا تسجون الخيول، توبوا من أفعالكم لا تسجون الخيول، درب على غير وجهه تنقطع ساقته، كم ضاع بين العواصف مع جروف السيول، جزايل الغاليات أمست السراق. سلامتك.
0: جميل. هذه السبب اللي خلاك تقول غفال بعض الحلال، هو الغفال اللي ما هو مسوم ما عليه وسم يدل على هذا.
1: نعم صحيح. هذا
0: جميل.
1: يعني ممكن واسم الشاعر، ولكن مع ازدحام الشعراء وازدحام النصوص فتجد ان كل واحد يجيب بنص على ما يعني بنص اعجاب، ولا حتى يقول انه الشاعر فلان حتى لو يعرفه.
0: جميل. على السريع مساعد، في أحد الشباب يسأل يقول كثير من الشعراء، هو لاحظ طبعا القصيدة اللي قبل القصيدتين اللي قلتين هذولي، أنك قلت أحيانا الصمت في أحد الأبيات.
1: نعم.
0: يقول كثير الشعراء يتحدثون عن الصمت، هم أكثر الناس اللي يقولون ويحكون ويتكلمون ويقولون قصايد، بعد ما يرضون بالكلام يقولون قصيد، وش ترد عليه؟
1: نعم. أقول إنه فعلا الشعراء كثير إنهم، لكن يتكلم يوظف الصمت دائما. شوف الشاعر لسان البيئة اللي حوله، ما هو ضروري إنه يكون يتكلم عن نفسه. هو ذكرني الآن على فكرة نص. هو الآن ذكرني نص، يمكن من النصوص على واخر في يتكلم عن الصمت.
0: جميل، لأنه ما بقى معنا وقت طويل. تفضل.
1: نعم. يقول يا زمان الصمت ما للهرج قيمة، صدت عيوني بعد ما النفس طابت، العزيمة تجترد برض وخيمة، قفرها محتوت ما بعرق نابت، حلمي المدفون لو نادت حليمة، منجبة أحلام لين أحلام جابت، الظنون اللي تسوق أقوى عزيمة، سلم التقرير والهقوات خابت، والقلوب المعشبة عادت هشيمة، والرموش من أعين الشمات شابت بعد ماتت، فالمهد فرحة يتيمة، كل عشاق الولع قفت وتابت، والهدف لا طاح من يمنى عظيمة، لا تقول قريبة هلي وصابت، كثر الله خير أبو نفس كريمة، وضح المضمون والمضمون ثابت، انتهى الطاروق يا مال الغد.

0: يعني ما اشكل لك خط القيفة ان شاء الله. سلام.
1: جميل جميل. نبي قصيدة ختامية.
0: قصيدة ختامية يا حبيب اخوه. يقول شيء من نسج الخيال، شيء من واقع تجارب. كل ما نتعب على الفكرة ونكتبها قصايد، لو تمثل غيرنا في قولنا سالي وطارب، ما كسبنا إلا الهموم اللي على رجم النكايد. الشعور أثناء الكتابة مثل بردان العقارب، لو ضلوع تنحطب خلى محانيها وقايد. والمشاعر ما تقيد في مثل سدد وقارب، للكفاح اللي حصاده نقص في سوق الزوايد. ما بقى باسم استراحات الحياة إلا محارب. يا محارب من تحارب والوضع واضح وسايد، احمسوا ماضيكم المقفي مرحان المضارب، واشربوا حاضركم الحالي من سلوم وعوايد، واشذبوا الأفعال من هو عابث في شد مارب، وارفعوا من قمة طويق الفخر وافعال قايد. من مع السترة تجاه ومن مع البحر قارب، ما انتظر للمنقذ اللي موقفه دائما محايد من كثر لمع السراب، وقل عذبات المشارب من صدر العذب في مجلس الشعين البنايب.
1: يا سلام عليك، صح لسانك مليون يا مساعد منيف. أعزائي المستمعين، لم يتبقى لنا إلا أن نشكر شاعرنا الكبير مساعد منيف من الدوادمي، وهذا طلع العمودي. يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انتر شعورك في سماء وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: خلك معنا
7: هلا بالطيب الغالي
6: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

كانت عودة، كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض نبض الوطن.

مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج اشياء كثيرة وعبر اثير اذاعة الرياض. كالعادة جمعة جميلة نلتقي فيها من جديد، وجمعتنا اليوم أحلى مع الأفراح مع الإنجازات اللي عشناها هالأسبوع مع كل نجاح سعودي نفرح فيه ونفتخر بأبطاله. يا هلا وسهلا بكل اللي يسمعونا من كل مكان حول المملكة، هلا وسهلا ومرحبا.

حيا الله كل اللي يسمعونا من مختلف مناطق المملكة وين ما كنتوا الليلة، حياكم الله معنا واسعد الله اوقاتكم بكل خير. موعدنا معكم يتجدد من 7 إلى 9 مساء، ساعتين نجتمع فيها على السوالف الحلوة، على المعلومات الجديدة، على التحديات الممتعة، والأهم مشاركاتكم وأصواتكم اللي تعطي برنامجنا روحه وجماله. حلقتنا الليلة فيها مساحة للخيال الكبير والأفكار، وبنشوف مع بعض كيف بنسمع مع بعض كيف ممكن نفكر في حلول جديدة لتحديات نعيشها كل يوم، ويمكن نسمع منكم أفكار تستحق أننا نحولها إلى واقع. تقدرون تسمعونا عبر أثير إذاعة الرياض، كذلك تتابعونا من حساب الإذاعة على منصة إكس أو من خلال تطبيقنا المميز سعودي راديو بلس. وطبيعي طبعا يا جماعة، طبيعي طبعا والطابع أوكي خلاص معلن، خطوطنا طبعا أكيد مفتوحة من الآن، وننتظر اتصالاتكم، مشاركاتكم الحلوة وتفاعلكم اللي تعودنا عليه في كل حلقة برنامج. أشياء كثيرة منكم ولكم، فيهمنا أنكم تشاركونا على الأرقام اللي راح أقولها الحين. يلا جهزوا جوالاتكم يا جماعة عشان جاء الوقت اللي أقول في أرقام البرنامج اللي من خلالها نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم. يلا أكيد متشوقين نسمع صوتكم ومشاركاتكم، فتقدر وتقدرين تشاركينا على 01-38-11-7991. ومو بس هذا الرقم اللي نستقبل من خلال اتصالاتكم، كذلك تقدرون تشاركون على 013-811-7992. واللي يقول ايش السالفه مفتاح الخط 013، خاصه الناس اللي اول مره يسمعونا، برنامج اشياء كثيره يبث كل جمعه من 7 إلى 9 من استديوهات الاذاعه بالدمام، ومعكم من خلف المايك سعود العقيلي. مره ثانيه ارقام البرنامج اللي حاب وحابه تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. الممتع يعني صراحة في الإذاعة أن ما تشوفوني ولا أشوفكم، فأنا ما أدري أنتوا وش قاعدين تسوون، وأنتوا مو شايفين أنا شلون قاعد وكيف الوضعية، يعني مو متربع، لكن يعني ما أخذ أريحيتي في البرنامج، المكسر قدامي، اللابتوب قدامي، الجوال على يميني، ورقة أسجل فيها طبعا أسماءكم اللي أسعد بها كل جمعة. فهذه الميزة الحلوة تخلينا نتخيل أجواء بعض، طبيعة الموقف اللي إحنا فيه الحين، في اللي ماسك خط ورايح سفر، في اللي راجع ديرته، في اللي قاعد في البيت، اللي في مداوم في مكتبة مثلنا مثلا، فيه اللي في المطبخ يعني متعتها أنها يعني تحرك في القدر وتضبط بهاراتها ونفسها الحلو وهي تسمع الإذاعة وتشاركنا أحيانا. فكذلك اللي قاعدين باستراحات شاليهات غيرها، يعني التنوع الجميل اللي قاعد يصير في هذه اللحظة حول المملكة، وخاصة الناس طبعا العزيزة والغالية اللي تسمع برنامج أشياء كثيرة. أسعد بكم من كل مكان يعني، واستمتع صراحة لما أشوف الاتصالات من الرياض، من الغربية، من الشرقية، من الشمال، من الجنوب، يعني تنوع جغرافي مميز في المملكة العربية السعودية. واللي يميز البرنامج ان التنوع هذا موجود فيه، يعني يجيني اتصال من الرياض، فجاه من جده، بعدها شوي من طريف، شوي من الجوف، شوي من الباحه ويا زين الباحه، ونرجع مره ثانيه على الشرقيه الجيرانيه.

هلا وسهلا فيكم اللي من الدمام واللي من الحسا واللي من سيهات والقطيف وراس النورة والخبر طبعا الله والجبيل طبعا ما ننساه عشان ما يزعلون. فأكيد أسعد بالجميع على الأرقام 013-811-7991 أو 013-811-7992 والاختلاف بين الرقمين آخر رقم الأول ينتهي بواحد والثاني ينتهي باثنين. تصدقون إذا المايك مو قدامي ومو قاعد في الاستوديو أنا آخر واحد ممكن تتوقع منه أنه يسولف، بس خلي المايك قدامي يعني عادي جدا ساعتين كاملة سوالف ونقضيها، يعني دعوة وناسة يا جماعة، والإذاعة لها رونقها ولها تميزها، فالتجربة مختلفة. صح صلاح؟ صح؟ صح؟ قول صح. يسمعونك قول صح؟ ما يسمعونك؟ طيب كل التحية أكيد لفريق العمل اللي شاركنا حلقة الليلة، من الإعداد ياسمين سهيل، وفي الإخراج كالعادة يا سادة صلاح المطاوعة. وهل يخفى القمر من الإعداد والتنفيذ والتقديم سعود العقيلي. فالأغاني اللي بتسمعونها اليوم الفواصل وغيرها من عندي، يعني اللي يعني مو عاجبتكم ترى ذوقي مو ذوق صلاح، فعشان كذا يعني من الحين عشان ما تزعلون من صلاح، تزعلون ازعلون مني أنا. جاهزين لجمعة جديدة؟ يلا كالعادة نبي نبدأها طاقة جميلة بابتسامة بتفاؤل ونعيش مع بعض ساعتين فيها من المتعة والفايدة والسوالف واشياء كثيرة. ترى على فكرة لسه ما بدينا. طيب نروح وياكم لانطلاقة حلقتنا لليوم، ودائما نحاول ان الانطلاقة تكون مليانة تفاؤل وروح حلوة، وهذا اللي يعجبني في البرنامج. يا زين فرحة النجاح، هذه انطلاقتنا لليوم. يا زين اللحظة اللي تشوف فيها تعبك جهدك طموحك يتحول لإنجاز قدام عينك، وأجمل من فرحتك بنجاحك انك تشوف الناس اللي حولك يفرحون معك ويشاركونك هاللحظة ويحسون ان انجازك بعد إنجاز لهم. وهذا بالضبط اللي عشناه قبل أيام مع منتخبنا السعودي، الله يوم حقق الأخضر كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه، لكن بعد طول انتظار. يا زينها من فرحة ويا زينة من إنجاز، شفنا الفرحة في عيون اللاعبين، شفنا الجماهير تحتفل، شفنا الشعب كامل يشارك أبطالنا فرحتهم وأصدقاء من الدول الشقيقة. جميلة رجعت الذكريات الحلوة والانتصارات والإضافة الكبيرة في هذا الإنجاز للرياضة السعودية. هذه الفرحة ذكرنا بشيء جميل في حياتنا، أن لكل إنجاز قصة، وراء كل نجاح تعب ومحاولات وصبر وإصرار، ولحظة الوصول تستحق يا جماعة كل هالفرح. والنجاحات حولنا كثيرة، طالب يحقق التفوق اللي كان يحلم فيه، موظف يحصل على ترقية انتظرها، شاب يبدأ مشروعه الأول، أب وأم يحتفلون بنجاح عيالهم، أو شخص يحقق هدف كان يسعى له من سنوات. كلها لحظات تستحق الاحتفال، وكلها تعطينا دافع نكمل ونسعى لإنجازات أكبر، والأجمل أننا نفرح لنجاحات بعض، نشجع بعض، نبارك البعض، نحتفل ونكون جزء من اللحظات الجميلة في حياة الناس اللي نحبهم. وعلى مستوى وطننا كل نجاح سعودي له فرحة خاصة، لأننا نشوف فيه اسم السعودية يرتفع، ونشوف عيال وبنات وطننا يحققون إنجازات نفتخر فيها كلنا. عشان كذا خلونا نعطي نجاحاتنا حقها من الفرح، ونحتفل بكل خطوة تقربنا من أحلامنا، ونشارك الناس أفراحهم، ونخلي كل إنجاز جديد دافع لإنجاز أكبر. مثل ما فرحنا بأبطال الأخضر ورفعهم للكاس، بإذن الله نفرح بإنجازات سعودية أكبر وأجمل في كل المجالات. ألف مبروك لمنتخبنا ولقيادتنا ولشخصنا.

للاتصالات. ويعني انا بشغل الاغنيه هذه بتقولون لا تراك متاخر من زمان فايزين وخلصنا وخلاص واحتفلنا، لا الفرحه دوم ان شاء الله. لكن سبب اني اشغل الاغنيه هذه يا جماعه، الاغنيه خطيره، فيها كميه قوه وروح وفرحه ما تتخيلونها. فنسمع عايض وش يقول.

0: الله الله عليك يا عايب يا حريق أنت والله العظيم يا جماعة. الأغنية كذا تجيب القشعريرة تجيب فخر. وعلى فكرة الأغنية هذه ذكرتني فرحة عشناها قبل فترة بسيطة لما أعلنوا كأس العالم في السعودية 2034. تذكرونها يا جماعة ولا لا؟
1: Saudi Arabia.

0: لا لا لا لا، الله عليك. يا هلا وسهلا فيكم من جديد في برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض. خلونا نروح لسالفة حلقتنا لليوم. وش السالفة قبل ما أخذ أول اتصال؟ عشان المتصل لما يعني مو المتصل، هو معانا على الخط الحين، لكن اسمع السؤال لأن أفكر على طول، لأني باخذ الإجابة منك دايركت مباشرة. تمام، باخذكم الليلة لعالم الخيال شوي. خلونا نتخيل نشوف وين ممكن توصل أفكاركم. الحين إحنا بعيدا عن الإنجازات والأفراح، احنا في عام الذكاء الاصطناعي، كلنا نسمع عن شيء اسمه ذكاء اصطناعي، نشوف كيف صار يدخل في تفاصيل حياتنا من الدراسة العمل الى الطب والتقنية، حتى الاشياء البسيطة اللي نسويها كل يوم. واليوم صار يساعدنا نكتب، نصمم، نبحث، نحل مشاكل، ننجز اعمال كانت تاخذ منا وقت وجهد كبير جدا. وفي حلقة سابقة كنت اسألكم الذكاء الاصطناعي بالنسبة لكم نعمة ولا نقمة، لكن اليوم سؤالي مختلف. أبغاكم تتخيلون معي لو كان عندك ذكاء اصطناعي بقدرات استثنائية، مثلا تقدر تطلب منه يحل لك مشكلة واحدة أو يتعامل مع تحدي تواجهه في حياتك، وش بتختار هذا التحدي اللي تبي تحله؟ يمكن واحد يقول أبي يحل مشكلة الزحمة، يخليني أوصل لكل مكان بدون انتظار، ويمكن لا صعبة صراحة، عاد ذكاء اصطناعي مو طيارة. يمكن طالب يقول أبي يشرح لي أصعب مادة بطريقة أفهمها من أول مرة، وهذه على فكرة صايرين يستخدمونها كثير. موظف مثلا يتمنى ينجز عنا المهام الروتينية، المهام اللي يعني خلاص ما فيها إبداع، ما فيها فكر، ما فيها شيء. واحد ثاني يبيه يرتب حياته ومواعيده وغيرها وغيرها من الأفكار. فسالفة حلقتنا لليلة، لو تقدر توظف الذكاء الاصطناعي لحل تحدي واحد، وش بيكون هذا التحدي؟ وش المشكلة اللي ودك تلقى لها حل من خلال الذكاء الاصطناعي؟ هذه السالفة. حلوين حلوين، يلا نشوف الجواب. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا وسهلا.
1: أهلين، معك ديما.
0: ديما،
1: أيه.
0: ونعم يا ديما، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: توهقتي بالسؤال صح؟
1: أي مرة توهقت والله.
0: من وين تكلمين أول شيء ديما؟
1: أكلمك من خبر.
0: أهلا وسهلا بالجيران، يا مرحبا.

0: ديما
1: لبيه
0: لبيتي في منها. ديما قولي لي وش التحدي اللي بتحلينه بالذكاء الاصطناعي؟ يلا.
1: والله انت ذكرت شغله انه تؤدي عني المهام، بالنسبه لي اغلب شغلي في الاكسل.
0: في الاكسل؟ اوه عاد فنان الذكاء الاصطناعي في الاشياء هذه.
1: لا لسه مو وظفها في الاكسل.
0: حرام عليك، يعطيك ملف كامل بالاكسل مرتب وجاهز. لا بس مو برمجة.
1: كوني في الاداره الماليه فبيانات سريه صعبه.
0: هلا بالدراهم، هلا بالفلوس. فلوس رايحه فلوس جايه، فلوس رايحه فلوس جايه. انت تصرفين ولا يعني
1: بالضبط
0: تحسبين
1: الايداعات؟ أيوة. تحويلات. ايوه حوالات وايداعات.
0: حلو حلو. صلاح بالكنترول بعد ما تخلص ديما اعطها رقم حسابي. يعطيك العافية يا ديما. طيب أول مرة تشاركينا صح؟
1: اي والله أول مرة.
0: وإن شاء الله دوم.
1: إن شاء الله
0: يا رب. طيب عارفة فكرة البرنامج ولا؟
1: عارفتها.
0: اي طيب، هي يعني مو أول مرة تسمعينا بس أول مرة تشاركين صح؟
1: بالضبط. اي صح.
0: حلوين. طيب خلصنا من سالفتنا، الحين وين نروح؟ الو
1: وين نروح؟
0: اي واضح واضح واضح انها متابعه.
1: لا والله متابعه بس تذكرني في الجمله.
0: نروح نلعب.
1: اي بالضبط، بس الجمله حقتك ما ادري نسيتها.
0: شيلوها شيله،
1: شيلوها شيله. مع سعود الليله.
0: بالله ايش قالت؟ مع مين؟ مع مين؟
1: بسم الله. شيلوها شيله مع سعود الليله.
0: لا لا، اللي معك ايش قالت؟ مع مين؟
2: مع عيال العيله.
0: مع مين؟
2: عيال العيلة.
0: عيال العيلة، شيلوها شيلة مع عيال العيلة. حلوة. يلا قولي.
1: يلا شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
3: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحق.
0: سين، جهاز يسجل الاهتزازات الزلزالية. طوط طوط طوط. يلا
1: عرفتين.
0: شين شين. يلا شين. الشخص اللي يكتب الشعر مين؟
1: شاعر.
0: شاعر. دال أداة تثبت الأوراق بدبابيس معدنية.
1: دباسة.
0: واو، وحدة قياس القدرة الكهربائية.
1: واط.
0: واط. راء، الشخص اللي يكتب الروايات.
1: راوي.
0: خاء، أداة تثقب الأوراق.
1: خرامة.
0: خرامة.
3: هيا
0: هيا.
3: برافو عليك.
0: لا لا لحظة ديما تعالي.
1: شو
0: حاطة سبيكر؟
1: اي حاطه سبيكر.
0: يسمعون كلهم؟
1: يسمعون.
0: اجل خليهم ينقهرون.
4: طنشيهم طنشيهم، اقهريهم احقريهم، خشبتيهم طحطريهم، اقلب الملعب عليهم، اربكيهم هزميهم.
0: شكرا ديما.
1: شكرا لك.
0: هلا وسهلا. باي. اللي حابة وحابة تشاركنا على الأرقام 013-811-7991 أو 013-811-7992. ألو.
5: هلا وسهلا.
0: هلا ومرحبا.
5: هيا الصوت يا سعود.
0: الله ماري حييك، شلونك؟
5: بخير، يطول لي عمرك يحفظك.
0: وعمرك يا رب. من معي؟
5: معك تركي طال عمرك.
0: أنعم أكرم يا تركي. يا هلا وسهلا تركي، ذكرني بس.
5: خلاص صار روتين الأسبوعي معك.
0: أحلى روتين أني أسمع صوتك كل حلقة.
5: أطول لي عمرك
0: يا حبيبي تركي.
5: سم.
0: ها وش سم الله عدوك، وش التحدي اللي تبي تحله بالذكاء الاصطناعي؟
5: والله يا سعود
0: ايه؟
5: أنا رجال أحب الأخبار،
0: الأخبار
5: أحب أعرف الأحداث.
0: حلو.
5: اليوم ساعاتنا مشهور عني أني أحب اليوم يكون 48 ساعة مو 24 ساعة، ما تلحق على شيء
0: ما شاء الله.
5: فودك نهاية اليوم تعرف وش صار في الدنيا، وش صار، وش بيصير، وش من أحداث
0: موجود،
5: بس عاد مو في كل المجالات يسود.
0: يعني أنت
5: بيحد يرتب لك،
0: ضبط لك وكيل عادي يقول له أبغى قبل الساعة 12 عطني يعني الأخبار اللي تهمك طبعا. وش صاير في الدنيا؟
5: صحيح.
0: عط حساب الإذاعة بعد عشان يعطيك أخباري.
5: لا لا انا اللي اخذ اخبارك في نفسي، ما اجيب اخبارك
0: يا اخي.
5: تستاهل يا حبيبي.
0: يا حبيب اخوك. يلا نلعب.
5: يلا
0: ندور
5: اخبار مع الشيخ سعود الليله باذن الله.
0: طول عمرك. بس يعني لحظه خلني على تعليقي بس، يعني ترى انا انسان ما احب اشوف الاخبار يعني لانه نكد يعني، فخلاص وش لك بالاخبار
5: والله ترى على فكره صادق انت يا سعود، يعني انا الحمد لله وفقت اني حضرت المباراه النهائيه
0: الله
5: وتتويج المنتخب
0: محظوظ
5: وانبسطت مع أني عانيت من مشاكل بعدها، لكن على قولتهم فرحة الفوز تسوى الدنيا وما فيها.
0: صادق صادق صادق، الله يديمها يا رب، وإن شاء الله من فرحة آمين يا أكبر.
5: آمين يا رب، آمين يا حبيبي. آمين.
0: طول عمرك. يلا تكفى عيدها الحلوة اللي قبل شوي قلتها.
5: والله أنا أقول شيلوها شيلة مع الشيخ سعود الليلة.
0: يطول بعمرك. هلا الشيخ من جابك.
3: ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا قلنا حنا شو اسمه، كاف عاصمة أفغانستان.
5: كابل.
0: الهاء وحدة قياس التردد.
5: هلت.
0: ميم الشخص اللي يصمم المباني.
5: مهندس.
0: لا
5: معماري.
0: معماري. ميم أداة تمحو الكتابة بالقلم الرصاص.
5: ملحات.
0: مرة ثانية. ألف وحدة قياس شدة التيار الكهربائي.
5: أوم.
0: ها؟
5: أوم.
0: أوم لا
5: أجل شدستي أمبير عفوا.
3: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: لحظة لحظة،
5: الأسبوع الثاني على التوالي.
0: عشان كذا بسألك أنا، الخسارة رقم كم؟
5: الأسبوع الثاني على التوالي. بس والله أعطيتنا سؤال الأسبوع اللي راح يسعود، قسم بالله طول الأسبوع وحنا ناكل نشرب معنا.
0: ذكرني وش السؤال؟
5: اللي هي السؤال اللي الملاحظات اللي تكتب على هامش الصفحة طلعت الحاشية. الله لا يبارك فيها من الحاشية.
0: آه فعلا، يعطيك العافية.
5: الله يعافيك يا حبيبي.
0: الله يسعدك. هلا سهلا مرحبتين. يلا ألو.
6: أهلا.
0: هلا سهلا.
6: يا هلا والله.
0: حياك. من معي؟
6: عائشة.
0: يا هلا مرحبا عائشة. مو أول مرة.
6: أي مو أول مرة.
0: خلاص أنت من فريقنا.
6: نعم.
0: والله نتشرف يا عائشة. عائشة ها قولي لي، وش التحدي اللي تبين تحلينا بالذكاء الاصطناعي؟ أعطينا شيء صعب كذا.
6: ما فهمت أساساً السؤال، ما فهمت كله.
0: عندك تحدي؟ ما فهمت السؤال. مو هذا التحدي اللي أنت لازم تحلينه. كيف أفهم سعود؟ طيب لا، عندك تحدي معين في الحياة، في يومك، في يعني في الديرة، في أي مكان تبين تحلينه، وعندك أداة ذكاء اصطناعي ممكن تساعدك. وش التحدي هذا؟
6: إني أفهم الرياضيات.
0: وشو؟
6: اني افهم الرياضيات.
0: اني افهم رياضيات. انت مو فاهم رياضيات ميح؟
6: ابدا ابدا، اصلا ما افهم في شيء اصلا، حتى لو اشرح مليون مره ما افهم في شيء.
0: 1+1 كم؟
6: 2.
0: طيب يلا نلعب.
6: يلا
0: اعطيني.
6: شنو هالشيء مع سعود الليله؟
0: يلا
3: معك 30 ثانيه، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الميم، جهاز بصري يستخدم لرؤية الأجسام البعيدة.
6: ميتار.
0: ها؟
6: ميتار.
0: وش ميتار هذا؟ لا مو ميتار.
6: إلا هذا.
0: ميم، جهاز بصري يستخدم لرؤية الأجسام البعيدة، يستخدمونه في العمليات أحيانا.
6: بازوكا.
0: عمليات بازوكا. وين عايشة؟ عايشة. لحظة عايشة.
7: سلام بالله، ان شفت صداقة شفتي لا اكسر جوالس لا تدقينا شفتي.
0: شكرا عايشة، يعطيك العافية. طيب يا جماعة، نذكر بسؤال حلقتنا لليوم أو سالفة حلقتنا اليوم. لو تقدر توظف الذكاء الاصطناعي لحل تحدي واحد، وش بيكون هذا التحدي؟ وش المشكلة اللي ودك تلقى لها حل؟ وكيف تتخيل الذكاء الاصطناعي يساعدك فيها؟ وعندي سؤال ثاني كذا يعني طارف، لو عطيتك فرصة تخترع أداة أو تطبيق ذكاء اصطناعي جديد، وش بتكون فكرته؟ وش بتسميه؟ يعني عطنا كذا، ممكن نطلق العنان لأفكاركم المبهرة والمبهجة، من أبسط التحديات اليومية إلى أكبر الأفكار والاختراعات. يمكن نسمع منكم فكرة ما قد اخترت على بال أحد، صح ولا لا؟ نذكركم اللي حابة وحابة تشاركنا على 0138117991، أو تقدرون تشاركونا على 0138117992. ننتقل وإياكم إلى أذان العشاء في مكة المكرمة ثم نعود.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي جمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. أنا معكم من جديد سعود العقيلي من الإعداد والتنفيذ والتقديم ويرافقني في الاستوديو صلاح المطاوعة. أهلا وسهلا بالجميع. للي أول مرة يسمعنا طبعا البرنامج أشياء كثيرة عبارة عن سالفة ولعبة، يعني نقول سالفة ولعبة، سالفة 30 ثانية لعبة 30 ثانية وكان الله غفور رحيم. دعوة وناسة وبساط أحمدي، ما في جوائز للي يدور جوائز وهدايا، يعني دق تشاركنا نسولف ندردش نلعب سوا وبس، هذه الفكرة. وغير كذا طبعا بين الاتصالات عندنا معلومات خفيفة كذا نذكرها، واليوم بالذات عندي معلومتين على مستوى عالي وراقي جدا. اللي حابه وحابه تشاركنا على 0-13-811-7991 أو 0-13-811-7992. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: يا هلا والله بسعود.
0: يا هلا بالشيخة.
1: هلا والله فيك.
0: حياك الله. من معي؟
1: معك سليمة.
0: سليمة.

0: أو أنعم مكرم يا سليمة، اسمك مميز
1: جدا مميز.
0: من وين تكلمينا؟
1: من حقل.
0: من وين؟
1: من حقل.
0: من حقل.
1: ايه
0: أنعم مكرم، يا هلا وسهلا.
1: يا هلا فيك يا ولادي،
0: الله يطول بعمرك. قولي لي، تستخدمين الذكاء الاصطناعي ولا؟
1: وش الذكاء الاصطناعي هذا؟
0: ها؟
1: أسمع ابنية فيه تكلمين فيه.
0: تسمعين فيه بس ما ما ما تشوفينه.
1: ايه
0: زين، يلا ان شاء الله عاد ينفعك بشيء، اهم شيء
1: ان شاء الله.
0: امين يا رب. سليمه
1: ابشر. هلا
0: يا مرحبا. كم عمرك سليمه؟
1: والله ما ادري.
0: ما تدرين؟
1: ايه.
0: ها حروه المية ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: بالصحه والعافيه
1: ان شاء الله. وياك
0: يا امين يا رب. نلعب
1: يلا.
0: ها قولي المعتاد.
1: شيلوها شيله مع سعود اللاله.
0: اللاله
2: معك 30 ثانيه، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا، ميم اداه نستخدمها ل عشان نبري فيها قلم رصاص.
1: برايه.
0: برايه ميم.
1: اعيد السؤال.
0: هي نفسها بس انطقيها بالميم.
1: مبراه.
0: اي ميم مره ثانيه. حيوان مزرعه معروف بتسلق الصخور
1: بحرف وش؟
0: ميم.
1: والله ما ادري ايش تقول.
0: اقول ميم حيوان معروف بتسلق الصخور. كرمك الله وسامعين.
1: ما والله ما ادري.
0: سليم.
1: والله
0: ما اسمع فيني. اي سليمه
1: ابشر. هلا
3: بالله، ان شفت صداقه شفتي؟ لا اكسر جوالك، لا تبكي.
0: شكرا.
1: العفو.
0: هلا وسهلا. مرة ثانية 013-811-7991 أو 013-811-7992 للي حاب أو حابة تشاركنا. ألو.
4: يا مرحبا. السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بهالصوت.
4: وبكت. يا مرحبا ومسهلا أخوي سعود، أحييك وحيي طاقم ومستقبل اتصالات. يا مرحبا ومسهلا.
0: يا هلا وسهلا، يطول بعمرك.
4: عمرك يطول.
0: ذكرني من معي بس.
4: معك تركي من الرياض.
0: أنعم وكرم يا تركي. يا هلا.
4: الله ينعم بحالك ونسمع.
0: لحظة يا تركي، ما يصير يعني أهل الرياض يدقون اليوم ولا نهديهم؟ الله. أي كملها.
4: يا سلام عليكم يا أخي. أنتم يعني أتمنى والله أن يستمر البرنامج يوميا.
0: يوميا؟
4: أي والله.
0: إذا وافق صلاح أنا موافق.
4: عليكم الحمد.
0: هذه دعوة من تركي لإدارة الإذاعة، الله يعطيهم الصحة والعافية. أنا بالبرنامج يومي. سبع أيام ولا خمس أيام؟
4: والله احنا ما نتشرط عليكم عاد. انتم
0: طول عمرك.
4: انتم صرت مثل القمر يطلع لها.
0: الله يرفع قدرك. تسلم يا
4: قدرك طال عمرك.
0: ها يا تركي، تحدي ودك تحله باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي، وشو؟
4: والله لا، انا ودي والله انه يكون يعني وقت الذروه او وقت الزحمه ابي اطلع من البيت يعطيني يعني بكل دقه يعني كم المسافة، وهل فعلا ويعطيني لا سمح الله إذا في حوادث قدامي على أساس أنه يوجهني في طريق ثاني. يعني جوجل ما أحس ما غلط، حتى ما يعطيك حتى الدقة الصحيحة.
0: جربت التطبيق السعودي؟
4: لا والله ما جربت.
0: هدهد.
4: لا والله.
0: جرب هدهد.
4: والله
0: أتوقع بيحل لك جزء من المشكلة. وانت ذكرتني بتطبيق جسر، طبعا يعرفون أهل الشرقية أكثر شيء أو اللي يروحون البحرين. تطبيق جسر قبل ما تطلع من بيتك تفتحه يطلع لك المدة.
4: هذا أعرفه. ما في، بس أنا أتكلمك عن واحد عمري. أنا ساكن في شمال الرياض وعمري جنوب الرياض.
0: أيوة.
4: فالمشكلة على المسافة اللي بتقطعها طبعا طريق الملك
0: ما تدري عن مصيرك.
4: ما تدري عنه. والله زحمة.
0: أي فهمتك. انا عشان كذا اقول لك انا اعطيت مثال على تطبيق جسر انه ممكن قابل للتنفيذ، يعني دام موجود في تطبيق جسر انك تعرف كم ساعه تقريبا او كم المده اللي راح تقضيها في المنفذ او في الحدود عشان تدخل البحرين او تطلع من البحرين، تقدر تسويها في ال.
4: وبعدين اخوي سعود ولا انت ولا اخوك، ودك ان البرنامج يتحدث يعني كل مثلا نقول 5 ساعات يعني ممكن تغير شيء، ما تقعد على يعني في جوجل ماب هذا، لا يحفظ لك على اشياء قديمه
0: اصلا
4: حتى مشكله.
0: طيب يلا ان شاء الله تلقى هذا الحل باذن الله.
4: ان شاء الله طال عمرك.
0: وما تدري يمكن انت اللي تنفذ الحل هذا ولا
4: والله يمكن. والله سعود الواحد وده انه يخترع لها تطبيق او برنامج
0: يخدم المستهلك.
4: اي والله
0: باذن الله
4: باذن الله طال عمرك.
0: طيب يلا نلعب
4: مع سعود.
0: مع سعود وشو؟
4: سلها مع سعود الليله.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا ميم كرمك الله سامعين. حيوان مزرعة معروف بتسلق الصخور. ترى الجواب سهل بس السؤال في لفة.
4: اللي بعده طبعا.
0: لا حاول.
4: والله هجل بينتهي الوقت.
0: لا حيوان مزرعة معروف بتسلق الصخور، يرقى الصخور يتحرك ويروح ويجي. موجود في كل مزرعة.
4: والله يا
0: ميم
4: ماعز. والله اني ما اعرفه يا سعود. هذا الماعز يمكن حقين اللي في جهه الجنوب اكثر شيء.
0: اخ
4: صح ولا
0: سركي.
4: لا لبيه طعمك.
0: هذه رقم كم؟
4: والله انا ما احسب وراكم، بالعكس انا استمتع معك.
0: الله يطول عمرك.
4: الله عمرك طعمك
0: يا حبيبي على راسي. بس يعني لابد يعني لابد. ها
4: وأنت مذيع مميز وخلوق ونتمنى والله نسمع صوتك يوميا.
0: والله تسعدني وإن شاء الله إن شاء الله يجي هاليوم بإذن الله.
4: ونتمنى لك برنامج ثاني برضو
0: يا رب. يا رب
4: الله يسعدك. والله أخوي سعود
0: بس طبعا هذا كل الكلام ترى ما يعفيك عن
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
4: لا أنا ما ضيع وقتي، أنا بالعكس أنا أسمعكم في
0: السيارة. شكرا يا تركي.
4: يا مرحبا
0: بالسلامة. الله يحفظك.
4: الله يسلمك من كل خير. يا
0: مرحبا. الو الو
5: مرحبا.
0: هلا وسهلا.
5: الله يحييك اخ سعود.
0: يا مرحبا. شيل السبيكر شوي عشان اسمعك زين بس.
5: كم طلبك؟ يا مرحبا.
0: اي هذا الصوت اللي يا
5: زين. الله يحييك
0: يا مرحبا ومسهلا. من معي؟
5: معك ضاف الحلافي من ابها طلبك.
0: مين؟
5: ظافر الحلافي ابو عمر.
0: انعم واكرم يا ظافر. يا هلا وسهلا.
5: الله يحييك.
0: من ابها تحيه. يا هلا وسهلا ومرحبا.
5: تسلم تسلم تسلم.
0: ها يا ظافر قول لي وش التحدي اللي ودك تحله باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
5: والله طال عمرك احنا في التعليم طال عمرك كنا في دور الاسبوع اللي فات كنا نتكلم عن تطوير المهني للمعلمين استخدامهم في الوسائل التعليميه اللي هو الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
5: ويعني بدأ الكثير من الزملاء في استخدام الذكاء الصناعي وكان مناسب جدا للطلاب في المدارس وممتع جدا لهم.
0: حلو.
5: اي نعم طبعا.
0: سؤال ظافر صدق على طاري التعليم، ما تعانون من مشاكل في المشاريع الواجبات؟ واضح ان ذكاء اصطناعي يعني
5: هي تعتبر وسيله من ضمن وسائل. هي ما هي وسيله محدده لوحدها، هي وسيلة تستخدم يعني في حدود يستخدمها الزميل أو المعلم حتى يستخدم الطالب في عملية الحلول، لكن ما تكون يعني بشكل مستمر أو يعني هي الأهم من غيرها.
0: واضح. أنا لما كنت في الجامعة في الماجستير كان دكتور الله يحفظه عراقي يقول يعني وصل لي مرحلة أنه خلاص المشاريع اللي قاعد يطلبها من الطلاب قاعدة تنحل 100% باستخدام الذكاء الاصطناعي، بل أن الملف يجي جاهز أصلا واضح. أحيانا حتى بعض الطلاب نفس العبارة اللي الملاحظة اللي يكتبها ذكاء اصطناعي أحيانا بالنهاية أو في البداية ينسى يشيلها. طيب يعني مو على طول مو كل شيء، يعني حاول من راسك يا أخي طلع معلومة، أعد الصياغة على الأقل بأسلوبك، مو كبي بيست.
5: وهذه للأسف حقيقة أثرت على بعض الطلاب وعلى حتى على بعض المتدربين أو المتعلمين لأن خلاص ما أصبح عنده شيء من التفكير أو البحث أبد، يخش على هالبرامج وتجيب لها بأنسب وبأسرع الحلول،
0: بتجيب له الإجابة
5: بالمل وقد يكون فيها خطأ حتى الإجابات.
0: صحيح. طيب إذا ظافر يقول أنا أبغى يعني عندي تحدي أبغى أطور التعليم أو أسلوب التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، صح؟
5: صحيح، هو يستخدم كوسيلة من وسائل
0: نعم
5: التعليم المهني. نعم تقبلك.
0: طيب يا ظافر يلا نلعب،
5: تفضل
0: عطني المعتاد.
5: ألو،
0: أقول عطني المعتاد.
5: سم شيلوها شيلة
0: مع سعود الليلة.
5: مع سعود الليلة، الله يعطيك الصحة والعافية.
0: وياك.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا، زين منتج حليب مخمر يؤكل بالملعقة.
5: زين؟
0: إيه.
5: حليب مخمر؟
0: منتج حليب مخمر مليان بكتيريا نافعة يؤكل بالملعقة.
5: زبادي.
0: زبادي.
5: زبادي.
0: راء عكس كلمة جاف.
5: عكس كلمة جاف؟
0: إيه.
5: راء؟
0: إيه. ها؟
5: راء ما الله ما أدري.
0: الحين الجاف إذا كبيت عليه ماء شو يصير؟
5: ما أدري. راحتني.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية ظافر، طول بعمرك.
5: أهم شيء الناس معنا صوتك.
0: أسعدتني والله بمشاركتك. يا هلا.
5: شاكر مقدر.
0: شاركنا دائما يا حبيبي. اللي حابه وحابة تشاركنا أكيد على الأرقام 013-811-799-1 أو 013-811-799-2. ألو.
6: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
6: هلا بك سعيد.
0: حياك الله.
6: الله يبقيك.
0: من معي؟
6: رؤى.
0: رؤى، الله على الاسم. يا هلا يا رؤى، من وين تكلمينا؟
6: من جدة.
0: من جدة، هلا وسهلا.

0: الله خاصة الفترة الأخيرة جدة واصلة لمستوى عالي وراقي جدا بعد كأس الخليج صح ولا؟
1: اتفق.
0: كيف بعد بعد الكأس ركود ولا ما؟ طبعا الحي حيك يعني جدة دائما حية ما شاء الله.
1: أيه طبعا صراحة ما طلعت أمانة يعني ما رحت جهة الملعب وكذا بس إلا في احتفالات وفي كل مكان يعني في كذا.
0: ما رحت جدة البلد يعني وقت الاحتفالات؟
1: لا لا لا بعيدة أنا مرة أنا شمال
0: ما أحب الزحمة صح؟
1: أبدا.
0: طيب يلا خلينا نشوف تحدي عندك تبين تحلينا بالذكاء الاصطناعي وشو؟
1: ما عندي تحدي أحل بالذكاء أو ما أدري يعني مو كثير أستخدم لكن إذا بغيت أبحث أو بغيت توهقت بشيء أو معلومة أو حاجة صراحة ينقذني شات جي بي تي طبعا.
0: بس مو دايما انتبهي. مو دايما
1: أستخدم عقلي يعني مو بأي شيء يعطيني أكيد أني أجربه لكن أحس أثق فيه يعني أمانة.
0: ممتاز طيب الله ينفع فيه إن شاء الله. رؤى
1: هلا
0: نلعب
1: نلعب
0: يلا عطينا المعتاد.
1: سيلوها سيلة مع سعد الليلة.
0: لا لا نايمة يلا
1: شو أصيح؟
0: لا أبي حماس طاقة
1: شو طيب إيه يلا ما عليك ها. سيلوها سيلة مع سعد الليلة
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة 30 ثانية
0: اللعبة تبدأ دحين. يلا بحرف الصاد أداة يستخدمها الحكم لتنبيه أثناء المباراة. يلا على طاري الكاس.
1: صافرة.
0: شين المصدر الرئيسي للضوء والحرارة على الأرض.
1: الشمس.
0: ميم جهاز يصدر صوت لإيقاظنا من النوم.
1: منبه.
0: ما يقومنا طبعا. باء حشرة مزعجة تمتص الدم.
1: بق.
0: ها؟
1: البق.
0: هو البعوضة صح؟
1: أو البعوضة
0: يلا.
1: أو البط.
0: عين مشروب يصنع من عصر الفواكه.
1: شلون؟ من عصر الفواكه؟
0: إي
1: عين؟
0: إي الحين الفاكهة إذا عصرتيها شو تصير؟
1: عصير
0: عصير صح إنه؟ فزتي ولا خسرتي؟
1: لا أكيد فزت.
0: ها؟
1: أنا ما أفوز مستحيل.
0: يلا تستاهلي. شكرا رؤى
1: يعطيك العافية.
0: اهلا وسهلا يا هلا وسهلا. 013-811-7991 او 013-811-7992 992 اتصل نصل. الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا وسهلا.
3: هلا معك جوهرة.
0: يا هلا بجوهرة. كيف الحال يا جوهرة؟
3: الحمد لله بخير
0: دوم إن شاء الله. من وين تكلميني؟
3: من جدة.
0: مرة ثانية؟ أيوة قول مرة ثانية. رؤى لسه مسكرة من جدة.
4: جدة ولا زيك يا اللي أخذت قلوبنا.
0: أهلا وسهلا يا جوهرة.
3: هلا فيك.
0: يا هلا مرحبا. وين رايحة؟
3: والله رايحة السوق.
0: السوق الساعة 7:54 الحين. لا أوكي لسه باقي وقت. حلو. طيب جوهر قولي لي وش التحدي اللي ودك تحلينا بالذكاء الاصطناعي؟
3: أحيانا تصميم فيديوهات أو كذا أحتاج
0: فيه
3: الذكاء الاصطناعي.
0: أنت يعني من النوع اللي تستخدمي الذكاء الاصطناعي في صناعة بعض الفيديوهات؟
3: أيوة.
0: وتوصلين لنتيجة حلوة ولا؟
3: لا مو زي تصميم شخصي.
0: بس ما زلتي تحاولين؟
3: اي
0: يلا ان شاء الله توصلين للنتيجه اللي تحتاجينها على الاقل
3: باذن الله.
0: نلعب؟
3: نلعب
0: يلا اعطيني. الو
3: اي معاك.
0: اعطيني.
3: مش اعطيك.
0: مش تعطيني يعني اعطيني المعتاد.
3: والله انا ما تابع البرنامج كثير.
0: ما سمعتي قبل شوي رؤى؟
3: لا والله.
0: يلا قولي شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
3: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف السين مرادف كلمة فرح.
3: سعادة.
0: اوكي. ميم الشخص اللي يزرع الأرض ويعتني بالمحاصيل.
3: مزارع.
0: ف ثاء ماء متجمد يتساقط ثاء ثاء ماء متجمد يتساقط من السماء في الأجواء الباردة. الله
3: ثلج
0: ثلج هذا اللي ما راح تشوفونه في جدة. خاء أداة مكتبية تصنع ثقوب في الورق.
3: خرامة.
0: ضاء حيوان صغير يقفز ويعيش قرب الماء.
3: ضفدع.
0: ضفدع. ميم طبق من الأرز واللحم يطهى غالبا في التنور أو الحفرة.
3: حرف إيش؟
0: ميم.
3: عيد السؤال لو سمحت.
0: أنت مو قاعدة تسمعين الوقت خلص. جهرة.
3: أيوة معاك.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: شكرا جهرة. توصلين بالسلامة إن شاء الله. ألو.
5: أيوة ألو.
0: هلا وسهلا.
5: أهلا مرحبتين.
0: مرحبا ومسهلا حياك. من معي؟
5: مساء الورد يارا معك.
0: يارا مساء الأنوار. يارا يا يارا أهلا وسهلا. يارا من تكلميني؟
5: من أبها البهية.
0: يا هلا وسهلا بهل أبها نعم أكرم.
5: يا هلا فيك.
0: قولي لي يارا وش التحدي اللي ودك تحلينا بالذكاء الاصطناعي؟
5: والله يعني ما في شيء معين، يعني ممكن مثلا معلومة معينة أبحث عنها، مثلا مثلا يعني نقول عاصمة دولة معينة، يعني كذا يعني معلومات كذا يعني
0: مثلا بحثة. إجابات لعبة ثواني وبس
5: ممكن ليلى.
0: يلا نلعب.
5: سيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحق.
0: يلا ميم طبق من الأرز واللحم يطهى غالبا في التنور أو الحفرة.
5: ميم
0: ايه طبق من الأرز واللحم يطهى غالبا في التنور أو الحفرة. ويا زينة إذا كان حساوي.
5: مضغوط.
0: لا مضغوط لا طبعا. يطبخون بحفرة دائم.
5: مدفون.
0: مدفون لا برضو.
5: ما أدري.
0: أفا يا يارا يعطيك العافية.
5: يعافيك.
0: أهلا وسهلا.
2: راح الوقت حاول مرة ثانية يمكن الحظ يحن عليك.
0: طيب يا جماعة بنروح الفاصل، لكن قبل الفاصل نذكر بأرقام البرنامج اللي حاب أو حابة تشاركنا على 0138 11 7 9 9 1 أو 0138 11 7 9 9 2. واللي ماسك خط صفر توصل بالسلامة إن شاء الله، وترانا معاك وإن شاء الله أن نقضي وياك هذه الساعتين الجميلة لين توصل المكان اللي أنت تتمنى، أو على الأقل نص الطريق ربع الطريق. المهم أن احنا معاك في هذه الساعتين إن شاء الله الخفيفة اللطيفة، وشاركنا بعد، يعني خلنا نشارك معاك الخط وندردش ونسولف. وسالفتنا ترى سهلة، تحدي تبغى تحله بالذكاء الاصطناعي، وشو تحدي شخصي، تحدي مرتبط في مجتمع، أيا كان نوع التحدي. حلوين حلوين. هذا أرقام البرنامج قلناها، اللي حابة وحابة تشاركنا تصلوا، وصلاح يعطي العافية ما يقصر، قاعد يسجل الأسماء والأرقام وراح يرجع بالتسلسل يتصل على أغلب اللي تصلوا يعني قدر المستطاع إلى نهاية الحلقة. نروح إياكم فاصل ويا زينة من فاصل لما يكون بصوت عبد المجيد عبد الله.

اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في برنامج الشيء كثير عبر اثير اذاعه الرياض. انا معكم من الاعداد والتنفيذ والتقديم سعود العقيلي. نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. ويعني مين ما يحب الجمعة يا جماعة؟ ولا؟

يولي. اي والله خليه يولي، واللي ما يحب الجمعه واشياء كثيره خليه يولي. طيب نروح ياكم لفقرتنا او معلوماتنا لليوم قبل ما نرجع كده للاتصالات. تدرون احيانا نسمع عن انجاز سعودي هنا وجائزه عالميه هناك ومركز متقدم حققته جهه سعوديه في مكان ثاني، لكن لما نجمع هذه الانجازات في صوره واحده نكتشف حجم الحضور السعودي على مستوى العالم. هذا اللي جمع لنا تواصل الحكومه يعطيهم العافيه في بوستر جميل بعنوان المملكه تتالق دوليا، استعرض فيه أبرز الإنجازات السعودية خلال فقط سبتمبر 2026 في مجالات الاقتصاد والابتكار والتعليم والرياضة والسياحة والطيران. خلونا نبدأ من المملكة اللي حققت المركز الأول عالميا في المشاركة بأسبوع الفضاء العالمي 2025، والمركز الأول إقليميا بوجود 21 مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية. وفي مؤشرات التنافسية العالمية حققت المركز الثالث في دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابع في تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابع في كفاءة الشركات الكبيرة. كذلك تقدمت المملكة إلى المركز 29 عالميا في مؤشر تنمية السفر والسياحة، وتولت رئاسة اتحاد الغرف العربية للفترة من 2026 إلى 2030، ودخلت 34 جامعة سعودية ضمن أفضل 1600 جامعة عالميا في تصنيف تايمز للتعليم العالي. في الرياض أصبحت العاصمة ضمن أفضل 100 تجمع ابتكاري عالميا، وحققت المرتبة 50 في مؤشر المدن العالمية، بينما حصلت العلا على جائزة ذهبية في السياحة المسؤولة، ودخلت 10 من فنادقها ومطاعمها دليل ميشلان. ويلكم. في البحر الأحمر حقق منتجع ديزرت روك 3 مفاتيح ميشلان وجائزة عالمية في العمارة والتصميم. في قطاع الطيران حققت الخطوط السعودية المركز 15 عالميا، وحصدت جائزتين في تجربة الضيوف والضيافة الجوية، بينما حقق طيران ناس جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للمرة 9 على التوالي. وحصلت مطارات الدمام على 6 شهادات اعتماد دولية، وسجلت الخطوط الحديدية السعودية وشركات الخدمات اللوجستية جوائز دولية إضافية. أما في التعليم والبحث العلمي فالإنجازات تستحق الفخر. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حققت المركز الأول عالميا في المسابقة الدولية للطائرات بدون طيار، وجامعة الملك عبد العزيز حققت المركز الثالث عالميا في التصميم التقني والأمان وتنفيذ المهام في المسابقة نفسها. جامعة الملك سعود دخلت بثلاث تخصصات ضمن أفضل 50 عالميا، وخمس تخصصات ضمن أفضل 100 عالميا، فيما حققت جامعات جازان والقصيم والملك فيصل إنجازات متقدمة في التصنيفات العالمية. نروح للرياضة. منتخب الكاراتيه حقق المركز الثاني آسيويا بثمان ذهبيات وست فضيات وتسع برونزيات، ومنتخب رفع الأثقال حصد 11 ميدالية، وفريق فالكونز أصبح بطل العالم في روكيت ليج. كذلك حققت المنتخبات السعودية إنجازات أخرى في المعلوماتية والرياضات الإلكترونية والتايكوندو. في الحضور الرياضي الدولي تولى سمو الأمير عبد العزيز بن تركي رئاسة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي للفترة من 2026 إلى 2029، وأصبح سمو الأمير فهد بن جلوي نائبا للرئيس، فيما جاء معالي المستشار تركي آل الشيخ في المركز الأول ضمن أكثر 50 شخصية تأثيرا في عالم الملاكمة وفق مجلة بوكسينج نيوز.
في نهاية هذه الإنجازات الحلوة لما نجمعها نشوف وطننا يتقدم في ميادين كثيرة، من الجامعات والمختبرات إلى المطارات والملاعب، ومن الاقتصاد والابتكار إلى السياحة والعمل الإنساني. وراء كل إنجاز عقل سعودي وفريق عمل وجهة طموحة وجهود مستمرة في تصنع للمملكة مكانة أكبر. الجميل أن كل إنجاز جديد يفتح الطريق لإنجاز أكبر، وكل اسم سعودي يصل للعالم يضيف صفحة جديدة لقصة وطن طموحة جدا. ولا المملكة تتألق دوليا لأن أبنائها يصنعون الإنجاز ويرفعون اسمها عالي في كل ميدان. يبيلها شوية فخر يا جماعة، ولا؟

0: الله الله الله الله الله الله الله يديمها يا رب من إنجازات وأفراح وكل خير يا رب على هذا الوطن العزيز والغالي. ألو ألو
1: أهلين.
0: هلا وسهلا.
1: هلا أبو محمد، كيف حالك؟
0: عطيني عطيني يباب، عطيني يباب للمنتخب، عطيني. الله الله الله الله الله. هلا بنوال، كيف الحال؟
1: مبروك والله، داخل اسبوع ما شاركت، على اعصابي طالع المباراه.
0: اني داري. خليني ساكت بس.
1: خليني ساكت. ها الحمد لله رب العالمين، والشكر لله. الحمد لله رب العالمين، دي من الافراح ان شاء الله والمسرات يا رب.
0: امين يا رب،
1: بدايه الانتصارات ان شاء الله
0: ان شاء الله. هلا نوال، شلونك؟
1: هلا ابوي، الحمد لله بخير، الله يعافيك. كيف حالك انت؟
0: الله يخليك يا رب،
1: الله يحفظك.
0: نوال
1: دور يا بوي.
0: التحديات في حياتنا كثيرة طبعا، ولا؟
1: اي والله، اي وايد وايد.
0: طيب اعطيني واحد من التحديات هذه اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يقدر يحلها.
1: تحديات ما اتوقع الذكاء الاصطناعي يحل التحديات اللي يعني اللي احنا نمر فيها، لان التحديات احنا اللي نقدر عليها. مهما وصل الذكاء الاصطناعي في أمور يا سعود، مستحيل ولا أي تقنية تحلها.
0: بنت الحلال يا بنت الحلال.
1: لا والله صدقني، والله صدقني، يعني الآن أنت الذكاء الاصطناعي يتحمل تحدي الصبر.
0: الصبر أكثر واحد صابر على هالعالم الذكاء الاصطناعي.
1: ماشي.
0: على أسئلتهم السخيفة.
1: اي بس يعني ما ادري، انا احسه، انا مستغربه من العالم يعني. الحين انا لما اسمع اي شيء فيديو او شيء، يعني حتى اصلا لغته خاطئه، هو الذكاء الاصطناعي يعني اللغه حقه خطا، يعني لما يجي يلفظها فيها خطا، يعني ما يقولها مثل ما احنا البشر نقولها اصلا. فانا ما ادري الناس يعني ليش تركض وراه. هي تقنيات وهي تكنولوجيا حق ذي الجيل الجديد وهو مأدرة فيه، اما انا لا تسالني في سعود، لان انا ما احب اساسا ولا ادخل عليه، يعني انا اشغل مخي، اما الذكاء الاصطناعي صراحه ما امشي عليه. يعني حتى لو عجزت على حاجه، يعني اقعد افكر لين ما اوصل لها، ما وصلت لها اقول خلاص.

0: كلامك صحيح.
1: أنا سعود دقيقة الملاحظة ترى. نعم. أنا دائما مخارج الحروف أركز عليها.
0: طيب
1: لأن هي لأن أنا لما أعلم الأولاد كذا أركز على مخارج الحروف، إذا ما تعلمها من البداية ترى بيكبر وما يطلعها صح.
0: فعلا فعلا.
1: وأنت مذيع وتعرف هذا الشيء.
0: صحيح. طيب يا نور.
1: الله يحفظك. بقى.
0: يلا نلعب.
1: الليلة مع سعود الليلة.
0: الله الله الله الله الله.
1: وإن شاء الله فوز.
2: ترى ما فيها مجاملة. 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا قولي لي بحرف الميم، طبق من الأرز واللحم يطهى غالبا
1: مندي.
0: في التنور. صح النوم مندي أخيرا. ألف جمع كلمة ورقة شنو؟
1: أوراق.
0: أوراق. ميم الشخص اللي يصمم أو يبني الأنظمة والمنشآت.
1: مهندس. مهندس.
0: مهندس. قاف قوس ملون يظهر أحيانا بعد المطر. يا زينة. حاء قطعة نلبسها حول الخصر.
1: وشو ما سمعت السؤال؟
0: قطعة نلبسها حول الخصر عشان ما يطيح البنطلون.
1: حزام.
0: حزام. دال طائر منزلي يبيض ويربى في المزارع.
1: دياية أو ديك.
0: دياية. دياية. دياية. والله دياية صح عليك.
1: هل صلاح سوي لك مندي المندي الحصاوي حلو يا سعود.
0: يا با صلاح تسمع نبي مندي حساوي الجمعة الجاية.
1: يلا عزموني باجيلكم.
0: حياك تنورينا ما يحتاج.
1: يا مالك الله يحفظك. حلت
0: وما كانت.
1: فزت يعني ولا ما فزت؟
0: خلنا نشوف نسأل الكنترول شو اسمه هذا لحظة نوال.
1: ها

0: الله نوال فايزة والمنتخب فايز. وش ايش
1: بجي؟ والله والله والله والله مع اني ما طلعت للاحتفال يا سعود، يعني من قهره بس كان اخر الليل ما اقدر اطلع.
0: لا لا الواحد يحتفل في بيته ومكانه ما يحتفل.
1: ما قدرت صراحه اخر الليل، خفت اطلع الكل نايم.
0: اي والله الله يديم علينا الافراح ان شاء الله.
1: الحمد لله يا رب، يلا يدومها ان شاء الله.
0: شكرا يا نوال، اهلا وسهلا، مرحبا ومسهلا. اللي حابه وحابه تشاركنا اكيد نذكر بالارقام 013-811-7991 او 013-811-7992، وانتم تسمعون برنامج اشياء كثيره عبر اثير اذاعه الرياض من استديوهات الدمام. الو
2: سم.
0: سم الله عدوك، يا مرحبا.
2: يا هلا والله،
0: حي الشيخ.
2: يا هلا حياك الله،
0: طول بعمرك. من معي؟
2: عبد الرحمن الحربي.
0: ونعم يا عبد الرحمن، يا هلا، شلونك؟
2: الله يسلمك.
0: عبد الرحمن من وين تكلمني؟
2: من القصيم.
0: نعم واكرم، يا هلا.
2: السكري والكليجة.
0: يا زينكم يا زينكم يا زين سكريكم.

0: أنا أشهد. أنا عمر كريمي عبد الرحمن.
1: الله يسلمك، شكرا لك يا أخ سعود.
0: يا حبيبي يا حبيبي.
1: يا هلا والله.
0: عبد الرحمن، الذكاء الاصطناعي، وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي، وش التحدي اللي ممكن يحل لك؟
1: والله مثل مسألة شيء حائكة شوي.
0: يحل لك المسائل الصعبة يعني.
1: أي نعم.
0: بس بسيط أنت عبد الرحمن.
1: صعبت علي.
0: اي بسيط انت عبد الرحمن، اتوقعت بتعطيني تحدي صعب يعني. خلنا نقول مثلا يعني ممكن اخترع أداة ذكاء اصطناعي تعطيني اجابة على او تفحص لي مثلا جودة السكري مثلا، يعني وش هل هذا السكري يعتبر فاخر ولا متوسط ولا؟
1: والله دخلت في راسي فكرة السكري هذا، جرب اشوف.
0: شغل الكاميرا واقول له وش النوع هذا.
1: الله يسلم.
0: خاصة بعض المزادات الأسعار ما شاء الله
1: جدا.
0: الله يبارك. طيب يا عبد الرحمن يلا نلعب.
1: يلا شلو شعلة مسعود الليلة.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا. فاء عجينة محشوة أو مخبوزة يمكن أن تكون حلوة أو مالحة.
1: عجينة.
0: أي عجينة فيها حشوة مخبوزة طبعا، ممكن تكون حلوة أو مالحة، وش يسمونها؟
1: فطيرة.
0: فطيرة. شين مفرد كلمة أشجار.
1: مفرد كلمة أشجار لازم نرجع للمصادر. أشجار
0: يا ابن الحلال.
1: شجرة.
0: اي شجرة. ميم الشخص اللي يشرح الدروس للطلاب مين؟
1: مدرس أو معلم.

0: ألف دولة أوروبية تشتهر بالبيتزا. الله على البيتزا.
1: بيتزا بحرف الألف،
0: أفا
1: بحرف الألف أوروبية.
0: أنت صعد عبد الرحمن
1: سم
0: سم الله يدوك.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية.
1: إيطاليا يا سعود.
0: إيطاليا إني داري إنها إيطاليا إني داري. طول بعمرك عبد الرحمن، شكرا لك على اتصالك، شاركنا دايم. أهلا وسهلا يا مرحبا. ألو.
3: هلا
0: هلا وسهلا.
3: هلا
0: مرحبا ومسهلا.
3: يلا تحيا.
0: يا مرحبا. هلا أمي شلونك؟
3: خير جعلك بخير.
0: الاسم الكريم
3: أم نواف.
0: أم نواف ونعم يا أم نواف.
3: ما عليك زوج.
0: من وين تكلميني؟
3: الرياض.
0: يا
3: غير لك جدة، بنروح الرياض.
0: يا زين الرياض وهلها. يا هلا.

0: هلا منواف.
1: هلا حياك.
0: يا مرحبا. وين بالرياض بالضبط؟
1: الحي
0: يعني ها وين؟
1: الرحمانية.
0: يا هلا وسهلا. ها صوبكم زحمة ولا؟
1: عز الله. أصلا ما تزين الرياض إلا بزحمة.
0: أنا أشهد. والله يا زينها ويا زين زحمتها وفعالياتها وكل شيء فيها وأهلها الطيبين الغالين.
1: ما عليكم زود يا أبوي.
0: طول بعمرك منواف.
1: تم.
0: حول الذكاء الاصطناعي ولا ما أنت بحوله؟
1: إلا
0: أجل. وش تستخدمينه فيه؟
1: كل شيء، في الشرح استخدمه، في إعداد الدروس استخدمه.
0: أوكي. اكتشفنا أن أم نواف معلمة،
1: دكتورة جامعة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. الله يبارك لك ويطول بعمرك إن شاء الله بالصحة والعافية وينفع فيك.
1: آمين. طول عمرك.
0: أنا تراني قضيت من الماجستير، أكمل.
1: كمل والله، رح
0: يطول بعمرك إن شاء الله بإذن الله.
1: الله يمحلك.
0: آمين يا رب وياك. ها قولي لي يا جل، وش التحدي يا نواف اللي ممكن يحله الذكاء الاصطناعي؟
1: والله الذكاء الاصطناعي يحل أشياء كثيرة. يعني بدأت ينظروا له عالميا يقوم مقام أشخاص، لكن لن يقوم
0: طبعا
1: ب100%، لأنه بعض المشاعر العقل البشري أبدا ما يتوافق مع أي عقل آخر.
0: صحيح.
1: هذا خلق إلهي، لكن مستفاد منه بأشياء كثيرة، حل مشاكل، يعطيك حلول.
0: أكاديميا قاعد يتواجهون مشكلة مع الطلاب من خلاله؟
1: لا والله ما شاء الله طلابنا جدا يعني قافلين قفزات في هذا الموضوع.
0: يعني بس مو قاعدين يعتمدون عليه 100% في حل المشاريع؟
1: يعتمدون عليه، وحنا نشجع الاعتماد عليه، لكن مع التوثيق.
0: مع التوثيق.
1: نعم.
0: الاعتراف يعني. خلنا نصيغها كذا بطريقة ودية، الاعتراف أن المحتوى هذا تم إعداده من خلال أو عبر الذكاء الاصطناعي. أي
1: صحيح.
0: حلوين، وهذه من الأخلاقيات تعتبر.
1: أخلاقيات صحيح.
0: ممتاز.
1: والتأكد التوثق من المعلومة، مو كل ما يعني يذكر في الذكاء الاصطناعي 100% صح، يعني يتأكد لأنه هو بما يوضع فيه.
0: فعلا. طيب يا منواف، أثريت الحلقة صراحة، شكرا لك يا منواف.
1: الله يعافيك يا رب.
0: يلا نلعب.
1: يلا شيلوها شيلة مع سعود.
0: الليلة.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا. ألف دولة أوروبية تشتهر بالبيتزا.
1: إيطاليا.
0: شين قطعة تعلق عليها الملابس داخل الدولاب.
1: شماعة.
0: خاء حشرة لها غطاء صلب على جناحها.
1: غطاء.
0: أي. صلب. غطاء صلب على جناحيها. خاء.
1: خنفسان.
0: إيه. ميم طعام حلو يصنع من الفاكهة والسكر. يا زين الصباح.
1: فطو في الصباح.
0: أي.
1: سكر وحليب.
0: لا. من الفاكهة والسكر.
1: فاكهة وسكر.
0: توت.
1: مشروب.
0: خوخ أحيانا. فراولة. أفا يا منواف.
1: لا ميم. مشروب هو فاكهة وسكر.
0: هو يوكل بس قضى الوقت يا منواف.
1: يلا سمي خالف.
0: يعطيك العافية.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: شكرا منواف، الله يطول بعمرك. طيب يا جماعة، نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. هلا وسهلا بالجميع وبكل اللي قاعد يتصل ويشاركنا وحاب يقضي معنا هذه اللحظات الجميلة. آخر نص ساعة راح تجمعنا وياكم قبل نهاية الحلقة، فخلونا نطلع فاصل ندندن شوي نبل ريقنا وبعدين راجعين. صح صلاح؟ صح يا صلاح؟ حلوين. صح يا صلاح.

هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر ثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي يجمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. أهلا وسهلا ومرحبتين.

ما شاء الله تبارك الله. طبعا قاعد اشوف البث على حساب اذاعه الرياض في اكس 3000 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اهلا وسهلا بكل اللي يسمعونا من خلال طبعا ترددات الاذاعه حول المملكه، كذلك من منصه اكس، منصة إكس وحساب الإذاعة في إكس، أو من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. هلا وسهلا بالجميع، أكيد تنوروني وتسعدوني باتصالاتكم ومشاركاتكم. خلونا نروح لمعلومتنا قبل ما نرجع للاتصال. عندي معلومتين اليوم، المعلومة الثانية قوية بعد. جهزوا أنفسكم يا جماعة لأجواء مختلفة، لأن الرياض تستعد لاستقبال واحد من أبرز مواسمها الترفيهية واللي ينتظره الملايين كل عام. أتكلم عن وشو؟ أكيد أتكلم عن موسم الرياض 2026 اللي يرجع هذا العام ابتداء من 21 أكتوبر بفعاليات وتجارب عالمية متنوعة تجمع الترفيه والثقافة والرياضة والموسيقى في مكان واحد. الموسم هالمرة بيقدم 10 أسابيع من الفعاليات والتجارب العالمية، يعني أكثر من شهرين من الخيارات والوجهات اللي تناسب أذواق واهتمامات مختلفة. نبدأ بعشاق الرياضة والمنافسات، لأن الموسم بيجمع نزالات وبطولات عالمية في الملاكمة والمصارعة وبطولات UFC للفنون القتالية المختلطة، وكذلك بطولة التنس العالمية الشهيرة 6 كينجز سلام اللي تجمع أسماء بارزة في عالم التنس. أما عشاق الفن والموسيقى فعندهم حفلات موسيقية ومسرحيات كوميدية وعروض ترفيهية، بالإضافة إلى فعاليات وتجارب مخصصة للعائلات والأطفال عشان يكون لكل فرد من أفراد الأسرة نصيبة من المتعة. الجميل أيضا تنوع الوجهات، في الموسم بيقدم خيارات متعددة تشمل بوليفارد وورلد، الله على بوليفارد وورلد، وطبعا بالإضافة إلى تواجد بوليفارد سيتي ووندر جاردن وسوق المزارعين وذا جروفز وفيا رياض. كل هالتنوع يجتمع في موسم واحد يجمع بين التجارب الدولية والعروض الفنية والمنافسات الرياضية والفعاليات العائلية، يعني سواء كنت من عشاق الرياضة أو تحب الحفلات والمسرحيات أو ودك تطلع مع عائلتك وتعيشون تجربة جديدة، فموسم الرياض يستعد لتقديم لكم خيارات كثيرة خلال الأسابيع العشر القادمة. جميل أن يكون عندنا موسم يجمع كل هالتجارب في مدينة واحدة ويفتح أبوابها لاستقبال الزوار من داخل المملكة والأهم كذلك من خارج المملكة. موسم تتعدد فيه الوجهات، تختلف فيه التجارب، تجتمع فيه اهتمامات الناس على حب المتعة وصناعة الذكريات. مع كل موسم جديد تكتب الرياض حكاية جديدة من الدهشة وتفتح أبوابها للعالم. موسم الرياض 2026، 10 أسابيع، تجارب كثيرة والذكريات تنتظر الملايين. نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 0-3-8-1-7-9-9-1 أو 0-3-8-1-7-9-9-2. القبقب وش فيه؟

0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله، هلا وسهلا.
1: أهلين.
0: تعرفين القبقب؟
1: إيش؟
0: تعرفين القبقب؟
1: أي السلطعون صح؟
0: سلطعون، تاكلينه ولا ما تاكلينه؟
1: أطبخه بعد.
0: بعد مع التشيز ولا بدون؟
1: أطبخه مع شرمب ومع سمك.
0: الله، جعله عافية إن شاء الله.
1: الله يعافيك.
0: معي؟
1: معك سارة.
0: سارة، ونعم يا سارة، يا هلا وسهلا.
1: أهلين.
0: من وين تكلمين يا سارة؟
1: أكلمك من الخرج.
0: من الخرج، يا هلا وسهلا. أنا عم أكرم.
1: ما عليك زوج.
0: سارة قولي لي، وش التحدي اللي تبين تحلينه بالذكاء الاصطناعي؟
1: أنا طالبة استخدم واجد في الواجبات، في كلش.
0: اي صار يحل عني الواجبات وصار يسوي عني المشاريع.
1: يساعدني يساعدني، ما يحل كل شيء.
0: باقي يدخل مكاني الاختبار.
1: اي
0: الله يوفقك يا ساره.
1: امين ان شاء الله.
0: يلا نلعب.
1: يلا.
0: بس مو تروحين تستخدمينه في اللعبه.
1: لا لا ما عليك.
0: يلا قولي.
1: يلا.
0: قولي المعتاد وش هو؟
1: وشو؟ يلا
0: يلا. شنو؟
1: كيلة.
0: ايه
1: شلوها شيء.
0: ها؟
1: مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحق.
0: يلا. ميم، طعام حلو يصنع من الفاكهة والسكر.
1: مربى.
0: مربى حلو. قاف، عكس كلمة ضعيف.
1: عكس كلمة ضعيف قوي.
0: قوي. طاء، الشخص اللي يجهز الطعام في المطعم مش يسمونه؟
1: شيف.
0: شيف هذا بالفخم. طبخ. فاء، أكبر حيوان بري من حيث الوزن.
1: فيل.
0: فاء، أداة نستخدمها لتنظيف الأسنان.
1: فرشاة الأسنان.
0: دال، طائر يصيح غالبا في الصباح.
1: دال.
0: أي.
1: دال طائر
0: يصيح غالبا في الصباح، يصحينا من النوم. موجود.
1: ديك
0: ديك ديك. يلا فايزة فايزة.

0: شكرا يا سارة.
1: العفو ما قصرتوا على هذا البرنامج اللي يوسع الصدر.
0: يا زينكم انتم اللي توسعون الصدر بمشاركاتكم الحلوة. شكرا يا سارة. هلا وسهلا.
1: اهلا.
0: الو
2: مرحبا حياك.
0: الله ميري حييك يا هلا وسهلا.
2: الله يبقيك احبايبي.
0: يا هلا. من معي؟
2: معك محمد الشهراني من تبوك.
0: محمد الشهراني من تبوك. انا عم اكرم. يا هلا وسهلا بهل تبوك.
2: عليك زود
0: الطيبين الغالين. شلونك؟
2: كيف حالك احبايبي؟ الله اشوفك يطلع. اشوفك ما شاء الله تبارك الله الاسئله سهله.
0: شايف شلون؟ نشوف بعد شوي معك.
2: ومع هذا انا اشوفك يعني تميل للجنس الناعم، يعني تعطيهم على جوهم. ما ادري يعني عندك مشكله معنا احنا؟
0: كيف؟ اشرح لي.
2: تساعد بقوه يا طال السلامه هالبنات.
0: انا ساعد؟
2: اي
0: نشوف معك الحين. يلا اول شيء قبل ما نلعب عندنا تحدي نبغى نحله بالذكاء الاصطناعي. وشو
2: تحدي تبي تحله بالذكاء الاصطناعي؟
0: اي هذه سالفه حلقتنا الليله.
2: ايوه تفضل تفضل.
0: اي عطني تحدي كذا في بالك ممكن يحل لك او يساعدك فيه الذكاء الاصطناعي.
2: والله ما ادري، انا شفت مساله الحروف قبل شوي عجبتني.
0: اي
2: ايوه.
0: ايش ارتباط بالذكاء الاصطناعي والتحدي؟
2: يعني مسألة الحروف قبل شوي أنا عجبتني يعني كويسة كويسة، أنا شاطر فيها يعني.
0: يلا كفو نلعب.
2: نلعب.
0: عطني المعتاد. ألو
2: معلش أنا ما فهمت عليك.
0: يلا جاهز؟
2: جاهز.
0: يلا بسم الله.
3: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الدال. طائر يصيح غالبا في الصباح.
2: ديك.
0: ميم. طعام إيطالي مشهور يأتي بأشكال مختلفة ويقدم مع صلصة.
2: معكرونة.
0: يزينها. كاف جمع كلمة كتاب.
2: كتب.
0: كتب. صاد الشخص اللي يصيد السمك أو الحيوانات. كرمك الله.
2: صياد.
0: صياد. باء دولة في أمريكا الجنوبية تشتهر بالسامبا وكرة القدم. الله.
2: برازيل. برازيل.
0: عين جزء دائري في السيارة يدور أثناء السير.
2: عين؟
0: أي.
2: عجلة.
0: كفو. شكرا لك.
2: يسلم يسلم والله يسلم.
4: أمس الخير يا شيوخ الجبيلة.
0: أمس الخير. بحميد
2: أسلم.
0: تأكد وثق ثقة تامة أنت وكل من يسمعنا. أنا ماشي بالتسلسل مو قاعد أساعد أو أسهل على أحد يعني. أنتهي بسؤالك أبدأ باللي بعدك.
2: أنا أحب أهجم كذا بسرعة كذا علشان
0: عنيف.
2: ايوه لا يقول اذا بغيت حقك اطلب زوج
0: يعني كذا.
2: تسلم لي يا الغالي.
5: تسلم لي يا رب الحق.
0: شكرا لك يا محمد. اهلا وسهلا. الو الو الو
6: هلا.
0: مرحبا. من معي؟
6: ابراهيم.
0: ام ابراهيم. محمد يقول انا ساعد الاخوات اكثر من الاخوان، ايش رايك بكلامه؟
6: والله
0: نكفو. ها؟
6: والله نكفو.
0: انصفيني الله يخرب بيت ابليس انصفيني. ما في انصاف؟ انا قاعد اساعدكم مو قاعد اساعدكم صح؟
6: لا والله.
0: زين يلا وش التحدي اللي ممكن نحله بالذكاء الاصطناعي؟
6: ذاك لعيالي استفيد منه في معرفة الاشياء. ادخل اشوف يعني اخذ معلومات منه شوي.
0: يعني تاخذين منه معلومات؟
6: إيه؟
0: بس انتبهي ترى مو كل معلوماته صح.
6: اي ناخذ منه معلومات واسال يعني اللي عندي يعني اخذ معرفه هنا وهنا واشوف.
0: زين يا ام ابراهيم بس انا ما سالتك من وين تشاركينا.
6: هلا.
0: من وين تكلمينا؟
6: من الرياض.
0: انعم اكرم. يا هلا وسهلا يا ام ابراهيم.
6: هلا والله.
0: يلا نلعب.
6: يلا
0: عطيني المعتاد.
7: شلوها شيلة مسعود.
0: لا لا لا لا لا لحظة لحظة لحظة. يلا واحد اثنين ثلاثة.
7: شلوها شيلة مسعود الليلة.
0: الله مرة ثانية.
7: شلوها شيلة
0: مسعود الليلة. يلا بسم الله.
3: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحق.
0: يلا الشين الشبكة اللي تدخل فيها الكرة لتسجيل الهدف. جول.
6: النرمة.
0: شين
6: شبكة.
0: اي ميم الكوكب المعروف بالكوكب الاحمر.
6: المريخ.
0: ميم اداه نستخدمها لتقليب الطعام.
6: ملعقه.
0: الف حيوان صغير له اذنين طويلتين.
6: ارنب.
0: جيم طبق نجدي مشهور يصنع من القمح المجروش. الله خاء عكس كلمة ثقيل
6: خفيف.
0: يا زين هم خفيفين الدم. شكرا لك.
3: طلعت الثانية. برافو عليك.
0: أم إبراهيم
6: هلا.
0: اسمعي الهداء.

0: شكرا لام ابراهيم واللي معها، شكرا لكم، يعطيكم العافية، نورتونا وسعدتونا، شاركونا دائما كل جمعة من 7 ل 9
1: ان شاء الله. ابشر.
0: هلا وسهلا. الو،
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله،
2: كيف حالك؟
0: حيها الصوت، من معي؟
2: معك جواد.
0: جواد، ونعم يا جواد، من وين تكلمني؟
2: معك زاد من جدة.
0: يا هلا وسهلا.
3: عروسة هالبلد جدة ولا زيك حاجة. جدة عروسة هالبلد جدة ولا زيك.
0: جواد.
2: نعم
0: يا حبيبي يا جواد، قول لي وش التحدي اللي ممكن تحله باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
2: ايش التحدي
0: اللي؟ اللي ممكن تحله باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي.
2: ممكن سؤال علمي.
0: ايش؟
2: يعني حل مسألة علمية، يكون تحدي.
0: لا لا، أبغى تحدي، تحدي يعني تحدي. خلاص أغلب اللي جاوبوا قالوا تحدي إنه يحل لي مسائل، يعطيني معلومة. أبغى تحدي ممكن يحله، زي مثلا إنه يستخدم لتحليل الطريق مثلا، ويعطيني تنبيه مثلا
2: إن
0: وشو؟
2: روب كيوب، المربع المكعب اللي
0: أيوة. فيه الألوان. أيوة، هذا اللي طبعا يدخلون فيه منافسات.
2: ايوه.
0: انت تبغى الذكاء الصناعي يحل لك؟
2: ايوه.
0: ممتاز. تتوقع ممكن يسويها؟
2: طبعا.
0: ولا الروبوت ممكن؟ اقرب للروبوت ولا؟
2: كلهم.
0: طيب يلا على يدك.
2: ايش نسوي؟
0: ها؟
2: ايش نسوي؟
0: اقول على يدك، ان شاء الله تبتكر هذه الاداة اللي ممكن تحل المكعب هذا.
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله، يلا نلعب. جواد.
2: طيب
0: انت نايم ولا؟
2: ما ايش صوت قطع؟
0: تسمعني جواد؟
2: ايه، ما ايش صوت قطع؟ بالله
0: اقول يلا نلعب.
2: يلا
0: يلا قول.
2: اقول ايش؟
0: قول شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
2: يلا شيلوها شيلة.
0: ايوه
2: مع سعود الليلة.
0: يلا
4: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا، مين الشخص اللي يدرب اللاعبين؟
2: المدرب.
0: المدرب. جيم، قطعة أرض تحيط بها المياه من جميع الجهات.
2: الجزيرة.
0: سين، وعاء نحمل فيه الماء للتنظيف أو الري. وعاء نحمل فيه الماء للتنظيف أو الري. سين.
2: سلة.
0: سلة، السلة بتحط فيها ماي بتخر.
4: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: شكرا يا جواد.
2: عفوا
0: حبيبي، هلا وسهلا. اللي حابة وحابة تشاركنا طبعا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. قصر على الرادون. ألو.
5: هلا والله.
0: مرحبا ومسهلا.
5: مرحبا بك.
0: يا حي الصوت، من معي؟
5: معك عبد الرحيم.
0: عبد الرحيم، يا هلا وسهلا يا عبد الرحيم، من تكلمني؟
5: من رفحة.
0: يا هلا، أنا عم أكرم.
5: عليك سود.
0: ها عبد الرحيم، قول لي وش التحدي اللي ممكن يحل لك الذكاء الاصطناعي، أو توظف الذكاء الاصطناعي في حله؟
5: والله غالبا الذكاء الاصطناعي كل شيء، يعني مثلا بالذات فادني بتصميم الصور. يعني إذا احتجت صورة أول كانت تدخل موقع حراج وأقل صورة تسويها بخمسين ريال، الحين لا، بشات جي بي تي مجاني.
0: ليكون أنت من اللي يحطون في الحالة تصاميم شات جي بي تي؟
5: لا لا لا لا. يعني لا، شغل وكذا وأغراض
0: معايدة ومدري وشو
5: كذا ومعايدة وزواجات وكذا.
0: طيب الله يوفقك يا عبد الرحيم.
5: وياك يا حبيبي.
0: نلعب.
5: يلا
0: عطني.
5: وش نسيت؟ سعود ايش؟
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
5: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: كافو.
4: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: سين، وعاء نحمل فيه الماء للتنظيف أو الري. سين، سين نعبيه ماء ونشيله معنا. سين له عروة، له مسكة. أفا
5: وشو؟
0: والله إنه سهل.
5: سين،
0: سين شيء مدور.
5: كاسة؟
0: لا مو كاسة، كبير شوي. ها بعد
5: زمزمية؟ ما أدري والله،
4: ضيعت وقتك. زمزمية خسارة.
0: شكرا عبد الرحيم. ألو،
6: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك، من معي؟
6: معك علي، طال عمرك.
0: هلا وسهلا يا علي.
6: هلا والله.
0: كيف الحال؟ شلونك؟
6: والله تمام، شلونك؟
0: عاش طيب. نسمع هالصوت.
6: عاشت أيامك بعد راسي.
0: من وين تكلمني طال عمرك؟
6: من الرياض طال عمرك. طريق المساحد مع الزحمة مفسك فرامل، يعطوني مخالفة يا ويلك.
0: لا مالي شغل، وقف على جنب. أنا مالي شغل، ابعدني.
6: ما ليش، ما حد قالك تطلع لي بالراديو؟
0: المكالمة وانت تسوق كم مخالفتها؟
6: 900.
0: عندك رقم جواله صح؟ على طول على المرور يا صلاح. علي
6: لبيه.
0: على وين رايح؟
6: لا وقفت خلاص، انا رايح على الدرعية. طلع
0: انت وقفت الحين، واقف.
6: اي خلاص
0: تماما، حاطه على البي.
6: البي شيء او ار وكل شيء.
0: وين رايح ان شاء الله بالسلامه؟
6: ان شاء الله راح نشوف مباراه النصر، وفالهم التوفيق يا رب.
0: يا رب ان شاء الله التوفيق للناديين طبعا. ايش فيك
6: سم؟
0: اقول بالتوفيق للناديين.
6: للناديين، للناديين، بس الاكثر نرجح النصر.
0: عاد انت والنادي اللي تشجع، انا مالي شغل، بس انا اقول التوفيق للناديين.
6: صح،
0: توهقني مالي شغل. ما لك مهم. طيب يا علي، علي تحدي ودك تحله بالذكاء الاصطناعي، وشو؟ فوز النصر بالدوري.
6: التحديات تنحل بالذكاء الاصطناعي. كل التحديات الحين تنحل بالذكاء الاصطناعي.
0: يعني ابغى تحدي عند علي.
6: مثل
0: يعني تحدي، انا بعرف علي. انا علي، وش التحدي اللي عندك انت شخصيا ودك تحله باستخدام الذكاء الاصطناعي، او ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدك انك تحله؟
6: والله شوف، التحديات ما عندي تحديات كثيرة.
0: ما شاء الله،
6: ما عندي تحديات للأسف.
0: لا مو للأسف، الحمد لله. وهم نقول الحمد لله.
6: الحمد لله.
0: نلعب؟
6: نلعب.
0: يلا
6: يلا،
0: عطني المعتاد. ألو،
6: أهلا.
0: عطني المعتاد يلا.
6: وش المعتاد طال عمرك؟
0: هي المعتاد شيلوها شيلة مع سعود الليلة، بس انت تقول شيلوها شيلة مع النصر الليلة.
6: مع سعود الليلة.
0: يلا
4: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا، بحرف الكاف، حلوة مخبوزة تقطع غالبا إلى شرائح.
6: حلوة؟
0: اي يعني مخبوز يقطع إلى شرائح، طعمه حلو حالي مو مالح يعني.
6: طحنية؟
0: كاف كاف كاف، في حظي علي،
6: حظي انا.
0: شكرا،
6: ما فهمتك ترى.
0: كاف، حلوة مخبوزة تقطع غالبا الى شرائح.
6: كراء.
0: بالله وش كنت بتقول؟ كراء ايش؟
6: لا
0: لا ايش؟
6: ايه ما فهمت.
0: هو واضح النصر ما راح يفوز بسبتك. شكرا علي.
6: هلا
0: هلا. الو،
7: يا رسالة.
0: يا مرحبا،
7: الله يعافيك.
0: من معي؟
7: عبد الرحمن من الرياض.
0: انعم واكرم يا عبد الرحمن، يا اهلا وسهلا باهل الرياض.
7: الله يسلمك.
0: من وين تكلمني بالضبط الحين؟ وينك الحين؟
7: الحين موقف بالسيارة.
0: اي هشوة. على وين؟
7: من البيك.
0: على وين، على وين رايح ان شاء الله؟
7: راجع على مكاني، بيتي.
0: على بيتك؟ طيب طيب.
7: اي نعم،
0: بالسلامه ان شاء الله. قول لي عبد الرحمن وش التحدي او يعني لو تقدر توظف الذكاء الاصطناعي لحل تحدي وش بيكون؟
7: والله المشاكل يمكن اللي تمر فيها اللي يمر فيها العالم كامل شوف كيف يساعدنا يعني ممكن هو اذكى من البشر فممكن طلعنا نتيجه حلوه.
0: لا معقوله اذكى من البشر؟
7: ايه اذكى اكيد.
0: مو البشر هم اللي سووه؟
7: هم اللي سووه بس هو بدا يدرب نفسه الحين.
0: غلبهم
7: والله. انا الحين لو ما عرفت شيء اساله هو ما اساله اي واحد. حتى الدكتور صار
0: يسأله.
7: ايه
0: طيب يا عبد الرحمن يلا نلعب.
7: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
4: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: تكفى السؤال سهل عاد. كاف حلوة مخبوزة تقطع غالبا إلى شرائح وشي؟
7: كيكه. هذه
0: كيكه. هي كيكه. باء مفرد كلمه بيوت.
7: بيت.
0: ميم جائزه تعلق حول الرقبه رقبه الفائز.
7: ميداليه.
0: فاء دوله اوروبيه مشهوره ببرج ايفل.
7: فرنسا.
0: شين جهاز نستخدمه لشحن الهاتف.
7: شاحن.
0: ثاء حيوان بري معروف بدهائه.
7: تاء
0: ثعلب. ثعلب. والله انك فايز.
7: الله يعطيك العافية.
0: لحظة.
8: انت عبقري. انت عبقري يا اكمن شيء لا يوصف. انت داهية.
0: شكرا يا عبد الرحمن.
7: الله يعطيك العافية.
0: هلا سهلا. يا هلا. الو.
9: هلا.
0: هلا وسهلا.
9: حياك الله.
0: الله ميري حييك. يا مرحبا.
9: الله يسلمك ويبقيك.
0: من معي؟
9: فيصل العسيري معاك من محايل العسير.
0: أنعم وأكرم. يا هلا والله فيصل.
9: طول
0: بعمرك. ها فيصل قول لي وش التحدي اللي بيحل لك الذكاء الاصطناعي؟
9: والله الذكاء الاصطناعي نفع كثير صراحة في المعلومات في المواقع في الحاجات يعني معينة.
0: أبغى تحدي.
9: ما نعتمد عليه كثير يعني في بعض الأمور.
0: أبغى تحدي صعب يعني كثير يقولون حل مسألة يعطيني معلومة أو.
9: صحيح.
0: أبغى حل تحدي. تحدي
9: معلومات. صعب. والله حتى في الطب يعني يستخدموه.
0: لا يكون تستشيره طبيا.
9: لا ناخذ منه معلومات صراحه لكن برضو نرجع للاساس.
0: ايه انتبه.
9: نعم.
0: بكره يحط فيك مصيبه بعيد الشر وتصدقه.
9: بعيد الشر عنه عليك ان شاء
0: الله. الله يحفظك يا فيصل.
9: الله يسلمك.
0: يلا يا طويل العمر.
9: يلا.
0: عطني المعلومة.
9: قولوا.
0: شيلوها شيلة.
4: الله. معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: سين دهن يستخدم في الطبخ.
9: ايش؟
0: سين دهن يستخدم

0: في الطبخ.
1: سمن.
0: سمن. اي أيوة والله. سين عكس كلمة حزن.
1: سعادة.
2: سعادة.
0: ميم من المكان اللي تقام فيه المباريات.
1: ملعب.
0: جيم كتلة كبيرة من الصخور ترتفع عن سطح الأرض.
1: الجبل.
0: زين شيء صغير نضغط عليه لتشغيل جهاز أو جرس.
1: زر.
0: زر. وانت وعيالك فايزين.
1: أعطيك العافية الله يخليك.
0: لحظة وينهم وينهم؟ أول شيء من اللي معك؟
1: معي ولدي وبنتي.
0: أسميهم؟
1: جود. جود ويحيى.
0: وهذه
1: تسلموا على عمو. قولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا السلام عليك عمو. شكرا لك.
0: الله يحفظك.
1: الله يعطيك العافية. وأنا صراحة عاتب على الشخص اللي يقول أنت تساعد الجنس الناعم، ولا صراحة ما في مجاملة.
0: أشكرك.
1: كل إنسان يعني الإذاعة مرحة.
0: أشكرك.
1: وكذا. الله يعطيك العافية.
0: أشكرك على إنصافي طال عمرك.
1: الله يسلمك
0: يا حبيبي. شكرا لك. يا حبيبي. هلا هلا فيصل. هلا. ألو.
3: ألو.
0: هلا. السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عبد السلام بليه من قصيم.
0: أنعم وأكرم يا عبد السلام. يا هلا.
3: الله يحييك.
0: مرحبا. لحظة يا عبد السلام لحظة. هذا ثاني اتصال أتوقع من أهل السكري الغالي. عبد السلام.
4: هلا وسهلا.
0: يا مرحبا. قول لي عبد السلام، لو تقدر توظف الذكاء الاصطناعي لحل تحدي وش بيكون؟
4: والله واجد، يعني تحليل بعض الاكسل ومعالجة بعض البيانات. يعني بالعكس مفيد صراحة.
0: شغلك مرتبط كثير بالاكسل فتبي يساعدك فيه.
4: جدا.
0: ما شاء الله. الله يوفقك. حسابات فلوس. ماني ماني
4: يعني ما عليه.
0: الله يزيدك يا رب ويرزقك ويرزق منك.
4: آمين آمين.
0: يا عبد السلام نلعب.
4: يلا
0: عطني.
4: نسيته عادي.
0: لا مو عادي، لازم تقول. شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
4: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
5: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا. شين عكس كلمة بيع.
4: شراء.
0: باء مخبوز حلو أو مالح يؤكل كوجبة خفيفة سناك.
4: حرف وشو؟
0: باء مخبوز حلو أو مالح يأكلونه كوجبة خفيفة سناك كذا على السريع مع الشاي أحيانا يغمسون فيه الشاي. حرام عليك والله قاعد أسهل لك.
4: حرف الباء.
0: اي
4: ضاع مخي. حرف الباء.
0: أقول لك
4: بسكوت.
0: بسكوت. اي قضى الوقت يا عبد السلام. يعطيك العافية.
4: الله يعافيك.
0: هلا وسهلا.
5: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: الو.
6: اهلا مرحبا.
0: اخر اتصال معنا. يا هلا وسهلا، كيف الحال؟
6: يا هلا بك حياك الله.
0: من معي؟
6: عبد الله.
0: ونعم يا عبد الله.
6: اهلا وسهلا. عافاك الله.
0: طول عمرك. من وين تكلمني؟
6: من الرياض.
0: يا هلا وسهلا باهل الرياض. نعم واكرم.
6: ما عليك زود.
0: يلا على السريع قول لي، لو تقدر توظف الذكاء الاصطناعي لحل تحدي وش بيكون؟
6: والله عندي انا استخدم، انا اجسر في الجامعه فاستخدم انا كحل بحوث وبوربوينت وعروض تقديميه. نعم
0: ما شاء الله. بس
6: يفيدني كثير.
0: بس مو 100% معتمد عليه اهم شيء.
6: والله بيني وبينك ما سجله 100%، بس اني اراجع يعني يوم يخلص لي اراجع اللي هو
0: أيه.
6: في اغلاط فيه شيء فيه
0: يخلص لي. انت بتقول يلخص لي؟ قلت يخلص لي. طبعا.
6: لا واعتذر، يكون يعني كمراجعه يعني.
0: طيب أيه. طيب الله يوفقك يا عبد الله.
6: اللهم
0: وان شاء الله دكاترتك يسمعونك
6: الله ما ادري يسمعونا بالعكس.
0: طيب يا عبد الله يلا نلعب.
6: تمام
0: يلا بسم الله.
6: مع سعود شيلوها ومع سعود الليله.
0: اي هي اي شيء.
5: جاهز؟ ترى ما فيها مجامله، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الزين أو الزاي، شيء صغير نضغط عليه لتشغيل جهاز أو جرس. قلت قبل شوي نسيت. يلا نقول شيء صغير نضغط عليه عشان شغل أي شيء.
6: زر. زر. زر.
0: باء طائر مائي له منقار عريض.
6: بطة.
0: بطة. باء لا شين عكس كلمة بيع.
6: شراء.
0: سين الشخص اللي يوصل الرسائل والطرود.
6: سين
0: سين
6: سيارة.
0: الشخص اللي يوصل

0: شخص سواق
1: ترود سواق بعد
0: ساعي
1: ساعي ساعي البريد يا حظي
0: ساعي
1: عبد الإله
0: سم
1: سم الله عليك
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة
1: شكرا لك يا عبد الإله
0: الله يعافيك الله يعافيك شكرا لك
1: وصلنا وياكم لختام حلقتنا لليلة يا جماعة كان معكم من الإعداد والتنفيذ والتقديم سعود العقيلي وشاركني في الإخراج صلاح مطاع ومن الإعداد ياسمين السهيمي إلى اللقاء.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، نشرة أخبارية من إذاعة الرياض في قراءتها راشد مضيبري، والبداية في العناوين. تطهير مضيق باب المندب من بقايا ميليشيا الحوثي الإرهابية. مندوب المملكة في الأمم المتحدة يؤكد حق المملكة الأصيل في الحفاظ على سيادتها وأمنها. واشنطن ولندن تجددان وقوفهما مع المملكة بحزم في مواجهة التهديدات الحوثية. بدء الحركة المرورية على جسر طريق الثمام الجديد بعد إنجاز خلال 6 أشهر. أهلا بكم. أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر تطهير مضيق باب المندب من بقايا ميليشيا الحوثي الإرهابي، وجاء في منشور السفير على منصة إكس بعد إعلان ألوية العمالقة وقوات درع الوطن اليوم استعادة السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب وجزيرة ميون عقب عملية عسكرية واسعة انطلقت فجرا بإسناد من طيران التحالف. الدكتور فارس البيل المحلل السياسي اليمني، وقراءة أكثر عمقا لتطهير باب المندب وانعكاس ذلك عسكريا وسياسيا في مسار الأزمة اليمنية.
1: ما حدث اليوم إنجاز تاريخي مهم، وأعتقد أنها معركة استراتيجية بالنسبة لليمن وللمنطقة وللأمن الدولي ككل. نتحدث عن انتصار أثره يبلغ العالم بأكمله، لأننا نتحدث عن إخراج ميليشيا الحوثي، هذه المنظومة الإرهابية، من أهم نقطة استراتيجية في حركة الملاحة الدولية ككل. الذي حدث أن وصول ميليشيا الحوثي كان بالأساس إلى منطقة مقفولة، يعني مغلقة، مضيق باب المندب، دون أن تسيطر على المناطق المتاخمة والمناطق القريبة والمرتفعات وما إلى ذلك، رغم أنها حاولت ميليشيا الحوثي في كل الأحوال، لكن لم تفلح في السيطرة على كل المناطق. القوات الحكومية تمكنت من تطهير جبال كهبوب وهي مطلة على هذه مناطق باب المندب. عملية مهمة، وأعتقد أنها تمثل إنجاز كبير في معركة استعادة الدولة اليمنية، لأن إيران دفعت بكل ثقلها للسيطرة على هذه النقطة، وقدمت للحوثي كل الدعم من أجل الوصول إلى هذا المكان، وفي غضون أقل من شهر إذا بالحكومة الشرعية تسترد هذا المكان الحيوي الهام، بعد أن كان للأسف المجتمع الدولي وقف عاجزا أمام هذا التطور. الانتصار يمكن أن نقول الاستراتيجي الذكي الآن يمكن أن نقول أن نصف المعركة إلى صنعاء قد تمت، ما تبقى هو إسقاط لميليشيا الحوثي. في تقديري أن الخطوات العسكرية متقدمة ومهمة، وما حدث اليوم هو إنجاز كبير.
0: وفي آخر التطورات الميدانية، تجددت اليوم الغارات الجوية ضمن عملية فجر اليمن على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، مستهدفة مناطق عدة في محافظتي صعدة وصنعاء، وسط أنباء عن انفجارات في عمران، وذلك بعد يوم من سلسلة غارات وصفت بأنها الأعنف طالت مواقع وتجمعات عسكرية في عدة محافظات. المحلل السياسي اليمني الدكتور عارف أبو حاتم، وقراءة أكثر عمقا لسير العمليات.

0: حتى الآن الأمور تجري بشكل منظم، غرفات عمليات مشتركة واحدة لقوات التحالف بقسم العربية السعودية والقوات اليمنية، هناك ثبات على الأرض. الأماكن التي لم يحصل فيها تقدم للشرعية على الأقل لم يتقدم فيها الحوثي خطوة واحدة. هناك انتصارات في محافظة الجوف في شمال اليمن المحدة للجنوب السعودي في مدينة الحزم، هناك انتصار في مأرب وقد أخذوا جبهة معسكر أم ريش، وفي انتصارات في الجبهة الشرقية في الجبل البلق الشرقي والمزجح والكسارة، تقدم كبير جدا لقوات الشرعية. في تعز هناك سيطرة تامة في مديرية الوازعية المهمة جدا والتي هي على تخوم ذباب وبواب المندب وهي البوابة الحقيقية لهما. المناطق التي الجيوب الصغيرة التي تأخذ من الوازعية هي تحت السيطرة النارية لقوات الحكومة اليمنية. باب المندب وذباب العسكري سيطرة 100%. بإمكان تقول أن الحوثي هو بين حالتين، إما ثابت في جيوب صغيرة أو منهزم تماما، لكن أن يحدث تراجع في المناطق الحكومة الشرعية منذ أعلنت عمليات فجر اليمن حتى هذه اللحظة لم يحدث ذلك إطلاقا.
1: أكد مندوب المملكة في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل حق المملكة الأصيل في الحفاظ على سيادتها وأمنها، مشددا على أنه لن يسمح بتحويل اليمن إلى منصة تهديد أمن المملكة.
2: تدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 والقرار 2722 بشأن حرية الملاحة في البحر الأحمر. وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
1: ودعا الواصل في كلمة المملكة في الأمم المتحدة اليوم، دعا المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه تهديدات الحوثيين، مجددا في الوقت نفسه دعم اليمن لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسساته، لافتا إلى أن تصعيد ميليشيا الحوثية سيطيل أمد الأزمة في اليمن وسيواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
2: واستمرارا لهذا النهج العدواني تواصل الميليشيا الحوثية تهديد أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستهداف السفن والمنشآت الاقتصادية، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة إمدادات الطاقة العالمية. وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح.
1: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركيا المالكي بأنه جرى تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي، وأن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعرض مطار الملك خالد الدولي أمس لاعتدائين، استهدف الاعتداء الأول مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية. وقد أسفر الاعتداءان عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة، ونتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية. وأشارت الهيئة إلى أن استئناف العمليات التشغيلية بالمطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها، هذا وأعلن طيران وأديل قبل قليل عودة عملياته التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. في غضون ذلك أدانت كل من أمريكا وبريطانيا الهجمات الحوثية على المملكة، حيث أعلنت واشنطن إدانتها للهجمات الحوثية على البنية التحتية المدنية والمطارات في المملكة، فيما أعلنت لندن عن وقوفها مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية، مجددة تأكيدها على حق المملكة في الدفاع عن أمنها. وكانت كل من الكويت وقطر والأردن والبحرين ومجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية قد أدانت الهجمات الحوثية، مؤكدين وقوفهم الكامل إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أراضيها وشعبها ومنشآتها الحيوية. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن جاهزية جسر تقاطع طريق الثمامة مع طريق الأمير محمد بن سلمان لاستقبال الحركة المرورية بدءا من صباح اليوم بعد انتهاء أعمال الإنشاء التي استمرت نحو 6 أشهر، ويضم الجسر 6 مسارات مرورية في الاتجاهين. ومن المتوقع أن يسهم افتتاح الجسر في رفع كفاءة الحركة وتخفيف الضغط المروري على محور طريق الثمامة. أشادت مجموعة البنك الدولي في تقريرها الصادر هذا العام بتجربة المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي سدايا بوصفها نموذجا مباشرا يستفاد منه دوليا في تطوير المنظومات الوطنية لحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي. وتضمن التقرير جملة من الإنجازات والركائز التي حققتها المملكة في هذا المجال.
3: باتت تجربة المملكة مرجعاً تستفيد منه الدول في بناء منظوماتها الوطنية للحوكمة وتطويرها، كما تعد المملكة من أوائل دول المنطقة في تطوير النماذج الرائدة للذكاء الاصطناعي وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة ستانفورد. نسبة تبني الذكاء الاصطناعي بلغت لدى المنشآت السعودية 28% في عام 2024، متجاوزة بذلك متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 20% في عام 2025، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية المختلفة. سدايا تجاوزت مستهدفاتها في بناء القدرات البشرية، إذ جرى تدريب أكثر من 1,200,000 شخص على مهارات الذكاء الاصطناعي عبر مبادرة سماي في خطوة توسع نطاق المعرفة التقنية على المستوى الوطني. كما عززت سدايا حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تطوير الضوابط والمعايير الوطنية، إضافة إلى إطلاق أداتين رئيسيتين للقياس والمتابعة. وفي ظل هذا التقدم تواصل المملكة ترسيخ مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي عبر بناء منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الابتكار وحوكمة البيانات وتنمية القدرات البشرية، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي ويعزز تنافسيتها في الاقتصاد الرقمي العالمي.
1: يختتم غدا معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 بعد أن شهد تنوعا في فعالياته وتجارب زواره. وشهد المعرض في نسخته الحالية الفعاليات مرتبطة بالطبيعة والمغامرات والأنشطة الخارجية، من بينها الهايكينج والصيد البحري. خبرنا الأخير في هذا النشرة، دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات إثر الحالة المناخية التي تشهدها مناطق مكة المكرمة والجوف وتبوك والحدود الشمالية وجازان وعسير، وذلك بناء على الإنذار الأحمر الصادر من المركز الوطني للأرصاد. وأشار إلى أن تعرض هذه المناطق لأمطار غزيرة تستوجب أخذ أقصى درجات الحيطة والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود لضمان السلامة العامة. نشرتنا انتهت، وإليكم أبرز العناوين. تطهير مضيق باب المندب من بقايا ميليشيا الحوثي الإرهابية. مندوب المملكة في الأمم المتحدة يؤكد حق المملكة الأصيل في الحفاظ على سيادتها وأمنها. واشنطن ولندن تجددان وقوفهما مع المملكة بحزم في مواجهة التهديدات الحوثية. بدء الحركة المرورية على جسر طريق الثمامة الجديد بعد إنجازه خلال 6 أشهر. نشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحيات مقدم هذه النشرة أخوكم راشد المضيبري، ومن الإخراج الزميل الجميل علي الحصيني. في أمان الله.

محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شيجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشيجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشيجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان. أصحابكم أنا ظافر الختامي في التقديم، ورافقني أيضا فريق عمل مميز من إخراج سعد بن تني، يعطيك العافية سعد، وأيضا من إعداد عماد العبدالله، وبقيادة فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة الفنان حسن خيرات. اليوم في ضيف حلقتنا فنان جميل، صوت دافئ، يمتلك قدرة نادرة على خطف اللحظة، صياغة الإحساس، تحويل أيضا الكلمات إلى مشاهد ترى قبل أن تسمع. يعني قدم مجال رحب جدا من الأعمال الفنية من خلال مرحلة من مراحل الأعمال اللي يقدمها بنجاح الفنان عبد الرحمن دبلي، ضيفنا في حلقة دوزان. حياك الله عبد الرحمن.
2: الله يحييك ويبارك.
1: يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا بك، وتشرف انكم معكم.
1: والله انا لي شرف يعني صراحه.
2: يا حبيبي الله
1: يسلمك. مستمتع اليوم ان شاء الله بهالجو اللطيف.
2: باذن الله ان شاء الله على خير.
1: اي يعني بعيد نفسي للماضي شوي واقول اني اسمع انا اسمع اغاني، بس يعني انت اكيد من طفولتك او من بداياتك يعني تسمع الفن والطرب.
2: اكيد اكيد.
1: متى كانت اللحظه الاولى اللي حسيت فيها انك تسمع بعنايه فائقه؟
2: والله مرحلة المتوسطة يعني كنت أسمع حمد عبد،
1: بدأت تدقق يعني في
2: إيه أدقق في الحان وفي الأغاني، فاللي أحس فيها وذا أغنيها يعني.
1: حسيت أنك لابد أنك تجرب صوتك شوي وتقلد بعض الفنانين في تلك المرحلة؟
2: أكيد.
1: الله،
2: عشان تعلم وعد.
1: من الفنانين اللي حاولت

0: انك انت تقلد صوته في تلك المرحله؟
1: والله فنانين كثار يعني، بس محمد عبده يعني اللي اميل له.
0: تذكر الاغنيه اللي انت حاولت انك تبدا فيها؟
1: الاغنيه كثير فهمت، بس يا غايب
0: يا غايبه. الله يا غايبه، يعني بدات فيها انك تقلد محمد عبده وصوته اداءه، كانت مرحله حلوه
1: جدا.
0: الله
1: وتعلم يعني،
0: ذكريات نعيدك فيها للماضي. طيب حلوه الان هذه، حلوه الان الان هذه وراها اشياء بتكون معنا في الحلقه. طيب نبي نسمع صوت الفنان عبد الرحمن دبلي من اغنيه يا غايبه في فقرتنا الاولى زمن الفن الجميل.
2: دوزان على اذاعه الرياض.

0: الله الله الله على هالإبداع الجميل وهالصوت الجميل والإحساس الأجمل. يعطيك العافية عبد الرحمن.
1: الله يعافيك حبيبي.
0: أمتعتنا وأغنية رائعة جدا من خلال فقرتنا الأولى زمن الفن الجميل. يعني من هالزمن الجميل إلى زمن أيضا فيه هدوء كلاسيكيات وأغاني كلاسيكية. لك في الكلاسيكيات عبد الرحمن؟
1: إيه والله اسمعها يعني.
0: تسمعها؟ إيه أكيد فنان وما تسمع.
1: أكيد لازم تنوع الاستماع.
0: طيب الأغاني الكلاسيكية تطربك يعني في تنوعها كفنان يعني متذوق يعني تطربك؟
1: أكيد أكيد.
0: إيش إحساس الإحساس ولا الكلمات اللي فيها؟
1: إحساس والكلام واللحن.
0: الله، لو قلنا لك اختار أغنية كذا من الأغاني الجميلة في الكلاسيكيات وش تختار عبد الرحمن؟
1: وطن عمري.
0: ليه وطن عمري؟ فيها إحساس أكثر ولا إحساس عبد الرحمن نفسه؟
1: ده والله إحساس يعني يعني حاب أغنية دمان.
0: حاب الأغنية؟
1: إيه؟
0: ودك إنها كانت لك وتغنيها؟
1: والله أتمنى الحمد لله.
0: لا لا ما يحتاج، نبي نسمعها، نبي نسمع عبد الرحمن دبلي في كلاسيكيات ومن أغنية وطن عمري.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: إبداع إبداع إبداع. يعني اليوم حلقة مميزة، صوت جميل جدا، أغنية كلاسيكية ممتعة. يعطيك العافية عبد الرحمن. يعني
1: حبيب.
0: شوف، حنا أخذنا الكلاسيكيات، أخذنا زمن الفن الجميل، لكن أكيد أنه كل فنان عنده فنان يقتدي فيه، وأنت ذكرت الفنان محمد عبده وفنان مفضل. يعني في فنانين تسمع لهم، تسمع لهم أغاني؟
1: والله كلهم أسمع لهم.
0: من الفنانين في الدرجة الثانية بعد محمد عبده، يعني مرحلة ثانية؟
1: عبد الله الرويشد، نوال.
0: نوال أيضا تسمع لها؟ حاولت أنه أيضا يعني تأخذ بعض الأغاني من هالفنانين وتأديها بصوتك؟
1: إيه أكيد، بحكم أني يعني أطلع حفلات كذا لازم تنوع في الأغاني.
0: تجد أنه صوتك قريب من أي من الفنانين غير محمد عبده؟ قريب من الفنان عبد الله الرويشد، ولا قريب الأداء أغاني نوال، أي من الفنانين؟ عبد الله الرويشد. طيب لو قلنا لك اليوم يعني اختارنا أغنية سمعتها وتتمنى أنها تكون لك.
1: أغنية عبد الله الرويشد شفتك ولا حطيت.
0: الله، وأنا أقول من اليوم وهو يلمح لعبد الله الرويشد. عبد الله الرويشد يعني فنان كبير وغنيه كثير، بس هالأغنية اختيار دقيق جدا. نبي نسمعها بصوت عبد الرحمن دبلي، أغنية شفتك ولا حطيت الفنان عبد الله الرويشد.
1: يلا
0: نسمعها. نسمع
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: إبداع إبداع وطرب. أطربتنا اليوم عبد الرحمن، يعطيك العافية. أغنية إحساس جمال صراحة، قدمت لنا شيء جميل جدا في دوزان. لكن متى كانت مشاركات عبد الرحمن من خلال المسرح، من خلال أيضا الفعاليات في المملكة المتنوعة؟ يعني
1: والله في مناسبات وحفلات، وبدأتي أصلا في استوديو رقم واحد
0: مسرح التلفزيون
1: هنا في وزارة
0: هيئة الإذاعة والتلفزيون. الله، وعندنا ومستمتع بأجوانا على المسرح. الله، فنان جميل ممتع يا أخي. أنا والله أنا مستمتع بأدائك عبد الرحمن.
1: الله يسعدك.
0: إيه كذا، خلينا اليوم نطرب يعني. طيب، فقرتنا التالية يا عبد الرحمن في فقرة حلوة جميلة وممتعة، وفيها أسئلة كذا، وبندخل معك في أجواء، ومنها من كل حكي بنحكيه تعطينا أغنية. أحيانا يكون الشخص عنده غلط في حياته، وفي أيضا في مجال الفني، في مجال العملي. صار معك نفس هالموقف؟ صار معك يعني نوع من الخطأ في شيء معين أو الغلطة؟
1: والله في غلط يعني، و
0: تحتاج تراجع نفسك.
1: عشان كذا بسمعك بغلطة وأنا المسؤول.
0: الله الله، شايف جايب لك على المحك. يا سلام، هذه

0: اغنية المفضلة عندك شكلك ها؟
1: والله
0: اعطيتني الجواب صريح
1: صريح مره.
0: طيب نبي نسمعها بصوت عبد الرحمن دبلي، نسمعها؟
1: يلا نسمعها.
0: نسمعها.
2: دوزان على

0: يعطيك العافية عبد الرحمن.
1: الله يعافيك.
0: متعة وجمال وطرب أمانة.
1: الله يسعدك.
0: في مواقف تستاهلك وفي مواقف يعني أحيانا تستاهل الجية وتستاهل العنوة، صحيح؟
1: أكيد.
0: تتفق في هالجانب؟
1: أكيد.
0: ولأنه يعني الفنانين دائما ما تكون المناسبات فيها عطاء لعبد الرحمن، وأيضا حتى مو مناسبات أصدقائي يعني لما يشوفون عبد الرحمن يا هلا عبد الرحمن هلا بظافر، فتحس أنه فعلا المواقف لها يعني طابع خاص، صح ولا لا؟
1: أكيد.
0: لو قلنا لك رشحنا أغنية في هالمجال، وش ترشح؟
1: نال الساهل.
0: الله الله جميل صراحة اختياراتك، اختيار أنا يعني من هالفقرة وأنا اختياراتك منوعة جميلة.
1: الله
0: وعلى مواضيعنا على المحك. طيب نبي نسمعها، نبي نسمع يلا نسمع يلا. أنا استاهل.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: العافية عبد الرحمن.
1: صوت
0: جميل، إحساس مرهف أمانة. في ناس يمرون تجارب الحب، مريت ولا ما مريت بهالتجارب؟
1: والله كل إنسان لازم يمر بالتجارب، يعني
0: يمر صعبة المواقف الحب ولا الأمور تعدي وتمشي
1: على حسب الموقف اللي صار معه أو الظروف.
0: طيب يعني والحب وما الحب. طيب لو قلنا نبي أغنية في في في هالموضوع، ترشحها أي أغنية؟
1: حبيبي لسعد الفهد.
0: الله الله يعطيك العافية. نبي نسمعها الله. بصوتك، نبي نسمعها بأدائك الجميل.
1: يلا
0: نسمع.
1: اسمع.
0: يلا اسمع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: وصوت جميل جدا عبد الرحمن، يعطيك العافية. وصلنا للنهاية، شكر موصول لك الحقيقة على هالفن وهالإبداع والإحساس الجميل. عبد الرحمن، كلمة توجهها من خلال دوزان شكر لمن يستحق الشكر؟
1: شكرا لكم وشكرا للزملاء الأعزاء، مخرج البرنامج سعد منتني، وكل الطاقم العمل والفرقة الموسيقية والإذاعة الرياض، والقادم أجمل إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. شكرا لزملاء الأعزاء من الفرقة الموسيقية بقيادة حسن خيرات، وأيضا لمخرج البرنامج سعد بنتني، ولمعد الحلقة عماد العبدالله، يعطيك العافية عماد. أنا كنت معكم ظافر الخثعمين، نلتقيكم أيضا في طلة جديدة من برنامجكم دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: خلك معنا
2: هلا بالطيب الغالي
1: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
0: خلك معنا هلا بالطيب الغالي على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
0: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها. من قلب حائل حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ كانت هذه إعيرف،

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: على جوك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير مسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم على جوك، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. معي أنا رايد بن شري، من التقديم من الإعداد نافر الخيمة، من إخراج علي الحصيني. يتجدد اللقاء بكم في حلقتنا اليوم، إن شاء الله راح نكون معاكم بإذن الله على مدى ساعتين من الآن. انطلقتنا على الهواء مباشرة الآن، بدأت في تمام الساعة 10 مساء، إن شاء الله راح نتواصل معكم على مدى ساعتين وحد الساعة 12 مساء. موضوعنا اليوم مختلف، موضوعنا اليوم موجود، يسمى في بعض الأحيان طيبة، ويسمى في بعض الأحيان ضعف، ويسمى في بعض الأحيان قوة شخصية، ويسمى في بعض الأحيان تغافل. يعني أنا ذكرتكم تقريبا 4 أشياء أو 4 معايير قريبة من موضوعنا اليوم، لكن الغريب فيها التناقض. أيضا وصلنا في ترى تحت مبدأ القوة، ما تجتمع اليوم القوة والضعف، ما يجتمع اليوم لما أقول لكم طيبة وقوة، ما تجتمع مع بعض. حلو، تغاضي مع القوة، تنازل مع القوة، ما تجتمع. موضوع اليوم يخص موضوع التنازل. كيف التنازل عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة؟ التنازل اليوم فيما يخص غض الطرف. أنا حاب الموضوع هذا بشكل كبير جدا، وفعليا حاب أني أتكلم فيه. في بعض الأحيان يحتاج الشخص إلى مكافأة. حلو، مكافأة اليوم من الشخص اللي أمامه اليوم، بأنه أنت تقدم لي موقف طيب، تفزع لي، توقف معاي، تساعدني، الزوج مع زوجته يوقف معاها يساعدها. لكن لو نروح للمرحلة الأخرى اليوم من موضوع المواقف الطيبة، نروح اليوم للشخص اللي يبدأ يضغط عليك، يبدأ يستغلك، يبدأ يرى فيك الشخص اللي يجب أن تحقق كل رغباتي اليوم، يبدأ يغلط عليك، وترى كل هذه اللي قاعد يسويها بدون ما يحس، تحت مبدأ أنه أنت قاعد اليوم تغض الطرف لأنك أنت تحبه اليوم. أنت ما تبي تخسر الشخص هذا اللي أمامك. الشخص هذا شخص عظيم بالنسبة لك، شخص أعمى الله عيونك عن كل الأخطاء اللي أمامه، والناس اللي حولك كلها تتكلم اليوم أنه هذا قاعد يجي عليك اليوم، وأنت

0: اعتقد الطرف،
1: لانك انت تحبه تبيه، سواء اليوم صديق، سواء اليوم زوج او زوجه، اخ اخت، في كل العلاقات اللي ممكن اليوم انت تدور في ذهنك. ممتاز. فتغض الطرف مره مرتين ثلاث اربع تحت مبدا او تحت اليوم مظله التنازل، انت تبدا تتنازل تتنازل تتنازل، توصل لمرحله انه هذا الشخص بدات تحس اليوم انه جاء عليك بس انت تحبه، بديت تحس انه الشخص هذا قاعد يستغلك، يستغلك عاطفيا لانك انت طيب، بس هذا تحت مبدأ الاستغلال. غضيت الطرف كثير اليوم، حلو، لكن جات مرحلة من المراحل تقول انا وش قاعد اسوي في حياتي، انا ليش قاعد اسوي كل هذا علشان شخص ما يستاهل، ليش قاعد اليوم انا اقدم تنازلات كثيره على اساس انه هذه العلاقه ما تنتهي، ليش انا قاعد اليوم اتنازل عن اشياء هي اساسا جزء من حقي الشخصي، انا اليوم ليش قاعد اتنازل عنها كذا عشان شخص؟ لو انت طلبت شغله واحده معينه اليوم وصار لك خليني اقول موقف معاه يمكن ما يعدي لك، ومع ذلك ما راح تحاسب عليه، ومع ذلك لأنك أنت طيب ما راح تقول أنا قدمت وقدمت وتنازلت، لأنه راح يأخذها بمبدأ المنة وهي ما هي منة. اليوم أنت قدمت تنازلات كثير، لكن أمام موقف واحد منه تجاهك لم يقدر هذا الشيء. سؤالنا عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، كيف ممكن أن تتعامل مع الشخص اللي قدمت له تنازلات كثيرة في حياتك، أخذت من وقتك وجهدك وعملك وراحتك ونفسك وعلاقاتك علشانه، حلو، في النهاية ما قدر هذا الشيء؟ هل تغض الطرف وتمشي وتخليه؟ هل تبدأ تجلس معه وتحاسبه؟ هل ممكن تقول له أنا سويت وسويت وسويت وسويت وسويت وتمشي وتخليه؟ أو راح تكون نفس شخصيتك في بداية حديثي عزيزي المستمع، راح تغض الطرف تكمل حياتك؟ 011 40 53 رقم 1 إذاعة الرياض. نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجع لكم، خليكم معنا.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: على جوك.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك في موضوعنا اليوم اللي يقول كيف تسمح لنفسك أن تغض الطرف على حساب نفسك.

0: كيف ممكن تتعامل مع هذا الموقف؟ هل في أحد يستحق التنازل اليوم؟ هل في أحد اليوم تقدر تقول إنه هذا الشخص أقدر أغض الطرف عنه مرة مرتين ثلاث أربع عشر؟ طيب إذا وصل الموضوع إلى إنه يستغلك ويستغل عاطفتك ويستغل طيبتك ويستغل إنه يحبك ويبيك ما يبي يخسرك، بتمشي الليلة على قولتنا ولا بتوقف عند حده؟ فسؤالنا عزيزي المستمع اليوم، مين الشخص اللي يستحق التنازل؟ حلو، هذا السؤال الأول. وعلى شقين، الشق الآخر، ليش أو هل من الممكن اليوم أن توقف أحد عند حده إذا استشعرت أنه وصل لمرحلة أنه بدأ يستغلك، بدأ يكذب عليك، بدأ ما يشوفك شيء؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. حمد حياك الله.
1: الله يحييك، السلام عليكم.
0: هلا يا حمد.
1: يا مرحبتين.
0: شلونك يا حمد؟ من تكلمنا؟
1: أكلمكم من الحدود الشمالية عرب.
0: أنعم وأكرم يا حمد، كيف الأجواء عندكم؟
1: الحمد لله، أمطار وخير.
0: تبارك الرحمن. برد ولا؟
1: لا لا لا لا، ممتاز الجو، حتى الربيع بدأ يخرج عندنا في بعض.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب.
1: الحمد لله.
0: سمعت موضوعنا يا حمد صح؟
1: اي نعم.
0: احس في قلبك كلام كثير، ما ادري ليش.
1: كثير. نعم.
0: طيب سولف، فضفض، كامل الهواء والمساحه لك يا حبيبي.
1: الله يعافيك. بالنسبه العلاقات وكذا وانه يخطي عليك، هذا شيء طبيعي، لان في ناس ما بيقول وسخين، لكن بالفعل ناس يستغلون الطيبه.
0: خلنا على يستغلون، ممتاز.
1: ايه، وتكون انت انسان تقي تخاف الله.
0: طيب حمد خليني اسهلها عليك اليوم.
1: تفضل.
0: انا شخص، او هذا الشخص اللي قدامي انا ما ابي اخسره، ممتاز. بس بدا يستغل اليوم عاطفتي، فبدا اليوم يضغط علي، بدا يستغلني، حس ان الشخص اللي قدامي يقدم تنازلات كثيره. انا هنا في هذه الحاله حمد، انا وش ممكن اسوي؟ لا بي أخسرك ولا أقدر أتكلم، وش أسوي في هذه الحالة؟
1: تقصد الشخص اللي أمامي يعني؟
0: صحيح.
1: عمل بيطيب وكذا قبل؟
0: يعني أنا فكرتي اليوم أنت حمد، بس عشان يتضح سؤالنا لك وللناس اللي قاعدين يسمعونا اليوم. الشخص اللي إحنا قاعدين نقدم له تنازلات بشكل كبير جدا، في كل شيء قاعدين غض البصر، نتنازل نتنازل نتنازل، بس استشعرت في لحظة يا أخي انت قاعد تكذب علي، انت قاعد وصلت لمرحله انك جيت علي
1: يطمع بك. نعم.
0: هذا كيف اتعامل معه؟
1: اقطع العلاقه معه نهائي.
0: بتقوى؟
1: سهله، حتى لو تبقى وحداني اهم شيء تكون مرتاح. ويكون عندك حاجه تشغلك، خلاص.
0: طيب يا حمد يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك يا حمد. طيب 011-40-53. أنا بس عشان يتضح السؤال للجميع، مين الشخص اللي يستحق اليوم أن نقدم له التنازلات في كل شيء؟ حلو، هذا الشق الأول. الشق الآخر من السؤال، إذا حسيت عزيزي المستمع عزيزتي المستمع أن الشخص اللي قدامك هذا تنازلت له مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة ولا قدر هذا الشيء، بس يا أخي أنت تبيه، تحبه، أخوك، صديقك، زوجك، زوجتك، يعني لو بتكلم مثلا عن الأزواج، قدم تنازلات كثير كثير كثير، طب ما قدر هذا الشيء، خل التقدير على جنب. أنا بدأ يصلني داخليا أنه أنت قاعد تستغلني، انت قاعد تمشي الليله على حسي، يعني خلاص على حسابي انت اليوم هذا. طيب بيمشي بيمشي بيمشي. طيب اذا وصلت حدك شو ممكن تقول له؟ وش الشيء اللي بيدور بينك وبينه؟ ايش النقاش اللي راح يدور بينكم؟ وكيف ممكن ان تنتهي هذه العلاقه؟ ابي على 011-40-53. ناصر حياك الله.
2: 11-40-53. حياك الله. حياك الله استاذي، السلام عليكم.
0: هلا يا حبيبي، قصر لي على صوت الراديو يا ناصر.
2: ايوه.
0: من وين تكلمنا يا بعدي؟
2: انا اكلمك من منطقه المدينه، محافظه يمبا.

0: طيب تفضل يا ناصر، سمعت موضوعنا.
1: والله يا ابن حلال بالنسبة للموضوع هذا جدا شائك، والشاعر يقول رجلا يوريك المذلة وتغليه، أنا أشهد أنك ميت القلب عام.
0: يا سلام.
1: أي نعم، فالإنسان طال عمرك اللي طال عمرك ما يقدر ولا يثمن المجهودات اللي أنت تقدمها، فألقه من حياتك نهائيا، إلا شخص أنت جميعا اللي تقدمه من مشاعر ومن أي شيء تقدمه ما ترجي منه لا جزاء ولا شكورا.
0: هل تعتقد أنه فيه أحد يستحق اليوم أن يعني بعيدا عن الوالدين، عشان بس لاني أعرف أنك بتجاوب تقول الأم والأب، لا أني أقدم له تنازلات كثيرة في حياتي حلو وما أرجي منه شيء وما قدر هذه التنازلات، وبدأ يستغلني ناصر، وبدأ يعني وصلني شعور أنه اللي قاعد تسوي معي غلط عيب، يعني أنت ما قاعد تحترمني، أنت قاعد تستغبيني.
1: لا لا، فاللحظة دي أنا لازم أضع حدود لهذا الشخص.
0: حلو،
1: لازم أضع حدود. يعني أنت تقولي والله ما في يعني غير الوالدين، أنا أقول بعد الوالدين غير نفسك لا تعطي أي مجال لأحد.
0: حلو، يعني ما تسمح لأحد اليوم، يعني أنت من الناس اللي ما يقدم تنازلات
1: لأحد إنه يستنزفك لا مشاعريا ولا غير نهائيا.
0: يعني أنت من الناس اللي ما يقدم اليوم تنازلات
1: جدا، يعني أنت الإنسان قدمنا في الحياة تنازلات كثيرة خلاص يعني.
0: طيب التنازلات اللي قدمتها في حياتك الكثيرة هل قدرت؟
1: والله شوف اللي شوف يعني علشان نكون واضحين، شوف ولا لا، أنا قلت لك ممكن البيت الأول اللي في بداية المكالمة يختصر الموضوع ككل، يعني
0: البيت الأول ممكن يفهمونه جزء من المستمعين، لكن عطني إياها من باب سوالف، يعني سؤالي واضح، أنت تتهرب من السؤال. أنت قلت كلمة أنا بمسكها، أنا مذيع صدت عليك كلمة، معليش ناصر. قلت أنا قدمت في بداية حياتي من التنازلات ما يكفيني اليوم أني أضع حد لأي شخص أمامي. هل التنازلات اللي قدمتها في بداية حياتك كانت كثيرة وكانت في ناس يستحقون، وهل قدرت ولا لا؟
1: لا، هي أنا بقول لك يعني يعني التنازلات هذه حتى لو أنها طال عمرك ما قدرت، أنا أي شيء يعني أنا أي شيء قدمته لشخص ما راح أبحث وراه. يعني ما راح أقول والله أني أنا قدمت لك هذا المعروف وأبغى يعني رد لهذا الجميل أو رد لهذا الشيء اللي أنا صلحته. يعني ممكن أنت توصل مرحلة أنك تنصدم في بعض الأمور،
0: صحيح،
1: فلا تقعد أنت تتحسر على الشيء اللي أنت تقدمه للآخرين. لا، أنت الآن زي ما تقول وضحت لك الصورة، واضح الطريق أمامك، فأنت لا تصير طال عمرك متهور وتقدم على طريق أنت بالأساس اكتشفت اتضحت لك الصورة فيه. هذا هي
0: يعني خلاصة كلامك، ما في أحد يستحق التنازلات
1: جدا.
0: طيب يا ناصر يعطيك ألف عافية، شكرا لك. يعني ناصر إجابته منطقية جدا اليوم، قدم يقول أنا قدمت تنازلات كثيرة في بداية حياتي، الآن خلاص صار عندي القدرة على فهم الشخص اللي أمامي وأقول له وقف، نفسي ونفسي ونفسي ونفسي. أنت عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، هل في أحد اليوم يستحق أن نقدم له تنازلات؟ خلينا نروح شوي على علاقات البنات وصداقاتهم مع بعض، بحكم أنها حساسة شوي في بعض الأحيان. قدمتي صاحبتك تنازلات كثيرة حلو، وبديتي تحسين انه هذه التنازلات فيها استغلال، ولا قدرت هذه التنازلات ولا قدرت هذا الحب اللي اليوم، لانه التنازل حب، لما انت تتنازل انت اليوم وتغض الطرف لانك تحب الشخص اللي امامك، لكن بدأ تستشعر انه لا، هذا بدأ يجي على نفسي، بدأ يجي على جهدي، بدأ يجي على تفكيري، بدأ يجي حتى على راحتي، فقاعد أعطي أعطي أعطي أنا ما أخذت. كيف ممكن تتعاملين أو تتعامل مع هذا الشخص على 011-40-53؟ أبو رياض حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: هلا أبو رياض، تفضل.
2: كيفك يا طيب؟
0: بخير الله يسلمك
2: يا حبيب. شوف التنازلات هذا من تواضع الشخص، هذا أول شيء.
0: طيب
2: كنا متواضع، الإنسان اللي ما يتواضع أعتقد يعني تنازلات يكون صعبة عنده. هذا بالنسبة لي أي شخص متواضع، كبير صغير، المهم متواضع له، هو متسامح مع أي شخص، يعني أي شخص يقدم لي مثلا حاجة ما كويسة طيبة ولا زعل أقول الله يسامحك يا أخوي خلاص ما قال شيء، أكبر الدنيا وأوجع راسي علشان أمور رايحة علي يا أخي.
0: طيب إحنا نعرف اليوم أن التنازلات برياض هي اليوم تواضع، بس الشخص اللي قدامي ما قدر هذا التواضع،
2: ما قد لا نفسه هو ما قدر شخصيته، هو ما انا ما علمت تقديري قدني، الشخص يقدر نفسه اول شيء.
0: ليش اقدم له تنازل وانا اعرف انه ما يستحق اليوم اني اقدم له تنازل؟
2: خلاص الشخص قدمت له تنازل وما قدرني، خلاص الجن ما عاد اعطيه شيء ولا اعطيه وجه،
0: وابدا كل مره اجرب واشوف شخص قدامي يطلب مني شغله تجي على نفسي، تجي على جهدي على تفكيري، وابدا اقول كثير كذا ابو رياض.
2: صحيح انت بعض الناس تقابلي في الخافي الجلسة يعني ما تبغى تسولف معي، يعني تشوف إن كلام ممل يعني، وبعض الناس تسولف معي كأنك تعرفه من زمان، فالناس مقامات، فأنا بالنسبة لي أنا أتسامح مع الشخص، لكن لك كرر الغلطة ما عاد أعطيه وجهه والله يستر عليه، ما عاد بيني وبينه السلام عليكم.
0: طيب طيب أبو رياض شكرا جزيلا لك،
2: شكرا بارك الله
0: فيك، العافية. أبو رياض يرى اليوم إنه أنا أتعامل بأصلي وطيبي وأقدم التنازل إذا كان هذا الشخص اللي أمامي يستحق، وإذا ما قدر هذا الشيء بيني وبينه يفتح الله. سلام عليكم. وعليكم السلام. ما هو حل، لأني ما راح أقدم تنازلات لكل شخص. حنا نتكلم على العلاقة القوية اليوم ما بين الأصدقاء ما بين الأزواج، شخص على اسمه عزيز وغالي، شخص يهمني. يا خلني أخذها لكم على العلاقة الزوجية، زوج وزوجته أو زوجة وزوجها. حلو، نعرف أن الحياة الزوجية مبنية على تنازلات، ويمكن يكون فيها غض الطرف كبير جدا، ويمكن في بعض الأحيان تمر أمور الزوج أو الزوجة يعني يمررونها ما هو غباء منهم، ولكن من أجل أن تستمر هذه الحياة وتستمر هذه الأسرة، ولأنه يحب الشخص اللي أمامه. لكن وصل لمرحلة أو وصلت لمرحلة أنه أنت قاعد تستغلني، أنت ترى طيبتي هذه ضعف، أنا أراها طيبة بس أنت للأسف تراها ضعف، أنت ترى الحب هذا ضعف، الاهتمام ضعف، أنت طلبت عيوني وعطيتك، طلبت من فلوسي وعطيتك، طلبت من وقتي وعطيتك، طلبت من جهدي وعطيتك، أنت شو عطيتني؟ ما عطتني شيء، ما عطتني شيء، أنت بس قاعد تطلب تطلب تطلب تطلب تطلب، واللي غيره صفر. هذا جزء اليوم من التنازل اللي احنا قاعدين نتكلم عنه. انت عملت مصيبة كبيرة اليوم على نفسي وعلى علاقتنا، وممكن هذه المصيبة وهذه المشكلة اليوم انا قاعد ترى كله أمثلة، وهذه المشكلة اليوم ممكن انها اليوم تهز استقرار هذه الأسرة او هذه العلاقة. ممتاز، بس قضيت الطرف عشان ما بيخسرك، بس لما تتكرر مرة ومرتين وثلاثة أربعة أنا أسميها ضعف، أسميها استغفال. الشخص اللي أمامك قاعد يستغفلك، وأنا متأكد تماما لو أنت مقدم اليوم 100 تنازل حلو ومشت وسكت وغضيت الطرف وخلاص وتستمر الحياة على قولتهم، وصار خطأ واحد فقط من الشخص اللي أمامك وطلبت اليوم أنه يعني يعفو عنك، طلبت اليوم انه معليش اسف سامحني، حلو، والله لا يوقف لك على الحبة. وفي هذه الحالة انت بين امرين لا ثالث لهما، الامر الاول يا انك تسكت وتاخذها بخاطرك وتموت، يا انك تقول له طيب والاشياء الكثير اللي انا قدمتها لك في حياتي وين راحت؟ وهنا مربط الفرس والمشكلة اللي أنت ممكن تدخل في قضية أخرى غير هذه القضية اللي موضوع المنة. فأنت والله لا حليت المشكلة ولا تنازل عنك ولا سوى هذه الأشياء كلها. فيا جماعة قولوا لي، أبي أعرف، أنا فعليا أنا أبي أعرف. موضوع ترى شائك والموضوع لحيثيات كثير، وكل شخص اليوم يملك قصة، وكل شخص اليوم يملك مبرر، وعلى فكرة كل مبرر ترى صحيح لأنه مشكل على نفس القصة اللي أنت تعيشها اليوم في موضوع التنازل عزيزي المستمع. فهل في شخص اليوم يستحق التنازل؟ وهل الشخص اللي أمامي لو اليوم قدمت له تنازلات كثيرة، بس بديت أستشعر أنه يستغفلني ويرى طيبتي ضعف ويرى طيبتي غباء، ويوصل لمرحلة يقول ما راح يسعلي بمشي الموضوع. يعني ترى هذه مرحلة خطيرة جدا في العلاقة عزيزي المستمع. أعطوني إجاباتي على هذه التساؤلات البسيطة علشان نبدأ نناقشها معاكم على 011-40-53. لمياء حياك الله.
3: السلام عليكم.
0: حياك الله يا لمياء.
3: يعطيك العافية.
0: يعافيك. من وين تكلمينا لمياء؟
3: جدة.
0: جدة، تفضل يا لمياء.
3: الموضوع جميل صراحة. صراحة شوف، ما نقدر نقول إنه ما نتنازل نهائيا، لا، لأن التنازل صراحة للي يستاهل ويستحق. يعني في ناس حوالينا مقربين يستاهلون التنازل يعني.
0: حلو، ممتاز،
3: اوكي. لكن في ناس للامانه تنازلنا معاهم تنازلات مره كثيره.
0: حلو، هذا اللي انا ابيه. قولي.
3: اي نعم. لكن بمجرد ما صار لك ظرف او انك مثلا وقفت العطاء، وقفت شيء، صراحه تشوف شيء ما صار.
0: حلو، كيف ممكن؟
3: كيف؟ من كلام، من تغير علي، يعني التنازلات اللي أنا تنزلتها الفترة هذيك كلها، طيب ما تشفع لي؟
0: أنت قاعدة تمنين الحين؟
3: لا أمين؟
0: إيه؟
3: لا ما قاعد أمين، بس أنا أقول يعني يعني هل التنازلات اللي تنزلتها يعني ما أثمرت، ما جابت شيء؟ مو من، لا والله.
0: حلو.
3: إنه بمجرد ما توقف هذا العطاء أو توقف هذا يعني لغاية في ما يعني. يعني تشوف وجه آخر تماماً.
0: حلو، طيب الكلام هذا تقولين لي، هل من الممكن اليوم أن تقولين لنفس الشخص اللي أنت قدمتي له تنازلات كثير في حياتك ولا قدر هذا الشيء؟
3: طبعاً.
0: عندك القدرة أنك تقولينه؟
3: نعم. أنا أقدر أقول ستوب، أنا أقدر أقول خلاص، أنا يعني أقول لا للتنازلات صراحة، الواحد خلاص.
0: هل في أحد يستحق اليوم أنه قدم له تنازلات كثيرة على حساب نفسنا؟
3: لا
0: أبداً.
3: على حساب نفسنا لا.
0: طيب.
3: أبداً.
0: في يعني هل في يوم من الأيام قدمتي تنازلات كثيرة لأي شخص كان، لأي علاقة اليوم، مع أي علاقة اليوم، صداقات، أي علاقة اليوم موجودة في المجتمعية ولا قدر هذا الشيء وكانت كثير واستشعرتي داخلياً أنه قاعد يشوفك ضعيفة وأنت قاعدة تعطيه لأنك أنت ما تبين تخسرين هذه العلاقة؟
3: والله أستاذ الكريم حصلت.
0: حلو.
3: صارت، بس إنه استوعبنا، فهمنا، أدرسنا، الطيبة اللي كانت فينا، التربية، الطيبة الصدق النابعة من قلب يعني. لكن في الأخير الواحد يفهم يعني ينضج ويفهم، خلاص هنا ستوب، ما نقدر نكمل.
0: طيب كيف أنهيتي هذه العلاقة؟
3: والله أنا ما أنهيت هالعلاقة، لكن أنهيت التنازل، إني أنا بقيت نازل.
0: أوكي.
3: أعطي على حساب نفسي، لا نهائياً نهائياً، ولا أستحي ولا أبرر ولا أبداً.
0: يعني أنت عندك مبدأ اللي فهمته من خلاصة كلامك كله أنه أنا ممكن اليوم أنهي كل التنازلات ولكن ما أنهي العلاقة.
3: طبعاً. طبعاً، رضي من رضي وزعل من زعل، ولا عاد يهمني.
0: طيب.
3: للأسف.
0: طيب يا لمياء، شكراً جزيلاً لك، يعطيك ألف عافية.
3: الله يعطيك العافية، شكرا لك
0: عزيزي. شكرا. هذه هي الإجابات اللي أنا أبحث عنها اليوم. لمياء أعطتنا حل عظيم صراحة، والصدق ما كان في بالي، يعني عشان أكون واضح أنه أنا ممكن أوقف كل التنازلات وأنهي وأقطع هذه التنازلات ولكن لا أنهي العلاقة، تبقى العلاقة، صحيح بيصير فيها فتور وبرود و إلى آخره، ولكن السلام عليكم. وعليكم السلام. و أي شيء اليوم تطلبه مني أنا أعتذر منك. طيب ليش؟ لأنك أنت ما قدرت كل التنازلات اللي أنا قدمتها علشانك اليوم، لأنك أنت كنت للأسف ترى هذه التنازلات ضعف، وهي ما كانت ضعف، ما كانت ضعف، هي كانت حرص عليك أنت أن اليوم هذه العلاقة تستمر ما تنقطع، حرص على أنه اليوم أنا ما أخسرك، حرص على أنه حنا نستمر اليوم في نفس الطريق، لكن يا أخي أنت ما قدرتها. عموما قبل نطلع فاصلنا الغنائي، سؤالنا، هل هناك ناس يستحقون أن نقدم لهم التنازلات الكثيرة في حياتنا؟ وهل لو وصلت لمرحلة أنه الناس ما قدروا هذه التنازلات وبدوا يستغلون هذه التنازلات، حلو، ويطلبون ويرونها ضعف في شخصيتك، ويرون يعني معليش على الكلمة، ويرون هذه الطيبة غباء، فيبدأ يوصل لمرحلة سيئة جدا اليوم انه يقول ما يهمني، يعني في النهاية هو بيمشي. انتظر اجاباتكم على 011 40 53.

0: عبد الله حياك الله.
1: هلا يا اخوي، السلام عليكم.
0: هلا ومسهلا،
1: مساك الله بالخير.
0: بالنور والعافيه عبد الله، من وين تكلمنا يا بعدي؟
1: من بيشه محافظه.
0: انعم واكرم عبد الله، قول اعطنا وجهه نظرك.
1: والله الموضوع شائك صراحه
0: جدا. اي
1: والله.
0: طيب
1: غير ما كان يعني نروح ونرجع على طيبتنا ومعدننا وهذا
0: حلو،
1: والواحد يعني يكبر دماغه. يعني اقول
0: كيف اكبر دماغي؟
1: طنش
0: يستغلني وطنشه؟
1: طنش على حسب الموقف. يعني اذا الموقف يعني مره يعني لازم الواحد يتخذ قرار ولكن يعني حاول تمشي، خاصه اذا انه من الاقارب.
0: يعني مصر انت يا عبد الله انك تاخذ على نفسك وتدري انه قاعد اليوم ما يشوفك شيء يستغلك وتقول مشي الليله.
1: مشي الليله.
0: اي ليش على حساب نفسك تمشي الليله؟
1: مو على حساب، ما توصل لحساب نفسك.
0: لا هو على حساب، هو على حساب نفسك.
1: على حسب
0: طيب
1: الموقف. على
0: حلو حلو. يعني احنا انت خليت المجمل يعني تتكلم بشكل عام صح؟
1: ايه بشكل عام. طيب الا اذا في موقف يعني على حساب نفسي لا والله.
0: طيب خلني اسالك سؤال يمكن شوي سهل علينا الموضوع.
1: تفضل.
0: هل في ناس اليوم انت قدمت لهم تنازلات كثيره وحسيت انهم بدأوا يستغلون هذا الموضوع ويشوفون اليوم طيبه قلبك ومعدنك الطيب؟
1: يا كثرهم.
0: حلو ممتاز، كيف تعاملت معهم؟
1: والله شوف انا الاخت اللي قبل شوي هي يعني تلمس الموضوع يعني وفكرت يعني تفكير زين. حاول يعني انك يعني اذا وصلت لبعض المواضيع زي المواضيع الماديه وانا اخوك يعني كنت صريح يعني تصرف يسار يمين هذا بس ما تقطع العلاقه.
0: حلو
1: هذه.
0: طيب هل في احد يستحق اليوم ان نقدم له التنازلات عبد الله؟
1: اكيد يعني زي الاقارب الدرجه الاولى يعني طبعا هم ما يعتبرون اصدقاء. انت تتكلمون على اصدقاء بس علاقات بصفه عامه.
0: بصفه عامه كل العلاقات.
1: ايه بصفه عامه
0: صحيح.
1: يعني لكل مقام مقال على قولك.
0: يعني انت مصنفهم العائله مثلا الدرجه الاولى الدرجه الثانيه الاصدقاء زي كذا يعني.
1: ايه نعم ايه نعم.
0: طيب هل في شخص معين في ذاكره عبد الله قدم تنازلات كثيره له وخلني اقول اي قدم تنازلات ممتاز واعطى كل ما يملك اليوم عشان تستمر هذه العلاقه وفي النهايه ما قدر هذا الشخص؟
1: والله في
0: طيب كيف تعاملت معها عبد الله؟ ابي شيء شخصي.
1: انسحبت بهدوء.
0: كيف انسحبت؟ عطنا الخلطه يا عبد الله.
1: والله صعب الخلطه صراحه.
0: عطني اياها بشكل مختصر يا عبد الله خلنا نسولف.
1: حاولت انسحب بهدوء، اول شيء ما رديت على اتصالاته، صرفته، يعني كنا واقعيين وصريحين، يعني كلنا يعني تمرنا في تجارب.
0: صحيح.
1: يعني انا انسحبت بهدوء كذا وخليت العلاقه رسميه.
0: ما عاتبته يا عبد الله؟
1: لا لا والله، لا انا يعني على قولتهم انا مشكلتي طيبتي.
0: فخليته يعني ما قلت انا سويت وسويت.
1: لا لا والله.
0: طيب وش رايك في
1: شو بيني وبينك حس وحس.
0: طيب وش رايك في الشخص اللي اذا يعني ما ينهي علاقه يبدا يناقش يقول انا سويت لك وانا فعلت لك وانا حطيت وانا غضيت البصر وانا وانا وانا وانا, وأنا. انت مع ولا ضد هذا الشيء؟
1: لا انا مع. هذا الانسان الصريح واللي واضح ترى افضل من اللي غامض.
0: طيب اذا قال لي يعني انت قاعد تمن علي طيب الحين
1: عادي من حقه يقول الكلام.
0: طيب يا عبد الله يعطيك العافيه.
1: الله
0: ما فيك حيله يا عبد الله. شكرا لك يا عبد الله. طيب تسمعنا ماجد المهندس علي عبد المجيد. طيب هل في احد اليوم يستحق التنازل عزيزي المستمع؟ ايضا هل قدمت تنازلات كثيره اليوم علشان هذه العلاقه تستمر ولكن في النهايه الشخص اللي امامك راى كل التنازلات هذه غباء وراءها اليوم ضعف في شخصيتك وانت كنت تراها بمنظور الحب واستمرار هذه العلاقة؟ استشعرت هذا الشيء وكيف تصرفت مع هذا الموقف؟ على 011

0: شكرا. على جوك.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مازلنا مستمرين معاكم في إذاعة الرياض. بنوقف سؤالنا شوي، نروح زميلتنا نورة المالكي من الرياض في تغطية وفي جولة من جولاتها المميزة دائما. نورة أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا زميلنا رائد، ومساء سعيد عليك وأيضا على طاقم البرنامج ومستمعينا الكرام.
1: نورة تبيني أبدأ معاك بناخذ ضيفك أو تبيني أبدأ معاك بسؤال الحلقة؟ لأن فعليا أنا في السؤال اليوم نستهدف فيه اليوم العنصر النسائي أكثر شيء.
2: سمعت أنا سؤالكم، طبعا سؤال جدا جميل صراحة.
1: طيب.
2: لكن في نفس الوقت صعب شوي، يعني أنه نقدر نقول دائما أن نتنازل أو لا ما راح نتنازل إلا في مواقع معينة أو لأشخاص معينين.
1: ممتاز.
2: فكمان يعني هو ما معنى طيف اليوم، بس
1: ممتاز.
2: أنه أختار بعض الأشخاص ممكن أنه إذا سمحتوا أنه نشارككم بعد إجابة السؤال مع الناس.
1: أكيد تفضلي قولي، عطينا وجهة نظرك.
2: العافية. طبعا موجودة في إحدى المواقع طبعا الجميلة، بما أنه ما شاء الله أجواء الرياض الآن يعني في المساء بدأت تعتدل ومرة جميلة صراحة.
1: صحيح.
2: فبعض الكافيهات أو المطاعم يعني تكون مفتوحة في جلسات خارجية، فيعني أخذنا شوي من الناس من وقتهم أنه شاركونا اليوم.
1: جميل.
2: فمعنا بعض الأشخاص نتعرف عليهم. أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله يا مرحبا، معك إبراهيم عبد الله.
2: أهلا وسهلا أخ إبراهيم. أولا راح أبدأ معاك في الويكند، وين قضيت الويكند؟
3: والله نقضي في المولات، السينما أكثر الأحيان، يعني آخر الليل يكون في السينما.
2: حلو.
3: أنا والعيال.
2: حلو. طب الحين مع الأجواء الجميلة يعني؟
3: والله الأجواء الجميلة هذه يبغى لها يعني تكون على آخر الليل.
2: حلو جميل. طيب احنا بنخليك تشارك معنا اليوم في سؤال حلقتنا، هل في شخص ممكن انه انت او يستاهل انك تتنازل عنه في الحياة؟
3: يعني اتنازل
2: في تنازلات تقدمها يعني علشانه او لا؟
3: نعم اكيد.
2: في ممكن يعني
3: مثل اهلك، يعني مثل والدتك،
2: يعني الاقربون، يعني
3: اقرب شيء لك، عيالك، زوجتك، هذا أقرب شيء لك.
2: وهل تحس أنه يعني أنت قدمت تنازلات في بعض الأحيان وحسيت أنه هالشخص خذلك، أو أنه يعني ما كان قد هالتنازل وأنه خلاص يعني أنا ما راح أقدر أكثر من كذا أنه أنا أتنازل، ممكن حتى أخسر نفسي أنا؟
3: ممكن هذول اللي يكون من برا العائلة، يعني في ناس تقدم لهم تنازلات يكون يعني يخذلك وما يكون في على حد الموقع اللي أنت حاطنا فيه.
2: يعني رافع توقعات بالنسبة للشخص هذا؟
3: أيوه مرة كثير.
2: وحصلت معك؟
3: وحصلت كثير واجد.
2: من قبل يعني أقارب أو أصدقاء؟
3: لا مو بعض الأقارب وأصدقاء كثير صراحة.
2: يعني انخذلت كثير؟
3: أيوه. عشان كذا ما تقدم.
2: كنت فعلا تقدم لهم يعني تنازلات وكذا؟
3: وكثير مرة، عشان كذا تحاول تنازلات ما تصير للأقربون مرة، يعني سواء أخ والدتك عيالك، بالأهم هم أهم حاجة اللي هم زوجتك وعيالك.
2: حلو جميل، الله يعطيك العافية، نتمنى لك طبعا ليلة سعيدة في هذا المكان الجميل، وشكرا لك.
3: حياكم الله. شكرا لكم إذاعة الرياض.
2: يعطيك العافية. أيضا راح نروح يعني شوي نقول فئة الشباب، خلينا نشوف يمكن عندهم وجهة نظر يعني مختلفة. أهلا وسهلا فيك ونتعرف عليك.
4: مرحبا. أهلا وسهلا، معك نواف تركي.
2: أهلا وسهلا يا نواف. اليوم طبعا الجمعة، ويكند جميل، وأكيد أنه أنت لسه تدرس ولا؟
4: إيه نعم، آخر سنة يعني على وجه تخرج.
2: الله يوفقك يا رب. طيب وين تقضي بالعادة الويكند يعني؟
4: هذه الفترة والله في اختبارات، بس يعني عادة أقضي في المسار الرياضي، أقضي في السينما مع الأصدقاء، بس هذه الفترة يعني علي ضغوطات اختبارات هذا.
2: الله يوفقك، بما أنه أنت آخر سنة الله يوفقك يا رب. طيب بالنسبة لسؤالنا اليوم اللي هو يعني هل في شخص أنت بتقدم له تنازلات أو أنت قدمت له تنازلات في حياتك؟
4: طبعا طبعا، له الوالد والوالد الأخوان.
2: في أحد خذلك يوم من الأيام يعني على التنازلات اللي قدمتها لهم؟
4: لا لا لا، ما يأخذون أبدا، ما قدمت تنازل إلا ما ردوا لي جميل.
2: الله يعطيك العافية، احنا نتمنى لك طبعا التوفيق في اختباراتك، وأيضا ليلة سعيدة إن شاء الله في هذا المكان.
4: اللهم امين وياك، شكرا لكم ذات الرياض.
2: الله يعطيك العافيه يا رب. ارجع لك رائد، يعني فعلا السؤال يعني عميق شوي
1: جدا،
2: لكن يعني في بعض الاحيان فعلا الاشخاص يعني في اشخاص يستحقون ان نتنازل عشانهم، لكن مو كل يعني طبعا تنازل انه دليل على محبه. في بعض الاحيان انه احنا نتنازل عشان الحياه ممكن تمشي، ممكن في بعض الواقع اللي احنا نعيشه يعني انه لا بد ان انا اتنازل في هذا يعني او في هذا الموقف مثلا في الحياة أو مع هذا الشخص. لكن في أشخاص طبعا كثيرين يعني نقدر نقول اللي ما رح يعني أنا بأنجبر أنه أنا أتنازل عنه، لا أكيد طبعا. وكنت أنا صراحة من الأشخاص اللي متنازلين كثير في وقت ما، ولكن أصبح في شوية نضج. ممكن التجارب تعطي دروس يعني أنه أنا أتوقف لحد معين يعني في العلاقة أو في التنازلات بالذات مع الأصدقاء أو الزملاء أو يعني نقدر نقول الناس اللي بعيدين شوية عن حياتنا. لكن في بعض مثلا إحنا ما شاء الله سمعنا أنه أغلبهم مع العائلة أنه يقدمون تنازلات، فهو هذا نقدر نقول إجباري أو ممكن عشان الواقع يحتم علينا أنه عشان تمشي الحياة ونبقى إن شاء الله سعيدين فيها أنه لابد من التنازلات أيضا من الطرفين مو من طرف واحد طبعا.
1: هل أحد يستحق اليوم أنه يقدم للتنازلات؟
2: ممكن شريك الحياة، ممكن الأبناء في بعض الأحيان.
1: طيب يا نورة يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك على مواكبة الحدث بشكل لطيف جدا، شكرا جزيلا لك نورة.
2: شكرا لك، يعطيك العافية. طيب
1: أحيانا الإنسان سبحان الله عزيزي المستمع يعني تحديدا في سؤالنا ليش نتنازل دائما للأشخاص اللي نحبهم، يتنازل عن أشياء كثيرة، مو لأن اليوم عاجز عن المواجهة ولا لأن ما عنده شخصية، لكن لأنه يحرص اليوم مثل ما ذكرت في بداية حديثي على استمرار العلاقة، ويشوف أن الشخص اللي قدامه يستاهل اليوم أنه يتجاوز بعض الأمور ويغض الطرف عن أشياء كثير اليوم عشان تستمر هذه العلاقة. ممكن يوصل لمرحلة أنه يسكت عن كلمة ضايقة ويتجاوز عن الموقف ويبلع السالفة ويمشي الليلة اليوم علشان ما يخسرك، لكن تأكد أنه مع الوقت ترى الطرف الثاني ممكن يكتشف أنه التنازلات كثيرة في بعض الأحيان صارت لا إرادية، وهذه مرحلة ترى خطيرة جدا عزيزي المستمع. وهنا يجينا تساؤل، هل التنازل فعلا دليل على قوة العلاقة اليوم؟ هذا سؤال مهم. أو أن اليوم كثرة التنازلات ممكن تغير نظرة الطرف الآخر، ترى يعني ممكن يراها مشكلة أنه يتنازل عن كل شيء، وممكن يراه ضعف، يعني ممكن يكون السبب أنت بكثرة تقديمك للتنازلات. ممكن يراها هذا الشخص، هذه أيضا حتى نقطة مهمة تخليك اليوم تعيد حساباتك في في في في هذا الموضوع. أنا خاطري أطلع أغنية، أسمع أغنية فعليا على رتمنا اليوم اللي فيما يخص موضوع التنازلات وكيف قاعدين نحاول نحلها أو نحل هذه المشكلة اللي موجودة، المشكلة الشائكة اللي ما نعرف أو كثير من الناس ما يعرفون اليوم يتخرجون منها، ما يعرفون يطلعون منها، طيبتهم اليوم تغلب بعقلهم، يفكر بقلبه أكثر من أنه يفكر بعقله. فيا اللي تفكر بقلبك مو بعقلك، سؤالنا هذا موجه لك أنت، هل من الممكن اليوم أن تقدم التنازلات الكثيرة ولكن الشخص اللي أمامك استشارت؟ الشخص اللي أمامك يراها اليوم ضعف ويراها اليوم خسارة؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 53.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ولازلنا مستمرين معكم في ساعتنا الثانية في على جوك. في سؤالنا اللي يقول اليوم هل في أحد يستحق التنازلات؟ وأيضا اليوم قدمت التنازلات الكثيرة للأشخاص اللي أنت تحبهم، ولكن رأوها على كثر ما قدمت تنازل رأوها جانب ضعف فيك، فبدأوا يستغلون هذا الموقف فبدأوا ما يقدرونك وراحوا لجانب الاستغلال. كيف ممكن تتعامل مع هذه الشخصيات؟ أبو بدر حياك الله.
1: حياك الله طال عمرك.
0: اهلا وسهلا
1: يا اخي. مواضيعكم حساسه يا شيخ، الله يجزاك خير، الله يطول عمرك.
0: ومن يقول
1: اي والله، يعني كلنا ودنا نجاوب بس
0: اصعب
1: الكلام واجمل الكلام اللي ما نقدر نقوله.
0: لمسنا في انت اول مره تشاركنا ابو بدر؟
1: لا والله قد شاركت كم مره ومدحتوني وانحشت، يعني صدقت اني ذا وحاولت اثقل وبعدين عودت.
0: طيب ابو بدر، وش الشيء اللي خلاك تتصل علينا اليوم؟
1: والله طال عمرك الموضوع واشتقت لكم انتم، يعني انا اذاعه الرياض انا معها من 35 عام، وانا صديق مستمع طبعا.
0: طيب.
1: مشارك لا والله مقل لان الرصيد عندي مو بواجد.
0: طيب ندق عليك احنا يعني. ما في شك. طيب قول لي اجابتك على موضوعنا اليوم.
1: طال عمرك اللي يستحق موجود، حي يرزق طبعا. مو شرط انه يعني قد وجدناه ماسك سيره مع مجموعه، ويمكن وجدناه بعدين ما فهمناه وادعناه وراه.
0: حلو، لا زالت الإجابة غامضة شوي.
1: لا والله هم نقول لك أصعب الكلام وأجمله هو اللي ما نقدر نترجمه ولا هو بتحفظ. طبعا احنا في رحلتين، البحث عن الذات وعن من يفهمنا. طيب واللي يفهمنا لازم يتنازل ويعطينا من وقته ويعطينا من إضاحة، لأن أنا كنت مع مصري في النمسا قبل أسبوعين وقال لي جملة واحدة يمكن ترد على الموضوع هذا،
0: اللي هو
1: يقول احنا نجتمع يا مصريين، يقول في نهايه الاسبوع حول 40 واحد ونقعد نسولف، يقول كلنا نشتكي من الظلم والظلم والظلم، قال كلنا مظلومين ومال فين الظلم.
0: طيب ابو بدر، خلني انا اسالك اجل بشكل مباشر اذا تسمح لي.
1: سم سم سم
0: هل في احد اليوم يستحق ان نقدم له التنازلات؟
1: اي والله في.
0: طيب دام فيه يعني معناته قدمنا تنازلات. حلو.
1: نعم.
0: طيب لو استشعرت ابو بدر اليوم ان انت قدمت تنازلات كثير اليوم عشان تستمر هذه العلاقه ايا كانت. أي. العلاقه ابو بدر، ولكن نعم. حسيت كذا جاك شعور انه طب التنازلات الكثيره هذه اللي انا قدمتها ما وصلت لمرحله الاستغلال، ما قدرت هذه التنازلات، بدا ما يراها شيء، يعني يبدا يضغط يضغط يضغط ما فكر فيني. كيف ممكن تتعامل مع هذا الموقف ابو بدر؟
1: طبعا انا ما حصل معي.
0: لو حصل معك لا سمح الله.
1: لو حصل، لأن ترى أنت مسؤول مباشر عن طيبتك. يعني ما تحملها الثاني. وحتى تنازلاتك يعني مرة بالتنازل ومرتين لا، بدون ما يحسوا. يعني الوزن من عندك.

0: أنت اللي تتنازل، أنت اللي توزن بحيث أنك ما تصل لمرحلة الأسف، لأن ترى التنازل والتضحية مرة جميلة، اسمها موجع بس أنها حلوة إذا أنت حطيتها في شخص يستاهل.
1: حلو.
0: أنت اللي يستاهل ممكن يخرب مع الوقت إذا أنت ما رشدتها ترشيدا، طبعا بيعينك عليه ربي يعني، عشان ما يوالف على هالتنازل ويتعود يصير معاق يصير يتكي. فبس أنا في طيب. بالي إن الوزن على اللي يتنازل.
1: طيب.
0: هذاك ما عليه ما عليه ما عليه ملام اللي استغلك. طيب. إذا أنت ترى أنه استغلك بس.
1: طيب أبو بدر، إجابة شافية ومنطقية. شكرا أبو بدر، يعطيك العافية.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك. 011 40 53 الرقم 1 إذاعة الرياض.

0: هلا محمد، حياك الله.
1: الله يبقيك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل يا محمد.
1: زيد فضلك يا حبيبنا. والله انا كنت في السياره وقاعد اسمع، يعني قاعد اقلب في الراديو صدق، وسمعت موضوعكم. انا والله كنت شارد عن المواضيع هذه كلها، انا لي فتره شارد عنها.
0: ذكرناك.
1: ما احب اسمعها، ما ابغى طاريها ابدا.
0: يعني زعلناك؟
1: والله ما ادري يا ابن الحلال، لكن
0: تعال خلينا نسولف، ايش رايك؟
1: والله ما ادري، والله ما ادري ليش دقيت، حتى انا وضعتكم مشهور يعني ما يحتاج، ما شاء الله تبارك الله. لكن يعني انا بقول شغله.
0: قول.
1: الناس طيبه ان شاء الله، ان شاء الله ان الناس كلها في الخير، وما زال الخير في امتي حتى يوم القيامه على كلام رسول الله الكريم.
0: طيب
1: بس ان احذر، يعني احذروا احذروا احذروا احذروا جدا، يعني لا لا للاسف، يعني لان تكون تقدم تنازلات عشان انت تبغى الشخص هذا، او عشان تبغى الحياه تمشي، او او او او خليك حذر عشان ما يجيك شيء بعدين يوجعك. يعني ما ادري شلون اقول لك والله، لكن شوف، الوالدين في المقام الاول مهما بدر منهم خط احمر، قدم تنازلات مهما صار،
0: ما في شك.
1: الاخوان افزع له وعطه ولا تدور من وراه شيء، اخوك هذا في الاخير اخوك واختك.
0: طيب
1: لكن البلا لين يجي، معليش انا ما ادري كيف اقولها، بس يجي شخص بعيد يدخل معك بحياتك، يجون بينكم ابناء، وتجيك ظروف ويشوف ان انت اساسا ما سويت شيء، وان انت اساسا
0: انت تتكلم الان على العلاقه الزوجيه.
1: نعم.
0: طيب تفضل كمل.
1: ويشوف انك انت اساسا ما قدمت شيء ولا شيء، طب خير لي 5 سنوات ما قصرت شيء، تغريات روح هذه، لا لا هذه كلها ولا شيء، وهذا انت انسان اساسا ضعيف شخصيه، وانت وانت وانت وانت وانت, وانت.
0: حلو.
1: فهنا تبدا، عرفت كيف؟ ما تدري ايش تسوي، خصوصا لو كان عندك ابناء.
0: وش سويت انت؟
1: قلت لا حول ولا قوه الا بالله، وسكت ساكت الحين، ما سويت ولا شيء.
0: يعني انت ترى اليوم انه انت قدمت تنازلات كثير
1: جدا.
0: من اي منظور اليوم انت ترى انه انت اللي قدمت تنازلات؟ مين اللي حكم انه انت قدمت تنازلات؟
1: يعني لا، انا ما قاعد ادعم نفسي ولا قاعد كذا، لكن انه واضح، يعني انا اقولهم عين الشمس ما يغطيها مغربال، انا اللي ضحيت بكل شيء، باشياء كثيره، فرطت اشياء كثيره، تهاونت في اشياء كثيره، وكل عشان خاطر انه تمشي الحياه بكره تزين، تمشي الحياه. طيب. بكره ان شاء الله يصلح الحال،
0: يعني
1: راح علي. طيب. امور كثيره.
0: طيب محمد، التنازلات اللي قدمتها اليوم، حلو، ايش المنظور اللي اخذ عنها؟ وش كان رده الفعل يعني؟
1: طب الصدق شوف، انا بقول الصراحه، المنظور اللي اخذ عنه ان انت اساسا ما عندك نظره ولا تعرف تاخذ قرارات في حياتك.
0: حلو.
1: ان انا طلعت في الاخير ما عندي نظره ولا اعرف اخذ قرارات وراي شخصيه.
0: يعني
1: ضحكت والله.
0: يعني يعني انت
1: استغلال.
0: يعني استغلال، يعني انت كنت تمشي وكنت اللي تبون وسموا مدري ايش، وفي النهايه طلع ضعف شخصيه.
1: مثل الاساس يعني.
0: طيب ليش انت
1: كان
0: قول. قول تفضل.
1: الحين يعني تعرف، انا احذر الناس من التصرف هذا، اذا كنتوا بتسوونه ترى حتى بكره، يعني زي الان لو كان في مجال للصلح، ترى الشخص اللي انتوا سويتوه كذا ترى قلبه من جوا كابش، ما يبغاكم خلاص، يقول روح بخيرك وبشرك، والله لو تقدم لي ملي كل الدنيا بين يديني انا ما ابغاك.
0: انت تبغى العلاقه هذه ترجع؟
1: لا لا لا لا ابدا. انا اقول لك، الشخص اللي نحط في مكاني، اي شخص تصرف خطا وسوى زي كذا واستغل الطرف الثاني، ترى بكره والله لو تقدم للدنيا كامله عشان يرجع لك، يقول لك والله ما ارجع لك لو انت اخر واحد في الكون، مع السلامه.
0: طيب لو رجع فيك لو رجع فيك الزمن، ممكن تكرر هذه التجربه؟
1: لا يلدغم من جحر مرتين، مستحيل.
0: طيب لو يسمع،
1: ما راح اكون شكاك وكذا وهذا، بس ان شاء الله انه ما راح اكرر هذا.
0: طيب لو بس عشان اقفل منك محمد، لو يسمعك الشخص الان اللي انت قاعد تتكلم عن تجربتك معه، وش ممكن تقول له؟
1: بقول له سيدي الوعد الاخر، ان شاء الله ان كان لي حق باخذه، وان كان لك حق بتاخذه.
0: يعطيك العافيه محمد، شكرا لك.
1: الله يعافيك.
0: طبعا محمد، احنا ما نتبنى ابدا اي وجهه نظر، ولكن محمد عنده قصة وذكرها بجزء من تفاصيل احنا ما نعرف الحيثيات، ولكن احنا ناخذ ورد هو على موضوع حلقتنا لهذا اليوم. 011-4053 رقم 1 لإذاعة الرياض. أسماء أهلا وسهلا. هلا، مساء النور، من تكلمينا يا أسماء؟
2: يلا حيا من الرياض.
0: أول مرة تشاركينا؟
2: يمكن ثاني مرة، بس على فترة متباعدة.
0: طيب تفضلي، أعطينا وجهة نظرك، شو اللي خلاك تتصلين بعد وقت طويل؟
2: يمكن لأني سمعت البرنامج، كنت طالعة بالوجه، فصدف النساء
0: طيب أعطينا وجهة نظرك يلا.
2: والله شوف الحياة تبي تعيش في تنازلات، لكن مي التنازلات اللي تنزل من قيمتك أو قدرك، لا.
0: حلو.
2: في تنازلات لابد أنك تقدمها. أنا أشهد تدف عجلة الحياة وتمشي مع الناس تمشي مع الجميع.
0: حلو.
2: أي بس أنت ما تقلل من قيمتك، حتى التنازلات اللي فيها استغلال، التنازلات اللي فيها يعني إنزال من قيمتك أنت، أنت إذا مستفيد منها تقدر تقدمها بس ما تنزل من نفسك.
0: عموما كلام اللي قلتيه كلام إنشائي ممتاز.
2: لا مو إنشائي، أنا أنا أنا أنا عن تجربة. أنت تجربة.
0: شكرا.
2: أنا عن تجربة.
0: أيوة.
2: عن تجربة. أنا عشت فترة من حياتي مع يعني ناس أنا استشركت بالاستغلال فيهم، عرفت إنه في ناس استغلوا. طيب وناس يعني إني أنا إنك إنك أنت طيبة مصرف لك، لا أنا عارفة إني أنا إن تسوون الشيء هذا أعطيكم فرصتكم والمساعة عشان قيمتكم، عشان قيمتكم عندي، ولأنه من الناس المقربة اللي ما تقدر تقطعها، فهم؟ فأنا أعطيكم فرصة، لكن لما تجاوزوا ثلاث فرص خلاص أقطعها، بس يكون في بعد. طيب فأنا ما أنا ما أنا قاعدة الكلام الشهر.
0: لا بس كيف كيف قطعت العلاقة؟ طيب
2: مثلا يكون في انفصال.
0: ايه
2: في ايوه هذا الشيء، لكن شو قبل شيء ترى ترى انا لما نقعد نتابع العالم ونقول مثلا هذا كذا هذا استغلني هذا كذا، انت كانسان الله عطاك العقل والفكر يعني انت تمر بتجارب في حياتك.
0: حلو.
2: لا تاخذ الناس من هذه التجربه اللي انا عشتها انا ندمان انا العالم كذا، لا أنا بغيت أتذكر هذا بستفيد منها، أنا كذا أقنن من الناس اللي أنا أتعامل معهم.
0: واضح.
2: كيف أتعامل معهم؟ إيه.
0: واضح.
2: أعلم إنه كلهم سيئين.
0: طيب يا اسمع يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. موفق إن شاء الله ويومك سعيد يا رب العالمين. مين الشخص اللي يستحق اليوم أن نقدم له التنازلات؟ وإذا وصلت هذه التنازلات لمرحلة نتعدى على نفسي واستشعرت أنها استغلال، كيف ممكن أن نتعامل معه؟ على 011-40-53.

0: نايف حياك الله.
1: يا هلا اخوي رايد، مساك الله بالخير وفريق العمل.
0: حياك الله يا نايف، اهلا وسهلا، تفضل يا بعدي.
1: السلام، الله يطول عمرك. طال عمرك، اول شيء اللي يستاهل التنازلات هو الشخص اللي يعني اللي يقدرك ويعزك، يعني بدون مصالح وبدون استغلال.
0: حلو.
1: اي نعم، لان صراحه اخوي رايد مستمعي الكرام، بهالزمن للاسف الاستغلال واضح، فالشخص الذكي يعني اي واحد يستغلك خلاص ابعد عنه، ما تواصل معه لانه مستغل، يستغلك يعني حاطك طيب، مثلا استغل طيبتك، استغل

0: بس عرفت ان الشخص يستغلك خلاص ابتعد عنه.
1: كيف ابتعد عنه؟ هل اقول له مع السلامه دايركت ولا
0: لا
1: انسحب؟
0: انا
1: هذا
0: اقول لك
1: نقطه سؤالي.
0: لا انا اقول لك اخي رايد،
1: تفضل.
0: تنسحب بكل هدوء، بكل هدوء. اوكي دق عليك لا ترد، احذف ارقامه، المكان اللي يكون فيه اطلع منه، فبكل هدوء. يعني انا ما اقول لك يعني بكل هدوء كل ساعه ابتعد عنه، لان هذا شخص اول شيء يستغلك، مقنع مو بارح معك، ممكن يفرح بسقوطك، ما يفرح بنجاحك.
1: صارت لك مواقف نايف؟
0: والله صارت مواقف.
1: عطنا عطنا تجربة صارت لك، كيف تعاملت معها؟
0: أنا أقول لك صارت الواحدة، والواحدة من قريباتي صراحة.
1: حلو.
0: يعني أنا أخوي رايد ضحيت بكل شيء.
1: حلو.
0: قريب تقربي يعني الناس وشديد يعني.
1: حلو.
0: هذا اللي صار. وفجأة من يوم من الأيام فجأت باتصال منها.
1: أيوة.
0: قالت والله يا نايف أنا بقول لك شيء، تفضلي. قالت والله أنا أكرهك من الله.
1: أيوة.
0: تخيل. أي والله يا رايد يعني. طيب. والله يعني شفنا بيوم فضيل يوم الجمعة، وإني أنا قاعد أقول الكلام هذا واقع تجربة يعني صارت لي.
1: أي أنت وش قدمت لها وليش قالت هذا الكلام؟
0: والله أنا ما نقدر ليش قالت هذا الكلام. أنا طيب. طبعا تحتاج مساعدات، مثلا أوديها، مثلا أجيبها بحكم أنها قريبة لي.
1: حلو.
0: حلو.
1: طيب.
0: مثلا احتاجت أمور مادية أنا
1: ممتاز.
0: موجود، أمور مثلا في العمل أو كذا أنا موجود. في النهاية أتفاجأ باتصال أنا كرهك من الله، انسحبت على طول. خرايط.
1: وش قلت لها؟ وش قلت لها وقت المكالمة؟
0: قلت في سبب معين يعني. قالت لا بس أنا كذا.
1: حلو.
0: طيب يلا الله يسر علينا وعليك، قال لي يكرهني لا عاد يكرهني خلاص.
1: طيب.
0: انتهينا من هالقصة.
1: وهل
0: يعني
1: قول قول كم معش قطعتك؟ تفضل نايم.
0: الله يسلمك. فأنا والله تفاجأت يعني، تفاجأت حتى انسحبت يعني من الأرقام كلها، حلفتها وكل شيء، انسحبت بكل هدوء وما لقيت أي حل يعني، ما لقيت أي تفسير أخي رايد.
1: تحسفت على كل شيء سويته؟
0: لا والله بالعكس.
1: ممتاز.
0: أنا سويت أول شيء أخي رايد، أول شيء لله. وبعدين أنا ما تحسفت نهائياً، لاني والله العظيم اني اقصد وجه الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. بس تفاجأت اخي رايد بالكلام اللي قالته يعني. واجه يعني.
1: طيب رجعت اتصلت عليك ثاني مره؟
0: اتصلت بس ما رديت والله.
1: مره واحده؟
0: اي نعم مره واحده دقت علي ما رديت.
1: حاولت ترسل لك شيء؟
0: ارسلت، تجاهلت الرسائل لاني صراحه.
1: طيب وش كانت رايد. وش كانت فحوى الرسائل؟ يعني ما نبيها بالضبط بس يعني مضمونها وش كان؟
0: السلام عليكم نايف، وش فيك؟ ليش ما ترد على اتصالاتي؟
1: انت تكرهها؟ اكرهك؟ كيف ارد؟
0: هذا الكلام، هذا الكلام الواحد شوفه اخي رايد. طيب. اذا سقط الاحترام سقط كل شيء.
1: واضح.
0: هذا هو. فالناس الان لا تستغربون والله لو تقدمون كل شيء. المريض يبقى مريض يا رايد مهما كان يعني.
1: طيب
0: للاسف الشديد.
1: طيب يا نايف يعطيك العافيه.
0: حبيبي
1: شكرا لك. 011-40-5000 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. هل في أحد يستحق التنازل أو التنازلات؟ وإذا استشعرت أن التنازلات اليوم بدأت تروح لمنحنى الاستغلال، كيف ممكن تتعامل معها؟ على 011-40-5000.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك في ساعتنا الأخيرة معاكم في سؤال حلقتنا اللي يتكلم عن التنازلات. عثمان حياك الله.
1: يا مرحبا.
0: هلا يا عثمان.
1: أسعد الله مساكم، كيف حالكم؟
0: خير الله يسلمك، تفضل يا عثمان.
1: أكلمكم من شمال المملكة بشركم أمطار علينا.
0: تبارك الله.
1: رحمة الله لا تقي عذاب.
0: حياك الله، تفضل.
1: بالنسبة لموضوعنا اللي هو يخص إيش بالضبط؟
0: ما سمعت سؤالنا؟
1: إلا سمعت والله على السريع، بس إنه أتوقع بخصوص اللهم صل على محمد.
0: مين الأشخاص اللي يقدمون اليوم التنازلات؟ هل في أحد يستحق اليوم إنه نقدم له؟

0: تنازلات ولا لا؟
1: والله صراحة بالنسبة للتنازلات، في ناس يعتبر التنازل انك كيف اوصف لك، انه استغلال،
0: حلو
1: تشتغل طيبك مثلا،
0: حلو
1: وهو انواع ما فروعه كثير على الاستغلال.
0: ممتاز.
1: بعضهم يشوفك انت طيب يستغل الموضوع هذا كبيئة عمل، من اشياء ما هي من مهامك،
0: حلو
1: اول مرة تسويها من طيبك، ثاني مرة تسويها من طيبك، ثالث مرة يفرض السلطة يقول لا، يعني انت لازم تسوي الشيء هذا، انت اجباري، فهذا استغلال يعتبر.
0: ممتاز. قد صارت لك؟
1: والله صارت لي كثير، لكن هذا شيء يتخطى، لكن الاستغلال إذا صار من ناس قريبين هذا كارثة، لأنك ما تقدر تتخطاه.
0: واضح. طيب
1: أفضل شيء بالنسبة للاستغلال، يعني تشوف إنسان يتهمك ويهمه، أنك تحط بينك وبينه حد، لأنك على قولتهم لا تعطي شيء أكثر من حجمه،
0: واضح.
1: ينقلب عليك.
0: طيب يعطيك ألف عافية. طيب 011-4053 رقم واحد إذاعة الرياض. منواف حياك الله.
2: هلا حياك الله.
0: هلا يا منواف، من وين تكلمينا؟
2: من الرياض.
0: أول مرة تشاركينا منواف؟
2: أي والله.
0: طيب.
2: الموضوع مرة شيق.
0: وش اللي خلاك تشاركينا؟ أعطينا.
2: يقول لا تزيد المواجع خليني قد لي السيف. والأغنية اللي حطيتوها ما شاء الله كانت كفيلة بأنها تعبر عن مشاعر يمكن أغلب الناس اللي يعانون من هالموضوع.
0: قصدك الأغنية الأخيرة حقت ماجد؟
2: خلاص عافك الخاطر.
0: حقت راشد، عافك الخاطر.
2: أيوة.
0: طيب أعطينا سولفي عن موضوعنا.
2: والله شوف، أنت كان سؤالك التنازلات.
0: صحيح.
2: أنا بالنسبة لي، أنا بعطي وجهة نظري، وهذه وجهة نظري تخصني أنا شخصيا. على حسب، أنا أرجع أقول على حسب أتنازل لمين. في ناس التنازل يعني إجباري، والتنازل فيه لذة، وفي ناس يفقون ذرة من التنازل. ذرة من التنازل. وفي بعض العلاقات اللي صارت عليها تنازلات، في بعض العلاقات اللي صارت عليها تنازلات غير كأنها الخلية العصبية إذا ماتت غير لا تتجدد.
0: أنت تتكلمين من واقع تجربة صح؟
2: نعم من واقع تجربة.
0: هذا اللي أنا استشعرته أنا، خصوصا لما ربطتيها بموضوع الأغنية من نواف. أنا
2: صحيح.
0: ودي تحكي لي التجربة حقتك، حتى لو ما تعطينا تفاصيل التفاصيل، لكن تعطينا خلاصتها وإيش اللي صار وإيش استفدتي منها.
2: والله شوف، أحيانا الإنسان يعطي يعني مع الآخرين كأنهم جزء منه، جزء منه، لكن يكتشف بعدين مع الوقت أنه كان عطاؤه في غير مكانه، كان يزرع في أرض للأسف جذباء. صح، كان شيء أشياء لله. العلاقة ما كانت يعني سوية أقدر أقول من البداية، بس كان الواحد يتغاضى، ما أقول أنا كان غباء كثر ما كان طيبة. ولا أصف أنا نفسي بهذا الموضوع، لأن الواحد ما يزكي نفسه.
0: طيب،
2: لكن لما تصير مشاكل كثيرة تقول الناس يرجعون يقولون خلاص ترجع العلاقة زي ما كانت، أقول ما ترجع العلاقة زي ما كانت، لأن بعض العلاقات غير قابلة، إذا قلت لك زي الخلية العصبية لا تتجدد خلاص، أو كتقول المياه رجعت
0: جميل.
2: لمجاريها، بس غير صالحة لا للشرب ولا للاستحمام ولا لغسيل الأروقة.
0: الله أكبر.
2: فأنا أتفق، يعني
0: ليش أنت قاسية كذا من
2: لا شوف، أحيانا الموقف يخليك تكسى على نفسك مو على الآخرين.
0: طيب لو عادوا لك هؤلاء الأشخاص كيف بتعملين معهم؟
2: أيوة خلاص، الواحد يكسى لو إيش،
0: لو عادوا.
2: أنا ما أحب سكة الباب نهائيا، الباب مردود، لكن زي ما قلت لك المياه ترجع، لكن غير صالحة لا للشرب ولا للاستحمام.
0: طيب.
2: ولا لغسيل الأروقة.
0: طاعتيها مرتين هذه.
2: لا ترجع، بس مو نفس المكانة، مو نفس الاهتمام، مو نفس التنازلات، مو نفس.
0: طيب.
2: مو نفس مو نفس.
0: واضح من الوقت.
2: يعني ارجع بشخصية جديدة يقبلونها أهلا سهلا، ما يقبلونها هذا أنا
0: خلاص، ما عاد تنعاد التجربة مرة أخرى
2: أبدا أبدا.
0: طيب يا منوف، سعد بسمع صوتك.
2: حينما تسقط الأقنعة خلاص ظهرت الحقيقة، ما عاد في مجال للتقنع، خلصنا.
0: طيب منوف، سعدنا بسمع صوتك، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. منوف كانت دايركت كذا. يعني موافق خلاصتها بالعامة تبي ولا بكيفك؟ والله نجود حياك الله.
3: يا هلا وسهلا.
0: هلا وسهلا. من وين تكلمينا نجود؟
3: من الرياض.
0: أول مرة تشاركينا؟
3: اي والله.
0: يلا تفضل يعطينا وجهة نظرك.
3: أنا أقول إن التنازلات كل الناس يعني تحتاجها.
0: حلو.
3: ما حد معصوم على الخطأ.
0: ممتاز.
3: والزلات تحصل. لكن في اللي يستاهل لهم سمات، يعني اللي قدرك وقت الخلاف وما يستغل حبك عشان يأذيك ويكسر خاطك، يتنازل لك مثل ما أنت تتنازل له، يعني تشوف فيه فعلا محاولات مثل ما تحاول معه. برضو إذا أخطيت يحاول يفهمك يسمع لك، ما يفك إلا أبواب بوجهك. يعني يكون فيه هذا الشيء متبادل، ما يكون طرف واحد هو المستغل هو اللي يسعى هو اللي لا، يكون في تجاوب بين الطرفين. وأنا أشوف هذا شيء إنك تتحمله في الشخص هذا.
0: طيب وإذا اليوم أنا قدمت تنازلات لهذا الشخص واستشعرت إنه هذا يرى تنازلاتي واليوم وحرصي على استمرار هذه العلاقة ضعف في شخصيتي في أي شيء؟
3: والله شوف، أنا أقول كل الناس يخطون. طيب. وهو يحس إن هذا ضعف مني، فأنا عادي بقول تراني ماني ضعيفة عشان والله تبقى معاي ولا عشان والله أنا أعزك وغليك. إذا أنت ما تحس إن غلطك بالنسبة لي ضعف فهذا راجع لك. تبغى تكمل معاي حياك الله، ما تبغى مع الكلام. بس أنا فعلا إذا أنا أعزك وقدرك أنا بحاول معك. أنت تبغى تدور الزلة علي فأدعو عليك.
0: طيب واضح، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك.
3: الله يعافيك.
0: طيب من معنا؟ طيب 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض في استقبال اتصالاتكم، وندردش فيما يخص موضوع حلقتنا الشيق والجميل اليوم واللي خذ صدى كبير الصدق من المتصلين. ناصر حياك الله.
4: هلا بالغالي، مساء الخير ومساء الخير عليك وعلى الوطن الغالي.
0: حياك الله.
4: في المقام الأول، في المقام الثاني، وشكرا على هالبرنامج الجميل وعلى هالعنوان للحلقة اليوم. الحقيقة جبتوها على الجرح.
0: جبناها على الجرح. يلا عطنا الجرح اللي عندك.
4: الجروح. طيب. على العموم أول شيء أهني الأخت المنواف على كلامها الطيب واللي سبقتني فيه كثير من الآراء. لكن احنا مكملين البعض طبعا صادقة، بس بصحح ترى الفنان عبد الكريم عبد القادر ما هو مأجد له راشد.
0: طيب اتعرف احنا جيل الالفين
4: يعني زمن الطيبين.
0: طيب سم عطنا وجهة نظرك طبعا
4: على العموم
0: بشكل سريع لانه ما عاد عندي وقت.
4: ايه
0: يلا.
4: اوكي على العموم انا بقول في التنازلات خلها بين قوسين التسامح.
0: حلو.
4: التسامح في الوقت الآن صار فعلا استغلال الضعف. بعد ما أنت تتسامح أو تقدم تنازلات تصير يعني صراحة عكسية عليك، يعني يرى اللي أنت سمحت لها وعفوت عنه أنك ضعيف أو أنك محتاجة أو أنك على قولهم يعني على قد حالك.
0: طيب
4: التسامح من صفات الرجال، ويعني خيركم بدا بالسلام. لكن ترى فعلا مثل ما تفضلوا بعض الاخوان ترى يجعلك ضعيف.
0: طيب
4: وللاسف عند بعض عند الكثير يعني.
0: طيب يعطيك قول.
4: حصلت لي فعلا مواقف وما ابي اقولها ولا ابي اطول عليك وكان ان الوقت ما يسعفني، بس اقول فعلا تنازلت عن امور والله الذي لا اله الا هو صارت ضدي باني انا يا رجال خلى بس للأسف يعني.
0: لا تتحسف على العلم الطيب.
4: الله يطول عمرك عز الله أن هذا الرد الشافي الكافي.
0: طول
4: والحمد لله مدام الله يعرف شو النوايا. فالله الله الله بيني وبين أي شخص أتقدم له تنازلات أو تسامح ويرى أنها عكسية علي.
0: طيب جميل.
4: شكرا لك.
0: شكرا لك، سعدنا بسمع صوتك يا حبيب قلبي.
4: شكرا للحبيب الغالي اللي ياخذ الاتصال.
0: شكرا لك، يعطيكم الف عافيه. طبعا شكرا لمخرجنا علي الحصيني، وشكرا لمعده هذه الحلقه نوفر خيم. حان الوقت اني انا اقول لكم يعني وجهه نظري البسيطه بعد الاتصالات.

صارت بعد هذا الموضوع الشائك. يعني في ختام سوالفنا عزيزي المستمع، تبقى تنازلات جزء من علاقتنا وحياتنا، وكل واحد فينا له تجربة ومواقف اللي علمته متى يتنازل ومتى اليوم يتمسك موقفه. يمكن نختلف في نظراتنا للتنازلات، لكن الأكيد أن كل علاقة تحتاج تفاهم وتقدير من الطرفين. أحيانا من المهم كل مرة نتنازل قد ما يهمنا وش قدمت التنازلات في أنفسنا، وهل يعني فعليا قربتنا من بعض أو خلت اليوم بيننا مسافات. في النهاية أتمنى أعزائي المستمعين أن نكون أشخاص نعرف نقدر اللي يتنازلون علشاننا، مثل ما نتمنى دائما أن الآخرين يقدرون اليوم تنازلاتنا. خلوا دائما للود مكان وللتسامح مساحة، ولأنفسكم حق حتى ما يضيع. دمتم بخير، تقبلت حياتي راديو بن شريعة، نلتقي بكم إن شاء الله غدا في تمام الساعة 10 مساء، إلى حين ذلك الوقت في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: بودكاست رهان.
2: لا شيء أعظم من قصة ملهمة. من هنا يبدأ رهان، وكما عودناكم القصص العظيمة تروى بأصوات أصحابها، من الطائف حيث البدايات الهادئة إلى طوكيو حيث تتقاطع الدقة مع الحلم. مضى ضيفنا في رحلة فكر وعمل حملت معها رؤية إنسان آمن بأن التبادل الثقافي يمكن أن يصنع جسوراً بين الشعوب، جمع بين عمق الباحث وجرأة المبتكر، فمثل المملكة ملحقاً ثقافياً في اليابان وعضواً في لجان دولية مرموقة قبل أن يقود مانجا للإنتاج ومانجا العربية، ليقدم من خلالها نموذجاً سعودياً جديداً

0: في صناعة الثقافة والإلهام. درس في اليابان فأصبح جسراً للمعرفة بينها وبين المملكة، ثم عاد ليقود أحد أهم المشاريع الإبداعية في العالم العربي، واضعاً بصمة سعودية في صناعة المحتوى العالمي من خلال مانجا للإنتاج ومانجا العربية. مسيرة تجمع بين العلم والعمل، بين الانضباط الياباني والهوية السعودية، وبين شغف المعرفة وإلهام الشباب. حياكم الله، معي أنا مريم القحطاني في بودكاست رهان، وحيا الله ضيفنا الدكتور عصام أمان الله بخاري. دكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي شركة مانجا للإنتاج وأيضا رئيس تحرير مانجا بالعربية، سعيدين صراحة بوجودك معنا ضيف في بودكاست رهان، وفريق العمل للأمانة مسرور ويشكر لك تلبية هذه الدعوة بأنك تكون ضيفنا اليوم، وقصتك كإنسان قبل تكون يعني تحمل هذه الشخصية الوطنية بتأثيرها على مستوى جيل الشباب، صناعة الإعلام الحديث والإبداعي كما ذكرنا أنا وياك قبل بدء تسجيل هذا اللقاء، تكلم عن هذه الشخصية وتأثيرها أيضا، من تكلم عن عالم اليابان الشهير، فحياكم الله معنا.
1: الله يحييكم وشاكر ممتن لهذه الاستضافة.
0: بعدين بيك تعلمنا التحية اليابانية، لفتت انتباهي يعني أول ما دخلت تحيتنا بالتحية التحية اليابانية كنقل لتأثير تلك المسيرة الكبيرة واللي أخذتها وأثرت يعني على جوانب كثيرة، خاصة كانت في بدايات رحلتك من اليابان.
1: جدا يعني العمل الأسبوع الماضي كان نعم. عندي محاضرة في جامعة واسيدة اللي تخرجت منها.
0: جميل.
1: في مبنى التاريخ عمره تقريبا 98 سنة. أول كلمة بدأت فيها المحاضرة كانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي محاضرة تكون في أي بلد أحرص أني أبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه مهما كان حديثي حتى بالإنجليزية أو الياباني أو بأي لغة، أحب أن أوصل رسالة أنا معتز بثقافتي ومعتز بلغتي. مهما تعلمنا من اللغات الثانية، مهما تعلمنا الثقافات الثانية، فالأصل والأساس هو لغتنا وثقافتنا وقيمنا كسعوديين
0: بلا شك، والهوية السعودية اللي هي متمثلة فيكم وأكيد وشرب القهوة السعودية والضيافة اللي أكيد إحنا دائما نتعود عليها في أول ما نستقبل الضيوف. صراحة خلينا نتكلم عن شخصيتكم ومسيرتكم والبدايات، واللي يمكن يعني ما يعرف الجانب في شخصية دكتور عصام في بداياته في النشأة، نتكلم من جدة لليابان، نتكلم أيضا عن مسيرة دبلوماسية عشتها، كثير من المحطات مريتم فيها دكتور نبي نتعرف عليها اليوم. كلمنا عن البدايات، كلمنا عن جدة، الولادة كانت في الطائف والدراسة، ويمكن المحطات اللي سبقت اليابان أغلبها كانت أيضا في جدة قبل انتقالكم لليابان.
1: صحيح، طبعا كانت الولادة في الطائف، دراستي الابتدائية كانت في مدرسة الجاحظة الابتدائية. من المواقف اللي لا أنساها، كان هنالك حفل في الصف الأول الابتدائي، فطلب مني رائد الفصل أني ألقي كلمة الطلبة. كان مدير المدرسة الأستاذ محمد جميل الله يمسيه بالخير حاضر، فمع بداية العام الدراسي الذي يليه اتصل على المنزل طلب من والدتي أني ألقي كلمة بداية العام وأنا في الثاني ابتدائي. بعد ذلك كان في مسابقة خطابة على مستوى جدة، فكانت كل المدارس تأتي بطلبة في الخامس والسادس الابتدائي، هو قرر أن يراهن على طالب في الثاني ابتدائي، وسبحان الله أخذت الميدالية الفضية وقتها. لكن هذا الموقف غرس في الثقة، كيف أن الواحد يواجه الجمهور، كيف أن الواحد ما يخاف من الخطاب، يكون عنده القدرة على التواصل. سبحان الله، حب الإذاعة المدرسية زرع من تلك الأيام في المدرسة المتوسطة في حسان بن ثابت في الإذاعة المدرسية، بعد ذلك في مدارس دار الفكر، حب الإذاعة، حب الإعلام، حب الخطابة. فالقيم التي تغرسها في الطفل لا تستهين بها، الكلمة التي تعطيها للطفل، المعلومة، الموقف، ممكن تغير حياته، تغير مسيرته تماما.
0: بالضبط. واليوم وشوف كيف حفظك لأسماء المدارس حتى من الابتدائية، أسماء المعلمين اللي أثروا في حياتك، أيضا الزملاء، واليوم أنت يعني تكلم عن ثاني ابتدائي وتلقي خطاب

0: قل لنا كيف سويت، كيف نفذت الخطاب، يعني كيف هم كتبوه وقعدوا
1: كانت كلمة جاهزة، لكن كانت أذكر كانت عن اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه. الطريف أني أخذت الورقة وغطيتها على أمام وجهي ولقيت الكلمة، فكل الصور كانت أمام طفل صغير ورافع الورقة أمامه. فسبحان الله، هذا كان موقف جميل. الواحد تعرف أنك كيف أن عندما تواجه الجمهور لابد أنك تنظر في الجمهور وتوزع نظراتك. فأحيان مثل هذه الأخطاء، مثل هذا الشاب، تسقل فيك شخصيتك. الأخطاء كنز، الصعوبات التي تواجهها بالعكس استثمار لك لمستقبلك. يعني أذكر موقف في في المرحلة المتوسطة، كنت في الثاني متوسط، كان أستاذي خالد عبد الكريم فصلنا ونظم مسابقة، فكان في تسليم جوائز، فكنت رئيس الإذاعة وقتها، فكنت أتكلم وبس قلت نسلم الجوائز وكان الأستاذ يسلم الجوائز. بعد ما انتهينا جاينا في الفصل، الأستاذ خالد شرشحني الله يعطيه العافية. قال لي كيف أنا كرائد الفصل ما تعطيني مجال أتكلم وأنت تستفرد بكل حاجة؟
0: أيوة.
1: شوف أنا طالب الآن ثاني متوسط، تتكلم عن عمر 14 سنة 13 سنة. من ذاك تعلمت موقف أنك كيف لابد تحترم مديرك، تحترم رئيسك، كيف أنك لازم تعطي الناس قدرها. ثالث متوسط، سبحان الله، والدتي الله يحفظها ويطول عمرها دائما كانت تصر علي لازم أطلع الأول على الفصل الأول على المدرسة،
0: لازم أول،
1: لازم إذا ما طلعت الأول
0: ثاني طيب ما يمشي الحال
1: أبدا. فنحن أناس لا توسط عندنا، الصدر دون العالمين أو القبر. ففي الثاني متوسط كنت جبت 100%. فوقت حفل تكريم الأوائل على مستوى جدة تفاجأت أن حطيني الثالث، قلت نظري مستحيل. فتكلمت مع مدير المدرسة الأستاذ عيد العوفي الله يمسيه بالخير، قال لي عصام أنا برسلك مع مدير، مع مدرس، تروح تسأل إدارة التعليم ليش هذا الخطأ.
0: خطأ
1: خطأ، فأنت أنت طالب في الثالث متوسط، مدير مدرستك يقولك طالما أنت على حق اطرح وجهة نظرك، طالما أنت بتتكلم بأدب واحترام لا تخشى شيئا،
0: دافع عن حقك،
1: دافع عن حقك. وفعلا رحت لإدارة التعليم وطلعوا الشهادات، قالوا لا لا فعلا أخطأنا، أنت الأول.
0: ما شاء الله.
1: فالفكرة كيف أنه مدير مدرسة يتبنى قضية لطالب ويزرع فيه الثقة أنه يروح ويدافع عن حقه، ترى هذه أيضا مبدأ أفادني جدا في حياتي. فكل معلم علمني، كل زميل كان معي في الدرس، كل وضع بصمته اللي أنا ممتن جدا ليه.
0: يعني كان تأثير كبير للأمانة أنك في هذه البدايات تمر بمثل هال، نقول هي فرص طبعا وتشجيع، لكن أيضا كانت محملة بالتحديات. يعني اليوم أنك كنت تحافظ على المركز الأول، يعني يقال الوصول للمركز الأول يعني ممكن تصل، لكن أن تحافظ عليه هنا الصعوبة. كيف كنت تتعامل مع فكرة أنه لازم أكون أول؟
1: يعني الآن من فضل الله بعد المرحلة المتوسطة كانت في منحة دراسية درست في مدارس دار الفكر في جدة.
0: نعم.
1: مدارس دار الفكر كان نظامها مختلف، كانت تبدأ من 7 صباحا إلى 4 عصرا، وكانوا الأساتذة اللي يدرسون الماجستير، اللي يدرسون الكيمياء والفيزياء، كلهم عندهم درجات الدكتوراه، وكانوا يدرسون اللغة الإنجليزية أساتذة من بريطانيا، من الولايات المتحدة الأمريكية. فتخيل أنت جاي أنا الأول على جدة، الأول على السعودية بمعدل 100%، تجي في أول شهر تلاقي نفسك في الإنجليزي أخذ 9 من 15.
0: أوه يا ساتر.
1: انصدمت. ليه عصام أنت؟ أي نعم في الاختبارات تأخذ درجات عالية، لكن قدرتك على التواصل فيها مشكلة. أتعلم درس مهم، الدرجات ليست كل شيء. صحيح أنك ممكن في الدرجات تكون أعلى شيء، لكن إذا ما عندك القدرة توصل هذا ليس نجاح حقيقي. علم الإنسان إيش معنى تعريف النجاح. ذهبت لمدير المدارس أستاذ غرم الله الزهراني رحمة الله عليه، قلت له أستاذ عبد القادر البكري الله يمسيه بالخير، قلت لهم اسمحوا لي أنا بأرجع الساعة 1 ظهرا، أبغى أرجع المنزل أساس أستذكر دروسي لأن أبغى أنافس على مستوى المدينة. قالوا لي عصام الفترة تجلس فيها في المدرسة ما بين 1 إلى 4، أنت بتتغدى مع زملائك، بتصير لك مواقف مع زملائك،

0: تختلفوا تتشاجروا، هذه كلها مهمة لك في مسيرة حياتك.
1: جميل.
0: وهذا الشيء يهمنا أكثر منك تطلع الأول. فمثل هذه المواقف تغير في الإنسان كثير. يعني أذكر في الثالث ثانوي فوجئت مالك المدارس الشيخ هشام زينل استدعاني قال لي عصام، كثير من خريجي مدارس دار الفكر الآن بيدرسوا في MIT وفي هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الجامعات البريطانية، ما عندنا أي طالب درس في اليابان.
1: من هنا جت فكرة اليابان.
0: نريدك تروح تدرس في اليابان. طبعا وقتها استخرت ناس كثير واستشرت ناس كثير، وكان القرار بالدراسة في اليابان. لكن الموقف اللي قبل ما أحكي عن اليابان، طالما احنا نتكلم عن الأول،
1: أي طبعا الأول،
0: الثالث ثانوي سبحان الله مرت علي ظروف ما قدرت أطلع لا الأول ولا الثاني ولا من العشر الأوائل، وكانت صدمة في عمري، لأنه كان حلمي من أنا في الأول ابتداء أنه الثالث ثانوي حطلع الأول على المملكة. صادف بعد صدور النتاج أنه كان في مسابقة على مستوى جدة تلفزيونية، الفريق اللي يأخذ المركز الأول يروح اليابان أسبوع، وكنت قائد فريق مدارس دار الفكر، وأخذنا الثاني ما أخذنا الأول، فصدمة. بعدها صادف مسابقة أخرى تلفزيونية على مستوى المملكة، وفي هذه المسابقة أخذنا الأول من فريق جدة، فكان بالنسبة للتعويض عن الخسارة الأخرى. لكن الشيء اللطيف أنه كانت المقابلة الشخصية مع شركة الزيت العربية في الخبجي، قالوا الآن لو أعطيناك العرض أنك تروح اليابان مباشرة، هل أنت مستعد تروح؟ قلت نعم أستاذ، لكن لازم تنتظر أسبوع. قالوا ليه؟ قلت لأنه عندي الآن في برنامج تلفزيوني بمثل في جدة، لازم أخذ فيه الأول بعد ذلك أروح اليابان.
1: هاجس الأول هذا مشكلة
0: جدا. فسبحان الله أحيانا المواقف الصعبة هذه هي اللي تخلي الإنسان عنده عزيمة أقوى، أيضا تخلي زي ما يقول جلده سميك.
1: بالضبط.
0: مهم جدا يكون طموحك عالي، لكن ما تنكسر أمام أي خسارة أو أمام أي هزيمة.
1: فكان يعني هذا على مستوى التعليم والبيئة التعليمية، وهذه تعطي صورة اليوم أن البيئة التعليمية مع أهمية وجود المناهج والمواد أو المحتوى المنهجي، لأنه البيئة نفسها اللي تخلق نسميها اللي هي مهارات التواصل، الذكاء الاجتماعي العاطفي، أنه اليوم هذه توصل رسالة، ترى مثل بقائك، يعني مثلا الواحد يقول من 7 إلى 4 العصر، يعني صعبة أولادنا يقعدوا هالوقت، بس شوف الفكرة كيف كان التركيز على التواصل، يعني يجهزوك للبيئة الخارجية للتواصل الخارجي.
0: بالضبط. يعني خاصة أنت عندما تكون تتكلم مع أساتذة من بلدان مختلفة مع ثقافات مختلفة، وكان عندهم القدرة وتقبل الحوار، كل هذه أشياء لا تقدر بثمن بالنسبة طبعاً. لشاب ما زال يافع، فكل حقيقة تجارب أضافت إلي الكثير، وممتن جدا لكل أساتذتي والمدارس اللي درست فيها، وطبعا لعائلتي وأسرتي، والدي رحمة الله عليه ووالدتي الله يحفظها.
1: بلا شك. عشان كذا نقول أنت كنت خام جاهز بفضل الله سبحانه وتعالى، وما ننسى البيت والأسرة. يعني ممكن في قرناء لك، زملاء لك، ممكن يمروا بهذه الفرص. الفكرة ليست بوجود الفرص، الفرص نعمة طبعا، وهي تعتبر أنه الشخص محظوظ إذا الله وفقه بهذه الفرص وبمعلمين كما ذكرت أفاضل، أو حتى على مستوى البيئة المحيطة. لكن الفكرة كيف أنا كنت جاهز لالتقاط مثل هذه الدروس والاستفادة منها. نرجع مين اللي يجهز أو يؤسس لمثل هذه الخامة؟ هم البيت. كيف كان تعامل الوالدة في البيت تحديدا؟ لأنه في فضول للأسر يرون، يعني وإحنا يمكن المدح أو الكلام اللي كذا يمكن الواحد ينزعج منه، وإنت يمكن شخصك تنزعج لو إحنا قعدنا، بس إحنا نتكلم عن شخصية حقيقية قدامنا ملهمة. ففي أسر كثيرين يتمنوا أنه فعلا أبنائنا نبغى نساهم منهم، فعلا يكونون مساهمين في وطنهم، ناجحين، مبتكرين، نبغى نتعرف على البيت كيف كان، الأسرة كيف

0: وبعد ما تنتهي كانت تروح جامعة الملك عبد العزيز تدرس انتساب، لأنه كان حلمها أنها تبقى تكمل دراستها الجامعية. بعد ذلك كانت ترجع تعلمني أنا وأخوي وائل تتابع لنا دروسنا. فهذه الإنسان العظيمة هي اللي صنعتني وصنعت إخوتي. كانت في أسر ما تقدر تشتري الهندسة، علب الهندسة لبناتها، فكانت والدتي تشتريها وتعطيها للطالبات المحتاجات. فكانوا يسألوها في العيلة ليش أنت ما أنت مطالة، فتقول لا هذه أمانة مسؤولية. كانت تدرس فوق نصابها، فسبحان الله كانت تمر أمام مدارس دار الفكر يقول لها هذه سعرها سنويا كان مبلغ كبير، فتقول نفسي أعلم عيالي هنا. ربنا بارك أنها زي ما هي كانت تساعد بنات الناس، ربنا جاب منح دراسية لعيالها. الخير ما يضيع. علمتنا كيف أن الواحد يكون مخلص، يحب بلده، يحب عمله. في أشياء أنت قد تعلم الكثير من المعرفة، لكن القيم، الإيمان، حب الوطن، هذه الأشياء الإنسان يأخذها في البيت
1: جدا.
0: نعم.
1: والوالدة من كثر ما هي آمنت بأهمية العلم مارست هذه السلطة الإيجابية، ولا أعتبرها سلطة يعني بشكل بمفهومها السلبي، إنما إنه اليوم أنا كأم ومسؤولة إنه خليني أمارس هذا الضغط وأيضا أشجع، وهذا هو الاستثمار الحقيقي صراحة، يعني استثمار في
0: يعني
1: في الأبناء.
0: يعني والدتي معتبر محمد أمين الله يحفظها وطول عمرها أخذت الدكتورة من 5 سنوات
1: ما شاء الله،
0: وهي في الخمسينات بعد ما تقاعدت قالت أنا حلمي كان من أنا صغير أن أخذ الدكتورة. فشوف إلى أي مدى حب العلم والحب أن الإنسان يحقق حلمه مهما كانت الظروف صعبة.
1: يعني هي بحد ذاتها ملهمة لكم، والآن قصتها صراحة ملهمة، أنه اليوم الإصرار على الوصول والإصرار على أنه فعلا تحقق بغض النظر عن العمر، بغض النظر عن الظروف، بغض النظر عن أي شيء ممكن يعيق الإنسان. نروح عند النقلة الكبيرة اللي فعلا كانت هي نقطة تحول بالنسبة لكم دكتور عصام، الآن الانتقال لليابان. نبي نعرف القصة اللي هي بنعطيك المنحة سريعة لليابان، قلت تعطوني أسبوع والحمد لله فزتم. كلمنا عن فكرة الانتقال والذهاب إلى اليابان.
0: طبعا كانت أمامي 3 خيارات، والدي ووالدتي، والدي الله يرحمه والدتي الله يحفظه كان يبون أدرس طب، وأنا قلت لهم أنا إنسان ما أتحمل أشوف دم، ما إذا تجبروني أبشره، لكن أنا عارف نفسي ما أقدر. كان في خيرني أدرس مع أرامكو، وقدمت على أرامكو ونجحت الحمد لله، كانت الدرجات الحمد لله جيدة، بس قالوا إحنا بتعثك لأمريكا، وكان في شركة الزيت لليابان. طبعا بعد ما شاورت الناس حولي كانت الآراء أنه اليابان هي البلد الآسيوي الوحيد في الجي 7، كل الدول الأخرى من المدرسة الغربية، فاليابان لا شك أنه عندها علوم ونمط تفكير وطريقة إدارية قيادة ستكون مختلفة. العالم العربي عندنا مئات الآلاف من الذين تخرجوا من الجامعات الغربية، لكن اليابان عددهم جدا قليل. إذا الواحد أتقن اللغة اليابانية والإنجليزية والعربية سيكون عملة نادرة في سوق العمل. وأيضا أنه القرن 21 هو قرن آسيا. طبعا كان من أحد أكثر الناس اللي نصحوني باليابان دكتور مازن بليل الله يمسيه بالخير. فسبحان الله بعد الاستخارة والاستشارة قررت أني أتجه إلى اليابان. طبعا اتصلت على أرامكو قلت لهم هل في مجال تبتعثوني اليابان؟
1: إيش قالوا؟
0: قالوا لا مالك إلا أمريكا. قلت والله نفسي أطلع معكم لكن أنا قررت أروح اليابان. الجميل أن اليابان رحت عام 1996، بعد عام 1997 أرامكو قررت أن ترسل طلاب لليابان، فالحمد لله كان فالخير.
1: بس أيضا كانت فرصة

0: في كل الأحوال إنك أنت تحقق الذهاب لليابان، وهذا أهم، مع قيمة طبعا أرامكو
1: لا شك.
0: بلا شك. وقت يعني الآن أنت ذكرت إنه هي فرص ذهبية جدا، وجمعت نقاط القوة بعد الاستخارة إنه اليابان هي أفضل لي من أي خيار آخر رغم المغريات. طيب المسألة ليست بالسهلة، تعلم لغة يعني الإنجليزية نقول يعني درستها في قبل لا تروح وتم تأسيسك لها، لكن نتكلم عن اللغة اليابانية، تعتبر لغة يعني صعبة نوعا ما. كيف كانت النقلة؟ بدأت الآن في اليابان، إيش كان أصعب شيء واجهته؟
1: طبعا تتكلم عن لغة مختلفة تماما، عندما تشوف الأحرف تشعر أنك أمام طلاسم
0: بالضبط.
1: لكن أستاذ الياباني اللي علمني، أول أستاذ كان اسمه مباراباياشي، قال لي عصام أنت بتتعلم اللغة اليابانية لهدف سامي. قلت ما هو؟ قال أن يكون عندك أصدقاء يابانيين. فعلمني أنه تعلم اللغة ليس هدف إنما وسيلة.
0: يا سلام.
1: لما رحت اليابان بدأت أتكلم مع عدد من الأصدقاء باللغة الإنجليزية، فجاني شخص سعودي كان سبقني، قال لي عصام انسى أنك تعرف تتكلم إنجليزي، قال انسى أنك تعرف تتكلم
0: ليش؟
1: إنجليزي، قال إذا ما أردت أنك تتقن اللغة اليابانية استخدم اليابانية فقط.
0: تماما.
1: إذا وصلت لمرحلة أنك تحلم باللغة اليابانية أعرف أنك مسكت الدرب الصحيح. ففعلا قررت أني لن أتكلم اللغة الإنجليزية، وكان التحدي كيف أني أوصل لمرحلة مو أني أفكر بالعربي وبعد ذلك أترجمها للياباني، توصل لمرحلة تفكر بالياباني وتنطقها مباشرة. أنا بس بستطرد استطراد بسيط هنا، والدي رحمة الله عليه كان يتعامل مع الحجاج، فكان دائما أشوفه يتكلم بكلمات من لغات مختلفة تحايا، يمكن هذا الشيء أثر فيه. فكان عندي أصدقاء من الصين، من كوريا، ماليزيا، روسيا، فرنسا، دول مختلفة، فكنت أتعلم الكلمات الأساسية التحايا إلى يومك هذا. عندما أدخل أي اجتماع رسمي مع مسؤولين، مع وسائل إعلام، الكلمات اللي تعلمتها في مرحلة اللغة من أصدقائي ما زالت تنفع معي. شفت لما يجينا مسؤول رئيس دولة مثلا في المملكة يبدأ اجتماع يقول السلام عليكم ولا حياكم الله شكرا، نفس الانطباع هذا. فسبحان اللغة في نهاية هي وعاء ثقافي، هي رسالة صداقة، رسالة تواصل بين الشعوب المختلفة. فاللغة اليابانية كان تعلمها 6 أشهر، لكن التحدي لم يكن اللغة اليابانية ترى.
0: إيش كان؟
1: التحدي كان أنه لدراسة الهندسة في اليابان لازم أنك تتجاوز اختبار قبول الجامعة، ومستوى ثالث ثانوي في اليابان وكوريا والصين تدرس في رياضيات والفيزياء بالمستوى الجامعي في الجامعات الغربية وفي العالم العربي. فأنت أمامك تحدي خلال سنة ونص أنك تتقن اللغة اليابانية وأنك تردم هذه الفجوة العلمية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمواد العلمية
0: وتدرسها أيضا.
1: فكنت تتكلم عن دار الفكر من 7-4.
0: نعم هنا
1: كان النظام في اليابان أنه من 9-4 في معهد اللغة، ومن 4.5 ل7.5 في معهد تكميلي لدراسة الرياضيات والفيزياء والكيمياء.
0: يومك كله تقريبا
1: ل15 شهر. فلسه كاتب مقالة قبل ما أجي هنا، كوريا عندهم شيء اسمه درجة سون يونغ، فالطلبة الكوريين والطلبة اليابانيين بالذات كوريا في مشاكل كثيرة للانتحار والاكتئاب بين الأطفال الصغار بسبب الاختبارات هذه اللي صارت تستهلك منهم الكثير. فأبدا ما كانت تجربة سهلة. والشيء الغريب سبحان الله، أنا كان هدفي جامعة واسدة، فعندهم في اليابان قبل ما تقدم الجامعة اللي تبيها واللي أنت مستهدفة لازم تقدم الجامعات سهلة. رسبت في الجامعة الأولى ورسبت في الجامعة الثانية، كلها جامعات سهلة،
0: وهي سهلة رسبت فيها.
1: رسبت فيها، فكانت صدمة. أنا معتبر نفسي قاعد أستعد، لكن سبحان الله كان الواحد لازم يتماسك، اللي نسميه الآن الصلابة النفسية.
0: بالضبط.
1: كيف أنك تتعامل مع الضغوط النفسية إلى يومك هذا؟ الواحد بيتكلم بعد فضل الله أنك سواء وقت العمل الدبلوماسي والآن كرئيس تنفيذي، كيف أنك تتعامل مع

0: الضغوط وما تنهزم أمامها، ما تنكسر أمامها. فالحمد لله بعد التقديم جاء القبول لي. جامعة وسد اللي خرجت يمكن 7 رؤساء وزراء يابانيين، خرجت مؤسس سوني، مؤسس كانون، مؤسس سامسونج. فالحمد لله كان القبول في وسدة اللي كانت بداية مرحلة جديدة في الدراسة الجامعية.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: بودكاست ريهان.
3: وجميل وشيء يدعو للفخر صراحة. يعني تتحدث، يعني سعيدين إنه شخصية سعودية تصل إلى هذا المستوى وفي هذه يعني في هذا الصرح التعليمي الكبير. دخلت الجامعة وقبلت، ومستوى الجامعة الآن نتكلم عن جامعة مثل كما ذكرنا يعني عريقة وخرجت العديد من الشخصيات البارزة. كيف كان شعورك وقتها؟
0: طبعا أول خليني أذكر أنه أنا سعيد، يمكن حنتكلم عنك وقت ما أكسرت ملحق ثقافي، أنه في كثير طلبة سعوديين دخلوا في وسدة وتخرجوا من وسدة.
3: أيوة، يعني
0: وجامعات أقوى من
3: وسدة. بما أننا في حضرتك يعني أبداً. إحنا فخورين بكل شخصية أبداً. سعودية سواء في هذه الجامعة أو في غيرها.
0: الله يكرمكم. وسدة أول ما دخلت جاني طالب ياباني قال لي أنت من فين؟ قلت له من السعودية. أنا بتكلم معي بالياباني.
3: نعم.
0: فجأة قال لي أنا جوعان بالعربية. قلت له ما خطبك؟ قال لي لا، أنا بقرأ مانجا عن واحد ياباني اسمه ساراليمان كنتارو، كان بيبني مصنع في ليبيا، فكان كل مرة يواجه مشكلة يجمع العمال، كل مرة يقولوا أنا جوعان أنا تعبان. ففي النهاية بعد ما بنى المصنع جاء قصفته أمريكا وهدم المصنع. المهم يعني أنه الكلمات اللي تعلمها من المانجا هي اللي استخدمها معي. فالمانجا كانت السبيل أنه الواحد يبدأ أول صداقات له في اليابان. يمكن بس أعرّج شيء بسيط، وقت دراسة اللغة اليابانية أفادتني كثيرا الرسوم المتحركة اللي كنت شاهدتها في طفولتي باللغة العربية، صرت أشاهدها باللغة اليابانية. تتكلم عن عدنان ولينا، تتكلم عن كابتن ماجد، فكانت أسلوب جدا جميل بالنسبة لي تعلم اللغة، أيضا بناء صداقات مع اليابان لما أتكلم معهم عن نفس الأعمال اللي شاهدتها في طفولتي في المملكة اللي شاهدتها معهم. لكن خليني أتكلم عن الجامعة. فوجئت يوم قسمونا المجموعات، أدونا في اللين كبير، قالوا هذا التصميم الآن لازم تصمموا طائرات ورقية، عندكم ساعة واحدة لازم تصمموا 6 طائرات وتطيروها. ويلا وزان العمل وبدأنا، وبدأنا نطير. جاء قال لا، الآن مهمتكم تشوف طائراتكم كيف أنا كنت خلوه تطير مسافة أطول. بعد الحصة جاء الأستاذ قالت أنا إحنا ما كنا بنعلمكم كيف تسووا طائرات، كنا بنعلمكم كيف تعملوا كفريق.
3: الله، جميلة.
0: كيف أنكم تعملوا كفريق واحد. دائماً في كثير من بلدان العالم يقولك عندما يكون عندك فكرة بحث لا تذكرها للآخرين. في اليابان عندهم نظام يسموه الزيمي أو المعمل. لما تكون في الصف الثالث تدخل تجد طلبة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس يجلسوا مع بعض كأنهم في حلقة علم يتتلمذوا على يد هذا الأستاذ. تجد طالب الدكتوراه يقول هذه أبحاثي، يا طلبة البكالوريوس استفيدوا منها، أنا عندي هذا البيان تعالوا أعملوا معي. عملنا في مشروع مع شركة دينسو اللي تصنع النظام الملاحة لتويوتا. أتخيل طالب لسه في ثالثة جامعة تأخذ بيانات شركة يابانية وتشتغل معاها مع طالب دكتوراه فريق بحثي واحد. نشرنا 4 أبحاث. لما نشرت البحث كتبت اسم زميلي ككوراي وطالب الدكتوراه هناك واسم أستاذي. طالب الدكتوراه نشر ورقته البحثية، وضع اسمي أنا كطالب بكالوريوس معاه في ورقته البحثية. تتعلم أنك كيف تحفظ حقوق كل الناس اللي بيعملوا معك. أخذونا في تدريب في مصنع ياباني. العمل يبدأ الساعة 8، 7:30 نحن لازم نكون موجودين. الساعة 8:15 نجد الكل يجتمع مع بعض، يقرأوا تعاليم المصنع وقيم المصنع، يقول حنبدأ يومنا.
3: يا سلام.
0: وجدت عجوز عمره 63 سنة بيشتغل. جيت وقلت له أنت ليش تشتغل؟ ما عندك أبناء يهتموا بيك؟ نحن جايين من ثقافة سعودية. قال لي لا، أنا جاي من مدينة اسمها

0: آمري في تلك المدينة ما يسمحوا لي أن أشتغل بعد سن 60 سنة.
1: أوه.
0: لكن هنا في شيزوكا يسمحوا لي أن أشتغل بعد سن 60، فلذلك أنا أتيت إلى هنا. قل لي عصام حعلمك شيء لحياتك. قلت له هات. قال لي لذ عصير تشربه في حياتك هو العصير اللي تشربه بعد يوم كامل تتعب فيه وتجني راتبك بعرق جبينك وتشرب.
1: يا سلام، صح.
0: فشوف كيف حب العمل، شوف كيف الأمانة، شوف كيف الإخلاص، كلها أشياء سبحان الله وضعت بصمتها. أنا ما أنسى آخر محاضرة جابونا عرضوا علينا قصة الصاروخ تشالنجر في أمريكا في وكالة ناسا. كان المهندسين رافضين إطلاق، لكن ضغطت عليهم الحكومة الأمريكية وكانت لأغراض انتخابية تبى الصاروخ تطلع. فالمهندسين وافقوا على مضض وانفجر الصاروخ. جانا أستاذنا وقال يوشيموتو، قال أنا إحنا علمناكم كل ما تحتاجوه من علم، لكن بقيت أهم قيمة لابد نعلمكم إياها، أمانة المهندس. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أنكم تصمموا أو تنتجوا أو تركبوا أو تساهموا في أي قرار ممكن يضر أي إنسان من حولكم. مهما كانت الضغوط عليكم، مهما تعرضوا للضغوط، لا تفرطوا في هذه الأمانة.
1: جميلة هذه القيم، يعني القيم اللي في التعليم أو القيم في نرجع نتكلم على البيئات والمجتمعات بغض النظر أيا تكن هذه المجتمعات، لكن جميلة هذه القيم النبيلة. في مرحلة التعليم نفسها نبي أيضا نصل عند المرحلة الدبلوماسية اللي أنت وصلت لها، اللي هي أتقنت اللغة اليابانية وأصبحت متمكن منها. كلمنا عن المرحلة اللي وصلت فيها في أنك دخلت السلك الدبلوماسي، كيف القصة حقتها؟
0: يعني من فضل الله ربي أكرمني أني تعلمت من قامات دبلوماسية في الخارجية السعودية. لما كنت في الأول جامع كان السفير محمد بشير كردي الله يمسيه بالخير. السفير محمد بشير كردي كان يزور المدارس الابتدائية دي محاضرات عن المملكة، كان يعمل حفلة شهرية يدعو اليابانيين من كل حد بنوصوب على الأكل السعودي. وصل لمرحلة وزير الخارجية الياباني كان يجي يفطر عنده يوم السبت في البيت فطور سعودي. فكان دائما يأخذنا يشجعنا على الأنشطة الثقافية دي. بعدها كان السفير فيصل طراد، ساعة السفير محمد بشير كودو، ساعة السفير فيصل طراد، أساتذتي لنا أفتخر أني طالب في جامعاتهم الدبلوماسية. السفير فيصل طراد وأنا في مرحلة الماجستير كان يطلب مني أجي أترجم له لقاءاته الرسمية مع المسؤولين اليابانيين، مع رؤساء الوزراء، مع وزراء الخارجية. هذه المواقف اللي ما كنت أترجم فيها، طبعا كثير من السفر العرب الآخرين كانوا يجيبوا يابانيين، لكن كان يصير يقول لا أنا أبو ابن بلدي ترجم لي. هذه المواقف أتعلمت منها كيف أنك لما تواجه المسؤولين كيف تتعامل بطريقة دبلوماسية وأنت فخور ببلدك واثق من نفسك. سمو الأمير سلطان عبد العزيز رحمة الله عليه ولي العهد زار اليابان 2006. السفير فيصل طراد قال أنا أبغى عصام يترجم. كنت وقتها لسه طالب دكتورة في البداية. الزملاء في المراسم في الديوان سعادة السفير متأكد يقول إيه. فكانت الترجمة المسؤولين اليابانيين. فكل هذه المواقف سبحان الله تعطيك ثقة وتعلمك إيش معنى تمكين الشباب. زي ما أنه السفير فيصل طراد، السفير محمد بشير كردي أكرموني بالشيء هذا، الواحد يتعلم أنك كيف أنت لازم تكرم الشباب والشابات اللي من بعدك، تعطيهم نفس الفرصة اللي أعطيت لك. طبعا كنت أعمل في المعهد العربي الإسلامي في طوكيو كمتعاون كرئيس للقسم الثقافي الإعلامي.
1: أيوة.
0: وأنا أدرس الماجستير والدكتورة.
1: يعني أنت لسه تدرس في بداية المرحلة الأولى، السنة الأولى
0: في الماجستير والدكتورة، كنت غلقت الجامعة.
1: أيوة.
0: فلسه في الماجستير والدكتورة كنت أعمل في المعهد وأدرس في الوقت نفسه.
1: آه جميل.
0: فكان ضغط، لكن سبحان الله أعطت الإنسان

0: الإنسان خبرة تأخذها في وقت قصير، خبرة الدراسة والخبرة العملية.
1: نعم.
0: صادف وأنا في نهاية الدكتوراه أنه بدأ برنامج الابتعاث، فكانوا الزملاء بيفتحوا مكتب للملحقية الثقافية، فجونا وفد من وزارة التعليم العالي فزارونا في المعهد، فبدأنا نساعده. فالسفير فيصل طراد كان، كنا نفطر حتى يوم عاشوراء ما أنسى، قال لي عصام ليش ما تكون أنت الملحق؟ كان عمري وقتها 29 سنة. قلت له سعد السفير يعني ماني مهتم. قال لي لا استخير ربنا وتعال. وشاورت أم رفاء رفيق الدربي وشريكة حياتي، قلت نستخير ربنا يلا ليلة. طبعا رفع أوراقي وقتها لمعالي الدكتور خالد العنقري الله يمسيه بالخير. عادة لما تتكلم ملحق ثقافي الناس عمرها في 40 سنة 50 سنة، شاب لسه عمره 29 سنة تمسك ملحق. فقال طالما سعادة السفير بيوصي وعنده التجارب هذه خلينا نراهن على هذا الشاب. وحقيقة شاكر ممتن جدا مع الدكتور خالد وكل مسؤولي الوزارة اللي كان وقتها مع الدكتور أحمد السيف، دكتور عبد سعد، دكتور عبد الطاير وغيره. فكانت هذه البداية. الشيء اللطيف أختي الكريمة، بقية الملحقيات كان فيها منسوبين يسبق الملحق، إلا ملحقية اليابان سلموني المفتاح، هذا المفتاح هذا المبنى توكل على الله.
1: جميل.
0: فتخيل أنت الآن أمامك مبنى ما في شيء
1: تماما،
0: من الصفر، ما في موظفين، فأنت الملحق. ولسرية المعلومات أنا لازم أمسك المراسلات، الأشياء المالية لازم أشرف عليها بنفسي. طبعا كان في بعض الزملاء الدكتور عبد الله المؤمن، بدأنا من الصفر، بنيت الملحقية هذه من الصفر، وفي نفس الوقت بدأت التحديات أنه كيف نساعد الطلبة أساس يدخلوا الجامعات اليابانية. فتجربة البناء من الصفر ما هي سهلة
1: جدا،
0: ما هي سهلة، لكنها ممتعة أنك تبني الفريق اللي أنت مقتنع فيه وتشكل الثقافة اللي أنت مؤمن فيها. الملحقية الثقافية كانت تجربة جدا جدا جدا فريدة. ليه؟ لأن كل المعاناة اللي الواحد عاناها وهو طالب حرص أنه إخوانه وإخواته ما يمروا فيها. كان من الأشياء اللي تعلمتها في الجامعات اليابانية أن مدراء الجامعات وأحيانا الأستاذ المشرف هو يتفاوض لأجل توظيف طلابه. فبدأنا زيارات للجامعات نتفاوض معهم لأجل توفير قبولات للطلبة السعوديين. كنا نقول لهم نباكم تقبلوهم وأنا تعهد لكم.
1: صرتوا أنتوا تتواصلوا بنفسكم وتروحوا.
0: لو الطلبة فيهم أي حاجة تحتاجوا أنه يكون في لهم دعم، نحن نتعهد أنه حندعمهم أساس يوصل للمستوى. والحمد لله على مدى 7 سنوات كنت فيها ملحق ثقافي، 5 سنوات كانت نسبة قبول الطلبة السعوديين 100%. الدولة الأجنبية الوحيدة اللي كان طلابها يقبلوا 100%، ونسبة يمكن 25% كانوا في أقوى 30 جامعة على مستوى اليابان. فالحمد لله شباب البلد يرفعوا الرأس، يشرفوا، حققوا إنجازات عظيمة، بعضهم جاب كأس العالم لسباق السيارات الشمسية مرتين. اتكرموا من مولاي ملك سلمان الله يحفظه، سمو السيد أمير محمد بن سلمان الله يحفظه طول عمرهم، حققوا جوائز جدا كثيرة، اتكرموا من رؤساء الوزراء اليابانيين. كان هنالك التفاوض مع الشركات اليابانية لتدريب الطلبة السعوديين. وطبعا أنا أشكر الزملاء اللي كانوا في مكتب أرامكو، المهندس أحمد الخنيني والدكتور سعد الخطيب، كانوا يقولوا تبوا علاقات ممتازة بيننا يا أرامكو وبينكم الشركات اليابانية، روح اجتمعوا مع الملحقية الثقافية.
1: فصرت أنت الآن وصيت، سبحان الله، وصرت حلقة وصل.
0: فكانت الشركات اليابانية تدرب وتوظف. كنا يوم المهنة تجينا 32 جهة توظيف، 30 منها يابانية 2 سعودية. فتخيل الناس لما تتكلم عن الاستثمارات ولا العلاقات التجارية الدبلوماسية تغفل موضوع الطلبة. ترى وجود الطلبة عامل مهم جدا جدا جدا في العلاقات. الآن الجناح السعودي في إكسبو اختتم أعماله بنجاحات عظيمة جدا جدا جدا. أنا كنت في عشاء مع رئيس شركة ياباني، قال لي سألت شات جي بي تي ما هو أفضل جناح في أوساكا إكسبو، فقال لي الجناح السعودي. قلت صدقت شات جي بي تي ونادر ما يصدق. لكن قلت له هل تعرف السبب ليش الجناح السعودي تميز؟ قال لي ليه؟ قلت أنه هو الجناح الوحيد اللي فيه أبناء البلد وبنات البلد يتكلموا باللغة اليابانية باللهجة الأوساكاوية ويعرفوا عن بلده. فنتاج الاستثمار اللي سويناه، شوف كيف الشباب والشابات كانوا بيفتحوا هذه العلاقات الرائعة والمميزة.
1: رائع، سبحان الله. يعني تتكلم عن طالب، شيء مذهل صراحة. يعني أتكلم الانطباع الشخصي الآن، شيء مذهل أنه اليوم تقول طالب وتكلف بمهمة ليست بالسهلة، يعني تؤسس وتبني ملحقية ثقافية في عمر 29، في نفس الوقت في تأثير إنه فيها نسميها حنا زي المهارات أو القدرات الدبلوماسية، بعدين في علاقات، بعدين في المسألة ربط، يعني حتى على المستوى الاقتصادي الثقافي شبكة عظيمة. وهي هذا هو الاستثمار الحقيقي اللي حنا قاعدين نعيشه اليوم، ينتقل. يعني شوف التأثير السحر اليوم على الشباب اللي أنت كنت تتحدث عنه قبل بدء تسجيل اللقاء، أنه اليوم أنا ترى جاي أتكلم عن يعني الشباب ليش، هو هذا هو التأثير السحر اللي اليوم الآن ذكرته في هذه الجزئية بشكل كبير.
0: يعني خليني أختي بس بشارك معك موقفين تسمحي لي. زلزال 11 مارس لما ضرب كثير من الدول، لما صارت أزمة فوكوشيما النووية، كثير من الدول سحبت طلبتها وعادوهم ولنقلهم بلدان أخرى. السعودية في نفس الشهر أرسلنا طلاب، بعدها بشهر في أبريل أرسلنا طلاب إلى أوساكا، وفي مايو أرسلنا طلاب لليابان. سألوني الإعلام الياباني والإعلام العربي لماذا؟ قلت لهم نحن كنا على مدى سنوات طويلة في السعودية والعالم العربي ننظر لليابان نظرة احترام وتقدير. المعجزة الياباني نهضوا من هيروشيما وناغاساكي وصنعوا المعجزة الاقتصادية. أنا متأكد أن اليابان سوف تنهض من فوكوشيما وستكون لك معجزة جديدة. فأنا أبغى طلبتي يروا هذه المعجزة، يدرسوا هذه المعجزة، يساهموا فيها وينقلوا التجربة أنهم الذين سوف يصنعوا المعجزة السعودية لاحقا.
1: الله،
0: الطلبة اللي زاروا اليابان بعد 2011 ودرسوا فيها هم الآن الذين يصنعون النجاحات في مانجا الإنتاج ومانجا العربية، ويصنعون النجاحات في الوزارات والشركات السعودية وفي القطاعات المختلفة.
1: جميل. وهذا اللي إحنا وسننتقل عند إن شاء الله اللي نعرف ونتعرف أكثر على مانجا اللي أنتم الآن يعني قصتكم معها أيضا، يعني تقود هذا النجاح أيضا في مانجا وفي أيضا مانجا بالعربية.
0: اسمحي لي شيء واحد بس أستاذتي. أيوة. قبل ما ننتقل لمانجا،
1: أي مش حننتقل لها،
0: لكن في شيء بس أحب أذكره. طبعا كان عندي في اليابان يمكن أكثر من 700 طالب، إذا أضفنا المرافقين 1000 طالب، كلهم ما شاء الله قامات وقدوات وخير سفراء لبلده. بطبيعة الحال كان في ناس في سن يافعة كانوا يروح الأماكن غير مناسبة.
1: نعم.
0: كنت كل يوم جمعة وسبت أفتح مواقع الأماكن الغير مناسبة أشوف إيش الصور اللي بتنشرها.
1: تدور عليهم ها؟
0: إذا وجدت، نادرا ما أجي، لكن إذا وجدت أحد الطلبة أجي يوم الاثنين نادوا لي فلان الفلاني.
1: يعني غرربوا ولا
0: يا ابني فين كنت؟ ترى انتبه، احذر. كنا نلقي محاضرات للطلاب، إياكم ثم إياكم أنه أحد يبتزكم.
1: أيوة.
0: إياكم ثم إياكم أنه تغلط أحد، لا قدر الله يصورك بعد كده حاول يبتزك. ممكن تغلط فيما بينك وبين رب العالمين والتوب، لكن إياك تخون بلدك. لا تسمح لأي أحد يبتزك. تعلنا مباشرة سننصرك ظالما أو مظلوما.
1: نعم.
0: بعد ذلك حنتفاهم معك على شم، لكن لا تسمح لأحد يغلط عليك.
1: نعم.
0: كانت تمر حالات ونادرة مثلها ننصحه المرة الأولى المرة الثانية إنذار أول إنذار ثاني إذا ما وقف إيقاف صرف إذا ما وقف نتصل على العائلة وترى ساعدونا ابنكم نحتاجكم تساعدونه لأنه بيواجه هذه المشكلة إذا ما وقف ننهي البعثة. مرت حالات طبعا اترفعت عليه الشكاوى وقتها وطبعا رجعوا بتظلم تعهدات رجعوا لكن الشيء اللي بقوله شيئين واحد كل الحالات رجعت وما شاء الله اتحسن حاله ودرسوا واجتهدوا وتفوق هم الآن يقودوا الشركات وقطاعات ويرفعوا الرأس ما شاء الله تبارك الله عليهم. فما تفقد الأمل ولا تعاقب الشخص من خطأ.
1: نعم تعطيه فرصة واحدة وثنتين.
0: الشيء الثاني قابلت أب أحد الطلبة اللي أنهينا بعثت بعد ذلك عاد يقول لي عصام يقول دكتور عصام يقول اشهد الله أنا قاعد أرفع عليك شكوى وأنا قاعد أدعي لك
1: نفس الوقت أنك ساعدته طبعا. نعم
0: فالشيء هذا بس اللي أحب أقول أنه تعاملي مع الطلبة وتعامل أخ مع إخوته لأنه الشيء اللي ما أرضاه لأخوي والأختي ما حارضاه لطلابي. كان البعض يلوموني من دبلوماسية دول الأخرى يقول لك هذه ما هي مهمتك كملحق ثقافي أنت مهمتك تشوفهم أكاديميين. أقول لا هؤلاء أمانة في عنقي.
1: نعم ويحتاجوا خاصة في الغربة ونتكلم عن شباب يعني كما ذكرت يافعين أو في بداية أعمارهم عشان نتكلم بواقعية صراحة خاصة لما يعني تكون أمامه مغريات يعني يبقى هو في ثورة الاكتشاف المغامرة أحيانا يعني زي لما نكون إحنا قريب في أوساط أهالينا لما أنت يلاحظوا شيء أو أنت تكون فترة يبدو يوجهوك مرة مرتين ينتبهوا عليك يدعموك وجل من لا يعني يخطئ أو يدخل في مثل هذه الأمور إلا وتلقاه يرجع إلى جادة الصواب ينتبه يعني لنفسه لمسيرته لمستقبله خاصة. فاليوم القرب هذا هو قرب نقول عائلي أكثر من كونه رقابة يعني مشددة أو هيمنة.
0: جدا شوفي أختي كنا نديهم دورات في ريادة الأعمال مش بس تدريب في الشركات أيضا في ريادة الأعمال وسعيدنا طلاب سعوديين كثيرين أسسوا شركات في اليابان ونجحوا.
1: نعم
0: فقضية القرب كنا نسوي بطولة كرة قدم سنوية.
1: نعم
0: كنت أدخل كملحق ثقافي ألعب بينهم كورة بس كنت أقول لهم يا ويلو أحد
1: يخليني
0: زي ما يقول ينبرش علي ولا يزحلق علي ترى إيقاف صرف طبعا باب الدعابة لكن جميل جدا فعلا أن الواحد يتعامل بروح الأخوة هذه.
1: نعم
0: لأنه هي نفس الروح للتعامل فيها حتى مع فريق عملك.
1: بالضبط.
0: الناس يقولك أنت تتعامل تسميهم عائلة ولا تسميهم زملاء أنا أقول لا أتعامل معاهم بروح العائلة لكن خليك احترافي كزميل.
1: جميلة.
0: نعم.
1: تعامل معاهم كعائلة
0: بروح العائلة.
1: بروح العائلة
0: لكن خليك أيضا احترافي كزميل في نفس الوقت.
1: رائع. هذه أيضا القواعد الذهبية اللي لازم نستفيد ونكسب وجودك نتعلم
0: أبدأ.
1: نتعلمها أبدأ. يعني
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: بودكاست ريهان.
1: نجي عند أيضا محطة مهمة قبل نروح لمانجا الترجمة ولما طلبت كمترجم والشخصيات اللي أنت يعني كنت مترجم ورافقت يعني رافقتهم في هذه المسيرة المهمة في شخصكم تحديدا وتحولاتها أيضا على مستوى التعامل كلمنا عن فترة اللي كنت فيها مترجم.
0: طبعا كان من أعظم الأشياء افتخر فيها في مسيرتي المهنية التشرف بالترجمة المولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو السيد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله مع رؤساء الوزراء اليابانيين مع المسؤولين الحكوميين مع الشركات. طبعا يمكن ما أقدر أتكلم عن طبيعة المحادثات
1: إيه لا بس
0: لكن بس بقول حاجة مهمة من أهم الدروس اللي تعلمتها كيف أنك تتكلم بعزة كيف أنك تكون واثق كيف أنك تكون فخور بأنك تبثل بلد عظيم وتدافع عن مصالح بلد عظيم؟ كيف أنك تقنع الطرف الآخر أن مصلحتك الاستراتيجية أنك تعمل معي كمملكة عربية سعودية أو كشركة مانجا الإنتاج أو مانجا العربية في حالة الحياة؟
1: نعم.
0: كيف أنه من مصادر القوة المهمة أنه ما تقوله أمام الإعلام وأمام الكاميرات هو ما تقوله في الغرفة المغلقة؟ فهذا الصدق في الدبلوماسية السعودية، هذا الصدق في التعامل على مستوى القيادة، هو الذي يمنح الثقة، هو الذي يفرض الاحترام في تعامل دول العالم كلها معنا كمملكة عربية سعودية ومع قيادة المملكة العربية السعودية. ومن هذه القيادات نحن نتعلم ونستلهم طريق النجاح
1: من خلال يعني هذه الفوائد والقيم الكبيرة اللي نتكلم عنها اليوم، كيف أنها تنعكس غير مهارات التواصل وتتكلم عن شخصيات عظيمة وكبيرة، وأيضا تتكلم أنه كيف تكون أنت عندك هذه المهارات الاتصالية. نتكلم أيضا بترجمتك أيضا للمنتخب، أنت سبقت
0: صحيح صحيح، هذه يمكن 2002 أيام كنت طالب.
1: أيوة.
0: كنت مسؤول عن الملف الإعلامي المنتخب السعودي، كنت أترجم أيضا للأمير نواف بن فيصل الله يمسيه بالخير. وأنا طالب عملت مقابلة إعلامية مع صحيفة يابانية بتكلم عن المملكة، كنت نعم. وقتها صايم، فالصحفي بعد ما أنهى المقابلة قال لي ما تجي، قلت لا أنا صايم، قلت ما تقدر تجمع ريقك وتبلع على أساس، قلت له لا هذه أمانة يعني إحنا أمام الله حتى أن ما نسوي الشيء ذا. أتفاجأ بالأخ ينشر الخبر الصحفي السعوديين لا يبلعون لعابهم في رمضان وكرة القدم عندهم شيء مقدس.
1: أوه.
0: وشوف في متن الخبر أنه قامت مظاهرات ضد الولايات المتحدة، قلت له يا أخي فين أنت، إيش الكلام ذا؟ تواصلت مع السفارة السعودية، كتبنا خطاب احتجاج لرئيس التحرير واستدعينا، قلنا إيش المظاهرات دي؟ قال لا هي أصلا كان في حجاج من إحدى الدول حاول أنه يعمل بس المملكة منعتهم. قلت طب هذا صيغة الخبر مضللة هذه،
1: نعم.
0: لازم تنزلوا اعتذار، لازم تنزلوا الخبر الصحيح، وفعلا نزلوا الاعتذار. لكن ايش الموقف اللي تعلمته؟ تعلمت انه ما تعمل اي مقابلة صحفية الا انت تشرط ان تكون مسجلة، انك تتأكد من النص. اتعلمت انه ادرس مين هي الوسيلة الاعلامية اللي بقابلها، ادرس مين هو الشخص هذا اللي بيقابلني. تعلمت أنه ما أدخل في أي مقابلة إعلامية فقط كان حيأخذ مني اقتباس حقته موضوع كامل، يعني أنك تعمل مقابلة كاملة معي ولا تعملها. فالمقابلات هذه اللي كانت مع الإعلام الياباني في ذاك السنة المبكر علمت الإنسان كيف يتعامل مع الإعلام الدولي. وأنا أشكر أيضا يمكن وقتها كان ماسك السفارة السفير ساعة السفير محمد أمين ولي، كان قائم بالعمل بعد ذلك أصبح سفير، لكن أنا أشكر حقيقة على ثقته أنه يثق في طالب لسه جامعي في رابع جامعي يمسك هذا الملف وأنه يقابل الإعلام الياباني، ما كان شيء سهل حقيقة. لكن أيضا درس آخر من دروس التمكين اللي تعلمتها على يد قيادات وهامات سعودية حقيقة في الدبلوماسية.
1: جميل، حساسية الكلمة وحساسية الإعلام والموقف ودروس قيمة صراحة في التعامل مع الإعلام.
0: جدا.
1: نصل عند أهم يعني المرحلة اللي نشوف فيها نقطف فيها ثمار هذه الرحلة الجميلة والرحلة الثرية والشيقة واللي مرت بمحطات كبيرة، بدأت من البيت والحارة والمدرسة والجامعة واليابان والمحطة الدبلوماسية وكل هذه الفصول المليئة صراحة بالقصص، واللي ما يعني بس يمكن أخذنا شوية منها يعني ولا زالت مليئة يعني بالقصص الجميلة. نجي عند قطف الثمار في مانجا للإنتاج ومانجا العربية، ولليوم أنتم يعني اسم مؤثر فيها. وكلمنا عن الانتقال اليوم لمانجا العربية وأيضا قبل مانجا للإنتاج، قصتها وقصة العمل فيها.
0: طبعا بعد العودة من اليابان عملت لفترة في المجموعة السعودية لأبحاث والإعلام، فكانت شركة تسمى أرينات لمدة سنة واحدة، كان هدفها في العلاقات العامة، كان هدفها صناعة المحتوى الإبداعي في الرسوم المتحركة. فبدأنا تجارب بسيطة جدا، أطلقنا مقطع اسمه فارس الصحراء بالرسوم المتحركة.
1: نعم.
0: طبعا الشيء بالشيء يذكر، أيام الملحقية كنا عملنا كتاب اسمه السعودية، السعوديون أصدقاؤنا، كان بيستخدم شيء قريب من المانجا وتم توزيعه على كل المدارس الابتدائية في اليابان، وكنا نستخدم شيء تعليم اللغة العربية باستخدام المانجا. فكان في التفات لأهمية المانجا، لأهمية الرسوم المتحركة والألعاب الفيديو. فبدأت أحاول أطبق هذه التجربة في أرينات لمدة سنة. بعد سنة جاء الحديث، عصام ترى في مؤسسة محمد بن سلمان مسك فيها شركة اسمها مانجا الإنتاج، متخصصة في مجال الأنمي، نريدك أن تأتي لتقود هذه الشركة. كان الاجتماع الأول مع معالي الأستاذ بدر عساكر الله يمسيه بالخير، كانت رسالة واضحة، رؤية سمو سيدي الله يحفظه وطول عمره، أنه نبغى نشوف أعمالنا السعودية، قصصنا السعودية تقدم إلى العالم بأعلى مستوى وبأعلى جودة وبأيدي شباب سعوديين. وعنان السماء طموحنا، وبدأنا رحلة الصفر من جديد. أول خطوة كانت تفاوض مع الشركات اليابانية توي أنيميشن، عندنا مشروع اسمه أساطير، نبغى ناخذ القصص السعودية نبغى نحولها رسوم متحركة، عندنا فيلم اسمه الرحلة نبغى ننتجه، لكن يا توي أنيميشن أول شرط نريدكم أن توفروا فرص تدريبية للشباب والشابات السعوديين، لأنه مس كلها تتمحور حول تمكين الشباب. وفعلا وافقوا، وبدأنا العمل، وبدأنا نرسل الشباب والشابات، وبدأنا نوظف الفريق. الآن لي 8 سنوات في مانجا الإنتاج، أتحققت نجاحات جدا عظيمة ولله الحمد. طبعا مانجا العربية ب5 سنوات، ممكن نتكلم لاحقا عن مانجا العربية.
1: نعم.
0: تسأليني إيش أعظم إنجاز، ما هو أكثر إنجاز أفتخر فيك رئيس تنفيذي؟ سأقول لك بكل ثقة، الشباب والشابات السعوديين والسعوديات الذين استثمرنا فيهم، والذين هم يقودون هذا القطاع الآن بكل فخر، والذين هم يقدمون المنتجات والإبداع السعودي بأعلى المستويات العالمية بكل فخر، مكتوب عليه صنع في السعودية ويصدر إلى العالم.
1: جميل.
0: إذا ما أردت أني أنافس الشرق والغرب، لن أنافسه بأني أروي قصص الساموراي ولا النينجا ولا الفايكينج ولا الكوبوي، لن أنجح إلا بالاعتزاز بثقافتي وبأصالتي وبقيمي. قصصنا لن يستطيع شخص من خارج المملكة أن يرويها، لأنهم لن يعرفوها. إذا ما استثمرت في أبنائي وبناتي من عيال بلدي، لن أستطيع أن أروي هذه القصص. لا يمنع أني آتي بالخبرات الأجنبية، استعين بها، أتعلم منها، لكن يجب أن يظل الشباب والشابات السعوديين هم الأساس. الآن تتكلم مانجا العربية نسبة السعود عندي 100%، مانجا الإنتاج يمكن 95%، والسبب لأنه عندي مكتب في طوكيو نسبة السعودة فيه 50%.
1: هذا هو فقط السبب.
0: لأنه عندي شباب وشابات سعوديين يتكلم اللغة اليابانية ويتقن اللغة اليابانية من أفضل ما يكون هنالك.
1: فمن هنا هذه قصة اللي نقول البداية والدخول في عالم مانجا للإنتاج 8 سنوات. اليوم هذا التمكين الجميل اللي قادني الآن، لأن احنا في رحلة في هذه الحلقة، أنا اللي لفتني أنه صورة التمكين أنا قاعدة مستمرة وباقية الحمد لله، بل وهي قائمة بلا توقف بهذا الإيمان الكبير بطاقة شبابنا صراحة اللي قاعدين يثبتون أنفسهم. اليوم هذه نتكلم عن مؤسسة الإنتاج في عالم الأنيميشن
4: الألعاب أيضا الألعاب الإلكترونية. كيف يتم اليوم في صناعة هذه الألعاب؟ خلينا نتكلم ونتكلم أيضا في الأنيميشن وقصص، نتكلم عن خيال رقمي هو إبداعي، هو العالم الآن الحالي وعلى يعني هو لغة العصر الحديثة. كيف تصفها؟ كيف يتم هذا البناء والإنتاج؟
0: أولا خلينا بس أساس نحن نعرف لماذا الرسوم المتحركة ولماذا ألعاب الفيديو.
4: نعم.
0: السبب الأساسي كثير منا كبروا في السعودية في العالم العربي وبشاهد رسوم متحركة. نحن جيل عدنان ولينا وغرينديزر وسالي وكونان. الرسوم المتحركة اليابانية فيها عمق، يعني أنا شفت كابتن ماجد في طفولتي، بعد ذلك قررت أني أروح أدرس في اليابان ترى. والكلمة هذه كنت أقولها، قلتها لمؤلف كابتن ماجد، وقلت للشركة اللي سوت عدنان ولينا وسالي، قلت أشكركم أنكم صنعتوا طفولتنا الجميلة بهذه الأعمال القيمة. وطبعا لا أنسى دور المؤسسة البرمجة لمجلس التعاون الخليجي والشركات العربية الأخرى اللي كانت حريصة أن تدبلج بما يتناسب مع قيمنا في الثمانينات والتسعينات. نظرتنا في مانجا الإنتاج أن نحن لا نصنع رسوم المتحركة والعاب الفيديو والقصص المصورة، نحن نصنع أجيال. صناعتنا الحقيقية هي صناعة أجيال المستقبل، دورنا إلهام أبطال المستقبل. أنا نجاحي، أي نعم الآن المحقق يمكن فوق 1.2 مليار مشاهدة حول العالم، أعمالي على أكثر من 53 منصة عالميا، أول شركة تدخل المنصات الصينية من العالم العربي هي مانجا الإنتاج، أول فيلم سينمائي في تاريخ السينما العربية يعرض في المسرح الصيني في هوليوود، فيلم الرحلة من المملكة العربية السعودية. شوف رغم أنه دول عربية كثيرة سبقتنا في صناعة السينما، ما في أي فيلم عربي أتعرض في المسرح الصيني في هوليوود إلا فيلم الرحلة من السعودية. أول فيلم عربي يحقق جائزة أفضل فيلم تجريبي من مهرجان سيبتيموس في هولندا، فيلم الرحلة من المملكة العربية السعودية. جاكي تشان كان أحد الممثلين معنا. فبتتكلم عن قدرة على الوصول الثقافي، قدرة على أنك تدخل في هذا العالم بلغات مختلفة. لكن هذه كلها أنا ما أعتبرها نجاحات. نجاح الحقيقي إذا ربنا أعطانا طولة عمر في طاعته إن شاء الله
4: يا رب،
0: بعد 30 سنة، بعد 40 سنة، لما يجوا أطفال اليوم يقولوا شكرا أنكم صنعتوا محتوى ألهمنا، شكرا أنكم قدمتوا لنا أبطال زرعوا فينا الثقة والعزة والطموح. لما عرضنا أساطير، مسلسل أساطير 2 في اليابان، كاتب ياباني السيد إتشيرو كاتب غرينديزر كتب من الصحي لأطفالنا في اليابان أن يكبروا وهم يشاهدوا الأنمي السعودي أساطير في قادم الزمن.
4: الله،
0: أنا طموحي وحلمي أنه بعد 30 سنة إن شاء الله 40 سنة هنشوف قادة دول، قادة رؤساء شركات كبرى عندما يجتمعوا مع المسؤولين السعوديين، مع قادة الشركات السعودية الكبرى، يقولون نحن كبرنا وكنا في طفولتنا شاهدنا هذه الأعمال للأنمي السعودي والقصص المصورة السعودية والعاب الفيديو السعودية.
4: سبحان الله، وأنت تتكلم أنه كنت تشاهد هذه الأعمال، وبعدين عشان تتعلم اللغة اليابانية فور وصولك لليابان كنت تشاهد الأفلام المتحركة اليابانية، حتى بحكم القرب والتعرف على الثقافة أكثر من خلال أعمالهم هذه. في اليوم أنت في مانجا للإنتاج تعمل مع هذا الفريق، صراحة الكبير نفخر فيه، مع فريق كبير من أبنائنا وبناتنا السعوديين بصناعة أعمال اللي تحاكي أجيال، نتكلم للأجيال القادمة، يعني اللي نقول اللي يعني ترسخ فيهم مثل ما أنت تأثرت وإحنا تأثرنا كلنا بهذه الأعمال.
0: وعارفة أختي الكريمة، سألوني مرة في اليابان لماذا

0: لم تستطع الكثير من الدول حول العالم أن تصنع ما صنعته مانجا الإنتاج. لأن أنا أقول لك الآن بكل ثقة، المملكة العربية السعودية الآن لها الريادة في العالم العربي في صناعة الرسوم المتحركة، صناعة ألعاب الفيديو، في القصص المصورة. نحن القادة في المنطقة الآن، وهدفنا نحن ننافس عالميا
1: بإذن الله،
0: وسنصل بإذن الله تعالى. سألوني لماذا؟ قلت لهم قد تكون هنالك موارد مالية، قد تكون هنالك خطط استراتيجية، لكن لا يملكون شباب وشابات سعوديين طموحين عندهم الشغف وعندهم الإيمان مثل الشباب المبدعين الموجودين في مانجا الإنتاج والموجودين في مانجا العربية، لأنهم شباب سعودي طموحه مثل جبل طويق.
1: نعم، وهذه الحقيقة للأمانة. وبإذن الله يعني كل هذه الصناعة الكبيرة وهذا الإيمان وهذه الطاقات إن شاء الله نشوف نتائجها كما ذكرت في أجيالنا القادمة بعد 30 و40 سنة. يعني والله يعطينا العمر إن شاء الله نحن نعيشها ونشهد هذه الثمرة الكبيرة. دعنا نتحدث أيضا ونتكلم عن مانجا الإنتاج، كيف حققتم أيضا النجاح على المستوى التقني اليوم وتصدير مثل نتكلم عن هذه الصناعة الإبداعية الرقمية من خلال هذا النوع من الإنتاج.
0: الناس لما تتكلم عن شركة إنتاج أنيميشن تعتقد أنه النجاح فقط أنه رسامين ومحركين، وهم جزء لا يتجزأ، هم الأساس لا شك، لكن أنت بتتكلم عن منظومة متكاملة. الرسامين، مصممي الشخصيات، الكتاب، المحركين، تتكلم بعد ذلك المنتجين، تتكلمي عن التسويق، تتكلمي عن التوزيع، تتكلمي عن الاستراتيجية المالية، الموارد البشرية، القانونية، والتعامل مع العقود القانونية اللي فيها الملكية الفكرية والآي بي. من فضل الله علينا فريق مانجا الإنتاج الآن اللي كانوا في 2018 بدأوا كطلاب، لما صدرنا أساطير أحد الحلقات أخرجها شاب سعودي رياض الدوسري، أستاذ رياض الدوسري، أصبح الفريق إسهامه أعلى وأعلى. تتكلمي لما وزعنا فيلم الرحلة بكفاءاتنا السعودية عالميا، جاتنا الشركات اليابانية قالوا نباكم تمسكوا توزيع جريندايزر يو عالميا. لأول مرة شركة يابانية تطلب من شركة شرق أوسطية توزع العمل عالميا، والأرقام مهولة والله الحمد. بدأنا نسوي ألعاب جوال وننشرها. هذه النجاحات دعت شركات يابانية وفرنسية تطلب من مانجا الإنتاج تنشر ألعابها في المنطقة. كانت الشركات في الماضي عندما تنشر الألعاب في المنطقة يا أمنا تطلبها من شركات من خارج المنطقة أو من شركات في دول أخرى في المنطقة. الآن صاروا مقتنعين أني أعمل مع مانجا الإنتاج. مانجا الإنتاج أفضل في جودة التعريب، فيما يسمى اللوكاليزيشن أو المواءمة، التسويق، النشر. لذلك كانت شركتنا مع سيجا في سونيك، شركتنا مع كوي تيكمو في داينستي ووريز ونيو ثري، لعبة جريندايزر وغيرها. كان حدث خلى الياباني، أظن حتى الشركات الياباني كلها تذهل من النتائج والأرقام. كابتن سباسا، كابتن ماجد نسخة جديدة مانجا الإنتاج مسؤول عن التوزيع، جاني رئيس شركة كابتن سباسا وقال، قال لي عصام جاتنا شركات أخرى في المنطقة قدمت لنا مبالغ أكبر منكم بكثير، لكن قررنا نعمل معكم لأنه عرفنا أنه عندك فريق عظيم يعرف يتعامل مع الآي بي ويعرف كيف يسوقه بشكل رائع وكيف أنه يبيعه ويوزعه بشكل جدا رائع. فأنا فخور جدا أنه كل هذه الأشياء بتكلم لك هي تدار بكفاءات سعودية على كافة المستويات. فهذا هو سر التفوق ولله الحمد اللي قدرنا نسويه في مانجا الإنتاج بدعم وتمكين من سمو سيد الله يحفظه وطول عمره عبر مؤسسة محمد بن سلمان مسك.
1: جميل، عظيم، وشيء يدعو للفخر حقيقة. ولو نجي عند مستوى الصناعة فقط، يعني كذا بس لمحة بسيطة، أنه اليوم نتكلم عن صناعة من رسامين ومن غيره وكتاب محتوى، نحن نتكلم عن صناعة خلينا نقول إعلامية وأيضاً

0: إبداعية. الصناعة التقليدية اللي احنا المتعارف عليها، طبعا هي لها أشكال ويعني تصنيفات مختلفة. طيب تحديات الصناعة هنا، الفرق فيها، وأنتم مريتوا بكثير من التجارب الإعلامية وأساليب التواصل وعايشتموها، لكن في الصناعة الإبداعية هنا، في الصناعة نتكلم الرقمية تحديدا، إيش كان أصعب تحدي، هل أو أصعب جزئية في تكوين هذه الصناعة؟ هل هي كتابة المحتوى أو الرسوم المتحركة أو الرسام نفسه؟
1: واضح. التحدي رقم واحد أنه كيف أصنع محتوى بجودة عالمية يعبر عن قيمي وثقافتي. لماذا؟ لأنه قبل ما أنقل الإنتاج أزعم، طبعا كان في تجارب ممتازة ويشار لها بالبنان، لكن بشكل عام معظم المحتوى العربي لم يكن بجودة تنافس في الأسواق العالمية،
0: نعم،
1: مع الاستثناءات بسيطة جدا. فالتحدي رقم واحد كيف أني أقدم أعلى جودة تنافس الشرق والغرب، لأنه إذا لم أقدم الطفل أو الشاب لن يشاهدني فقط لأني محتوى سعودي.
0: بالضبط، إذا نقول جودة،
1: الجودة
0: نعم،
1: تكون قائمة على قصصي وثقافتي، فعلا تعبر عني زي فيلم الرحلة. ترى
0: بالضبط
1: الفريق عمل 42 مقطع فيديو فقط عن لغة الجسد العربية والسعودية.
0: أنا هذا هو الآن اللب، السؤال، أي. الصناعة هذه.
1: أي طيب، هذا واحد. اثنين، التوزيع، لأنه عندك كثير شركات والأفلام السعودية والعربية ينتج يكتفي أنه يضع نفسه في منصة واحدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بالضبط وخلاص.
1: نحن لا، قررنا ناخذ منهجية أنه سنذهب إلى أقوى منصة في كل منطقة في العالم نتعامل معها مباشرة ونروح، وهذا اللي خلق النجاحات، وبعد ذلك نروح للمنصات العالمية الكبرى. فقصة التوزيع أيضا تحدي لا يقل أهمية عن الإنتاج. التسويق، إذا أنت حاط ميزانية على الإنتاج، ميزانية التسويق يمكن بعض الأفلام ضعفي الإنتاج. لذلك موضوع التسويق جدا جدا مهم، كيف أنك تنجح في التسويق، فكلها تحديات. وطبعا إذا ما عندك فريق ممتاز من الناحية المالية ملتزم، ما عندك فريق خدمات مشتركة، خدمات أعمال، وعندك قانونيين استراتيجيين يتابعوا، فريق استراتيجية ومتابعة، إذا ما عندك منظومة متكاملة زي ما يقول بلغة كرة القدم تلعب كرة شاملة،
0: طبعا
1: لن تستطيع أن تنجح.
0: وهذه هي اليوم لما نجيب، لما كان الهدف الرئيسي من وجود مانجا للإنتاج هو تصدير والتعريف بثقافتنا وأصالتنا وهويتنا وتجاربنا، والآن تقول حتى لغة الجسد أيضا نبي نبرزها ونظهرها حتى يتم التعرف علينا بشكل حقيقي من خلال هذه الأعمال اللي تقدم اليوم. الاستعانة بالشباب السعودي من كتاب محتوى، من رسامين، أبي هذه الجزئية اللي كنت أبي أوصل لها، أنه اليوم الوصول لهذا الشباب المبدع والتعرف عليهم كيف كان، كيف أعطيني قصة لأحد الشباب، أعطيني شيء كيف أنه فعلا شبابنا السعودي جاي يعبر بأسلوبه الإبداعي ليوصل ثقافتنا من خلال مانجا الإنتاج.
1: يعني خليني أتكلم أنه مانجا الإنتاج خلال السنوات السبع الماضية دربنا أكثر من 4000 شاب وشابة سعوديين. فترة من الفترات عبر برامج محمد، مؤسسة محمد بن سلمان مسك، ومؤخرا بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة في برنامج صناعة المانجا. نأتي بخبراء يابانيين يعلموا المانجا هنا، بعد ذلك أفضل الطلاب يتم ابتعاثهم للدراسة في اليابان. يمكن آخر دفعة سعدوا بلقاء سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان الله يمسيه بالخير. فاللي بيحصل احنا بندرب الطلاب هؤلاء ونستقطب الأفضل منهم. خليني أعطيك قصة أستاذة سارة محمد ولدادة. أستاذة سارة حققت المركز الثاني في مسابقة المانجا الصامتة عالميا، كانت تعمل في شركة تأمين. بعد ما تأسست مانجا الإنتاج

0: من 8 سنوات الآن ما شاء الله هم في الصف الأول. أنا أقول لك بكل فخر أنه كل الفريق القيادي في مانجا الإنتاج
1: هو
0: هم شباب وشابات سعوديين،
1: جميل،
0: كلهم ناس بدأوا موظفين وبدأوا يترقوا ووصلوا وبيواصلوا إن شاء الله وبيبدعوا أكثر
1: بإذن الله. هذا هو الاستثمار الحقيقي الجميل.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: بودكاست ريهان.
1: نروح المانجا العربية.
0: نعم
1: مانجا العربية، يعني أول شيء حتى نعرف المتابعين والمستمعين لنا في البودكاست، حتى يعني يعرف الفرق بين مانجا الإنتاج، يعني هم يسمعون الآن عن مانجا الإنتاج ومانجا العربية، وأيضا أنتم تعملون رئيس تنفيذي في مانجا الإنتاج ورئيس تحرير مانجا العربية، الفرق فقط بينهم.
0: بكل سرور، مانجا الإنتاج تابعة لمؤسسة محمد بن سلمان مسك.
1: نعم.
0: تركز أكثر على الرسوم المتحركة وعلى إدارة الملكية الفكرية، كنشر ألعاب الفيديو، كتوزيع الأنمي والتراخيص. ممكن شاهدت تمثال جريندايزر في البوليفارد، وهذا كان عن طريق مانجا الإنتاج بالتعاون مع شركة صلة وموسم الرياض. مانجا العربية تتبع المجموعة السعودية لأبحاث الإعلام SRMG. مانجا العربية تركز على القصص المصورة. يمكن مجلة مانجا العربية للصغار ومانجا العربية للشباب تصدر عن مانجا العربية بالإضافة إلى التطبيقين الموجودة. طبعا مانجا العربية بدأت عام 2020 في عز كورونا كفكرة، كيف أن تكون نحن عندنا مجلات تخاطب الأطفال وتخاطب الشباب مبنية على المانجا، لكن بشرط 50% من المحتوى حيكون سعودي عربي و 50% ياباني، والياباني لابد أن يكون متوافق مع قيمنا ومبادئنا. أتخيلي سنة ونص تفاوض مع اليابانيين عن بعد لنبدأ أخذ الأعمال لمانجا العربية، وكان دائما عندنا شرط أي عمل ناخذه لابد تسمحوا لنا بالتعديلات بما يتوافق مع قيمنا، وإذا ما بتسمح بالتعديلات
1: ما في
0: الوجه للوجه أبيض ما
1: خلاص.
0: رغم أنه هذا ترى مرهق ومكلف.
1: بالضبط.
0: بيقولوا لي الياباني ما في أحد في العالم يطلب منا تعديلات زيكم يا مانجا العربي. قلت أي نعم، لأني أنا أحترم جمهوري وجمهوري منحني الثقة، فلا بد أن أتعامل معه بهذا الشيء. تتكلمي 12 مليون تحميل، أعتقد المجلة رقم واحد الآن على مستوى العالم العربي في التحميلات. تتكلمي عن تطبيق الصغار وتطبيق الشباب منفصل. ليه؟ لأنه أنا حريص أن أوفر بيئة آمنة للطفل وبيئة آمنة للشباب. كان أسهل علي أن أخليه تطبيق واحد، هل أنت فوق سن 15 سنة؟
1: بس أيوه أي. تسوي العمر بس وخلاص.
0: لكن لا، في مانجا العربي قيادة المجموعة قلنا لا، حنخلي تطبيق الصغار منفصل حتى لو كان هذا يعني تكلفة أعلى وعمل أكثر وجهد أكبر، لأنه لا شيء يشترى مقابل توفير هذه البيئة الآمنة والأمانة والمسؤولية. نحن قاعدين نصنع أجيال هنا وبنمكن خيال، مش قاعدين نبيع مجرد منتجات. أنا سعيد تقييم تطبيقات مانجا العربية أعلى من منصات عالمية.
1: جميل.
0: وسعيد أنه مانجا العربية قبل أن تأتي كانوا الناس اللي بيقرأوا المانجا كانوا يقرأوا فقط المواقع المقرصنة. تتكلمي عن المواقع المقرصنة، 50% من المقاطع اللي بتعرض في المواقع المقرصنة هذه فيها برامج تسلل خبيثة، ولا فيها روابط لمواقع غير لائقة خطيرة.
1: بالضبط.
0: فأنا ما بتكلم عن محتوى، قاعد أتكلم عن حماية جيل. بتكلم أنه لما أقدم المحتوى هو معالج ومنقح غير أنه يعرض كما هو.
1: بالضبط. مسؤولية كبيرة
0: جدا. وسعيد أنه دراسة مؤخرا عملناها أنه عدد الناس الذين أصبحوا يقرأوا المانجا في العالم العربي عبر المانجا العربية أكثر من المواقع المقرصنة خلال 3 سنوات فقط. والحكومة اليابانية كرمت مانجا العربية لجهودها الكبيرة في مكافحة القرصنة على مستوى الشرق الأوسط. فبتتكلمي عن قصة نجاح.

0: جدا أفتخر فيها. سعدت أني قابلت أحد أصحاب المعالي الوزراء في دولة عربية، قال لي هذا الشيء مانجا العربي الصغار عملتوه اللي عجزت عنه وزارات في الكثير من دول العالم العربي، لأنه طفل اليوم طفل ذكي، ومن المهم جدا أن أحترم الطفل العربي. أطفال اليوم ليسوا جيل يأخذ أشياء ملقنة،
1: رائع.
0: لازم أحترمه، أقدم له شيء شيق وجذاب يقنع ويقتنع فيه،
1: وحافظ على فكره منه،
0: وأحافظ على فكره. لما أقدم له الولد الضب، عملنا حملة ضد التنمر باستخدام الولد الضب وتفاعل معها مكتب الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية. أتكلم عن بسة، أتكلم عن الحفاظ على البيئة، أتكلم عن دانا والبتلات، عن قيم الصداقة، أتكلم عن لودي، عن أبوها اللي هو في الحد الجنوبي، تتكلم عن قناة عين أخذت الأعمال هذه بتعزز القراءة. أنا هدفي كيف أرفع معدلات القراءة بين الأطفال، كيف أقدم لهم محتوى، كيف أعزز اللغة العربية. أصبحت عندي أجيال لا تقرأ إلا الإنجليزي، يقول لا يوجد عندنا محتوى عربي قوي، لأن المانجا العربية قاعد أقدم هذا المحتوى العربي بكل فخر. وأقول لك شيء جدا أفخور فيه، تقييم الأعمال السعودية على تطبيقات مانجا العربية أعلى من الأعمال اليابانية الكبرى. أرقام المشاهدات والقراءات لأعمالنا السعودية والعربية في مانجا العربية للصغار والشباب أعلى من الأعمال العالمية، رغم أن دخلنا الويبتون مؤخرا. الأعمال السعودية العربية متفوقة. وأخيرا الحمد لله صرنا نترجم هذه الأعمال للغات الصينية، الإنجليزية، المالوية، ومؤخرا باللغة اليابانية في الجناح السعودي في إكسبو. بنرصد تغريدات لجمهور ياباني يقول نحن رايحين الإكسبو أساس نقرأ المانجا العربية هذه. وكتاب مانجا يابانيين كبار كانوا يشيدوا بالمستوى الرائع اللي وصلوا له الفنانين السعوديين والعرب في مانجا العربية.
1: جميل. وهذا اللي يقودنا الآن للسر الكبير القصة اللي بدأناها من البداية ووصلنا فيها إلى مانجا للإنتاج ومانجا العربية، وهي دائما يعني أصلها هي القيمة والرسالة، وأيضا الإيمان بطاقة الشباب، لا بل والمساهمة في صناعة جيل قادم يعني مبدع، وجاء من خلال هذا الاحترام الكبير والجودة اللي أنت ذكرته، هو التحدي الكبير.
0: بالضبط. لذلك أختي الكريمة تشوفي أعمالنا مانجا الإنتاج تجد اسم فريق العمل في نهاية الفيلم كامل.
1: نعم.
0: مانجا العربية أفتح الصفحة الأخيرة ستجد اسم فريق العمل كامل. ليه؟ لأني فخور بكل فرد في هذا الفريق، واثق أن كل فرد لن يضع اسمه في هذه المجلة إلا هو رافع رأسه أمام عائلته وأمام أسرته وأمام أصدقائه أنه بيساهم في هذا العمل العظيم والجب.
1: الآن وأنتم تتحدثون عن هذه الأعمال، خنروح ل وأنت كنت تشاهد رسوم متحركة وأثرت فيك، اليوم أنت أب ومعك أبنائك ما شاء الله، وزوجتك اللي شريكة الدرب يعطيها الصحة والعافية ويخليكم إن شاء الله البعض، ويخلي لك أسرتك الكريمة. كيف انطباعهم وكيف أنت تشاركهم هذه الأعمال صراحة وأنت مساهم فيها بعد الله؟
0: يعني أنا من أكثر اللحظات اللي أسعد فيها زي ما كانت والدتي تشاهد معي الرسوم المتحركة وأنا صغير، أشاهد معهم أعمال مانجا الإنتاج وأقرأ معهم أعمال مانجا العربية، يحضروا معي حفلات التدشين سواء بنتي رفاق

0: بالي
1: يعني
0: عليكم،
1: هي
0: استشيرهم
1: لازم هم
0: استشيرهم، لأن هم الشريحة المستهدفة.
1: مستهدفة صحيح.
0: لأنه لما أكون أعرف أنه أبنائي حيشاهدوا الشيء هذا، أعرف أنه علي أمانة مسؤولية، الشيء اللي ما أرضاه لأبنائي لن أرضاه لأبناء الآخرين. فأنا حريص أبغى أبنائي يكونوا هم كذلك فخورين هم بيشاهدوا الشيء ده، ونفس الشيء أنه زي ما أنا أبنائي بيقرأوا الشيء المحتوى ده بيتأثروا فيه، أبغى كل طفل وطفلة ولا شاب وشابة في السعودية وفي العالم العربي وحول العالم يتعامل مع هذا المحتوى.
1: جميل، شو سر أنك تكتب عن الإدارة في جريدة الرياض وعدد من المنصات؟ إيش السر وراء كتابك حول هالموضوع؟
0: في دراسات تقول أنه 77% من المستثمرين قبل ما يستثمروا يقرؤون منصات التواصل الاجتماعي للشركة ولقياداتها. الآن أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي تساعد المستثمرين في القرارات بتحليل السلوك الإعلامي للشركات وقياداتها. التواجد على المنصات يخدم أهداف الشركة، سواء مانجا الإنتاج ولا مانجا العربية، المقابلات مع الإعلام الياباني، مع الإعلام الأمريكي، الصيني، الفرنسي، الكوري، كلنا بنوصل رسائل تخدم البراند الخاص بكل بمانجا الإنتاج ومانجا العربي والبراند السعودي دون شك. وفي شق جدا مهم، أنه بحاول أن يكون علم ينتفع به. التجارب أكيد كان في تجارب صعبة الواحد مرة فيها، الكلمات اللي كنت أتمنى أني أسمعها قبل 20 سنة بحاول أكتبها الآن للجيل الصاعد. أسعد كثير لما يجيني الشخص يقول لي أنا كنت في حالة صعبة لكن قرأت هذا المنشور ولا قرأت هذه المقالة، منحتني الثقة، منحتني الشجاعة. رسالتي في الحياة

0: الرئيسي هذا المنصب لن يبقى.
1: عظيم.
0: لن يبقى اللقب، لن يبقى إلا الأثر النافع والذكرى الطيبة. أنا تركت الملحقية لعشر سنوات، إلى اليوم هذا لما أشوف طلابي يشكروا، أشوفهم ينجحوا، أشعر بعظم هذا الاستثمار. أيام الملحقية كان استثماري هو في 1000 طالب وطالبة، الآن طموحي أني أصل إلى أكثر من 1,000,000,000 طفل وشاب حول العالم، أقدم لهم المحتوى السعودي والثقافة السعودية وقيمنا بكل فخر، لنستثمر فيهم، نستثمر في مستقبلهم، لأن هذا هو التحدي الذي نعمل عليه، سواء في مانجا الإنتاج ولا في مانجا العربية.
1: جميل، وهذا ما نراهن عليه وواثقين فيه بعد الله سبحانه وتعالى، وبطاقة بروحكم وبهذه السيرة الجميلة، وأيضا بطاقة شبابنا وشاباتنا في هذا المجال وغيرها المجالات. شكرا لكم الدكتور عصام بخاري، رحلة شيقة وجميلة.
0: شكرا لك أختي أستاذة مريم، والشكر لفريق العمل يعطيهم العافية، هم خلف الكاميرات لكن هم لا أقول الجنود المجهولين، هم الجيش المعروف اللي وراء نجاح هذا البرنامج.
1: لازم صراحة نشكر يعني الأستاذ حسين فقيه، وصراحة الأستاذ محمد عطيف، وبقية اللي ساهموا في يعني صراحة دعم وإنتاج هذه الحلقة، مع بقية الزملاء مع فريق الإنتاج يعطيهم العافية، وكانوا حريصين حتى مع التحضير والمعلومات الكبيرة اللي اليوم صراحة تداولناها. شكرا لكم.
0: شكرا لك، يعطيكم العافية.
1: يعطيكم العافية. شكرا.
2: بودكاست ريهان. ريهان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: خطوة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها إن شاء الله عن التعامل مع ذوي الإعاقة داخل الأسرة مع الدكتور أحمد المسند ضيف البرنامج الدائم المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد، وأكيد نجدد الترحيب بمن انضم إلينا عبر أثير إذاعة الرياض في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن التعامل مع ذوي الإعاقة داخل الأسرة. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا أخوي أبو نورة، أرحب فيك، أرحب فريق العمل وكل من يسمعنا على هذه الحلقة المباركة، ويوم إن شاء الله جميل وحلقة أجمل بإذن الله.
0: دكتور، لو تحدثنا في البداية عن التعامل مع ذوي الإعاقة داخل الأسرة، أساسيات التعامل، أبجديات هذا التعامل، كيف يكون التعامل الصحيح؟
1: طب خليني في البداية بما أننا نتكلم عن هذا الموضوع الجميل والشيق أن يتكلم من هم أساساً أصحاب هالإعاقة. يعني هو حقيقة عرف بكل إنسان ما يستطيع القدرة لعمل معين يستطيعه الآخر، سواء كان هذا الشيء ممكن يتعلق في السمع أو يتعلق بالبصر أو يتعلق في الكلام أو يتعلق في الحركة بشكل عام، يعتبر من أصحاب الإعاقة. وحقيقة يعني ممكن الناس تسمعنا الآن يقول لك طيب هم أصحاب الهمام المعنيين أو هم أصحاب الاحتياجات الخاصة أو هم، حقيقة لا مشاحة على الإصطلاح. كل شخص عنده إعاقة تعيقه عن أداء أمر معين، وده يقوم، وده يتحرك، وده يسوي شيء، واحد يتكلم هو ما يسمع، ما يشوف الطريق، أعمى، كل هذول الأشخاص معناته سلبت قدرات ما يستطيعون يسوونها مثل ما يسوي بقية البشر، فهم المقصودين والموجه لهم عندما يكون داخل

0: الأسرة أيضا خارج الأسرة كيف نتعامل معه عندما نسمع مثل هذه الأشياء، نقول ما شاء الله الغرب تقدموا في مثل هذه الأمور وتعاملوا مع الناس بطريقة جدا رائعة وجميلة من الأساليب اللي تفننوا فيها. لكن عندما نرجع إلى أصل الموضوع، حقيقة لا، لم يكن الغرب أساسا مهتمين بهذه الفئة، بل بالعكس كان قديما، وأنا أقصد بالقدم يعني العصور القديمة، كانوا يتشائمون من المعاق في تلك الدول أو تلك العصور. البعض منهم ممكن يرميه في النهر إذا رزق بابن معاق أو بنت معاقة أيا كان، البعض ممكن يحرقه، البعض ممكن يحبسه ولا يخرجه، البعض يتفنن في العذاب ذلك الشخص، البعض ما يعطيه الحقوق كالزواج وغيره، يقول لا هو ما يصلح أنه يتزوج أساسا. وهلما جرى في أنواع العقاب اللي كانوا ينزلونها على أولئك الفئة الغالية. عندما جاء الإسلام، الإسلام بدل هذا المفهوم بداية من خالقنا الله عز وجل، كيف نظر إلى البشر، كيف نظر إلى الإنسان، وسمى هذا الشيء ابتلاء. يعني أن الإنسان يبتلى في شيء في هذه القدرات الموجودة، وبدأ يرصد الدين الإسلامي الأجور على مثل هذه الأمور. يعني خذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديث القدسي اللي الله عز وجل يقول من أخذت حبيبتيه، يعني العيون إذا أخذها الله عز وجل من الإنسان ما يقدر يشوف وصبر، كان جزاؤه إيش؟ كان جزاؤه الجنة. يعني ارتبطت دائما الابتلاءات عندنا في الصبر، إنك بس تصبر وتحتسب. الله خلقك أعرج، الله خلقك يدك قصيرة، ولأي حاجة موجودة عندك، أو حتى نتكلم عن القدرات الذهنية، شخص ذكاؤه عمره 50 سنة بينما عقله يقولون له 5 سنين عقله. الله خلقك بهذا الشكل. دائما حنا نقول إذا صبرتم ابشروا بالخير من الله عز وجل. الغرب ما عندهم هذه الفكرة، قضية الصبر والجزاء والأجور هذه ما هي موجودة، هذه موجودة في الدين الإسلامي. لذلك أيضا خفف الدين الإسلامي على هذه الفئة الأشياء، الواجبات وبعض الأشياء الفرائض خففت عليهم. مثلا عندما نتكلم عن الجهاد في سبيل الله، الأعمى والأعرج أخرجوا من هذه الدائرة، ما يدخلون هذه الدائرة. ناهيك عادة اللي عندهم إعاقات أكبر من ذلك، إذا كانت الإعاقة العرج اللي نشوف إنها على يعني إعاقة بسيطة جدا، ومع ذلك هو أعفاه الله عز وجل وخفف عنه هذا الأمر. هلما جرى في قضية العبادات كلها، قضية الصلاة وغيرها، كل واحد على هيئته يصلي على حسب القدرة اللي موجودة عنده، ومع ذلك يكون له أجر. كما رصد القرآن للشخص الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، يعني متعب القراءة عليه، هتاتع ما يقدر يقرأ مثل ما يقرأ بقية الناس، يجد صعوبة، هذا الشخص له أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. شوف الدين الإسلامي ما خلى شيء، شمل كل شيء وأعطى هذه الفئة أجورا تتضاعف عن الأسوياء اللي ما كانت عندهم تلك الإعاقة. إذن هذا مدخل بسيط إلى نظرة الإسلام، كيف وضع وتعامل ووضع أجورا لهذه الفئة الغالية.
1: جميل دكتور. يقال دكتور بأن أحد يعني الأساسيات في التعامل مع ذوي الإعاقة تجنب الرأفة الزائدة، الشفقة الزائدة، النظرة السلبية. يمكن هذه الشفقة الزائدة يمكن تخلق عند المعاق أو داخل المعاق يعني صورة سلبية وكبيرة عن حياته، فلذلك يقال تجنب هذه الشفقة، تجنب هذا العطف الزائد. يعني
0: بلا شك هذا أمر صحيح ما ذكرته، لأنه هو الآن ما يبي أحد يشفق عليه أصلا، لأنه تتأقلم مع الحياة ويطلع ويمشي ويتقهوى وكل حاجة، يمارس حياته طبيعية. لكن المشكلة أنه يكون في أحد ما شاف مثل هذا المظهر من قبل، ما عنده، فعلى طول يرحم، يقول كيف يطلع الدرج، كيف أروح بساعده، بقول له عسى ما تتعب بحياتك، كيف نومك، وكيف هذه الأسئلة لا شك أنها تتعبهم كثيرا حقيقة.
1: مجتهد هو يضايقه
0: بالضبط، هو قصده الاجتهاد ويحاول مساعدته بشتى الوسائل والطرق. الرسالة اللي يجب أن تصل اليوم للناس أنه هم أساسا يتضايقون الغالب منهم إذا وجد شخص

0: يسأله من وين لك الإعاقة؟ عسى ما بتعيقك عن نومك ولا عن طلعتك ولا عن حياتك، تمارس حياتك طبيعية. مثل هالأسئلة دي المتعبة إلى أولئك الأشخاص، هو يبيك تعامله معاملة طبيعية جدا. أنا مرة شفت لي واحد معاق على كرسي يفتح الباب، الواحد سليم، هو يفتح الباب وهو ماسك الباب. يعني هذه الصور تدلك على الرسالة إن ترانا حنا زيكم، حنا ما فينا شيء، بس عندنا إعاقة صابتني في حادث ولا إعاقة من ولادتي ولا، لكني أنا مارس حياتي الطبيعية، ما في أي مشكلة عندي. فكثرة الأسئلة أو التدخل في أو الشفقة مثل ما ذكرت حضرتك قبل قليل هي تؤلمهم كثيرا. فنتمنى أنه فعلا إحنا نعملهم معاملة جدا جدا طبيعية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل من كان عنده شيئا من هذه الأمور بهذه الطريقة، معاملة طبيعية جدا. بل بالعكس، حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يدمجهم في المجتمع. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين يعني تربوا على يديه عرفوا كيف يتعاملون وكيف، وأنهم ذولا ما فيهم أي شيء. بل خذ مثال أبعد من ذلك، كيف الإسلام رعى أمور أكبر من ذلك. الإسلام ما له علاقة، يعني ما يقول أنت وش دينك علشان أنا أساعدك، وش نوع الإعاقة علشان لا، لا دين ولا لون ولا لغة ولا جنس ولا شيء. الإسلام فتح للجميع في التعامل وغيرها. سيدنا عمر بن الخطاب يوم راح للشام وجد قوما شبه معزولين وفيهم عليهم مرض وعليهم أثر من التعب، فصابهم شيء من الأمراض اللي ينعزلون فيها أو الأمراض اللي تسبب لهم هزال بشكل عام. فسأل قال إيش قصتهم ذولي؟ قالوا هذولي النصارى وصابهم هذا المرض. قال طيب وليش ما يساعدون؟ قال ما يجدون مالا. قال يصرف عليهم من بيت مال المسلمين. شوف كيف النظرة، جايين هو عندك وفي بلدك يصرف عليه، قال يصرف عليه من بيت مال المسلمين. ما له علاقة في أنه بس المسلم هو اللي يتلقى العلاج، لا، والله الحمد والمنة. الآن لو أنت حضرتك تجيب لك خادمة غير مسلمة يشملها نظام الخادمة المسلمة والسائق وغيره من العمالة، إذا معناته ما في تفرقة عندنا في قضية من يقدم، من يأخذ الدواء، من يأخذ العلاج. خذ بعد من ذلك مثالا، حفيده سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما جاء دوره في الخلافة وكان هو خليفة، لك أن تتخيل أن يضع موظفا لكل ضرير، كل شخص أعمى يضع له موظف يستلم راتب من الدولة هذا الموظف، بس بشرط أنك ترافق هذا الأعمى، يطلع بيروح بيجي أنت مرافق معه وتستلم راتب شهري. يعني هذه لم تحصل في العالم كله، سبقنا الأمم في مراعاة أولئك الأشخاص. خذ أبعد من ذلك، في عهد الوليد بن عبد الملك في الدولة الأموية ماذا فعل؟ قال أنه لابد يكون في ديوان، الديوان يعني زي ما نقول إحنا اليوم وزارة الصحة على سبيل المثال، أصدر ديوانا للمرضى، مبنى خاص وقرارات خاصة لكل شخص يجيه مرض أو هو مريض يقدم له هذا العلاج وتقدم له هذه الرعاية.
1: جميل دكتور، نستاذنك فاصل مستمعينا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونجدد الترحيب بكم أكيد وبمن انضم معنا عبر أثير إذاعة الرياض من خلال برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم من هنا من استوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن ذوي الإعاقة والتعامل مع ذوي الإعاقة داخل الأسرة مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، قبل الفاصل كنت تتكلم يعني المحت لخصوصية المعاق واستقلالية المعاق. دكتور، بالفعل يمكن التعامل مع المعاق داخل الأسرة في كثير من الأحيان تنتهك هذه الخصوصية واستقلاليته التامة، يعني يكون في تدخل في خصوصياته في استقلاليته التامة، وهذا يمكن يأثر شوي على المعاق، وهذه يمكن من الأشياء السلبية في التعامل مع المعاق داخل الأسرة. تحدث
1: حقيقة ما شرط إليه هو صحيح، عند بعض الأسر يكون مثل هذه الأمور، يعني بما

0: الحين نتكلم أنه أحيانا يعتقدون بأن المصلحة أو ما يرونه مناسب لهذا الشخص أن يكون بتلك الطريقة وبذلك القرار، وهذا بلا شك أنه خاطئ تماما. المفترض أنك تتكلم بما أنه أهلية العقل موجود عنده وتقدر تتناقش معه، أنت تقول له هذه أمور تخصه فيتخذ قراره عن نفسه. وأيضا القرارات اللي تخص الأسرة كاملة يشارك في القرار ويتكلم، ما يجي واحد يستنقصه ولا يعزله ولا يستبعده عن اتخاذ قرار معين والقرار يكون شامل للأسرة. هذا على سبيل المثال ما ذكرت. أحيانا البعض يقصي أولئك الفئة بحجة أنه والله لا، إحنا ما نبي نحرجهم، إحنا ما نبي نحرج أنفسنا، ما نبي أيضا الناس يدرون إن عندنا أصلا معاق، فبالتالي في بعض المناسبات والأشياء حتى ما يذكر للمعاق ذكر ولا يقال له ترى في مناسبة إذا بدك تروح معنا ولا لا. كل هذه الأشياء يعني ممكن تكون بعيدا عن هذا الشخص، وهذه الأشياء تؤلمه سواء كان رجل ولا مرأة، لا شك أنها تؤلمه وتتعبه لما يشوف الناس تجهزت هو لا بسبب أنه عندك إعاقة أنت ما تقدر تروح، ولا نظرات عجيبة ينظرون له، ولا يقول لا إحنا ترى أنا بس نبدو الواجب ونيجي بسرعة، أنت صعب عليك، يبي لك تجهيز ويبي لك. هذه الأشياء أيضا تجرح، ناهيك عن الأشخاص اللي والعياذ بالله وأتصور أنهم قلة قليلة اللي ممكن يحبسون المعاق، يعني بمعنى أنه ما يطلع أصلا، ولا تدري أن عندهم ابن معاق. تتفاجأ، اللي يدرون الأقارب المقربين جدا، أما بقية الناس ما يعرفون أصلا. وأذكر لي صديق دعاني البيت وعرفني على أولاده، بالنهاية اكتشفت أن عنده ابن معاق ما طلعه ولا خلاه يجي. يوم سألت قالوا ابنه على كرسي متحرك، يعني يتكلم وكل شيء، بس هو ما يحب يوري الناس أنه عنده ابن معاق. مخافة إيش؟ يقول مخافة يعني إنه بناتي ما حد يتزوجهن وواحد يخطبهن بسبب إن عندي ابن معاق، يقولون ممكن وراثة موجودة عندي، فبالتالي ما طلعونا للناس.
1: أعوذ بالله.
0: هذه يعني قصة من القصص اللي مرت علي أنا شخصيا،
1: دمره من الداخل
0: بلا شك. إنه هذا تعتبر إساءة وسوف يعاقب هذا الإنسان وغيره اللي يتخذون مثل هذه الأمور تجاه أولئك الأشخاص اللي سووا عليهم حجر وعزلوهم، لا شك أنهم يعاقبون وينتظرون العقاب من الله في الآخرة، هذا إذا لم يكن لهم في الدنيا عقابا أقسى وأمر.
1: الحمد لله دكتور، يمكن هذه النماذج قليلة جدا في مجتمعنا ولا تكاد تذكر إن شاء الله. لكن بس أبروح للنموذج اللي ياخذ المعاق معه للمناسبات، وهذه الحمد لله كثير ونشوفهم متواجدين في كل مكان، في الأماكن العامة، في المناسبات العامة، في المناسبات الخاصة، ولله الحمد. لكن أحيانا دكتور في التعامل مع المعاق خصوصا في المناسبات يكون التعامل يعني الموجود مع المعاق يحاول يقوم بكل شيء نيابة عن المعاق، وهذا يمكن يؤذي المعاق نوعا ما. يعني المعاق يحب أنه يقوم بالأشياء اللي يقدر عليها هو يقوم فيها، يعني لا تكون نائبا عاما عنه.
0: جميل. هو يعتبر من الإتيكيت إذا أنت دعيت أسرة وفيها واحد معاق أو معاق، الخطاب يعني موجه للنساء والرجال لحد سواء في تلك المناسبة، هيئ الأمور لذلك الشخص اللي بيحضر.
1: يا سلام.
0: لا تحرجوا أمام الناس في أي أمور. يعني أنا أجد مثلا حضرت الأسبوع الماضي مناسبة فرح، فوجدت في فراغ بين الكراسي في المقدمة، الكراسي اللي الجلس عليها
1: يا سلام.
0: الناس اللي مثل ما نقول يعني يعنيهم الزواج بالدرجة الأولى. فسألت قلت غريب ليش ما قدمتوا الكراسي ولصقتوهم في بعض؟ قالوا لا، في واحد من أقاربنا معاق على كرسي، وهذا المكان الفارغ إذا جاء على طول يوقف في الكرسي ذا يجلس بين الكراسي. لا شك أنه هذا أنا أثنيت عليه وشكرتهم على الأسلوب الراقي الجميل. فمهم جدا أيضا إذا جاء العشاء أيضا يسهل ذلك الموضوع، ما بيحرج ونسحب كرسي ولا من نوديه، ولا مهم جدا أنه يقدم أحيانا.
1: لا تحسون أنه مشكلة.
0: بالضبط بالضبط، يعني مهم جدا أن نرتب للأمور قبل ما يجي، وما نحسسه مثل ما تفضلت أنه في إشكالية ولا حاجة، لا بالعكس. يعني يعني من ضمن الأفكار وش المانع يوم يجي العشاء أنه كأنه هو نبي نوريك حاجة معينة وندفه قبل الناس، يعني عشان ما يحدث الزحام له ولا الناس تتخطاه ولا شيء. فأنا أقدمه، بعد ما أقدمه ودخلوا الصالة أقول للناس تفضلوا، بعد ما أنا قدمته وجلسته يعني خليت المكان مهيئ له. غيرها من الأفكار اللي المفترض أن الناس يتسابقون لذلك، هي الفكرة أن الشخص المعاق، ويمكن إحنا تكلمنا عن الحركية أكثر، كانت سمعية ولا كانت بصرية، كانت الإعاقة الموجودة، أنه كبقية الناس، بس إحنا نعرف يعني نعرف كيف تركيبة هذا الإنسان، هذه مهمة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن أمي مكتوم، رجل أعمى، تخيل أنه يعطيه أعلى مناصب في الدولة. ما هي أعلى المناصب في الدولة؟ أن تكون حاكما، أن تكون خليفة، أن تكون سلطان، هذه أعلى منصب. النبي صلى الله عليه وسلم يوكل هذا المنصب لعبد الله بن أمي مكتوم أكثر من كم؟ أكثر من 14 صورة حالة قيل في التاريخ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم راح عمرة ولا يوم يروح الحج ولا يوم يروح غزوة ولا رحلة، كان يوكل هذا الصحابي الأعمى يوكله. أيضا في الأذان كان هو أحد الأشخاص اللي يؤذن أيضا في المدينة، وهو رجل أعمى كان يؤذن. لما ذكرنا ثابت بن قيس في إحدى الحلقات أنه يشكو من السمع، كان يجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ضعيف السمع، وهذه تعتبر إحدى الإعاقات الموجودة اليوم. فعلشان الإنسان ما يقول ها ما سمعتك، وقد أن تعرف أن عنده ضعف في السمع، حطه في مكان يكون قريب منك، يعني لا تبعده وتخطه في مكان. لذلك أيضا هي
1: لمحة، ثم تبدأ تصوت تقول لي ما يسمع، أكيد مرت
0: المدرسين الآن والمعلمين لهم دور للطلاب، الطلاب والطالبات ممكن تكون عنده ضعف في النظر، عنده ضعف في السمع، مهم جدا أنكم تخلون أولئك. يعني وش الفائدة من الوحدة الصحية؟ يوم أن الطالب والطالبة قبل ما يدخل المدرسة يروح الوحدة الصحية ويكشف عليه الطبيب ويكشف على سمعه، هذا التقرير مهم جدا أنك أنت يا أخونا ولا يا أختنا المرشدة الطلابية اللي في المدرسة تطلعون على الصفوف الأولى قبل أول ما يجون، تشوفون وتتأكدون من الإصابات الموجودة عندهم والضعف الموجود، وعلى ضوءه أنتم تجلسونهم في طاولة مناسبة لأولئك الطلبة الصغار. أيضا إحنا نسحبها على الكبار اليوم، لما واحد يقول لك يعطيك إشارة أنه سمعه ضعيف، خلاص هذا حطه في مكان وبين للآخرين، ده جو يتكلمون بارتفاع الصوت، يعني واحد بيتكلم ومخفض صوته كيف ذا بيسمعك الآن؟ بين له بالإشارة أو عطوا خبر أو يعني. أنا تعجبني أحيانا استخدام بعض الناس للأجهزة الموجودة بين يدينا، أنه يرسل رسالة في الجوال ويدق عليك واتساب ولا يدق ويسكر الخط ولا يقول لك شوف الرسالة اللي أرسلت لك، يعطيك ملاحظة على هذا الضيف وهذا الشخص الموجود أنه يعاني من الشيء الفلاني، فراح ولا لا تتكلم في الشيء الفلاني ما يحب يتكلم فيه، أو استمر في هذه الأشياء. لا شك أن مراعاة الناس الأسوياء أمر مطلب، فتتأكد هذه المراعاة للأشخاص اللي عندهم إعاقات.
1: جميل. طبعا دكتور دائما الحل يكون من الأسرة، والمشكلة أيضا تكون في الغالب تبدأ من داخل الأسرة. التعامل مع المعاق من البداية داخل الأسرة، يعني خلينا نقول تدريب المعاق على الاعتماد على نفسه، مواجهة بعض المشكلات المعقولة، هذه تخلق ويعني ويكون له لون كبير في شخصيته وتمثل فيها شخصيته. يعني نشوف يعني بعض النماذج من المعاقين ما شاء الله تبارك الله شخصية متميزة جدا، هذا ينم عن أسرة تعاملت معه بشكل متميز.
0: شوف في حاجة اسمها توفيق من الله عز وجل، أنا مؤمن فيه، لكن على الوالدين رسالة. إحنا في البداية نقول الوالدين أدوا الرسالة المطلوبة منهم، أفراد الأسرة الداخلية أدت الأشياء المطلوبة منهم تجاه هذا الشخص ولا لا. إذا كان في تقصير هم يلامون بالدرجة الأولى، إذا هم يقولون أدينا كل اللي علينا وتأكدنا إحنا من فعلا الوظائف اللي أديت بالشكل السليم، وهالشخص المعاق يقول أبدا هم ما قصروا في كل شيء، يبقى عملية الأشخاص الخارجين اللي هو توعية المجتمع اللي قاعدين نتكلم عليه، ودور المجتمع الناس اللي برا كيف يتعاملون وكيف يتفهمون احتياج هذا الشخص. مهم جدا حقيقة أنه تكتمل الرعاية كاملة للجميع. عندما ابتدأت وقلت أنه في بعض الناس في المجتمعات أيا كان المجتمع اللي احنا نعيش فيه يعطون شفقة ورحمة زائدة يوم يشوفون مثل هذه الصور، فبالتالي هم يركضون يحاولون يتكلمون عن صعبة، عن ما في تعب، وش نقدر نقدم لك، وهذا من الأشياء اللي تجرح المشاعر. فإذا

0: كان في أم وأب واعي مصاحب لهذا الشخص أو أخ أو أخت أو أيا كان، هو يسارع أول ما يجي أحد تلقاه يشير بيده ولا يغمز ولا شيء يبين، يعني لا تقولون شيء، لا تتكلمون، اللي هذا الدور
1: أي صحيح.
0: المفترض أنه يكون ويقدم. لذلك الحكمة الله عز وجل يؤتيها بعض البشر، في ناس عندهم من الحكمة الشيء العظيم في التعامل، من دون ما تقول لهم، من دون ما تكلمهم، هم يفهمون الرسالة.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعينا الكرام وبنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأكيد نجدد الترحيب بكم وبمن انضم معنا عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم في هذه الحلقة من برنامج خطوة، واللي نتحدث فيها عن التعامل مع ذوي الإعاقة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يعني يمكن يعني من الأساسيات والأبجديات في التعامل مع المعاق اكتشاف قدراته، اكتشاف المواهب اللي عنده، طبعا من الأسرة تكلم اللي هي البداية ونقطة البداية، العمل على تنمية هذه المهارات، العمل على هذه الموهبة إذا كان هناك موهبة.
1: حقيقة كثير من المواهب قتلت وؤدت في وقت مبكر جدا، وكثير يعني أنا أسمع يقولون التحدي في الإعاقة، يعني أن المعاق التحدي عنده أكبر يكون، وهو الدافع عنده أكثر من الشخص السوي اللي ما عنده، لأنه هو بيثبت للناس أني أنا ما فيني شيء. وأكبر دليل هالمنتجات وهالاختراعات والأشياء اللي قاعد أسويها. لا شك أن التاريخ رصد أسماء كتبت بماء الذهب وخلدها التاريخ، هم أشخاص كانت عندهم شيء من الإعاقة، سواء في اليد أو في القدم أو في البصر أو أو أو إلى آخره، إلى هذا الزمن، زمن المعاصر إلى اليوم. وأنا أذكر حضرتك في إحدى البرامج قابلت شخص كان كفيف أعمى، ومع ذلك شاب وصغير بالسن كان يتعامل مع الجوالات.
0: صحيح.
1: كان يصلح الجوالات.
0: صحيح.
1: ويبدع في هذا العمل وهو أعمى، سبحان الله. يعني كيف تتعجب كيف هالموهبة دي صارت عند هذا الشخص، نوع من أنواع التحدي والقوة اللي تصير عندهم.
0: صح.
1: ففعلا إحنا ما يجب أن ما نستهين، لأنك الآن اللي فاقد سبحان الله الشيء هو اللي يكون أكثر إصرارا على الإثبات من غيره. واحد سليم وعافي يروح ويجي ولا فيه إلا شيء، ما عنده ذاك الفكر أنه وش بسوي وش بقدم وش من الأعمال. حتى العلماء المسلمين فيهم من الأشخاص اللي كان عندهم شيء من الإعاقات، ومع ذلك أصروا على العلم والتعلم وبرزوا في مثل هذه المجالات الرائعة الجميلة. فأنا أقول فعلا مسؤولية الوالدين، أول شيء يجب أن ينظروا إلى هذا الشيء أنه ابتلاء من الله، يوم جاكم هذا الإبن اللي هو نعمة من الله لكنه ما يستطيع الحركة، ما يستطيع الكلام، اكتشفتوا أن في شيء، اعرفوا أن الله عز وجل سوف يعوضه في أمر آخر. وهذا الابتلاء اللي ذكرته لكم أنكم أنتم من أصحاب الابتلاء، من ابتلى في شيء في الدنيا فصبر عوضه الله عنه في الآخرة. فأنتم يا الأب والأم دخلتوا في هذا المجال لأنكم تترعونه، تتقدمون له، تشوفون إيش الأشياء والمواهب الموجودة عنده من قدرات وغيرها، وتدللون الصعاب له. فبالتالي هو رايح يكون علم يرمز له بالبنان، الجميع يشير فلان بن فلان، وهذه الإعاقة ما سببت له إعاقة وإنما سببت له تحدي وتقدم إلى المستقبل وإثبات للوجود. لذلك نجد بعض الناس اللي ممكن صار له حادث وصار له إعاقة قد يبدع بعد ذلك الحادث، تتعجب يعني أنت يمكن سليم ومعافى وين هالأشياء. أذكر واحد قابلته الله يوفقه ويسعده، موجود الآن ومعاصر، صار له حادث نتج عنه شللا، يعني ما يستطيع يسوق سيارة ولا مشلول، ومع ذلك أصر وابتكر جهاز يركب في أي سيارة، أي سيارة تكون ركب جهاز ويساعدك على الضغط البنزين والفرامل وكل شيء بذلك الجهاز. هذا الجهاز تبني وانتشر في العالم وباعه بمبلغ خرافي. ذلك الإنسان ابتكر أشياء ثانية غير هذا الشيء، ابتكر مصعد، ابتكر له سجادة تضغط عليها وتطلع صوت، تصدر صوت، بحيث أنه أول ما ينزل كبير السن اللي أصيب بالخراف أو بالصوت أنه ممكن يخافون عليه أهله أنه يطلع ولا شيء من دون ما يعرف، أنه يضغط السجادة ويصدر صوت في الغرفة الأخرى، وغيرها من الاختراعات اللي أنا شفت له 12 اختراع. فأنا أتعجب أقول سبحان الله وين القدرة دي والموهبة، وأنت يعني شاب بيوم صار لك هذا الشيء بدأت بالاختراعات والابتكارات، فهو نوع من أنواع التحدي. يعني كل واحد عنده إعاقة سبحان الله الله يفتح له مجال آخر، لكن مهم جدا أن الآباء والأمهات ينمون في وقت مبكر أول ما يكتشفون، سواء كانت عاد رسم أيا كانت تلك الهواية، أو مثل ما الضيف اللي استضفته اللي مبدع في الجوال وغيره من الإبداعات اللي موجودة عند هذه الفئة.
0: بالفعل دكتور، يعني من خلال عملنا في المجال الإعلامي وفي الميدان تحديدا في الرصد الإعلامي، بالفعل دكتور يعني قبلنا نماذج مشرفة ومتميزة ومبدعة من ذوي الإعاقة، يعني مثل ما ذكرت يعني اللي يتعامل مع التكنولوجيا، يتعامل مع أجهزة الجوال بإبداع وهو أعمى. أيضا قابلت أحد النماذج المبدعة يعني عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، يعني ابتعث لخارج المملكة ولسنوات وهو معاق وأكمل دراسته الجامعية وعاد يدرس في الجامعة وهو على كرسي متحرك ما شاء الله تبارك الله. فلذلك فيه نماذج يعني لا تعد ولا تحصى من المتميزين في هذا المجال، وهذا أكيد دكتور يخلينا نرجع لوين، للأسرة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى.
1: الأسرة تلعب دور بارز في هذا الجانب كما أسلفت صحيح، وهي النواة الأولى في جعل هذا الشخص عضو صالح وبناء في المجتمع، أو هدم نفسية هذا الإنسان وتحطيمه وإقصاؤه عن المجتمع عن طريق تعاملهم معه.
0: يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
1: العفو، أهلا وسهلا فيكم.
0: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوع خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن التعامل مع ذوي الإعاقة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
3: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
2: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
3: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
2: وش ذا اللي يشتغل؟
3: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
4: على جوك خذ الفرحة،
5: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك
2: على جوك.
3: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
2: على إذاعة الرياض.
6: تراث ومعمار،
7: هنا الرياض للمكان حكاية. برج الفيصلية، برج الفيصلية أول ناطحة سحاب دشنت في المملكة عام 2000 للميلاد بارتفاع 267 متراً، متوجاً بكرة زجاجية قطرها 24 متراً، صممه المعماري البريطاني الشهير سير نورمان فوستر ليكون تحفة هندسية ومجمعاً حضارياً متكاملاً، كان بمثابة الإعلان عن دخول الرياض عصر المباني الشاهقة.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تراث ومعمار،
7: هنا الرياض للمكان حكاية. برج التلفزيون، يعد برج التلفزيون في حي الوشام الشاهد الأبرز على مسيرة البث الإعلامي وأحد أوائل الأبراج التي رسمت أفق العاصمة الرياض، إذ بدأت قصة إنشائه بناء على اتفاقية تم توقيعها عام 1398 للهجرة 1978 للميلاد، ليدشن عام 1402 للهجرة 1982 للميلاد بارتفاع يناهز 176 مترا، متوجا بالجوهرة الزجاجية ليكون مقراً للبث الإعلامي الرسمي الموحد، حيث انطلقت من محيطه البرامج والنشرات التي عاشت في ذاكرة البيوت السعودية. فلم يكن برج التلفزيون برجاً مبنياً بالحديد والخرسانة فحسب، بل ارتفع بصوتنا وصورتنا وهويتنا.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

لا شيء كان يوحي يومها بأنك ستأتي، أنت القادم بتوقيت هزة أرضية. كيف لم تتنبأ بقدومك الأرصاد الجوية؟ ولا أسعفتني في التهيؤ لك خبرتي العريقة في توجس الكوارث العشقية. لا شيء كان يوحي يومها بأنك ستأتي، مباغتا جاء حبك كزلزلة، صاعقا كغفلة، فاضحا كحالة ضوئية، مذهلا متألقا ممتعا موجعا مدهشا كما البدايات، متأخرا كما الذوات. أنت الذي من فرط ما تأخرت كأنك لم تأتي. لما جئتني إن كنت ستعبرني إعسارا وترحل؟ أكثر من حبك، عاصفة حبك التي تمر بي على عجل وتخلف داخلي كل هذه الفوضى. أكثر من حبك، أحب وجودك المفاجئ أكثر من انبهارك بي. أحب اندهاش الحب بيننا في ليلة لا شيء كان يوحي فيها بأننا سنلتقي. وأذكر تلك الليلة، ذهبنا حيث خلنا الصبر يذهب بنا إلى طاولة ساهرة في مقهى، بعدما قررنا أن نواجه جالسين زلزال الحب المباغت. أذكر على ضوء خافت كنا نبدد الوقت ليلا بارتشاف القهوة، خوف إيذاء الفراشات الليلية وهي تقترب أكثر من قنديل حبنا دون توقف. كنا نحتسي كلمات لا تنتهي عن حب لم يبدأ، نذيب في فناجين البوح سكر الرغبة. ذلك المساء لم نختر أن نكون أوفياء، وثمة أشياء لا اسم لها اختارتنا، ومدينة لم تكن لنا وكنا لها لليلة، حصرتنا بذاكرة الأمكنة وبذعر الوقت الهارب بنا وبحمى اللحظات المسروقة. ذلك المساء قلبنا منطق الأشياء، لم ندعي الوفاء، لكن مررنا دون قصد بمحاذاة الخيانة. كم سعدنا يومها أكثر مما قلت لي. أحببت بوحك الموار لكلام بيننا لم يقل، وفوضى الحواس بين صوتك وصمتك. ليلتها أكثر مما فعله بي حبك كان حبي لحقائب كانت جاهزة قبلك، وطائرة تتربص بي لتأخذني صباحا هناك حيث يمكنني أن أقاصصك بارتدادات الغياب. أنت الذي ذات زلزال عاقبتني بمجيئك في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الذي لا شيء فيه كان يوحي أنك ستأتي، وكل شيء كان يجزي أنني سأرحل.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تراث ومعمار.
2: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان. في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 متراً وسعة تبلغ 12,000 متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس السويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولاً ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية ولتضمن ضغط المياه ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنفة
1: ولد جدك.
0: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
2: تراث ومعمار،
3: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان. في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 متراً وسعة تبلغ 12,000 متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس السويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولاً ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية ولتضمن ضغط المياه، ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.